0: ايس ايران غاديك قال لك ما اشتهبت حتى طياره وما عادش حتى طياره تصب كيروزين في امريكا، دونك مش عارفين الرجل كيف باش يروح وكذا، دونك دخلنا في مرحله نتلكش على
1: حرب العصر.
0: صحيح يا ايران تقول لك انا مروح شوف كيفاش توقفني في الهواء والا يوقفوا غاديك، دونك اجواء سخونه في العالم واجواء احتفاليه ربي بقى علينا ستر وكرم.
1: ربي يحفظنا ويحفظ الجميع. سندريلا جميله الجميلات بونجور.
2: ياسمين شاء نهاركم زين، شاء نهاركم مبروك، تحية للتونس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، يسمعوا فينا في الكياسات ولا زادة في الترانسبور. رفيق برشا بداو حاطين الكيت ويسمعوا في الرفمان، قولوا لهم طريق السلامة، إن شاء الله نهاركم زين. وميرسي ناصر اللي كل عام يقول لنا مشي وعوموا مشي وعوموا، لا سهر ربي تو رفيق شاري التونيو كاملة للسبور
1: وخلص
2: أبدون والدنيا وما مشيش للسبور، دونك إن شاء الله ربي يعطينا القوة خاطرين بيدي نحب نعمل ريجيم نحب نعمل سبور. لحب ربي سهل إن شاء الله ربي سهل ويعطيني ربي الكوغاج.
1: أمين يا ربي إن شاء الله بالتوفيق للجميع. لوميور بور لافا الجولدن بوي حاتم الحاتم.
3: بونجور بونجور الناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك. هو راو ناصر يعوم التوى خطر البحر التمبيراتور موين طلعوا برشا في الميديترانين كل ملي بوم مش سيد مظهرلي، لكن ولا يقعد أكثر دافي خطر الاحتباس الحراري واللي قادم
1: حسيناها السنة في السنة أسخر من عادة.
3: أول عام تحس اللي البحر ما عادش يفرشك كي تدخل، حتى كي تدخل الغريق باقي معناها باقي دافي سينو البلاصة انا وريتيلو دارنا يتشكي وقالوا نمشي ونحن مش نقعد
1: نلقى مواطن
3: واحد هاو تعدى هاو برمل هاو جري هاو رجع هاو يلعب هاو عمل شاتو درشنو يعمل في شاتو
1: سامحني والبحر متاع داركم معناها البحر بتاع تونس الكل شنين متاع دارنا
4: بتاع
1: تونس الكل انا جايين عشية الكل
3: التهديد قضي عنا باش تقابلوا
1: ثلاث سنين مينيموم. سلموا عليكم الناس الكل، ما نحبش نراكم، سلموا على الناس الكل.
4: ربي سامحني، ما نحبش نراكم، حسسني معناتها بدخلي عادي.
1: ما نحبش نراكم انا حر.
4: ايش باش تحط تاتورك هذاك
1: وتفرج. سلموا عليكم وين ما كنتوا، بعد شويه الاخبار، بعد شويه الترند، بعد شويه ترتيحه العاده بالموسيقى، طريق السلامه للجميع. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا، بعد شويه الاخبار كما قلت وترند، ولكن قبل هذا الزبي شو صار في حلقة البارح سنايبر رامي الفراتي في الموعد تتسويت الزبينج
5: زبينج.
0: البرنامج هذا يا عزيزي المستمع مبني سبحان الله على التركيز، اي لا امور تركيز امور اسامي امور كذا يبهروك، خاصة في القيادة رفيق اعطيني في الاسامي يا بابا.
6: المنتخب التونسي نتغشوا كل شهر شهر ونص شهرين وبعد نبداو نعاودوا خمو في الكذا
1: سيل مسيل مهف والجيم تمشي لك
6: نايم وش هو ذاك
1: ان شاء الله يا ربي بدي موافق النايم
6: امين يا ربي ان شاء الله ان شاء الله نايم
7: مخو يا مخو في نايم قلت الشباب كمان شكون نايم هذا
0: اللهم صل على النبي. لا سيسوا بعضنا يا جماعه، سيسوا بعضنا ماك تعرف صباح وكذا ودبا دبا وفيقوا مع بعضنا يا عاد نسعسوا
4: العباد اللي قاس ربي للخدمه ومحلاه يقوم الصباح يا رفيق بالحق واحد يقوم ناشط يقوم فرحان سيرتو كي ترى الوجه البشوش نتاع اميمه عندها دخله صباحيه اش تبث البهجه بالحق بالحق هنيئا لفؤاد لعائلتك هنيئا لالاء على الفرحه هذه وكل بالحق رفيق مهم برشا روعك كي ترى اصدقائك الصباح البهجه ولا حاتم ليه دخلت حاتم اليوم ما خلص باقي قعد وحده في تركين تقول معاك ويكحل
1: وديميسيون
4: راديو وراديو ليه وتصور رمارك تشبيها دابوس تسخون شبيب تعرامي دابو زباد مش تفهم وين وصلنا
1: ناس
4: على عصابها ان شاء الله
0: هاي له هو في حكاية هذه ناس على عصابها مش غارت راوي رفيق يقول شي ربع كلمة طول يدوروا عليه
1: واش تقلي هكي قال
4: بحر في صوتك دغري فين
1: الفنان جورج وسوف
0: لا ونزيد نوريك اللي هم على عصابهم هاي ما نتفرج رفيق بيدو على عصاب عصابه
1: شاف ردة فعل ما عجبتوش بعد مقابلة العمران ما عادش فما ثقة بينه وبين الهيئة المديرة حس وكانه هيئة المديرة ترجتش تدخل عليه في أي وقت دونك اختار العرض وعاد إلى رومانيا.
6: أنا نجم نأكد الكلام اللي كنت تحكي فيه رفيق على خاطر
1: المدرب مش كذبني في الأنطين معنا قلت نجم نأكد معنا نجم تكذب
6: لا سي رفيق ما نجم كان نأكد
1: شكرا لك
6: ولهذا
0: يا ولدي ما شاء الله ما شاء الله على الأجواء الهادئة اي ليلة حتى الناصر ما شاء الله بركان هذا
1: ما يخذوش هذي انترنور كونفيرمي ما يدخلش في نيغوسياسيون
6: يا رفيق قاعد انا نيغوسيت انت نيغوسيت
7: مع الفريق في الكوره انت جاي لاعب هوك مترتينك من الزيتون هناك في التاريخ
8: ساعد روحك ناس
1: وقت اللي كنت نيغوسي انت تلفزه بالكرش
6: لا لا لا سي بافري سي بافري غلط هذه غلط في الناس عندي 10 سنين التالي من خرجت من التسيير وكنت نسير واكثر واحد تيتري واكثر واحد هزيت تيترويت
1: اسمعني ما جيش تحب تكلاشي طارق سالم على حساب
6: لا لا طارق سالم مدير رياضي ناجح ورابعين وان شاء الله يربي
1: وفقك
7: كمل احكي معك لبس لونيت وتحلل في الكورة بتاع بتاحي راه وريقلك ما تعرفوه مطردينك من الزيتونة هون جناح ما نحبش ليش بدل الفيديو جناح مكسر قال الرجل خزرة الزيتونة في جوج جاي تحكي توا في كذا وكذا ولبس لي لونيت
1: نخرج فاصل
7: حشنا بيك
1: بعد
0: هاي باش قابلك دخلنا في المرحلة ذي احنا توا سايب وكذا وخرج لنا لبرا حشنا بيك اي لا لا لا الامور قاعدة تكبر هذا كل مازلنا في اول شهر الله مصلي على النبي لا شيخة
7: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
5: زابينغ
1: تحية للقراف رامي الفوراتي سلموا على أصدقاء الكل في الاستماع صديقتنا فدود لسارة الرئيس سلوات سولي صديقنا محمد الهميسي مهدي يوسف ماذي يوسف عفوانا صديقنا محمد علي بن شرقة محمد علي بن شرقة سلوى بن سعيد قمر الهجري كل الأصدقاء دمتم أوفياء للرفماق إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يلا سيدي ترتيحة العادة بالموزيكا ولنا عودة بعد لحظات فضل شاكر يسأل ويتساءل غايب عني ليه هذه رفماق حتى للتسعة ونص بتاع الصباح إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام

0: يا حبيبي ملكتني هكا قال فضل الشاكر غايب عني لي رتح تليفونك رتح سويبك رتح يمين ارتاح امك سبعة ونص شبيه
1: شبيه ما تفيق سبعة ونص على المفتاح انا ما خليتش المفتاح
0: ليه انتم عاملين مفتاح واحد الناس كل تدخلوا فيه
1: ضيعت المفتاح
0: ما نقول لك كيما توزع كل يتحطوا لك في مقلت الضاويه تحت
1: هكا باش نتسرقوا على المباشر
0: ولا تحت الوحده اللي قدام البيت
1: يجيو يسرقونا يجيو يسرقونا هكا
0: تحب توزع كل تخبي كيك
1: ياك تو شفت المكان
0: ومن شو خايف
1: باش
0: يسرقوا لك سيرفيت مول كابا
1: باش نرجع بها ان شاء الله
0: مازال باش كمل السنين
1: بالحق مسحها اربع سنين تضحك على امي
0: انا ولا لا اوكي نضحك على الكابا الكابا بالحق والله نشتري لك سيرفيت مول ما تجيبش تأزمنا ولا
1: صحح لك معاهم
0: دون صحح لك
1: عندي
0: هات قيمه عقدك نعطيك بعد الفاصل بعد قاموا كلمتكين هذاكم قاموا ولاو يمشيوا يلا بعد الفاصل نرجع نحكيو في الأخبار إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام نسلموا على كل الناس اللي في الاستماع نقول لهم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وإن شاء الله طريق السلامة وإن شاء الله بالنجاح لصغيراتنا صديقنا محمد ثابت برنامج ما نستفادش منه لنسمع منهم من يذكر الله لو واحد فيهم يقول بسم الله ولا يقول توكلنا على الله حسبي الله هذاك واحد شيخ بسم الله توكلنا على الله يلا سيدي فاصل
1: والله علوم ونشتي حظا على مستمع بريد والله بريد
0: راهو معناه سامحني
1: وراهو ما يعرفوش جبل راهو هذاك واش عادي نهار كامل معناه يكلم اخواته وريت ديما
0: لا لا والله
1: انا الشيخ الكوكي
0: تحيه لي والله اللي بعيد عاد فليك تو جيت هكاك قلت الامل أما بالحق ماني غلط اللي يقول فيه ماني علاش ما نقولوش بسم الله وتوكلنا على الله سي جراف ماني
2: شفت تبريد زياد قالوا ما راه الشيخ كوكي اسمعش غير الجمعه
0: عندنا الشيخ الكوكي
1: جوكير
0: جوكير نشبدوه جوكير هذاك يلا ربي يهدينا على بعض الناس الكل فاصل ثم نواصل
3: خليك قريب فيم وراجعين برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهالثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك توصلها تولي مشروعك وغرامك تسكله يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل
4: عسلامة مسيو فاش نجم نعاونك
5: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هراتني ذو
4: قداش انتوما في العائلة
6: العائلة شو مدخل العائلة في الفريجيدير
4: بطبيعة يا مدام عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك
5: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها
4: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجاعتها الطاقية خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة عادها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية
5: يعطيك الصحة خويا
7: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
8: ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بميديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71 796 679
9: Soyez alerte, البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة

ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
3: 7:36 دقيقة إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام توتسويت التران دو جور باي أريدو
4: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك أو موبيليتي تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
5: أريدو طور عالمك
6: تران دو جور
3: التران دو جور ونحكيو على الإضراب في قطاع المحروقات الإضراب اللي كان مقرر تقريبا 3 أسابيع ولا 4 أسابيع اللي أعلن عليه الاتحاد اليوم يفعل الإضراب هذا ما أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان ليه البارح 3 وسيكون الإضراب حسب الاتحاد بتبيعة من الساعة منتصف الليل يوم الأربعاء 23 سبتمبر من البارح معناه إلى غاية الساعة 23:59 يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 إضراب بيومين في علاقة بقطاع المحروقات بالنسبة لسواق المحروقات شنكونوا واضحين أكثر في الكلام نقل المحروقات ولا فتحي الزويري رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخاطرة كان تكلم في تصريح ليه على ديوان فهم نسمعه شنو قال
7: على أساس اللي السواق راضين الأضراب ويحبوا يخدموا على روحهم وبالنسبة للغدوة هو يوم عمل عادي على أساس اللي يصير تأمين مسار الشاحنات تأمين سير الشاحنات لدخول المنطقة البترولية والخروج منها خاطر المشاكل تصير او نيفو دو لاكسين تاع الزون بتروليير هذا تم الخيان اللي يحبوا يقربوا باش يسكروا كياس نطلبنا من السلطة باش يامنوا لنا الطريق والعمال نتاعنا مستعدين باش يخدموا على روحهم يوم عمل عادي خاطر ثم سواق اللي هما متشبثين بالاضراب

0: بس الاخرين وهذا ديما نطالبوا به، واحد يحب يضرب هو حر اذا كان اضراب قانوني وغيره فوالا، واذا كان الاخر يحب يخدم فماش واحد علاش باش يجبر الطرف الاخر باش انه يقوم بالاضراب. تو تقريبا شهر وتم الاعلان على الاضراب هذا وما له لزمهم، ما لقيناش حل. احنا سمعنا وقتها اطراف نقابيه تحكي على سواق شاحنات يقول لك شركاتهم نسبه من شركاتهم ما بتش عليهم سينسيس كي مشاو يداوي وما لقاش الكارت نتاعو ولا ديزاكتيفي كيما نقولوا احنا باش يداوي فوالا ماهيش مفعله. هذا واحد من الاسباب. فما زاد يظهر لي اتفاقيه على منحه من مده تم الاتفاق عليها ولم يتم تفعيلها. هذه مطالب النقابه عموما واللي تحكي عليها في اكثر من وسيله إعلامية. لم يكن من الأجدر أن نلقاو حل، مع العلم أنه في الأثناء في الأيامات هذوما فما شركات تفاعلت وخلصت معناها المونتون تاع سي ان اس اس فوالا، دونك نسبة من العمال هذوما رجعت لهم السي ان اس اس نتاعهم، رجعت لهم ينجموا يداوي والقدرة على يداوي بالبطاقة نتاعو. في وسط هذا كل الأمور كل ما تفضلتش حاتم ما كناش نجمو نلقاو حل، ما نخلطوش لهنا، خاصة وانو التاريخ تم الإعلان عليه تقريبا تو 3 أسابيع ولا شهر معناه.
1: وزيد البارح في آخر وقت راهو زادوا أكدوا خاطر قبل بنهارين فما خرج كلام وبرشا معناه مسؤولين ولا معنيين بالقضية هذية قالوا اللي ماهوش باش يصير الاضراب واللي التزويد باش يكون بصفه عاديه. انا البارح الحق
0: اكدوا حتى البارح فتحي الزويري،
1: انا نص الليل البارح خرجت ما فماش عمل دوره صغيره ما فماش صفوف على الكيوسك. الصباح دو كيوسك اللي في ثنيتي ما فماش صفوف كبيره عاديه كمان 6 نتاع الصباح. دونك هذوما مؤشرات اللي كنا نجم نلقاو حل، معني إذا تقعد النيغوسياسيون لآخر وقت سيكو فما حاجة ما تعدتش وفما حاجة اللي هي المشكلة. زادة المرة هذه مش القطاع الكل عنده نفس المشاكل، معناها اون بارتي من سائق الشاحنات عندهم مشكلة متاع سي ان اس اس ولا مشاكل تفعيل مثلا وعود، خاطر كان فما راهو صار مرة جريف نتفكرش وقتاش كبير والتحل بالوعود ببرشا وعود وقالوا باش نعطيكم
0: منحة
1: اتفاقية ممضاة وكل شيء لكن لم يقع تفعيلها. دوك في رأيي المشكل صحيح فما ناس راهو من حقها زادة تكون عندها سي ان اس اس متاعها، خاصة شوفير متاع مواد خطيرة. تصور معنى واحد شوفير متاع مواد خطيرة يبدأ متهني أكثر كي يبدأ أسوري وتبدأ حتى كان صارت حاجة لقدر الله عائلته أسوري خد سي ان اس اس راه تشمل العائلة الكل. دونك سي امبورتون باش واحد يخدم ويسوق في كاميونة وينقل في مواد بالخطورة هذيك يكون هو نفسانيا ومؤمن وكل شيء. دونك نحن نفهموا العبد الكل وديما نعاود راهو في المشاكل هذه تصير وتصير في برشا بلايص في برشا بلدان راهو معناها علاش العبيد ديما يقعدوا يمشوا للحل الاقصى، معناها راهو قبل بجمعه قبل بجمعتين طمن الاطراف الكل وما ظهر لي كان السواق اللي نحن توا المواطنين التوانسه اللي استعملوا في الليسانس واللي فدوا من مشدين الصفره وكي تشد الصف على الليسانس نجم تعدي بعد ساعات ساعتين ثلاثه وريناهم وعشناهم الحاجات هذيا. ما ظهر لي كان فما سائق في تونس ضد كونه تكون وضعيتهم معناها يقع تسويت الوضعية وراهو الحوار هو الكل راهو في الحكاية ذمة، معناها المكاسب اللي يتحصلوا عليهم العمال واللي يتحصلوا عليهم الخدامة راهو الوقت تبدل راهو لنيغوسياسيون إن يبا دوتر شواك لنيغوسياسيون
0: لسرتو سنحكي على قطاع حساس مس حياة المواطنين الكل. هذا باش نكونوا أمناء اللي عندي معلومات أنه الإضراب باش يأخذ بعين الاعتبار الحاجات الأكيدة بمعنى سبيزارات للكلينيكات وغيره تعرف حاجاتهم في الأكسجين وكل ذلك سيتم تأمينه الكل. هذاش عندي معلومات وإن شاء الله يتأكد في 24 ساعة اللي باش نعيشوها اليوم. كما قلت لك حاتم بتدر الأمور أعقد شوية من اللي أنا نتصورها، ولكن في الأخر نقول هذه مطالب فيها نسبة من المشروعي والأخرين أعراف عندهم شركات عندهم إكراهاتهم وكذا. أنا نعرف أرقامك أنت تعرف ارقامي الحاله الوضعيه الاجتماعيه نتاع الخدامه. انا نعرف ببري شركه هذيك تشفري في قداش ناس كل تعرف معناها هذا الشيء ما يتخباش. نجموا نقعدوا على طاوله ونلقاو كومبرومي حتى كان كانت الاتفاقيه مثلا عندها ما نعرفش قداش يا سيدي نخلطوا لجوست ميليو اللي تصحح قبل النجمو السي ان اس اس حاجه.

0: لازمها تتسبع للخدمة اللي يكل في الاخر لو تتوفر الرغبة مزوز اطراف النجم ونقعدوا على طاولة حوار ونلقاو الحل. احنا خلنا انه الاضراب ماهوش باش يصير لانه عنده مدة تم الاعلان عليه، ولكن خلطنا له الاضراب، اقروا اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل، وكما كنا نسمو رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة يقول فما نسبة من
1: العمال
0: نسبة من السواق، نسبة كبيرة يقول هو باش تخدم اليوم باش يتم تأمين المسالك والمسارات العادية للتوزيع، وهذا حق كل واحد أنه يضرب وإلا أنه
1: يخدم. وفما حاجة تبدلت في الكومبورتمون مرة أخرى متاع التونسي، العبيد برش عبيد وليو ديما يصبوا البلان، ولا وقت يهبط للكار يمشي يصب البلان، يقعد هكا النسبة ما يدفعش برشا، أما برشا خطر سلت أن الكيوسك خطر أنا بديت عندي توا يكون 5-6 سنين صب في البلان، دونك كي ينقص الكار نصب بلان. دونك هما قالوا لي راهو فما اون فاك 3 جمعات الاخرانيين لعبت كل صف في البلان، معناها اللي يجي ما عادش يقول 20-30 لعبت كل بلان، ومعناها ولا حتى في الكومبورتمون تبدل نتاع توانسه محضرين رواحهم
0: للليفونتواليتي نتاع الاضراب. وانتو كان ننتظروا قادم الساعات لو فما جديد، ونتمنى الامور تتحل في قادم الساعات. نمدوكم به بعد الفاصل، نخرجوا نحكيوا ونرجعوا نحكيوا في الاخبار، ديما مكملين معاكم عرف معاك
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
4: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا $29.600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: النهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: 57 دقيقة رفماك حتى للتسعة ونص متاع الصباح. مواصلين معاكم في الأخبار ومواصلين معاكم في التراند. نحكيه على التونسي والعزوف عن طلب القروض. نحكيه على الشباب والنساء. نسمعوا الإكستري ونرجو نحكيه في البلاد.
2: الدراسة زادة اشتغلت على طلب القروض وحبينا نفهموا عليه جوستمون ان فما عزوف على طلب القروض هذوما. بالنسبه للشباب 75% من الشباب عمرهم لا قدموا طلب في قرض ولا يخموا انهم يقدموا طلب. يقولك مره اخرى علاش، معناها شنو باش نربح منه ولا شنو باش نجم نبيه. من بعد بالنسبه للنساء الرقم اقل شويه ما يقعد كمان تري امبورطون اللي هو 67%. 67% من النساء اللي شاركوا في الدراسة هذه ما طالبوش حتى مرة بمطلب قرض، معناه ما قدموش مطلب في قرض. العزوف هذا يفسروا أساسا يفسروا غياب الحاجة للقرض، ولكن زادا يفسروا المداخيل المحدودة للنساء والشباب. يقولك أنا ما عنديش دي روفوني كبار باش نطلب قرض، كيفاش من بعد باش نجم نخلصه. دونك لهنا فما صعوبات متاع خلاص مثلا وإلا ترجيع القرض، ويقولوا فما زادا أسباب أخرى.
1: عزوف بالنسبة للشباب، عزوف بالنسبة للنساء. نحكي على 75% للشباب 67% للنساء. المعلومات أعطتها مدام نادية قوتا هكا كمان يشغلت في اللقب رئيس برنامج النمو الشامل والتنمية البشرية برنامج الأمم المتحدة في تونس. من الأسباب يقول لك الشهرية ولت شوية مقارنة بالكريدي كي باش ناخذك فيه باش نخلص مني باش نخلص زياد. وأنت
3: التو غالي أولا الدوام. التو غالي وباش تعمل الكريدي في بانك أخويا إذا كان باش تعمل مشروع ساعة يقول لك هيت رهنية ولازم المشروع بمية بالمية، معناتها البانك ما تدخلش معاك في الريسك. وإذا البنك ما تدخلش معاك في الريسك شنو كيفاش باش باش باش تطور انت المجتمع نتاعك؟ البنك لازمها تاخذ شويه ريسك، معناتها انت البنك البروجي اللي باش تجيبهولها تطلب عليك نفس الرهنيه بنفس المونطون هذاك. وساعات معناتها ترى البرة انت ومش ساعات البرة ترى مشاريع البنك تمشي معاك ما غير رهني. وثاني حاجه التو ياسر غالي، وبرا في هذا الكل يطلبوا عليك اوراق جدك لول وجدك كيفاش تلاحه معناتها ترسانة من الأوراق. الشاب يمكن يقول يزم يعدي شهرين
1: ترسانة
3: بلدية بلدية كذا امشي صحة وكل شيء. هو حتى الكونترا بتاع القروض لعبت تبدأ مصحة باش تشري كرهبة وكل تكي تصحح الكونترا. شوف الكونترا هذيك قديش تدفع فيه ساعة، فهمت؟
1: لا
3: بالحق يا رفيق ليك كونترا تاخذ كهرباء ولا حاجه
1: ما يخليكش
3: التسجيل نتاعو كذا كل شيء عليك انت.
1: اللي قلته صحيح وفي عارك مشكلة كبيرة ياسر بالحق يزم هذا نلقاو لها حل. أنه اليوم أن جون عنده فكرة متاع بروجي باستثناء بعض المؤسسات اللي تمول اللي يجيوا بحثين هنا أصدقاء هنا للراديو ساعات باستثناء بنك معناه الدولة حطته بشي مول الشباب في المشاريع متاعه
4: بنك استثمار
1: ولا البنوك الأخرى عموما ما تدخلش معاك في البريز دو ريسك. معناه نجم تجيب أقوى بروجي بأقوى فكرة
4: بأقوى إيتود
1: إيتود متاع مشروع ما يدخلش معك. عندك مترال عندك أرض عندك دار عندك كذا. دوك هذا اللي يخلي من الأسباب اللي تخلي الشباب ما يبدرش في المبادرة الشخصية المبادرة الذاتية اللي حبي يمشي هو يعمل المشروع خاطر يلقى بين ظفرين جوانح ومقصوصة. حتى كان عنده فكرة يصعب جدا التمويل. فما كما قلنا مؤسسة تمويلية أخرى وغيره ولكن ما ينجموش يخذوا أنشارج العدد الكبير متاع الشباب اللي نجم يحلم ويمشي يخفر. وحتى في الموطن البلافون ما هوش كما البلافون اللي نجم تعطيه لباك ويزي
3: ما زدتش حاجة ما زدت شيء على قلته. أنا
5: نظف كلامك
3: نظفت كلامي وكل. وفما حاجة أخرى رفيق لازم نعرف يصير قانون من الدولة تشجع معناتها ما نعرفش أنا تقول البنك أخويا المرابيح متاحة يا أخويا لازم 20% تمشي للمشاريع هذي اللي ما عندوش فهمتي مشاريع ناجحة وترقى الشباب ما عندوش فاشيرها
1: رامي كشاب لماذا لتاخذ.
5: انا الحق بخلاف زاد حتى المشاريع، حتى كشاب عادي ما عندوش ماهوش يرى انه باش يعمل مشروع، ولكن يرى انه يحب ياخذ قرض صغير يحسن به حاجه، ولا يحب يشري كهرباء، ولا يحب يشري دار. فما مشكله زاده في السيكوريتي واللي يحسوا فيها الشباب في علاقه بالخدم، الخدم ولات ما عادش مضمونه، مش كيما قبل. كان يرى روحه 30 سنه لقدام الروتريت، انا مازلت في بلاستي باش نتطور ونترقى وكذا، وشهريتي تزيد، دونك مازلت نجم ناخذ قرض ب 20 و15 و10 سنين. تو دخلنا في مرحله اللي كل عام وعامه، كل 6 اشهر وشهر، كل نهار وانت والمود نتاع عارفك، كل نهار والمود نتاع الاقتصاد العالمي
3: وانا نفرتك وانا
5: دونك هذه مشكله كبيره زاده، ما تخليكش فهم مشكله فيزيبيليتي اهم من هذا كل بالنسبه للشباب. ها وانا معرس ومرتي كذا وكوب الشاب وكذا، مشكلتنا في الفيزيبيليتي نتاع 5 و6 و7 سنين القدام، ماكش فاهم شنية تنجم تعمل. لازمك تطلع غالب كيما الكوره، عرفت كل نهار ونهار، وكل تروح وتروح وتلعبوا وتحاول انك تمرش باللي فما معناه.
1: وهذا يمشي ويزيد على خاطر التوندونس اكثر عند لي جون توا انه نخدموا في البريفي، دونك ما عادش فما تدخل برشا للاتاتيك والبريفي. يقول لك يا خويا ما نعرفش اليوم شركه الفوق غدوه لطف شركه لوتا السيكتور غدوه يتمسك كذا، دونك هذا اللي يخلي زاد الناس تحسبها الى جانب حكايه التو، الى جانب زاد الكلام اللي قالوا زياد في علاقه باللي جون اللي يبدا عنده فكره وما عندوش ما يرهن. هذا الكل يخلي الاقبال على الكريديات حاجه قاعده تنقص من الاقبال.
6: هو هذا يراف خرج بوضوح في بيان البنك المركزي التونسي اللي فما تراجع واضح في حكايه القروض معناتها بالنسبه للشباب. عاتك اللي الخبر من الاول اللي فرح ايجي خذ 15 مليون، ما بعد كي يدخل بالصح اوراقه ويشوف كل شيء يلقى روحه في ريسك، معناتها باهي باش ناخذ وانا 15 مليون اما كيش باش نرجعه، معناتها كيما قال ربي معناتها خدمه سي با غارونتي، معناتها حتى في لي كونترا والناس ولا تخدم
1: كي باش ياخذ كريدي لازمك تقرا حسابك باش ترجعه زادك. ولكن نحكيو على الظروف الكونجونكتور الكل اليوم تخلي لو جون يحسبها، وما نعرفش علاش النساء زاد سبيسيالمون 67%
4: سون بلوز ريزونابل
1: بوتيتر ما تاخذش الريسك
4: كيما الراجل، معناها ما عندهاش الهبال تقول اي برا اي
1: حلت صدر دو فورماسيون اي بقلاوه
3: ذكر مشروع البقلاوه
1: قري انجلي وبعد بقلاوه وبعد كاين مشروع جاي.
4: فما حاجه اخرى زاد راهو في باش نصحح شويه حاجه لزياد، راهو حتى امريكا حتى البرا راهو اللي عنده فكره الشباب راهو رؤوس اموال هي اللي تبنيه، البنك عمرها ما تعطيك
1: لا تتبنى
3: لا تتبنى حتى.
4: معني نحكي لك اون ايتود دو مارشي مضروبه بالسافوت كل شيء، وحتى كي تعطيك برا البرا كي تعطيك البنكة راه ترهن لك البروجي، معناها تقعد هي تتحكم فيه، معناها
1: تو ارهن البروجي خذ البروجي نتاعي ونتاعك نوليو احنا شركه، ولولا قدر الله ما مشاتش الامور انت تتصرف. ولكن نحكي انا على الامكانيه اني نعمل الخطوه الاولى، ما نعمل الخطوه الاولى كان ما يبدا عندي ارض ولا دار ولا فلوس.
4: تو عندنا اعوام حتى البرا راهو ريت لي ستارت اب le concept de start-up c'est que انت تبدا عندك فكره ويجيك تمويل. يا اخي اللي بداوا الكل واللي عملوا شركات وحتى التوانسه اللي لبرا وكل شيء استخدموا الى ليدي، خط فما ديما الفكره وفما التمويل نتاعها لو ديفلوبمون نتاعها. وديما نحن نعديو برشا واحد يرقى مثلا اللي حكينا عليه لا بوبيل كونيكتي اكسيترا، مش البنك حتى كي تراه فيزيبل نو برون با لو ريسك. بالحق كان ما عندوش ما يرهن كلهم يرهنوا. وعلاش نحن الاقتصاد نتاعنا مثلا، انا نعطيك معني الاقتصاد نتاعنا العباد اللي كيان ديفلوبي دي بروجي تلقاهم كل ديجا لبس عليهم خاطر هو عنده ما يرن البنك في تونس
6: حقيقي.
4: معناها اما ليل طريقة تمويل اخرى مغايلز مع عقلية جديدة يلزم ديزوم دافير مثلا انت عندك
1: خليني حتى من لوم دافير الاكتيفيتي الاولى متاع بانكا هي البريز دو ريسك
4: والكالكول.
1: لا لا أتأمر.
4: تعيش بالكريدي نتاعك
1: صديقي لحظه عاد انت دوله عطيتك رخصه زاده مش باش تبيع الفلوس لا لا عطيتك دخر رخصه اون كيلكو سورت باش تساهم في بناء النسيج الاقتصادي اترافير شنو اترافير القروض الصغرى المتوسطه والكبرى. يلزم يتراجع شويه هذا باش لي جون اللي عندهم افكار يلقى شكون يمولهم. اليوم لو قلناها ونعاودوها لو جاء مارك زوكربيرغ عنده البروجي نتاعو فاندي فيسبوك راه ما لقى حتى بنك تمولوا راه ما عملوش في تونس. باركونتر في امريكا يمشي معك في الريسك. ما انا تو علاش عامل سيلول دو ريسك وتكلكل في الريسك والامكانيه وكذا باش في الاخر هذاك الكل ويقول لك ارهن لي دي ما ارهن دار وهات الكريدي وكان الكريدي المشروع ما مشيش بيع للدار وخذ. في الاخر يلزم البنكه تدخل شويه في الريسك. كيما تنجم تخسر مع اكس كيما تنجم تربح برشا مع بروجي ويتقاسموا المرابيع. وهذه هذا النشاط الرئيسي.
3: مثال صغير، كندا وامريكا يعطيك كريدي راهو ما غير حتى رهنيه. اشنو هي الاتفاق يا اخوي؟ من اخذت ما نعرفش 40 مليون، اذا خلصت اوتوماتيكمون القرض الثاني عندك اوغمونتاسيون 30%. مي لا قد الله ما تخلصش يبلوكيك، معناتها حتى تصور ما عادش عندك الحق تكري دار كل تتبلوك، ولكن يعطيك الفرصه الاولى خويا والفرصه. وحتى كان ما نجحتش يعرف كيفاش يرق هوني الريسك. يعني ليه رفيق عندك رهنيه ما كانش ليه
1: بعيد على هذا؟ عندك فكره نتاع مشروع؟
3: ما عنديش انا. عندي سلطه فرح، فماشي باك تمشي معايا في سلطه فرح
5: شويه بافلوات
3: مثلا. ما يمشيش معايا في سلطه فرح شويه بافلوات، عندي ديريكتور ارتستيك
1: لاعب الفنانين
3: عليه ما يمشيش معايا.
1: الناس
3: الناس شو باش تلاف
1: امن القاع امن القاع
3: ولا علي وانت وجه الخير
1: على اخبار. ثم نعود رف مايك حتى للتسعة ونص، ما تبعدوش.
0: خليك قريب فيم وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف، اما احنا جماعه البنكيف ديما عاملين كيف. مو كيف توحل في السيركيلاسيون حللها باكو ديكروك سيترون. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكوي سمايل. غسلت الكار معروفه عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
7: تدلل تدلل حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
8: تدلل جيان ايام دللنا.

0: kilomètres et 6 kilomètres. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Running Carthage. Nahar Lahad, 4 octobre, 8 nta sbah. Et départ, mon قدام المسرح الاثري بكارتاج. Où le parcours magnifique à travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا باحلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه. ما لم تفلتوش الرونديفو Running Carthage, nahar 4 octobre. Et inscrivez-vous à la www.runningcarthage.com. برعايه بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان اف ام.
1: عام دراسي جديد اللي ماما زيدة عندها جديد باراسكولير اجنحتي للنجاح مع القرايه تولي اسهل الفهم اسرع والنجاح اضمن تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقه للبرامج الرسميه من السنه الاولى للسادسه تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك باجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحه نجاح جديد

0: الجو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت كلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك، تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي، نقيبة السندريلا ناصر البدوي، حاتم بالحاجة ورامي الفوراتي، البوكس نيوز بصوت السندريلا بعد لحظات، ولكن قبل هذا جرعة الأمل اليومية. غدوة خير، تفاصيل الحكاية وتسويتها.
1: غدوة خير.
2: في لحظات الوداع سعاد الكلمات ما تكفيش باش تعبر على قيمة الإنسان وعلى الأثر اللي خلاه في قلوب الناس، وهذا بالضبط اللي صار في إعدادية التوير في بالكاف، وينظم الإطار التربوي والتلامذة حفل توديع خاص لمدير المؤسسة، وهذا بعد ما أنهى مسيرته فيها وانتقل لمؤسسة تربوية أخرى. لكن الوداع ما كانش عادي، وتوثق في فيديو مؤثر دار برش على مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا فيه التلامذة والإطار التربوي كيفاش اختاروا يعبروا على امتنانهم بطريقة تختصر سنوات من التعب والمحبة والأخرى. خلاص ووقفوا في زوز صفوف على الأجناب وقعدوا يصفقوا. التصفيق تواصل في مشهد مؤثر فيه برشا مشاعر راقية، مشهد يبين أنه فما مدير ما كانش مجرد مسؤول على المؤسسة، أما كان إنسان قريب من تلامذته، وتبين أنه المدير خلى أثر طيب وذكريات باش تبقى خالدة عندهم. وساعات الإنسان يعرف قيمة المسيرة متاعه مش وقت اللي يخدم، أما وقت اللي غادر ويكتشف أنه الناس اختارت تودعه بالمحبة والوفاء وترد له ولو جزء صغير من الجميل متاعه، الجميل اللي قدمه على طيلة سنوات العمل. حفل التوديع هذا ما كانش مجرد لحظة فراق، كان لحظة امتنان واعتراف بمسيرة كبيرة من العطاء، مشهد يثبت انه التربية مش كان دروس وامتحانات، التربية زاد اخلاق انسانية، محبة واخلاص قبل كل شيء. واجمل تكريم ينجم يتحصل عليه المربي هو المشهد المؤثر هذا. شكرا لكافة الاطار التربوي، والاكيد انه بفضلكم مستقبل تلامذتنا غدوة خير.
1: غدوة خير،
0: تحية من القلب لكل من خمم في الفكرة، لكل من سوق للصورة الجميلة هذه، والحمد لله صارت من عاداتنا في بعض المدارس ولا معاها طريقة التكريم هذه، أنه يخرج مربي، أنه يخرج مدير بالطريقة ذي، تلامذة صف تعمل زوز صفوف، معناها ناس كل صفق، ناس كل تعطي أوماج للسيد اللي يعطى عمره، اللي يعطى 30 و 40 سنة، فك المكتب فك المدرسة مع الصغيرات، مع يمكن جيل منهم اللي ولا اليوم طبيب، اللي ولا مهندس، اللي ولا بيلوت. دونك فماش حاجة تجم تفرح إنسان خدم واعطى وقرى وربى أكثر من حاجة كيما هذه، وكي تكون خاصة الركونيسونس من الصغيرات، من الوليدات الصغار اللي ساعات يبدأوا مخموش الحكايات هذوما، بالنسبة ليهم يجي يقرأ ويمشي، ولكن كي تغرس حاجة باهية تلقى حاجة باهية. تحية ليه وتحية لكل من ساهم في هذه الصورة الجميلة اللي نتمنى تولي ثقافة في كل شهر. وإحنا بدو ساعات متأثرين بالبرة البلدان الغربية وغيره، لقطات كيما هذه effectivement des gestes qui manaké يبني ساعات حالة متاع وعي عند الناس بأنه يزني قدر قيمة العمل، نرد الجميل للناس اللي اعطات، نحترم الناس اللي اعطات عمرها على خاطري أنا، مهما كان الميدان، مهما كان القطاع، مهما كان شنو اللي تعمل. هي ثقافة نتمنى أنها تترسخ في عقولنا الناس الكل. ومرة أخرى نقول برافو لكل من ساهم وكان فعالا باش خرجت لنا الصورة الجميلة هذه اللي حكينا عليها. البوكس نيوز توتسويت بصوت السندريلا. نمشيو للأخبار. رامي فاش تقرأ؟
3: في بابلو فرانكو.
0: بابلو فرانكو المدرب الجديد اللي احنا باش نحكي عليه توا في البوكس نيوز.
1: بوكس نيوز.
0: بابلو قد يكون المدرب الجديد للترجي. نحكي على بابلو فرانكو بعد ان تأكد رحيل الروماني ريجيكا في على سندريلا.
4: والله حسب زملائنا في موزايكا فهم يقولوا انه إدارة الترجي الرياضي التونسي شرعت في مفاوضات مع عدة اسماء لتدريب الفريق، وحسب معلوماتهم انه هيئة الترجي الرياضي التونسي انطلقت في مفاوضات مع المدرب الاسباني بابلو فرانكو، واللي قاد الموسم الماضي نادي المغرب الفاسي الى تتويج ببطولة المغرب.
0: بابلو فرانكو قد يكون هو مدرب الترجي. رامي، الجنسية؟
5: إسباني.
0: العمر؟
5: العمر 36. ليه والله ما
0: نعرف. 36 45
5: 46
0: طول القامة
5: 176.
0: شوفك تحضر ولا لا.
5: الوزن.
0: يتحدث اللغة إلى جانب الإسبانية؟
5: اللغة البرتغالية.
0: الإنجليزية؟
5: إيه الإنجليزية كنا نحكيها.
0: شو كلنا نحكيها؟ هو لغته الأولى في العالم كيراني الإنجليزية، وهو كان محلل أداء في أنا فريق
6: لا ريال مدريد
0: ريال مدريد
7: اخرج جيب الولي
0: جيب ولدك ويجاوب نحكي ولا المدرب الاسباني
8: بابلو فرانكو
0: نتاع اسم ما تنساش بابلو فرانكو ولا مدرب فرحان بالقرار بتاع جمعيتك اللي لحد الان لم يتاكد ولكن الاتصالات خليني نقول متقدمه بدرجه كبيره في انتظار شكر اللي يروح الساعات هذه من امريكا يخلط تونس باش يكمل كل شيء.
6: انا سمعته بارح من الديوان وسمعته من بعض المحللين البالماريس نتاعو باهي والجمعيه اللي يمشي لها يخلي فيها بصمه نتاع لاعب وستريز امبورطون ممرن يبدا عنده فكره كل ممرن عنده فكره دونك انا بارح حتى اللي يخدم معاه الناصر معاكم
8: كريم
6: سامحني يقول لك حتى علاقته مع الملاعبيه باهيه فيستير ونظيف يخلي كاليتي العلاقات نتاعو وما برشا وجوارات تتعلق به والفكره نتاعو يوصلها بالسير يبقى رفيق في الميدان نتاعنا والميدان التونسي يختلف نحن باقي نخافوا تلقى ممرن ينجح في بلاد وما ينجحش في بلاد الوقت باش يورينا اندرا باش ينجح ولا اون توكا واحد كي باش يركروتي ممرن هكا كي ترى السي في نتاعو ما تنجمش ترفضه ان شاء الله الكره تمشي معاه وان شاء الله النتائج تمشي معاه وان شاء الله في الكوب دافريك تمشي معاه خاطر كيما قال رامي بارح اليوم في الكوب دافريك عندك فرق جديده فرق حتى الباكو بين قوسين دونك ان شاء الله خدمته توصل والحاجه الباهيه باش يجي في بيريود يرقى وقتاش يخدم عندك شهر راحه ينجم يحضر ينجم يراني وكا وان شاء الله بالتوفيق للممرن الجديد
0: ناصر
8: بو بالنسبه لي انا المدرب معناتها المؤشرات الاولانيه وخاصه البارح كريم اكد انه المدرب هذا يعرفه بالقديه مدرب هجومه مدرب يتماشى مع كاليتي نتاع اللاعبيه نتاع الترجي هذه الحاجات اللي حكى لهم كريم خاطر مهم برشا انه وقت اللي يبدا واحد يحكي لك على مدرب ديجا عاش معاه ويعرفه ويعرف طريقه تفكيره ومن الحاجات اللي احنا ديما عاده نقولها زعما مزاجه كيفاش ينجم يكون
0: حتى مع الافكتيف معناها كي تبدا انت اونترنور تحب مثلا 4-3-3
8: جو اوفنسيف
0: 4-2-3-1 كيبدا عندك دي جوار دو كولوار كيما اليوم البلايلي وريبيرو يعاونك مش كيما ملاعبي مثلا اونترنور يحب 4-4-2 لازم عنده نوعيه اخرى نتاع جوارات في وسط الميدان دونك يبدو انه لو بروفيل على حسب الناس اللي تبع يقولوا يمشي مع الترجي و ملاعبية الترجي الموجودين
8: وحتى تجاربه معناتها القديمه في الجمعيات اللي رانا المغرب الفاسي هز معاه بطوله رانا سيمبا رانا القادسيه رانا الفيصلي معناتها من الجمعيات اللي رانا من كلها وين تعدى معناتها هذا اللي نجح ان شاء الله معناتها بالنسبه للترجي على خاطر راهو نقول لك اصعب مهمه واصعب حاجه انك تغير المدرب نتاعك في مرحله دقيقه بالنسبه للترجي التونسي تعرف اكثر حاجات يخمم فيها الترجي هي الشامبيونز ليج وانت اليوم جاب ربي جات التريف هذه على الاقل وقت اللي خرج المدرب يلقى اسبوعين ولا ثلاثه باش ينجم يحط لي شوز اون بلاس وينجم يخدم ويحط اموال لي زونبرانت نتاعو الاولانيين باش ينجم يواجه المباراه الاولانيه في الشامبيونز ليغ.
0: وهنا تعرف من الحاجات اللي تو مثلا صعيبه ياسر في النيغوسياسيون مي بون اوبليجي جماهير الترجي ولا الهيئه المديره نتاع الترجي يعني تتعامل معها اليوم ما تنجمش تجيب انترنور كونفيرمي كيما هذا وتحط مشروعه رهينة المرور أيوة. امام السويح الليبي حلم جماهير الترجيه والتوانسه الكل نحبوا الترجي يمشي لبعيد لو لا قدر الله صار فوبا زاد ما ينجمش
8: يتحمل المسؤوليه
0: فوالا دونك باش يكون رهان مهم جدا ولكن ما ينجمش يدفع فاتورته لو لا قدر الله الترجي ما تعداش المدرب
8: هذا تصديق كلامك وهذه معلومه ثابته الترجي علاش حاول في اسرع وقت ممكن يتم انتداب مدرب يقول لك انا بالنسبه لي انا باش نعطيه اكثر مجال باش ينجم يخدم بالقدا نظرا للكلام باش يعطيه امكانيه باش ينجم ينجح المباراه الاولى خاطر الترجي من ضمن اهدافه هي الشامبيونز ليغ.
0: ويزيد حبيت تقول معلومه قول
6: هي لا على شكري
0: ما
6: خاطر تو نبدا نحكي معك تقول لي اسكت وبيدي كان اعطيتك شكري راه روح لتونس
8: روح البارح
0: سامحني جون ديسكال شكري في امريكا مازال روح في الليل
6: قلت مازال ما روحش وانت شو هكا عندك قلت لي روح ما عندها سيد
0: عندك المعلومه
8: اما ما عندوش
0: انا قلت روح ساعات هذه ما يبدل حتى شيء كلمه على المدرب
7: كلمه صغيره انه مهم برشا السي في نتاع المدرب ولكن انا واحد من الناس ما يهمنيش 5-10 سنين
5: التالي معناها حتى اللموشي راه كي جبناه كان يراني في نوتنغهام فورست وقال شنو هو بريمير ليغ وكذا، ولكن الباهي في كاريرو كي تشوفها توا هي في ريتم اسوندو معناها بلوز اون قاعد يمشي وطالع البيك. المغرب الفاسي من عام 85 ما هزش بطوله معاه، هزت بطوله، دونك المدرب قاعد يستانس بالربح وكذا ويستانس بالبطولات وجو الافريق خاصه توا عنده كارينا في جنوب افريقيا ورينا في سيمبا، دونك زاد عنده لوبجيكتيف خبره وعنده لوبجيكتيف انه يزيد اسمه يطلع باليه. معناها تحب ولا تكره المغرب الفاسي سيمبا ولا امازول وذيا من جنوب افريقيا ما همشكل الفرق الكبيره، دونك هو في ريتم اسوندون اكثر من هكا فرصته زاد توا لوبجيكتيف نتاعو انه يولي اسم كبير. حتى ريجي كان فراو كي جا لهنا عمل شهرين ولا هلال السوداني وكذا واحد دونك عمل الاسم، دونك مهم برشا
0: انا عندي سؤال مهم جدا زاد انا بالنسبه لي مثلا نحب برشا لي زونترنور اللي في الاربعينات من عمره 45 47 يبدا جون ديناميك عنده الميزاجور لانه العالم يتطور. واحنا نحكيو في كلام من عام 70 ما بدلناش ولكن راهو في علاقه بالتكتيك والتكنيك،
5: الكوره
0: تبدلت وناس تسير في تطورات رهيبه وسريعه في عالم كره القدم. كي يبدا 45 سنه يبدا جينيرالمون عموما منطقيا ان على باج، وهذا مهم جدا. الى جانب اليوم انه يجي من مدرسه اسمها اسبانيلي قاعده اليوم تهيمن على الكره، واللي الكره الشباب اليوم في العالم كلها جايه من اصول اسبانيه كسوا مدربين ولا لعيبه
5: لا توش
7: انت البارح في بالك اللي زياد عنده اسم فرانكو من ليميسيون وما عطاناش الاسم
0: ولا ولا الترجي اخو من ولا ولا هاك
5: انا ما نعطيش يا خويا ما نعطيش على روح ما نعطيش كواليس يعجبك شي شنو تدخل تمشي تعرف كواليس وكل تعطي مانيش صحاب
7: رياضي جاك ميساج
0: زياد هي المديره نتاع الترجي تستثق اكثر من عندها ثقه فيه. يلا بعد الفاصل نرجو نحكيو في الاخبار ما تبعدوش.
1: خليك قريب فيم وراجعين
9: تدلل حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز الاسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
10: تدلل
11: جيان ايام دللنا.
9: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
12: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
13: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
14: سوايي اليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

0: عصير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشرة نص الليل صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
2: 34 دقيقة بعد الثامنة صباح نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله نهاركم كله حب ورزق وفرح وصحة والحاجات الباهية الكل ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع ناصر يطلب الكلمة قبل ما نمشيو للسندريلا منطقيين فما شكون في لوطروت يسمع فينا
3: صحيح صح حروس في فني قلبي كيفاش ما نسلمش عليه يا حروس مرحبا بيك أخويا جاي لتونس محس فخفاخ إن شاء الله فني سالمة غانمة أنت واللي يسمعوا فينا الكل إن شاء الله نهاركم زين
2: إن شاء الله نهارك زين يا حروس وطريق السلامة نمشيو للأخبار ونرجع الاخبار السندريلا ولا بوكس نيوز اسمعوا مليح نحكي خاطر فريمو كان
3: تطبق هون
2: تطبق في تونس مشكله كبيره كبيره خلينا نقول خبر تحت شعار الله لا يفضحنا تفاصيل الحكايه
4: هي الحادثه والحكايه جينا من فرنسا تحديدا شفنا فيديو دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فيها قيام عناصر من الشرطه في منطقه جيراند بفرنسا بتوقيف شاب في وسط الشارع ومصادره قميصه كان عند علامة لوي فيتون والتهمة أنه لبس قميص مقلد وهذا مخالف للقانون.
5: La police accuse un homme de porter un faux t-shirt Louis Vuitton et lui retire en pleine rue.
6: C'est un vrai votre t-shirt Louis Vuitton?
7: Non, c'est un Louis Bidon.
6: D'accord, très bien.
7: Ah, c'est une contrefaçon.
6: Mais on peut vous faire une procédure pour ça. Est-ce que vous pouvez nous donner votre t-shirt s'il vous plaît?
7: Non.
6: D'accord.
7: Les messieurs, ils m'ont pris mon t-shirt.
5: Lorsqu'il finit par retirer son t-shirt pour montrer l'étiquette, les policiers saisissent finalement le vêtement, laissant le jeune homme torse nu. Ils expliquent alors qu'ils vont contacter Louis Vuitton afin de vérifier son authenticité. Si le t-shirt est bien authentique, ils lui promettent de lui rendre. En revanche, s'il s'agit d'une contrefaçon, il sera convoqué au commissariat. Après vérification, la marque aurait confirmé que le t-shirt était bien une contrefaçon. Attila Jess a été convoqué devant le tribunal pour le mois d'octobre. Il devra désormais s'acquitter d'une amende de 600 euros.
2: القوة انه بعثوا معناها بعثوا ثبتوا على لوي فيتون واستناوا قانونيا قالوا له هذا لوي فيتون قالوا له لوي بيدون مستعرف معناها هذا سي ما نعرفش
4: هما برشا استنكروا رفيق اللي صار يقولوا انه مصادرة السلع المقلدة من المرة في الشارع هي من صلاحية الجمارك الفرنسية ومش الشرطة البلدية ونحب نقول لكم اللي فرنسا مجرد ارتداء لباس مقلد ليس بالضرورة نفس وضع يعني بيعه او الاتجار به يعني ماكش باش تبيعه هو حيازته تتسمى تداول منتجات مقلدة تنجم تعرضك للغرامة والتشريع الفرنسي يعتبر انه التقليد مخالفة لحقوق
2: الملكية الفكرية منطقي أنه واحد يحارب الكونترفاسون وكله
3: وراه القانون موجود عنه
2: الطريقة ما نعرفش أنه جيت نحيله مريوله في الشارع يستقيم هذا توقريته تنجم تثبت وسيدي نمشي معاك وتوقفه وتثبت وتخطيه وبعده يمشي نحي مريوله في اعتداء كمان شوية على حرمة الرجل
3: يعني تقولي خطر هو الإجابة متاعه كانت
2: أمني ما يثموش يمشي بالبروفوكاسيون والإجابة
3: ينجم يهزه للمركز وينحني في المركز ويجيبه له مريول
2: ده ما معنى سيكو عنده الحق اللي بروتيجي خطر مسجلين بالكاميرا حتى
3: أغزر أم بلوس برفارة ويعملوا حاجتك من هكا لتعم الفائدة على الجميع حتى برش عبيد باش يولي ترد بال هو راه حتى نحن هنا الكونترفاسون ممنوع راهي اما ليه معناها ماهيش تطبق بطريقة معناها كما نقولوا ستريكت تصور نحن كان يعملونا بريقاد هكا العبيد دور زناد ونحن عنك الكونترفاسون ما نجيش على بالك أكشيشة سيني إيف سان لوران وأداداس وكل الجو ذيك معنى يهبل تصور يبعثوا أداداس أداداس يقولوا بتاعكم
8: هما سمرة في يونفوي سبيسيال في فرنسا عملوا على حلقة على الكونترفاسون هذوما وهبلين خاطر وليوا فما دي جون في فرنسا يعيشوا في الشين ويبعثوا في السلع هذي لفرنسا وكيفاش يدخلوها رفيق يدخلوها أترافير رومانيا ومن رومانيا تتعدى لفرنسا ويقول لك طيحت لنا في معناتها في الشيفر دافير
2: كي نجم يكون ريجي كاف
8: قضيه
2: بقضيه
8: بقضيه تو النار مفتوحه
2: مفتوحه مع ريجي كاف صحيح
8: فهمتني ولا دونك هما الفرنسيس ولاو عاملين حمله هكا. وكما قال حاتم عملوا الفيديو هذايا باش العباد الكل تخاف وما عادش تلبس.
2: فما حتى البعض شكون شاف انه فيديو تمثيلي ماهوش واقعي، ولكن الطريقه والكلام الكل يدل على انه فيديو حقيقي. وانتو كان محاربه الكونترفاسون في فرنسا في بلدان الاتحاد الاوروبي راهو حاجه لا تخطر على بال. راهو ساعات اصحابي يجوا مروحين مثلا باش يهز سي دي فيها افلام ولا كلام كانه هز معك كاير ما يهزوش، معناها يقول لي لا ما نخوش المخاطره خاطر خطيه كبيره برشا، معناها من بعد دونك جو برون با لو ريسك. وي ومي
4: كان يجي يشوفوا في تونس معناها تلقى سجاده لوي فيتون وقفه لوي فيتون. والحقيقه انا بالنسبه لي ما فهمش علاش فما ساعات تلقى دي مارك تونيزيان مزيانين واحلى برشا معناها من دي مارك اخرين يبداو معناها مقلدين ماهمش فغي. ما نفهمش شنو المعنى انه انا مثلا نلبس قفه لوي فيتون وهي مش لوي فيتون، انا نجم نلبسها ماركه تونسيه وتكون مخدومه خير واحسن وافضل وهي بالحق معناها تبدا مصنوعه.
2: دوك عمرك ما شريت حاجه ايميتاسيون؟
4: والله عمري ما شريت حاجه
2: لا مريول لا سوريه لا جين لا 62 حتى شيء
4: جامي. ما فهمش علاش تو انا مثلا ظاهره معناها ظاهره باغ اكزومبل داشتي دا ساك شانيل معناها ما نعرفش قداش سومه وانا معناها فما
2: ليه ما تمشيش للافوره معناها ما تمشيش لساك شانيل. خاطر ساك شانيل نعرفوا ثلاث اربع ناس نجموا يشريوهم معناها عنده ريفوني هذاك، ولكن نحكي حتى في حاجات اخرين. ثم ماركات مثلا مريول سوري يبدا سومه في الماركه الاصلانيه 500 دينار وفي المقلده مثلا 100 دينار. بارفوا العباد تشري هذا وهذا وانت ما تفرقش بالعين، معناها مستحيل
4: نجم
2: تفرق.
4: نجم ناخو حاجه من غير حتى معناها سيجل ولا حاجه معناها توري لا ماركه، ما تنجم تكون تشبه لها نفس الموديل وكل شيء
2: ما
4: احسن.
2: ما تلبش ليميتاسيون واعيه برشا.
9: هو راهو في الحكايه هذه ما تعرف عاد السوق الكبيره العالميه معروفه اللي هي الصين. معناتها ساك لوي فيتون ياخذ منه خمس دقائق بالضبط باش يعمل لك كعيبه هي بالضبط. راهو هي بالضبط اللي تغلط معناها قد ايش ب 10 دولارات هز بركه يا ولدي. عاد السوق الكبيرة كان يحبوا بوليسية ذوما يخدموا يتفضلوا هكا قدامهم من الصين ويتفرجوا.
2: وقوة التقليد رهيبة ورهيبة جدا.
8: هذاك علاش هو راهو ذوما اللي كنا نحكيو عليهم كان اللي يبدا بدل حرف من الكلمة راهو ذوكم ما يتحاسبوش عليهم. راهو معناها تيتاس واتيتاس وواحد هذوك ما يتحاسبوش، يتحاسبوا كان على اللي يعمل لك ايدونتيك ويسرق حتى الكيو ار كود. خاطر فما كان اللي سوا ديزون يبدا يبيع لك اسهل حاجة اللي هي الكيو ار كود اللي تسكاني تدخل السيت. ما هذيك دليل على انك
2: سهلة باش
8: سهله انك تعمل كوير كود نتاع سيتي هزك طول الايام تاع الواحد ويهزك حتى كان القطعه اسهل حاجه. معناها المشكله وين هذاك دليل على انك تسرق. معناها كان تعملها انت اتيتاس معناها تبدل حرف وتظهر يبدا فلاجرون الواحد خير برشا وما تتحاسبش عليه بارابور الواحد. خاطر هذاك يقول لك انا عامل ماركه تخاطر افكار في الموديل انا ظهر لي باش نعمل تروا بوند هكاك ما شنيا هكا الاسم متبدل. ولكن انك تحاول تسرق وتعمل الحاجه كوبي كولي نفسها هذاك اللي تحاسب عليه. هو كان يسمعوا من البي تي في تي ودي تصير فيهم اللي ما يصير هذيك.
2: على ذكر البي تي في جات عام في لونجلتيري يهدوا عديار معناها
3: في فرنسا
2: تاو البريغاد سبيسيال معناها يحل باش يدخل يشوفوا شكون عنده قنوات مقرصنه. ولا لا احنا الوحيد اللي بنعملها حاتم الحكايه زي الناس كل سينو تلقى مشاكل.
3: هو هو الايحاء زاد راه ممنوع رامي اتيتاس كي تبدا فرد اللوجو. انا حكيت لي تعرف علاش ليميتاسيون اللي تمعش طلعها برشا خاطر يعملوا في السوتريتونس تاو لي غروند مارك يعملوا في السوتريتونس في الشين في بنغلاديش. Donc ils ont les modèles. Ils ont aussi ce qu'on appelle le patron. Tarfou, le patron, les pisoubis. Ou ont la même qualité. Donc, Zayn, il y a la signature qui coûte de l'argent. Ou Hakitli, ou même Hakitli, il y a un peu de Kurban Azouz, il y a le Bessali. Et il y a un Rolex Madroub, ou il y a le Bessali. Il y a un peu de Barsh.
2: حد ما يشك فيه
3: هذا كيف نحكيه يقولوا علاش انا نكسر فيه
2: حكيت لي عليه زاد ما فتحته الراجل
3: يقرب لي
8: انا حكيت لي عليه وخذت كيب اخويا ونحبوه وصحاب العائله كيف فتحته
2: وكنت تحكي كيفاش ما يصرفش على عائلته حكيت لنا كل شيء ان شاء الله يطلع يسمع فينا يعرف روحه خاطر احنا ما نعرفوش الامان. نمشيو الاخبار المولي نحكيو على نحكيو على نمبر 1 محمد رمضان.
4: نحكيو على الناقد الفني طارق الشناوي اللي حكي على محمد رمضان وتصريحاته أثارت جدل وين حكين وأكد أنه النجومية ما تتوقفش فقط على تصدر الإيرادات السينمائية. يقول أن النموذج الصحيح للنجومية هو محمد رمضان. خلنا نسمع
10: محمد رمضان لما تكلم عن النجومية ممكن يبقى النموذج الصحيح لها محمد

0: الحمد لله أنا مش طماع، أنا عشماوي.
1: أنا مش طماع؟
2: عشماوي مش خنوع معنى
1: عشماوي معنى قانون
2: ما كانش العشب
1: يعني. النجومية مربوطة بالأجر، فما ارتباط مع الأجر وإلى ليه كونتوني شنو تقدم بعد الأجر؟ صناعة نجم يكون وجهك يبيع، تصاريحك تبيع، المود في متاعك، طيارات الدنيا كذا، ذيك اللي يخلي العباد تقبل عليك. ولكن إذا كان ما فماش كونتوني يبقى للتاريخ، ما نجموش نحكيه على نجم.
3: هو راه تحب والا تكره بالكومبيتونس بتاعك انت، بالتالون، تكون انت عندك تالون قوي والا تالون متوسط والا حاجه ما عنده حتى علاقه بالنجوميه اللي موجوده داخل العجله، قال الراجل الاقتصاديه الفنيه، فهمتني؟ اذا كان انت نجم خويا تخلص بالكدا، معناتها الاجر زادة هو عنصر اساسي من عناصر النجوميه، مادام يخلص الاولاني معناتها مش برازار، معناتها نجم، معناتها نجم شباك، معناتها بيه هو الفيلم يتحل.
1: هي ما انت تستعرف بيه هذا، خاطر فما حتى مغنيين نجوم معناها ويدخلوا لهم بالالاف.
3: انا ما نستعرفش، ما تعرفش
1: بال،
3: لا لا نستعرف بالنجوميه كومبيتونس. احمد زكي خويا نجم يسكر ويحل الشباك، ما يحلش اقوى اجر.
1: هذا هو معناها اليوم بوتيتر كان احمد زكي جاي يمثل في الزمن نتاع محمد رمضان، بوتيتر لو كان يمثل هو ويمثل محمد رمضان، نجم محمد رمضان ياخو اجر اكثر من احمد زكي.
3: هذا عمره ما يولي احمد زكي ياخو اجر اللي يحبه هو. احمد زكي سيلو تالون، انا نمم بالتالون، نمم بالقدره، نمم بالابهار، نمم بقوه الممثل. حبتي تخلص ياسر عطاك ربي تخلص، قداش من فنان حتى في الموسيقى يخلص على الاخر وهو حتى طرف.
2: اي علاش؟ شنو هي الفينومين هذا؟
3: فينومين ماكينه زياده، فينومين
2: ماكينه.
3: شبيك ثم انسان يخلص اكثر من عمرو دياب؟ شبيك انت تلعب بفضلك؟ عمرو دياب حاجه كبيره ياسر ويخلص. ما بالنسبه لي انا حسب ما يعني لي حد شيء
1: جمله،
3: حد شيء،
1: حد كل عام نفس الموضوع، مستحيل تبان
2: من 5 سنين برج الحوت ما تعجبكش الاغنيه؟
3: لا لازمني برج الحمل
1: اغنيته بالحق. اسمحوا لي جمله انا فيه حتى الدندينه في الكهرباء هكا
3: يا ودي، حتى شيء بتحكيه فارغه، كان واحد يقشر في الخلوق معناها.
1: لا
3: لا جمله،
1: وهي عامله ايه دلوقت وايه عامل معاها الوقت
3: يطلع عليه من غديك اخويا فضل شاكر يقول له اشتر جمله يسكتوا جمله
1: في انتظار الحفله الاولى لفضل شاكر. زيد وانت فنان مستقيل معناها من التمثيل، اخترت تبعد على الميدان وقناعه شخصيه مش المنجين طفيوك
4: معش نجمو يخلصوه.
1: شنو ترى في الموضوع؟
2: كما قال النقيب يا اخويا محمد رمضان،
1: البريود اللي انت تمثل كنت من نوع الاجر عالي ولا اللي الكونتوني نتاعو مهم ولا لهذا
2: ولا كنت لهذا لهذا؟ وبالعكس كنت ان شاء الله نخلص وبما اعمال قلبوني. وانت تعرف اخويا رفيق منهم مره حبيت نشكي قلت لي لا ونتبع جرتك ديما ما فما شيء
1: تشكي تدخل منتج الحبس؟
2: لا ليش تدخل الاخر؟ شويه ضغوط شويه اموال وكل، ولكن رفيق يهبط عليك بالحكمه وبعد ريتو راه هذاك المنتج بكات فوكات والله ريتو جمعه اللي فاتت على
1: ربحت انت سامحته.
2: اي والكات فوكات هو
1: ربحها هو انت تجرت مع ربي.
2: اي
3: تاجر معك
1: وهو تاجر معك.
2: اي برافو عليك وكا. ولكن محمد رمضان يا اخوي تسب ولا يا اخوي اغنيته ناجحه بالحق يا رفيق، يعمل اغنيه كوميرسيالي تو كيما اخر مره هذيا ما فيش حب باريس وكذا. يا ودي افكار بسيطه ولكن قريبه وحاجه اين وتخليك تتفرج.
1: اللي تجيبوا الماكينه هذيك اش معناها الماكينه ما تخليكش بلاش برودوي بلاش ديكلاراسيون بلاش حاجه
2: بلاش
1: كل شهرين ثلاثه لازمك حكايه حتى من غير انتاج فني حتى من غير حتى نختم على سندريلا.
0: هو طول الوقت نتاع طول النجوميه معناها عندها مفهوم اخر، النجوميه الاكثر جدل، النجوميه انك انت تكون تعمل شو، النجوميه انك انت تعمل نسب. مثلا انا محمد رمضان نشوفه كل ما يعمل مسلسل يكون من على مشاهدة معنى من عشر سينمائية، الحقيقة ما انتبعش أفلامه. أما مثلا آخر مسلسل هو جعفر العمدة كان معنى من أكثر المسلسلات متابعة، دونك هو ناجح حتى في المتابعة معنى. ما هوش أنا راه ممثل باهي باكزامبل، راه ممثل باهي ما هوش
1: ممثل فارغ. أما زادا ما هوش ممثل فلتة معناه لا يتقارن لا تتقارن نجوميته والحظوة اللي عنده والطريقة اللي
4: كاميرات حدو رفيق
1: الزربية الحمراء وين ما يمشي وكذا مقارنة بالكومبيتونس. معناها كما قلنا ما تقارنوش بأحمد زكي بنور الشريف كذا في محكي كومبيتونس
0: بقامات كبيرة كما أحمد زكي. أما كممثل كي يعمل مسلسل ينجح، النجومية اليوم راهي تبدلت، راهو فما ناس حتى تلوج نجومية باش تتسبر، راهو معناها تعمل لك حاجات تجيب تسبر روحها بالنسبة لها أنها هي تكون ترند وأن هو أكثر الناس تتعلق عليها، ما يهمهاش تعلق عليها إيجاب. مثلا احنا ما نعرفش نصور كيفي، أنا مثلا ما نحبش تعليقات مرات تكون الاكثر انه الناس تسبني وقتها انا نطرح سؤال روحي يقول فيش نو عملت انا غلط. باغ كونتخ فما ناس تفرح وتحط ساق

0: على سيق وتعمل جو كي نستمتع.
1: بعد الفاصل نرجعوا نواصلوا معاكم في الاخبار، ما تبعدوش.
2: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوانا فام.

اللي تعودتوا بيها على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم، ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
3: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعت الشتوية
3: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار.
2: Welcome everybody، مرحبا بالجميع. 58 دقيقة كملوا الأخبار مع السندريلا. نحب كل دخلة وخرجة بتاع ميكرو بلغة
3: باش توصل للعالم.
4: نستنى في الإسبانيول، دخلت الإسبانيول.
2: يلا سندريلا، نحكيو على جنون الكرة يجبر المسؤولين في مدرسة في فرنسا على اتخاذ قرار ينجم يكون فيه منطق. تفاصيل
5: المدرسة الإعدادية بفرنسا اللي موجودة في نيمور أونوري دو بالزاك اللي قررت واخذت القرار الإدارة متاحة أنه تمنع أقمصة الأندية الكروية التفادية للعراق بين التلامذة، وين لاحظت إدارة المدرسة والمشرفين تكرار المشاحنات والشجارات يعني العرك بين الطلاب في ساحة الاستراحة، والسبب أنه اختلافاتهم الكروية أنه كل تلميذ يحب جمعية معينة. خلينا نسمع.
6: Ce collège interdit à ses élèves de porter des maillots de football. Cela aurait provoqué des bagarres entre ados. On vous raconte. C'est au collège Honoré de Balzac à Nemours en Seine-et-Marne que cela se passe. En fin d'année scolaire 2025-2026, l'établissement recense de plus en plus d'altercations entre élèves d'après 20 minutes, en cause des rivalités entre les équipes de football qu'ils soutiennent. Une professeure confirme avoir été témoin de conflits dans la cour. Auprès de RMC, un élève rapporte ainsi qu'une bagarre avait éclaté au printemps, juste après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Elle opposait un jeune supporter du club parisien à un fan d'Auxerre, maillot sur le dos. La CPE propose alors d'interdire le port des maillots. Cette mesure est donc adoptée lors du tout dernier conseil d'administration de l'année scolaire. Cette phrase est ajoutée au règlement intérieur.
7: Le port d'un maillot soutenant une équipe sportive est interdit.
6: En cette rentrée scolaire, elle figure à présent dans tous les carnets de liaison du collège Honoré de Balzac.
5: مش نعطيك ردود الفعل بين الطلاب وأولياء الأمور، وين فما اللي يعتبروا أنه هذا تقييد للحرية متاحهم، وفما اللي يعتبروا لا أنه هذا القرار يساهم في فرض الهدوء والأمان بين الطلاب.
2: ديما نحكيو على رواحنا ونبداو في ساعات نمشيو في جلد الذات بارابور للتعصب وغيره في الكرة. هو حاجة غلطة، ولكن مالوريزمو سي فينومين اللي العالم الكل يعاني منه، لدرجة اليوم مدرسة إعدادية معناها كمام صغار في العمر نمنعوهم باش يلبسوا مراو للجمعيات يجيو يقراو بهم، لأنه في كل مرة يصير انسيدون ونمشيو لحوادث العنف. ناصر،
3: وهذا ما تأكد اللي العقلية هي بيدها معناتها في تونس ولا البرة ولا فرنسا. العقل نتاع العقلية نتاع جمعية انتماء حب
2: هوس،
3: معناتها هوس بتاع الكرة ينجم يوصلك حتى وركنك تكون صغير في العمر تقعد ديما كل لكن نقولوا احنا تكلاشي فيا ونكلاشي فيك كنت تنجم توصل عنك. والظاهر لي التمشي اللي مشاو فيه نعتبره هو الصحيح اكثر حاجة باش ينجم اخويا فما تجاذبات ولا فما عارك خليه برا من المدرسة. ما ينجموش يصير في المدرسة ناس كل تلبس لبسة واحدة وتخرج على الكرة، وانا نعتبرها حاجة مهمة برا.
8: هو راهو فما معناه الحاجة اللي تولي مشكلة وقت يولي الانتماء فيه تعصب. راهو من حقك تحب كيب، من حقك تحب مغني، وقبل راهو كانت أقل وطأة. يظل يتوى بالزالغوريتم والتورى. البارح زاد عرضتني فيديو في تونس، واحد لابس مريول وعرض واحد آخر نحاله المريول وبدل هول، معناها المريول أنسخت مماي يولي كدرابه انت على
2: الادوليسون. يسمع الكلام هذا كي تقوله راه حب جمعيتك ولكن مش لازم التعصب، يسمع الادوليسون.
8: انت انت وكيفاش يراف في الدار اذا يرابوه،
2: نحس
8: يرابوه معناها يتعصب ويرابوه مثلا يسمع الكلام يطلع فيه التعصب يورث التعصب. اما كي تبدا الحاجه كول وتتربي ولدك اللي بعد الماتش، انا مثلا في عائلتي عندي ان كوزا وقت اللي تخسر الكيب نتاعو راهو حتى امه معناها ما يدور بي حد، يسكر على روحه ماش يحكي مع حتى حد وينجم يعطي تريحه لولاده. معناها ذا معناها مره نحن وصلت
2: في علاقه بالغش
8: اللي نجم يعيش خاطر ولده ما يحبش نفس ليكيب.
2: انا اللي ما نفهموش انه الحاله هذه تدوم مع السن، انا دوليسون مازال صغير نقولوا احنا
3: يحب
2: يوري روحه ويحب يوري ابارتونونس المجموعه معينه نوع من اثبات ذات شخصيه مش نبرر بيسير غلط حاولوا ديما نوعيوا اولادنا واخواتنا ولكن فما منه في الحال اللي ما نفهموش انا انه هذا يكبر مع العبد ويخلط عمره 45 و50 وحياته كان جمعيته وسبين على الفيسبوك وهاتك عرفت مشكور صدقوني صدقوني يوميا من الجمعية هذه والجمعية الأخرى كل يوم ثم مينيموم 10-12 نستطيع في علاقة بالجمعية وإلا سبين الناس اللي في الجمعية الأخرى وإلا سبين أي واحد في بلاتو قال أي كلمة أتسائل قول هذا السيد مريض نفسي والا والا ولا حياته منعدمه لدرجه انه الباستون نتاعو سبب العباد والعنف اللفظي
8: وفيت ستان انستان دو سيرفي موجود مع البشر من اللي تخلقوا البشر على ذاك وقت اللي ولاو يتجمعوا البشر القبيله الافراط الحب للجمعيه هو عوض القبليه اللي كانت عندنا قبل راهو اي دونك الانتماء علاش المراول علاش يلبسوا المراول المراول كيما لي طوندار كيما الدراب وكيما الحاجه اللي تعبر رانا نحنا هذيا نحنا مع بعض وندافع على بعضنا وننصروا اخواتنا ما ظالمين ولا مظلومين ونضرب عليك بالبونيه ونتلكش مع اللي مش من فريقي وراهو بعد ساعات ترقاهم ريت مثلا واحد متعصب تاع فريق مثلا الفريق الخصم اللي ديريكتومون كيما عندنا لا ريفاليتي اونتر ليسبيرونس خاطر غروند فيل والفريق باغ اكزومبل تلقى اقل تعصب مع الاولمبي البيجي اقل تعصب مع فما
2: بينات بعضهم اكثر ريفاليتي
8: صحيح خاطر كونت ليا لي زانتيري يولي تولي فما انا ستاند سيرفي نحب انا الاقوى وانا اللي ديما عندي تيترويت وانا اللي عندي الاكثر ناس تتبع
2: وربي يهدينا على بعضنا الناس الكل ويهدي صغيرات انا اللي نرفزني ويخوفني ويقلقني انه كي لي زانسي اللي يسيروا لساعات واحد عمره 17 سنة 16 سنة هكا في طرح صخور في تخميرة في الحومة في الفيراج في استاد يعمل عمل يلقى روحه موقف الحبس ساعات يضيع عام وعامين قراية متأكد بنسبة 90% بعد 10 سنين و 15 سنة مش يضحك على روحه وش يقول شو عملت في روحي وإن شاء الله ما تكونش الفاتورة غالية الأخبار ثم نعود
1: خليك قريب فيم وراجعين عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحة للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحة للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد

وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الليل الجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم، ديوانا فام صوتكم في جابس على 99.1

0: البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: على 93.

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لليوم. بعد شويه الكويز, ولكن قبل هذا غدوه ان شاء الله باش يكونوا معنا تقريبا 20 تذكره ربحوهم لاحباء المنتخب منتخبنا اللي باش يواجه المنتخب الاوغندي في اطار تصفيات كاس امم افريقيا. اول مقابله رسميه لمعين الشعباني على راس المنتخب. ان شاء الله بالتوفيق يا ربي, ان شاء الله بالنجاح, ان شاء الله بالانتصار للمنتخب والمعين, ان شاء الله ترجع بشويه بشويه ديناميكيه الفوز والانتصار.
1: وصعيبه تصفيات المره دي خاطر من الاربع يترشحوا زوز, ولكن معانا منتخب منظم اللي هو اوغندا, دونك باش ترشح منتخب برك. معناها اوغندا كان جير الرابعه راهي باش تترشح, احنا وليبيا صعيب, معناها مستحيل ان نشوفوا احنا وليبيا في الكوب دافريك.
0: دونك احنا يا ليبيا
1: بوتسوانا,
0: بوتسوانا المقابله الاولى كما قلنا مع اوغندا. صديقنا محمد علي قل ماتش في تونس ولا في اوغندا, باش ربحكم الاوغندا الماتش صعيب شويه 20 رحله معناها صعيب شوية إن شاء الله يا ربي, ولكن الماتش في تونس. نمشي وتلسويت للكويز. كويز السؤال رقم واحد, 4 جويلة اللي فات احتفلت الولايات المتحدة بمرور قديش من عام على استقلالها, وإلا في أنا عام استقلت الولايات المتحدة الأمريكية. لكم الحرية في الإجابة. نقيب
2: 70 سنة.
0: 70 سنة استقلال معنا هنا عام 50 استقلت أمريكا
1: معنا
3: 200 واش يا رف 250
0: 250 سنة ناصر
4: 170
0: 170 سندريلا
5: 90 سنة
0: 90 حاتم
6: 250
4: 150 156
0: 4 جويلية 1776 250 عام زياد. حاتم جواب صحيح.
6: أمور أمريكا
0: تقرأ نفس الكتب.
7: أنا أمريكا
0: الريفيرونس متاعك في كتب التاريخ, التيتر اللي ما تنساش في كتب التاريخ اللي قريتهم الكل العنوين
7: الليستوار
0: الكل. قديش معتهم
7: تلقى كات
0: كات
7: تلقى في المكتب.
0: قريته حاتم
6: قريت الطوم شكوته.
0: يلا السؤال الموالي زيدون حاتم بقية الفريق ريفليكسيون. من هو أول رئيس للريفليكسيون؟ من هو أول رئيس أخش للجمهورية الجزائرية؟
4: بومدين هواري بومدين.
6: لا
4: ليه هذه سرعة.
2: لا لا لا
4: هذيك تخلينا نجيب مستيقظ.
0: صفر ناصر
4: هواري بومدين.
6: بن بلة.
0: جواب صحيح. كان الأسرع النقيب أحمد بن بلة 1963 نقطة للنقيب زيدونة. أقسم الله تعالى في كتابه العزيز بالعاديات, ما يتكلم حد, وقال والعاديات ضبحا. ما معنى العاديات؟ بماذا أقسم رب العزة؟ ناصر
4: الملائكة.
0: الملائكة. سندريلا
5: عاديات بكشي بال مويشي معناها والحاجة تكتب ذبحا مش
0: لا ذبحا بالضاد
6: مش معنى ذبحا بالضاد.
0: هاني جيتك
5: ملائكة.
0: ملائكة ناس
4: قلت الملائكة.
0: زياد تعرفها؟
7: نعرفها.
0: خليك رامي
4: العواصف الريح العاتية.
0: الريح العاتية. حاتم
6: ظهل النجوم الشهب.
0: النجوم شكون مازال؟ زياد
7: على الحصان رفيق.
5: زياد بلا تنقيب.
0: العاديات نقيب
2: الخيول.
7: الخيول
0: هي الخيل والذبح هو صوت أنفاسها الذي يسمع من شدة الجري. الخيل المسرعة. برافو فدوى رورو عيادي صديقتنا أم عبيد الله. نقيب زياد جواب صحيح. هي الخيل المسرعة والذبح هو صوت أنفاسها الذي يسمع من شدة الجري. يلا السؤال الموالي زيدونا. ما معنى ثاناتوفوبي؟
7: حتى تنطقها بالصحيح أنت.
0: ثاناتوفوبي. T H A N A T O P H O B Y E A.
1: تنافوتو
0: لا ما يسالش قول لي عربية عندي انا ما تنطق بالثاء ومسطرين لي عفاء دونك ما نعرفش
6: بالك بالثاء
0: ما يسالش نثبتوها ما يسالش ثبتوا لي نطق كيف زيد
7: انتو
0: كان تقرا تي هاش بتتر انجلي حاجه على
6: الفرنسي من نقله من الانجلي
0: فريق عدد من لندن
7: تنافوبي
3: يدور لي رفيق من
0: تنافوبي
7: يظهر لي حس
0: الحس نقيب
2: يظهر لي الخوف من العلو
5: من الماء
6: المرض
1: قطط
0: حتى ما دام صلحت نسيكو عندك
1: لا يصلحوا برا
6: يظهر لي
1: قسم مبدا
6: لا لا خاطر كلمه نعرفها ما نسيت يظهر لي من الماء
0: نمال
1: تناتو
6: خاطر التناتو فما لون غريك قديم
0: تناتوفوبي يظهر لي بالفرنسيه تياش تقرا
6: تناتو بالفرنسيه ثناتو
0: بالفوبيا بالانجليزيه هي والكلنا نتصور عنها منها بدرجات
5: قربا
1: الخوف من الغد
0: انا باش نقول كلمه واللي طلع هي خو النقطه لانديس الحقيقه
1: المره
2: المراره
1: الحقيقه الموجعه الوجعه
7: حقيقة الإنسان
0: الموت جواب صحيح للسندريلا هو الخوف من الموت إن شاء الله ربي يرحمنا ويرزقنا شهادة عند الموت قول أمين زيد
7: أمين أني ندعي حسن الخاتمة
0: أمين يا رب أمين شو يضحك النقي
7: حسن الخاتمة
0: حسن الخاتمة ضحك النقي
2: طريقة التعبير تعزيدي
7: يمكن طريقة الإلقاء
2: طريقة الإلقاء حلوة
0: دافع نقي
2: ذامر
7: معلم
2: ذامر ديل
6: وي
0: متى تأسس في أي عام الاتحاد الأوروبي زيدون
7: أوروبي 2000
6: اليوفا
0: ناصر
7: 1890
6: استنى اليوفا ولا اليونيو أوروبي
0: الاتحاد الأوروبي
1: مش كرة القدم 98
0: سندريلا
5: 96
0: نقيب
2: 97
0: واحد نوفمبر
6: فما زوز ظهالي في 76 ولا 74 بعد لكل دروم حاجة هكا
7: الاتحاد الأوروبي
0: واحد نوفمبر صديقتنا فدوى الدالي صحيح
6: 48
0: عبيدي صحيح لا يدش بيك
6: الاتحاد الأوروبي هي نفكر
0: 48
6: ليه نتفكر 72 فما صار لكور متاع
1: 85
0: صديقنا ماذي يوسف صحيح
6: 99
0: صديقنا ملك ملكة بن سالح 1993 أجوبة خاطئة أكمل
6: كنت اسمى السي ذك اللي غلط
0: أكمل المثل حلو المثل ما يتكلم حد لما نسألكم اللي يمد سلاحه يموت به واللي يمد سره زيد
7: اللي يمد سره يتشنق به
0: يتشنق به ناس
7: يواجهك به
0: يواجهك به لا منطق يواجهك به نواجهك بسري شجي نفضحك بسري نقيب
2: يتفضح به
0: يتفضح به
5: يتهدد به
0: يتهدد به
5: نزيد لك نقطة ضعف
0: حد
6: بو يتفضح به سي ترو بيفيدون ما يظهر لي كيما هكا حاجة يتشنق به
7: يتخدر به
6: يتخنق به
0: نجم نعتمد راهو المعنى إذا كان الكلمة
6: يتفضح به
0: يتفضح
1: يتمرمد به
7: يتخدر
0: اللي يمد سلاحه يموت به واللي يمد سره يتعاير به أجوبة صحيحة نقيب حاتم زياد وميمة اللي يمد سلاحه يموت به واللي يمد سره يتعاير به واللي شد قدره واحد ما يدور به هذه الأمثال اللي قالوا جدادنا من السنوات اللي شد قدره حد ما يدور به زيدونا
1: يا أخوي تفضل بربي تعيط لي مشيت الكوجينة داري بعدك
6: ما عندك الفلتيت جيهن جيهن
0: متى نقولوا متى ماتينا سواغ
7: سواغي
5: سواغي نال
1: سواغال
0: زيدون
7: سواري بابا
0: أغيد دو فير لو كلون
7: أي أوكي
6: ماني الأدجكتيف
0: يلا زيد
7: سواري يا رفيق شخور
1: ماتينال
7: ماتينال
5: سواغي
7: نعم فان سواغي
0: متى ماتينال سوار نقيب على وزن ماتينال يلا
2: سوارال
0: سوارال ناصر
7: سوارال
0: سوارال
1: سوغيال
0: سوغيال
7: سريال خير انت
1: تحسها قريبة
0: يلا
5: سوارينال
0: سوارينال حاتم
7: نويتال
6: ليه نكتور مش على الوزن
0: على وزن ماتينال
6: سير
0: خلت قوليتها معناها
2: بالذنب
1: نرقض بكري
0: ديزيني برانسيبالمون ان ادجكتيف ليتيرور رولاتيف او سوار ainsi qu'un nom pour un livre de prière catholique du soir.
6: Prière catholique.
0: Mais en tout cas, principalement, c'est un adjectif littéraire relatif au soir. Qui m'a matin
6: Haflo, là,
0: c'est un V. بعد un E.
1: Véritable.
0: بعد un S. Et kawa.
1: Vestal.
0: Ves.
6: Vespal
0: Vespéral
7: أول ما عرفت يجيك يا رفيق حتى واحد تيلي فرانسيس ما يعرفوش
6: والله عمري ما سمعت
0: هاي فرصة نعرف
6: لا لا يا بيت تعلمنا
7: لا هاي فرصة حلوة والله ما تعرفش
6: رزمان
0: أنا اشتر
7: اللي
6: خلك هو
0: أنا قلت لك نعرف يا معقب أنا اشتر الحاجات نسأله ما نعرفهمش
6: يا ولدي يعطيه شد عليك حاجة
7: يا معقد وحسبي الله ونعمل وكيل على المستمع تي مالادا تي لي
0: افري مالادا الكل يقول
7: الانترنور على باب وي على الانترنور بربي معاك يكون ندعي لك بالهدايه حسبا على المستمع وتو تقول لي يا معقد
0: مستمع كفرنا مستمع كفرنا يلا السؤال
7: ما اللي هي معقد هذه ما حتى تجري في حركه ايش
0: قال نو بلو دو ريسبي سيل تو
7: اخيت مي توا دو اريتي
0: اريتي دو كوا فير
2: تيجي فو تكمل كلها اون فرونسي
0: اي زيت النقيب
2: اي
0: فيسبيرال
7: اما كيفاش تتحط سياقها في جمله رفيق
1: جو سوي ان فيسبيرال
7: لا بالحق اعطيني حاتم جمله تتحط
1: مش خفيفه مش خفيفه
0: عندكم تسمعوا راف ماك ماتينال ولا شيء تسمعوا فيسبيرال فيسبيرال سي حاجه مربوطه بال بالسوار اعطيني سكور يلا 3 2 1 سكور مقدد وزياد 3 وميمه حاتم 2 ناصر ورامي معفى من
7: النتيجة
0: ناصر ورامي تروحوا وانتم يا واحد فيكم يربح شكون احنا مقدد وميمة مقدد وزياد اوكي مره اخرى زياد في الدربي دونك وميمة حاتم ترتاحوا مقدد زياد السؤال الموالي زيدون تعرفوا نورمالمون اكيد راني سألته مرة في رمضان رفع القلم عن ثلاث زي انا رامي
7: وانا
6: شوف رامي معاهم رامي معاهم
0: رفع القلم وعن رابحهم رامي
5: تفكرها بالليل الاحمر
7: معناتها هكا بابا يسمع
5: تفكرها وقت ان الايجيبسي قلت الحبله
0: نقي باي رفع القلم عن ثلاث شكونهم
2: ما يتحسبش معناه
0: ايه
2: الشهيد
0: ايه
2: الشهيد
0: سمي اللي يسمي اكثر يربح
2: به الشهيد كيف اليتيم
0: كيف اليتيم يتحسب الجملة راهو نحكي رفع القلم عنه معناها تاش معناها رفع القلم معناها لا يؤاخذ عما يفعل أميم عندك 10 ثواني 9 7 5
1: 1
0: 3 2 1 طب الشهيد وكيف اليتيم زيدون
1: ربي يشفينا المجنون
0: ايه
1: الرضيع
0: ايه
1: واحد راقد رفيق نعرف زوز هذوما
0: راقد قلت لي الصبي حتى يبلغ حتى الصغير صغير ما يعرفش حتى يبلغ باش يبدا يتحاسب
1: المجنون
0: رفع القلم كذلك لطف ربي يعافينا ويعافيكم عن المجنون حتى يفيق او يعقل أنا يبرا نقولوا احنا يحفظنا ويشفي الناس الكل والثالث النائم
1: بالله.
0: حتى انسان راقد
6: يعمل عمله سومنومبول
0: ساق ولا جاء طاح عبد مات ربي باش يسالوا عليها النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ثلاثه على ثلاثه الفائز زياد المكي لليوم الثاني على التوالي يتربع على عرش الكويس يا المزيد
7: توحشناكم يا خبزتنا هكا وش نقول
2: هذا
7: عييت من ربح رفيق
0: كيف اليتيم
7: كيف اليتيم
0: يعني كيف اليتيم يا خو برشا حسنات ما يتحاسب
2: انا راني موجود هنا قاعد نتعلم منكم
0: واضح
2: قاعد نتعلم
7: عاد كيف اليتيم واختار روح
0: ايش عملنا فيها
7: ولا استم على باك هاي ولا كيف اليتيم
2: شكل
0: سهلك يا كتولي الحكيم شكرا لكامل الفريق ميرسي حاتم نقيب السندريلا ناصر رامي زياد صديقنا عزيز في الاخراج وجدان في الاخراج الرقمي ريمخبي في الاعداد جيهان السليني في الاعداد بعد شويه جعفر الساعه سعيده ونص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحيه ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع تحيه لكم من ما كنتوا شكرا على التفاعلات على المساجات شكرا على الحاجات الباهيه الكل اللي تكتبوهم لنا كل يوم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك دمتم اوفياء للرافماك ان شاء الله نهاركم اسعد الايام قبل ما اقول لكم باي باي كلمه ختام زيد يلا
7: شان نهاركم زين وملتقانا غدوة عنا تسكر الربح وكذا
0: شكرا ليك يلا ملتقانا غدوة إن شاء الله شو تحب تقول الناس اللي بيشتبع الماتش غدوة إن شاء الله
7: إن شاء الله نتفرجوا في لعب زين هاي قاعد معك
0: شان نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو

0: الأهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: قلبي هش.
1: دي وين افهم
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

له فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: القروين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

دبالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثلي للأربعة مثلثة للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال. ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة. سبعة خفيفة تبدأ بها نهار في فورمة مع إيمان السكوحي.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام. صباحكم فل وياسمين، صباحكم دقله وحليب، صباحكم نشاط وحيويه، صباحكم محبه من القلب. نسلم عليكم برشا، ان شاء الله تعديوا وقيت مزيان معنا في برنامج صباح الخير تونس. تسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا 91.2 سواقس، 93.5 تونس الكبرى، ستريمينغ ديوان فام .net، تتفرجوا في اللايف على الباج فيسبوك وشين يوتيوب، تفاعلوا في مختلف المواضيع متاعنا بعد شوية على اليوتيوب ديوان فام. نقرأ تعليقاتكم وديما نشكركم على اختياركم برنامج صباح الخير تونس في كل الصبحيات. نسلم برشا على عزيز وجدان معنا في الإخراج والإخراج الرقمي وترافقكم كود الميكرو إيمان سكوحي، وننطلقوا بدعوتنا إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به أحدا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا غيرك يا الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به أحدا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا غيرك. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. نحاول الدعاء اللي قلته اليوم نقوله في كل الصباح مع أذكار الصباح، وإن شاء الله لكلكم في حفظ المولى سبحانه وتعالى، أنتوما وصغيراتكم وعائلاتكم والناس اللي تحبوهم الكل. ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوان.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، مليت جونا بالبشرى والهنا. يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح،

الغصان يا ساحر العيون فرح قلبنا ببسمة المنى يا ورد الغصان يا ساحر

0: على ديوان اف ام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان اف ام صوتكم. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان اف ام صوتكم. رجعنا معاكم في صباح الخير تونس.
1: الستة وخمستاشن دقيقة رجعنا لكم من جديد مكملين معكم المشوار في صباح الخير تونس. حبيت نعمل تحية خاصة المستمع وفي البرنامج صباح الخير تونس واللي ما زلت كيف تعرفت عليها يمكن ثلاثة دقائق قبل شوية مدام هدى حمروني حمدي اللي نسلم عليها برشا, نسلم على عائلتها الكل أولادها. إن شاء الله ربي يبارك لك مدام هدى, يفضل لك الصغيرات وإن شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك. تفعلت معايا بخصوص الدعاء يا جماعة وكانت هي اللي فيقة كنت قلت كلمة ما تستقيمش في الدعاء ونعتذر منكم اللي وقت اللي قلت لا إله إلا غيرك. الكلمة اللي تستقيم هي لا إله إلا غيرك سبحانك. إن شاء الله ربي يغفر لنا زلات اللسان هذوما. سينو محليك مدام هدى ومعزك محليكم المستمعين بالحق اللي تعيشوا معايا التفاصيل الكل وتعرفوني قديش تلقائية معاكم, فمحليكم ونحبكم ديما واقفين معايا هكاي وين فما حاجة أنا موجودة ونتفاعل مع كل التعليقات متاعكم. نحبكم برشا من كل القلب. خلينا توا نمشي ونشوفوا حالة الطقس في الميتيو. ميتيو بالنسبة لطقس الخميس 24 سبتمبر 2026 يتسم بسحب عابرة بأغلب المناطق, تكون أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. تهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب فمضطرب. درجات الحرارة المتوقعة تشهد ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفع الارتفاعات الغربية وتوصل 35 درجة بالجنوب الغربي. أوقات الصلاة صلاة الصبح كانت مع 4:42 دقيقة, ظهر نص نهار و 18 دقيقة, صلاة العصر مع مضي 3:38 دقيقة, صلاة المغرب مع 6:16 دقيقة, وصلاة العشاء مع 7:40 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. من الميتيو نمشي ولنصيحتنا لليوم, ونصيحتنا لليوم بإمضاء صديقتنا هيفا بن يوسف.
2: نصيحة اليوم.
1: نصيحة اليوم متعلقة بالأحكام. ما تحكمش ساعات على ناس تملك محبة وعلى التلفيتة تقول فيك كلام مسبة. ساعات ناس ساكتة قدامك أما وراك تدافع وتحارب بكل محبة وجهد معاك. ما تحكمش ساعات التصويرة يظهر منها كان قليل, يكفي كان تركز في هاك التفاصيل. تراجع روحك وتتفكر المواقف, شكون بعد وقت الغسرات واللي كان معاك واقف, وتغمض عين الأحكام شوية تو تعرف الحقيقة شنية. مهم جدا إنه ما نحكموش على الناس من موقف واحد وإلا كلمة سمعناها وإلا تصرف شفناه بعينينا وفسرناه على كيفنا. ساعات نلقاو ناس تضحك معاك تفدلك معاك تقول فيك الكلام الزين والكلام اللي يفرحك, ولكن وقت اللي تمشي للأسف يحكيوا عليك بالسوء. في المقابل ساعات فما ناس ساكتة قدامك ما تعبرش برشا, ما عندكش حتى علاقة كبيرة بيناتهم وما تقولك زيادة قديش أنت مهم بالنسبة لهم, لكن كيف تغيب تلقاها تدفع عليك تحارب على خاطرك وتحامي وتحاول تحمي صورتك بكل محبة ومن غير حتى ما تعرف. ما تحكمش في ساعة خاطر التصويرة اللي توصل لنا على إنسان ساعات ما تكون كان جزء صغير من الحقيقة. قبل ما تقول فلان موقفش معايا اسأل روحك زعما شفت بالحق المواقف الكل, كنت حاضر وقت اللي هو احتاجني. تتفكر شكون موجود وقت الشدة متاعك مش كان وقت الفرحة, خاطر المحبة مش ديما اكلام, مش ديما حضور يلزم يكون واضح او دائم, مش ديما رسائل طويلة وإلا سؤال متواصل. ساعات المحبة تكون في موقف ما شفتوش, في كلمة اتقالت عليك وانت غايب, في شخص دافع عليك من غير ما تعرف, في انسان وقف معاك بسكيت من غير ما يستنى منك حتى كلمة شكر. هذاك علاش قبل ما تحكم راجع روحك, راجع المواقف وركز في كل التفاصيل. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
2: نصيحة اليوم.
1: نصيحتنا توصلنا ل 6:19 دقيقة. تحياتنا لكل المتابعين، تحياتنا للمعدة الجميلة هيفاء بن يوسف اللي بصمتها موجودة في كل البرامج. ميرسي، قلت لي كتبتها إيمان في الليل المبخر وحبيتك أنت تقرأها، والحقيقة فيها معاني جميلة ونعيشوها في علاقاتنا اليومية، علاقاتنا المهنية، علاقاتنا مع أصحابنا. وساعات نغلطوا في برشا عباد، سواء بالباهي سواء بالخايب. هذاك علاش ديما باش نبنيو مواقف العباد يلزمنا تكون عنا نقراو الصورة كاملة، ما نحكموش ديركتمو من موقف وإلا من كلمة وإلا من حاجة وصلتنا من عند الناس. نوصلوا احنا بالموزيكا، نرجع بعد شوية الدراسة جديدة كيف العادة في شات ماتان.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

اكسترا تايم، وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد. ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعه. كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

0: مش البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: رجعنا معكم في صباح الخير تونس 26 دقيقة رجعنا لكم من جديد. كنتوا تسمعوا بكري في غناية أصل التفاصيل وانا حبيت نعملها إهداء خاص لريمة وجدين معايا في الريجي التفاصيل الجميلة اللي معهم الناس اللي قلوبها باهية الناس الطيبة الناس اللي تعطيك الانرجي المزيانة والصباح راهو جروب كامل وانرجي متاع جروب كامل نحبكم برشا ريمة وجدين ربي يعطيكم على قد قلوبكم يا رب وربي إن شاء الله نراكم ديما في أعلى المراتب المهنية وفي الدنيا بيان سور. خلينا توا نمشي ولدراستنا في شات ماتان.
0: شات ماتان
1: عزيز ما تتغشش غدو نهدي لك أغنية أنت اللي باش تكمل معايا فما ناس ماشيين ماشيين وباش يخليونا وحدنا في الصباح في شات ماتان يا جماعة باش نحكي لكم على الدراسة ممكن برشا فينا عندهم الصنعة هذية الناس اللي خزانة الصبابط متاعها معبية بصبابط ممكن قديمة ما عادش ممكن تجي قدنا صبابط ممكن ما عادش تراند ما عادش ماشية مع الموضة وإلا ممكن صبابط لبسناه مرة واحدة وما عودناش بسنه. ومع هذا التخلص منه يكون صعيب علم النفس يفسر السلوك هذا بعدة عوامل أهمها التعلق العاطفي بالأشياء ساعات هكا الصبات هذيك يكون مرتبط بذكرى معينة أو الخدمة مناسبة مهمة علاقة عاطفية مرحلة معينة من الحياة هذيك علاش وقت الشخص يقرر أنه يطيش ويحس كأنه يتخلى على جزء من الذكرى اللي يحملها عليه فما أيضا عامل آخر اسمه الخوف من الندم الإنسان يقول ممكن نحتاج نهار آخر ممكن يرجع موضة يفضل الاحتفاظ به في بقعة أنه يخاطر بالشعور أنه تخلى على حاجة ممكن يحتاجها نهار آخر في بعض الأحيان الاحتفاظ بالأشياء كما هكية يكون جزء من سلوك التكنيس خاصة إذا كان أصبح التخلص من الأشياء يسبب ضيق شديد أو إذا كان

0: تيت الممتلكات اللي عنا تعيق استعمال المساحات في المنزل. هنا يلزمنا ننتبه. فما الناس اللي عندها مشكل في انها تتخلص من الحاجات القديمة. كنقول مشكل معناه مشكل نفسي، معناه العبد يحس بحالة نفسية خايبة وقت اللي يجي باش ينقص الحاجات القربج احنا اللي نقوله في ديارنا موجود، يلقى احساس خايب على الاخر. وقتها لهنا مهم جدا نخمو في حكاية الاضطراب النفسي هذية اللي متعلق بالتكنيز وإلا خزن الأشياء اللي ما عندهاش قيمة. فما ناس اللي تلقى حتى الاسباس متاعهم تتسكر، الكل ما عادش نجمو يتحركوا، تلقى في كل البيوت في الحاجات اللي مستحيل ممكن يستعملهم النهار، ولكن مخليهم خاطر وجودهم يخليله أحساس نفسي متاع راحة نفسية. الحاجة المهمة زادا في الدراسات هذه تقولك إنه وقت اللي تشري صبات جديد يمنح بعض الأشخاص شعور مؤقت بالفرح والمكافأة، خاصة وقت اللي يكون الشراء مرتبط بتحسين المزاج أو الهروب من التوتر. هذاك علاش السؤال الحقيقي مش قديش عندك من صبات، ولكن علاش ما تنجمش تفرط في الصبات اللي ما عادش تحتاجه. وكانت هذه دراستنا لليوم في شات ماتان.
1: شات ماتان
0: نسيتها يا عزيز الفقرة، ساعات سيء بدينا فقدنا الذكرى الصباحي هكا لي ترو دو ميموار ساعات يجيو. 36 دقيقة نسلم برشا على كل الصغيرات اللي يسمعوا فينا توا، الصغيرات اللي قاعدين يفطروا من غير ما يعملوا برشا حس ولا يعملوا برشا شغب. اعملوا الشغب بيسيلش، المهم تكون ضحكتكم موجودة في الدار، تكونوا بصحة وعافية. نحبوكم برشا، ماما وبابا موجودين فقط من اجل الفرحة متاعكم، من اجل انهم يكونوا سند في حياتكم. نسلم عليكم برشا أصدقائي الصغار، زي ما وعدي معكم من 6:30. احنا نكملوا بالموزيكا، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب

0: ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: سبيشاليست لو سبيشاليست بعد شويه 46 دقيقه. مرحبا كل متابعينا وين ما كنتوا. لو سبيشاليست ومعاه البنوته والمدام اللي نبوسهم برشا اموله بحضنا في الريجيم نورينا الكل. توحشنا صوتك كوتش وفرحانين برشا انك موجود بحضنا. يزمك الدشن الموسم الجديد والدشن الصبحيات مع صباح الخير تونس. صباح الورد كوتش بشير.
1: صباح الفل. صباح الخير ايمان واللي يسمعوا فينا الكل. وي بالضبط البرمجه الشتويه الحقيقه متنوعه على ديوان فيهم والحمد لله. انا باش نبداو الصباح معاكم ان شاء الله.
0: نستهلوا البرمجه هذه. لو سبيسياليست اليوم باش نحكيو على موضوع مهم بما انه كوتش بشير هوني موجود. اكيد حديثنا باش يكون سبور ولكن سبور مش اي سبور. نعرفوا توا رجع الريتم نتاع الخدمه، الريتم نتاع القرايه، الضغط نتاع الدنيا بصفه عامه من خروجك الصباح للامبوتياج المروحك العشيه. دونك الحل باش انك تلقى توازن، الحل باش انك تنحي هكا الطاقة السلبية على امتداد نهار كامل. زعما في ابونمون في سالة متاع سبور وإلا تنجم انك تعمل التوازن هذا وحدك؟ كوتش بشير يعطينا الإجابة على السؤال.
1: بالضبط إيمان، هو المشكلة والجملة اللي نسمعوا فيها الناس الكل ما عنديش وقت. الناس الكل تجري بعد ما تكمل الخدمة، الناس الكل تروح للديار، فمشكون اللي عنده صغار ولازم تطور رجعت القراية، التحضير متاع القراية، التحضير تاع الدار، التحضير تاع الميكرو. دونك تلقى البو والأم يقول لك ما عنديش وقت باش نعمل سبور. هو باش نكونوا واضحين، ليديال ان نعملوا الاكتيفيتي سبورتيف نتاعنا في سال دو سبور. مي اذا انا ما عنديش الوقت هذا، راهي 20 دقيقه 30 دقيقه في النهار تكفي اني باش نعمل الاكتيفيتي نتاعي.
0: المشكل مش حتى ما عنديش الوقت يا بشير، ساعات تلقى معني برشا نقرا في هكا في لي ريزو سوسيو يقول لك نعمل ابونمون، نعمل ابونمون تاع 3 شهور، فما نستعمل ابونمون تاع عام كامل وتقول لك راني ما استعملتوش جمله. معناها لونفي موجود، العباد تحب تمشي ولكن ما نعرفش شنو يصير. معناها عامله انفستيسمون تاع فلوس وفي المقابل ماهيش مستفاده منه.
1: غادي ايمان نحكيو على الموتيفاسيون والديسبلين. اهم حاجه في الحاجه فمعناتها باش تترين وتقعد تشد الريق وتشد الريتم نتاعك تاع لونترينمون، راهو لازمها ديسبلين. الكلنا ننفحوا وعن الجمله الشهيره اللي الاثنين الجاي باش نرجع نترين ونعمل ريجيم. لا انا نقول ال 20 مينوت ولا 30 مينوت اللي باش تترينيهم اندور ولا اوتدور خير من الساعتين اللي تستنى فيهم باش تمشي تترينيهم في الصال. معناتها ومنظمه الصحه العالميه تقول لك انه بدن الانسان يستحق 150 دقيقه اكتيفيتي فيزيك.
0: 150 دقيقه في قديش؟
1: في الاسبوع.
0: في الاسبوع،
1: في الاسبوع على 7 ايام. كي نعملوا 5 ايام كل نهار 30 مينوت هذوما يجيو 150 دقيقة. دونك احنا لهنا حققنا الاكتفاء الذاتي.
0: هذوما لي نورم نتاع انسان طبيعي يحب يعيش بجسد سليم.
1: بالضبط. حاجة أخرى أنه منظمة الصحة العالمية تقول لك أنه أي أكتيفيتي فيزيك تدوم 20 دقيقة راهي هذيك تدخل في خانة الأكتيفيتي فيزيك. دونك نرجعوا هنايا، راهو الديسيبلين لازمها تكون موجودة كسوة في سال دو سبور، كسوة باش تترينا في الدار، كسوة بياسور باش تترينا أوتدور. وحتى كي باش نترينيو في الدار راهو عندنا نجمو عنا بروغرامات ونجمو نترينيو بدنا الكل ونعملو الرنفورسمون لبدنا الكل. وكي باش نترينيو لبرا معناتها أوتدور بالعكس راهو لبدن أسرتناج يستحق معناتها الرياضات الهوائيه اللي نستعملوا فيها برشا اونديرونس والكل كيما المشي كيما الفيلو كيما لي روندوني كيما الناتاسيون معناتها في البحر المسيب الجري اللي هو معناتها اهم حاجه. مي ما نحطش في مخي انه الجري باش نعمل ماراثون ولا باش نعمل تريلتون. نو هذاك راهو نبداو بشويه بشويه نعملوا الخمسة كيلومتر متاعنا، نعملوا العشرين مينوت مشي بعد 30 مينوت فيها 20 مينوت معناتها 20 مينوت مشي وعشر دقائق جري. بشويه بشويه نبداو بكيلومتر نوصلوا 5 كيلومتر نوصلوا ل 10 لين بشويه بشويه تولي يولي ريت المونك بتاعك متاع أي حاجة أو إحنا شنو الإدمان بتاعنا أنه تجي بالتليفون تشد تكوني يولي الإدمان بتاعك الرياضة
0: تولي هو الدوبامين اللي تفرزها بعد هك الجرية هذيك وكيف تسمع الإكسبرينس متاع العبيد يشرهوك برشا باش أنك تمشي يقول لك بعد الجرية هذيك راهو ما تخرجوا من هرمونات وما سنساسيون اللي تحسها ما تنجمش تتعوض. وانت عطيت ملاحظة مهمة كوتش أنه إذا كان باش ننطلقوا بالجري ما تقوم مش من أول النهار أنت عندك درا قديش من عام ما تحركش بدنك وتقول باش نمشي ديريكتومون نشارك في الاكتيفيتي هذوما اللي نلقاهم. مهم جدا أنك تهيئ الجسد متاعك بشوية بشوية.
1: باش نعطيك اكزامبل باش نقرب لك إيمان ما نجمش نوصل لوبجيكتيف بخطوة واحدة ولا بتنجيزة واحدة في لي دومين الكل. إذا معناتها كان تحب في الأعمال متاعك لازم خطوة بخطوة باش تعمل شركة لازمك تبنيها خطوة خطوة باش تعمل هذا هو معناتها هذيك هي القاعدة الأساسية متاع الحياة. تحب توصل أي أوبجيكتيف ابدأ بالخطوة بالخطوة. احنا الهدف معناتها انت شوف روحك وين تو انت تو قاعد معناتها ما نجموش من اللي انت قاعد باش تولي تجري 20 كيلومتر كل يوم معناتها فمش كل قاعدين يعملوا في حاجات كي من هك ليه نبدأ بشوي بشوي. المهم تحرك. أنا قلت لك راو 20 دقيقة رياضة خير من زوز سوايع في مخي نحب نترينيهم وأنا قاعد ونمشي معاك أكثر ونشوفه على الريزو سوسيو. فما المجموعة فما معناتها تتكون جروبات ويتكون موفما في البلاد معناتها حتى في حومتك راهو نشوفوهم يلموا بعضهم. فما معناتها كالليزوم أجي فما نساء اللي يتفضاو كان بعد بالسبعة لثمانية تاع الليل بعد ما تكمل أمورها في الدار فما تلاجب تعمل أصحاب جدد أصحاب تاع مارشا كسوة في حديقة
0: في حومتك في باركور
1: ما تستحقش. احنا
0: كالتكويرة زايدة اللي تمشي تعملها
1: برشا تعرف فما حاجة مخيم علينا الخوف ولا عرفت وش بش يهزني وش بش لا سهل البس سيرفت مو ما غير انفستيسمون زايدة تاع البس اي حاجة في سقيك واخرج تحرك
0: اخرج اتحرك. هذه هي الكلمه اللي محتاجينها اليوم. انت حكيت على الانفستيسمون خاطر بالحق في مخاخنا نحبوا كل شيء بارفي نحبوا كل شيء مثالي
1: لو تقعد تخمم
0: انت كل شيء انستغرامابل. هذه هي الكلمه تولي تخمم في البيدجي اللي باش تحطوا للسبيدري في البيدجي اللي باش تحطوا في التوني دو سبور تولي المساله متعلقه بالمظهر اكثر منه متعلقه بالاستفاده نتاعك من الاكتيفيتي هذوما. توا نلاحظوا انه فما وعي بشير توا على امتداد سنوات خدمنا الفقره هذه بارابور سنوات التالي اليوم فما وعي عند التونسي باهميه الممارسه نتاع الرياضه. ونشوفوا كما قلت معنا الرياضات حتى البسكليتات توا وليت في الصباح وليت كيف نبدا الجايه الخمسة وربع تلقى ناس خارجين بالبسكليت زاد من ليزاكتيفيتي زاد المهمين واللي حركوا البدن نتاعنا.
1: ايمان الحقيقه فما حاجه نحب نقولها بكل فخر انه توا جينيراسيون نتاعي نتاع لي كوتش نتاع لي بروف دو سبور اللي في عمري يلا اللي في التسعينات والكل اللي براتيكمون هما توا مكثر لي سال دو سبور هما اللي شادين لي سال دو سبور وشادين الدومين. الحقيقه قفزه كبيرة برشا عملناها الناس الكل في الهدف هذايا بتاع انه نرجعوا الشعب التونسي
0: للغرام
1: وللرياضة واهميتها. راهو مانيش راهو احنا ماشي في بين الرياضة اليوكس ولازم يعملها كان الانسان اللي باش يعمل جو ولا باش يحس ليه راهو معناتها اوبليغاسيون لاي شخص معناتها
0: مهما عمره مهما كان عمره
1: من شنو يعمل في الدنيا معناتها اي حاجه معناتها اي خدمه تخدمها ولا اي عمر انت فيه راك تنجم تعمل فيه سبور. نرجع لك للسؤال بتاعك حاله الوعي هذه خطر قاعدين نشوفه في الامراض قدامنا وقاعدين نشوفه في كميه الادويه اللي ناخذوا فيها ولاو حتى الطب الناس الكل اي تو اي مرض تمشي ليه للطبيب ينصحك باكتيفيتي فيزيك ويقول لك حتى نصيف ساعه حتى مارش تاع نصيف ساعه دونك واللي فيه بتاع الحركه هذه والاكتيفيتي هذه كل واحد يلقاها فينا في بدنه. اللي ستريسي في خدمته واللي عنده برشا ضغط وسوبريسيون وقت يعمل سبور يحس روحه انه يرقد مليح نهار ما يعملش سبور كستريس بدا ياكله في مخه وياكله في بدنه دونك الناس كل بدات تفيق بشوي بشوي. اوكي راهو مانيش راضيين ومانيش ساتيسفي بالريزولتا والكل مي فما تقدم ان شاء الله للجينيراسيون اللي بعدنا ياخذوا علينا المشعل وهما زاد يتحصلوا على نتائج مخير.
0: حكينا على ليزاكتيفيتي او دور اليوم خارج الدار اللي موجودين في الطبيعه, نحكيو على ليزاكتيفيتي اللي نجموا نعملوهم في الدار. يا سيدي انا ما نجمش, ما عنديش في حومتي شكون نتشجع بها وباش نخرج نعمل مارش, شنو هي الحاجات ليزاكتيفيتي اللي نجم نعملهم انا في الدار؟ نرى والله في حاجات يبداو يشجعوا في التيك توك, ساعات تستعمل حتى معونك دبوزة الماء للبوا, معني حاجات يعني موجودين في الانتوراج متاعك ما تستحقش انك باش تمشي تشريهم ولا تتعب باش تجيبهم.
1: يعجبوني برشا الاسئلة متاعك ايمان, خاطر ديما تلوج على اقل حاجة باش
0: مجهود نشجع.
1: معناتها انت تسكن في حومه لا فيها عباد تفتت
0: ولا عندك اصحاب باش تخرج
1: معك
0: في الدار وحدك, شنو تعمل؟
1: عندك شي دبو زمان تصول بيه رجع. بالضبط راو شوف نرجع ونقول راي نفس الجمله نحب ديما نعاودها, راو رتب احنا علاش قاعدين نعملوا في الاكتيفيتي فيزيك, باش ديما بدنا يطوعنا في الحركات اليوميه اللي نستحقوا. دونك ريت لو فيت اللي تعمل دي زيكزرسيس بالبوات كور بتاعك راك انت قاعد تعمل في احسن اونترينمون يحبوا البدن. خلينا نعطي شويه تفصيله. ريت الاكتيفيتي اللي نعملوها والرنفورسمون اللي نعملوه اللي فيه شارج انتونس, ما نحبش نقول البدن ما يحبوش, مي راه وقت البدن قاعد يعمل في رياكسيون باش يقاوم هكا البوا هذاك, باش يدبت يروحوا مع البوا هذاك باش نهار اخر ينجم يهز بوا ما اقوى. هذي يعملوه لي سبورتيف بروفيسيونيل اللي عنده اوبجيكتيف كبير واللي خدمته الرياض. احنا العباد العاديين اللي الهدف نتاعو يكون جسم سليم وينجم يقوم بحاجاته اليوميه ما يستحقش انه يهز برشا شارج, يهز البوا تاع بدن. وعنا برشا حركات وبرشا معناتها دي زيكزرسيس والكل نخدموا بهم نقوي بهم العضلات تاع بدننا, نقوي بهم لي زارتيكولاسيون تاعنا. مي في الدار في زوز متر على زوز متر في دارك راك تلاجب تعمل السبور تاعك فيت في, باش نعطيك بروغرام نجمو نخدموه على 5 ايام ولا على 4 ايام. 4 ايام على 7 ايام نتصور في زاب. دونك احنا ديما نقولوا انه البدن تاعنا فيه حركات تاع معناتها بوش دفع وحركات بول اللي هو سحب, وبيان سور عندنا معناتها السقينه اللي لازمنا نخدموها. هكاك نقسم الجمعه نتاعي, بنهار نخدم فيه بوش اللي هو دازين, ونعطيك اكزامبل كيما البومب كيما الجيناج, هذوما حركات نجمو قويو بهم معناتها العضلات بتاعنا الاماميه. العضلات الخلفيه بيزور فما الف لي زيكزرسيس كيما نستعملوا الليلاستيك هيك اللي تباع
0: اي
1: نجم نخدموا به, نجم تفكسيه في اي حاجه قدامك, واي حركه بتاع سحب رانا وقت نخدمه في العضلات بتاع ده. وبيزور عنا الساقين, نهار اللي يبدا عنا ساقين نجم نخدموا السكوات بتاعنا المعروفه, نعملوا فونتافون, نعملوا هذوما الكل راهم حركات نجم تقسم بهم ان معناتها الجمعه نتاعك وهكاك تاخذوا. وعلى فكره بالنسبه لي زاديرون نتاعي الكل ما رانيش في سال دو سبور, انا لي زاديرون نتاعي الكل سواء رانيهم ادوميسيل سواء رانيهم او الدور البرا من احنا والطقس. وعندي اديرون الحقيقه نحب نوجه له تحيه, عمره 79 سنه
0: ما شاء الله.
1: 79 سنه كل سيونس نخدموها اخر سيونس يقول لي يا كوتش راه اليوم ما نزلتش عليه زيد نزل عليه
0: زيد تلموها كاريت يا سي غرام تنجم تعوض به. راه برشا حاجات برشا ناس اللي عندهم انواع متاع الادمان الكلها مهما كان راهو سبور ينجم يكون لك نوع مفيد من الادمان اللي تنجم تعوض به الحاجات اللي قاعده تخرب لك في البدن متاعك. كل شكر ليك كوتش بشير العياري على النصايح اللي اعطيتهم لنا اليوم, ومن ورائه المراه العظيمه اللي ديما مع اموله نبوسك برشا. احنا هكا نوصل لنهايه موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز عوني في الاخراج وجد عوني في الاخراج الرقمي. ملتقانا يكون غدوه في نفس التوقيت. اجمل تحيات ايمان سكوهي.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
3: سويا ليرت البرمجه الشتويه على كارت.
2: من الاثنين للجمعة ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

اكسترا تايم، وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعه. كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

0: نكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز السابعة صباحا ديوان فام. صباح الخير. وزارة التربية تنشر رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة لسنة الدراسية الجديدة، والتي تضبط أجل إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية، إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. وبحسب الرزنامة حدد يوم 21 من نوفمبر كآخر أجل لإنجاز وإصلاح اختبارات وفروض المراقبة للثلاثي الأول، فيما تمتد فترة إنجاز الفروض التأليفية من 23 من نوفمبر إلى 5 من ديسمبر في إطار سير العادي للدروس، ومن 7 إلى 12 من ديسمبر خلال فترة تعليق الدروس. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري يبحث أمس مع وفد رفيع المستوى عن مجموعة البنك الدولي تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم. وتتعلق أبرز هذه المشاريع وفق بلاغ للوزارة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا إلميد، ومشروع تعزيز شبكة الوطنية لكهرباء جنوب شمال بين صخيرة وكندار، إلى جانب مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات. والجانبان يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق والعمل على دفع المشاريع المشتركة إلى مراحل متقدمة، بما يدعم الانتقال الطاقي والتنمية الاقتصادية في تونس. عملية معاينة للمنشآت الرياضية بولاية أريانا استعدادا للموسم الرياضي الجديد تكشف عن جملة من الإخلالات والنقائص التي شملت جوانب تتعلق بالسلامة والصحة والصيانة، ما استوجب دعوة البلديات المعنية إلى التدخل وتداركها قبل انطلاق المقابلات الرياضية الرسمية، وفق ما أكده المندوب الجهوي للشباب والرياضة مراد الملولي في حوار لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة بالمهدية تتمكن أمس من حجز أكثر من 4.5 طن من الدجاج ومشتقاته غير صالحة للاستهلاك لدى إحدى الشركات الناشطة في مجال إنتاج وذبح الدواجن وتزويد المحلات المختصة بالجهة. وفي الشأن الدولي، مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن خلال اجتماع لإعضائه عن خطط لبدء إعادة أعمار قطاع غزة تبلغ 2.45 مليار دولار، لكن المسؤولين أقروا بأنها تواجه مستقبلا يكتنفه الغموض مع استمرار الخلافات بين الاحتلال وحركة حماس على شروط وقف إطلاق النار. باحثون في مختبر تأثيرات المناخ التابع لجامعة شيكاغو يرجحون أن تؤدي الحرارة المفرطة الناجمة عن ظاهرة النينيو الخارقة هذا العام إلى ما يصل إلى 451 ألف حالة وفاة إضافية حول العالم بداية من شهر جوان الماضي وحتى فبراير القادم. والتقرير يرجح ارتفاع عدد الأيام شديدة الحرارة بنسبة 44% مقارنة بالسنوات العادية، مضيفا أن الدول التي من المرجح أن تعاني من أكبر عدد من الوفيات الإضافية المرتبطة بالحرارة هي نيجيريا، تاليها إندونيسيا، ثم السودان. الخطوط الجوية التركية تعلن أنها تقدمت بطلبيات نهائية لشراء 100 طائرة من طراز بوينغ 737-8 مع خيار شراء 50 طائرة أخرى.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وفي ماتينا العاده راف ماك الخميس 24 سبتمبر 2026. ساعتين ونص نترافقوا فيهم كالعاده، نرجعوا لحصيله الاحداث ما صار في تونس ما صار في العالم في ال 24 ساعه الاخيره. فقره العاده في الانتظار، بعد شويه تراند، بعده غدوه خير على راس الساعه الاخبار البطاقات الكويز والبوكس نيوز بصوت السندريلا. اليوم عندنا تقريبا 30 تذكرة للمنتخب، مقابلة المنتخب حسعيد للنصور إن شاء الله في أول مقابلة تحت قيادة الكوتش معين الشعباني. بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب، للنصور، لمعين ولكل الإطار الفني. دونك كلمونا على 31 380 3 أصفار، 31 380 3 أصفار. كمانيش غلط في الرقم، أنا عارف شاهد
1: ولا جولة ديوان شرف.
0: دونك غالب في الرقم، سامحوني، 31 328 328.
1: نورمال انت شكل مدار تو في الدار، عطيت نمرو دار الشاب جعوم السبعة نتاع الصباح حبوا نلعبوا مع المنتخب
0: مو من جوا عملوا ما عطيتوش نمرو نسيت. 31 328 328. تربحوا معنا تذاكر المنتخب. نتصور في واحد ريق يطلب وليخة يقول نحب أربعة تذاكر، كيف نشارك؟ إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. حسعيد للناس الكل اللي تسمع فينا، طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. خميسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب علينا رمروم رامي الفوراتي، نتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل. لاباس هو رمروم ولكن خرج كور البارح، إصابة على مستوى الحاجب، إلى إصابة على مستوى الحاجب. كلمني تقريبا 11 تعليق باللياقة البدنية نتاعو، اختار باش يشد جول يا أخي الكرة ما أنصفتوش الأمانة. دونك سلموا عليه قولوا له إن شاء الله لاباس. كلمني 11 وربع، لحظة 11 وربع تعليق، مكلمني مسكين ويحلي في الكاميرا وباش أنا نصدقك. قلت له رامي في
1: سلت فيك سلت فيك، نحن نخافوا منك وأنت الهيبة ويطلب فيك يعطيك الصحة يا هيبة، يطلب فيك معناتها تحب توصل عيادتك
0: انت تحكم برافو. سيابريسا سلموا عليه قولوا ان شاء الله لاباس رمروم، نحبوك برشا وان شاء الله غدوه في عوده بعدنا. ان شاء الله غدوه خير. يقود الفريق لو جران الكابيتانو برنس. صباح الانوار، بونجور يا برنس.
2: صباح الخير، صباح النور، صباح الهناء. ان شاء الله يا رب في الصباح هذا المبارك علينا وعلى ام سيدنا النبي محمد الانتصار يجيب الانتصار.
0: امين يا رب.
2: عندنا مقابله مع كره القدم
3: اوغندا،
2: لكن البارح المنتخب التونسي لكره الطائره نورنا وشيخنا وانتصرنا وترشحنا للدور النهائي. لكن عندي سؤال مطروح،
0: قل لي
2: يا اخي مصر ويني؟ مصر مش مكان قويه زاده في الفولي، وتو عندهم جمعتين وهما شيخين علينا
0: في الهوند.
2: في الهوند اي في الهوند وقال لكم مازال الصفحات مازال. انا الحين مثلا نقول مصر وين يا اخي في الكره الطايره؟ مش كنتوا ابطال زاد كل شيء؟ راهو شوف يوم الليك يوم
0: الاتحاد المصري
1: كلاشي
0: في عمرو وديب
2: كلاشي وفينا
0: باهي. اوكي
2: ان شاء الله هذا المدرب زيد تاع الترجي هذا اسبانيوري، احنا ما جيناش راهو قبل اسبانيوري، ان شاء الله يكون يحب يحب يحب يحب الانتصارات. هذا ايش طلبي؟
0: لا يحب الهزايم معروف.
2: فما كل يحب
0: مهبول هزايم
2: ديفونسيف وحتى الشغلات، ان شاء الله يحب الانتصارات. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الزفت.
0: يزك تبدا في الهبطه راك ما تحبش تشد الفرح. لو كرو زيدون بونجور.
1: تمنيو الشفاء العاجل لخونا رامي وحراسه المرمى مسال. لازمك ترى الصباح الناصر جاي بتسكر وين انا هكا
0: نبيع فيهم.
1: لا وين انا ناخذ تذكره ويبدا يجي وراي سايب رفيق باش يربح باش يربح سيلو. ان توكا ان شاء الله ماتش باهي اليوم، ان شاء الله نراو ليكيب ناسيونال بوجه باهي وحظ سعيد زاد الكرة الطائرة اللي تعمل في مباريات حلوة برشا، وإن شاء الله الفينال تكون من نصيبنا، وإن شاء الله نهاركم زين.
0: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نسلموا على صديقتنا منيا الهمامي، قالت أبارامو أنا عطيتو عين البارح درت الراجل، قلت له يا خويا محليها رمرو. ما عادش تسمعنا منيا، سلموا عليك برشا. وأنتو حتى كنت تسمعنا حاول ما عادش تشكرنا. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، بعيد علينا وكل شيء قدر الله وما شاء فعل. إن شاء الله ربي يحفظ رمرو ويرجع معنا. غدوة سالم غانم نجم النجوم ونجم التحليل الرياضية مستر ناصر البدوي. صباح
4: بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المستمعين المهرجين يتابعوا فينا الكل. رفيق البارح تفرجت في كاس الخليج، تفرجت والله في مباراة مزيانة برشا ما بين السعودية والكويت. السعودية ربحت واحد بلاش بالحق، شفت مباراة في مستوى عالي خاصة المنتخب السعودي بالحق عمل مباراة كبيرة، فما ديجان قاعدين طالعين في المنتخب السعودي عملوا فوليوم دجو كبيرة برشا، وشفنا الحق مباراة بالرغم انه ما فيهاش برشا اهداف لكن فيها شفنا نسق جنوني والحضور والدخلة بتاع السعوديين الصقر اللي عملوه التصويرة كانت مزيانة برشا في استاد. بالحق فما تطور كبير في البلدان العربية وخاصة في السعودية.
0: نحكيو على الماتش ونحكيو على ماتش منتخبنا بعد شوية، كما قلت في أول مقابلة تحت إشراف معين الشعباني، معين اللي تكلم البارح وعطى بعض المعلومات في علاقة بالشوامت وفي علاقة بعض اللاعبين في علاقة بشنو يستنى في المنتخب إن شاء الله تحت إشراف معين. إن شاء الله يا ربي بداية بنت سهل حكي على غيث الزهلوني إن شاء الله يا ربي الانتصار يكون من نصيبنا باش يبدأ يخدم في راحة وأريحية في بقية المقابلات الجميلة جميلة الجميلات. مغشة شوية على زيدون محبش يعطيها ستيلو صباح سندريلا صباح الأنوار
3: صباح النور
0: صباح الورد رفيق شلالات
3: قديمة تكتب هي اي ما قلت لك انا قلت لك بعد كي نصرف تصرف طفولي ما نعطيش ستيلو ولا حاجة ما تلومش علي
1: ما عندك ستيلو
3: ما عندي الظاهر
0: الحاج ما دبرتش ستيلو
3: انت كي تشوف الحاج كي يعطيني ستيلو يبدأ يستنى فيا معناه كمش نرجع حوله معناه بالحق روضة قاعدين نعيشوا في فأنا نحس روحي كأني في كلاس متاع مكتب ان شاء الله زيدا اللي يسمع فينا توقزين ربي وهزين ولادهم للليكور ان شاء الله ربي معاكم ربي يوفقكم طريق السلامة. سلم عليكم فردا يتابعوا فينا زيد على نوتخ شين يوتيوب دي وانا فام. سلم عليكم وربي يخليكم وربي يعطي كل واحد ما يتمنى.
0: امين ربي يعطيكم ما تتمناه ونسلموا عليكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم مزيان كيفكم ان شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ربي يفتح على كل واحد قاصد ربي في انتروتيان ماشي المشكلة ماشي لطبيب ماشي يعمل تحليل ربي يشفي الجميع وان شاء الله نهاركم تسمعوا فيه كذا الاخبار الزينة الجولدن بوي المتألق حاتم بالحاج.
5: بونجور بونجور رفيق ان شاء الله نهاركم مبروك. والله رامي خلى بلاصته هو مازال معنا جديد في الليكيب معناها تولى تيتولير توا هم بالحق خلى بلاصته. وعندك رمارك اللي عملها الناصر اليوم تعرف كي سمعنا اللي تضرب عادي
0: من
5: اللي يكيبه
0: من زعم ألان
1: يحكي هكا يسمع قال لا سر رامي نخسي برفيق
0: يا ولدي دي قردي دي قردي
5: أنا كمان لك يا أخي كي سمع اللي حكينا المخرج قال لنا راهو شد جول حب يرتاح شد جول يا أخي جات كورة في وجهه عمل لك بامبا ناس قال يا حسابها سهلة قول بعدين غضبته كيفية واحد يكون يكور وبش يرتاح يستسهل فيها دونك عرفت كما كل يدخل نجار الدار يرقى خزانة معه وزي يقول بربي شكون خدمي
0: شكون النجار هذا اللي عمله سي بلو فور كل وي. سلم عليكم الناس الكل أصدقائنا اللي في الاستماع فادوا الدالي لاميا شمام حبيب بن سالح ماب تي في سيرين بن سيرين بالقاسم عفوا لطيف العيادي سامي سليتي سبانكر 2023 وكل الاصدقاء اريج المسعودي يسرى بالذويب شهر نهاركم اسعد الايام. شكرا على الوفاء وعلى المساجات وعلى الحاجات الباهيه الكل. فاصل صغير 30 ثانيه ثم تنطلق الرحله بعد شويه نسمعوا موسيقى العاده ونرجع وننطلق في الاخبار. فاصل ثم نواصل.
6: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت رجعتي الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: معاك نص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البارانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9:30 رفيق وشناق.

الستار راغب علامه. وخليني نقول واحده من اغاني سعد على وجه الفنان اللبناني راغب علامه. تقريبا الاغنيه اللي حاضره في كل فرح، الحاضره في كل نجاح، الحاضره في كل دار تونسيه، في الخرجات، في السهرات، اغنيه التسعينات واللي مازال نجاح مكمل حتى لليوم. راغب علامه يغني قلبي عشقها والعيون، هذه رفمك حتى للتسعه ونص. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام.

0: راغب علامة وأنا كل اللي مشتاق إليها تخلتنا ل 37 دقيقة بوليميك على اليوتيوب في علاقة بالاختيار الفني اللي حطيته والموسيقى والأغنية بتاع راغب علامة. برشا ناس اللي تحب فضل شاكر ولو نقمين على راغب علامة واش حبوا نسموه كرهناه من اللي قالوا على فضل شاكر كذا. احنا كمجموعة الأنصار فضل شاكر دونك ولو الأصدقاء رافضين راغب علامة. سلموا عليهم أنتم كالناس الكل
1: سلموا على الناس الكل
0: اللي تتفاعل معنا. قد يكون بعد الفاصل نرجع للتراند وقدوا معنا دقيقة ونكونوا حاضرين معكم في المباشر ما تبعدوش.
2: خليك قريب فيم ورجعين عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحة للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحة للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
3: السلام خويا بربي شارع 20 مارس.
4: اي بابا تفضل.
3: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
4: عماله خدمه الكياس لازمها صنعه
3: صنعه كيفاش؟
4: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
3: كلام سهل اما شكون يطبقوا؟
4: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
5: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من أهم مسؤولياتك. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. Une solution complète comprenant une couverture كاملة. المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
2: من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق قول يا رف مقار.
0: 7:35 دقيقة رف ماك حتى للتسعة ونص بتاع الصباح نمشي مباشرة للتراند.
8: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
9: أريدو طور عالمك.
2: Train du jour.
0: نحكيو بعد شوية على أطفالنا. المرسل بن عبدالله المندوب العام لحماية الطفولة يأكد أن أطفال لا تتجاوز عمرهم 10 سنوات صاروا يتعاطون المخدرات. معناه أقل من 10 سنين بشوية. أنا 9.5 سنين ولو يتعاطوا في المخدرات نحكيو في هذا. ولكن قبل التصريح نحكيو على تصريح معين الشعباني ناخب الوطني اللي حكي على بعض الأسماء اللي ما كانتش حاضرة في القائمة. منهم أكثر اسم عمل بوليميك في بلاتوة التحليل الزعلوني لاعب النادي الأفريقي نسمع شو قال ناخب الوطني معين الشعباني.
10: ديما البريوريتي للجوار اللي يكونوا أكثر كومبيتيتيف. بالنسبة لي أنا غادي زعلوني لاعب ممتاز جدا معناها قدم خاصة نهاية موسم ممتاز العام اللي فات. كنت بعده معناها السناسي هو موجود في الاستلاجي من الاكتيف نتاعنا. وأكيد بأكثر خدمة أنا أتصور باش يكون يرجع على الأقل للنيفو اللي كمل به العام اللي فات. الباب المنتخب مفتوح للناس كلنا كما هو زاد غير نحط بريسنا على حتى جوار كيتسا هو اللي إن شاء الله يلتحقنا في قادم الأيام في المنتخب. حتى اللي موجودين أبريكون كلهم ولادنا وكلهم ولاد تونس نحبوهم. بالنسبة لي أنا سبالا فان دي موند ماهوش ستار اللي ديفينيتيف ولا ليست ديفينيتيف اللي مجتز كوب دابريك ولا كوب ديمون دابريكو خلينا اللي عن سؤال اللي كان فيه معنى كما نشوف في ردود الأفعال معنى كان ردود الأفعال كبيرة وقاسية وكل شيء ولكن بكل نية صافية سيان سؤال بير معناها على الكمبيتسيون وعلى الريتم اللي موجود معناها بارابور للفان سيزون الفريق
0: ردود أفعال قاسية هكا وصفها معين الشعباني اللي تقال في البلوتويت أكد أنه اختيار بالنسبة لي 100% وراه نية صافية معنى الناس اللي لامت معين ومشت في تاويلات أخرى يقول لك اليوم راي ليست متاع ماتش معنى ماش لا تهز لكوب دي موند لا تهز لكوب دافريك اخترت اللي حاضر أكثر في كل بوست هذه رؤية معين الشعباني يحكي على علي العابدي ثم نرجع نعلقه في البلوتو البوليميك اللي صارت مع علي العابدي يلا
10: علي بريس معناها تعرف اللي راجع من بليسير وما لعبش مقتاش معناها طنجو كبير ولكن شوف من غير البروتوكول من غير ما نلبس البندوات ونبدا نعمل في المكياج علي اللي يعرفوا عن قرد هذاك هو علي العبد معناها احنا جو بونس كتوانسه كل واحد فينا عنده في العائله واحد كيما علي علي قلبه كبير سيبري من ساعات تكون العبارات ساعات ما يعرفش يعبر على مواقف دانيال الموت عدى بسيتواسيون خايبة هو راهو اللي قال وعكس اللي عمله معنى عليه فريتو راهو خلى اللي كيف نتاعهم مشى اللي كيف مع اللي كيف ناسيونال مشى لعب ماتش اميكال هذاك علاش تخلطت له معناها مشاكل في الكلوب نتاعو هو حب يصلح معناها الحكاية ولكن عليه بدات تدخل في ديتاي وفريتو طلب السماع بعد معناها تعرف احنا توينسا فريتو عليه ولدنا على برشا اللي كيف ناسيونال سيبري برد اليوم هو موجود في الليكيب ناسيونال اون اتوندون معناها الايام
0: هذا كلام الناخب الوطني تعليق ناصر على البوليميك نتاع الزعلوني وعلى علي العابدي وقال ما نكونوش من غير الماكياج وغلط واعتذر ويحاول معين انه يلم الموضوع ناصر
1: بالنسبه لي انا معناتها ديجا لو فات انه اليوم معين شعباني قال انه غيث الزعلوني موجود في الليسته الموسعه نتاع المنتخب التونسي ياكد انه معناتها عنده بلاصه بتاتر حتى كما صارش عليه شوال المره هذه رجاي باش يكون برمي الملاعبيه اللي باش يمثلوا المنتخب الوطني حسب الكلام اللي فهمته معناتها يقول راهو الملاعب راهو في نيفو عالي والملاعب اللي استنى فيه الجاهزيه نتاعو تكون احسن ويكون حاضر ويكون معايا في ديجا البوليميك نتاع ديجا ما يحبوش ومش موجود والكلام اللي يتقال كله ظالي ما عنده حتى معنى بالنسبه لي هو النجم يكون في القريب العاجل غيث الزعلوني ليكيب ناسيونال يمكن صارت معناتها ما صارتش الحساب كما يلزم حسب اعتقادي خاطر غيث يستاهل ليكيب ناسيونال والبوليميك اللي صار ما صارش من فراغ الحق نتاع ربي زاد فما ميريت سبورتيف نتاع ملاعبي زاد احنا بدنا نحكيه على الاستحقاق الرياضي وملاعبي عنده بلاصة المفروض انه ياخذها هذيك على الصار بالنسبة لعلي العابدي كما قلت انا راه في المداخلة الاولانية نتاعي ما يعرفش يتكلم وزياد زاد قال كلمة مزيانة بعد ساعات فما برشا ملاعبية وبرشا مغنيين وبرشا ناس تلقاهم مشهورين لكن في نطاق الخطاب ما عندوش خطاب معناتها سلسل اللي نجم يوصل الافكار نتاعو هي اللي تورطوا في وقت من الاوقات وتخليه بعد ساعات ناس تحكم عليه بالغلط واحنا الكرة تعرف صعيبة مالوريزمون هو عمل اغلاط نتاع خطابات كانت
0: الزعلوني باش يقعد خيار فني معناه باش يكونوا واضحين معناه ولكن في علاقه بالعابدي نجم يسامح الجمهور الكلام اللي قالوا للعابدي فما مقابلات باش تلعب في تونس لو يرجع غدوه العابدي ينجم يلقى رياكسيون من الجمهور ولا لا يعرف جمهور الكره انه ديكلاراسيون اشو بون هي مش اشو لما هي ديكلاراسيون محضر لها العابدي ولكن خلينا نقولوا قال غلطت واعتذر يسامح الجمهور
11: يسامح على المسامح كريم العابدي محبوب راه ما فهمت شنو اللي شنو اللي قلت لكم المره الاخرى عبرت يا حيت جاتي عليا تي الواش تجبد في الحيط وتبربش فيه انت كوميونيكاسيون ماهوش في ما كانش في المستوى فك التصريح هذاك ويتسامحوش بيخي باش نساو في ساعه العابدي اش عمل له الجبنه وش جراه ومسكين وتكربس وكذا لا انا واحد من الناس كتونسي كمحب للمنتخب عليه نسامحه ويرجع وفك بقعته يجمو يفك بقعته
0: حسائد للمنتخب مع معين الشعباني في أول ظهور ليه اليوم الثمانية متاع الليل ضد منتخب أوغندا كما قلنا برشا تسكل الربح مع المنتخب الناس اللي تحب تمشي تشجع بعد المنتخب كلمونا على 328 خان قيدوا لهنا 31 328 328 كلمونا ربحوكم برشا تسكل في الساعة الثانية متاع البرنامج. نمشيو للتسريح الثاني. المنصف بن عبد الله المندوب العام لحماية الطفولة، الموضوع مرة أخرى يرجع ويتحكي فيه ويعاود يتحكي فيه، وكل مرة رقم يخلينا نعاودوا نحكيه، حتى كان معنا حتى جديد شو قولوه في علاقة بالموضوع، خلي كل مرة لي بارو يسمعوا وإحنا في الكراهة بتوا، تكون فرصة على الأقل باش واحد من الأولياء يحكي مع ولده تحت العشر سنين. عندنا أطفال اليوم يتعاطوا المخدرات.
12: من خلال إشعارات الجو المندوبي حماية الطفولة اللي غطيوا مختلف ولايات الجمهورية، تبين كونه المخدرات هذية نلقاو تمس كل الفئات تقريبا. ساعة نلقاوها إناث وذكور موجودة، كذلك توصل حتى بين بعض الوضعيات إلى سن 10 و9 سنوات للأسف. الأشكال مختلفة، من اللي تعرف عليه مصطلح الكلفرة معناها اللي يستنشق المواد الطيارة هذه، إلى تعاطي أنواع من المواد المخدرة، هذا كله موجود في مجتمعنا.
0: من متعارف عليه وظاهرة قديمة سماها الأستاذ المنصف بن عبد الله إلى المواد المخدرة الجديدة اللي بينظفرين إنفوك تالا عند الجهن والصغار متاعنا للأسف. 10 سنين حاتم كوميم خيبة جماعية، أكيد طفل واحد طفل واحد معناه يخلط عمره 10 سنين إلى أكسيل للمخدرات، معناه نحكيه على عائلة 0-20 على مدرسة مسؤولة، كذلك إذا كانوا متمدرس ويقرأ وكذا على انفيرونمون كله يستحق أنه يراجع حساباته في علاقة بطفل واحد، فما بالك أنه يقول رأي مش ظاهرة موجودة، معناها مش يقولوا 70 و60%
13: مش حالة
0: كوميم، مش حالة وحيدة شاذة، معناها فشل في العائلة في المدرسة في الحومة في الانتوراج، مسؤولية جماعية تخلي أنجون طفل بلايد صغير عمره 10 سنين إلى أكسي وينجم ويجرب المخدرات. حاتم
13: هو أغزر صحيح يمكن معناش كلام جديد، أما عنا ملاحظات اللي بتواترها وديمومتها تخليك الحاجات اللي كنت شاكك فيهم يمكن تتيقن منهم. صعب شقول كلمة يمكن الفاشوكي أمبر، ولادنا هربوا بينا، هربوا بينا مش هربوا منا، هربوا بينا، معناها الطرق لا ريزيستانس معناها
0: مش هذيك العادي، معناها انا في عمر معين انا وانت هربنا بوالدينا، والدينا هربوا بابائهم،
13: مي اون افي با دوتي، ما كانش عندنا دي زوتي باش نهربوا بطريقه كبيره. تنجم تشد ولدك، تنجم انا نتفكر كي كنا صغار في عملي ابكي تولي مراق شويه الامهات وقت تجي تغسل حوايج ولدها تقلب العادة تشوفها مش حشيشة، معناها لي مويان دو لوتي كونت سيت ريزيستانت ريزيستانس. اما الحاجة الجديدة اللي هما بري ادوليسون مازال ما خلطوش للمراهقة، دونك عينيهم محلولة، رفيق يزعم عندهم شباك حالينو على العالم، وراهو الفينومين مش كان تونس،
0: لا لا
13: مش باش ننسب زادة، اما نحن مسؤولين على مجتمعنا، ما يهمناش المجتمعات الاخرين، مش خاطر مجتمع اخر عنده نفس المشاكل نحن باش نتخاطر نقول اميسيس الكلنا الشنقه مع جماعه خلاع، لا لا لا لازمنا نلقاو حلول تشبه مجتمعاتنا وتشبه مقارباتنا في التربيه. التربيه نتاعنا يلزمها ترقى توازن بين الصرامه، بين ال ال ال ال كيفاش يقولوها الكلمه معناها هربت عليا، معناها مش الشديد مش تكون متشدد ملعبة. تكون ستريكت ولا كلمه، تعرف نحن نقدروا الاستاذ ستريكت، نقدروا المود، قدروا بونك يبدا ستريكت مش عنيف ولا يفهم كان السبته، ليك تبدا ستريكت. فما مبادئ كيتعلم ولدك على مبادئ الكذب، لا مازلت صغير، انا مثلا كي كانوا بناتي صغار كنت في انفيرونمون برشا كانوا بالسيجاريت الكترونيك وكل شيء، انا نقول لهم انا هاني صاحب تجربه توا لاديكسيون راهي في عمرك انت لاديكسيون تقعد قاسي فيها، قول لهم انا ندمت، هاني انا ندمت، انت مازال عندك الوقت تحب تجرب، مازال عندك الوقت كمل، انت توا كمل الكونستيتيوسيون تاع دونك اشاك فوا يلزمك ترقى حاجه، يلزمك ترقى مدخل، يلزمك ترقى شباك صغير، خاطر هما حالين شباك على الكبير، وقت اللي يضرب على انترنت يرقى توا مثلا ما نحبش نسمي المواد، راهو فما حاجات نستعملوها نحن انت كوالدين تشريها وتحطها السراج الويه، معناه يفو فير تريز اتونسيون لحكايه الذوما، يفو اترون كونترول كونتينيو، راهو كي تجيب طفل ولا تجيب طفله يلزمك تسكر باب كبير في ناحيتك وتحط كونسنتراسيون، يلزمك تولي انفورم دو جي بي اس لولدك، au moins تعرف وين ماشي مع شكون كيفاش انه جير باي فو با جيري معناها بطريقه عنيفه مش نحكي كان على الضرب الكلام راهو عنيف التقليل منه مثلا كي تشد واحد بعمله راهو جينيرالمون وقت اللي يتربث كل شيء اللي كابابل باش يمنع راسه باش يعطيك الجواب اللي انت تحب تسمعه راهو الصغار يعرفوا يمثلوا انا نشوفه فيهم على تيك توك ديزون وقت يعمل لك فيديو يحكي لك على حاجه يقنعك بس كيزون معناها سي ابناء الصوره ابناء انت نعطيك حاجه اخرى في الجين زيد مثلا انا تو قاعد نلاحظ المدرسات الصغار جدد والمدرسين الصغار جدد عندهم حاجات اللي نحن ما نفهمهمش ولو يعملوا في الليكور باللايف
0: وذاك لاقي نجاح
13: عند الصغيره خاطر هو وقت يابس ريت المعلمه ذاك اللي قريبه واللي فهمتهم وكل شيء هذاك يسمعها هذاك وقت اللي تقول لهم وقت اللي تحكيوا على تجارب يفو جامي افار اونت من تجاربك يزمك ولدك يغلط يزم الغلطه ذيك تكون درجه يطلع بها السلم الاجتماعي يلزم نعلمه صغار اللي ليشيك ني با فاتال يلزم يتعلم اللي راهو ينجم لي تونتي بر حاجه تو 10 سنين بربي يا رفيق معني اذا مخ عطاه اللي هو يحب يتخدر خاطر مخدرات جاي كلمه التخدير التخدير هو هروب عن الواقع احكي معاه الواقع
0: نتاعو مش يكون ما عندوش
14: فلسفه يلعب
0: مش حتى يلعب حاجه صحيت يعرف انه فما قالوا له فيها ديفيرتيزمون يحب يجرب يحب يخرج على الليني اللي حطتها له ابوه وامه والعائله والقانون والمكتب يحب يكون ربال يحب يكون بين ذفرين اين كيما جماعه اللي معاه كيما جماعه اللي يتفرج فيهم المسؤوليه نتاع انك تتبع والكنترول صارت صعيبه انا قلت كلمه صحيحه بالحق والرساله للوالدين وللروحي جبت صغير راهو بالحق باش تسكر باب على نسبه كبيره من حياتك وتتلهب الصغير هذاك اللي يحب يقعد عنده للوزير الكل والسبور والمسرح والغناء والاصحاب والقهوه والبولوت والرامي والكلوب
15: ما
0: تجيبش خويا صغير ما تجيبش بالحق ما تجيبش اذا كان ماكش باش تحس روحك انه 90% من حياتك يقول واحنا نبداو نحكيو في القهوه قول حياتنا ولات دمار بالصغار هذاك هو هذاك اللي لازم وقتك مخصص بنسبه 90% فما حاجات لازم تتبنى من الصغر حاتم الثقه كل شيء نسامحك عليه الا الكذبه حتى تبدأ بكذبة شكون كسر الكاس اللي انتخلت بكذبة من بعد متاع حكاية والتونتاسيون ومخدرات وغيره صغيرك يقول لك الحقيقة رد بالك تعاقبه واش ما يخافش من قولين الحقيقة ويجي كل مرة يقول لك ومن بعد البقية المراقبة المراقبة ثم المراقبة ربي يحفظ صغيراتنا بعد الفاصل
14: بعد الفاصل نعطيك أكثر
0: وقت نعطيك أكثر وقت بعد الفاصل ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا الكل بالحق حاجات تشوكي لكسي للمخدرات هو اللي ولا يخوف الصغار ويخوف الكبار ويخوف لي بارون ويخوف لي مامو ردوا بينا لصغارنا نحكيو معاهم وخاصة خاصة الغلطة والمعضلة الكبيرة اللي يبدا متهني ولدي ما يعملش وبنتي ما يعملش راهو ما فيهم حتى شيء من اللي صاير اليوم راهو معناها وين في 700 معدل وتنجم تلقاه انخرط في الحكاية هذاك ما عادش حكر كيما احنا قبلنا على زوز ثلاثة راتي مدوبل ستة سنين في نفس الكلاس كذا لا لا لا كي القاري كي المش قاري كي الظروف الصعيبة وفقير ومهمش كيما ظروف وتبقى برجوازية عالية وهذا يترى رأي العين في الشارع بعد الفاصل نرجو نحكي ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع
16: خليك قريب فيم وراجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوغي وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
17: بسكوي كيف كل واحد وكيفه

0: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. بالاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثلي للأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: الأحد من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 7:54 دقيقة. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. كنا نحكيه على تسريح المنصف بن عبد الله المندوب العام لحماية الطفولة اللي قال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات اليوم صار فيهم شكون يتعاطى المخدرات للأسف في بلادنا. قلنا له فينومين في العالم اللي تبع شوية أخبار فرنسا إنجلترا أمريكا يلقى الحاجات هذوما تقريبا كل يوم في الأخبار. أصدقائنا سلموا عليهم في إكسبريس أفهم من عندهم أخذينا التسريح ونسيت ما سميتش دونك نعتذر ونسلموا عليهم. دقيقة سندريلا دقيقة زياد يلا
2: 10 ثواني. أنا باش نقول حاتم يا أخوي لا بعد باش تروبون الأطفال اللي راو فيهم في اللي فو تروح 9 متاع الليل 10 متاع الليل ترقى أطفال في اللي فيه وحدهم ربي هذوكم تحب ولا تكره يا رفيق
1: في الشارع معناها
2: في الشارع معناتها هذاك شيء باش يطلع يا رفيق ولا معناتها تراهم معناتها يدوروا يطلبوا كل هذوكم زيد يا خويا تيرام وأهل باش يكونسومي يزم يلقاو فيهم حل بنعرش
1: موضوع آخر ذاك على خاطر باش يبدا موضوع موجود العشرة متاع لي ساعة واحدة وفي فيه
2: أقل من 10 سنين
1: معناها 8 سنين و7 سنين تراها رأي العالم كيف صحيح. موضوع آخر متاع ناس تخدم بأولادها ولا عصابات تخدم وتكري في أولاد من عند ناس زويلة وتدور بهم سي نوتر بروبليم ولكن من الناس اللي معناها من الناس اللي نجموا يكونوا معنيين بهذا لأنه طفل يعدي 20 ساعة في الشارع يطلب في معناها شو باش يصوروا يعمل معناها سندريلا كلمة
3: أنا بالنسبة لي لازم تكيت في الأيدي سواء من المربي من الولي من زادة كيف كيف الإعلام وصناع المحتوى. اليوم أنت كمربي تنجم تعمل خطاب توعوي يعني أنا نقص الكلاس ونحكي مع التلامذة اللي قدامي دي
1: كل زم درجين في الجمعة كل جمعة درجين
3: خطاب خطاب أنت متطوع تحسبهم وليداتك تحكي معاهم تشوكيهم زادة كيف كيف تحكي لهم حكايات تشوكي الصغير باش يخاف على خطر الصغير في الأول وفي الأخر هو صغير يتأثر بالكلام الكبير وبيتأثر خاصة بالمربي بتاعه لازم يخاف إذا تخلى الشعور متاع الخوف راهو ذاك ينجم يردعوا شوية. هذه حاجة. الحملات التحسيسية مثلا أنا شفت الحملات التحسيسية الومضة اللي عملوها مثلا في التلفزة ما تخاطبش ولايد صغير تخاطب حاتم ولا أنت ولا أدوليسون في 18 عام 20 عام
1: حتى خلينا نقولوا بطل هو توا زايد ما يخاطبوا فيها
3: يعني ما تنجمش تخاطبه ما تنجمش تدخله ما تنجمش تفهمه بالعكس معناه هو كي باش يشوفه باش يبدل الشين وإلا ما يتفرجش. دونك أنا بالنسبة بلي اول حاجه لازمك تعمل ومضه تحسيسيه تخاطب الصغيرات حتى بديسانيمي تجم انت بحاجه متاع صغار هذه حاجه. وثلاثه لازمك تعرف اللي الديجيتال مهم برشا واحنا نحب ولا نكره الولاد صغير يشد التليفون دونك لازم لي كرياتور دو كونتينو زيد هما من واجبك بخلاف انك تهبط تصاورك والاوتفيت وكل شيء انك زيد كيف كيف يكون عندك خطاب توعوي للصغيرات اللي تبعوا فيك.
1: مهم جدا صديقنا الشيخ سلومه هكا يقول لي اش بكم ما تقولوش اللي الدوله مقصرة. أكيد أن الدولة مقصرة وتتحمل مسؤولية ولكن الدولة اليوم كي تحارب المخدرات مستحيل باش تلقى بلاد ما يدخلش فيها مخدرات في العالم ديما اللي ترافيكو ينشوا أنهم يدخلوا المخدرات وقت اللي يقولوا فما صغار يحوصوا في الكياس أكيد مسؤولية الدولة باش تلقى فيهم حل ولكن زيد المسؤولية الأولى تقعد للنواة المسؤولة على الطفل هذاك اللي هي عائلته وين يمشي يقرأ حومته كذا أنه الدولة تحارب تجار المخدرات هذه حرب يوميا معنى عمليات القبض ونجاحات أمنية للأمن الحارس الصغير ولكن فما حاجات باش تهرب فما حاجات باش تهرب
4: الدولة تدخل وقت فما تخاذل زادة من الحصن الأول علاش الدولة وين تدخل كيرقة وطفل في الشارع كل شيء يهزو المركز وقت فما تخاذل وفما اينا نوما لي معناها في علاقة الطفل بالمحيط متاعه إذا خرج من المحيط يولي وقتها في المحيط العام
1: طفل 10 سنين
4: صحيح
1: ما يخافش ومشي المسؤوليه الاولى العائله الساعه العائله مش نحكي ولا واحد عمره 30 10 سنين معناه نورمال كي يشرب شربه ما يشاور بوه وامه دونك اذا كانت خلى العالم هذه المسؤوليه الاولى والفشل الاول راهو فشل البو والام. ربي يحفظ صغارنا خاطرنا بيدي عندي بنيه وانتم اللي تسمعوا فيه عندكم صغاركم دونك هذا اصل الموضوع. صديقنا في التليفون ناصر سامحني تعسفت عليك حسين بن ذيف من اريانا باش يربح معنا تذاكر المنتخب خب حسير صباح الفلة
5: صباح النور صباح الخير
1: شنو أحوالك يا حسير
5: نبي طريقهم
1: والله الحمد لله حسير من أريانا اش تعمل في الدنيا حسير
5: أنا الليفرور نخدم
1: أي الله المستعان الله المستعان الليفرور بالكهرباء ولا بالموتور
5: لا بالكهرباء
1: ان شاء الله يا باهي بالكهرباء الموتورات خاطر نحب نحكي معهم كان يجيني واحد في التليفون بالكهرباء مريقلين حسين متزوج وعندك 3 صغيرات محمد يزيد يوسف وأمل هكا
5: اي
1: ربي يحفظهم ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب. كي تسمعنا نحكيو في مواضيع كيناك كنت تسمع فينا؟
5: والله كنت تسمع فيكم.
1: اي تخاف حسين تخاف؟
5: بطبيعة واحد لازم ديما يراقب صغار ومعناه ما يخليهمش يمشي وحدهم توا ما عادش الوقت قبل كيف توا فهمت تبدل برشا الوقت توا ماذا بيك ديما ويا بابا الله معناها فهمت خاطر الدنيا صعبت
1: الدنيا صعبت اي وصلنا ما عادش تنجم تبعث ولدك 10 سنين العطار بعيد 20 متر اللي قبل كنا تمشي وتشق برور وبحور 10 سنين معناها
5: قبل كنا 5 6 سنين نطفوا معناها تونس كامله تبدا على سقينها
1: ايفيكتيفلي تبدل تبدل الوقت ربي يحفظ صغيراتنا. حسين باش تكون في الموعد اليوم ان شاء الله مع المنتخب
5: ان شاء الله بحول الله
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله عاد اسمعني هاو روح جديده مدرب جديد نسينا ان شاء الله الكوب دي موند وخيبه الامل نتاع الكوب دي موند ان شاء الله تبدا اليوم بالربح يا ربي وصفحه جديده وحسعيد للمنتخب. حسين تمشي انت والمدام انت والاولاد انت والمدام والاولاد
5: انا ومدام والاولاد
1: انت والمدام والاولاد خمسه ساكر مطالب انك تجاوب على السؤال. السؤال يقول زيدون لك الكلمه يلا.
2: السؤال يقول من هو مساعد المدرب لمعين الشعبان
1: المدرب من هو مساعد مدرب المنتخب اعطيه اسم ستاف اللي مع معين نعطيك ثلاثه اسامي مراد المالكي منصف بن سعيد
2: ولا حد بالعاش
1: فابيو كابيلو لا تقول فابيو كابيلو
2: لا تقول اه لو كسرت
4: منصف بن سعيد
5: محمد رسول الله الاولاني بالكل
1: مراد الميري
2: تحيه ليه مراد
1: سلموا عليه برشا مراد جوابك صحيح مبروك عليك مبروك عليك صديقنا حسين بن ذياب خمسة ساكر المنتخب ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله حسعيد للنسور. سلم عليك برشا حسين كان عندك على شكون تحب تسلم اي في 10 ثواني
5: نسلم عليكم الكل باتو كامل ان شاء الله نسلم على عائلتي مرتي فايزة امي لطيفة.
1: وعلاش مرتك قبل امك يا حسين علاش ديما الغلطة هيك ها
4: انا ما خذلهاش نسكت
1: بالحق يا اخي سامحني ما عاد يا رامي ديما الام الاولى علاش مرتك قبل حسين دونك المحبة للأم أكثر أكيد إن شاء الله مرتك تسمع حس سعيد يلا حسين برا سلموا عليك برشا صديقي سلموا على المدام وسلموا على الوالدة ربي فضلها نفدلكم معاك بطبيعة وربي فضلك محمد يزيد ويوسف وأمل صديقنا حسين ديجا عبينا خمسة بلايص تو في استاد نحاول نعبيوها بشوية بشوية إن شاء الله حس سعيد للنسور الأخبار ثم نعود
0: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: أريدو طور عالمك
0: خليك قريب فيم وراجعين.
7: عندك مشروع مستدام في الفلاحة الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أداب إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.

0: l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة صباحا ديوان فم. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتطرق في لقائه أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري إلى مسألة الغلاء المشطي للأسعار، مشددا في هذا الإطار على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. ورئيس الدولة يوضح أن الفساد له أشكال متعددة ولا يقتصر على الرشوة، بل يشمل أيضا الغش وتعطيل سير المرافق العمومية والخدمات العامة، فضلا عن التنكيل بمنظور الإدارة في كافة المجالات، مشددا على ضرورة وضع حد سريع ونهائي لهذه الظواهر التي قال إنها لا تزال تتفاقم. ورئيس الجمهورية يعتبر أن الغاية من هذه الممارسات ومن يقف وراءها تتمثل في إجهاض المسار الثوري الذي خطه الشعب التونسي، مؤكدا أن مصيرها الفشل ما دامت الجبهة الداخلية والمواطنون على وعي بهذه الترتيبات وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة. تأمين العودة الطوعية لفائدة 5077 مهاجرا غير نظامي في تونس منذ الأول من جانفي 26 و2000، وليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25351 مهاجرا غير نظامي منذ أحداثها، فضلا عن عدد العائدين بصفة طوعية عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة. وتم استعراض هذه النتائج إثر لقاء جمع الوزير محمد علي النفطي على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة أمي بوب. ووفق بلاغ لوزارة الخارجية فقد تم تثمين الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للهجرة في هذا المجال، وتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين كافة الأطراف من أجل التسريع في نسق عمليات العودة الطوعية، وكذلك تأمين إعادة إدماج مستدامة للمستفيدين في بلدانهم الأصلية. رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضوي يعتبر أن بلوغ سعر الطماطم في الوقت الحالي أكثر من 4 دنانير للكيلوغرام الواحد أمر غير مقبول بالنسبة للمستهلك، مرجحا تحسن التزويد وانفراج الأزمة خلال فترة تتراوح بين 15 و 20 يوما مع دخول إنتاج طماطم الباكورات، ما قد يعيد التوازن إلى أسعار الطماطم وفق قوله في استنطقة على ديوان فهم.
2: قطاع الطماطم هو عنده 3 فصول، بارير سيزون اثناء فيه ارباك، فيه معناتها المشكل هو انه في التزهير في الطماطم وقت الفلوريزون صارت سخانه كبيره برشا، هذاك باش تاثر سلبا وتطيح النواره وحتى النمو ما يمشيش. رفليس حاجه اخرى ما ننسوش اللي في برشا مناطق منجه من السخانه مشينا للطقس انقلب بدرجه اخرى، ولا حتى اللي منعت شويه من السخانه محصول ضئيل صحيح ولكن صار رغم البرد بنجموش ناخذوا طماطم توهي حاليين توصل حتى الأربعة دينارات وخمس، أمر غير مقبول وغير معقول وما تنجمش حتى على كل الأصعدة ما تنجمش. وبالتالي هذايا باش يتقع فيه حلها، أولا أنه ثم سواني مازال نجم تخلط وبالتالي باش تعزز معناتها المشهد في السوق. دو بليس حاجة أخرى ما ننسوش للباكورات خاصة في الساحل تنجم تدخل في 15 أكتوبر تنجم تدخل، وبالتالي 15 20 إن شاء الله تو تتحل إن شاء الله ونتفائلوا خير باش نلقوه.
1: ولتونس عماد بخريس يعلن أنه في نطاق برنامج مقاومة الحشرات سيقع رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق ضفاف صبخة السجومي، وذلك كامل اليوم طيلة الفترة الممتدة من اليوم الخميس وإلى غاية السادس من أكتوبر القادم. والوالي يدعو كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق، وذلك خلال الأيام التي ستتم فيها عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي ستليها. وفي الشأن الدولي الرئيس السوري أحمد الشرعي يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان الذي ضم الاحتلال أجزاء منه ويحتل أخرى سيبقى أرضا سوريا. وشرع يشدد في كلمته على أن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن عدد 497 الصادر عام 1981 والذي اعتبر قرار الكيان المحتل ضم أراض في الهضبة السورية لاغيا وباطلا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يحذر من أن آخر ما يحتاج إليه الكيان المحتل ومنطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية المحتلة إلى أزمة جديدة في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. ونددت دول غربية عدة من بينها كندا وفرنسا والمملكة المتحدة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، محذرة من أنه ينسف أي أفق لقيام دولة فلسطينية. وأعلنت بعض العواصم الغربية في شهر سبتمبر الجاري فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: عجيل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
4: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
5: صباح النور، إن شاء الله نهاركم زينة. البداية بالمنتخب التونسي الكرة الطائرة واللي ترشح إلى الدورة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط، تفاصيلها 25-17. وبعد المنتخب المغربي يربح شوط 25-20 ويأخذ بعدها منتخبنا الأسبقية في 2 أشواط والمباراة 25-16-25-12. المنتخب الوطني يضمن رسميا المشاركة في بطولة العالم للكرة الطائرة بولندا 2027. ويجو في الدورة النهائي المنتخب الكاميروني واللي كان أزاح المنتخب الجزائري والفوز عليه 3 أشواط مقابل شوط. الدورة النهائي تلعب نهار الجمعة بداية من 6 متاع العشية. من الفولي نمشي والكرة القدم، منتخبنا الوطني التونسي واجه اليوم بداية من 8 متاع الليل نظيره والأوغندي في أولى مقابلات تصفيات كان 2027. والمباراة الأولى للناخب الوطني معين الشعباني. التشكيلة المحتملة لمنتخبنا القاو أيمن الدحمان، يان فاليري، علي معلول، منتصر الطالبي، آدم عروس، فرجيني سيسي، عيسى العيدوني، خليل العياري، سيباستيان تونكتي وحازم المستوري. مقابلة إزافار الحكم الموريتاني عبد العزيز بوي ساعدو، حمادي ديبا وإبراهيم سالم حمد. نواصل مع برنامج مقابلة تصفية الكان. المساعتي ناميبيا، جمهورية الكونغو، 8 الكاميرون، جزر القمر، 5 الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، 8 سيراليون، زيمبابوي، 5 موريتانيا، جمهورية أفريقيا الوسطى. في نفس مجموعتنا 5 ليبيا تواجه المنتخب البوتسواني، 8 المنتخب الكوديفواري. في القمة يواجه المنتخب الغاني. رئيس فرح كرة القدم بالترجي شكري الواعر تم اتفاقه بصفة رسمية مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو ووكيل أعماله، منتظر صحح عقد لمدة 2 مواسم على الترجي بعد ما كان غادر فريق المغرب الفاسي متوج بالبطولة الموسم الماضي. مبدئيا فرانكو يشرف غدوة الجمعة على أول حصة تدريبية في تربص عين دراهم مع المدرب المساعد مجدي التراوي. كيف أولى المقابلات باش تكون ودية السبت القادم في التربص أمام أولمبي الزاوية الليبي. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة اتفقت رسميا مع المدرب فريد شوشان من أجل تدريب الفريق إلى غاية نهاية الموسم الجاري. منتظر شوشان يبشر مهامه على رأس المقاليد الفنية للأمل بداية من اليوم الخميس. نذكر أنه يوسف المويهبي كان استقال من تدريب الأمل الرياضي بحمام سوسة. ورسميا شكري الخطوي هو المدرب الجديد للترجي الرياضي الجرجيسي خلفا للمدرب منصف مشارك. الخطوي يتولى اليوم المقاليد الفنية لترجي الجنوب خلفا لمشارك واللي كان حقق نتائج محترمة الموسم الماضي مع الفريق بالوصول لنهائي كأس تونس، المشاركة مع الفريق في كأس الكاف والترشح للدور القادم من المسابقة. مباراة ودية تجمع اليوم الشبيبة الرياضية بالعمران والتقدم الرياضي بسقيطة للدير في ملعب الشادي إزويتن. والختام بأبرز مقابلات اليوم في دوري الأمم الأوروبية، 8 أرباع المقابلات تتلعب عنا هولندا ألمانيا. المباراة الأولى لزوز مدربين مواجهة يورغن كلوب مدرب المانشافت ضد تشافي المدرب الجديد للمنتخب الهولندي. نواصل مع البرنامج صربيا اليونان، النرويج تواجه الدنمارك والمنتخب البرتغالي يواجه بلاد الغالة.
3: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
4: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرامة.

0: خليك قريب. تيوب وراجعين. برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في ASE باش نأطروك، نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79، مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
1: كيلومتر ا بيي سا يوز لي سوليي ام 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج، تربحكم بري قيمته 10000 دينار، وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر. سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج، نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح، الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج، والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس. يخليكم تتمتعوا باحلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه. ما لم تفلتوش الرونديفو راني كارتاج نهار 4 اكتوبر، اي انسكريفو على www.raninkartage.com برعايه

كل خميس وجمعة. تب بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

تراند مع ديو ان تراند ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة لبران زياد المكينة سرنا بدوي أنا سندريلا وحاتم بالحاجة. سلموا عليكم وما كنتوا، سلموا على رمروم اللي غيب اليوم بسبب الإثابة على مستوى الحاجب، شالو غدو يرجع بحذينا في فورما. سلموا على الناس اللي تسمع فينا ونذكروكم بعد شوية تسكر خرين لحضور مقابلة المنتخب، كلمونا على 31 328 328. تسكر للمنتخب مقابل تونس وأوغندا للربح. جرعة الأمل اليومية في الرفماج غدوة خير، وتفاصيل الخبر جينا في علاقة بمنتوج تونسي، منتوج من المنتوجات اللي هز علم تونس في العالم. نحكي على زيت الزيتون التونسي، نحكي على الكميات المصدرة، ونحكي زيادة على رقم جديد وهو عدد الدول اللي صارت تستورد المنتوج التونسي في علاقة بزيت الزيتون. مهم قديش تصدر ومهم قديش من بلاد تصدر لها. تفاصيل الحكاية توتسويت.
1: غدوة خير. زيت الزيتون التونسي واصل يشرف تونس في العالم، والأرقام المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026 وتحديداً في نوفمبر 2025 حتى لآخر أوت 2026 تبين قديش الزيت التونسي مطلوب في الخارج. الكميات المصدرة وصلت 381.2 طن بقيمة 4780 مليون دينار فاصل 4، يعني بزيادة 50.8% في الكميات و 41.2% في المداخيل مقارنة بنفس الفترة من الموسم اللي فات. والأحلى من هذا الكل اللي زيت الزيتون التونسي وصل لأكثر من 82 دولة، وهذا يخلي تونس من البلدان المعروفة عالمياً بجودة زيت الزيتون متاحة. وحتى الزيت البيولوجي سجل أرقام مهمة، وين تم تصدير 53 ألف طن بقيمة توصل 699 مليون دينار فاصل 7 خلال نفس الفترة. أما زيت المعلب فصادراته زادت 48.7% ووصلت لحوالي 55 ألف طن فاصل 4، وهذا يمثل 14.5% من مجموع الصادرات. وفي نفس الوقت ارتفع معدل سعر تصدير زيت الزيتون في أوت 2026 ب7.1% مقارنة بأوت من العام اللي قبله. أرقام تفرح وتأكد مرة أخرى اللي زيت الزيتون التونسي مش كان جزء من فلاحتنا وثروتنا، أما زاد منتوج تونسي مطلوب في عشرات الأسواق العالمية، وجودته قاعدة تخلي الراية التونسية حاضرة بقوة من قارة لقارة. وكيف ما نقوله كل مرة، يلزمنا نراهنه على الفلاحة متاعنا، على خطر عندها دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي باش يكون غدوة خير. غدوة خير.
0: مبروك علينا الأرقام، برافو للسندريلا اللي كانت في تعويذ صديقنا رمروم رامي الفوراتي تقريبا، هذه سجلتها 37 والله السندريلا، وتنحي في البحر من صوتها وداخله تعم في الفوكاليز لانه مازال الصوت ما تسرحش. عندنا منتوج في معناها من الجوده اللي فيه نجم نطمحوا لاكثر من 82 بلاد، رغم ان الرقم يعمل الكيف حاتم، ولكن مازلنا نطمحوا لتوسع اكثر على مستوى العالم. منتوجنا تقريبا في التوب 3 الاشيل مونديال توا فوق العشرة سنوات كونفيرمي. حاتم،
2: هو فهم ثلاثة حاجات انا عجبوني. الحاجة الاولى اللي قبل كنا الكم عطيني نصدر مساج حط له اتيكيت ايطالي حط له اسبانيوري، هذه تبدلت العقلية، ولينا توا الكم معاه الكيف، لكاليتي لو لابيل تونيزي ولا معروف حتى في امريكا، وراه في فيديوهات متاع دي زانفلونسور امريكان معناه يحكيوا على زيت الزيتون. الرقم الثاني المعلب اللي زاد بنسبة 48%، خاطر الربح في المعلب تحب تربح
3: ولا تعمل يوزينات صغار،
2: معناها المارج متاعك تحب تمارجي معناها في زيت زيتونة في المعلب. والحاجة الثالثة اللي ما تذكرتش في التقرير بصوت، أنا عجبني صوت سندريلا خير، ديما الصوت النسائي خير يعطي الأمل أكثر.
0: معناه تورجل المريض يا أخي، مدرسة متاع كلمة معناه مدرسة متاع سين دي جوردي
2: نعرفه
0: مع المريض
2: نعرفه يحب الجو. الحاجة
0: مش اللي أمه تسمع، احنا ما ساعات تفدلي كما الوالدة اللي تسمع ودها مريض إن شاء الله دعا الخير يكون من نصيبك.
2: كمل الثالث. الحاجة الثالثة اللي ما تخلص في الرابور اللي نحن عاملين خلطنا على الزيت، نحن شريني معني ما كمل كمش أنت تفكر وقت يجي كما كانتش الصابة لأسباب مناخية الصابة كانت قلت تعبنا نحن وقت الناس تشد الصف على الزيت وبالتقسيط إلى آخره عمني ولي لي حتى إلى الآن السوم هذاك سوم معناها يلزمنا أو نكسب تزيد تشري الزيت معناها بالسوم هذاك إيه دونك إذا السوق الداخلية عند اكتفاء ذاتي وقاعدين نصدروا بأرقام في ترافع وفي تزايد برافو جماعة الزيت الكل
0: برافو وإن شاء الله أفضل قادر ليش نسو كنتون نكتفي ب 82 نجم نخلط 120 بلاد ونجم نخلط الأكثر من هذا إن شاء الله بالتوفيق يا ربي لكل الناس اللي تخدم في القطاع وين
4: هو بالنسبة لي أنا الحاجة اللي مهمة رفيق رأي اللي هي ولا تبدلت الموازين اللي كنا نحكيه عليهم احنا في وقت من الأوقات زيت زيتونة من أول الدنيا زيت زيتونة تعنا من أحسن الأنواع الزيوت لكن في السنوات الأخرى ولينا نثمنوه نحطوه ميزون بوتي على خاطر في وقت من الأوقات كنا نصدروه فراك رفيق ونعطيه للطلان والسبانيول يخدموا بيه ويحطوه معناتها في اللومبلاش وهما يوليوا يثمنوه لكن في السنوات الأخرى في العشرين سنة الأخرانين فما خدمة صارت في الحكاية ذي ولا الزيت متاعنا يتسوق باسمنا ولا يتحط اون فالور باش ترجع القيمة متاعنا الحقيقية
0: يلا سيدي إن شاء الله أرقام أفضل وإن شاء الله أرقام في تحسن مستمر في علاقة بالزيت وفي علاقة بكل الحاجات اللي قادرين نبدعوا فيها قادرين ننجوها قادرين نصدروها ونسوقوها للعالم بعد شوية البوكس نيوز بصوت السندريلا ولكن قبل هذا نرجعوا للمنتخب خمسة تساكر ستة تساكر انتي واللما انتي والشلة اللي مش يمشي للملعب اليوم معانا من حمم لنف إيناس التونسي إيناس صباح الأنوار صباح الفل إيناس شنو أحوالك نوسة لبس عليك
5: والله الحمد لله
0: اش تعمل في الدنيا إيناس
5: نخدم محاسبة بشركة خاصة
0: تخدم محاسبة بشركة خاصة متعبة تحبها الخدمة ولا بعد البراتيك لقيتها متعبة إيناس
5: لا نحبها ومازلت نحبها وبش نقعد ديما نحبها
0: 37 ألف شيفر في الدقيقة وكل أشياء والقوانين
5: والقوانين والبردرويت والفلوس والدنيا

0: في التربية نتاع ولادي الأصعب هو الكسر الجلي.
1: معناها رسلان أصعب من نورشية؟
0: أصعب أصعب.
1: شو أصعب أصعب سي تدير؟ شو معناها شنو الصعب؟ راس صحيح؟
0: راس صحيح راس صحيح جوستومون ما يخافش عرفت ديما وراه ديما وراه ديما فما كونترول ديما ماك تعرف في المراهقة كل شيء بنت البنية نحسها ديما تخاف ترجع لأمها ديما عرفت
1: رسلان متمرد
0: نجم تنجاريها
1: رسلين سي رسلين متمرد انتو كان ربي يعطيهم الوقت الطيب عمر حساس ايناس كنا تعدينا بيه بون كل جيل وكيفاش ولكن ديما ال 14 لل 18 عارفينك الاربع سنوات ربي يكون في عون الوالدين والصوت والوجه وكل شيء يتبدل يلا ايناس ان شاء الله انت وانت وشكون تحب تمشي ان شاء الله
0: انا والمسيو
1: وراجلي
0: وبنتي ومعايا اختي
1: انا والمسيو وراجلي وبنتي راجلك سيزو مرتين انت وراجلك وولادك واختك هكا
0: ولادي واختي
1: انت وراجلك وولادك واختك وراجل اختك عليه ما يمشيش
2: اقعدوا في البنك انتوا بعد
1: مش العلاقات متوتره ولا حاجه لا بس
0: لا
1: في تر
0: الناس يا
1: حوالي ايوه يفضلكم نبعثكم وربي يداوم العشره ايناس تلعب على خمسه ساكر تونس وغندا ثمانيه متاع الليل في الملعب الاولمبي حمادي العقربي رادس زياد اسوالا
0: امان رفيق سامحني سؤال مش صعيب راني
1: مانيكي اسمع فريق الاعداد حذر زياد راه عنده رئيس تحرير معاه معنا
2: طاقة استيعاب ملعب برادس طيب سهل عاد
1: قد ايه هز رادس
0: 60000
2: برافو عليك
1: 60000
2: اي 60
1: سير
2: اي شنو سير غادي بالسير
1: جواب صحيح مبروك عليك يا ايناس مبروك عليك يا ناس خمسة ساكر للحضور حضور مقابل تونس وأوغندا في حمادي العقربي كان عندك على شكون تحب تسلم يا ناس يلا
0: يا عايشك نسلم أول حاجة على عائلتي راسي وولادي ونسلم على عائلتي أنا أوفيسور وعائلة راسي وصحابي اللي في الخدمة وعرفتي اللي تسمع فيا
1: أكيد نسلموا عليها عرفتك إيه
0: اللي نحبهم
1: ربي فضلك الناس اللي تحبهم الكل يا ايناس وربي فضلك المسيو ونورشين ورسلين وربي يهدي رسلين ويعطيه الوقت الطيب ان شاء الله يعيش يفضلك عايشك يا ايناس ميرسي بوكو ميرسي نهارك مزيان ربحت معنا ايناس خمسه ساكر مقابل تونس واوغندا نخرجوا فاصل ثم البوكس نيوز بصوت السندريلا
3: خليك قريب فيم وراجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بسكوي كيف كل واحد وكيفو عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع ونجاح أضمن تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد
4: تدلل تدلل.
5: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
4: تدلل
6: جيان إيام دللنا
3: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق قول يا رف ماجور
1: 8:32 دقيقة البوكس نيوز بصوت السندريلا
3: بوكس نيوز
1: نحكيو على الرئيس الفرنسي المتأهب للمغادرة في قادم الأشهر إيمانويل ماكرون تفاصيله
7: إيمانويل ماكرون خلال خطاب ألقاه قدام قادة

0: العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان تحدث عن غزة. هنسمعوه إيش قال.
1: Il y a un an, ici même, nous étions une douzaine d'États à reconnaître la Palestine. J'entends le cynisme de certains. Reconnaissance de papier, regardez la réalité. Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza? Certains se flattent d'une paix prétendue. Mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous? Jamais. C'est construire chaque jour l'impossibilité d'un projet qui est le respect des droits légitimes du peuple palestinien à exister. Mais c'est en même temps les conditions mêmes de la sécurité d'aujourd'hui et de demain. Pour Israël et son peuple, sécurité à laquelle nous sommes attachés, existence à laquelle nous sommes attachés.
2: هذاك الأم إيمانويل ماكرون رئيس الفرنسي اللي قال إلى متى هذا الصمت اللي عملناه اليوم ما نجحش حتى باش يحل ثنايا للإعانات والإغاثة الإنسانية. قال ما نجحناش في فتح أي ممر إنساني، ما يحدث مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع. انتقد تصاعد العنف، عنف المستوطنين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، قائلا أنه يسلب الشعب الفلسطيني حقه المشروع في الوجود، كما قال أنه سلام دولة الكيان مرتبط بالسلام في المنطقة، وقال إلى متى باش نقعدوا باش يقعد التسويق ساير، إلى أنه في كلام آخر ما سمعناهش في الإكستريم، إلى أنه سلام الكيان هذا الصهيوني يزمو ديما مرتبط بالحروب في المنطقة. معناها الدولة هذه ما تاخو دولة بين ظفرين، الكيان ما ياخو السلام تاعو إلا ما تكون فما حروب. قال هذا غلط، هذا لن يعطيهم لا السلام لا البارح لا اليوم لا غدوة. إيمانويل ماكرون
3: ولا انا بهت وبعدش فكرت وبعدش فكرت حاجه اللي هو اخر خطاب ليه في الامم المتحده مازال 6 اشهر، وبعدش فكرت حاجه اخرى. غوتيريش اللي هو الرئيس الاول الرئيس الحالي الامين العام عفوا للامم المتحده اخر عام نتاعو، وزدت فكرت حاجه اخرى اللي فاندر لاين في اوروبا وجايه توا طبول الحرب قاعده تقرع في وضح النهار، معناها الاوروب معناها لا بلاس سورا ليبر، وطموحه معناه مازال صغير، هو رئيس صغير وباش يخرج عن حكم في تمكو كما نقولوا بلغتنا، ماش عنده نفوذ كبير،
2: مازال عنده العمر
3: مازال اون بلوس. انا شفنا اولاند باقي راجع بيحب يترشح مره اخرى،
2: رغم اللي الارقام تاكد انه افشل من مره بالليزي معناها
3: صحيح، وهو حل بيبان اخرى معناه تو ما تسكرت فينا الماء. انا هذوما معك يقنعوني
2: سياسه والا التغيير حسابي. لا والا التغيير في الموقف، وخلينا نكون شويه متفائل، ولا بريز دو كونسيونس. علاش نقول هكا؟ خاطر اذا كان هو سياسي فما حتى من عامه الناس في البلدان الغربيه من كان يدافع عن الكيان، ثم بعد اللي صار من 7 اكتوبر كل واحد خذا نسبه من الناس على الاقل خذات الوقت اللي يلزمها باش تعمل المراجعه. معناها فما اللي قعد شهر شهرين ثلاثه بعد 7 اكتوبر ومن بعد فهم الصوره وتبدل رايه، فما اللي قعد عام وعام ونص ومن بعد فهم الصوره وتبدل رايه. نجم يكون حاله وعي ماكرون معناه بدل رايه ولا كلام سياسي وكذب وضحك على الذقون.
3: فما انتهازيه كبيره في اللي قالوا. علاش هاي باهي نقولوا حتى كان هو راجع روحه، هي خاطر الموجه عالميه، وريت اللي صار الاتشيران هذاك العبد الكل راهي تغزل له بعين اخرى، فهموا. وحتى في امريكا راهو معناها امريكا اللي هو الداعم الاول للكيان، حتى المراجعات راهي باش تجي مع الرئيس الجاي، وحتى ترامب عندنا برشا نقولوا ما على ترامب، اما ترامب توا مثلا اللي صار له في ايران بإعاز من نتنياهو لن يغفر هذا للكيان. وحتى جمهوريين ريت فما قوانين توا معناها قاعدين يحبوا يعديوها حتى في الكونغرس الامريكاني باش تنقص من وطأة الإعانات لكيان متمرد. قالك اللي صار معناها حصيلة اللي عملوها لهم في إيران زاد برشا عبيد ولي تراجع في مواقف. أنا الرئيس اللي فريمون يلزم يكون معناها نحكي على الرؤساء هكا كيما ماكرون ولا كيما اللي يخو موقف على بكري وقت المواقف الكل دايرة، وقت الريح داير، وقتها تعطي موقف شجاع. تتفكر في الباس قال وقت حرب العراق،
2: أما الإنسان ينجم ينجم زاد يبدل رأيه بعد وقت.
3: يا خويا بدل رأيك، نحن نحن أون كما نقوله، نحن ميسيرش مرحبا بيه، هذه حاجة أخرى دعم قضية.
2: أما بيحذر،
3: أما سمحني اللي يحكي عليه هو طوى حتى عمناه الاستعراف بالدولة، استعرفوا بدولة فلسطين. غزة شفتوا الحالة متاع غزة؟ مازالت غزة؟ ما عادش غزة، وهم دايرين انتم شكون اللي وقف في المستوطنين في الضفة؟ شنو اللي يستنى فينا؟ القوانين اللي يحبوا يعديوها، الاعدام اللي ما ندري شنو معناه، كيكون فلسطيني تعدموا من غير ما تعديه على المحاكم، قوانين قاعدة تتعدى هذوم الكل. فما سمعت صوت معناها منع ولا قال قال لا الكيان انا نجبد
2: اليوم العالم
3: البريزونطاسيون بتاعي دبلوماتيك.
2: العالم عاجز على أنه يحرر الطبيب الفلسطيني الأسير تو من عرش قديش من شهر. عالم كامل ودبلوماسيين وسياسيين عاجزين على تحرير طبيب يعرف العالم، يعرف العالم أنه الطبيب هذاك ذنبه الوحيد في أعين الصهاينة أنه كان ينقذ في حياة الفلسطينيين والجرحى والناس اللي قاعدة تتعرض للعنف وللقصف. لليوم هذا الطبيب مازال يقبع في السجون الإسرائيلية، وين المعاملة صارت والله العظيم لعد نجم نتفرج. قبل كنت نتفرج وبعد منش نحكي حتى على القصف، نحكي على بن خفير وزير الأمن الصهيوني كي يدخل كيفاش يتعامل مع المساجين وطريقة الإذلال متاع نسائنا الفلسطينيات الأسيرات غادي. الكلام اللي قال لهم هكذا ما عادش تخيلوه نزلوا وتحبوا الماكلة وتحبوا درشنوة وتهديد بالإعدام والمضي قدما في هذا ترافير الكنيسة الإسرائيلي والتصويت للمشروع. هذا الكل يخليك ساعات غير قادر لأنك تتفرج، خاطر إحساس بالعجز كبير وكبير جدا. صديقنا يتفاعل معايا فخري يقول لي كتيبة أوروبا، كتيبة الرفماك في أوروبا، هكا العنوان. سلموا عليه فخري وكل أصدقائنا، لا تغرنكم العبارات الرنانة لهذا الكاذب ماكرو عند إلقاء خطابه سمح بعبور نتنياهو بأجواء فرنسا مخالفة لأحكام المحكمة الدولية. لا ننتظركم أما أنه فرنسا تركي القبض على نتنياهو.
3: فهمت أغزس
2: سمحني، نتنياهو اللي تعمد عدم النزول في نيويورك
3: غير المنام
2: رغم تثمينات ترامب، إلا أنه خاف من ممدني، لأنه ممدني يملك صلاحيات باش يعتقل.
3: يعتقل
2: يقول لك أنا يجي يعتقلني باش نستنى ترامب يخرجني
3: يروحوا بحضة مدورو
2: مشي للبقعة أخرى عمد فيها.
3: فما حاجة يمكن اللي قاعدة سايرة توا في الدول الغربية، الناس هذوما السياسيين من الجيل الكبير، الجيل اللي تعدى، الجيل هذوما الأحزاب السياسية اللي حكمت في أوروبا وحكمت في الدول الغربية ما بعد الحرب العالمية الثانية، يسون كادوك. ريت ألمانيا علاش طلع على AfD؟ مش راهو مش الألمان معناها يحبوا يرجعوا للواحد، سي دي فود سانكسيون للناس اللي كيما ماكرون، اللي كيما اللي حكموا أوروبا في إنجلترا في ألمانيا في فرنسا. ريت إسبانيا، إسبانيا عامل حاجة ضد المسار الأوروبي الكل في الإيميغراسيون، قاعد ينقص في الديت نتاعو، قاعد يعمل في كرواسانس إيكونوميك. دونك قاعدين يتفرجوا العبيد في العالم أجمع يتفرجوا في الإكزامبل إيرلندي، في الإكزامبل إسبانيول، وتوا هذي الكل يلفون ترباليه بحزاب أخرى. والأوبورتينيزم مع الأسف يسون أوبورتينيست برشا.
2: أحكي على الإكزامبل إيرلندي زيت.
4: والله عرفتك مش جيني رفيق للأمانة، معناتها ما تفرجتش فيه.
2: هو أحكي عليه فسره
4: نفسره، معناتها طريقة جديدة في خلق الثروة
2: في إيرلندا. هو أحكي على هيك تعتمد على شنو الصناعات، شنو بالأساس
4: تقليدية
2: هذا اللي ماشي في إيرلندا اليوم،
4: هذا اللي تفرجت فيه،
2: هذا فهمي، هذا فهمي. بعد بشي لأحكي ولا تصويرة هبتت عملت بوليميك كبيرة بعد تنحات في علاقة بكرة اليد. الأخ والأشقاء في مصر تفاصيله.
0: يجينا من الصفحة الرسمية للمنتخب المصري لكرة اليد وين سخروا من المنتخب الوطني التونسي. هبطوا تصويرة كما قلت فيها زوز ملاعبية واحد من المنتخب المصري واحد من المنتخب التونسي وكتبوا عليها التعليق هذا أضربك فين تاني ما فيش في وشك مكان, وهي جملة معروفة في فيلم من الأفلام المصرية واعتبروها التدوينة هذه ساخرة وأثارت غضب الجماهير التونسية اللي من بعد خليهم يحذفوها وما عادش نلقاوها في الصفحة الرسمية متاع المنتخب المصري.
2: الصورة اللي فيها لاعب مصري
3: ماسك
2: شادة اللاعب التونسي من المريول والنتائج متاع منتخب الأول 24-37 هزيمة لتونس ضد مصر, منتخب الشباب بطل أفريقيا زاد منتخب مصري بعد انتصار 31-29 على تونس, ومنتخب الناشئين اللي فاز كذلك بطولة أفريقيا وفاز على منتخبنا 28-25. الحاج وبعد نجيك زياد, تقبل أنه صورة تهبط هذه على الصفحة الرسمية للمنتخب المصري لكرة اليد على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بك الريفاليتي ترجي فريقي تونس مصر بين البلدان بين الجمعيات الكبيرة الديربي والكلاسيكو الأجواء ذيك وإلا لا وإلا
5: صورة
2: لا.
5: غير مقبولة بالكل بالنسبة لي أنا نحكي لك, لكن رغم هو جاء من عدم هذي مصر خدمة بصوصة لك مصر كان شكون اللي يوقفها عند حدها هي تونس في كل شيء, خلينا نقوله في جل الرياضات اليوم قاعدة تنتقم من تونس, لكن حذروا الانتقام هذا, حذروا سبحوني وخدموا وصرفوا فلوس وكل شيء وإحنا قاعدين نتفرجوا. ربما علاش نقول لك أنا جيت متشجع السباح ونشكر في الكرة الطائرة, قلت أخي المصار وبيهم نعرفهم اللي هم انسحبوا كيما هم الشيخوا علينا إحنا نشيخوا عليهم, أما مش بالطريقة هذه, هذه يسمى استفزاز. وكيجي من بعض الصحفيين من مصر راهو مش مستغرب, راهو ما عندكش فكره كي يربحوا تونس كانهم ربحوا كانوا هزوا بطوله العالم.
2: عبر التاريخ الريفاليتي في علاقه بكره اليد كانت ديما تونس مصر مركز اللي من بعد جي الجزائر على ثلاثة أربعة اديسيونات تلقى الجزائر عامله كيب ناسيونال باهيه ملعبيه كبار وتعدوا بالمنتخب الجزائري الناس اللي تعرف وتتبع, ولكن ديما كانت الريفاليتي اكثر تونس مصر. قلقك الصورة هذه ولا حقهم زي دربح مثال السحالي
4: هي تقلق, اما انا اللوم كان روحي انا كيفاش وصلت للمستوى متاع كرة اليد هذا اللي قبل كنت لعبت كوب دي موند وقبل كنت في الكوب دافريك نهز وكانت عندي اكيب باهي والامانة صح عليه معناتها رئيس الجامعة كيفاش ينجم يرقد بالصورة هذه للامانة يا رفيق توا خاطر هي العهدة متاعه فشل نعتبر تكمل يترشح ويتكع معناتها انا كان جيت في بلاصه
2: انتخابات
4: اي
2: انتخبوه النوادي
4: صح وفرحه
2: الجمعيات اختارته انت هي الموضوع ماش تحكي لي مو جاي بطريقه قانونيه اذا كان عندك لوم عليه معناها انت لومك هزوا للجمعيه تقول لهم علاش انتخبتوا فلان كرئيس جامعه ما هو يخدم على روحه وعاود الترشح نتاعه ومر ولكن شو مشكلتنا رئيس الجامعه يتحمل مسؤوليته ومشكلتنا اعمق شويه كره اليد نعرفها بعدنا حتى هي كسبور ما عادش الصورة اللي كانت متاع 2005 اللي الهوند ولد في الهوم وفي الشوارع يصوروا جول بالفشفشة ونلعبوا هوند ما عادش الكفوت نلعبوا الهوند ولينا في البلايس في المهدية في المكنين في كذا على خاطر ما عادش قاعدين نخلقوا في نجوم توا سنوات والسنوات كي تفرج تروح شامبيونا معناها متاع تونس ماتشوات الكبيرة ودرا شو مانيش مصدق النيفو وين كان وين اصبح الاسامي اللي كانت تلعب في الترجي والافريقي والاتوال والمهديه وحمامات معناها ناكد لك انه البنك نتاعهم وقتها جمعيات اللي سميتها الكل يجي يلعب في الشامبيون نتاع اليوم يهز دوبلي من شتر السيزون.
4: اما رفيق سامحني راهو قبل الكوب دي موند ما كانتش فما ثقافه في تونس كل نصوروا واحده نتاع كاج نتاع هوند في الشارع كانوا في بلايص معينه اما بعد كاس العالم حيات برشا كيفاش تحيي تو هات لا استراتيجي كيفاش استراتيجي
2: اما صار الديكليك بالعين المجرده ما عادش قاعدين خرجوا في ملعبيه ما نهربوش
3: اما نهربوش على موضوع
2: التكوين انا نرجع الكوميونيكاسيون تو على الموضوع هذا انا اللي نلوم شويه لهنا اللي كمان نحكيوا على ما بين بلدان وشعوب فما حافيه كبيره والباجا اوفيسيال وتعرف احنا العرب بسخان ياسر معناها الامور هذه ماتش هوند فولي باسكيت فوتي نجم يعمل يخلط لانسيدون ديبلوماتيك والمثل مصر الجزائر في الترشح لكاس العالم وموقعة ام درمان وقتها خير دليل ولكن يقعد يقول لك حقي نهبط اش نحب
6: انا كل الناس اللي هو حقه لا حقه لا فما ليميت فما اخلاق فما تربيه فما حد ادنى من اخلاقيات
2: ربي سامحني لحظه صديقنا تفاعل معي قال لي رفيق كلامك مش لوجيك برشا راهو مش كان انتخبوه يعمل اللي يحب رئيس الجامعه نتاع كره اليد انا ما قلتش يعمل اللي يحب ما هو زياد قالك عدى عهده نتاعو ما جابش حاجه ما عملش حاجه كبيره ما نجحش يعتبر زياد اي اوكي اذا كان هو معناها شو نجمو نعمل والجمعيات زي ما إذا كان كلام زياد صحيح هي تقول ما عادش نعودوا له لو جو قائمة أخرى إذا كان عودوا لهم يتحملوا كل مسؤوليات ما يحدث في كرة اليد لو اعتبرنا كلام زياد صحيح هو ناس.
6: نرجع للي كنت نحكي عليه بالنسبة لي أنا أخلاقيا ما لازمش تكتب حاجة من هذه تجم اليوم تربحني يا خاطر ما تنساش اللي في وقت مش بعيد كنت نربح فيك وكنت ديما ليكار ما بيناتنا كبير معناتها أنك اليوم تقول كلام كي هذا أنا نتعدى من فترة صعيبة مرحلة صعيبة لكن المنتخب التونسي معناتها في كرة اليد منتخب عريق وعنده إمكانيات كبيرة والله هو فما قوس حل وأنا نعتبره مهم برشا رفيق وأنت تعرف سيد العارفين خاصة في كرة اليد بالنسبة لي أنا كرة اليد لابد معناتها نلقاو كيفاش نسوقهم لاعبيتنا في عمر صغير يمشيوا البطولات الأوروبية باش يطلعوا في المستوى نتاعهم نظرا للمشاكل اللي موجودة عندنا المادية واللي معناتها اليوم لا كونكورونس ما عادش كبيرة برشا في البطولة نتاعنا لازم نعطيو حظوة للملاعبية سي جينيراسيون هذوما الأولاد الصغار يا خويا ان نلقاو استراتيجيه تتبدل باش نجموا الاولاد هذوما نعطيهم فرصه يلعبوا لبرا باش يطلعوا في المستوى
2: كي تشوف الوضعيه نتاع
6: كي تشوف شوف التمشي هذاك
2: كي تشوف الوضعيه نتاع الجمعيه كيما الزيتون الرياضيه اللي نعرفها مليح وتربيت فيها لسنوات وين اليوم وصلت وفين الزيتون الرياضيه وفينهم تفهم انه ثم مشكله في كره اليد لانه ثم جمعيات كانوا هما اللي خرجوا الملاعبين وبعد يمشيوا للترجي والافريقي والاتوال والمكارم وغيره وحتى الجمعيات هذيك كانت تولد وتجيب في ملاعبيه كبار سوني بلو لوكا اليوم للاسف برشا مشاكل في علاقه بكره اليد شكون يراني وشكون يكون وشكون قاعد يجيب في الملاعبيه وحتى في علاقه بالقوانين انا القوانين الاخرانيه اللي خرجت ما كنتش ياسر موافق عليها نتاع انه ملاعب ما تنجمش تروكريتي زوز ملاعبين يلعبوا في نفس البوست في الإكيب ناسيونال كيف معناها كيفاش نحب نعمل دوبلور باهي ويكيب قويه وما
6: ريكريتيش معناها
2: حاب نواجه الافريك لا غدو عندي ريير جوش مثلا اليوم التورنوفر في الهوند ثقافه معناها لازم يدخل ويلعب هذا ويلعب الاخر
6: تقول لي
2: ما هبط لي ان جون ما باش يطيحني في النيفو خليه يحتك اكثر باش يفك بلاستو لازم بالاحقيه مش بالعمر حاسي لو سيان ديبا سيانتو شكرا على التفاعلات وعندي حاتم تليفون وبعد نرجع لك جهاد بن حموده انتو كان في علاقه بالصوره باش نسكر الموضوع تورنا فيه تورنا فيه برشا نجم يعمل بوليميك احنا ديجا حيينا حمام لنف على الوعي وعلى الصوره وما بنها وكذا تمشي تلعب مع منافس تسوق انت لتصويرته وكذا ما ندخلوش في البروفوكاسيون لانه هذه غدوه في كومبيتيسيون اخرى تونس مصر يلعبوا في انغولا نجم تلقى تراشق بالدباب سببها الصوره هذه
3: 10 ثواني هو المشكله هنا اللي هبطت في باج اوفيسيل كان هبطها محب كان هبطها جروب ولا حاجه تقول ذاك سيتان كلاش نورمال يصير بين جماهير وبسيكولوجيك ما فما عقدة متعاقدين إذا توصل باج أوفيسيال تاع الفيدراسيون تهبط سجار
2: مش فيدراسيون تاع كرة اليد منتخب كرة اليد
3: تهبط هكا سيكو فما ان كومبلكس دفين قديم
2: ولو نمشي معك معنا بسطحية أكثر وإلا
3: لدمين
2: توفوني معنا بتاع لدمين يلعب معنا نحكي بعد شوي على بقية الأخبار ولكن معنا من تونس صديقنا جهاد بن حمودة يحب يمشي يتفرج في الإكيب ناسيونال جهاد صباح الأنوار
7: مرحبا رفيق
2: شو أحوالك يا جهاد
7: الحمد لله
2: صحة بخير
7: الحمد لله
2: شو تعمل في الدنيا جهاد
7: نختم كونتابلي في أسيرانس
2: شنو هو اليوم كونتابلي نهار كونتابلي اليوم مرحبا كونتابلي في أسيرانس قداش عندك في الخدمة
7: في الخدمة الكل عندي توا 14 فيهم 12 أسيرانس
2: ما شاء الله 12 أسيرانس وتوا بالنسبة للكونتابلي متعب أكثر يخدم وحده ويحل بيرو وإلا متعب أكثر تخدم في شركة وعندك عروفات
7: الحق هكا خير كما أنا توا خير على خاطر الأخرى بو صحيح الأخرى فيها نصور فيها برشا فلوس أكثر أما مسؤولية أكثر وجوجمة أكثر
2: وأنت ما تحبش الجوجمة تحب الراحة
3: تحب الفلوس
7: اللي حب هو اللي حب يطلع ينجم أما حتى بهكا النجم نطلع مخير
2: الحمد لله ربي يفتح في وجهك البيبي إن شاء الله يا جهاد اللي عنده بوغوس بيبي عمره ثمانية شهور اسم وجود هكا
7: هكا
2: ربي يحفظه ان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب وربي يفرحك به ان شاء الله يا جهاد احلى حاجه في الدنيا يا صديقي وربي ان شاء الله لا يحرم مؤمن
3: سميه على بيلينغام
2: على بيلينغام جود بيلينغام لا سميه على واحد ذامر اسمه حاتم بالحاج جهاد
8: جود
2: ما تسمعش حاتم كي بدا يحكي ركز معايا احسبوا فون احسبوا موسيقى فون
8: كيما سيل ما في غني رفيق تفرجت في مسلسل البطل نتاعو اسمه جود
2: جاه ربي يا جهاد جاوبهم علاش سميت وجود هزوز كرونيكوريت
7: انا من قبل ما نعرف اقول انا اسمي جهاد اقول ربي نحب نسميه جود
2: ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك وربي يفتح عليه هيا به جاك الوليد واسمه جود وربي يحفظه مع شكون تحب تمشي جهاد
7: والله انت بزول بول مدام وخوها
2: بول مدام وخوها حتى واحد من العائلة متاعك ماك باش تهزو
7: عائلتي خويتي بنات
2: واش بنات رجالهم
7: رجالهم كل واحد في
2: بلاصتها هما في ليبيا وبعد بعد انت على ليسونس على المصروف على المصروف نتاع ليسونس باه جهاد يحب يمشي وزوز نسابو بول مدام وخو المدام يبدو له عائلة مدام مستحوذ على الجهاد كما يجب سلموا عليهم سلموا عليهم سلموا عليهم فدلك وجهاد جهاد نلعبوا على ثلاثة تسكر دونك ثلاثة تسكر إذا زيوك
7: فيه البرك
2: فيه البركة واضح لا مشيش تتذكر اسم تستحضر صديق حاجة ثلاثة تساكر السؤال يجيك من عند زيادة لمكي أمان فيدراسيون طلبتك بالاسم
4: عيد.
2: انت قالك المناشد وبعد باش تعدى تساح الشيء تاخو شيك كراس خطيتي تشواني من ريبريك هذي أسألة قالوا لك نحب أسألة عميقة
4: أي عميقة بابا أسمعني شكون ربح الكوب جيموند أو سيلة شكون ربح الكوب جيموند معناتها في النسخة 2026
2: شكون ماركة ولا شكون ربح الكوب جيموند
4: شكون ماركة بيان سور شنية؟
7: كوب دي
2: شكون هز الكوب دي موند؟
7: الارجنتين
2: الارجنتين
4: اي نحيلو تساكر هذا طوع
2: لحظة
4: 2026
2: اخر كوب دي موند شكون هز
4: الجهاد؟ امريكا
2: الارجنتين انت يبدو انه تبلانتيك في قطر قطر وميسي وشيل يا طويل العمر وجو ذاك بعد اربع سنين لعبنا كوب دي موند وين كنت؟
4: عندها ثلاثة شهور
2: يا جهاد مازلنا كي لعبنا كوب دي موند في امريكا وترامب باش يطرد ايران و... واحنا كان المشاركة خلينا نقولوا متوسطة
7: تهبلني عليه هكا قلت لك عاوني يا زياد
4: سهل سهل ما مات يرحمها كان حي جاو
2: سؤال شكون لعب فينا؟
4: جاو ما طلعش
2: اوكي انت مغروب بالكورة جهاد
7: لا انا مغروب بالكورة اما توا بالتراك دخلني بعضي زياد
2: دخلك بعد
3: لونترينور الجديد نتاع السبيروس
2: هي الارجنتين خسرت الكوب دي مون
7: بابلو اسمه بابلو
2: ما يتبع الارجنتين خسرت الكوب دي مون ما هزتهاش المرة هذه هزتها في قطر والفينال المرة هذه خسرتها مع شكون؟ مش مع فرنسا فرنسا روحت على بكري المنتخب اللي روح بفرنسا هو اللي هز الكوب دي مون وانت قلت بابلو تاو
4: معاه لاعب شاب
7: هاو اسبانيا هي
4: ما
2: شاء الله صدقني يا جهاد ترجو لي اليوم تستقيل وتصب التذكرة وتمشي للبيين اليوم اليوم يا جهاد اليوم تحلل
7: انا وقت الديمي فينال ديجا معناتها حبيت فرنسا تخرج ديمي فينال خاطر نهار الفينال انا في فرنسا وخبط لتا تدخل بعضها الدنيا
2: دوك قلت خليك تخسر فرنسا
7: حبيت تروح من الدمي وروحت من الدمي
2: ورغم ذا نسيت ورغم ذا نسيت ريت التراك نتاع المباشر يا جهاد ريت
4: المسؤوليه اللي نعيشوا فيها يومين والضغط ما يعلم بي يا ربي ريت
2: 45 سيكياتري معاه في الشهر هذاك
4: ريت الضغط يا
2: ريت والله مش خدمتنا اللي سهله والله الحمد لله
4: خبزه مرة
2: خبزة مرة جهاد صديقي مبروك عليك ثلاثة تساكر انت والانساب ربي يفضل لك البوغوز جود ودوم عشرتك انت والمدام كان عندك على شكون تحب تسلم يلا
7: ديديكاس البابا وامي اخواتي غادة صفية ومريم مرتي وولدي عائلة مرتي وكل جوائز انيفرسير لاختي ورجلها فرد النهار ديجا مولودين
2: ربي يفضل
7: عايزك وكاول يعرفوا جهاد كل
2: سلموا عليك برشا جهات تنبيره جاتك على الفيسبوك
7: من عند ديديكات لكم انتم
2: ربي يخليك يا جهات تنبيره جاتك على الفيسبوك صديقتنا هاجر قالت يا راف بالك هذايا طلب عنده جمعتين باش يشارك في حفله تيارا وطلبته اليوم تلمو الاجوبه على الكوره ما كانتش يلا سلموا عليك برشا صديقنا جهات ومره اخرى ربي يفضل لك جود ويدوم اجرتك مع المدام صديقنا جهات اربح معنا ثلاثة ساكر باش يمشي يتفرج في المنتخب تونس وغندا اليوم 8 متاع الليل في حمادي العقربي راتس ما زالوا عنا تذاكر اخرين للبيع للبيع تذاكر للبيع تذاكر للربح شو
4: ربي ربي ديما يكشف النية باش نلقاوك توا ظهرك باركينغ لاك تذكره وقدام المول ظهري ربي سبحانه
2: كيشفك
4: كيشفك
2: خاطر المخرج يحب على تذكره دونك كنت مش نبيعها له للامانه معناها دونك احنا ما زالوا عنا تذاكر سي الناس
6: ان شاء الله
2: نجموا نصرفوا فيهم
4: اللي ما خلاتش يلقاه قدام توتا
6: اللي نقص نزيدوه
2: يلا نكتفي بهذا القدر نعود بعد الأخبار رفماك للتسعة ونص
9: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم خليك قريب فيم وراجعين
10: تدلل حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز الاسوام مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
9: تدلل
11: جيان ايام دللنا

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة صباحا ديوان فم صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يذكر خلال لقائه أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي الزهير النوري بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشيرا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة. ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، فقد تطرق رئيس الدولة إلى دور البنوك العمومية على وجه الخصوص، مبينا أن الهدف من أحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزي. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الدستور التونسي ينص على ضمان الدولة للتعايش بين القطاعين العام والخاص والعمل على التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، موضحا أن عديد المرافق العمومية تتولاها الدولة على غرار الصحة والنقل والتعليم والتغطية الاجتماعية وغيرها، مؤكدا على أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار وشح به نص الدستور، بل ينبغي أن يكون حقيقة يشعر بها المواطن في حياته اليومية وفي مختلف أرجاء البلاد وفق بلاغ الرئاسة. الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيد الدكتورة ثريا النيفر تحذر من خطورة ظاهرة بيع الأدوية وترويجها عبر المسالك الموازية وخاصة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى الاقتصار على المسالك الرسمية المعتمدة لتوزيع الدواء. والنيفر توضح أن ترويج الأدوية عبر الإنترنت لم يرتقي بعد إلى مستوى الظاهرة في تونس، مشددة على ضرورة التصدي له مبكرا، وأن الحفاظ على الصحة العامة يمثل مسؤولية جماعية يتقسمها الجميع وفق قولها في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: ما دام التوريد هو حكر على الصيدلة المركزية تتسمى لحد الآن تونس محمية، لكن هذا ما يمنعش، وكان تذكروا قداش من مرة دخلت أنا وهيئة الصيدلة كيف حضرت شخطوط توا من مسالك التوزيع الموازية سورتو عن طريق الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي توا بالانترنت، ولما أراو دي ميديكامون قاعدين يخرجوا يدخلوا للبيت بطريقة غير شرعية، وقداش مرنا حضرنا وقلنا للمواطنين ما تاخذوا كان مسالك التوزيع الحقيقة ما هو لحد الآن ما ولدش ظاهرة لحد الآن الحمد لله، ما منخليهوش حتى تولي ظاهرة. دونك لجوز دي ميديكامون في الجيل هذايا كما زوز طرق، يا إما باش يكونوا سباقين، اش معناها هي بيدا باش تعمل كونترول بوست ماركتينغ باش تاخذ أني شانتوناج على غرادة كما احنا نقوله سنو ان بلان شانتيفيك اي اتوزي اي فاليدي في تونس كاملة، وإلا إذا كانت مبلغات من المواطنين وإلا لفارماشان وإلا لميدسان، وكلنا مطالبين ومسؤولين باش نحافظوا على الصحة العامة.
1: وفي الشأن الدولي، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حكومته تدين دون أي تحفظ ما وصفه بالإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، منتقدا في الوقت ذاته ما اعتبره ازدواجية في التعامل الدولي مع الحروب والأزمات. وسانشيز يتهم حكومة بنيامين نتنياهو بمواصلة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، داعيا إلى التمسك بالقانون الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية. باكستان تعلن اليوم أنها شنت غارات بطائرات مقاتلة ومسيرة استهدفت 10 مواقع في أفغانستان، متهمة جارتها بتوفير ملاذات للإرهابيين على أراضيها.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

عاقل نص النهار أوستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

0: يا خايب ليه ما تسأل فضل شاكري خلتنا لتسعة وخمستاش دقيقة نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم الكويز. بعد شوية في الرفماق نكملوا الربحو تذاكر لحضور مقابلة المنتخب تونس أوغندا في حمادي العقربي رادس. حنان الحايمية معنا في التليفون من فرنسا. حنان صباح النور. شنو أحوالك يا حنان؟
1: الحمد لله يعيشك.
0: والله الحمد لله في نعمة. تكلم فينا من فرنسا. تحية ليك وتحية لكل الجالية التونسية غادي اللي في فرنسا. ربي يرد غربتكم وربي يعطيكم القوة ويلم شملكم مع الناس اللي تحبوهم. حنان شتعمل غادي في فرنسا؟ اقرب لي شوية للتليفون نسمع فيك بسيف يا حنان.
1: انجينيور تكنو بيداغوجيك في لونيفرسيتي دو بواتيه.
0: اسمع يا سيدي اسمع حنان التيتر وحده يفجع. انجينيور شنو شو اسمه انجينيور؟
1: تكنو بيداغوجيك.
0: تكنو بيداغوجيك شو معناها؟ زيد فسر لي اياك.
1: معناها سيلوي كي كونسوا لي فورماسيون سوا بروفيسيونيل سوا ايدوكاتيف بور لي ان فيت سوا العباد اللي يخدموا معناها في لي زونتربريز سوا لي ايتوديون.
0: واضح. قداش عندك غادي في فرنسا؟
1: من
0: 2019. من 2019 سبع سنوات ديجا تعدى وانت في الغربة. وحدك غادي حنان؟
1: لا ما عرفت وعندي ولاد.
0: ربي يحفظه ان شاء الله وربي يعطيه الوقت الطيب. شو اسمه البوغوس؟
1: اسمه ايزاك اسحاق.
0: إيزاك إسحاق إن شاء الله ربي يفرحك به يا حنان وإن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب. تروح بفريكونس تاع قداش من مرة في العام حنان؟ قريبة فرنسا كمان.
1: والله مش
0: برشا. هذول اللي مرة في خمس سنين ترى.
2: مرة في العام فريز.
1: مرة في العام.
0: قديش تعدي في تونس كي تجي؟
1: ما نعديش شوية. نعدي من جمعتين للشهر.
0: من جمعتين للشهر. أما هيك حسيت مهمين. كلموا الحدود ولا جانب نعرفوا روحت ولا يا حنانة. قاعدة تروح تطل على داركم ولا
1: كلموا دارنا
0: نسألوه. يا ولدي تروح تقول لأبوك أمك ولا ليه قاعدة؟
1: أيوة
0: زياد مش بيها تمهمة.
2: تحسها وكبيرة.
0: يبدو أنها تروح النيس في الصيف. يلا حنان نلعبوا على ثلاثة تسكر مش تربحهم. لشكون حنان؟
1: بابا وامي وخويا.
2: يا ربي فضل
0: بوك وامك وخوك. ربي يفضلهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. السؤال يجيك من عند منشط الربريك هذه. يلا زيدوا
2: ثلاثة اثنين مازال تونس هي مازال مشرف. يا اخويا مع شكون يا اخويا الفينال الاخراني الكوب دي موند؟ شكون الزوز فرق اللي لعب في اللي صارت في امريكا
1: فينال كوب دي موند؟ نورمالمون اسبانيا والارجنتين.
2: اللهم صل على النبي.
0: اسبانيا والارجنتين. وشكون ربح؟
1: اسبانيا بيان
0: سور. وشكون ماركه توا ماركه تربح تذكره طياره تونس فرنسا تونس؟ اعطيني اسم اللي ماركه.
2: اوكي انت طلع حالك
0: ربك مع الزوالي.
2: كلها 10
0: 4 3 ثي على اعصابنا روحنا
2: يزن ناصر خليك
0: لا سي خديت لي جاي تعديوا ال 10 ثواني ولا الفار ثبتوا تعديوا 11 ثانيه للاسف. سلام مبروك عليك تسكر مقابل تونس وأوغندا. ربي خليك يا حنان. بعد الاعداد بيسير تاخذ الرقم بتاع بوك ولا اخوك باش نتصلوا بهم يجيوا ياخذوا التذاكر نتاعهم ان شاء الله يقعدوا تذاكر خاطر المخرج حلقي شي وحده لهنا. تحيه ليه وللعائله والاخت وجدان والناس الكل تحيه لهم. احنا فرحانين برشا. احكي لي صباح تسمعنا في اليوتيوب تحط تتفرج فينا ولا رديف؟
1: والله نحل اليوتيوب نفرج فيكم وكي يتقرص في اليوتيوب نحل في التليفون باش نكمل نسمع الغناء وكل اليوتيوب وكل شيء.
0: يفرحنا برشا كلامك يا حنان. ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. ربي يفضل لك اسحاق وربي يفضل لك المسيو وامك وبوك واخوك والناس اللي تحبهم الكل. يلا في 10 ثواني كان عندك على شكون تحب تسلم حنان؟ يلا
1: السلام عليكم الكل برشا برشا على سوينسا الكل في بلايس الكل في الدنيا الكل وعلى بابا وامي وخويا واختي ونبوس ولدي برشا وقولها ينحب كياس ونبوس راجلي ياس وقولها ينحبك برشا
0: ودار عائلة راجلك شبيه؟
1: انا قلت الناس الكل.
0: اه ما سميهم زي الناس الكل.
1: لا ما تحاولوش تعملوا مشاكل معاهم، خاطرني نحبهم ياسر هما يعرفوا.
0: انت خايف شكون اللي خاطر المشاكل صايره بتبيعتهم؟ سلموا عليك يا الله يفضلكم عليك حنان، شكرا ربي يفضل لك اسحاق والمسيو والناس اللي تحبهم الكل، وشكرا ليك وتحيه تحيه تحيه للاصدقاء الكل وجاليتنا الكل في فرنسا. بربي صديقنا كاتب اسمه ريجيكا قال فدتونا من جماعة فرنسا، أول يذول لي واحدة في 13 سنة تكلمنا من فرنسا. ربي يهدي صديقنا ريجي كانف. تكنيك أمور
3: فرنسا فرنسا.
0: يلا نمشيو للكويز توتسويت مع
4: الكويز.
0: يلا سيدي السؤال الأول إنجليزية زيدونا.
2: أيوة.
0: ماذا نطلق على الخروف؟ بماذا يسمى الخروف بالإنجليزية؟ سندريلا، ناصر، ويوة، زياد، برنس،
3: لامب ولا نيو عنده الحق شيب
0: نعتبره صحيح. زياد البرنس جواب صحيح لكل المجموعة. نقطة أولى.
3: عرفوها السيري شون ذا شيب؟
0: لا.
3: مقتل الضحك مقتل. حاجة
0: من أول المخرج يقول حلو.
3: يا ولدي مش نورمان فرش فيها كل يوم. أنا ريت عبيد أكرو شوف لي حال. أنا أكرو شون ذا شيب.
0: والمخرج يأكد لي بون فجعني لأنني المخرج عمره 21 وحاتم 71 دونك أنكم زوز تتفقوا على نفس الحاجة. يلا أنتو كبربي شو اسمه خنشوفوا حاجة
3: ضحك. شون ذا شيب بنتك الأدوري والله.
0: يلا السؤال الثاني، الاسم هو ابن سيدنا إبراهيم وأبو سيدنا يعقوب، شكونه؟
2: أقسم بالله تنفرش في حكايته بير
0: يزي
2: والله.
0: يلا شكونه ولد سيدنا إبراهيم وأبو سيدنا يعقوب؟
2: والله
0: هو سيدنا نعطي محام
2: والله حرق ليه بشتغيبني روح
0: ما غضتش كل روحك على حاجة تفريد عطت محاولة. يلا
2: سأعود لي الراف والله أنا غالب.
0: ولد سيدنا إبراهيم بو سيدنا يعقوب شو اسمه؟
2: بو سيدنا يعقوب.
5: جد سيدنا يوسف.
0: أي زيد؟
2: لا يا حرام.
0: اسم.
2: يا أخوي سيدنا هود.
0: سيدنا هود.
6: يوسف. سيدنا يوسف خال.
0: سيدنا خال.
3: يحيى.
5: سيدنا إسحاق.
0: إسحاق كنا نحكي عليه جواب صحيح الحمد لله. هو ابن سيدنا إبراهيم أبو سيدنا يعقوب ويجي كذلك جد سيدنا يوسف نبي الله دونك سيدنا إسحاق. برافو الحمد لله. السؤال الموالي 3-2-1 توب زيدونا. من هو الزعيم السوفيتي الذي قاد البلاد خلال الحرب العالمية الثانية؟
2: مشاور ولا شو اسمه؟
0: مشاور.
6: والله معروف اسمه ضيعته والله نعرف الاسم.
0: سندريلا.
5: شفشنكي.
0: شفشنكو ناس تعالك برنس.
6: خورتشيف.
0: يلا. تضحك.
3: ربي سامحه صح.
0: ستالين. جوزيف ستالين جواب صحيح هاتم بالحاج. سؤال الموالي، من هو الزعيم الكردي الذي أسس حزب العمال الكردستاني والذي يقبع حد اللحظة منذ سنوات في السجن في تركيا؟ زيادة
2: وانا جاي عندي انا بكردستان
0: معروف برشا. يلا
2: كوليبالي
0: ناصر.
6: نعرفوش
0: برنس.
6: إبراهيم الكردي
0: سندريلا.
5: إبراهام كوردي
3: هرب على السنة قولها نحج هكا
0: مش بعيد مش قولها أوج
3: أقلو أقلان ولا أولغان هرب علي
0: عبد الله أجلان جواب صحيح حاتم بالحاجب نعتبر الجواب صحيح وزعيم الكردي ورئيس حزب العمال الكردستاني. نقعد في المعلومات التاريخية. عبد الله أوجلان كما قلنا من هو الرئيس الأمريكي الذي اتخذ قرار الانسحاب من حرب الفيتنام؟ برنس
6: نيكسون
0: زيدون
2: راكي ملحات صحيح.
0: يلا زين.
6: ريغن.
0: ريغن سندريلا.
5: فرانكفورت.
3: فالي جونسون.
0: جونسون أنا جواب صحيح. ريتشارد نيكسون برنزي جواب صحيح. الرئيس الأمريكي الذي قرر الانسحاب من حرب الفيتنام دونك هو ريتشارد نيكسون. السؤال الموالي
5: رفيق شبك معش تعمل أسئلة متاع شوف لي حل وليلي البيض
0: كل نهار وقسمه. السؤال الموالي من هو الزعيم الذي
2: تحكي وحدك على الحرب باش نعطيك حاجة هاي أوكي بابا
0: امشي يلا
2: تقولها في قلبي
0: نو
2: على الروبوات رفيق اللي عملوا روبو يسارع ما نعرفش كان تفرج فيه حتى
0: شو علاقته بلي نحكي فيه
2: يا ودي توا يمكن الحروبات باش تولي بالروبوات معناتها
0: ولدي واحد يحكي في موضوع تخرج منه معناتها حرب الفيتنام
2: نحكي لك شو قبل كيفاش يحاربوا توا
0: شكرا لك من هو الزعيم الذي قاد ثورة 1919 في مصر زيادة
2: ابو الهاوندي
0: ابو الهاوندي برنس
4: لا
0: يا اخي ما
4: عنده
0: ابدعك
4: عنده قنطرة باسمه امشي عليا اما عنده قنطرة في مصر باسمه ايه
0: كوبري
4: كوبري دراش كون
0: ايه كوبري معناها قنطرة
4: ايه كوبري هي القنطرة ايه
0: ايه فوالا
6: انور السادات
0: انور السادات يا حاتف
2: على بعض
0: فصلحت شفشينكو بالسلح
5: 19 محمد علي
0: محمد علي يلا صديقنا امين العبيدي ولا صديقتنا جواب صحيح خليل جقيريم كيف كيف زكري سونيا تحيه للاصدقاء برشا اجوبه صحيحه
3: مش سعد زغلول
0: سعد زغلول هو الذي قاد ثوره 1919 جواب صحيح حاتم
5: سعد زغلول
0: بالحاج سعد زغلول الزعيم المصري نقطه حاتم بالحاج
3: يفوت ويلسر كل
0: السؤال الموالي برشا معلومات راهو يصير لا بالحق يتراكموا في المخ بالمسلسلات باللي دوكيومونتير بالرفيق وساعات ما تنسى تنسى التاريخ تنسى الحقبات التاريخيه
3: ليه تول توينسا الكل يعرفوا زغلول اما يعرفوه بحاجه اخرى ما يعرفوش اللي هو كان زعيم وقائد ثوره
0: وقائد ثوره في 1919 السؤال الموالي دالي يستغل الفرصه يقول بربي تحيه لزغلول ولتحومتك في اطار تحيه لزغلول ولتحومتك تحيه لزغلول ولتحومتك هي فرص واستغل الفرصة يلا السؤال الموالي عندي في الورقة متاعي ثلاثة خمسات خمسة خمسة خمسة وهذا شكون يلقى العملية اللي بيهم هما تعطيني نتيجة تساوي ستة
3: خمسة على خمسة بلس خمسة

0: دخلوا التاريخ. يلا زيدون زيدون. السؤال يقول: من هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي تم انتخابه لأربع فترات رئاسية؟
1: واشنطن.
0: واشنطن. برنسا.
2: جورج واشنطن.
0: جورج واشنطن. ناصر.
3: واشنطن.
0: ما هوش واشنطن. سندريلا.
4: جورج واشنطن.
0: قرديح. عام. ما هوش واشنطن. ما بدت لك شيء. ريت واحد هابط ثقيفي هابط ما عشاش بشد فراء.
2: أربع مرات.
0: أربع مرات.
2: ورا بعضهم ولا؟
0: 32 36 40 و44. هاني عطيتك الحق بالتاريخية.
2: فانا عام سامحني.
0: 32 36
2: 1900.
0: اي 32
2: مش ايزنهاور.
0: 40 44
2: مش فرانكلين. فرانكلين
0: حلق الويت.
2: روزفلت. اي قلت
0: فرانكلين. فرانكلين روزفلت. جواب صحيح لبرنس وحاتم بالحاج. السؤال الموالي زيدون.
4: بلا نقصد فرانكلين. انا قلت فرانكفورت.
2: فرانكلين.
4: وقفتي
2: اما وقتها في سؤال
1: 30 رفيق الوقت انتهى. حتى بالبحر
0: سي ما نزيدو شويه.
2: زيد زيد
0: اعطينا نتائج. حتى محاله مع زيد زيد كان جاي خاسر راهي بس خرج. الحاج ثلاثة وميمة وزيد اثنين ناصر واحد والحاج حاتم بالحاج عفوا
2: عمل من بين
0: ستة نقاط جواب صحيحة.
2: مرتبة ثالثة يا رفيق بنادم خاطر هكا في فرقتو على رؤوس بعض.
0: زيد والناس تحبوا سؤال فاصل في المرتبة الأخيرة.
1: علاش أنا ثلاثة شناهي؟
0: أنت اثنين.
4: اثنين
0: مرجلين مكتفين بالمراتب.
1: نزول مستوى
0: نكتفي بهذا القدر. شكرا لكامل الفريق. تحية للأصدقاء اللي في الاستماع. شكرا لكم على التفاعلات. شكرا لفريق الاعداد ريم مخبي في الاعداد جين سليمي في الاعداد عزيز في الاخراج الرقمي وجدان في الاخراج وجدان وعزيز تلقاهم في اولمبي رادس اليوم 8 تاع الليل. تحيه حاتم والعائله الموسعه سندريلا برين زياد ناصر سلموا على رمروم وقولوا له ان شاء الله لاباس وربي يحفظك وربي يشفيك. ديديكاس بربي خاص شويه صديقي خويا حبيب صغير قولوا له بلطف عليك حبوب يسمع فينا من فرنسا ومن نيس. ان شاء الله ربي يقيمك سالم غانم من عائلتك وربي يحفظك وربي يشفيك وان شاء الله لاباس صديقي حبيب الصغير. بعد شويه جعفور في ساعه سعيده وين
3: الناس
0: الخلف.
3: بعد ساكر الناس يجيو ياخذوا من الراديو باش يبداوا في بالهم.
0: هم في بالهم باش يمشيو للماتش.
3: لا باش يبدا في بالهم الناس الكل في بالهم باش يجيو
0: قبلوا بورت سيت. تلقاو الناس ربت ساكر. بعد كان هبت
1: الأمل
0: غاتل تجيو تاخذوا تسكركم بعد شوية تو يتصلوا بكم فريق العدد تسكر على ذمتكم موجودين لهنا دونك اجيو قبل ما يهربوا بيهم الجماعة. سينو حسعيد المنتخب وشالة مربوحة كما قلت جعفور ساعة سعيدة بعد شوية ونص نهار ابتسام في هنا تونس. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام من هنا الغدوة إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه. باي باي تشاو تشاو.

سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: يا فتاح يا رزق يا عليم يا ربي العمل عليك توكلنا على الله. نهاركم مبروك، نهاركم سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد، نهاركم اسعد الايام يا باهيين يا سمحين، وين ما كنتوا متغربين من بنزرت البنجردان للتطاوين عايشين ان شاء الله كيما كنتوا، يا اما متفرهدين يا اما زاد تعبين، ان شاء الله ربي اخويا يقويكم، ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. تحيه للتاكسيات واللواجات والنقل الجماعي والنقل الريفي والقطارات والمتروات وكل حصيل وسائل النقل،
1: الترونتينات
0: الموتورات البسكليتات، مرحبا بكم الناس الكل، النساء الرجال الاطفال، ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا. انطلقت الرحله اليوم في غياب زينوبات، ان شاء الله لاباس زينوبات، ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس، ان شاء الله ما عندك لاباس اليوم وغدوه زينوبات تتغيب. رباب صباح النور، نهارك اسعد الايام.
2: صباح الفل ياسمين جعفر، بونجور، ان شاء الله تكون الناس الكل بخير. بونجور ريم رابا،
3: بونجور
2: مستمعين، سلامات زينوبات، ان شاء الله تشرف نهار الاثنين، مرحبا بكم حتى نص نهار.
0: سلامات زينوبات، سلامات زينوبات. من رباب نمشيو الى ملكه اللمج، ملكه الاقراص والاعواد والكراسات وكراس التناوب، السبوره والكرتابه،
1: الاقلام اللبديه،
0: الاقلام اللبديه والصلصال. صباح النور مدام.
2: صباح الخير جعفر،
0: صباح الخير،
2: مرحبا بكم الناس.
0: كان الله في عونك، ربي ينجح الوليدات.
2: حسني نقوم الخمسه ونص،
0: البنوته فانا سنه، البنوته
2: سنه ثانيه،
0: سنه ثانيه، ربي ينجح.
2: ربي يفضلك،
0: ان شاء الله نهاركم روضه
2: روضه. اي ميلا ما نمش خليه بالله روضه ميلا. لا لا جاونا به، انا نحضر في سوره الاخلاص.
0: اي في سوره الاخلاص،
2: ان شاء الله نهاركم زين الناس كل اللي تسمعوا فينا، ان شاء الله يتعدى كيما تحبوا انتم. الحقيقه الشهر هذا ما يتسمىش دوني، تعدى في صالح 24 اليوم
0: سبتمبر،
2: سبتمبر
0: نتاع الناس خفيفهم رواح، رواحهم خفيف،
2: خفيفهم رواح. نهاركم مبروك سعيد، سلام على زينوبه، ان شاء الله ترجع لنا في صباح خير رفع.
0: المنقله غنساو المنقله والبكار قالك ماتي.
1: صباح النور والفل والياسمين، مرحبا بكم جميعا. سيد جعفر يعني ماذا بينا كان يصير نوع من الاقتضاب في المقدمه نتاعك شويه باش تخلي لنا شويه ما نحكيو، كي تسلم عليهم الكل ما يقعد لنا شيء يعني، وما خلينا خارج حدود الوطن، اخدم داخل حدود الوطن وخلي خارج حدود الوطن. ان بوين ان بوين، عندي ان بوين
2: نكته.
1: يا الهي، فما تونسية فتاة مشيت للبلدية باش تبدل اسمها، بلي نعمل على ذكائكم ركزوا معي
2: ان شاء الله،
1: مشيت باش تبدل اسمها من صباح لضحى. اخي الرجل في البلدية قال لها عايش بنتي، علاش تعب فينا وتعب في روحك على سويعة من زمان؟
0: هاتك من الصباح للضحى ثم ساعة من زمان. الجينيريك بتاع البارح ضرب سي رافع، فهمني ولا، وبيطلب بيطلب من المواطنين فهمني ولا، أصدقائي فهمني ولا، قال يا ريت يا ريت يا ريت فهمني ولا تحطونا الجينيريك هذا الصباحي فهمني ولا، واليوم فهمني ولا وش نهبطوا على وسائل التواصل الاجتماعي
2: أغنية الصباح.
0: أغنية الصباح،
1: حلو حلو باهي إن شاء الله،
0: توكل على الله خويا. إي
1: توكل على الله، خرج لي بارول عاد ما غدرتوني، غدرت حتى زيت زيتونة ما عملتش في الصباح، حتى زيت زيتونة ما عملتش،
0: مش مشكل في الأثناء. أنا خويا تفضل كل للسادة المستمعين، أبارتير من اليوم مش نعمل لكم مسابقة خاصة بأصدقائنا على اليوتيوب انستغرام وفيسبوك، خاصة أصدقائنا
2: جميع
0: السوشيال ميديا، السوشيال ميديا أصدقائنا على اليوتيوب انستغرام وفيسبوك، اسمه من سيربح المليون المريول، ولشون من سيربح المريول
2: مليون
0: المريول
2: المريول
0: المريول شدي شدة راس المريول، من سيربح المريول داكوردو. مسابقة سهلة برشا، باش نعطيكم اكستريم تاع ماتش فهمني ولا، تقولوا لي شنو الماتش هذا، شنو الماتش هذا بونتو الا لا، وشكون اللي مركم، واللي باش معناتها الجوار اللي باش يخرج راس راس مع الجول وكذا بفلوتيه انا فهمني ولا،
1: وانتم تطلعوه
0: وانتم تطلعوا الجوار وتطلعوا الماتش كذا. انا تجربه النجم خضوع توا،
2: مش احنا باش نجاوبوا،
0: لا لا مش انتم، مش انتم، مش انتم، مش انتم. اتونسيون اصدقاء على اليوتيوب تركزوا معايا، لا لا نسيتش تو نعطيهم اكستريم، نعطيهم فكره. اي سيدي المريول عندي حقه، والتذاكر للليكيب ناسيونال عندي، التذاكر للليكيب ناسيونال للماتش بتاع اليوم عندي. اصدقائي على اليوتيوب تركزوا، اصدقائي على الفيسبوك تركزوا، اصدقائي على الانستغرام تركزوا، باش نعطيكم الاكستري هذايا، تقولوا لي الماتش شكون وشكون فهمني ولا، شكون الجوار هذاك وماركا والا لا، واكثر التفاصيل يربح. قاعدين نشوفوا تويكا مباشره، عدي لي زميله، قاعدين نشوفوا مباشره تويكا على عبر الشاشه فهمني ولا، هل هو هدف نعم ام لا؟ المقابله بين شكون وشكون، واكثر تفاصيل، تعطيونا اكثر تفاصيل. لا لا انت ما تجاوبش يا اخويا، تعطيونا اكثر تفاصيل، شكون وشكون المقابله، وقتاش تلعبت المقابله، هدف ام لا، شكون اللي سجل كان سجل.
1: تونس لانجلتيرا هذه
0: هاي نعاودوها اخر مره يوميا، مش نعطيكم اكستري كيما هكا. اصدقائنا على اليوتيوب فهمني ولا، فهمني، امشي بابا امشي.
1: عندك بزيد مراول سي جعفر؟
0: اي عندي عندي، امشي بابا امشي. دوك مقابله شكون وشكون فهمتني
1: كيكي نسميوها
0: ايواش وشكون كيكي. اللي مرك ولا ما مركاش فهمني ولا وفي دقيقه قداش اعطيونا التفاصيل اعطيونا التفاصيل قاعده تتعاود الاكستريم ميرسي وجدان يعطيك الصحه ها ها متعاون شاي على اليوتيوب انستغرام فيسبوك عندي كدورة يوتيوب انستغرام فيسبوك
1: تونس الاحمر والبيض ما يعرف شكون
0: هاي مباشره باش نمشيو لصديقنا انيس الغول كابيتانو انيس الكلمه ليك
3: ساعه سعيده ساعه سعيده مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
4: أريدو طور عالمك
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم وقت الانترفونسيون دو ترامب امام الاسامبلي جينيرال دو لونو يرفض الرئيس الامريكي كل محاولات بناء بروجي موندياليست لتطويق التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اللي اليوم الولايات المتحده الامريكيه هي السباقه فيها اكثر من 20 دوله كانت حاضره يوم الاثنين الفارط كما كندا والمانيا واستراليا واللي ارادوا ان الانتيليجنس ارتيفيسيال يكون عليها اكثر كنترول ويتحكم فيها وفي تطورها ان اورغان انترناسيونال دو ريغولاسيون وكان السكرتير جينيرال دي ناسيونز يوني انطونيو غوتيريس قال ان الذكاء الاصطناعي يمس اليوم كل البشر ولازم اون كورديناسيون او نيفو مونديال انديسبونسابل طلب زاد من الدول اليوم تتحكم في هذه التكنولوجيا الامريكان والصين انهم يخلقوا دي كانو دو ديالوغ دو ترانسبارونس دو كونفيونس اي دو كوبيراسيون وبهذه المناسبه اقترحت الولايات المتحده الامريكيه الميز اون بلاس دان ميكانيزم دو نوتيفيكاسيون ما بين الدولتين كل ما يصير حادث غريب يخص الانتيليجنس ارتيفيسيال او ان ايفينمون ريليفون دو لا سيكوريتي ناسيونال العديد من كبار مطوري الذكاء الاصطناعي قالوا في عده مناسبات ان السرعه الحاليه اللي يتعرفها الانتيليجنس ارتيفيسيال اليوم ماهيش مطمئنه وربما ما عادش باش تسمح بالتحكم فيها لكن رئيس ترامب عنده رأي آخر وقال أن الكلام هذا يعد دي كانولا كما الناس اللي تحكي على نهاية العالم بسبب الريشوفمون كليماتيك وقال أيضا أنه باش يغير اسم الذكاء الصناعي إلى سوبر انتليجنس لأنه الاسم هذا أحسن ويمثل خير المرحلة اللي وصلت لها هذه التكنولوجيا في الفترة الأخيرة شفنا تراند كبير واستعمال مكثف لأدوية جديدة تنقص في وزن كل من يستعملها وتعالج السكري دو تيب 2 بطريقة سريعة ويغوفي أوزيمبيك ومونجورو اليوم هما الأدوية اللي واجهوا في القضاء بعد مئات الشكايات في 12 شهر اللي تعداو والتهمة أنه فما مستعملين فقدوا بصرهم بسبب لوتيليزاسيون دو سي ميديكامون إذن وحسب تقرير USA Today فأن مكونات الدواء المتهم يساهموا في تغييرات جوهرية للبصر وينجموا يتسببوا في العمى النهائي والفئة العمرية الأكثر عرضة لهذه المشاكل هما لي بيرسون دو 50 ans et plus شركتي نوفو نورديسك وإلي ليلي اللي صنعوا في الأدوية مونجارو وزيب باند هما المستهدفين بار سي بورسويت من مئات المتضررين ومثال في الكيبيك فقد كهل عمره 60 سنه البصر من عين واحده بسبب لي زيفي سيكوندير دوزيام بيك تريتمون بور لو ديابيت دو تيب 2 الفابريكون دو سيت انجيكسيون يرفض رفض قطعي كل هذه الاتهامات رغم انه في اوروبا نلقاو مكتوب على العلب نتاع الدواء هذايا انه الخطر على البصر مثلا في انديزيرابل تري غار لكن في امريكا سيت n'existe pas. فإلى كل من كان ناوي يخسر شوية ميزان باستعمال هذه العقاقير أنه يبادل رأيه ويختار طريقة أخرى تكون أكثر سلامة على صحته ما تضرلوش بدنه. البنتاغون الامريكي سرع في وتيره الديكلاسيفيكاسيون دي دوكيومون كونسيرنون لي فينومين ايريان نون ايدنتيفي ونشر في اخر الشهر الحالي 71 ملف جديد ابري لي بريسيدونت فاغ ماجور محتوى الملفات المنشوره فيه دي زارشيف هيستوريك من 1952 وتقارير ترجع لسنه 1947 حول الاطباق الطائره نلقاو زاده دي زوبسيرفاسيون سبيسيال ووصف لحوادث ووقائع صارت وقت المهمات الفضائيه ابولو 11 وابولو 17 فين تمت رؤيه اضواء ودي فورماسيون سوسبكت سور لا لون الملفات تحتوي زاد على دو نوفو كونتوني او مقاطع فيديو معاصره وجديده في نراو صور لاجسام كرويه سوداء ودي زورب لومينوز لونها احمر وبرتقالي واللي تم تصويرهم من طرف رجال شرطه سنه 2023 في الشرق الاوسط. تم ايضا تقديم العديد من التفاصيل على البرنامج العسكري السري Advanced Aerospace Weapon System Application Program واللي درس ما بين عامي 2008 و 2012 التقنيات المستقبليه كيما الانتيغرافيتي ولي ترو دو فير وديستورسيون سباسيو تمبوريل واللي تكلف وقت 10 مليون دولار. رغم كل هذه الاكتشافات والاعترافات ورغبة واشنطن في إرساء الشفافية الكاملة فإن الخبراء والبنتاغون يشيرون أنه لم يتم إثبات أي دليل رسمي على أنه سي فينومين أصلهما من نوريجين إكستراتيرستر وتنجموا تاخذوا فكرة على سيت ديرنيير فاغ وتعطينا رأيكم زادة على الادريس world.gov/UFO. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان فم. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves.
6: حصريا مع أريدو في الغونتخي أنت وانترنتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
4: أريدو طور عالمك.
3: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
0: رجعنا لكم 9:52 دقيقة. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، نهاركم سعيد يا بهين. إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، إن شاء الله أي إنسان قاصد مشوار يقضيه، إن شاء الله أي إنسان مقدر مهموم، إن شاء الله ربي يفرج كربك صديقي صديقتي. نذكركم اللي كونوا نهار الجمعة هذه الاتفاق كان الكار، وما أدراك ما الكار هذه اللي باش نحكيو عليها اليوم زاد بأكثر تفاصيل. نذكركم اللي اليوم زاد عنا سؤال لبسي، نذكركم زاد اليوم عنا أكمل العبارة مع رباب، نذكركم زاد اليوم باش نعملوا زعما شكون، أما مش مع زينوبات، نحاول أنا اليوم نعمل زعما شكون في تعويض
2: مشكم شو كل أقوال مأثورة.
0: سمح دقيقة أنا شكون فهمني ولا
2: شكون شو كل أقوال مأثورة
0: شنية؟ إذا أنا طلع عمره الزوز لا نعمل
7: الزوز برافو
0: لا نعمل زين وبنت
1: أنت مش تعمل الأسئلة والريبونس الكل مع بعض.
0: ربي قدرنا على فعل الخير خوي، إن شاء الله نتعاونوا. نذكركم اليوم اللي كونوا صديقنا رافع أيضا عنده رافع ولد الدار. شنو الموضوع
1: اليوم؟ رافع ولد الدار مهم جدا، ونعرف اللي فما برشا الناس باش يتبعوه اليوم. باش نقول لكم قديش يلزمك فلوس باش تولي ملاك في تونس،
0: قديش لازم فلوس باش تولي ملك في
1: ان شاء الله يا ربي الناس كلها تملك، وان شاء الله ربي يسهل للناس الكل.
0: امين
1: ان شاء الله يا ربي حتى واحد يملك حتى 20 متر مربع في اي مكان. بهين والله بهين.
0: امين جرب العالمين. ونذكركم اللي كون ثم اليوم سي جي مع صديقتنا ريم. قبل المرور الى الاغنيه، البارح تفاعل كبير جدا جدا جدا جدا مع اسم احمد بوحميد، وباش نوريكم يعني باش نبعث لكم نوريكم اكستري، سمعكم اكستري من مواطن اسمه أحمد فهمني ولا، بعت لي إكستري البارح ميساج فوكال فهمني. أحمد خاطر أنا قلت رافد الفلوس، أحمد بو عميد الفلوس حمودة ديما عنده الفلوس تحت المخدة مرفودة. بيه أحمد لندلسي
8: ما شاء الله على صاحبي كله صحيح ماشي ستة زيد، وحميد حمودة تقول تحكي عليا باز زينة في مخك. وما فما حاجة بركة جعفور، حكاية الرفدة ذي تحت المخدة صاحبي ما فماش منها جملة، المخدة لا تركينا، الحال حال الله. فرانكو باريزي تعرفها؟ فرانكو باريزي،
0: فرانكو باريزي. تحية لأحمد لندلسي، أحمد الرباعي أيضا كلمني البارح قال لي محلاه. تحية لأي إنسان يسمع فينا اسمه أحمد، وفي قادم الأيام اقترحوا علينا الأسماء.
1: بالله سي جعفر سمعني قصيت عليك دونك في الاسم، ما كنتي مديت لي نهار الجمعة باش نولي أنا نعمل لساني. يعني كان تحبوا تختاروا لي انا ماذا بيا نهار الجمعه اللي ماكش باش تعملهم انت الكل، اللي تعتبرهم يعني ماهمش اسامي معروفه ماهيش اسامي منتشره، انا باش نكون صوتهم في الاذاعه هذه وباش نخدم لهم اساميهم، اكل اسامي اللي ماهيش موجوده. مثلا نعرفش انا العارم تبر حكاياتك اللي مش معروفين جملة بالكل، أنا نحب نخدمهم، نحب نخدمهم. دونك اختاروا لي اسم كان تحب ولا تنختار اسم واحد.
0: أي تو تو أصدقائنا
1: نهار الجمعة. وفما مستمع وفيدي ما اسمه كريم قال لي بالله يا رفع قول العمي جعفر يعمل لي اسمي. يا أخي جاوبته قلت له راه مش يعمل لك اسمك تنعمله لك أنا.
0: لا كريم أنا محضره.
1: كريم محضر.
0: كريم صابر خويا ستيفين كوموند من تركيا سبعة تركيا حاجة.
1: خذ الوعد كريم يسمع فكرة.
0: أيوة. كريم صابر أماني برشا برشا برشا اسامي موجودين. وجدال وجدال انت في افريل
1: انا باش انا نعمل لكم عثمان نهار الجمعه. عثمان عثمان
7: عثمان
0: عثمان. حاضرين شباب اتونسيون سيداتي سادتي، هذا جينيريك النشاط والحيويه رسميا فهمني ولا، من اداه تلحين توزيع
1: كل شيء. سنتير سنتير
0: سنتير سنتير تفضلي.
1: لا لا لا
0: هاي
1: رافع ايغاف دوزا مرحبا اكسكلوزيف دي ولا فيلم ملحن موزع هاي ما بعدنا.
9: زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم، زي

0: رقيق
1: صحيح.
2: قهوة سخونة وكرواسون لابس كالسيتا لون بلون علي. قهوة سخونة وكرواسون لابس كالسيتا لون بلون
1: كرواسون أنا.

0: 꽁꽁.
1: 브라보, 브라보, 브라보.
0: 네. 역사한 알아 야니 하자 기미라 바샤 사실아
2: والله اليوم
0: ورغم اللي صوتك تعب اليوم
3: صوتك تعب تبقى عاليه من الاول يا عايش تبقى عاليه وتعب
0: قمر بها تبقى
3: الى اسوري
0: بعد الفصل مباشره اعزائي المستمعين ثم سؤال لبسيط حتركزوا فهمني ولا باش نعطيكم السؤال من توا باش تخموا مليح السؤال يقول ساسبنس ولدي السؤال يقول لو كان مخك فيه زوز فلس فلسة فيها مسح نهائي من الذاكرة وفلسة فيها استرجاع لحظة من الماضي في الحاضر معناتها فلسة نجم تفسخ فيها مومو جملة من الذاكرة تفسخ جملة إلى الأبد وفيها فلسة أخرى ترجع مومو من الذاكرة وتعاود تعيشوا في الحاضر
3: شنو تختار وشنو الحدث
0: شنو تختار برجولي الإجابات لازمها تكون على درجة عالية من الصدق أنا والله العظيم باش نحاول نكون صادق
2: يعني في الأخرين ما كنتش صادق أنت معنا
0: لا
2: والله
0: برجولي
3: كان باش تختار تفسخ حاجة إلى الأبد شنية وعليش
0: صحيح وعليش
3: وكان باش تختار حاجة ترجعها تعاود تعيشها شنية وعليش
0: سؤال هذا من اقتراح صديقنا شمس
2: والله شمس نحييه
3: شمس
0: بعد الأخبار
2: والله يأتي الصحة ولا عميق ياسر
0: في تونس
2: في بالي يا ريتو طلع في الطيارة
0: في تونس نمشي لزملائنا في قسم الأخبار هاي فضل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
5: أحلى صوتكم في سفاقس
4: على 91.2 ديوان فام L'essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز العفيرة صباحا ديوان فم صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني والأسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة وذلك خلال لقاء جمعه أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ورئيس الدولة يؤكد أن خيار الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعار وشح به نص دستور بل ينبغي أن يكون حقيقة يشعر بها المواطن في حياته اليومية وفي مختلف أرجاء البلاد وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة سير تعاون بين تونس والبنك العالمي وبرامجه وآفاقه خلال المرحلة القادمة محور لقاء جمع أمس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك أمادو مصطفى ندايا الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس ووزير الاقتصاد ينوه بالمناسبة بمستوى التعاون القائم بين تونس والمؤسسة المالية الدولية معربا عن تطلعه إلى مزيد تعزيزه خلال المرحلة القادمة في ضوء توجهات والأولويات التي تم ضبطها في المخطط التنموي 26 و2030 و2000 خاصة في المجالات الحيوية على غرار المياه والطاقة والصحة والحماية الاجتماعية مع دراسة إمكانية توسيعها لتشمل مجال البنية التحتية النائب الناصر الشنوفي يدعو إلى أحداث شركة جهوية للنقل بزغوان كحل جذري لإشكاليات التنقل بالجهة موضحا أن زغوان تتميز بمشهد صناعي نشط وتضم مناطق صناعية متعددة بالإضافة إلى عدد كبير من العمال وهو ما يستدعي وجود شركة جهوية للنقل تساهم في الاستثمار وفي تجاوز هذه الصعوبات بشكل نهائي وفق قوله في تصريح لديوان فام
7: طلب اللي حقيقة زاد أهالي زغوان هو في بعث معناها إدارة جهوية أو شركة جهوية للنقل بزغوان يقول لك معناها ربما هو يكون الحل الجذري لإشكالية النقل خاصة يعني مشهد صناعي يعني متعدد كي تشوف الزريبة وتشوف الناظور والفحص بالمشارقة وجبل الوسط بهذه المناطق الصناعية وبعدد العمال المتطور نتطور أن شركة جهوية للنقل بزغوان يكون ربما هو الحل يعني الأجدى وتولي الجهة يعني تستثمر حتى في الشركة هذه وربما معناها تولي معناها الإشكالية هذه نتجاوزوها تماما نحن ننتظر معناها صحيح مثلا إجابة واضحة من السلطات المعنية ولكن لو يقع بعث شركة جهوية للنقل بزغوان نأكد لك معناها نتجاوز معناها الصعوبات وتولي الحلول أسهل في تنقل الناس وتنقل التلامذة والعمال بين كل معناها نقاط مجال الوزارة
6: وافشان الدولي قاض فيدرالي أمريكي أمر البيت الأبيض بإعادة منح شبكات سي إن إن وأمس ناو وبوليتيكو حق الوصول للمقر الرئاسي الأمريكي بعد منعها من دونالد ترامب، وذلك بموجب قرار صدر الليلة الماضية وطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية. رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي يعلن مقتل 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف اليوم منشأة زراعية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.
4: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

بيزنس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: النضال هذا على النضال قربي عنده سبيكتاكس من قربي تبع فيه في الصيف محلاه
1: هاو جاي باش يعاود يرجع لتونس في تونس قريبا اكتوبر وي
0: محلاه محلاه نضال يا حيوي خو جهاد ويمان يحيوي عائلة واحد فيلك صديقي على الاخر نضال ملي كان صغير كان مختلف يحب يعمل حاجات مختلفة
1: مالا المرس اللي جاب حبايا انت ما سمعتش اول مرة ما تبعثليش تقول لي سلم مثلا ولا حاجة
0: والله ديما نتبع
1: فاتتك ما يسالش محليه تبارك الله عليه ملا غشيخش وملا ايفور في في في في الجمع وفي في الغوص في في التسجيل في يمشي في دور في تونس الكل حقيقة لي بروجي اللي عملهم الكلهم مترابطين وكلهم طيارة وقربي توا بعد التورني الكل في تونس راجع لتونس العاصمة توا العروض الشتويه وكل والله فكره عليهم نمشيوش مع بعضنا
0: والله نمشيو
2: والله بلاي زينا من البروجرام
1: جهربي انا قربي نمشي
2: والله البروجرام نقولوا والله العباد ولا يضحكوا
3: ما يصيرش
2: والله نسمع فيهم يضحكوا البر يزينا من البروجرامات ويزينا نحن لهنا في الاستوديو نكملوا وراه على روحنا
1: نحكي مع ستوريتا وتشوفونا نمشي
2: يعيشكم
3: ديجا نتفق
2: معرفه نتفق يزينا من البروجرامات
1: نمشي انا
2: لوروب عاملها مرتين لهنا في الطاوله هذه عامل لوروب مرتين في الطاوله هذه
3: مرتين
2: كندا مشيت لها مره دبي البارح في كوتازور البارح في كوتازور بلجيكيا غوفر وشوكولات سي جاف سي جاف
0: سي با بروفيسيونيل
2: ايطاليا سي با بروفيسيونيل سي جافر سي با هومان زاد سي با هومان يعيشك على خاطر
3: حسوا
2: ببعضنا حسوا ببعضنا نحن وين واحد يقول هاي نمشيو باش نعملوا تورني انا نبدا نروح للدار نبدا الحلم تاعي نبدل البروغراماتي الكل بروغراميتي الكل عملناه
3: ونبدل باش نتاع شتاء
2: عملناه ونبدل البروغرام انا نبدل البروغرام على خاطر ماشيين نعرضوا في الناس في مارسيليا في بالي
3: قلت
2: عملناه ولاديك قلت عملناه
3: واش نعرف طلعت
2: قلت عملناه ولاديك سي جافر
4: وي
2: الله يسامح.
0: الله يسامح الله يسامح الله يسامح كان سبب
2: حسيته مركز برشا يذول يحضر في روحه للبسي
0: مش نحضر في روحي مش نحضر في روحي للبسي ربي تسامحوني مش نحضر في روحي للبسي مسؤولية كبرى لأنه اليوم أنا باش نعمل سامحني دقيقة سامحني السماح
1: مركز من تو
0: مسؤولية كبرى زينب الله وحد عليها وكذا لازمني نركز في الشخصيات وخطط لكم شخصيات فهمني ولا خاطرنا شخصياتي معروفين مكشوفين
2: في الكورة ديما في الكورة
0: مكشوفين مش في الكورة أما مكشوفين حاولت فهمني ولا مع فريق الإنتاج أنه نعملوا الإعداد فهمني ولا أن نعمل شخصيات مختلفة أي باش نمشي مباشرة للسؤال نتاع اليوم سؤال لبسي نعاود نذكر بالسؤال متاع اليوم لو كان مخك جاء فيه زوز فلس فلسة تمسح نهائيا وإلى الأبد من الذاكرة لحظة ماما لقطة واقع عشته وفلسة أخرى فهمتني ولا تخلي ماما من الماضي تسترجع وتعيشه مرة أخرى في الحاضر وشنو تختار معتزك تسمينا لدو ماما فهمتني ولا وشنو تختار نبداو
2: صعيب اللي مسؤول
0: مدام ريم
3: يما لا غدر عملها
0: مدام ريم لومجا
1: لومجا عايشة
0: لومجا
3: لانش بوكس
1: لانش بوكس لانش بوكسات بيه لو كان عندك فلسة تمسح بها حاجة نهائيا من الذاكرة وإلا فلسة تسترجع بها أمام الماضي وتعاود تعيش وشنو نختار بي أنا نختار زر العودة إلى الماضي معناها اللي نعود نعيش به حاجة تعديت مش على خاطر نحب نبدل حاجة في الحاضر ولا الماضي أجمل من الحاضر متاع توا أما على خاطر فما حاجات ما نعرفوش قيمتها كيف نعيشوها سور لو كو ما نفيقوا بها كان بعد سنوات ندركوا اللي هي يمكن كانت من أثمن اللحظات اللي عشناهم دوك نحب نعطي روحي فرصة أن نعود نعيشها مرة أخرى باش نقدرها حق قدرها حاجات كيف ما هكيك لحظات كيف ما هكيك المومو اللي النجم نختاره أنه النجم نحب نعاود نعيش نهار عادي من طفولتي على خاطر كي تكبر تقعد ديما تحفر في الذاكرة باش تتذكر كيفاش كنا نعمل وشنو كنا كذا فيا حبذا تعاود تعيشها مرة أخرى باش تعاود تستحفظ بيهم هكا ذكريات هذوكم بالكدا وتعاود تسجل التفاصيل سورتو نهار عادي من طفولتي في دار مماتي فيه ناس كل فيه جدي جدتي خالاتي خواتي وهما صغار نرجع باش نعاود نسمع ضحكة بعينها نثبت في غزرة نثبت في صوت نشم ريحة ماء أكلة نثبت فك الطاولة متاع السالة هكي اللي تبدأ معبية بألف حاجة وحاجة أما التلمون منظمة اللي كل حاجة تظهر في بلاصتها حاجات كيف ما كان عاود نتذكر نسمع حكايات نسيتهم وسيغتو نحاول نسجلهم قد ما النجم خاطر فرصة كيف ما هكا سحرية طيب لنا جعفر ما يشبش تعاود ديما دونك فولا نستحفظ على حاجة كيف ما هكا نعاود نعيش النهار قديم
0: حلو حلو برامو مش قاعدة تاكل بالقدير يا ريم الليمات
1: ديما نحكي على
0: ماكلة
2: ديما رحكي
0: على ماكلة نز أختي تاكلي كريم نز أختي تاكلي كريم
1: قلت لكم أنا من أثار السعادة عندي الماكلة نحب الماكلة
2: بالله سي جعفر نقص على كلامكم بالعسل
0: قص على ماكلتكم
2: وعلى كريبكم بالعسل بالله بجربي ما فهمتش يعني لازم
1: تختار فلسة
2: نختار فلسة واحدة مش زوز
3: لا لا جاوب حسب ما فهمت
0: نجم تختار
2: نجم نزل عزوز
0: فرد
2: وقت
0: رباب باي رباب
3: انا باي جعفور انا باش نجيب حسب منه ما فهمت هو الحاجات اللي صارت في الماضي هذيك الماضي هذيك سنة الحياة هذيك الحاجات اللي تعديت وكبرنا بها وانا اعتقد انه انا من بين الاشخاص اللي اي حاجة تعديت في صغر في المراهقة في كذا عشتها بتفاصيلها نركز برشا معناه في الحاجات تحكي عليهم ريم محظوظة نعتبر نفسي محظوظة اللي عشتها بتفاصيلها لونت برشا في الحاجات معناها ركز برشا مع اللمة ركز برشا مع الأصحاب حتى في الحزن زيدا نعطي كارو جاوك فيها على الأخر دونك عشتهم وهذيك الماضي دونك مشي على روحه خاطر سنة الحياة كيك الإنسان تخلق ولكن نختار أوبسيون أخرى ماهيش موجودة لهنا مش نسترجع لحظة من الماضي باش نكمل نعيشها في المستقبل ما يفما فترات ماذا بيا نلمهم ونفسخهم من هذه الذاكرة العزيزة هما حاجات بعينها معرفتك في الأشخاص الخطأ جعفور أسهل حاجة أنك بالحق كان عندي قوم والله أمنيتي في حياتي كان جيت عندي قوم نجم واحد يتحكم في حياته رغم فم عبيد الغلطة تفسخهم خاطر خذيو برشا إنرجي خذيو برشا تفاصيل خاصة خذيو برشا وقت خذيو برشا حاجات بدلتهم أنت في روحك باش نجم تكون مع العبيد هذيك ما العبيد هذي ما تستاهلش فما بارش عبيد محليه من بعيد من قريب من أسوأ ما فما ولا العظيم دونك هذوكم نتمنى لو كان ما عرفتهمش ولا ما تعديوش في طريقي باش نجم ممكن تكون أحسن انت طاو في الحالة اللي انت فيها
0: ممتاز ممتاز والله إجابات ذات عمق
3: والله لخلتونا
0: لبقيتونا
3: والله جاوبت بكل صراحة العالم
2: والله برافو البنات والله برافو
3: والله عندي ليست كان عندك قوم زيد
0: أنا وياك نتشاركوا في القوم تنحكي لك القوم
2: غوص كبير غوص كبير بقى نعرف اللي بعد دي بتزيد غوص سي جعفر خاطر جو كذا باش تعمل لنا مزيك تريست ومش تحكي سي مش مشكلة بون الازرار انا الازرار ما عنديش مع الازرار سي جعفر خاطر ديما يطير والله عندنا كوموند في الدار بالكوردون ساعات عرفتك اللي تنزل ديما الزر صاير عندنا
0: دونك الزر والكمون
2: الزر والكمون ما عنديش مع الازرار عندي زر الذكريات نحب نسترجع حاجه واحده سي جعفر ولهنا نطلب من زميلي كي نجم يحط لي ميوزيك اللي باش يحطها لك من بعد يحطها لي انا تو تسبق سي جعفر انا نحب والله بالحق واش تقولوا رفعي فضلك اما والله بالحق انا توحشت نمشط شعري على جنب قلت لي كانت أمي قبلت لبسني المنديلة وتجبت الخلاص زال عندي الخلاص لتو تعمل لي الفرق على اللي صار ونعدي شعري الكل على اليمين وكنت ما تعجبنيش الحكاية خاطر نحب نعمل شعري فريزو ونعمل فيه الجيل تقول لي أمي لا ما تعملش الجيل شعرك تو يطيح يا أخي بنتوجعنيش هذاك المامون الوحيد اللي نحب نسترجع ماذا بين ننزل على زر يعود يطلع شعري ونمشطه على جنب
0: ازرع وقتانا
2: ولو مرة
0: ولو مرة ازرع وقتانا فقرة طيحت بالماء
2: ولو مرة
0: ازرع وقتانا يا اخويا
2: ولو مرة
3: يا وفمك طورت الدنيا
2: والزر شو
3: طورت الدنيا
2: مش كيف يا ربيب مش كيما شعرك
3: الناتوري هي برك
2: هي كاو والله ما قلت زر استرجع الماضي ولا نحب نسترجع شعري انا كاو
0: اوكي خويا عزيز بعد اذنك لو تسمع لو كان ثم موسيقى اخرى من خاطر يذكرني في شعري زاد انا نولي انا الدابع شوف لنا خويا موسيقى اخرى واحد بالنسبه لي انا السؤال اللي قال لو كان ثم زوز ازرار واحد يتفسخ به في الذاكره والاخر تسترجع به مامون من الذاكره انا باش نبدا بالمامون اللي نسترجع به من الذاكره في الحاضر لو كان عندي القدره اني نسترجع مامون عشته ونعود نعيشه مرة أخرى في الحاضر هو معناتها المقابلة اللي خضتها مع مستقبل المرسى وقتها تقريبا عام 86 وقتها كانوا عيطوا لي القوم كنت نفسخ في الجوارات على بعض
1: أنت في 86 قوم
0: ممحاتة عام 86
1: أنا طول
0: معناتها وقت. ما تمنوش لا بالماضي لا بالحاضر حكي على شعره باش يرد
1: جعفر القوم جعفر القوم
0: عام 86 كانوا الكل يعيطوا لي قوم يجي كور معك يجا كور معاني خذوني وقت في مستقبل مرسى فهمني ولا
2: من وقتها ما جابش
3: جعفور مش حاسين بالالم نتاعك جعفور نتاعك جعفور مش ناري على وخاي ارجع الميكرو بليش يا بابا
2: ارجع كينا تفضل
3: يا بابا
2: والله يا كينا والله سمحنا سي الجوما سي جعفر سمحنا
3: ضرب وجهه
2: استر عليك استر
3: عليك جعفور لطف الجوما ما يحسش نورمال
2: بين هو الجوما كل يزرق من فوق
0: خاصيتش عليك دونك المومون اللي نسترجعوا في الذاكره وقت المقابلة الأولانية اللي هي عبارة على تيست معناتها باش يقبلوني ولا عملت الفحوص الفحص الطبي نجحت فيه فهمني ولا ولعبت أول مقابلة فهمني ولا باش يشوفوا الإمكانيات عديت دوز أسيست وسجلت هدف وقتها الناس كل قاعدة بوش بي معناتها مقذفة ازدواجية فهمني ولا من خارج 18 متر
2: انتي سجاره
3: وقت
2: ما شاء الله
0: القوم القوم
1: عام 86 41 سنه لتيل
0: عام 86 قدش عمري
1: انا عمري صفر
0: انا
1: انت عمرك 10
0: ليش هذه نحب نسترجعه في الذاكره ونحب نعاون لك الناس هنا
1: ما كانوش يقولوا له اسيست وقت
0: ما كانوش وقت طور
2: يما سجاره فسرنا ليش ما مستقبلك ما كملش المستقبل
0: مش نقول لك شنو المومون نحب نفسخه بالقوم في الماضي
2: في نفس الماتش
0: الاصابه اللي تعرضت لها على مستوى الكاحل
2: من نهار الأولى
0: لا مش من نهار الأولى الكورت معهم خمس أيام يدخل
1: يشخر ما عشي النجم مش يدوخ
2: كارير يعني كارير
3: مفتش جعفورة تحكي على كارير الكورة كارير ظفر العابدين
2: كارير تحت في الماء
1: الإصابة في الكاحل
0: بالله الحابت في المرسى لا إله إلا
1: فما تصويرة
3: فما تثبت حاجة لأنك كورت مع المرسى
1: بطاقة انخراط حاجة
0: عمري أعطيتكم عمري 86
3: انخراط حاجه
0: امان سي علي السلمي لونترينور سي علي السلمي بربي لو كان ثم شكون من المرسى لو كان ثم شكون من المرسى تو يسمع فيا ومستقبل المرسى ويفهم في مستقبل المرسى
1: خمسة ايام هذوك مش كم
0: شايل عليه وقت الجارديان تاع ليكيب تاع المرسى الفرجاوي
3: بيفهم مش حد وصل هكا من اللي كنت
0: صبري جبل صبري جبل صبري جبل اقرا معايا اقرا معايا
3: نحكي على ليكيب انا جعفوره
0: شنيه؟
1: هي لعبة معهم زيادة
0: صبري جبل
3: أوكي أي
0: محمد علي المحجوبي وقتها كان يظهر لي إسبوار
2: قديش نمروك كان وقتها قديه؟ نفس نمروك
1: نزلوا ما تموش
0: نمروك بلاش نمرو
2: تكورك كيكا أي الشبح الشبح
0: بلاش نمرو من اللوم بسارات جربوني في الماتش الاولاني
1: مكتوب عليه الجول
0: ما عيطوا ليش
2: بالله بجاه ربي وقتها
3: مستقبل الكوفيه من اول مره
0: لا اله الا الله
2: بجاه ربي يا سي جعفر
0: علاش خرجتوني كراكوز
2: لا والله لا
1: حشيك هكا
2: والله يظهر كورجي والله نعلمك رسميا عندك موليت نتاع كوره
0: ارمي لي كيغت
2: والله بالحق
1: هاي
0: بربي
2: لها اهو شد
3: اهو شد اهو شد اهو
0: ارمي اغز كنترول بزدر رأس
1: في الراديو اغز
2: مثلث
0: كنترول اوريونتي اغز
1: والله الله الله
2: صحيح
1: هكيك
0: اوريون
2: ليه ليه
0: بارك الله والله العظيم بلي نحي الموسيقى الحزينة اخويا رديتها واحد
1: يا اخي شبيك ديما تحطها في الموسيقى خطية الموسيقى
2: تختار الموسيقى
0: انتم مصدقين لي اللي لعبت المرسى
1: انا مصدقتك
0: سي علي السلمي و
3: جعفور راه عملت خمسة ايام
0: توفيق بن عثمان
3: خمسة ايام وطردوك ما تستماش
1: عمل ضربة ضربة
0: بابا ما خلانيش نكور
3: ديما فسرنا
0: بابا يدق علينا في الليل خرج القوم خرج القوم يقولوا له خرج
3: مارادونا فلتت زمانك
0: خرج القوم شبيك عزيز بابا شبي بابا ايش ايش
3: يتنمر عليك
0: ايش ايش
1: يا الموسيقى يا عزيز ديما الغلطه غادي
2: هي انت
0: علاش طايح الموسيقى اختي يا عزيز
2: انت علاش ما تستعملش الزر الثاني وتفسخها الحكايه هذه
0: شبي بابا
4: انت كورت في المرسى
0: ليه ما كورتش في المرسى
4: اعطينا الدليل
0: دليل نهار الاثنين نجيب لكم دليل
2: هذا عاد دخلت عاد المنفذ
0: والله حتى والله حتى التوني لا عندي مش باش نكذب على خويا اصفر واخضر نلعبوا في المرسى اصفر واخضر اقسم بالله
4: ما الدليل
2: لا لا لا هو اسمعني اسمعني لا لا برجوليا فما ينجم يكون صحيح الموضوع هذا خاطر سكن في المرسى قبل
0: والله
2: ينجم تستا في المرسى
3: والله خمس ايام ما يسميش دخلت وترينيت
2: خمس ايام كارير وقتها
0: ما تكتلوش عليا انا نعطيكم معلومه ساعه تيران المرسى كان تيران الجازون كهو ومن غادي ما كانش ثم تيران واحد يخطوت زيت والله امانه نحكي لكم
1: صدقني
0: علي السلمي هو كان يلعب فينا في الرياضه في في في المدرسه نتاع حي الرياض في بوسلسله
2: جعفر عندك
0: في ثقه كنترول ارمي لي كارت على الكنترول
2: لا لا جعفر جعفر بلي عندك في ثقه امانه من لحظه واحده
0: شفت ولا
2: جعفر اغزل لي في عينين لحظه واحده بلي ربي بلحظه ينسوك انت نزلت على الفلسه واش رجعت الماضي تو انزل على الفلسه الاخرى فسخ هذا الكل
5: انزل
2: انزل انزل
5: تمام فاسخ نمر نتعدى الحجر.

0: ربي العباد مساكن معناها مكياس والدنيا واقفين على اليمين مش حلو يتوب
1: حتى الكنترول مش حاب.
2: اسمعوا نهار الاثنين بحول الله باش نجيب لكم دليل اثنين ولا ثلاث ولا اربعه ان شاء الله ان شاء الله اللي يكوروا معايا نداء نداء ان شاء الله
3: اسميها مجواري تفكرها وقول
0: بالله يا عم شهاده سيبوه الحقيقه طولتوا معي
2: انت شنو تحب ترجع رفع
4: انا شعري على جنب
0: شعره على جنب
4: نقفوا غادي
2: اوكي نقفوا غادي
0: شو شعره على جنب ارجع
3: كسيره استوي روحك
0: يا اي اطلع شوي برافو ووهو ملا رافع
2: صدقني يشبه للي ريناني
0: الحقيقة اللي راكيو بالكهرباء ما خسروش حاجة كبيرة
3: يا كيكك صحي
2: برحمة العزة عليك عمل لي حتى أنا شوي جاء ربي
3: شرب فيك
2: الأطفال جاء ربي عملوا لي شوي شعر
0: خليها تزومي
2: سادة مستمعين جيب علي السلمي بحول الله والله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله واحد يسمع فيه يلعب في المرسى ولا في يسكو في بسلسلة ويكلمني إن شاء الله يا ربي
4: خسرت برشا فرص من اللي تحشر
3: ستيل
2: ثم حتى تليفون
0: جعفوش تحب
2: حب واحد يكلمني يلعب معاي في المرسى حط لي الشعر حط لي الشعر بجرب
3: قدامي
4: قدامي أخطت فدليك تحسه كان يحب يكون كورش
2: والله يحب يكون
4: والله كان يحب يكون
0: هو أركح لا
3: هكا عندك شركة جعفور أنا
0: أطلع شوية مل جعفور بالقصة
3: لا عاد أص ما تتقلش تيا جعفور
2: لا بيجيشك لا لا تقول حاجة عملي حاجة بلا لا لا
0: خطك الكل
2: كانت فقرة أخويا فهمني والدي
3: خلاش جعفورة تسألنا سؤال عميق ونقوله أحنا نفضح روحنا وأنتي تتشوق علينا من غد
2: تعرف عليش خطر رافع قال هيا بش تقول طول عمق ومن بعد ربيع بالعمق فهمني والله وبش يزيد قال لي انت باش تعطينا العمق بكله
0: ايش بيه اثر فيك انت وش بيك ما شخصيتك موقف له انت عامل اللي تحب عليه يقول اللي يظهر له انت كنت محضر موسيقى حزينه وكنت باش تقول حاجه حزينه من الماضي ولا
2: ما انا نعطيك الرسمي نعطيك
0: الرسمي هات الرسمي
2: لو كان نسترجع حاجه من الماضي مش نختار فلسه لو كان نسترجع حاجه من الماضي فلسه الوحيد هي نهار اللي نجحت في الباك حتيني نضحك بلتي رسول الله
3: لي والله بالعكس نتفهم جعفور سويت 4 سنين كمان ماني نهارتي نجحت فرحة عارمة
2: فرحة مش عارمة شفتها في عينين أمي وبابا فمني ولا
4: مستقبل مرض
2: شفت الصدق بالله
4: في عينين مستقبل
2: المرض بالله ما لا لا فاصل عطيني فاصل خوي
5: ساعة سعيدة

تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

فكره طرز ايبه حلتي هفني اسواس وحديتي واجيلك انتي ومعيش ومنين انجي بشر بتجري بتجري بتجري ورش خاسيس

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعنا لكم أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. 10:39 دقيقة، تحية للناس اللي يسمعوا فينا من مكانه خارج ولا داخل حدود الوطن. الحقيقة تعرضت للعديد من المضايقات، فهمني ولا، وثم عندي مفاجأة. لحظة شنو؟
2: أنت محضر مفاجأة ولا جاتك مفاجأة؟
1: لا والله لاني محضر مفاجأة ورحمة أمي. ويشهد لي
3: جعفور، أنت تعرف برشا للتنمر قبيلي.
1: للتنمر؟
3: إيه. نمروا عليك؟
1: إيه. وبرشا ما صدقونيش.
3: إيه. كي قلت أنا الجوم. حسيت روحك مظلوم.
1: إيه.
3: عندك تليفون مفاجأة. ممكن ينصرك وممكن لا، زيادة ممكن هما يطلعوا صحاح،
2: ممكن يتنمر عليك.
1: أوكي أوكي، التليفون حاضر.
3: ونجم التليفون يتنمر عليك.
1: إيه، مش مشكل. تليفون. أوكي. ألو، صباح النور.
4: صباح النور خويا الغالي.
1: صباح خير.
5: صباح خير.
4: صباح خير خويا، مرحبا.
1: شكون معايا؟ بربي
4: شراجعك ليامات بوسلسلة انا.
1: اي رجعني خويا.
4: ويامات مكتب بوسلسلة حي الرياض.
1: اي بابا. اي
4: ويامات استاد مرسى وسي الباجي بوعشير وسي رشيد التركي وسي علي سلمي.
1: اي بابا. اي بابا. اي بابا.
4: اي انا معاك خوك صبري جاب الله.
1: صبري يا خويا. صبري جاب الله.
2: مرحبا مرحبا.
1: وعربي وجه. لا وعربي وجه.
4: وعربي وجه وكبار
1: وطارق بيبي ذو. طارق بيبي ذو قرا معانا ولا ايه؟
4: وبيبي ذو نبيل.
1: نبيل بيبي ذو.
4: نبيل بيبي ذو.
1: واسمعني وولاد خالتك مبارك قرا معانا ولا ايه؟ تتكلم يا صبري، تكلم
4: جعفر. جعفر عندي تصوير هنا ان شاء الله، تو نلوج شويه نرجع شويه في التصاور نجيب لك التصوير. انت
5: اما مصور انت والقوم؟
1: لا
4: القوم نبداو هادي نتعاركوا عليه، يعني شكون باش يلعب مع جعفر؟
1: تتعاركوا على شكون صبري؟
4: انا خاطر تو نسمع الظلم كبير لصاحبي راه. انا معروف معناتها باش ننصر المظلومين، كلمه الحق نقولها انا.
1: يعيشك، احكي لهم صبري.
4: احنا بوسلسله كانت جمعيه وحدها هي بتبيعتها، يعني ما دامت كانت بوسلسله والعبد مع اولاد بوسلسله الحمد لله، معناتها خرجت محمد علي محجوبي وخرجت صبري جابله وخرجت عديد الاسماء وخسرت معناتها خساره كبيره جعفر القاسمي اللي ما كملش.
1: يعني والله يا كاميرا كشيء
4: خسرت كره القدم التونسيه.
1: مش بتكثر صبري، بتكثر صبري. طيح شوي.
4: اقل ما نقول يا جعفر، هذا اقل حاجه نقول عليها.
5: ماش قوم يفسر ولا
4: يا ودي ما تفسخ بعينيك. مش
1: يا صبري ما تبالغش يا صبري، عبد يفهمه. ما تبالغش. طيح قول كان ملاعبي وكذا. خويا صبري باش نقول لك حاجه، مهمه برشا. انا قلت لهم راني كورت في مرسى وعطيتهم الاشارات ما يعرفوش. علي السلمي رجل عظيم جدا في تاريخ الكره في تونس الحقيقه، فهمني ولا؟
4: توا في عمره ونبعثوا له تحيه كان يسمع فينا.
1: ريت خويا ريت. معناتها سي صبري انت توا ذي باش نهبطه. هل
4: انا ناكد خويا كلامك، خاطر ما فماش واحد في بوسلسله في الوقت هذاك في جينيراسيون هذيك ما تعداش على الاستاد. يعني احنا كنا يجيونا للحومه ويهزوا الناس كل تفسي، معناتها الناس كل تتعدى على الاستاد، واللي يقعدوا كيفك انت قعدت مده انت
5: خمس ايام.
4: خمسة ايام ما الوالد انت تدخل
2: زيد وبالتدخلات صبري.
1: صبري شكون يدخل بابا؟
4: لا ما دام خلاهوش مش
1: بابا قالوا ما يلعبش
4: في الوقت. نحن كانت الكوره للي ما همش قرايه.
1: الوالد حاب يهزني الاجاكسيو
2: وجعفر قراي ياسر
5: قراي جعفر.
1: لا صبري حق، لحظه صبري، كنت قراي انا والا لا؟ تكلم صبري.
4: لا كان قراي
2: الى حدود الرابعه ابتدائي.
1: لا
6: الى حدود
1: نجحت وعدينا السيزيام في نهج الورد.
2: ايه
1: تذكر ولا؟
4: يا حسره.
1: لا باش نكون واضحين صبري، باش نقول لك حاجه، انت تو دخلت محلاك ومحلى قلبك. محلاك يا صبري، محلاك. انا نحبك ياسر ياسر ياسر ياسر.
4: حتى انا جعفر نحبك.
1: عايش وخي. ربي يخليك لي.
4: ان شاء الله ديما متالقين.
1: ربي يبارك لك.
4: انا ندور ونسمع فيهم كيفاش داخلين عليك. قلت
1: يا خويا
4: وحومتي انا
1: ديفونسور. عايش وخي يا صبري.
4: لازم ندافع عليه، خاطر بالحق تعدينا مدرسه المرسى الناس الكل، وتعدينا بسلسله وتعدينا بلايمات
1: اي. كنا نسكن في دار الهادي بالشعبان، ذكر انا مقابل حمادي الزنزار. الله يرحمه
4: بالرحمه.
1: ربي يبارك لك يا صبري، ربي يبارك لك. اسمعني يا صبري، اليوم نستغلوا الفرصه، تونس تكور.
4: هاي
1: شنو هي الانتباه، شنو هي الجو؟
4: والله ان شاء الله ماتش اليوم باش يعاود يرجع ثقه للجمهور التونسي
1: ان شاء الله يا ربي.
4: وان شاء الله معين شعباني انا نحبه برشا، معناتها
1: والله الكل نحبوه.
4: ان شاء الله يا ربي معاه، وان شاء الله ربي يوفقه، وتكون مباراه يعني اللي مصالحه يعني مع الشعب التونسي كل بالشيء اللي صار قبل. ونعاودوا نحطوا الفريق القومي ان شاء الله يشد السكه، ونعاودوا نرجعوا الناس كل وراء الفريق القومي وراء الدراب التونسي ان شاء الله.
1: يا صبري انا نعرفك فاش قاعد تعمل تو، تعمل في خدمه كبيره برشا برشا برشا برشا برشا مع الصغار، ان شاء الله ربي يبارك لك فهمني، ولا ربي يبارك لك ربي يبارك لك، لانه انت فهمت اللي الكوره تبدا من 7 سنين وثمانيه سنين ومن الحوم كيما كنت تحكي وكذا فهمني، ولا مره شفت لك فيديو كيفاش الوليد هذاك اللي جاك وطلع طفل بسم الله ما شاء الله نور
4: الحمد لله. الحمد
1: فهمتني الله. واصل خويا راني نحبك برشا برشا برشا، وانا فخور لان قريت انا وياك
4: حاجه باش تخرج على خدمه السيف اللي خدمتها سنه يعني من برمي جوان بدينا وهزيتهم للستاج عند راهم يعني فما برشا وليدات ما كانوش يتصوروا رواحهم في ستاج برو، عايشتهم اللي عشتوا وانا معناتها في ستاج
1: برك الله محليك محليك
4: وانا نعمل كونفي لمينا برشا صغيرات من قبلي من دوز من قابز جاوني
1: تبارك الله
4: معناتها عملنا كوكتيل من تونس كامله 64 صغير اللي عملنا جو يعني عداوا بحلايا شهرين ونص، وتعرف انت اولياء يبعثوا لك ولده عمره 12 13
1: مسؤوليه
4: شهرين في المرسى
1: مسؤوليه رفت. مسؤوليه طبعا
4: ساكنين عندي
1: نعم.
4: معناتها ويتريناو ولعبنا ماتشوات الحمد لله وكملناها بالليكيب سينيور اللي عملتها لاتولي انا اللي لعب ضد ستاتينيزيان عملنا 0-0 وعودنا ما تاخر مع ستاد دي زيرو لعبنا ضد القليب لعبنا ضد بنزرت
1: تبارك الله تبارك الله تبارك الله
4: الكل الحمد لله لقاو الكيبات ولقاو حظهم وهذوما جعفر راهو برشا وليدات عاملين ديبرسيون اللي بطلوا الكوره
1: راهو
4: قريب لا دخلوا في مية اخرى
1: الظلم خايب الظلم خايب
4: رجعناهم والحمد لله معناتها افتوا هما في التيران اللي الرياضه للناس الكل يلزمهم معناتها فرصه والحمد لله انا معناتها مواصلين فيه الشيء هذا ان شاء الله.
1: حبيبي نتقابلوا تنكلموا بعد البرنامج يعطيك الصحه اخويا ربي يبارك لك ميرسي يا صبري يا غول صفونا على صبري
2: ميرسي ميرسي باهي الشهاده هكا
1: يحكي معايا ما عادش
2: انتصر جعفر اليوم
1: عزيز ما عاد يحكي معايا حد
2: صح جعفر يزي عاد صايبو عاد
1: يا توا رباب زميلتنا سامحنا تخلنا شوية في الوقت نمشي مباشرة لأكمل العبارة تفضل كلمة ليك
0: أكمل العبارة
2: كل عادة ثلاثة مقاطع وانتم تربحوا وتطلعوا بيسر تطلعوا وتربحوا هذك القانون اللعبة أما اليوم الاختلاف إنكم كل واحد باش يلعب وحده شباب
6: ها شكنت
2: كهو خاطر ما يجيش زوز ضد واحد ما يصيرش
6: عندك حق
5: الحمد لله يا ربي
2: كل واحد يظهر على حقيقته
1: شي
2: طيش لي ورقة
5: كل واحد يظهر على حقيقته
1: جعفور كركبته ركحت بزدر
2: ورقتي بستيل وكاتبة مش مشكل جعفور
5: عمل بيه كنترول لا مش كنترول القوم
2: مش مشكل
5: والله قفص
2: مرق ليه لا الله يلا مش مشكل شباب مش نبدأ بجينيريك بيان سور وانتم تحاولوا تكملوا نبدأ لكم ساعة بجينيريك هذي تحاولوا تطلعوا شنو هو العمل وقتي كان مشيوا لبقية المقاطع
6: باي

0: من
1: سلسلة هزلية؟
0: بيان سور باش يكون ستكم. تصور انت مسلسل درامي عنده جينيريك كيما هكا.
2: ستي ربيب
0: خويا
2: جو بونس اي ثينك
0: يو ثينك
2: رمضان في شعبان.
0: لا يا ماما حلي برشا العمل هذي كم مش
3: لا شعبان في تحيه لي مش رمضان في شعبان هو اسمه شعبان في رمضان وانت قلت لي تحيه لي تحيه لي انا قوم ما صدقتنيش وهذا قال لك رمضان في شعبان صدقني ملا برنامج
0: بركونت فيها عبد الحميد بقيس
3: عرفت عندي الاجابه بالله والله عندي الاجابه رحمك الله مش الاجابه رحمك الله يا هكا يا هكا
0: برافو
4: صحيح عفور صحيح
3: يا نهاري اليوم
2: لا اليوم نهار
0: والله ما شاء الله
2: والله اليوم نهار
0: هذه نقطه اللي كنتي مازالوا زوز نقاط اخرين كنت كملوا بليتو نقطه اخرى كنت كملوا المقطع المحذوف سمعنا استاذ عزيز المقطع الاولاني يلا
5: تحونا فريري الكل اكسبريس يا عارفي
6: ماني قلت لك نقص من هالرويق وتكلم بالكدا
5: تأمر يا سيد المعلمين يا باشا انما ايه يعني في شويه طلبات حوديها للزباين واجي لك على طول
6: ايه ده ايه ده يا ولد بهزر معاك يعني ولا بهزر معاك يعني ايه قوي مسلسلات وشلشينات
3: رياض النهدي عبد الحميد قياس
0: ايه دونك العمل هذا يدور في حي شعبي اللي هنا الدور تاع عبد الحميد قياس اللي هو عنده القهوه
3: ومول القهوه
0: ومول القهوه وفي ماني مش عاجبه التصرفات تاع الناس
3: اي مش عارف
0: حسب رايكم شنو هو ضحك معاه وقاعد يحكي معاه
3: قالوا ايه عندك حساسيه انت بتعطس
0: بيعطس عنده حساسيه ليه
2: والله
0: كمل كمل فدك معه بالمصري قالوا برمشي يكبس روحك جيب لي قهوه ولا قعد جاي ضده كيفاش يحكي بالمصري ودرع جميع الموجودين في القهوه
4: لا كمل معاه بالمصري
2: انت عايز ايه
4: جيب لي قهوه فريره
3: قهوه شيشه حاجه
4: فريره
2: انت في
3: مبروك المدام حامل
4: كل غزايده
0: خذ الاقتراح الثالث واخذت الاول الثاني زوز غالطين خذ الاقتراح الثالث وخذ نقطه
2: اللي هو الاقتراح الثالث
4: ما سمعوش
0: من النقاط سمعتوني شنو قلت وما تفكروش انا شنو قلت جاي ضده جاي ضده درع جميع الموجود فر فر كملوا المقطع
6: لا يا عربي الله انت مرمش قلت لك قده من مره كي نبدا موجود في القهوه ما تهزش صوتك وإذا عندك حاجة تمشي توصل للكونتوار وتطلبها ما تبداش تغوص عليا من بعيد
7: يا رشيد فيني قلت لك انتو نكس بريس ولا
6: تبارك الله تبارك الله الرص واحد يفوش الاخر
7: نمشي يا عرفي
6: لا يا اخويا ليه ناديتك مش تقعد بحذية تترشف القهوة
7: والله ماذا بيا حتى انا
6: تتحاف خال ربي
7: فهمت يا عاد عرفي ما هو
4: جبت
3: كرسي شكون عنده نقاط
0: انت برك انا نقطة. عندك نقطه,
3: نقطة. انا طلعت سيري وطلعت ممثل
0: انت مع جينيريك اللي هو معني جوست موزي والله يعطيك الصحه جاك نقطه صفر من نقاط بقيه الفريق رياض النهدي وعبد الحميد جايز
3: طبعا رياض النهدي وعبد الحميد جايز ديو اخر بعد نجاح الديو لامين النهدي رياض النهدي فهمني عبد الحميد قياس الحقيقة في الفنان يتلون برشا برشا برشا برشا وخاصة يعني على مستوى الأدوار المركبة نحكي عبد الحميد قياس أغلبية الأدوار اللي لعبهم أدوار مركبة اللي هي صعيبة فهمني دور المسن فهمني ولا وبين ظفرينك الخرنان وكذا فهمني ولا اللي هو موجود في كل حومة تحية كبيرة برشا اليوم
0: يعطيك صحة جعفور اللي عنده نقطة برافو نمشيو للمقطع الثاني وبصراحة والله سهل
3: أي؟
0: سهل لأنه مقطع مشهور جدا من شوف لي حل مش تعرفوا بهذا الحال مش سمعكم يكمل المقطع نرجعوا تخمموا شنو تقال
3: بفضل
8: الألبوم ما حبش يتباع وحتى يبيع ما حب تتعديه
9: بالك شي لاغاني ما عجبهمش
8: دقة ولا في اللي ما يحبش الفن متاعي أنا يلا غنيتي يقتلوا هبيل
9: إيه كي يقتلوا بالسيف العباد يخافوا منهم
8: تي ليه غنيتي هبيل ريتم جديد وموزيكا جديدة وكلمات كلمات متاع وقتنا توا
9: ملا 100% يقتلوا زادا
8: الطبيعة يقتلوا هاني باش نسمعك مثلا
4: نسمعك
3: نسيت
0: الغاية كان ريم
3: نسيت الغاية
0: مقطع شهير جدا سيدة ريم
4: حبك يترشق في قلبي كيف الفوشي كشيكا شيكا شيكا شيكا خليني نتقلى كي البريكا ريكا ريكا ريكا ريكا
0: الرجال كلها تغني تبارك الله تبارك الله
3: اي على
0: نقطه كامله ريم نور الدين يلا
4: ميرسي بوكو نسيت اسم الممثلة الحقيقة، أما خلينا نسلموا على مدام أميل بكوش إن شاء الله تكون في صحة جيدة إن شاء الله يا رب. أي كيفاش مش حافظينها هذي؟ كل غنيوها في المكتب
3: نسمو ربنين.
8: خلتني نشطح على مزمور
4: وسيكا
8: وسيكا سيكا سيكا سيكا ريتا ريت محليها الأغنية، حتى نخرج ما حب يعمل لها كليب. كليب باش تعمل كليب؟ اما انا عايش اختي نمشي نمثل معاك، جيتك بجنب بربي نمشي نمثل معاك.
0: ميرسي على المقطع، ميرسي زاده، ميرسي ريم
3: بربي
4: متعادله نرجع فيه
0: صفر من النقاط يا تذيل الترتيب كيما ديما وكيما ديما والله مهزله سي رافا. حطيت لك سيريت بالفرنسي ما جاوبت، حطيت لك مجديد ما جاوبت، رجعت للأحنا ذيك أحنا التوينسة شكون نتفرج في شوف لي حل ما
2: نفرح كي نبدأ نشوف في زملائي متفوقين.
0: لا لا لا اسمعني اللغة الخشبية
2: عيني عليهم يبدأ قدام. قداش فرحت اليوم لسيل جعفر مستقبل المرسى والسلسلة القوم شهر القوم محلاه.
0: احنا نلعب يعني قاعد يمرقات يا غالي
2: يا رباب
0: اخويا.
2: نفرح برشا كي نشوف زاد زميلتي سهرة في الليل تحضر في اللمجة على الأقل تمركي شوية بنتويت.
3: مدام لومج جاي،
2: مدام لومج تمركي شوية بنتويت والله فرحة. وكان ربي كتبه ماركيت بونتو فابيا كيما ماركيت بونتو ما
3: مدام
4: تو في سنجي
0: تعدي ونمشي
2: ربي مشكور فيك سي جعفر
0: يعني نمشي
3: بكري قلت لي طلع في المرسى بكري
0: نمشيو للعمل الاخراني هكا جديد جديد جديد هذايا باش نسمعكم شوي من الجينيريك وتطلعوا شنو هو العمل.
3: نعم.

0: 안다.
1: اختارت لكم مقطع وهذا المقطع شهير جدا بصراحه
2: والله لا
3: هاني حلفت
1: مثله هو باش ينساه
3: هو مثله 80% مش يطلع
1: يكمل الاكستري ونحاول نقطه اخرى اثنين نقاط برافو جعفر
4: برافو جعفر
1: هات المقطع يلا
5: يا حبيبك مدام
6: اهلا صباح
5: يا وحيدة تبع فينا على الباش فيسبوك
6: نشوف الحاكم تبع فينا على الفيسبوك في درموك وين تبع فيكم على الفيسبوك بختون تبع انا راني جادور السنتر متاعكم
5: مسيو المدام تاعك يبحث معنا اوف الدوخ اليوم سوا كومبلي غراتويتمون
6: سمحني ثم سوء تفاهم هدايا ما هوش المسيو هدايا الشوفور متاعي المسيو اون دافير المسيو اون دافير ما هوش المسيو هذا المسيو متاعي اون دافير
1: ايه هم بعدها ديسك تشد سايب
6: هذا
3: قلت لك شي
2: لا
1: راني والله اسمح لك بالعين راهو
4: سايب وسايب
3: لحظه نذكر لهنا نذكر عايه نذكر لهنا اسامي الرجال
6: قول له بابا اسمه وئام
1: ايه هو قال لك شو اسمه عنتر
3: ايه قال لي كيفاش اسمك عنتر انت
6: قلت له احنا في سبرنا بابا اسمه ويام وامي اسمها بالجسم
1: حاجكي هيك برافو
6: جعفور
3: عندهم يتقدم
1: والله جعفور
3: تراه بابا تراه
7: شنو هو يا عنتر دي ما حقرني انت ولا شنو
5: عنتر اسمك عنتر مدى
6: هو يضحك تبارك الله عليه بيان سور اسمي عنتر احنا في سبرنا في العيلة الرجال نسميه اسمي نساء والنساء نسميه اسمي رجال مش على حاجة على العين عينين اي مثلا نعطيك اكزامبل با اسمه ويئم ما اسمه خليفة خويا الصغير اسمه سوسن راجلي اسمه برنية
7: وعلى برنية مرخيت من الاسماء ربي كل
6: برنية كان عجبك
7: تضحك انت ايش فيه ما عجبكش برنية
1: سيتكم الهرب هرب سيتكم هذيك جعفور
3: محليه سيتكم نجح
1: تحية سفيان داش
3: تحية لسفيان الداهش تحية لسفيان الداهش لولا سفيان الداهش ما ينجمش يكون بالكيفية هذيك لأنه سفيان انرجي طاقة يعطي يرتجل يضيف لل السيري نذكر اللي كونه من اخراج قيس شقير اللي تعدى على قناه التاسعة ممتاز
1: الاعمال هذيا جعفر انت معناها تتفكر حاجات الاولاد والعائله زاد يتفكروا مقاطع نتاك يقعد في بالهم حاجات معينه معناها خاطر لهنا فما هذيك نتاع اشبينا ولا
3: فوالا اشبينا هذيك اللي ليك اخراج
1: قيس
3: شقير
1: اشبينا جعفر ديما تحكينا على روحك العائله كي تفرجوا في اول عمل عملته انت كيفاش كنت في التلفزه كيفاش كنت ردود الافعال
3: اول عمل صرت انا فيه غريبه أول عمل بابا كان معمل عليها الأخر بو يشوف يولده أول مرة في التلفزة والمسلسل اسمه الريحانة وقت فكلم العائلة الكل ولدي في التلفزة ولدي في التلفزة ولدي في التلفزة قبل رمضان منكم بشهر ولدي في التلفزة سنة في رمضان ولدي في التلفزة في رمضان وإحنا سي رافع في العائلة كي موتنا واحد التلفزة تتسكر 40 يوم أنا واحد توفى من العائلة قبل رمضان بنهارين الله يرحمه وينعمه فالعائلة كل سكر التلفزة 40 يوم فما شافني حد الحق أقسم بالله لا راني واحد الله يرحمه
1: نرجع للزر الله يرحمه ينزل على الفلسة سيبو يعطيكم الصحة شباب جعفور للمرة اليوم الثاني على التوالي يتفوق
4: برافو
3: والله برافو
4: برافو جعفور برافو
1: صحيت جعفور ميرسي شباب ريفزوا شوي اخذوا شوية ليه تنجم تحاول ميرسي يعطيكم الصحة حنا اخر وسجدات الاخبارية نرجوكم بعد الحديث يلا
8: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
9: احنا صوتكم في ساقس
8: على 91.2 ديوان فام في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
9: على 103.2
8: ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
10: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة
0: رمز اتفاقية تعاون خصوصية بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ مشروع ترسيخ التكوين المزدوج وتعزيز التشغيلية وتحديث منظومة الإدماج المهني الوطني المنجز بالتعاون مع إمارة موناكو. وتهدف هذه الاتفاقية حسب بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني إلى المساهمة في تنفيذ الأولويات الوطنية في مجالات التكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتعزيز الموائمة بين عروض التكوين المهني واحتياجات سوق الشغل. ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد بالمناسبة الحرص على انصهار كل المشاريع والبرامج المنجزة في إطار برامج التعاون الدولي صلب توجهات الدولة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، مشددا على محوري الحوكمة والتقييم وقيس الأثر. ديوان الخدمات الجامعية للوسط يعلن فتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 25 و2000 وتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وسبيطلة. ويمكن تقديم الترشحات حصريا عبر منظومة السكن الجامعي على الموقع الإلكتروني للديوان من 23 إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 55 عونا وإطارا للعمل بكامل تراب الجمهورية، موضحة أن الخطط المعروضة تتوزع إلى 40 سائق حافلة وثمانية أعوان فنيين وعمال في اختصاصات ميكانيك العربات الثقيلة والكهرباء والتكييف وصيانة العجلات، إضافة إلى 7 إطارات في مجالات الأنظمة المعلوماتية وشبكات والمحاسبة والتدقيق الداخلي والقانون. وفشان دول ورئيس المجلس المحلي ببير لحفين من ولاية سيدي بوزيد وليد جبلي يؤكد أن أشغال مشروع بناء مقر فرقة الحماية المدنية بالمنطقة تشهد تقدما ملموسا، موضحا أن الكلفة الجملية للمشروع تبلغ حدود 1,000,000 دينار وبأجال تعاقدية تمتد على 240 يوما. والمصدر ذاته يشدد على أهمية هذا المرفق في تقريب الخدمات من أهالي معتمديتي بن عون وبير لحفي والمناطق المجاورة ودوره المحوري في تعزيز نجاعة وسرعة التدخلات لحماية المواطنين وصون الممتلكات.
2: إشغال مشروع بناء مقر فرقة الحماية المدنية ببير لحفي، المشروع هذا بكلفة جملية حوالي 1,000,000 دينار وبأجال تعاقدية محددة ب 240 يوم. المشروع وصل إلى مرحلة بداية إنجاز إشغال السقف، وهو ما يعكس تقدم ملموس في إنجاز هذا المرفق باعتبار أهمية هذا المرفق ودوره في تعزيز سرعة ونجاعة التدخلات وحماية المواطنين. أهلنا في بير لحفي فرحانين بمثل هذه المشاريع اللي تمثل فعلا خطوة مهمة في تحسين البنية التحتية وتعزيز المرافق والخدمات لفئة أهالينا.
0: وفي الشأن الدولي، مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يحذر اليوم من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهادي. الرئيس الصيني شي جين بينغ يعرب عن تطلعه إلى مناقشة عدد من القضايا الرئيسية من بينها العلاقات الثنائية والوضع العالمي خلال لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أفادت به وسائل أعلام صينية رسمية بعد ساعات من وصوله إلى واشنطن مساء أمس.
8: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1. 99.1.

0: صحيح للساده المستمعين التقوا بنا هذه الساعه الاخرانيه برنامج الساعه سعيده. تحيه للناس اللي يسمعوا فينا خارج ولا داخل حدود الوطن. ساعه نحب نقولوا مبروك ترشح المنتخب الوطني التونسي لكره الطائره للدور النهائي.
1: نعم
0: فهمني ولا الف الف مبروك وان شاء الله الفينال يا اخويا. ان شاء الله الفينال يا الاولاد ونجيبوها وبرجولية الكوبا ذي متاعنا نحن برجولية. ثاني حاجة اليوم الماتش تاع تونس وأوغندا 8 متاع الليل قاعدين نفرقوا في التذاكر للي يكلمونا على 31-328-328 ولا زادة للي بعثوا كومنتارات فهمني ولا للي بعثونا ميساجات من البارح على 50-285-285 إن شاء الله مبروك للي ربحوا الكل. شكرا قيصر جاز, شكرا للجامعة اللي بعثونا التذاكر. رفع ماشي
1: أنا ماشي ماشي ماشي, ماشي ماشي
0: أنا ماشي ماشي ماشي
2: إن شاء الله مبروك
3: نقابلوكم غادي إن شاء الله. ماشي الجملة
0: إذا ها
3: ان شاء الله نقابلوهم غادي
0: ان شاء الله نقابلوهم غادي. نسكروا الملف نتاع ال
1: شنو
0: هو مستقبل المرسى بال
1: شكون حلوا
0: معنا احنا ساكتين. باش نوريكم حصريا
1: مازلت انت باش تسكروا
0: اي باش نوريكم حصريا الصوره
1: وصلت صوره
0: الصوره تعود الى 1000 و...
1: شي هذا انت
2: انت هذا
1: كيفاش انت
3: جعفر انت كنت صغير كما كيكا
1: لا تولد كبير شنو انت هذا
2: تولد مش هو من بعد ولا هو
1: سنه سنه 86 هكا ليماج
0: اش دخلنا في ليماج هذيك تصويرتي انا
1: هاي وعليها ولبسوك المريول وعملوك شعر
2: سم فما ذكاء اصطناعي في 86
0: شعر والله هكاك
1: بالحق
0: تمام.
1: وانت قلت شنو سكروا الموضوع وتحليت
2: على ساعه سي جعفر شنو سالك حاجه
0: ادم ولا
1: لا
3: خذيت ادم وعملت له تصويرته
0: بنتي والله انا
3: ليه
2: لا والله
1: حاصلوا عادوا باركي وكرهبكم وطلوا عن تصويره في اللايف
0: جعفر علي جد وسع لي فمي شوي وكا
1: وسع لك
0: اما اعطيته تصويره نتاعي انا صغير
1: وشعرك هكاك
0: لا اله الا الله
1: اخي جاوبني علاش
0: والله شعري هكاك وانا صغير
1: بهيك هاو صادق
2: استنى لحظه لحظه
0: سيبنا المسا شادينا في الشعر تو
3: احنا هنا سكتنا انت شوف لي كومونتير على اليوتيوب
1: انت كان حطيتها صاله على التصويره راهي تعديت
2: ساعه. اول حاجه نحب نسال سؤال
0: شبه اليوسف المريبي هيك
2: الببليك صحيح الببليك اللي وراك هذاك الكل جاي باش يحضر في التست
0: اي اي اي هذيك العائله
1: اي اي
0: صفا هذاك كله بالاي اي
1: اي اي
0: عبا بنت سالمه مش عادي القضيه في التنمر قالت لي هذا راسه مستحيش لا اله الا الله تنمر يعشقوا تنمر
1: بي جعفور مصدقين
0: باهي
2: اوكي
0: ندخل التصوير
1: علاش تنبز
0: طيب باش نعملوا اعلان ضياع تم زوز فهمني ولا باش نعديو تصورهم تو فهمني ولا اللي يعرفهم فهمني ولا يقولوا لنا وين شافوهم فهمني ولا والله الذي عجر المحسن
1: الحقيقه جعفر شتا حاجه 66 كيف جعفر
2: والله جعفر تعرف
1: هذا صوره واحد شبه جعفر عنده شعر
2: والله
1: واحد شبه الرافع
2: نحسك عندك معمل جيلات تاع جلاس عندك الوحده معروف ياسر بالجلاس اسمه جعفر الجيلاتو
0: لا لا جيلات تحسني عندي معمل جيلات وتعاملت معك انت وانت تحيلت علي
3: متحيل
0: انت تحيلت
1: علي ابتسمت ومتعت
0: والقصه الضوء في الصيف ذاب
2: الجلاس الكل
0: مش مشكلة نحن نتصور خويا طب باش ندخل في الجديات باش نعوض زميلتي زينب ان شاء الله تكون خير
1: تذكرها بالخير
0: ها
1: خير خلف خير الخير سلام
0: حاضرين
2: تفضلي
0: نذكر بالمسابقه بعد 30 سكوند تهزوا ترفعوا الالواح
1: في لا عاد ما انا بدلناها تكمل المعلومات الكل نهزوا الالواح
0: شنو وجعوا
2: توكل على الله
0: حاضرين سامحني دقيقه تفضلوا انا شكون
4: سامحني دقيقه انا شكون
1: سامحني دقيقه تفضلوا انا شكون
0: سامحني دقيقه انا شكون مرحبا بكم 3 2 1 توب انطلقنا. أنا تونسي تولدت في سوسة سنة 1939 من صغري كانت الكرة هي عالمي بديت نلعب كرة القدم مع النجم الرياضي الساحلي وأنا ما زلت شاب نجحت باش نولي لاعب مهم وقائد للفريق مثلت المنتخب الوطني التونسي كلاعب وشاركت معاه في الألعاب الأولمبية بروما سنة 1960 عشت سنوات طويلة في الملاعب قبل ما نقرر نبدل القميص الرياضي تكتيك. بعد ما اعتزلت اللعب مشيت لألمانيا باش نتكون في التدريب ورجعت لتونس بأفكار جديدة على الكرة والتكتيك واللياقة رجعت للنجم الرياضي الساحلي أما المرة هذه مش كلاعب كمدرب وقدرت نحقق مع الفريق ألقاب ونكتب مرحلة مهمة في تاريخ النادي. بعد جاتني مهمة ما أكبر تدريب المنتخب الوطني التونسي كنت مدرب شاب أما كان عندي حلم كبير نوصل تونس الأول مرة لكأس العالم سنة 1977 عشنا مباراة تاريخية ضد مصر انتهت بالانتصار 4-1 والتأهل. وصلنا للأرجنتين عام 1978 أول مشاركة لتونس في كأس العالم. في أول مباراة خسرنا الشوط الأول ضد المكسيك، لكن في الشوط الثاني قلبنا المباراة وربحنا 3-1، وبذلك أصبح تونس أول منتخب إفريقي يحقق انتصار في نهاية كأس العالم. رفع الألواح.
3: صدقني سي جعفر، احمد ربي عليك، كنت بشيش يصير
0: ليلة.
3: قول الحمد لله ورضيت الولد
1: جعفر منغمس،
3: جاب ربي غزرت وشفت
0: ايش فاش تب
3: لما تقولوا لك باش
1: يكون صحيح هكا.
2: سي شتالي
3: شتالي شو اسمه
2: سي شتالي
3: يقول دي الاسم
0: عبد المجيد الشتالي.
2: عبد المجيد الشتالي
0: ان شاء الله ربي يطول في عمره وربي يخليه. نكمل بعض المعلومات بعد ما أصبحت بذلك تونس أول منتخب إفريقي حقق انتصار في نهاية كأس العالم بعد خسرنا أمام بولندا وتعادلنا مع ألمانيا الغربية، لكن اسم تونس كان قد دخل التاريخ مسيرة كبيرة برشا، وهو الحقيقة من أعظم المدربين اللي أنجبتهم تونس واللاعبية أيضا الشخصية الموالية. هيا تشكوة
1: رفع حاجة الحقيقة.
0: سمحني أنا شكون؟
2: والله
0: أي عاد
1: أي معك
0: أنا تونسي دخلت عالم الفن والتمثيل من السبعينات تحديدا، بديت مسيرتي في التمثيل 1974 على امتداد سنوات ما كنتش ممثل برك، كنت زادة كتب سيناريو، عندي علاقة بالكتابة كيف ما كانت عندي علاقة بالركح والكاميرا. أما اللحظة اللي تبدلت فيها مسيرتي وجعلتني ندخل بقوة لذاكرة التونسيين كانت في بداية التسعينات تحديدا سنة 1992، شاركت في مسلسل تونسي حقق نجاح كبير وباهر. الشخصية هذه ولت من الشخصيات اللي بتنساش في تاريخ الدراما التونسية، ونجاحها خلاني نولي معروف عند الجمهور على نطاق واسع. لكن حكايتي مع العمل ما كانتش تمثيل فقط، أنا زادة كتبت قصة وحوار في مسلسل، وبعدها وصلت الحضور في الدراما التونسية، ما وقفتش عند التلفزة، كتبت سيناريو فيلم صراع، شاركت في التمثيل فيه، كتبت أعمال إذاعية من بينها عطش، ووصلت خدمتي بين التمثيل والكتابة. مرت سنوات وغبت الفترات عن الشاشة، لكن الجمهور ما نسانيش. 2019 رجعت بقوة للدراما في مسلسل النوبة ولعبت شخصية جنوش، ووصلت الظهور في الجزء الثاني سنة 2020. أنا شكون؟ ارفع الألواح.
2: لا سمحني لا
0: حنوش جنوش
2: سي جنوش
3: يا ولدي ديك اسم الشخصية
2: في بالي تنسيت
0: اسمه سي محنوش.
2: محنوش
3: برافو
0: على زوج نقاط. حبيش نسمي اسامي المسلسلات حكي باش نقول الدوار ديريكت باش نقولوا
1: صحيح. اما فاش تعبتني خلافا لزميلتك زينب في وسط ثنية ما تفسرنيش مرأة ولا راجل، زينب ديما هكا دقيقتين تلمى شوية معلومات وتعطينا على الأقل.
0: ولا أنا نحيت اللي من اللون مكتوبة الدوار.
3: لا المسلسل كنت وصفت المسلسل ظهر.
2: لا لا والله باهي سي جعفر واصل.
1: برافو عليك صح
3: أحسن
1: جعفر تقرا المعلومات.
2: نزلت كعب أخرى
0: الشخصية الأخيرة.
3: أيوة
1: ربي يدور باش كي تعمل مشكلة
3: لحد الآن رافع برسمك عينك عليها.
1: هاو يدور ما يخلينيش
0: نرى زوز نقاط ريم زوز نقاط رباب نقطة رافع. الشخصية الجاوب
2: سي شتالي سي شتالي
0: هاي جاوب جاوب جاوب هاي الشخصية الأخيرة.
1: قول
0: أنا فنانة اسمي الحقيقي أمال. انتهى الموضوع. أما الجمهور عرفني باسم فني
1: تونسية.
0: ولدت في عائلة فنية تعاملت مع أهم الأسماء في تاريخ الموسيقى العربية.
3: العربية
0: ولدت أنا وعائلتي فمني في رحلة بحرية، وعشت طفولة فيها برشة تنقلات وظروف صعبة قبل ما نستقر أنا وعائلتي في مصر. من صغري ظهرت موهبتي في الغناء، وكنت نغني في الدار المدرسة، وبعدها بديت نشارك شقيقي في الحفلات. في بداية الثلاثينات بدأت مسيرتي الفنية بصفة جدية. أنا شكون؟ من أكون؟
1: أسمهين.
0: أسمهين. رافع رافع رافع رافع.
1: وفيه رافع وفيه.
0: انتهى التوقيت.
1: أسمهين.
0: انتهى التوقيت.
1: شقيقها أحسنت.
2: شقيقها. ديت إس
0: إس.
2: السلام عليكم. ثلاثة نقاط نكمل المعلومات. من بداية الثلاثينات بدأت مسيرة الفنية بصفة جدية ولفت صوتي انتباه الموسيقار داود حسني، وهو الذي اقترح عليه الاسم الفني الذي عرفت به اللي هو اسمهان. دخلت عالم الغناء ونجحت في وقت كانت فيه الساحة الفنية العربية تضم كبار المطربين والمنحنين. غنيت من أكبر ألحان الموسيقيين واشتغلت مع أسماء مهمة في تاريخ الموسيقى العربية، لكن حياتي ما كانتش كلها فن. تزوجت وانتقلت لفترة للعيش في سوريا، أنجبت ابنتي الوحيدة كاميليا، ثم رجعت إلى مصر وعادت معايا المسيرة الفنية. دخلت عالم السينما أيضا وشاركت مع شقيقي فيلم انتصار الشباب، ثم واصلت مسيرتي الفنية وشاركت في فيلم غرام وانتقام. يعطيكم الصحة.
5: مشكور.
3: يعطيكم الصحة. عندي أغنية مفضلة متاعها متاع اسمهان.
2: عندي مش نخرج بها طول أغنية اسمهان نهداها للناس اللي يسمعوا فينا الكل من أقوى ما تنجم تسمع. فاصل ثم نواصل.

لك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات الباغانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: ولد الدار كان تسمعوا.
1: اي سيدي تفضل.
2: رافع ولد الدار
3: وعندي فكره طياره.
0: اليوم عندي فكره طياره باش نحاول نعرفكم شويه على لي برين تاع المتر كاري في لي زون. هذه باش نعملوها كل مره، يعني مره في الجماعه على الاقل نشوفوا كل مره ناخذوا اون زون باش نتعرفوا على لي برين. اليوم بيان سور بديت بالزون سير ما باش طلعوها انتوما البون ليو سود، وكي نقولوا البون ليو سود باش نبداو بومهل والزهره وحمام نلف، ومن بعد نشوف المروجات وكل شيء. باهي نبداو بومهل. بومهل الاسواق نتاعها متقاربه شويه مع الزهره، مي تو نوريكم وين فما لا ديفيرونس. في بومهل كي باش نحكيو التيرانات، يعني باش تاخذ ارض بيضاء يلزمك تحضر روحك انك باش تدفع سوم المترو باش يكون بين 700 دينار وينجم يخلط حتى ال 2000 دينار. كي نحكي تيرانات بيان سور نحكي دي تيران امورهم القانونيه مريقله، مش نحكي على تيرانات بالحبل ولا بالشيع ولا بحد شيء، نحكي على تيران تيتري فيه تيتر بلو تشري تقدم الرخصه نتاعك تبدا تبني. بالنسبه للباتي، الباتي يفرق. مثلا باش ناخذ اون ريفيرونس اس بلس 2 بورتمانات، بورتمان قديم يعني بنيه قديمه، البري نتاع المتر كاري يمشي من 1800 حتى 2100. بالنسبه البنيه جديده ديما الريفيرونس نتاعنا اس بلس 2 لهنا بتتر باش نشكيكم شويه، خاطر البري طلع ويلا جرامبي بطريقه غير عاديه في السنوات الاخيره. ما حضروا روحكم، البري نتاع المتر كاري تاو في بومهل من 3300 ينجم يخلط حتى ل 3800 في البنيات اللي قاعده تتبنى جديده تاو. 3800 المتر مربع، الدنيا غلات سي جعفر. الزهره اللي هي جوست شق الكياس، يعني بيناتنا وبيناتهم قنطره. في الزهره نلقاو لي تيران يبداو من 1400 ل 1700. علاش؟ خاصة انه الزهرة التيرانات نتاعها ولاو رار برشا، وكي نقولوا تيران في الزهرة تنجم تكون دار قديمة وتحت، هذيك يعتبروها تيران. دونك البري يمشي من 1400 حتى 1700. بالنسبة للبورتمانات لي اس بلس 2 ديما ناخذوها ريفيرونس، البني القديم 1800 المترو حتى 2100، يعني زوز ملايين و100. جديد ما فماش. جديد كي نقولوا جديد في الزهرة يعني خديت بنية قديمة وعملت لها رينوفاسيون، هذاك هو جديد. اما لي نوفيل بروموسيون ايموبيليير ما فماش، فما شويه بركه اما في البيروتيك. باه نمشيو للزون زاده معروفه برشا اللي هي حمام نلف. في حمام نلف نلقاو لي تيران، اما بوتيتر نفس الوضعيه هي وزاره انه التيرانات نتاع حمام نلف ديار قديمه تطيح وتبني. التيران يمشي من 700 ل 800 دينار، وفي بعض الاحيان كي تبدا اون ارتير برينسيبال يعني كي باش تبني تنجم تعمل دي لوكو كوميرسيو من لوطا ينجموا يخلطوا حتى ال 1500 دينار المترو مربع. سينو جديد لا يوجد، سوف سي بالنسبه للناس اللي تحب تعمل انفستيسمون تشري حاجه قديمه تحسنها شويه وتبيع. هذوما الاسوام يدلوا على حاجه انه الدنيا غلات برشا مش حتى شويه، يعني توا باش تملك ولات صعيبه برشا. ماذا به واحد يحاول يكون مهف شويه، يعني تاخذ حاجه قديمه وتحسنها، تستنى تشري سور بلان باش نجم تاخذ ان بري باهي. دونك لي زيدي موجودين، مي هذا ما يمنعش انه باش نقول ونعرف لي كومونتير الكل باش يجيو انه الدنيا غلات. جو سوي داكور معكم، وكاو هذيك هي الحياه.
1: احسن بري هو بري نوبيل. هذيك صحه سي
0: هذيك كانت رافعه ولد الدار.
2: ولد الدار
3: وعندي فكرة طيارة.
0: سمعني ما نسكر الباب وانا خارج
4: صحيح
0: على الواري على الواري على الكوروندير سي جعفر. مرحبا.
1: ساسبنس ولدي ساسبنس.
4: شنو المفاجأة
1: الفريت على جنب؟ اليوم قابلت تونس وأوغندا.
4: نعم
1: تكهنت تونس وأوغندا، وبربي اللي عنده تكهنت هكا ولا هكا فليصمت فليقول خير وليصمت.
4: معناها رفع اصمت من الاخر
0: ماشي للماتش. انا لازمني نعطي
1: تكهنات بابا اثنين بلاش تونس عزيز اصدقائنا على اليوتيوب تكهنات
4: قولوا
1: غريمه.
4: ثلاثه بواحد تونس،
1: ثلاثه بواحد تونس.
4: شويه سوسبنس.
1: رفع تكهنات
0: واحد واحد
1: تونس. صلى
0: ما عندوش حق في التعادل. واحد واحد
1: لا ما فيهش تعادل.
4: قال لك او
0: ما فيهش تعادل
1: فيها كان ربح. هذه شكون
0: يا سي جعفر؟ ما سالتني انا كمواطن تونسي عطيتك راي، قلت لك واحد باش يكاوروا مليح وواحد واحد سبحان الله
1: ما فيهش تعادل. هذه هي قلت لك
0: كيفاش
1: في تعادل من فيفا معروفه
4: ممنوع
5: التعادل
0: يعني يعملوا بينالتيات.
1: لا يلزم واحد يربح.
0: بلي سي جعفر هكا تو
4: بلي يتجاوزوا
0: تو مستقبل المرسى
4: تجاوزنا.
1: اوكي باهي
0: واحد واحد
4: نجم انت كاين جعفور.
1: لا لا
4: امان
1: لا.
4: اول ماتش وسي معين وكذا
1: لا
4: ميسي ان شاء الله ربي يوفقه
1: يوفقهم
4: الكل.
1: ماشي انت
4: ان شاء الله بيحاول يتقى على غادي.
5: باللوب
4: الله محمد رسول الله. 2-1 تونس.
1: 2-1 لتونس
4: باش يبدل شكون في وسط الطرح
0: وانت سي جعفر
4: مو لازم يجرب

0: لازم يصير مسيج خنشوفه
1: يبدل باه صلى على معين جاوبك
0: ولا ربي يوفقه الناس كل حبه
2: اثنين بلاش لتونس
3: علاش التنهيد هذه كملوا ما فهمتهاش
2: نخمم خاطر كنت باش نكون اكثر اثنين بلاش لتونس
3: ربيع
1: باهي اللي التكهن نتاعو صحيح شنو يربح غدو
3: نعد شيء في كعبة كريب اللي مش بشكلها
0: مش بشكلها إلى يوم
3: كعبة الكريب ربحناها 150 مرة من بداية السيزون
2: نفس الكريب دينا
3: نفس الكريب بدينا بها مصيف ويا
0: تربح وليت كردون
3: جراس جراس جراس
2: جراس جراس كريب عسيلو مش مشكل
1: باهي
2: دونك هذه تكهنات أصدقائنا على اليوتيوب
1: قالوا لك على
2: يعني فدوى قالوا اثنين بلاش
0: أم باي
2: فدوى كتبت صفر
1: قالت برشا حاجات فدوى
2: اي لا فدوى عندها سيستم تعشق مشاركات اثنين بلاش تحط المشاط كل واحد بلاش صفر صفر
3: بلاش يا جعفر في اطار هذا الكل ان شاء الله ربي يوفق تونس وان شاء الله مربوحه باذن الله
2: ان شاء الله
3: ان شاء الله ماتش مزيان اليوم ماشي للاستاد باش نفرحوا
2: نربحوا
3: ماشي مع زميلاتي
2: ان شاء الله ماتش مزيان نربحوا
3: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي
3: في اطار هذا الكل نحب نحيي صاحبي ماهر بيوضي كان يسمع فينا
2: تو وهبط الكاس كمان
1: سي با كريديبل وانت عامل هكاك ميكي
3: ماوس ماهر بيوضي صاحبي نحب نحييه
0: صح
3: حيو ماهر صاحبي
0: تحية لي سي
1: ماهر شكون المناسبة علاش تفكرت
3: بعث لي ميساج حييت وسبحان
0: الله اوكي ميرسي فهمتش كيف صحابو
2: هيك حي
1: لا جعفر القفل اعمل حاجة قل له
2: يا ابراهيم اكتب خويا اكتب في الديريكت اكتب باش نجم نقرا
3: بالله بوراوي بعث لك ميساج قال لي سي جعفر ما حلش ميساج يقراه ما يسالش انا اي انسان ما يقرالوش ميساجو سي جعفر نقرا له انا ميساجو قال لي سلام رفع سافا نقطه استفهام سافا لاباس قال لي نسمع فيكم من سويسرا نتاع الديامونت نتاع البارح اللي حكينا عليها
0: نفيقوا شويه
3: سي جعفر ونجاوبوا على الميساجات من سويسرا
2: عيد ميلاد ولده
3: بيتي ديديكاس قال لي مون فيس سيام اليوم صار انيفرسير 5 سنين قال لي ديجا بعث جعفر جو بونس ما شافش مامي
1: لا لا شاف
3: ميرسي بوكو صح
0: ربي
3: يفضلك
0: سيام ولا سيام يطلع سيام
3: وبليل فرحات زاد صاحبي نحب نحييه يسمع فينا
2: تحيه لي
3: بليل فرحات ديما يتبرع معنا
2: 11:38 دقيقه باش نعملوا فاصل بعد شويه باش نمشيو لسين جيم مع
3: ساتشيون
4: ساعه سعيده

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: أي عسلامتكم، رجعنا لكم، مرحبا بكم في آخر جزء من البرنامج. كنا نسمع في أغنية ياسر محليها بعد أسمهين بكري مرسي جعفور أمن لي بيت لطيفة كلمة ألحان زيد الرحباني. هذا الألبوم، شكون يعرف اسم الألبوم؟ معلومات أكيدة 2006. حلوة ياسر الأغنية، يعطيكم الصحة. توا وقيت سينجي مريم،
0: سينجي مريم،
2: لازمنا نزلوا نيستي اليوم باش نروحوا نعملوا لك اللانش بوكس نتاع الصغار،
1: كله مش باش نمشيو للماتش. بكري ميسالش خنكملوه، ما دوما بكري رافع قال بسم الله وبالله شبيك
3: شوف ما تطور
1: بسم الله
3: مجاعة
1: كعبة الفروماج اللي حكيت له عليها ربيب. بكري رافع قال لسامي اللي مش يخدمهم جعفور هو بشوال يخدمهم بنهار الجمعة، واللي جاني طلب خاص ما عند مستمع وفي اسمه بشير، قالك بربي تيجاني نهار الجمعة. اسم تيجاني
3: تيجاني تيجاني
1: للي مش طاو نهار الجمعة.
3: لا نراني في روحي قاعدة
2: وش كش يشكونوا تيجاني
3: نخف فيها
1: الوالد.
2: تحية
1: لا لا حقيقة عمل
3: ولا ربي يفضلوا الوالد إن شاء الله
4: جا وهناني
3: تيجاني عمره ما يجي ثاني. فما منه مرسي مرسي.
1: طاو نعمل لكم سينجيم سجع المرة الجاية. اليوم في سينجيم باش نحكيه على التغذية باش نشوفكم تعرفوا في الوقت المناسب
2: اللومج
1: اختصاص اللومج اليوم بي في المطلق راه ما فماش معناها طعام معين ولا أليمان معين تاكلوا يكون هو أحسن واحد ولا كذا، لكن فما تغذية متوازنة كاملة الأفضل ديما هو خير في الوضعيات اللي باش نحكيوا عليها وإلا أعضاء الجسم اللي تستحقها. بي رباب
2: بسم الله،
1: شنو هو أغنى مصدر حيواني للحديد؟ كي تحب تزيد الحديد في بدنك، شنية الغذاء
2: حيواني.
1: الحيواني اللي ينجم يكون من أغنى مصادر الحيوانية للحديد. نعت كنت حب احتمالات، نعطيك
2: احتمالات
3: لشوفال
1: مانيش نعطيك احتمالات تقول
3: الحصان
1: مش الحوت
3: لا الحصان
1: الحم الحصان تقصد لا لا حاجه حاجه نستاهلكوها
3: والله يعطيه والله والله
1: تراه انت وصحه الفكره معناها شنو هو
2: اللحوم الحمراء
1: اللحوم الحمراء احسن برافو عليك رباب اللحوم الحمراء الخاليه نسبيا من الدهون حشنا باللحوم من غير الدهون احسنتي دونك هذيا علاش على خاطر الجسم يمتصها بكفاءه اعلى. هاني جيتك جعفور تو نختار لك سؤال على كيفك شبه للإجابة
3: اللي قلت توضيح ستي
1: تفضل.
3: والله الحمل الحصان ساعات يعطيوه الطب كيبدا واحد عنده لانيمي لانيمي يعطيوه الحمل الحصان مش علاش مستغربين.
1: لا لا لحوم حمراء خالي من الدهون يعطيك صح باهي ترا يزي جعفور اليوم شاي كاسكروت مرقاز يزي جعفور رافع
3: وي مدام
1: احد افضل المصادر النباتيه للحديد شنو من المصادر
2: العدس
1: العدس احسن انت ما ميسالش قالها هو ما كانش سؤالك ربي ما كانش سؤالك العدس ترى زيد قولي شنو اخر حاجات نباتيه تنجم فيها برشا حديد
3: السبناخ
4: الهامبرغر
1: السبناخ صحيت الحمص واللوبيا نحكيو على النباتات
3: بقول
4: النباتات والغازات
1: برافو عليك باش تعرفي برافو عليك رفع نقطه الرفع قلناها سي عزيز وروتار انت بمخك في الستاد انت ديجا يا سيدي رافع مش رافع جعفر نسمع بعضنا الحقيقة ضيعتوني يا سيدي شنو هو الفيتامين تعرف أنه الفيتامينات تنجم تساعد على امتصاص مكون معين بي شنو هو الفيتامين اللي يساعد على زيادة امتصاص الحديد النباتي انت كليت برشا عدس تحب على حديد
4: شنو الكرم
1: شنو هو الفيتامين اللي يساعد على امتصاص الحديد هذاك نعطيك امكانية
3: بيدوز بيدوز
1: الفيتامين دي ولا البيدوز ولا السي
4: الفيتامين دي
3: بيدوز
4: بيدوز
1: الفيتامين سي هو اللي يعاونك على امتصاص الحديد هذاك علاش مثلا كان باش تاكل لوبيا والا عدس ماذا بيك البلا يكون فيه فلفل ولا طماطم والا حمضيات على خاطر فيهم الفيتامين سي دونك شي يعاونك على امتصاص الحديد النقطه هذه ما خذاها حتى حد رباب
2: يس
1: مصدر جيد من احسن المصادر كالعاده للبروتين الحيواني
2: دجاج
4: العظم
3: الابيض ابيض الدجاج
1: جعفر برافو عليك البيض احسن أمان. حاجه تنجموا تستعملوها للبروتين الحيواني ياكم تشوفوا العباد اللي تترينا تبدا تاكل في العظام تبارك الله
3: وحشيه يضرب بلاتو يضرب بلاتو في
1: المصدر حيواني ما يسالش ما نحكيش خارج السياق شكرا رافع تفضل شكون افضل مصدر نباتي غني بالبروتين
3: السبنخ
1: لا جعفر
3: نباتي
1: نعطيك احتمالات كان تحب زيت الذرة ولا الخيار ولا العدس
4: الخيار
3: زيت الذرة
1: العدس العدس فيه البروتين والعدس فيه الحديد ما تستهينوش بالعدس العدس راهو مهم ياسر نمشي لا
2: انا قلت عدس
1: يا سيدي جعفر
2: نقطين ربوبة
1: جعفر العنصر الغذائي الأساسي لبناء العضلات وإصلاح العضلات كان تحب شنو هو العنصر الغذائي اللي تستحق له العضلات أكثر من غيره بالضرورة
4: البروتين
1: برافو عليك علاش ماكش متأكد خذ ثقة في روحك جعفر البروتين بيان سور البروتين أحسن نقطة لجعفر كيف كيف ربيب
2: نعم
1: شنو هو أكثر طعام يكون هو أفضل مصدر للأوميغا 3 لأحماض الأوميغا 3 أين هو الحوت
2: سادين
3: حوت الأزرق
1: به السردينة الأسماك الدهنية تتسمى الأسماك الدهنية نحكيه على السردينة بالضرورة وإلا زادة كنت حبوا إلا السومو هذي أكثر مصدر فيه أحماض أوميغا 3 أحسنتي هذي النقطة الرباب
3: 68 دينار 68 دينار السومو
2: 3 نقاط
1: رافع
3: الكيلو البارح في الليل بوان مخشية
1: الفيتامين المهم شنو الفيتامين المهم لامتصاص الكالسيوم وصحة العظام
3: دي
1: الدي احسن فيتامين دي دي معلومات هذه حتى من البيب نتاع الياغورت نعرفوها برافو عليك الفيتامين دي هو اللي يعاون على امتصاص الكالسيوم وبالتالي على صحة العظام جعفور شنو هو المعدن الأساسي لبناء العظام والأسنان
4: لا حتى حد يتكلم
1: المعدن نحكيه على المعادن
4: طبعا. المعدن
1: مش الفيتامين فيتامين قالوا صديقك المعدن الأساسي لبناء العظام والأسنان
4: الحديد
1: غلط ربيب
3: الكالسيوم
1: احسنت الكالسيوم جعفر للعظام لازم الكالسيوم برافو عليك
2: باش نجاوب اختفني
3: ساتي في بالك اكتشفت حاجه
1: انا الكالسيوم اتفضل اش اكتشفت
3: في بالكم الكالسيوم موجود بصفه كبيره مش كان في والله لقيتها من
1: قسما بالله قول رف
3: موجود في الجلجلان
1: الجلجلان
3: الجلجلان أيوة. فيه برشا كالسيوم
1: الجلجلان حاجه مهمه ياسر برشا حاجات مثلا شكون يعرف استعمال
3: الحليب وكلوا الجلجلان
1: استعمال من استعمالات الجلجلان
3: يداويو بها الجروح
1: به كل ما هو جروح من غير ما نسميوها لا بومادا ما الامهات اكيد الكلهم يعرفوها اللي هي اكثر حاجه تداوي هي من زيت من زيت الجلجلان اكزاكتومون ويعاون يسر على الهضم الجلجلان كيف كيف مثلا كي تاكلوا ياغورت تنجموا تحطوا فيها جلجلان تولي مفيده اكثر برشا احسنتم السؤال توا
3: رفع
1: لا مش عندك سؤال رباب عندك انت سؤال رباب اي لله
2: يس
1: شنو العنصر الغذائي المهم لنقل الأكسجين في الدم بمعنى هو يكون الهيموغلوبين الدم ويعاون على تكوين الكريات الحمراء اللي تنقل الأكسجين في الدم العنصر الغذائي المهم
2: العنصر الغذائي
1: اي ملي كنا نحكيو فيهم هذوما الكلهم فيتامين ولا معادن ولا اللي هو العنصر الغذائي المهم لتكوين الهيموغلوبين ونقل الأكسجين
3: الحديد
1: الحديد صحيح
3: هو اللي يصنع لي بلاكيت
1: برافو
3: الحديد يصنع لي بلاكيت ولي بلاكيت يعمل الكريات
2: كل واحد عندي نقص في الحديد
1: مو ثقف ما شاء الله
3: علاش اللي يصير له اللطف عليكم المراجي يصبوا له الحديد
1: احسنت برافو عليك رافع السؤال اللي كنتي تو فيتامين مهم جدا لتكوين خلايا الدم الحمراء تو الفيتامين ووظيفه الجهاز العصبي فيتامين دي
3: المغنيسيوم
1: ولا الكا نحكي على الفيتامينات الفيتامين المهم جدا لتكوين خلايا الدم الحمراء الكا ولا الدي ولا البيدوز
3: الكا بيدوز سامحني بيدوز
2: انا
1: رباب فكرت لك الاجابه بيدوز
3: ديجا المغنيسيوم فيه البيدوز
1: بيدوز احسنتي سي جعفر سهل هذا نحينا التليفون شنو هو الغذاء اللي يعد من اغنى المصادر بالالياف لي فيبر
3: لي فيبر
1: اي لي فيبر في البدايه شنو هي اكثر حاجه اللي لازمك تاكلها باش توفر لك الالياف بالكل
3: بالخضره
2: السلطات والخضره الورقيه
1: انت قلت العجين غلط رفع قال الخضره ماهوش اهم مصدر
4: الحال لحوم
1: لا
4: السمك مال
2: استنى مش الحبوب
1: الحبوب الكامله
2: ايش انا الكلمه
1: الحبوب الكامله نقطه لي رباب احسنتي الحبوب الكامله هي اهم مصدر للالياف في التغذيه متاعكم رافع
3: سي بون جاونا به
1: هو سؤال كان لي كنت رباب شنو هي الفايده الاساسيه للالياف الغذائيه اش تعمل
2: اش تعمل بالشبع
1: مانيش نسمع هكا
2: حسسنا بالشبع
1: لا
2: شنو الالياف
1: نعطيك احتمالات ب تنظم حركه الامعاء معناها تساعد الجهاز الهضمي والا تزيد السكر في الدم والا ترفع الدهون شنو هي الفايده نتاع الالياف الالياف جينيرالمون لطف عليكم كي يبدا واحد عنده قبض مثلا لازم الياف بالضروره خاطرها تنظم حركه الامعاء وتعاون الجهاز الهضمي الالياف احسنتي نقطه واحده اخرى الرباب رفع طيحت حاجه كبيت حاجه
3: والله
1: ب هاي سيدي اعطيني باش نسالك سؤال وقل لي نعم ام لا قلت له تبارك الله في عود رحمك الله
3: عطسه اخر الجمعه هذه انت علمتهم الكل
1: بسم الله عليك اي رافع
3: قلت لك والله سبقت لك رحمك الله
1: رافع باش نعطيك اختيارات وباش تقول لي انا هو الشوا المناسب باش انت تعاون صحه الكبد نتاعك الكبده في وسط بيان سور نظام غذائي متوازن احنا ماناش نحكيو على ديزاليمون ميراكل اما كيف تزيد من هذا في نظام غذائي متوازن تنجم تدعم صحه الكبد نتاعك اه يا سيدي
3: اوكي اوتي
1: شنو تنجم يكون به مثلا نظام غذائي قائم على الحبوب والا نظام غذائي قائم على الحبوب نظام غذائي قائم على السكر طبيعي في سكر
3: جميل
4: واصل
1: الخضروات والفواكه
3: باه
1: نحكيو على صحة الكبد
3: صحة الكبد ونحب نقول حاجة ستي إن الكبد كيبدا مش في صحة جيدة هو الأورغان الوحيد اللي ما يعطي حتى سيني خاطر ما في حتى تيرمينيزون نيرفوز نجم يمرض الكبد ونحن في بناش اللي هو يعمل اللي نحن نعرفه سي جعفر التريغليسيريد اللي هو الشحم في الكبدة أكثر حاجة مضرة للكبدة هي المقلي الزيوتات والمقليات وكالبيعات دونك انا بالنسبه لي اكثر حاجه تنجم البيرج الكبده هي الخضر وكما قلت انت يعني
1: النظام الغذائي اللي تستحقه الكبده وصحه الكبد بيان سور تاخذ نقطه رافع الخضر والفواكه والحبوب الكامله مش الحبوب الكامله وحدها لكن لازم خضر وفواكه وحبوب كامله من اكثر الحاجات اللي تضر الكبده المقلي والكحول
3: والكحول
1: احسنت الكحول سي جعفر استهلاك الكحول مش باهي للكبد بالكل واللي قالوا رافع صحيح نحب نقول لك جعفر اللي عندك زوز نقاط كهورة وانت تتذيل الترتيب رغم انك كنت تبارك الله متصدر في اللعاب الاخرين
4: انا تتذيل الترتيب
1: لا لا
4: هذا يشرفنا
5: يا فندم الكلام ده
6: تعصبك
1: يا فاشل باهي يا سيدي هل يقوي الجزر النظر بالحق
4: ما يقويش النظر
1: مالش يعمل اش بيك مغش صباح
4: خاطر تعاودي فيها يا فاشل تو حتى هو
1: ما خليش معاك اليوم
4: شابه مدام
1: اي قول لي هل يقوي الجزر النظر
4: ونخسر ونورمال وما يقلقنيش صافا
1: فما حتى مشكل عملوا كومبيلاسيون تبارك الله كل شيء موجود
3: يكفيها الشرف انه كور في مستقبل مرسى
1: والله وكلموا صبري جبل
3: يكفيها الشرف انه ماركا بونت كوتسيزو من الدار كوتسيزو من الدار ماركا من الدار كوتسيزو من الصالة
1: جعفور هل يقوي الجزر النظر
4: لا يقوي الجزر النظر
1: باهي علاش يقولوا لنا مال الجزر لازم ناكلوا جزر
3: فيتامين ا خاطر فيه فيتامين اي قوي النظر
1: والله ملها رافع الحقيقه ما خممتش اوزر ما فماش اغذيه تقوي النظر فما اغذيه تدعم صحه العين معناها فما اغذيه تنجم تعاونك انك تعمل معناها تخليها ديما في صحه جيده العين والبصر في المطلق من اهم الاغذيه كما قال رافع الحاجات اللي فيها الفيتامين ا الجزر صحيح الجزر والبطاطا الحلوه البطاطا الحمراء هذيك النقطه ياخذها رافع بالطبيعه عندك الخضروات الورقيه كما السبناخ والكرنب زاد مفيدين ياسر لتركيبه العين والاسماك الدهنيه اللي حكينا عليها بكري السردينه سورتو والسومون خاطر الاوميغا 3 تستحقها العين كيف وراهو البيض زاد مهم وفيه عناصر غذائيه مفيده للعين وكل ما هو حمضيات فيها دي فيتامين سي دونك اللي نستنتجوه الكل هو انه بالضروره لازمك نظام غذائي متكامل ما فماش حاجه برك ميراكولوز باش تنجم تقوي لك القلب ولا الكبده ولا هذايا الكل يعطيكم الصحه نجم نقول انه انت تذيل الترتيب جعفور ولكن رافع ورباب متعادلين ما شاء الله
3: يعني هذا الكل مازلت متعادل مع ربي
1: متعادلين شنو نسمع سؤال فاصل باش نجم واحد منكم يربح نسمع بعضنا مليح قبل ما نبدأ الفقرة هذية سمعنا غنية اللطيفة اسمها أمن لي بيت وين عطيتكم شوية معلومات بركة خاطرني نحبها من الغنيات هذوما
3: طعف الكريم
4: قولوا مش اسم الألبوم
1: اسم الألبوم والسنة اللي أنا زوز قلتهم بكري شوية اسم الألبوم متاع لطيفة اللي فيه غنية أمن لي بيت
3: 2007
1: وسنة الإصدار
3: 2007
1: غلط
4: 1992 معلومات مؤكدة معلومات أكيدة
1: اسم الألبوم معلومات أكيدة السنة غلطة آخر فرصة عندك 2006 ربيب برافو عليك أنت اليوم تتصدر اللعبة
2: عادي كان غلط
4: المشكل
1: برافو عليك
4: وين المشكل بالله حطيله دي برا عادي
1: ميرسي بوكو يعطيكم الصحة
4: صحة ميرسي ميرسي يعطيك صحة شكرا زميل ريم بربي حط له كان عادي كان غلط وين المشكل
1: شو جعفر حب يرجعها بالوقت وين المشكل وين المشكل
3: اليوم خميس غدوة في جيني
1: غدوة خميس مرسي بوكو جعفور
4: شكرا لك صحة ربيب مرسي ريم تمنيتنا بالشفاء والعودة العاجلة للزميلة زينب نتقابل غدوة في نفس التوقيت من 9:30 نهار في لمان باي باي
0: ساعة سعيدة ساعة سعيدة احنا صوتكم في ساقس على 91.2 ديوان فام ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
3: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الاختبارات التقييمية بالمرحلة الابتدائية والتراتيب التنظيمية المتعلقة بها للسنة الدراسية الجديدة وبحسب الرزنامة فقد حدد يوم 10 ديسمبر القادم كآخر أجل لتنزيل أعداد الثلاثية الأول بالفضاء الرقمي والثاني 10 ديسمبر لتسليم بطاقات الأعداد المدرسية فيما تمتد فترة تقييم التلاميذ في الأنشطة الشفوية والتطبيقية من 2 إلى 21 نوفمبر ومن 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر يجتاز تلاميذ المرحلة الابتدائية مختلف الاختبارات التقييمية الكتابية للثلاثية الأول مع السير العادي للدروس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يؤكد أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل الوطنية لإعداد مشاريع تستجيب للأولويات الوطنية وتستفيد من فرص التمويل المناخية المتاحة داعيا إلى تعزيز دور البحث العلمي في تحديد الأولويات وتحويل نتائج الدراسات إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ والوزير يوصي خلال أشرفه أمس على جلسة عمل بتدعيم دور وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في مرافقة الهياكل وأصحاب أفكار المشاريع ومساعدتهم على استيفاء شروط النفاذ إلى التمويلات الدولية مع إيلاء أهمية خاصة لمشاريع الصيد البحري وتربية الأسماك رئيس نقابة الفلاحين بسيدي بوزيد ميداني الضوي يؤكد أن قطاع الأبقار وإنتاج الحليب يعاني من خلل هيكلي حاد يهدد استمراريته مشيرا إلى أن سعر الحليب لبيع الحليب عند التجميع والمقدر ب 1340 مليما للتر الواحد لا يغطي كلفة الإنتاج التي تتراوح وفق تقديره بين 1800 و 1900 مليم للتر الواحد وهو ما دفع العديد من الفلاحين إلى العزوف عن النشاط والتفريط في القطيع وفق قوله والمصدر ذاته يقول أن ترميم القطيع لا ينبغي أن لا يكون على حساب المنتجين داعيا إلى إيجاد حلول جذرية تضمن هامش ربح عادل للفلاح يتيح له مواصلة العمل وضمان استدامة منظومة الألبان
5: قطيع الأبقار الخلل يتمثل في السعر لتر متاع الحليب عند التجميع الفلاحة بالنسبة للفلاحة ما ينجمش يقابلهم السعر متاع دينار و 340 يعني دينار و 340 وكلفته دينار و 800 ودينار و 900 هذا راه ما يستقيمش وبالتالي فهمتني هذاك على صار العزوف من الفلاحين للقطيع وفرطوا في القطيع ولذلك نطالبوا من موقعنا أنه أكثر ما يمكن كيفاش نحاولوا نرموا القطيع كنرموه ما نرموش على حساب المنجين والفلاحين ونحاولوا أنه نعطوه هامش ربح باش ينجم يواصل في الحلقة وبالتالي هذاك هو الحل دينار و 340 راه ما ينجمش الفلاح يلقى روحه باعتبار كلفة الانتاج معناتها عالية جدا
3: وحدات الأمن بالإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشرطة العدلية تتمكن من القبض على المشتبه به الرئيسي وأشخاص آخرين تورطوا في سرقة مبلغ مالي من موزع آلي بأحد الفروع البنكية بولاية باجة وفق ما أكده مصدر أمني لديوان فام
6: ووفق المعطيات المتوفرة فقد عمد المشتبه بهم إلى التسلل إلى الفرع البنكي عبر باب خلفي قبل الاستيلاء على المبلغ المالي المذكور. وحسب المصدر ذاته فقد أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي قدره 34,200 دينار إلى جانب عدد من الهواتف، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين. وفي الشأن الدولي، الحكومة النرويجية تعلن اليوم أنها ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 13.17 مليون دولار إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الأمم المتحدة والبنك الدولي، بما في ذلك دعم ميزانية القطاع العام. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعلن اليوم مقتل 32 مدنيا من بينهم 15 طفلا وثلاث نساء منذ مطلع أوت الماضي، مع تصاعد الصراع في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
7: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
8: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام سبور غرام.
7: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
9: نصف نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد معكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس، ساعتين من زمان من طواحات الماضي ساعتين حاولوا معكم نرجع على أبرز الأحداث والأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم وفي المنطقة، في إطار الفقرات اللي كالعادة تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. فقرة عطاير بعد شوية نكتشفوا المواضيع اللي اختاروا الأولاد اليوم المحللين هم يحكيوا فيها، قدموا فيها قراءتهم ورؤيتهم، وبعد أكيد باش نمشيو لفقرة الأكتواليتي واللي في كل مرة نطرحوا ملف من الملفات. اليوم باش نحكيو على الملف الاقتصادي، باش نرجع على تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد التونسي، باش نحكيو زادة على دعوة محافظ البنك المركزي إلى اتحاد إفريقي للصمود النقدي والمالي. إن شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو أبارتير من نصف نهار والربع المحلل المالي والخبير الاقتصادي معز حديدين. بعد أكيد ساعتنا الثانية نخصوها للحديث عن آخر التطورات الإقليمية والدولية كالعادة، فقرة المقال اللي اختارهونا اليوم طارق الكحلاوي، هل غيرت حرب إيران حسابات الصين في مواجهة ترامب؟ وبعد آخر الحصة فقرة بالأرقام، حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب. طبعا بعد نور آخر الحصة يعطينا تفاصيل المعطيات والمستجدات، كثير المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
7: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
9: مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا، ان شاء الله باش نرافقكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخه ويرافقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصه على يميني طارق الكحلاوي. طارق اهلا وسهلا، مرحبا.
10: مرحبا ابتسام، مرحبا سرحان، فريق الاعداد، كل المستمعات مشاهدات مستمعين مشاهدين.
9: مرحبا بك طارق وسرحان الشيخاوي، اهلا وسهلا. مرحبا.
11: مرحبا ابتسام، مرحبا طارق، مرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل، وان شاء الله يعدي معنا وقت باهي.
9: ان شاء الله يعدي معنا وقت باهي. والبدايه كالعاده دائما باولى فقراتنا عالطاير.
12: عالطاير.
9: والبدايه كالعاده دائما معك سرحان الشيخاوي، تفضل.
11: وابتسام اخترت اليوم انه نحكي في موضوع انا يبدو لي موضوع مهم جدا، هو انطلاق من سؤال كتابي كانت وجهته نائبه في البرلمان الى رئاسه الحكومه النائبه منال بديده، والاجابه نتاع السؤال هذا من تقديري خاصه واجابه مهمه جدا طبعا نحكيوا فيها بشكل تفصيلي فقط قوسين معناها بالنسبه للناس اللي ما تعرفش. سؤال كتابي سؤال شفاهي هي ادوات رقابيه بالنسبه للنواب على الوزراء وعلى الحكومه، سؤال شفاهي يكون موجود الوزير في الجلسه العامه ويجاوبه، وسؤال كتابي يتم توجيه سؤال هذا للطرف المعني وهو يجاوب بشكل كتابي. النائبة هذه اتسألت تحديدا حول القانون عدد 9 لسنة 2025 اللي الناس كلها اعتبرت أنه قانون ثوري واللي يتعلق أساسا بالقضاء على أشكال التشغيل الهش، وحكينا وقتها العمال المناول وغيره كانت عنده استطباعات سلبية في جزء منها، لكن معناها في جوهره كان نص مهم جدا وفما ناس تعتبره من أهم النصوص القانونية المتعلقة بالمسألة التشغيلية، وبالتالي هي اتسألت حول مدى تطبيق هذا النص، تقول أنه وفق المعطيات اللي كانت موجودة في نص السؤال أنه في علاقة بالقطاع الخاص تم تسوية حوالي 100,000 وضعية شغل هشة، بينما يعني القطاع الخاص التزم بشكل هام جدا بتطبيق النص هذا واللي هو كما قلنا من أهم النصوص القانونية المتعلقة بمسألة التشغيل، لكن في المقابل القطاع العام واللي هو أساسا الدولة التونسية لم تلتزم بشكل كبير جدا بهذا يعني بهذا النص القانوني، وتقول انه فما ما يقارب 848,000 حالة ما زالت الى حد الان وضعية تشغيل هشة ما زالت موجودة في عدد مهم جدا من الوزارات وعدد مهم جدا من المنشآت العمومية، والتي يفترض ان يتم يعني تسويتها في وقت قريب جدا، وتقول انه حتى فما مناخ متاع توتر عام موجود داخل المؤسسة هذه باعتبار أن الناس هذوما مازالوا إلى حد الآن ينتظروا تطبيق النص هذا، واللي كان عندهم أمل كبير في أن النص هذا يتم تطبيق وضعيتهم المهنية تتحسن. أيضا الناس المعنيين ابتسام بالنص القانوني هذا ومدى تطبيقه يتحدثوا مؤخرا على أنه الوضعية قريب تتسوى، هذا يجي بالتوازي مع الإجابة على سؤال الكتابي واللي هي تقول أساسا أنه الحكومة يعني الخلية التشريعية الموجودة في الحكومة بصدد صياغة الأوامر الترتيبية والقرارات الترتيبية اللي هي بتخلي النص القانوني هذا قابل للتنفيذ، معا وأنا بين قوسين فقط نقول أن النص هذا تقدير خاص لا يحتاج إلى أوامر ترتيبية، لكن الحكومة تقول أنه يعني فم أوامر ترتيبية ستصدر قريبا واللي هي بتسوي الوضعية هذه، ونحن عنا في ذاكرتنا ديما معطيات سيئة جدا في علاقة بالأوامر الترتيبية تتأخر وأحيانا لا تصدر، لكن خلينا نكون متفائلين في الوضعية دي وخلينا ننسجم معناها مع بعض المعطيات اللي يتحدث عليها الناس المعنيين بالنص القانوني هذا ومدى تطبيقه، واللي يقولوا أن الأوامر الترتيبية يمكن أن تصدر قريبا، وبالتالي نجم ابتسام نحكي وفي القريب العاجل لتسوية وضعية أكثر من 48,000 شخص اللي هم موجودين في الإدارة التونسية في الوزارة التونسية وضعيتهم إلى حد الآن مازالت هشة، وهذا معطي إيجابي جدا اخترت أني نحكي عليه اليوم.
9: يعطيك الصحة سرحان، خاصة أنه مهم شريحة كبيرة كما تعطيت رقم 48,000 مهم جدا خاصة كي نحكيه على تسوية وضعيات. شكرا لك سرحان على اختيار هذا الموضوع، وأكيد مازال موصينا معكم فقرة عطاير وباش نشوفوا شنو الموضوع اللي اختار طارق اليوم أنه يحكي فيه. طارق الكحلاوي تفضل لك الكلمة.
10: هو الموضوع طبعا استئناف للموضوع اللي تحدثت فيه نهارة الثلاثة اللي هي وضعية يعني الموقوفين في علاقة بهيئة السمود التونسية أسطول السمود. أولا ضرب الجوع، وحمدا لله اللي وائل نوار قرر تعليق الأضراب بعد مرور 38 يوما، كانت بالحق الأيام الأخيرة صعبة على عائلته، ووصل الوضعية حقيقية متاع مخاطرة، واستجاب لنداء العديدين من أصدقائه رفاقه عائلته، والحقيقة هذا النداء كان متطابقا مع رأي عديد من الناس. أنا نفسي في الفترة اللي فاتت دعيت يعني محاميه لمحاولة إقناعه لأنه يعلق إضرابه، والمخاطرة بحياته في هذا الموضوع هي مخاطرة كبيرة جدا، يعني الاستئناف في علاقة بإطلاق سراحه لم معناتها لم يتم قبوله، تم رفضه، وبالتالي سيتواصل إيقافهم، إيقاف المجموعة اللي معاه نبيل الشنوفي وغيره بغديري، بقية المجموعة سيتم مواصلة إيقافها حتى إلى أن تجي المحاكمة. لهنا نحب نعلق على عدد من التعليقات اللي تقول أي ما هو يتحملوا مسؤوليتهم، عملوا تقرير، ما عطاوش التقرير المالي. لا، هم عطاوا التقرير المالي. اولا احد المغالطات اللي قاعده تصير في وسائل التواصل الاجتماعي انه يكون عملوا اخطاء في التقرير المالي، هل يستوجب الاحتفاظ بهم الى انه تحصل المحاكمه؟ هنا نقاش، هل هذا الجرم، هل كل من يعمل اخطاء في التقرير المالي يتم وفتح بحث تجاهه يتم ايقافه واحتفاظ به إلى أن تصير المحاكمة؟ هذا هو النقاش. خاصة نحن نتعلق ليس بناس اللي والله تعمل تهدد الأمن العام والإجرام، يعني ناس اختارت معناتها تقوم بعملية أسطول الصمود، وفي جزء كبير منها تم التنسيق فيها مع السلطات الرسمية. حتى حد ما يقول لي اللي صار في سيدي بوسعيد الحمدي فات ما كانش يتم بالتنسيق مع السلطات الرسمية، حاجة بتلك الحساسية وبتلك الأهمية. أسطول الصمود الثاني، هل تم فيه تنسيق ولا لا؟ موضوع آخر. هذا قلب الموضوع، مش موضوع التقرير المالي كما يقولوا البعض. قعدوا أشهر بعد ما صار أسطول، وقتاش تم إيقافهم؟ كي تم محاولة تنظيم أسطول صمود ثاني، وقتها يبدو صار خلاف مع السلطات. لهنا قلب أصل الموضوع، لهنا معناتها أنه تمشي الأمور للتقرير المالي، أي هل يلزم احتفاظ بهم ولا خلطوا عليهم مجموعة أخرى تو رشيد العثماني وغيرهم العناصر كما قلنا من الأقصى للأقصى، تم التمديد في الاحتفاظ بهم. هذا ملف في الحقيقة ملف يعني ما سيء مسيء حتى للوضعية العامة في البلاد. ماذا بينا يتم لملمته والتركيز على القضايا الكبرى باش نحكيوا عليها بعد شوية، اللي هي تهم التوانسة بالحق، اللي تستوجب تركيز السلطات بشكل كبير وبشكل عاجل. مسائل الاقتصادية والاجتماعية هي المسائل في اعتقادي اللي تستوجب بالحق يعني تركيز جميع الناس، جميع المواطنين عليها. وكانت جزء من اللقاء البارح اللي عمله الرئيس، نرجع ممكن في إطار نقاش فيما بعد على التعليق اللي عمله بحضور محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء.
9: واضح طارق، شكرا ليك. وإحنا أكيد زادا مازالنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية كما قال طارق. بعد شوية باش نفتحوا معكم الملف الاقتصادي من زاوية التقرير الأخير للبنك الدولي اللي حكي فيه على الاقتصاد التونسي من زاوية معطيات تقييم وغيره، نرجو نحكيه عليه بأكثر تفاصيل مع الخبير الاقتصادي معز حديدين. إن شاء الله باش يكون بعد شوية حاضر معنا في البلاتو، لكن قبل هذين نخرج معكم فصل صغير ورجعين.
12: هنا تونس، الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعط. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
9: هنا تونس نصف نهار و 18 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. كما قلت لكم بداية الحصة فقرة الأكتواليتي اليوم باش نحكيو فيها على ملف اقتصادي, باش نفتحوا فيها ملف اقتصادي من منطلق التقرير البنك الدولي في علاقة بالاقتصاد التونسي, جملة الأرقام المعطيات والتقييم هذا باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل مباشرة في فقرة الأكتواليتي.
12: الأكتواليتي
9: ضيفنا اليوم اللي حاضر معنا في البلاتو المحلل المالي والخبير الاقتصادي معز حديدين. سي معز أهلا وسهلا مرحبا.
13: أهلا وسهلا مرحبا بضيوفك وبالسادة المستمعين.
9: مرحبا بيك, مشكور على قبول الدعوة. حاضرين معنا زادة في التحليل ونقاش طارق الكحلاوي سرحان الشيخاوي, مرحبا بكم من جديد. تقرير خلينا نقول سي معز افتح إلى حد ما نقاش في إطار المتابعة لكل ما يهم الاقتصاد الوطني من أرقام معطيات تقييم البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس صيف 2026. يقول الاقتصاد التونسي واصل تسجيل مؤشرات تعافٍ منذ سنة 2025 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال عام 2025 وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداسي الأول من سنة 2026, في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. ومن بعد نرجع على تفاصيل أخرى أرقام معطيات وغيره, ولكن في البداية باش تحطنا أنت في الإطار سي معز حديدين وحتى الناس اللي تبع فينا تقارير هذه مثلا ينجزها البنك الدولي أو غيره اليوم من المؤسسات المالية العالمية اللي قاعدة تبع في المعطيات الاقتصادية, شنو ينجم يعني تقرير كما هكا؟ كيفاش نجموا ناخذوه أو نتعاملوا معه سواء إعلامي سواء كانوا نتوما كخبراء اقتصاد أو أساتذة اقتصاد, كيفاش لازم يصير التعامل معه, في أي سياق نجموا نحطوه؟
13: هي تحاليل دورية يقوم بها البنك العالمي أو بعض حتى المؤسسات الأخرى, وكل مرة ياخو موضوع أو ياخو بلد ويركز على نقطة معينة. وأحنا كيفاش ناخذ يعني التحاليل هذه؟ هو تحليل يعني متكامل ينظر إلى عديد الزوايا وثم يقوم بدي بريفيزيون يعني, واللي بريفيزيون هذيك اسكو احنا بعيدة على انتظاراتنا احنا كاقتصاد داخلي او تكون بعيدة شوية, واذا كانت تكون بعيدة شوية انهوني نطرح السؤال لماذا. هذا اهمية يعني التقارير هذية, خاصة انها كما قلت لك هي ملمة بجميع الزوايا, والتقرير هذية في العنوان متاعه هو يركز على الناحية الشح المائي يعني. هو العنوان التقرير هو الجانب الاجتماعي, خاصة الفوارق في نسبة البطالة بين الجنسين ومشكل المياه وتأثيراته خاصة إلى حدود 2050. ثم في نفس هذا يعني التقرير رجع على أهم المؤشرات الاقتصاد الكلي وخاصة النمو ويعني الديفيسيت كورون يعني العجز الجاري, وكذلك المالية العمومية والدين العمومي. على كل ما يلفت الانتباه في هذا التقرير هو أنه يرى بالرغم من اللي عملنا نسبة نمو على الستة أشهر الأولى ب 2.4%, هو يرى أنه على كامل سنة 2026 باش تكون نسبة النمو كامل السنة 2.1% فقط, خاصة 2.3% مقابل 2.5 كتوقعات أولية. ونعرف زادة كذلك أنه نسبة النمو على كامل سنة 25 بعد ما قام تحيينها المعهد الوطني للإحصاء هي 2.7% بعد ما كانت 2.5. إذن كان بعد التحيين رفعت نسبة النمو الأوفيسيال نتاع سنة 25 إلى 2.7. هذه النقطة الأولى المهمة وتنرجعوا لها. ثم النقطة المهمة أكثر أنه برغم يقول فما تعافي نوعا ما للاقتصاد, ولكن يقول 27 و28 نسبة النمو ستكون 2.1% فقط. نرجع ل 2.3, هذا مفهوم. إذا كان 2.3 إيش معناها؟ إذا كان احنا عملنا 2.4% على كامل السنة معناها تقريبا في السوداسي الثاني باش نعمله أقل من 2.2%. هذا يعني حسابين على الأقل, وأعتقد أنا أنه بش يكون نسبة النمو اللي بش تجبد نحو الأسفل السوداسي الثاني هي الثلاثي الثالث اللي ينجم يكون 0% نظرا لتبعات انقطاع الكهرباء وأثاره على العديد من القطاعات الأخرى. ربما الرابع الثلاثي الرابع يكون نسبة نمو عادية 2.7 أو 2.8, ولكن إجماليا السوداسي الثاني كمعدل ربما باش يكون اقل من 2% او 2.2 وهذا متوقع. ذلك علاش تقريبا البنك الدولي يرى انه نسبه النمو باش تكون 2.1% مقابل نعرفوا اللي في قانون الميزانيه الاصلي كانت النسبه الاولى 3.3، ولكن هذاك اصبح من الماضي لانه الليبوتيز اللي عملتها وزاره الماليه قبل اندلاع الحرب في في ايران. ولكن في نفس الوقت يقول أن نسبة النمو في 27-28 ستبقى ضعيفة في حدود 2.1%، وهذا يفسر لأن المشاكل الجيوسياسية في المنطقة والضغط على أسعار المحروقات وضعف النمو في دول أوروبا خاصة أو الخليج اللي هما يمثلوا محرك أساسي للطلب الخارجي للسلع التونسية، هذاك علاش ربما هذه الأسباب الظرفية، ولكن ربما هو يرى أنه فما أسباب هيكلية حكي عليها اللي تخلي نسبة النمو باش تكون ضعيفة. 2.1% هي نسبة ضعيفة، هذا بالنسبة للنمو. النقطة الثانية المهمة اللي حكي على العجز الميزان الجاري، يقول اللي العجز الميزان الجاري باش يكون حدود 4.1%، والحقيقه احنا حسب توقعاتنا وحسب السبع اشهر الاولى للميزان الجاري هذاك هو النسق. احنا في السبع اشهر الاولى عملنا 2.3%، نذكروا اللي 25 كانت على كامل السنه عملنا نسبه عجز جاري 2.3 او اللي هي نسبه طيبه تعتبر، ولكن النسبه الطيبه جدا في ال 20 سنه الاخيره هي كانت في 24 وين عملنا نسبه عجز جاري ب 1.2%، وتزامن التحسن زيت زيتون والسياحة والعديد من النقاط الأخرى. إذن بالنسبة إذا كان في سبعة أشهر الأولى عملنا 2.3% باش نكملوا السنة تقريبا بعجز جاري 4.1%، هو مرتفع نوعا ما ولكنه ليس بخطير 4.1%، ولكن يقول أنه بداية 27 و28 العجز الجاري باش يرجع إلى 3.1. بالنسبة ل 26 نعرفوا عليش 4.1% ارتفاع كبير، هو خاصة مربوط بالعجز التجاري اللي ارتفع بصفة مهولة في الأشهر الأولى من سنة 26، وسيكون عجز تجاري معناها ريكور في تاريخ تونس، ربما يوصل 25 مليار دينار. هذا بالنسبة للعجز التوازنات الخارجية. حكاية زادة على أخيرا نحكيه على المالية العمومية. بالنسبة للمالية العمومية تقريبا التوقعات قريبة جدا من توقعات وزارة المالية في مشروع المالية، يقول اللي نسبة العجز الميزانية بشي حدود 6%، وهذا ما كتب في قانون المالية أنه نسبة العجز بش تكون 6% مقابل أنه في 25 عملنا 5.3%، ولكن تبقى 5.3 و6% هي نسبة كبيرة وتخلي الدولة تحت ضغوطات متاع تمويل الميزانية وتمويل الدعم وتمويل كل مصاريف الدولة. بالنسبة للأخيرا أختم بالدين الخارجي، كيف كيف هوني يقول اللي الدين الخارجي بش يبقى مرتفع وبش يكون في حدود 84.2% على كامل من الناتج الداخلي الخام، اللي هو تقريبا قريب ياسر من اللي تتحط في قانون المالية اللي هو 83.4. وربما ليس الدين العمومي اللي تبدل، ولكن كي نقسموا على البي بي هو البي الناتج الداخلي الخام مادام النمو بش يكون 2.2 أو 2.1% كي يتيح الدينوميناتور، هذاك علاش هو الدين الخارجي طلع. ولكن الدين الكل العمومي هو باش يبقى بالدينار نفسه، صحيح الستركتور الهيكل نتاع الدين قاعده تتبدل في اتجاه دين داخلي مقابل الدين الخارجي قاعد يتقلص، اللي فيه الجوانب الايجابيه والسلبيه نتاعو، ولكن جلوبالمون بالنسبه للماليه العموميه الارقام تشبه كثيرا وقريبه جدا من القانون المالي.
9: واضح. نذكر ضيفنا معز حديدان الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، ونذكر نحكيه على تقرير البنك الدولي في علاقه بالاقتصاد التونسي، جمله الارقام المعطيات التوقعات والسياق، وكنا مع سي معز نحكي وربما على أبرز المعطيات والمحاور لتم الاقتصاد الوطني واللي من خلالها نجم ننطلق في التحليل والبناء، وربطها أيضا كما كان يحكي سي معز بالتحولات الجيوسياسية اللي كان عندها تأثير كبير برش على مستوى التقديرات، على مستوى التوقعات، حتى على مستوى الرؤية اللي اليوم الاستراتيجية لمختلف دول العالم. اليوم كيفاش باش يكون الاقتصاد في ظل الحرب الجارية وما تخفيه حتى في السنوات القادمة، كله مرتبط ببعض. نسمعك توا سرحان الشيخاوي إذا كان عندك نقطة تحب تتفاعل فيها مع سي معزة، وإذا كان عندك سؤال تفضل.
11: أكيد، شوف التقرير ابتسام يتحدث بنبرة إيجابية، نحكي على نبرة إيجابية في علاقة بالاقتصاد الوطني التونسي، لكن وقت نشوفوا الأرقام وقت نحكي كان يحكي سي معزة 2.1 2.3 مش نحكي على مستويات إيجابية في مراحل اللي هو الشعب التونسي معناها يبحث عليها. الأمانة معناها المعدلات هذه معدلات ضعيفة وضعيفة جدا في مستوى النمو. صحيح مقارنة بـ 4 سنوات سابقة وقت نحكي على 1% و0% قاعدين نتقدموا ببطء، لكن للأمانة هذه الأرقام تبقى ديما أرقام سلبية. بالنسبة لي أنا الإشكال العام ماهوش في الأرقام بقدر ما هو في البنية الاقتصادية وفي المحركات الاقتصادية اللي مفروض نحكيه عليها بشكل دقيق جدا. حتى وقت اللي نحكيه على بعض القطاعات اللي هي قاعدة تقدم، المحركات الأساسية للاقتصاد ماهيش قاعدة تقدم بالطريقة المطلوبة. يعني احنا قاعدين نبنيه في رؤيتنا الاقتصاد على مسائل هشة نجم تخلي التقدم تاع الاقتصاد متاعك هش بشكل كبير جدا. 3 مسائل أساسية اللي ديما يتعاودوا في تونس في علاقة بالاقتصاد وتمويل الاقتصاد التونسي: تحويلات التونسيين بالخارج، وزيت الزيتونة، والسياحة. هذم 3 محركات أساسية ما عندكش سيطرة محلية عليهم، وهما خاضعين أساسا لمسائل جيوسياسي وجيوستراتيجي في علاقة بتحويل التونسيين بالخارج. اليوم يعيش أساسا في دول أوروبية، أي هزة اقتصادية في دول أوروبية قادرة تضعف تحويلات التونسيين بالخارج بشكل آلي. في علاقة بزيت زيتونة، أي إشكال يتعلق بزيت زيتونة سواء في المسألة الداخلية أو حتى بوفرة الإنتاج خارجين قادر أنه يعمل لك إشكال. في علاقة بزيت زيتونة قديش النجم يدخلك فلوس. في علاقة بالسياحة، شفنا نحن في سنوات ماضية تأثرت السياحة التونسية بشكل كبير جدا، والسياحة من أكثر المسائل اللي هي هشة وأنت غير قادر أن تبني عليها استشرافات في المستقبل. وقاعدين نشوفه نحن في التحولات الموجودة في العالم الكل، وقاعدين نشوفه في الكثير من المسائل قاعدة تتغير. وبالتالي وقت اللي نحكيه على تمويل الاقتصاد التونسي ب3 محركات هذوما، صعب جدا انك تتنجم تتنبأ بمسائل إيجابية، وصعب جدا انك تتنجم تتحكم في الأرقام. وبالتالي المحركات الأساسية متاع الاقتصاد اللي هي الصناعة وغيره مش قاعدين نحكيه عليهم سيموس، مش قاعدين نحكيه عليهم تماما، واللي هما أدائهم قاعد يقدم لكن ببطء كبير جدا. لكن أنا نحب نستغل وجود سيموس هنا لأن مسائل مرتبطة بالنسبة لي أنا في ذهني. في الصيف شفنا الكثير من الإشكاليات في علاقة بالكهرباء والماء وغيره، والناس كل تتوقع أنه ستكون لها ارتدادات سلبية. حسب تقديرك الخاص، الارتدادات السلبية اللي شفناها في الصيف في علاقة بالاقتصاد وغيره كيفاش نجم تكون؟ يعني تمظهراتها كيفاش؟ وقتاش نجم نشوفوا التمظهرات متاع الارتدادات السلبية هذه في التقارير الدولية؟ لأنه إلى حد الآن بزلنا نحكي على تقارير تتحدث بنبرة إيجابية نوعا ما. وقتاش نجم ونشوفوا الامباكت متاع التأثير السلبي هذا ونشوفوها تمظهراتها في علاقة بالتقارير الدولية، وكيفاش نجم تأثر معناها سلبيا؟ لأنه إلى حد الآن فما ناس فهم وتتحدث خاصة في علاقة الاستثمارات الخارجية وغيره، واللي أنت عندك معناها شركات كبرى موجودة في تونس، واللي هي الفاكتور متاع الوقت بالنسبة لي مهم جدا. معناها انقطاع الكهرباء بالنسبة لي مسألة حياتية وجوهرية، وفما ناس مش إلى حد الآن زاد مش فاهمة، وللأسف شديد حتى بعض المسؤولين معناها نسمعوهم يجيو في البرلمان وغيره كيتكلموا ما مش فاهمين تماما المسألة دي.

0: التداعيات بداية من آخر سنة 26 حتى ما بش فما أعتقد فما ثلاثة تداعيات مهمة باش تأثر. أولا بالنسبة للسياحة للأسف شفنا العديد من المشاهد في المشاهد الإعلامية في أوروبا ومعناها يحكيوا حتى مع أجانب عايشين في تونس وفي جربة وكان يعني شيء مقلق جدا وسيكون له أثر سلبي على السياحة. ما نيش باش نقولوا أنه السياحة باش توخر ولكن فما أمونك غاني مهم باش يأثر على السياحة في المواسم القادمة وبداية من الموسم القادم ما نمشيوش لبعيد. كذلك حتى على يعني التونسيين بالخارج كيف يروحوا لتونس هذايا ممكن أن نشهدوا نقص لأنه العديد من التوانسة اللي يروحوا في الصيف لتونس تذمروا جدا من يعني وهذايا عنده انعكاس اقتصادي على تونس بما أنهم هذوما التوانسة اللي يجيهم من برا يحركوا العجلة التجارية والاقتصادية وحتى السياحية. نقطة ثالثة واللي هي خاصة معناها كما نقول واحدة ليماج دو مارك نتاع البلاد تمست شوي خاصة في الميدان السياحة وعودة التونسيين بالخارج وهذا باش يأثر كذلك على الاستثمار الصناعي في تونس. الاستثمار الخارجي اليوم مصنع أو مستثمر أجنبي يحب يقوم ببناء يعني أوتي اندستريال معناها في تونس باش يولي يخمم مرتين قبل ما يجي لتونس يقول لك أنا باش نولي نصرف أكثر باش نولي نعمل معناها دي سوليسيون الترناتيف متاع الضوء كي يخص فما معامل ما يلزمش تقص عليها الضوء فما معامل متاع بلاستيك يقص عليها الضوء السلعة الكل اللي في البروسيسوس كل تطيش ماكينات تطيش ماكينات يزم تتصلح ماكينات يزم تعاود تشري وهذا أبار الكو على المارشانديز على البرودكسيون لكن فما ان كو على اللوتي اندستريال الكل. دونك هذا يبشي يقرأ حسابه المستثمر الأجنبي المستثمر الصناعي خاصة اللي في جي يستثمر بش يقرأ حسابه إذا كان مش يعمل الليتود نتاعو كيف يلقى هو أنه الظروف ربما أحسن لو يمشي لدول أخرى مثلا مصر أو المغرب بشي واللي يخمم مارتين وثلاثة يقول لك أنا علش نخو في الريس كذا خاصة أن مانيش مازلنا صحيح فما مشاريع متاع إنرجي رينوفلابل قاعدين يتحطوا ولكن المصنع مش بشي يخو الريس كذا كيف يرأي اللي فما تأخير كبير صاروا في المشاريع القدم ونعرفوا اللي رأس المال يعني يزم ويمشي لوبتيميز لالوكاسيون اوبتيمال دو كابيتال راس المال ديما يمشي للبلاصه كل مال راس المال يمشي للبلاصه اللي فيها اكثر رونتابيليتي. دونك هذا باش يكون عنده هذا تقريبا وذا باش نبداو نشوفوه من نهايه السنه نبداو نقارنوا في الارقام خاصه نتاع الانفستيسمون ديريكت اترونجي نبداو نقارنوا باش يبدا عندنا ان هيستوريك ونبداو بدايه كي يبدا عندنا سوديس الثاني كامل نوليو نجمو نقارنوا بالارقام نتاع السنوات الفارطه ووقتها معناها نحسوا بالامباكت.
1: وضحيح طارق نسمعوك في علاقة بالموضوع ذا بتبع قراءتك لما تضمنه تقرير البنك الدولي من معطيات أرقام المحور اللي صار التركيز عليه في التقرير هذايا ما يمكن أن يبنى من خلال هذا التقرير النقاط ربما لازم نقفوا عليها ونتصور همك تطرق تحكي ربط الأرقام المعطيات التقديرات كما كل مرة بمسألة التحولات الجيوسياسية. طارق تفضل.
2: والله هو أنا الحقيقة نحب نناقش التقرير متاع البنك الدولي هذايا الجديد مع تقارير ودراسات أخرى صدرت في نفس الفترة تقريبا في الشهرين ثلاثة أشهر الأخيرة. هنا نتحدث على تقرير لباحثة في الواشنطن إنستيتوت سابينا هانبرغ اللي هي تحدثت على لماذا تأخر الإصلاح الاقتصادي في تونس وتغطي الفترة عملت ديزونتروتيان بين يعني في السنوات الأخيرة وتغطي في دراستها الفترة من 2011 إلى 2021. دراسة أخرى صدرت في المركز العربي للباحث التونسي محمد براء اللي في اقتصاد النقص في تونس بين سردية الاحتكار والاختلالات الهيكلية وأفاق الإصلاح. علاش أنا نحب ننظر للتقرير تاع البنك الدولي من هذه الزاوية لأنه أحد النقاط الرئيسية اللي ركز عليها التقرير البنك الدولي هالمصطلح متاع اقتصاد النقص أو اقتصاد الندرة اللي فما اقتصاد من الميزات متاعه الرئيسية هل

0: النقص أو الندرة المتداولة المتكررة. وهل أنه المسألة مسألة هيكلية في هيكلة الاقتصاد أو عرضية ناتجة على ديزاكسيدان؟ لهنا نحب نربط الحقيقة أيضا بالبلاغ الرئاسي البارح إثر لقاء الرئيس بمحافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء، اللي تحدث لي فما مشاكل في الاقتصاد، مشاكل هيكلية، لكن ربطها أساسا بمشكل الفساد، أنه مشكل الفساد هو الذي يفسر مشاكل الاقتصاد بشكل عام. لهنا نحب نخرج يعني من الأرقام والبنك الدولي ما نضيعوش يعني خاطر عنا مستمعين ما همش يقرأوا سنة أولى اقتصاد وما همش حاضرين معنا، ما همش في درس وتدي متاع كذا. خلنا نتحدث شوية في الماكرو إيكونوميك، شنو هو المشكل الحالي؟ ما هو المشكل الحالي؟ هل المشكل عنا يعني عنا أكثر من سردية؟ عنا سردية رسمية تقول اللي المشاكل ناتجة عن احتكار مضاربة فساد، هذه المشاكل الرئيسية. عنا تقرير البنك الدولي يقول فما مشاكل هيكلية، ومنها مثلا مركز المرة هذه على مشكلة الماء، ونتصور مش بالصدفة لأنه تعدى صيف صعب على تونس. طبعا الدراسة هي تعملت نتصور عندها مدة تتعمل، مش تعملت ولت البارح، مش تعملت وقت اللي تم إنجاز الدراسة يعني. أما أكيد وضع الصيف أثر في مسار الدراسة، كانت نجم تكون على الكهرباء، ربما تم اختيار موضوع الماء بشكل مسبق، ثم جاء موضوع الماء مش ماء السوناد، لأنه عندهم تقرير داخلي للسوناد معتمدين عليه في التقرير متاعهم، بل جاء من خلال مسألة المياه المعلبة اللي هو مرتبط بموضوع الماء والجنرال. معناها لماذا فما مشكل في ماء الحنفية الذي تحدثت عليه في فترة سابقة؟ كيف انتقل التونسي من ماء الحنفية إلى المياه المعلبة؟ وهذا نقاش في العالم كل موجود حتى في الولايات المتحدة، علاش وليه الناس الماء اللي يشربوه هو ما عادش ماء الحنفية ولا الماء المعلب؟ وفما التحليل بتاع اقتصاد الندرة، الاقتصاد النقص، هو انتر بارانتيز كونسيبت صار في أوروبا الشرقية لأحد الباحثين من أوروبا الشرقية، شورتج ايكونومكس، هل هي مسألة عرضية مسألة هيكلية في الاقتصاديات الاشتراكية؟ كونسيبت ظهر في آخر الثمانينات بداية التسعينات، والباحث اللي في يستعمله للتحليل. وعنا التحليل متاع هانبرغ اللي تقول اللي المشكل هيكلي وهو تأجل الإصلاح، تعطل الإصلاح، أنه كي أجلنا وتعطل الإصلاح في الاقتصاد أدى إلى تراكم المشاكل ووصل للوضع الراهن. هنا يظهر لي يلزم يتركز النقاش، ما هي العوامل التي يمكن أن نفسر بها هذه المشاكل الموجودة؟ هل هما ديزاكسيدان؟ هل هي مشاكل ناتجة على تدخل أطراف تمارس المضاربة وتمارس الفساد، أم هي سردية الاحتكار يعني اللي هي السردية الأساس الرسمية، أم هي تأجل إصلاحات هيكلية قديمة جاءت الثورة في عوض تسمح بإمكانية القيام بإصلاحات أجلت تلك الإصلاحات وعقدتها، وإلا هو وضع اقتصاد الندرة اللي ناتج على الوضع الهيكل الاقتصاد التونسي اللي هو له اجتماعي له الليبرالي، تتدخل الدولة في الأسعار لكن فما سوق واسعة واشتر السوق وسوق موازية وتحدد وحدها الأسعار، يعني هالمفارقة هذه. أنا أعتقد النقاش يلزم غديكة، ربما نسمع سي معزة ما بعد، عندي أيضا ما نضيف عليه بناء على خلاصات هذه الدراسة.
1: هاي تفضل سي معزة.
2: أعتقد هناك عديد النقاط، أعتقد إجمالا لنلخص أنه المشكل هو العرضي الذي أصبح هيكلي، يعني عنا مشاكل عرضية كل مرة نؤجلها أو لا نستطيع حل هذه المشاكل، فأصبح اليوم المشكل هيكلي وندخل في اقتصاد الندرة. ولكن صحيح كي نقولوا فما فساد هذا صحيح، ولكن من يوفر الظروف الملائمة لهذا الفساد؟ هي القوانين. أنت كيف تكثر لي من الرخص، أنا نسمع في أحد الراديوات حتى باش تنقل معناها أمونيتر ولا شنو يزمك تاخو رخصة وبتاع أمن وبتاع سيكوريتي، وكل ما تزيد معناها أنت في الرخص وتزيد في الواحد هذية من شأنه أنه يزيد في الفساد ويعطل معناها في العجلة الاقتصادية. أعتقد إجمالا أنا حسب رأيي أنه منذ 2011 إلى اليوم هناك تردي للوضع الاقتصادي، ولكن كان يجب أن يصاحبه يعني إجراءات قوية، ولكن كل الحكومات التي تتالت منذ 2011 لم تكن لها الإرادة الكافية أو الجرأة الكافية للقيام بهذه الإصلاحات، كما يقول ساعات إصلاحات بجرة قلم، ولكن كان هناك خوف كذلك من يعني من توتر ربما السلم الاجتماعي الوضعية الاقتصادية لبعض الفئات الاجتماعية، ولكن كان كل مرة لا خلي الفئات جمع اجتماعية تواصل يعني الأفونتاج اللي عندها، ما تعمل شيء هذك ما تعمل شيء خلي هكا. فوصلنا للمرحلة نتاع لينيرسي دو ليموبيليزم اللي ما نعملو حتى شيء، ما نعملو كان ننقدو أما سيغ تيغان ما نعملو حتى شيء. وهذا الأسباب نتاعو أعتقد هو تخوف من توتر الوضع الاجتماعي، وهناك ربما الكوتي السياسي اللي يغلب يقول هذا من شأنه أنه يعكر لي الأمور. فهالليموبيليزم هذايا هو اللي خلق لنا المشاكل هذه، اللي المشكل والخطير اللي مانيش قاعدين نفيقوا به هو الهروب الى الامام، قاعدين نوخروا في مشاكل للمستقبل، خاصه كي نشوفوا التمويل الداخلي عن طريق البنك المركزي. الى متى ستتواصل هذه العمليه؟ هل سياتي يوم وتخرج لنا ربما فئه اقتصاديه يطالبون بفسخ هذا الدين للدوله للبنك المركزي؟ وهذا ممكن جدا انه يصير. كذلك معناها كي نشوفوا بعض الأرقام تاع التقرير البنك العالمي يقول لك المشكلة تاع المياه في تونس سيكلف نسبة النمو في 2050 6.4%. إيش معناها؟ معناها أنت كان تعمل نسبة نمو وعندك مياه أمورك واضحة ولا بس تعمل نسبة نمو 6.4، كان ما تعمل حتى شيء اليوم باش تصلح منظومة المياه باش تعمل 0%، مش 6.4. دونك هو باش ياكل لك 6.4% من نسبه النمو كان عملت 6.4. دونك هذم المشاريع الكبرى وزيدهم الكهرباء وزيدهم اللي اليوم ما عندناش كانه الجراه انه ان نقوموا بالاصلاحات ونحاربوا. اذا كان فما فساد لماذا لا يقع محاربه الفساد؟ اذا كان فما قوانين باليه وترتيب لماذا لا يقع الغاء هذه القوانين؟ هذا اعتقد رايي.
1: هو واضح سي معز حديدين، طلبت هذا التفاعل سرحان، نرجع لك بعد كي طارق مازال عنا الوقت. اليوم سي معز حديدين شنو يقول؟ يقول انه تقريبا على مستوى التشخيص في الاخير سرحان نحكيه على ملف اقتصادي صحيح، منطلق الحديث عليه يكون مبني على ارقام على معطيات على مسائل تقنيه، ولكن تتحط في سياق عام تتدخل فيه العديد من المسائل، وذكر الوضع الاجتماعي ربما الوضع السياسي الوضع الاقتصادي الوضع الجيوسياسي، معناها هي كل المسائل هذه مترابطة في ما بينها. التشخيص واضح، يقول لك الأرقام واضحة، النقاط وين موجود الإشكاليات، شنو النقاط الإيجابية اللي نجمو نبنيو عليها، وشنو ربما النقاط اللي تمثل إشكاليات تمثل تحديات، والإصلاحات واضحة، وشنو تطلب المرحلة الحالية ربما يقول لك الإرادة لتنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع وعدم تأجيل كما قال سي معز وفق تقديره جملة من الإصلاحات للمستقبل أو تأخيرها اليوم.
3: ابتسام، الأرقام هي نتيجة، لكن احنا قاعدين نحكيه على العناصر الكبرى متاع الاقتصاد، نحكيه في الماكرو ايكونومي اللي هو يعطيكم بعض الأرقام هذه. إذا كان مش نقدر نحكيه على الأرقام ومعالجة الأرقام، معناه مانيش قاعدين ماشيين في الثنية اللي هي مفروض نمشي فيها. أنا عندي ملاحظة وبعد باش نتفاعل مع سي معز اللي طرح مسألة مهمة جدا. أولا الملاحظة اللي حبيت نقولها، اللي نحن حاليا معناها دينا خارجين من الفترة متاع اللي فيها كانت فيها سخانة كبيرة برشا في تونس وغيره، بدينا ندخل بشكل تدريجي في ما يسمى بالإجراءات لتلافي أنه نعود نفس الصيف أو نفس اللي صار في صيف 2026. قاعدين نشوفه في علاقة بمسألة الكهرباء وغيره، فما إجراءات في علاقة بالزيادة في الإنتاج، وفما حتى إجراءات في علاقة بالتقليص من الاستهلاك وغيره، في علاقة بالماء قاعدين نحكيه في تونس على إجراءات في علاقة بصيانة الشبكة الكل. هذه الكل مسائل من الناحية الداخلية مهمة جدا، لكن أنا أعتقد أنه فما إجراءات أخرى اللي هي في علاقة بالمسائل الخارجية مهمة وقد تكون أهم حتى من هذه، لأن صورة تونس في الخارج كان يحكي عليها سي معز في حاجة إلى صيانة كبيرة برش، كما ما نحكيه على صيانة الشبكة الداخل متاع الماء والكهرباء، كما صورة تونس في الخارج في حاجة إلى صيانة كبيرة برش. وهذا دور وزارة الخارجية والكثير من مؤسسات الدولة التونسية اللي عليهم أنهم يشتغلوا بشكل مكثف جداً لتلافي الحالات السلبية، وشفنا نحن برشا مشاهد اللي كانت مسيئة جدا، وبالتالي عنينا أن نبدأ الخدمة من تو باش على الاقل بعد ما نحكيوش على الاستثمارات الخارجيه اللي هي باش تقل او على مساله السياحه اللي هو راهو السائح معناها جاي باش يتفرج في تونس مش باش جاي باش يضحي معنا لهنا وغيره. وبالتالي مساله راي مهمه جدا من الناحيه الداخليه مسائل التقنيه اللي قاعدين نحكيوا عليها مهمه، لكن من الناحيه الخارجيه من الان الأجهزة الكل اللي مفروض تخدم على صورة تونس في الخارج تنطلق من الآن تحاول قدر الإمكان تحسين الصورة اللي للأسف شديد اتمست في الصيف اللي فات. هذا يعني مسألة حبيت نعطي فيها ملاحظة. لكن في علاقة بالسؤال حبيت نتفاعل مع سيموز، فما كنت تحكي على مسألة القانونية والقوانين. سيموز فما الكثير من النصوص القانونية اللي موجودة في رفوف البرلمان عندها مد مجال التصرف وغيره. هل تعتقد أنه بقاء هذه النصوص القانونية طوال هذه الفترة من الزمن داخل البرلمان دون المصادقة عليه أثر بشكل سلبي في الأرقام العامة اللي قاعدين نحكي فيها في الاقتصاد، وبدا قدرته على أنه يؤثر مستقبلا في الأرقام اللي النجم نحكي عليها في المستقبل واللي هي حسب المؤشرات كل أرقام سلبية؟ النصوص القانونية هذه كما مجلة الصرف وغير نجم نحكي على عشرات النصوص القانونية، هل أنه قادرة فعلا أنه تغير في الأرقام السلبية اللي قاعدين نحكي عليها؟
2: والله الحقيقة الاقتصاد التونسي أنا قلتها قبل اليوم يلزموا أن شوك كريمو معناها هزة معناها شوك متاع قوانين ومتاع إجراءات كبيرة باش نخرجوا من هالمنحة التنازلي هذية متاع الأرقام النمو والتدين الخارجي وأعتقد أنه من بين هذه يعني الحلول هو تفعيل هالقوانين هذية، وأنا معاه معناها تحيين مجلة الصرف لأنها هي تعيق بصفة كبيرة وتهزنا حتى للفساد وفي مخالفات منظومة الصرف وديما نرجع إلى القوانين البالية هي سبب الفساد. اليوم نعطيكم مثال فما شكون يقول اللي صدر عنده الحق يصدر وعنده الحق عنده الحق يحل كونتون ديفيز اي داكوردو في القانون الحالية، اما فما مصدر تونسي عمل تصدير بقيمة 700 مليون اورو فوقت اللي جاه التحويل من الخارج جاه ناقص تقريب 1000 دينار فعطل التحويل قعد يستنى 3-4 شهور وبعد قالوا له لا راك انت ما حولتش كل المبلغ الى البلاد التونسية ووقع يعني تعطيل هذا لانه مجلة الصرف تقول انه انت كي تقوم بعملية تصدير يجب تحويل كامل المبلغ كي يكون دينار ناقص لا الى تونس. فهذا هو المشكل خاصة في قانون الصرف الحالي، ليس عندي الحق في كونتون ديفيز ولا لا هذاك ميسالش البارتيكولي هذاك موضوع آخر ومهم جدا وماذا بينا أن نسهلوا العملية متاع الشبان اللي يخدموا مع الخارج ولا كيف باش يحل كونتون ديفيز معناها نسهلوا له العملية. صحيح عندنا الكارت تكنولوجيك أما كارت تكنولوجيك 10000 دينار معناها ما تعمل حتى شيء مقابل أنه عندنا اليوم دي ستارت أبر معناها اللي هو حاجته ربما حتى ب 100000 دينار باش يستعملهم اليوم بالعملة صعبة، ولكن المئة ألف دينار هذمك ينجموا بعد عامين ثلاثة يولي يدخل البلاد التونسية 300,000 و500,000 أورو للبلاد التونسية. إذن أعتقد باش نربط الزوز يلزم هناك أن يفيد الشوك على كنا ميتونيزيان ومنهم بعض القوانين اللي اقترحت في مجلس البرلمان واللي هي ثورية وممكن يقع في تعديل بعض النقاط فيها، ولكن اليوم أرى أنه يعني ربما السلطة التنفيذية هي اللي بيدها أكثر معناها الأمور وخاصة غياب حوار بين جهتين وهذا قاعد يأثر سلبا على الاقتصاد التونسي.
1: وضحية طارق طلبت فيها
0: والله أنا هنا بناء على اللي قلناه نحب نرجع للي قلت قبيلة هو أعتقد المشكل الواضح بالنسبة لي هو أنه المشكل هيكلي ولا يوجد مشروع إصلاح هيكلي أو لا يوجد خطة واضحة لإصلاح هيكلي بما فيها المخطط التنموي الأخير 26-30 في رأيي. لا يوجد إجماع ما هو المشكل الهيكلي، خلنا نبدأ واضح لهنا، هذه مسألة أساسية خاطر في العادة يتم والله الليل كلنا متفاهمين على التشخيص، لا فما زوز رؤية كبرى حول ما هو المشكل الهيكلي. الرؤية الأولى تقول اللي الاقتصاد التونسي هو اقتصاد يجب أن يخفف من وجود الدولة وتتراجع الدولة في عدد من المجالات وتسمح المجال للقطاع الخاص وأيضا القطاع الخاص أيضا الأجنبي بلعب دور أكبر. فالرؤية هذه اللي هي رؤية خلينا نسميوها إلى حد ما ليبرالية. في هذه الرؤية فما داخلها رؤية أخرى فيها منها الدراسة بتاع هانبرغ ولا غيرها من الدراسات، من فيها الدراسة بتاع البنك الدولي اللي صدرت في 2014 اللي تقول الاقتصاد الخاص التونسي، القطاع الخاص التونسي فيه مشكل هيكلي هو في حد ذاته، اللي هو المشكل اللي يسمح لبعض المبادرين الخاصين، بعض العائلات أن يكون عندها أسبقية على باقي القطاع الخاص. الاقتصاد الريعي اللي تم وصفه في التقرير متاع 2014 متاع البنك الدولي متاع State Capture، العائلات اللي معناتها هي مسيطرة على أكثر من مجال ومرتبطة بأكثر من قطاع، وأنه من نظام الرخص مستفيدة منه هذه العائلات. حتى هنا برج هذه النقطة اللي تركز عليها، وأنه يلزم التخفيف من ذلك. والرؤية الأخرى اللي تقول لك لا، يلزم التركيز على الدولة الاجتماعية. وحتى حد ما يقول لي راه الاقتصاد الليبرالي هو زاد الدولة الاجتماعية، ليه؟ هو يا إما هكا يا إما هكا. الدولة الاجتماعية عندها بعد يتعلق بلعب الدولة دور قيادي في الاقتصاد السياسي، والدولة الاجتماعية يركز عليها الخطاب الرسمي الحالي، الرئيس الشعار الرئيسي يركز عليه الموجود والمدستر بالمناسبة، وهو أشار عاود رجع للموضوع هذايا بالأمس، قال هذا ليس مجرد شعار، هو مثلا مدستر. الدولة الاجتماعية الدولة تلعب دور أكبر في جميع المجالات بما فيها في المجال التجاري، أن هي تتدخل لتعديل الأسعار، وأنه تتدخل أيضا لضرب المضاربة والاحتكار. هذه الرؤى، لكن على مستوى عملي الآن الرئيس اللي هو اللي يدافع على فكرة الدولة الاجتماعية، إلى أي مدى تم تطبيق رؤية الدولة الاجتماعية؟ نتعلق ناخذ لهنا نقطة مشتركة بين الزوز رؤى، مسألة الاحتكار والريع. خاطر الاحتكار هو الريع بشكل عملي، هو احتكار مجموعة صغيرة لحق النفاذ للسوق وامتيازات في السوق عبر التراخيص أو عبر موازين قوى معينة. كيف يتم التعامل مع هذا الوضع؟ هل تم إصلاح تشريعي عميق وإصلاح في موازين القوى في السوق لضرب الاحتكار واقتصاد الريع أم لا؟ إلى حد الآن لم يحدث ذلك. مثلا هو شنو كان مطلوب، وهذا تم المنادات به في عديد الدراسات والمقالات، سواء من منظمة ليرت أو غيرها من اللي مش منظمة ليرت حتى المختلفين معاهم في الرؤية العامة. شنو هو المطلوب؟ المطلوب هو أولا تحديد تواجد عدد من الأطراف العائلات في مجالات متوزعة من السوق، أنك تلقاهم في البنوك وتلقاهم في نفس الوقت في قطاعات أخرى مرتبطة بالتمويل البنكي. البارح الرئيس يتحدث على أن البنوك وخاصة البنوك العمومية يجب أن تمول الاقتصاد، يعد البنوك العمومية هي لا تمول الاقتصاد، فما بالك البنوك الخاصة. البنوك العمومية اللي فيها هي عمومية، لكن فيها معناتها في جزء مهم من رأس مالها هي رأس مال خاص، أيضا عائلات بالمناسبة من غير ذكر الأسماء. هل هي بصدد تمويل الاقتصاد؟ ليه؟ كيف يتم دفعها في اتجاه تمويل الاقتصاد؟ هذه هي الأسئلة الكبرى. إلى حد الآن عنا نقاش تجريدي نظري، لكن على مستوى العملي الناس اللي كانت تم برؤية ليبرالية وكان جزء منها موجود في السلطة قبل 2021 لم تنفذ خطتها متاع دولة تأخذ خطوة إلى الوراء وتترك المجال للقطاع الخاص، كما هو الرؤية العامة ليبرالية اللي دافع عليها صندوق النقد الدولي. الرؤية متاع الدولة الاجتماعية تعلن الدولة الاجتماعية تعلن الحرب على الاحتكار، لكن عمليا لم تقوم بإصلاحات هيكلية لمحاربة الاحتكار والريع على مستوى التشريع ولا مستوى موازين القوى في السوق، لأنه وضع فلان أو علان في السجن بسبب المسائل المتعلقة بالفساد لا يفكك اقتصاد الريع. في النهاية هو معناتها يمنع وجود شخص في اقتصاد الريع، لكن هيكلية اقتصاد الريع ما زالت متواصله.
1: هاي خلينا نسمعوا سي موزع حديدين بون طارق نحكي على النقاش العام اليوم على مستوى الافكار والرؤية الاقتصاديه بين الليبراليه وبين اليوم الدوله الاجتماعيه. يبقى الاشكال مش على مستوى ربما الاقتناع بالفكره هذه بقدر ما هو الاشكال على مستوى التطبيق. اليوم مثلا نعطي اكزامبل بتاع الدوله الاجتماعيه طارق الكحلي ويتسائل يقول الى اي مدى لما تم تطبيقها على ارض الواقع. هاي تفضل.
2: انا اعتقد فما مشكل تاع اسكو انا كي نقول نحب نعمل بوليتيك سياسه معينه ليبراليه او اجتماعيه وصاروا زوز في تونس من 2011 لليوم، ولكن ديما كسوا خاصه الليبرالي انا ديما موجود، انا كدوله لازم نكون موجوده وانا اللي نعمل كل شيء وانا اللي نعمل التراخيص، وما وفرتش الميكانيزم بالحق نتاع السوق، ولكن كانت هي لازم تكون هي ديما موجوده أغراض ربما زادة سياسية، وأنها تتحكم في الـ في الـ في الرايع زادة وكل شيء. دونك أعتقد وإذا كان معناها باش نحكيه على الجانب الاجتماعي، الدولة الاجتماعية أوكي كانت تعملي دولة اجتماعية على النمط السكندينافي مرحبا بيك، ميسالش أنا موافق خذ حتى 76% من ليزامبو، أما ما وفر لي صحة مجانية، وفر لي نقل، وفر لي والدولة الاجتماعية يتطلب منها يعني أنه دولة تكون قوية ماليا مثل مثلا بعض الدول الخليج أو بعض الدول الاسكندنافية أو دول اللي هي بالحق دولة توفر. ناخذ اليابان دولة ليبرالية وتوفر في نفس الوقت كل ما يلزم من البنية التحتية ومن النظافة ومن كل شيء. دونك اليوم احنا كي نحبوا نعملوا منوال لازم نقراو لي كاباسيتي نتاعنا ونقراو انه خير. هما الزوز يتناقشوا، زوز الدولة الاجتماعية تتناقش محل اللي نجم يكون به، والدولة الليبرالية كيف كيف، والليبرالية لو عندها المزايا نتاعها، الدولة الليبرالية كي تفتعمل الميكانيزم تاع السوق باش توفر الكونكورنس والأسعار، ممكن بقى العديد من صعب تشجع على الانتاج، والانتاج هذاك باش يشجع على باش ينقص في الأسعار، والانفلاسيون تنقص، والكرياسيون دو ريشيس تزيد، والفلاح يولي يمشي يعمل لامبوسيبل باش يشري هكتار باش يزرعوا سيريال على خاطر مع يولي يبيع بسعر السوق، وعنده مزايا نتاعو الليبرالي، وفي نفس الوقت الاجتماعي عنده الليبرالي. احنا اليوم يلزمنا نقراو حاجتين، شنو هو البزوان تاع تونس وشنو اللي تنجم تعمله بالامكانيات اللي عندها. هذا هو تقريبا.
1: واضح، شكرا لك مره اخرى سي معز حديدان الخبير الاقتصادي والمحلل المالي على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات، وحنا كنكون وصلنا الختام ساعتنا الاولانيه، باش نخرجوا بعد شويه فاصل موعد الاخبار ونرجع نكملوا معكم ساعتنا الثانيه اللي كما العاده نحاولوا من خلالها نطرحوا مختلف المستجدات الدوليه والاقليميه، شنو قاعد تكتب اليوم من مقالات وال الأرقام والمعطيات، إن شاء الله تلقوا معنا التفاصيل في الساعة الثانية. فاصل موعد الأخبار، تفضلوا.
4: هنا تونس.
5: ديوان فام.
6: صوتكم
5: في تونس الكبرى
6: على 93.5.
7: خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين المع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبور غرام.
5: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
1: موجة الواحدة بعد زوال ديوان فام، مع السلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك في فعالية رفيعة المستوى حول العمل المناخي بنيويورك لبحث سبل تسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة وتعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية. والوزير يفيد بأن المساهمة المحددة وطنيا تعكس ارتفاعا مهما في طموح تونس المناخي من خلال استهداف خفض كثافة الكربون بنسبة 62% في أفق سنة 2035 مقارنة بسنة 2010، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بهدف بلوغ 35% من الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء في أفق سنة 2030، مبرزا أن الجهود الوطنية تبقى غير قادرة على الاستجابة بمفردها لحجم التحدي المناخي. وحدة الأمن الوطني بسوسة تتمكن أمس من إلقاء القبض على 5 أشخاص يشتبهوا في تورطهم في ترويج المخدرات وحجز حوالي 2650 قرصا مخدرا وكمية من الكوكايين كانوا يعتزمون ترويجها في الصفوف الشبابية والتلميذية ومبلغ مالي من عائدة الترويج حسب ما أفاد به مصدر أمني لديوان فهم. وتبين أن 2 من المظنون فيهم محل مناشير تفتيش ومن ذوي السوابق العدلية في المجال، فيما أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل ما نسب إليهم. مجمع السيد البحري بمعتمدية غنوش من ولاية جابس يطلق تجربة نموذجية هي الأولى من نوعها في منطقة شمال أفريقيا، تتمثل في إدخال محركات قوارب صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية. أكثر تفاصيل مع عدد من البحارة في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة.
8: يمشي بالطاقة الشمسية، بطارية تشارجها في الدار وتمشي يخدم بها البحر. اقتصاديا ينقص من استغلال الاستعمال ليسونس، وكذلك فيه حاجة مهمة ياسر ان اقوى من الموتير 15، هذا موتير 15 خيالي اقوى من موتير 15 بالليسونس، وكذلك ما فيش حس يقضي على التلوث السمعي، وهذا كحاجة باهية برشا البحارة، يحبوا البحارة حاجة ما تعملش الحس حكم ان كيخدموا بالحريره الدنفير يجيهم الدنفير كيولي ما فهمش حس يقضوا على افه الدنفير. زوز بطاريات كل بحر بطري يخدم بها وبطري تقعد تشارجي في الدار، وكل بطري تشد 4 ساعات. 3 محركات مبدئيا بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعه، واول مره يصير في شمال افريقيا المشروع هذا، وان شاء الله تنجح التجربه النموذجيه هذه ونعمم المحركات هذه على المخالطين بتاع مجمع الصيد البحري بغنوش كل.
1: وفي أخبار العالم، زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب مدنا في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا وشرقها من دون تسجيل أضرار أو إصابات على الفور وفق وكالة إدارة الكوارث التركية. السعودية تعلن اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقها أنصار الله الحوثيين تجاه المملكة وفق ما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، مشددا على أنه سيتم التعامل مع تصعيد وانتهاكات الحوثيين بحزمة.
5: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
9: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبق لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس وقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.
5: زهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
10: على 103.2
5: ديوان فام.

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 10 دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فم. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، ومازلنا باش نوصل معكم أكيد بقية المواضيع، الأخبار والملفات، وكالعادة جزء مهم من الساعة الثانية نخصوها للحديث والنقاش والرجوع على كل التطورات والمستجدات الدولية الإقليمية والجيوسياسية، ونحاول نقرأ ونقدم قراءات في السياقات التداعيات وغيره. نذكر حذري معنا في البلاتو في التحليل ونقاش طارق الكحلاوي سرحان شيخاوي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور.
0: الارتيكل دي جور،
1: ومباشرة الكلمة ليك طارق الكحلاوي باش تحكي لنا على المقال اللي اخترته اليوم، تفضل طارق.
2: طبعا من أهم الحديث الدولية هالأيام هو لقاء القمة الصينية الأمريكية اللي باش تحدث في واشنطن دي سي بين الرئيسين الأمريكي والصيني، بين دونالد ترامب وتشي جين بين. وهناك كثير من يعني الحديث والتعليقات والنقاشات حول هذه القمة. الاستقبال كان كما حكيت أنا المالي فات بروتوكوليا باش تكون مثيرة للانتباه. ترامب باش يحاول يوري يرجع كما نقول الاستقبال الكبير الذي صار لترامب في بكين، باش يحاول يكون نفس المستوى من الاستقبال. فما كثير من يعني الأنظار متوجهة للعشاء الذي سيحصل الليلة في البيت الأبيض، باش يكون هكا استثنائي نوعا ما، وباش يكون المدعوين خاصة قائمة المدعوين من كبار رجال الأعمال في التكنولوجيا، خاصة في الجفام، في الشركات الكبرى المتعلقة بالاقتصاد التكنولوجي وبالذكاء الاصطناعي، باش يكونوا في قلب هذايا. لكن أهم شيء هو المحادثات بين الطرفين، ومجمودة موجودة على قائمة المنيو متاع اللقاء مجموعة من القضايا الأساسية والكبيرة. الحقيقة عديد المقالات هي، لكن أنا اخترت هذا المقال لأنه متعلق أكثر بالمسائل اللي تنجم أيضا تمس المنطقة متاعنا، الصين في علاقة أيضا بالمنطقة متاعنا. المقال هو في مجلة يعني فورن بوليسي اللي هي مع الفورن أفيرز، من الزوز مجلات الأهم في الولايات المتحدة المتعلقة بالسياسة الخارجية. العنوان متاع المقال ديجا يعطي الفكرة الرئيسية متاعه، إنها الصين هي وليست إيران المشكل الرئيسي الكبير، المأزق الرئيسي الكبير لدونالد ترامب في السياسة الخارجية. يعني المقالح بيقول على قد ما ترامب في مأزق مع إيران وغير قادر أن يقرر الحرب أو السلم، وفي عوض أنه يؤدي هدف إسقاط النظام، أصبحت الحرب اللي عملها أدت لأزمة اقتصادية عالمية. هل أزمة هذه المأزق هذه متاع ترامب ما يجي شيء قدام المأزق متاع ترامب مع الصين؟ وأنه الأحداث هذه قاعدة توري اللي الصين في وضع قوة، أنه ليس فقط حرب إيران، مختلف الملفات الأخرى تخلي الصين في وضع أفضل. نمشي للترخيص هو الحقيقة للمقال. المقال يقول اللي بكين كسبت أرضا على كل الجبهات خلال 19 شهرا منذ وصول الرئيس ترامب إلى السلطة. يعني تقريبا ترامب باش يعدي عامين تو في السلطة. كان واضح الخصم متاعه في الحرب التجارية هي الصين، أعلن إعلانات ضخمة سيفعل وسيفعل وسيفعل، لكن بعد مرور 19 شهر أنه كسبت بكين مجالا أكبر مما كان عليه الوضع قبل وصول ترامب إلى السلطة، وأنه الضرر هذه الضرر للولايات المتحدة قياسا بسياسة الصين هو ضرر طويل الأمد وليس مرئيا بعد. تدخل في الملفات بالملف الاقتصاد والتكنولوجيا. لم يتحسن العجز التجاري مع الصين بالنسبة للولايات المتحدة، لم يتحسن العجز التجاري إلا قليلا، وانتهت الحرب التجارية عمليا إلى إعادة توجيه الصادرات الصينية عبر دولة ثالثة. معناتها في عوض الصين تصدر مباشرة الولايات المتحدة، تصدر لدولة أخرى ثم تصدر إلى الولايات المتحدة. بقيت الاعتمادات الباقية اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل الإمداد الصينية في عدد من المواد المهمة، منها المعادن النادرة، المغناطيسيات، فول الصويا. وأظهر اتفاق بوسان الذي تم إمضاؤه في أكتوبر 25 حدود النفوذ الأمريكي. يعني الحرب التجارية وصلت لحدود متاح. إعلانات ترامب الكبيرة وتهديد الصين بحرب تجارية لم تحقق نتائج على الأرض، بل حققت قدرة صينية على التأقلم والصمود أمام هذا السياسة الهجومية التجارية الأمريكية. ضاقت الفجوة متاع الذكاء الاصطناعي. يعني التفوق الأمريكي الكبير في الذكاء الاصطناعي اللي كان موجود قبل ترامب ما يوصل للسلطة، ضاقت الفجوة في 19 أشهر الأخيرة بسبب تراخي قيود الرقائق التشيبس السيمي كوندكترز، هذوما اللي هما أساس هذه الانفراستركتور متاع الذكاء الاصطناعي، وفوضى تطبيقها. يعني ترامب كل مرة يعلن عليه تقييد معين. الشركات الكبرى وخاصة انفيديا هي القائدة في تطوير الرقائق في العالم، اللي هي شركة أمريكية، كل مرة يجيها تقييد جديد، وترامب كل مرة يعطيها يعني معناتها تأشيرات جديدة وتعليمات جديدة. اضطراب في شنو تنجم تصدر للصين وشنو ما تنجمش تصدر. وبفعل النماذج الصينية زاد الأوبن سورس المفتوحة، الصين نفسها قاعدة تطور في نماذجها وقدراتها التصنيعية في السيمي كوندكترز في الرقائق الإلكترونية. يقول زوز كتاب متاع المقال اللي يعني الدورة التكنولوجية كاملة للصين أصبحت قادرة على أنه تعمل الدورة الكل من الديزاين، معناتها التصور التكنولوجي للرقائق الإلكترونية. الصين بدأت نوعا ما تعمل في قدرتها على التعويل على الذات وعدم التعويل على الولايات المتحدة، سواء في التصورات التكنولوجية أو في على مستوى البنية التحتية وخاصة الرقائق الإلكترونية. وهنا تتفوق الصين بعدد خريجي الدكتوراه وبراءات الاختراع وهيمنتها على الطاقة النظيفة، بينما تضغط واشنطن على الجامعات والمهاجرين. يعني قوة الولايات المتحدة في استيعابها للمهاجرين عبر الجامعات الأمريكية، اللي هي حاجة كانت من نقاط قوة الولايات المتحدة بسياسات الهجرة متاع ترامب، أضعف قدرات الأمريكية العلمية وبراءات الاختراع. الجانب العسكري والأمني الملف الآخر. يقول المقال أنه حولت حرب إيران موارد وحاملات طائرات بعيدا عن آسيا والمحيط الهادي. يعني الحصار الأمريكي غير المعلن على الصين اللي يمشي من المحيط الهندي إلى المحيط الهادي، عقد اللآلئ هذي اللي يعود لعقود كالأساطير المختلفة هذيك، انتقلت من المحيط الهادي والمحيط الهندي إلى الخليج لخوض الحرب مع إيران. وهذا سمح للصين بامتلاك أريحية في مواجهة القضية الرئيسية بالنسبة لها جيوسياسيا، هي قضية تايوان. واستنزفت ذخائر حاسمة للولايات المتحدة، معروفة أنه مشكل الذخائر الآن للولايات المتحدة، مقابل أنه الصين تصنع في ذخائرها. هذا في حالة أنه صارت مواجهة في علاقة بتايوان. يعني الصين عندها ما يكفي الآن لخوض حرب في في حين الولايات المتحدة وإحنا ديجا في حرب لم تكتملها مع إيران، فما بالك قدرتها على خوض حرب مع في علاقة بتايوان. معاملة صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 414 مليار دولار كورقة تفاوض، يعني أمريكا الآن في وضع صعب مع تايوان، هل قادرة تسلح تايوان أمام الضغوط الصينية، الضغط الصيني لمنع ترامب من تمويل من عقد صفحة أسلحة مع تايوان، وتقليص المناورات مع كوريا الجنوبية في نفس المنطقة، توتر العلاقة مع الهند بسبب الحرب التجارية أضعفت قدرة الردع الأمريكية وبناء تحالف واسع ضد الصين. من حيث القوة الناعمة سوفت باور والمنظومة الدولية، تراجع صورة أمريكا بالنسبة في علاقة بالعالم، تراجعت تحالفاتها، وأصبح ينظر للصين من عديد من الدول بأنها قوة إيجابية، حتى من الاتحاد الأوروبي الذي يحاول الاقتراب من الصين اللي هو الحليف التاريخي للولايات المتحدة. فكك ترامب الوكالة الأمريكية للتنمية USAID، خفض المساعدات 57%، قلص الدعم الديمقراطية، اعتمد الإكراه العسكري في علاقة بفنزويلا وإيران. في المقابل منح ذلك بكين مساحة أوسع لإعادة تشكيل المعايير الدولية وخلق تحالفات في اتجاه كل هذه الأطراف وكل هذه القوى. الخلاصة من المقال هو أنه الانتكاسة هي ذاتية، يعني من خلال سياسات ترامب، ترامب هو العامل الرئيسي للانتكاسة الأمريكية أمام الصين. وإلى حد الآن حتى حسب المقال لم تحسن بكين استغلال هذه الانتكاسة بالشكل اللازم، أنه إرث ترامب سيكون في صالح الصين. لهنا فما مقال آخر صدر في الول ستريت جورنال في علاقة بموضوع إيران بالذات، المقال المهم لأنه يورينا كيفاش عمليا صدر دير اليوم أنه من أقوى الأسلحة لدى الرئيس الصيني هو الدعم الصيني لإيران. أحد أهم أوراق التفاوض مع الرئيس الأمريكي هو الدعم الصيني لإيران. ويعدد المقال متاع الول ستريت جورنال شنو القاعدة تعمل الصين في علاقة بدعم إيران، والولايات المتحدة لا ترد الفعل، تتخوف من رد الفعل، منها أنه الدعم التكنولوجي في اتجاه الدفاع الإيراني، أنه منذ فترة قليلة معناتها عديد عملية الشحن من قبل الصين في اتجاه إيران، خاصة التجهيزات الإلكترونية الدقيقة لدعم المسيرات الإيرانية، وصلت العديد منها في الفترة القادمة، وهالشرائح الإلكترونية هذه قادمة من الصين ورصدتها أجهزة وطائرات التجسس الأمريكية حسب الول ستريت جورنال. وأنه فما زيارات عديدة متاع شحن بين من خلال شركة الطيران متاع مهان إير الإيرانية في اتجاه بكين وعودة إلى طهران. وأحد أسباب دير عملية حظر الجوي ضد الطائرات الإيرانية اللي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي منذ أيام قليلة هو هذا تحديدا، هو هالعملية الشحن هذه لعديد المواد التي الضرورية بالنسبة للوقود النووي، الوقود السائل الذي الوقود الصلب الذي يتم استعماله للصواريخ الإيرانية. أنه إيران أعادت صناعة ترسانتها الصاروخية وتعتمد بشكل متزايد، ويقعد يجيها بشكل متزايد المواد اللي تنجم تستعمل فيها الوقود الصلب اللي هو مهم جدا للصواريخ الباليستية الأمريكية. يعدد المقال متاع الول ستريت جورنال مختلف هالمواد هذية، وأنه الصين تتصرف في الملف الإيراني بأريحية كبيرة، وأنه الولايات المتحدة تقريبا لا تقدر على ردة الفعل، لأنه الصين لديها أوراق مضادة، وأهم ورقة تبقى ولازالت قائمة هي ورقة المعادن النادرة، أن الصين قادرة على ردع الولايات المتحدة في أي عقوبات اقتصادية أو تجارية تجاه الصين بمنع المعادن النادرة. وهذا أيضا يخلي الصين قادرة على شراء النفط الإيراني من خلال أسطول الظل الإيراني، والولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل شيئا في هذا الاتجاه. هذا عموما أغلب التقارير دير متاع NPR متاع CBS News متاع عديد المواقع الإخبارية الأمريكية هي تذهب في نفس الاتجاه متاع المقال متاع الفورن بوليسي، أن هذه القمة هناك يعني وضع صيني أفضل واقتدار صيني أفضل مقارنة بالولايات المتحدة مقارنة بالرئيس ترامب.
1: كل الأنظار اليوم متاع العالم تتجه إلى القمة هذه سرحان الشيخاوي بين السياقات بين حتى المسائل ربما اللي قد تبدو شكلية أو بروتوكولية، لكن نعرف أنه كل هذه المسائل على المستوى السياسي وعلى المستوى الجيوسياسي تكون محملة دائما سرحان برسائل مباشرة وأخرى غير مباشرة. ينظر للقمة هذه من حيث العديد من المقالات كما المقال اللي اختارهنا طارق منذ قليل واللي فيها العدد كبير من التفاصيل والمعطيات وغيره اللي ترجع على كل ومختلف الجوانب التي تنجم تصير قراءتها في علاقة بالقمة والزيارة هذه للرئيس الصيني لواشنطن. وهون بدأت حتى قراءة على مستوى موازين القوى من حيث جميع الأصعدة وربما إلى أين تتجه البوصلة أكثر في سياق هذا. يقول أنه ربما الصين سرحان موازين القوى ربما لصالحها أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية.
3: والأكيد ابتسام أنه كل الأنظار في العالم متجهة إلى هذا اللقاء باعتبار أنه نتحدث على لقاء تاريخي بين زوز قوى عظمى اللي بيناتهم الكثير من النزاعات السياسية والجيوسياسية في الكثير من مناطق العالم. بالتالي لقاء هذا من المفترض أن تطرح فيه أكثر الملفات تعقيدا في العالم وأكثر الملفات اللي فيها مواجهات عسكرية وحتى تحديات تجارية وتحديات اقتصادية. وبالتالي تقديري خاصة أن اللقاء هذا سيكون له ما بعده من ناحية الكثير من المعطيات خاصة في علاقة بالمسائل السياسية والملفات الحارقة اللي موجودة حاليا والتي كثر الحديث عنها. زوز قوى ذوما يعني من ناحية موازين القوى ومن ناحية قياس موازين القوى المسألة تبدو مختلفة، لأنه نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى لكنها قوة مستنزفة وقوة أرهقتها الحروب المتواصلة على امتداد العقود الماضية، سلسلة طويلة جدا خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية من الحروب. نتحدث على أفغانستان العراق وغيره، ولا نتحدث على إيران، والحروب هذه هي مسألة متاع استنزاف، استنزاف مالي، استنزاف اقتصادي، استنزاف عسكري حتى من ناحية الترسانة العسكرية وكثرت الكتابات السياسية في علاقة بهذه المسألة. وبالتالي نتحدث عن قوة أنهكتها الحروب واستنزفتها الحروب المتتالية من كل النواحي. وبالتالي هذه وضعية الولايات المتحدة الأمريكية التي كتب في سياقها الكثير من الكتاب خاصة المختصين في المسائل السياسية يتحدثون عن نهاية دورة حياة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة مهيمنة على العالم، وهذه مسألة حتمية. يعني التاريخ لا يتوقف عند هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني فما مسار طويل جدا تاع انتكاس الولايات المتحدة الأمريكية، والمسار هذا يعني مسار حياة دولة ليس مسار حياة شخص، يعني لا يقاس بفترة قصيرة جدا من ناحية زمنية، بل نتحدث عن فترة عقود والمؤشرات كثيرة في علاقة بنهاية دورة حياة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى. في المقابل نتحدث على الصين اللي هي في أريحية مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الصين على امتداد العقود الماضية كانت دولة في إطار البناء، بناء اجتماعي مهم جدا، شفنا التركيبة معناها الاجتماعية متاع الصين، بناء اقتصادي مهم جدا، يعني غزو تجاري لكل دول العالم. ونتحدث المرحلة الأخيرة في مستوى البناء الصيني وهي مرحلة البناء العسكري والتقدم العسكري اللي شهدته الصين مؤخرا، والمسائل هذه رأي داخل الذهنية العامة الصينية وحتى داخل الذهنية السياسية الصينية مسائل تم يعني تحديدها بدقة شديدة، يعني التقدم التجاري وقتاش، تقدم الاقتصادي وحتى التقدم العسكري والهيمنة العسكرية والسياسية. وبالتالي نتحدث عن زوز قوى وضعيتهم مش متشابهة، وضعية دولة استنزفت بالحروب ودولة في مرحلة الصعود وتقديري الخاص هي في أوجه. وبالتالي هنا نتحدث عن أسبقية مهمة جدا بالنسبة للصين. أوجه المعارك ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية متعددة، فيها الجانب التجاري الاقتصادي، فيها الجانب المتعلق بالذكاء الاصطناعي والذي تقديري الخاص بيكون هو المستقبل، وخاصة الساحة الكبيرة بارشة باش تخوض فيها الصراعات ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. وكما كان يحكي طارق مستوى اللي هو بدأ يتقلص تدريجيا ما بين زوز قوى عظمى، مسألة الصراع العسكري تقدير خاص مسألة مؤجلة. لكن خلينا نحكي شوي على إمكانية نهاية الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وبروز الصين كقوة مهمة جدا على الساحة الدولية في كل المسارات كما كنت نحكي ابتسام مسار سياسي والاقتصادي والتجاري. فما زوز مقاربات أساسية تتحدث على نهاية الولايات المتحدة الأمريكية وبروز قوى صاعدة أخرى. المقاربة الأولى تتحدث عن نهاية دراماتيكية للولايات المتحدة الأمريكية شبيهة بالنهاية التي شهدها الاتحاد السوفيتي والتفكك كلي في المستوى الاجتماعي وفي المستوى السياسي والاقتصادي وغيره. المقاربة هذه ما عندهاش أسس صلبة نوعا ما، وتقديري خاص هي مقاربة ضعيفة من ناحية القراءة السياسية. المقاربة الأقرب أن يتقلص دور الولايات المتحدة الأمريكية تدريجيا، وأن نتحول من عالم فيه قطب واحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية التي تسير أمور من ناحية السياسية والاقتصادية والتجارية وغيره، إلى عالم متعدد الأقطاب تكون الولايات المتحدة الأمريكية جزء منه وليست الفاعل الرئيسي والأساسي فيه. وهنا يمكن أن تلعب الصين دور مهم جدا كما نتحدث على قوى صاعدة أخرى، سواء نتحدث عن دول أو حتى تكتلات اللي قاعدين نشوفه في المستوى العالمي. هناك الكثير من التكتلات التي بدأت تبرز بشكل تدريجي. القاعدة الأساسية متاعها هي قاعدة تجارية اقتصادية، لكن يعني مستقبلها يمكن أن يكون مستقبل سياسي وتحالفات حتى عسكرية مهمة جدا. وبالتالي خلاصة القول أن نتحدث يمكن عن نهاية دورة حياة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى مهيمنة على العالم، ونتحدث عن بروز الصين كقوة عظمى مهمة جدا، لكن أيضا نتحدث ابتسام على واجهة العالم الجديد يمكن أن تكون أو الأقرب أن تكون واجهة متعددة الأقطاب، وليست واجهة تتحكم فيها قوة وحيدة هي التي تحدد الخط العام والسير العام لكل دول العالم.
1: واضح سرحان، وإحنا أكيد باش نوصلوا نحكيوا معاكم على بقية الأخبار، أخبار المستجدات الإقليمية والدولية. باش نرجع معاكم على الانتخابات التشريعية في المغرب على النتائج الأولية. بعد شوية أكيد باش تلقاو معنا كل التفاصيل المعطيات وما يهم من أخبار هذا الاستحقاق الانتخابي المغربي بعد شوية في فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي. ولكن قبل هذا نخرج معكم فاصل وراجعين.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام. سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: تغريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 33 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا طول التحقتوا في المتابعة والاستماع. مازلنا موصينا معكم جزءنا الأخير من برنامج هنا تونس، فقرتنا الأخيرة اللي في كل مرة نختار معكم رقم معطى اقتصادي يهم الوضع في المنطقة، الوضع على المستوى العالمي. ذكر حاضرين معنا في البلاتو في التحليل والنقاش طارق الكحلاوي، سرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة باش نمشي ولي فقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: كالعادة دائما وأبدا مع الزميل نور الفارسي اللي باش يحكينا اليوم على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب. شنو التفاصيل والمعطيات؟ معك نور، مرحبا.
2: عايشك ابتسام، مرحبا باللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا وبطارق وسرحان. باش نحكيوا على الانتخابات التشريعيه بتاع المغرب اللي افرزت تغيرات واضحه في موازين القوى داخل البرلمان. باش نعطيو التفاصيل نتاع اخر الارقام في علاقه بالانتخابات وقداش يتطلب ولا شنو اللي يتطلب يعني باش يتم تشكيل حكومه جديده. 97 مقعد لحزب الاصاله والمعاصره، بعد 66 للتجمع الوطني الاحرار، 65 لحزب الاستقلال و54 للعدالة والتنمية. هذه أبرز الأرقام ابتسام اللي خرجت بها النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية المغربية بتاع 23 سبتمبر 2026. الانتخابات هذه ابتسام تنافس فيها أكثر من 7200 مترشح على 395 مقعد في مجلس النواب، وسط مشاركة بلغت 38.08% مقابل أكثر من 50% في انتخابات 2021. والنتيجة الأبرز هي تصدر حزب الأصالة والمعاصرة ب 97 مقعد بعد ما كان في المرتبة الثانية سنة 2021 ب 87 مقعد. في المقابل التجمع الوطني الأحرار لقاد الحكومة المنتهية ولايتها تراجع من المرتبة الأولى إلى الثانية ب 66 مقعد. حزب الاستقلال جاء ثالث 65 مقعد، فيما حقق حزب العدالة والتنمية عودة واضحة وحصل على 54 مقعد بعد الهزيمة الكبيرة اللي تعرض لها في انتخابات 2021. الحركة الشعبية تحصلت على 29 مقعد، والاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية على 26، والتقدم الاشتراكي على 19، والاتحاد الدستوري على 17 مقعد. السؤال الأهم ابتسام توا، شكون باش يشكل الحكومة المغربية الجديدة؟ الدستور المغربي واضح في النقطة هذه، الملك هو اللي يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائج الانتخابات. بالتالي إذا تأكدت النتائج النهائية حزب الأصالة والمعاصرة هو اللي بيش يكون في قلب مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة. لكن 97 مقعد ما يكفيوش للحكم، خاطر الأغلبية الملتقى في مجلس النواب تتطلب 198 مقعد من أصل 395. وهنا تبدأ حسابات التحالفات والمفاوضات بين الأحزاب. يعني حسابيا إذا تواصل التحالف بين الأحزاب الثلاثة لحكمة المغرب خلال السنوات الأخيرة، يعني نحكيه على الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني الأحرار والاستقلال، المجموع يوصل 228 مقعد، يعني الأغلبية مريحة داخل مجلس النواب. لكن إلى حد الآن يبقى سيناريو حسابي وما فماش إعلان رسمي عن تركيبة الحكومة الجديدة. زاد فما خيارات وتحالفات أخرى ممكنة، خاصة مع عودة العدالة والتنمية ب 54 مقعد وتغير موازين القوى داخل البرلمان. الانتخابات هذه ابتسام جات زاد في ظرف اجتماعي واقتصادي حساس في المغرب عن ارتفاع البطالة خاصة في صفوف الشباب، وتواصل النقاش حول القدرة الشرائية، الصحة، التعليم والسكن والفوارق الاجتماعية. وزادت عليها احتجاجات شبابية عرفها المغرب خلال الفترة الأخيرة، وطرحت بقوة مسألة علاقة الشباب بالأحزاب ومدى ثقتهم في المؤسسات السياسية. والمؤشر اللافت هنا ابتسام هو نسبة المشاركة 38.08% فقط مقابل 50.86% سنة 2021، وهو تراجع واضح في الإقبال على صناديق الاقتراع. انتخابات جات زادة في وقت المغرب يحضر استثمارات ومشاريع بنية تحتية ضخمة مرتبطة خاصة باستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وبالتالي الحكومة الجديدة باش تلقى قدامها ملفات اقتصادية واجتماعية ثقيلة، من التشغيل والقدرة الشرائية إلى التعليم والصحة والاستثمارات الكبرى. سياسيا النتائج بدلت ترتيب القوى، الأصالة والمعاصرة أصبح الحزب الأول، الأحرار خسروا الصدارة، والعدالة والتنمية رجع بقوة للبرلمان.

0: لكن النتائج المعلنة حاليا ما زالت مؤقتة والمسار الانتخابي والقانوني ما زال لازم يستكمل قبل تثبيت النتائج النهائية، وبعدها تبدأ المرحلة الحاسمة اللي هي تعيين رئيس الحكومة ثم المفاوضات بين الأحزاب لبناء أغلبية ما تقلش على 198 نائب. 198 نائب يعني انتخابات 23 سبتمبر حسم جزء من المعركة، الجزء الثاني يبدأ توا اللي هو شكون يتحالف مع شكون وشكون يحكم وشكون يمشي للمعارض.
1: نحكيه على مستجد سياسي على مستوى المغرب، يعطيك صحة مرة أخرى كالعادة زميل نور الفيسي على كل هذه المعطيات التفاصيل اللي تخص الانتخابات التشريعية بالمغرب والإعلان عن النتائج الأولية إلى حين بتبقى كما كنت تحكي أنت نور أن يصير الإعلان وتثبيت النتائج النهائية في الأثناء بعد هالأرقام هالمعطيات هذه. طارق نجم نحكيه ربما سياسيا اليوم على حسم جزء من المعركة بعد الانتخابات التشريعية هذه، خاصة على مستوى التحالفات وشكون باش يكون في الحكم وخاصة كيفاش باش تكون ربما التوجهات السياسية والخيارات السياسية في الفترة المقبلة. تفضل طارق نسمعك.
2: والله أنا نحب نعمل مجموعة من الملاحظات مع أهمية الأرقام توري ذكرها نعطينا فكرة على التفاصيل الانتخابات. نبدأ ساعة أول نقطة، ما هي صلاحيات الحكومة ورئيس الحكومة في المغرب؟ يلزمنا نفهم النظام السياسي المغربي، علاش هل الى اي حد مهمه هي الانتخابات في ممارسه السلطه؟ دستور المغربي المعدل في 2011 يلزمنا نذكره اللي المغرب كانت معنيه بالربيع العربي، صارت تحركات كبرى في 2011 في المغرب، لكن الذي تم هو، وهذا يتم عموما في النظام المغربي النظام السياسي المغربي والعائلة المالكة المغربية عادة هي عائلة تناور في السياسة وتستوعب الصدمات. في 2011 لم تواجه بالضرورة مواجهة عنيفة، المسيرات اللي صارت في 2011 استوعبتها ووعدت بتعديل دستوري وقامت بتعديل دستوري، وقامت بتعديل دستوري من أجل الاعتراف بمزيد من الصلاحيات للمشاركة الشعبية، لكنها حافظت على علوية الملك على بقية المؤسسات. في دستور 2011 اللي هو الدستور اللي على أساسه تمت هذه الانتخابات يقول بشكل واضح أن السياسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية والدينية هي من اختصاص الملك عبر المجلس الوزاري كما يقول الفصل 49، المجلس الأعلى للأمن الفصل 54، وإمارة المؤمنين الفصل 41، وبالتالي رئيس الحكومة هو الشريك في التنفيذ ما هوش صاحب القرار. يعني مهما كانت نتائج الانتخابات يبقى الملك هو اللي يحدد الخيارات الاستراتيجية العامة. يجب نزيدوا على هذا موازين القوى الفعلية، الاقتصاد السياسي في المملكة المغربية هو بشكل كبير يعود إما للعائلة الملكية في المغرب، أو يعني مؤسسات اقتصادية تتبع العائلة الملكية بشكل مباشر، أو تتبع كبار رجال الأعمال المتحالفين والقريبين من العائلة الملكية. ولهنا يجي سر نتائج هذه الانتخابات، خلنا نتحدث عليهم الأحزاب هذوما باش ما نقعدوش نتحدث كأنه بالألغاز. تسمع حزب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال، العدالة والتنمية، شكونهم سياسيا وفكريا وإيديولوجيا؟ المغرب هي دولة مرت عبر تاريخها السياسي مراحل سياسية مختلفة. في المغرب هناك أحزاب تاريخية وأحزاب ذات وزن تاريخي مهم وكبير جدا، هناك عائلات سياسية وفكرية في المغرب. في هذه الانتخابات مقعد منهم كان ثلاثة فقط، ثلاثة أحزاب تقريبا استطاعت أنها تصمد أمام التحولات السياسية في المغرب، وهذه الثلاثة أحزاب اللي موجودة في القائمة اللي نشوفوا فيها هي حزب الاستقلال، حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية. حزب الاستقلال وهذه ثلاثة أحزاب هذوما ما همش الزوز أحزاب الأولى، الزوز أحزاب الأولى ما هيش العائلات الفكرية والسياسية التاريخية في المغرب. حزب الاستقلال هو حزب شارك في استقلال المغرب عبر الزعيم التاريخي علاء الفاسي. حزب العدالة والتنمية يمثل العائلة الإسلامية، حركة التوحيد والإصلاح والحزب العدالة والتنمية يمثلوا الخط الأساسي مش الخط الوحيد للإسلام السياسي في المغرب، لأنه فما خط آخر لا يشارك في الانتخابات أصلا. والاتحاد الاشتراكي يمثل الاشتراكية الديمقراطية اللي كانت هي المعارضة الرئيسية، مثلها زعيمها التاريخي المهدي بن بركة اللي تحدثت عليه كالنهار، اللي هو اغتاله، هو تم اغتياله في فرنسا، ويعني تتحمل مسؤولية الاغتيال طبعا القيادة السياسية انذاك في المملكة المغربية بالتعاون مع الموساد تم طبعا الاغتيال. هالثلاثة أحزاب هذية ليست هي الأحزاب الأساسية في هذه الانتخابات. من هي الأحزاب الأساسية؟ هي زوز، الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني الأحرى. شكونهم الأصالة والمعاصرة وشكونهم التجمع الوطني الأحرى؟ الأصالة والمعاصرة هما يعبروا على كرجال الأعمال اللي كنت نحكي عليهم، اللي يملكوا جزء مهم من الاقتصاد السياسي المغربي. يعني عندنا حزب يمثل البزنس مان والبزنس وومن، ونركز على البزنس وومن لأنه زعيمة الحزب اللي هي ممكن تكون أول، وهذا حدث تاريخي يتسمى من ناحية الشكلية على الأقل، أول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب، رئيسة الحزب فاطمة الزهراء المنصوري اللي هي قادة الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة، هي يعني أحد القيادات النجوم في هذا الحزب. الحزب اللي كما قلت يمثل رجال أعمال ونساء أعمال، منهم مثلا الشخصية اللي توا ولد في قلب المشهد الإعلامي الرياضي السياسي المغربي هو فوزي لقجع، اللي هو رئيس الجامعة الملكية المغربية، اللي هو أحد الوجوه. توا فما يعني حديث ونقاش في الكواليس، هل سيتم اختياره هو رئيس حكومة، هل سيتم اختيار فاطمة الزهراء المنصوري رئيس حكومة؟ في جميع الأحوال نحن نتحدث على شخصيات حليفة وقريبة جدا من العائلة المالكة المغربية. التجمع الوطني الأحرار هو حزب الإدارة في المغرب، هو حزب الإداريين والأشخاص القريبين من الإدارة المغربية، وأيضا هو حزب قريب جدا من المخزن. حزب الاستقلال اللي هو الحزب الثالث أيضا قريب من المخزن. يعني كي نشوفوا قديش يلزم، اللي هو يلزم بشكل حكومة نور يلزمنا 190 مقعد تقريبا. كي نشوفوا نتائج الانتخابات تقريبا أحزاب القريبة من المخزن مع ربما الاتحاد الاشتراكي أو الحركة الشعبية قادرين وحدهم يشكلوا حكومة بدون الإسلام السياسي، بدون حزب العدالة والتنمية. هنا نحب نعمل وقفة مع الإسلام السياسي والعدالة والتنمية. يلزمنا نقولوا أن الإسلام السياسي في المغرب كان من الأحزاب التي استفادت من الربيع العربي، يعني كانت من أهم نتائج الربيع العربي، رغم اللي هو ما تركش أثار، لم يغير النظام في المغرب الربيع العربي، لكنه خلق سياق سياسي اللي سمح بصعود قوي لحزب العدالة والتنمية وزعيمه التاريخي الآن عبد الإله بن كيران. عبد الإله بن كيران هو الذي خاض هذه الحملة الانتخابية. يلزمنا نقول اللي ربما من النقاط الإيجابية في هالانتخابات هذه، اللي كما قلت اللي صحيح يعني رئيس حكومتها لن تكون له صلاحيات كبرى في علاقة بالقرارات الاستراتيجية، ونرجع للنقطة الأخيرة بتكون الجانب الجيوسياسي والقرارات الاستراتيجية ومسألة التطبيع والاقتراب من الكيان وغيرها. بن كيران كان الشخصية الرئيسية في هذه الحملة الانتخابية، كانت حملة انتخابية الحقيقة كثيرة الاستقطاب، اللي دخل عليها نوعا ما حيوية هو مشاركة حزب العدالة والتنمية، كانت حملة انتخابية قوية، وكانت هناك اتهامات على الجانب أنه صار تزوير، عديد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث على أنه في بعض المكاتب التصويت منها مثلا مكتب في طنجة فما اتهامات للحزب الأصالة والمعاصرة أنه مارس التزوير، على الأقل من صفحات قريبة من حزب العدالة والتنمية. كان الصراع بين الأصالة والمعاصرة فاطمة المنصوري وعبد الإله بن كيران، وكان أحد مواضيع النقاش والجدل هو موضوع التطبيع وموضوع خطر. في خضم الحملة الانتخابية تم الإعلان على الترفيع على المستوى البروتوكولي في التطبيع على مستوى السفارات، ولهنا لفتت انتباهي مداخلات عبد الإله بن كيران واتهامات الضمنية لقيادات الحزب الأصالة والمعاصرة، وكان يقول ويتوعد بشكل واضح، يقول نحن ضد الاختراق الصهيوني. هذا كان يتحدث عن الاختراق الصهيوني. أتى الحزب في المرتبة الرابعة. هناك الآن جدل، هل تم التزوير وإلا لا؟ يجب أن نذكروا اللي من ينظم الانتخابات في المغرب لا يزال وزارة الداخلية، كما كنا نحن قبل 2011 ما فماش هيئة عليا مستقلة الانتخابات في المغرب، فما وزارة الداخلية للتحكم في المسار الانتخابي. وهنا فما إشكال على مستوى نزاهة وحرية الانتخابات في المغرب. يجب أن نقولوا الإعلام المغربي لا يتمتع بحرية كاملة لنقد مفتوح في المغرب، النقد يقتصر على الأحزاب نفسها لا يمتد إلى الملك والعاهل المغربي. يلزمنا نقول حاجة أخرى زيادة، هالانتخابات تتم في مرحلة انتقالية، وهذا تحدثت عليها كالنهار داخل الأسرة المغربية، وتحدثت على مقال في الإيكونومست حول الصراعات اللي صايرة داخل العائلة وداخل في الديوان الملكي المغربي. يلزمنا نقول لمهندس السياسة في المغرب هو مستشار الملك فؤاد علي الهمة، مستشار العاهل محمد السادس اللي هو فؤاد علي الهمة، الأخرى معاه وكان قريب منه جدا، هو اللي عموما يتم النظر إليه كمهندس السياسة. وعبد الإله بن كيران توجه له بانتقادات قوية جدا في الحملة الانتخابية، اتهموا اتهامات كبيرة، وقال أنا بالنسبة لي الفيزافي متاعي هو العاهل الملكي ليس لأي حد آخر، وأشار بشكل مباشر إلى فؤاد علي الهمة. لكن واضح اللي نتائج الانتخابات هي تقريبا هي نتائج تتوافق مع التوجه العام لفؤاد علي الهمة، يعني هندسة نتائج الانتخابات كانت متوافقة معه. النقطة الأخرى هو أنه نسبة المشاركة ليست كبيرة، ولهنا النقطة الكبيرة لازم نحب نركز عليها هو أنه الحراك الاجتماعي المغربي سواء في الجنزي أو الهروب الجماعي اللي صار لسبتة ومليلة، المشاكل الاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة في المغرب لا يبدو أنها مستوعبة من هالسياق السياسي هذا. عندما تستمع إلى نتائج مشاركة في حدود 35% في حدود الثلث، فإنه الحراك الاجتماعي المغربي فما هو بين الحراك السياسي والحراك الاجتماعي المغربي، ولهنا تتماثل الدول المغاربية في ذلك، تتماثل في أنه الحراك السياسي العملية السياسية لا تستوعب الحركة الاجتماعية العميقة. كيف نحن في تونس هذا حدود الثلث راهي المشاركة السياسية الانتخابية نفس الشيء، وهذا مشكل حقيقي أنه يكون المشاركة السياسية لا تتلائم مع الحركة الاجتماعية، فمش إقبال على صناديق الاقتراع، وهذا ماهوش مؤشر جيد. النقطة الأخيرة اللي حاب نختم بها اللي هو الجانب الجيوسياسي، المغرب تصطف بشكل واضح في على مستوى المنطقة في يعني حلف موجودة فيه واشنطن، موجود فيه الكيان، ليس هناك باركونتر إجماع على ذلك. موقف العدالة والتنمية اللي هو موقف مفارق، يجب أن نذكره من بدأ مسار التطبيع هو رئيس حكومة يتبع العدالة والتنمية، لكن تعرض الانتقادات من عبد الله بن كيران. سعد الدين عثماني عندما أمضى في حضور الملكية المغربية يعني الاتفاق التطبيع تعرض لانتقادات واسعة من داخل حزب العدالة والتنمية، ودير أصبح يعني مهمش داخل العدالة والتنمية، أحد أسباب هو ذلك. لهنا يلزم ديما نأكد على هذا. أنا المرة اللي فاتت تحدثت على الموضوع هذا ونشرت الفيديو متاعي في الصفحة متاعي، وصار هجوما إلكترونيا من معناها عديد المواطنين المغاربة، ما نعرفش يعني كما نقولوا باتس يعني ديزاجون إلكترونيك بتاع فيسبوك، وإلا فعلا موقف مغربي. لا أعتقد أنه الموقف المغربي السائد هو تحالف مغربي إسرائيلي ضد المنطقة، أعتقد هذا موقف مثير للجدل. نحن أهم تغير سيصير في المغرب ليست هذه الانتخابات، أهم تغير سيصير في المغرب هو بعد عمر طويل، وطبعا كل التمنيات بالشفاء للعاهل المغربي، لكنه تغير متوقع، هو وصول ولي العهد المغربي إلى السلطة، ولي العهد الجديد، ولهنا سنتحدث على مرحلة سياسية جديدة، ومن غير الواضح كيف ستتحول، كيف كل ملك مغربي يجي معه إصلاحات جديدة. سنرى كيف سيتصرف الملك القادم في المغرب في علاقة بالمشهد السياسي، في علاقة بصلاحية رئيس الحكومة، لأنه طلب جزء من النخبة السياسية المغربية هو أن يتحول النظام السياسي المغربي إلى ملكية دستورية يكون فيها رئيس الحكومة المنتخب مباشرة من الشعب ذي صلاحيات جدية وقوية.
1: يعطيك الصحة مرة أخرى طارق على هاته القراءة، على الأقل الناس حتى اللي تسمع فينا وتبع فينا طوى واللي تحب ربما إلى حد ما تفهم كيفاش تصير ربما المسار الانتخابي في المغرب، المشهد السياسي كيفاش نحكي، وربما على مستوى الأحزاب والتوازنات في علاقة بالانتخابات التشريعية خاصة مع إعلان النتائج الأولية، شكون هي الأحزاب هذه، كيفاش تتموقع اليوم في المشهد السياسي المغربي، شنو ربما تنجم تكون التداعيات السياسية للنتائج الأولية، قراءة في السياق المغربي ربطها بالجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي وغيره، المعارضة، الحكم، وكل التفاصيل ربما اللي تخلي الصورة في علاقة بالانتخابات واضحة. وطبعا باش نعطيك الكلمة سرحان الشيخاوي، سرحان نحكيه مرة أخرى على الانتخابات أو النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية، ربما إلى حد ما أعطت صورة إلى أين يتجه المسار الانتخابي بالنتائج الأولية الحالية، كيفاش تبعت كل هذا يا سرحان؟ تفضل نسمعك.
3: ابتسام فما الكثير من المعطيات اللي تحتاج للتعليق في علاقة بالانتخابات المغربية، مسائل سياسية وحتى مسائل متعلقة بالأرقام. وقت اللي نتحدث على نسبة مشاركة في المغرب 38.2%، نسبة متوسطة مقارنة مع انتخابات أخرى، معناها النسب تكون أكثر بكثير من هذه، بالتالي نتحدث على ما يقارب الثلث، وهي نسبة متوسطة، ليست نسبة ضعيفة وليست نسبة مهمة وقوية تؤكد مشاركة الطيف العام الاجتماعي في العملية الانتخابية واهتمامه بشأن العام. هذه مسألة مهمة جدا، ويبدو لي أصبحت معناها معضلة في عدد كبير من الدول نسب هذه اللي، وأحيانا تتراجع بشكل لافت خاصة في علاقة بالشباب اللي هما يكونوا عادة خارج العملية الانتخابية تماما. فما رقم آخر مهم جدا، وهي أن العملية الانتخابية سارت بمشاركة 27 حزب تقريبا، وبالتالي أنا مازلنا نتحدث على أهمية الإطار الحزبي والكادر الحزبي كمساحة للعمل السياسي داخل المغرب، مع مراعاة طبيعة النظام السياسي الموجود في المغرب. الناس كلها تعرف طبيعة النظام السياسي هذا كيفاش، وإدارة شأن الدولة في المغرب كيفاش. الأرقام الأخرى متعلقة ب يعني المراقبين الدوليين وكذا وغيره ما عندهاش أهمية كبيرة برشا. فما نقطة أساسية مهمة في علاقة بالحملات الانتخابية تبعت جزء منها، الملف الاجتماعي ملف حاضر بشكل قوي جدا، خاصة الملف المتعلق بالأسعار، الملف المتعلق بنسبة التضخم والتشغيل. هذوما تقريبا في المسألة الاجتماعية كانت من أكثر العناصر الأساسية اللي تبني عليها الخطاب السياسي في الحملات الانتخابية، وبالتالي كانت المنافسة كبيرة جدا في علاقة بطرح الملفات الاجتماعية، وهذه مسألة مهمة جدا. وحنا كنا نتحدث حتى في تونس أكثر من مرة نقول أنه على الأحزاب أنه في الحملات الانتخابية أن تتحدث عن واقع التونسيين، وبالتالي لأن الحديث عن الملف الاجتماعي مسألة مهمة جدا في علاقة بهذا الطرح. المسألة في بعدها السياسي وإمكانية الوصول إلى توافق حول حزام انتخابي للحكومة الجديدة، نتحدث على أغلبية مهمة جدا، 198 صوت. صعب جدا أن نتحدث عن حزام سياسي أقل من 3 أحزاب أو أقل من 3 تكتلات تكون موجودة في البرلمان، وبالتالي على الأرجح أن تكون معناها أن يكون الحزام السياسي الذي سيدعم الحكومة الجديدة متكون في حده الأدنى من 3 أحزاب أو 4-5 أحزاب، وبالتالي العدد متاع الأصوات التي يجب أن تصادق على الحكومة عدد مهم جدا، كما قلت ابتسام 198 صوت عدد مهم جدا. البرلمان المغربي، شوف وقت اللي نحكي عن انتخابات هذه، هي عندها أهمية في زوز مسارات أساسية. المسار الأول وهو أقل أهمية من المسار الثاني في علاقة بتركيبة البرلمان. البرلمان هذا عنده صلاحيات مهمة جدا في علاقة بمراقبة عمل الحكومة، في علاقة كما كنا نحكي عن مصادقة الحكومة، وفي علاقة حتى بمراقبة السياسات العامة للدولة المغربية. هذه مسائل مفصلية ومهمة جدا داخل البرلمان المغربي، بالتالي عنده أهميته. لكن الأكثر أهمية من هذا السياق وهو السياق المتعلق بالحكومة. علاش هذا يعني مهم جدا؟ لأنه فما نقطة لافتة في علاقة بالانتخابات المغربية الحالية، وهي انتخابات مرتبطة في الذهنية العامة المغربية بكأس العالم اللي تحضره المغرب مع إسبانيا والبرتغال، وبالتالي تقريبا الخطابات السياسية والخطابات اللي موجودة في الحملات الانتخابية ركزت بشكل كبير جدا على المشاريع الكبرى المتعلقة بكأس العالم. حتى الخطاب الموجود، أغلب الخطاب السائد يتعلق أساسا بما يسمى حكومة كأس العالم، لأنه هذه الحكومة سيعهد لها تحضير الخطوات الأخيرة لتنظيم المغرب لكأس العالم. حتى المبالغ المالية تسام وقت نتحدث على ما يقارب 20 مليار دولار اللي هي ستوضع تحت تصرف هذه الحكومة، يعني مبالغ مالية مهمة جدا، وبالتالي من هنا فم أهمية كبيرة جدا للانتخابات المغربية. العنصر الثالث وهو عنصر مهم جدا، الشخصيات المرشحة أن تكون في واجهة الحكم وخاصة في رئاسة الحكومة المغربية من أكثر الشخصيات التي كثر الحديث عنها حتى قبل العملية الانتخابية، وهو فوزي لقجع اللي كان شاد جامعة كرة القدم في المغرب، وأيضا هو عضو في الفيفا. من أكثر الشخصيات اللي تتقاطع فيها الأبعاد السياسية بالأبعاد الرياضية، ولهنا نحكيه على أنه داخل المغرب هناك حديث عن أنه هذا الشخص عهد له الملف الرياضي ونجح بشكل كبير جدا في أن المغرب تحولت إلى يعني خاصة في علاقة بكرة القدم لهنا نحكيه، تحولت إلى يعني مستوى مهم جدا وإلى رقم صعب جدا في علاقة بكرة القدم، وبالتالي سيعهد له الملف الاقتصادي. خاصة وأنا نتحدث على رهانات اقتصادية كبيرة جدا. لأن ابتسام المسألة تبدو مهمة جدا من ناحية رياضية، أهمية الرياضة داخل المغرب وأهمية المشروع الرياضي المغربي الذي تحول حتى إلى نواة سياسية، بالتالي قطع النظر حتى على العلاقات المهمة جدا اللي عند فوزي لقجع داخل المغرب، لكن أهميته في نجاحه في المشروع الرياضي وإدارة المشروع الرياضي داخل المغرب. ولأن هذه الشخصية كثر الحديث عنها في الفترة الأخيرة حتى قبل العملية الانتخابية، بأنه شخص نجح في المستوى الرياضي ويمكن أن ينجح في المستوى الذي تتقطع فيه البعد الاقتصادي والبعد السياسي. هذاك علاش ابتسام نقول أنه يعني الانتخابات الحالية المغربية في علاقة بالبرلمان مهمة جدا من كل الزوايا، وخاصة من الزاوية المتعلقة بكأس العالم، لأنه تحدي كبير جدا بالنسبة للمغرب، تحدي سياسي، تحدي اقتصادي، وحتى تحدي اجتماعي، لأنه فما رهانات حول إمكانية التصرف في الموارد المالية المغربية من ناحية توزيعها في المعنى الاجتماعي، وأيضا من ناحية توزيعها في التحديات الرياضية اللي هي كأس العالم اللي راهنوا عليه المغاربة بشكل كبير جدا. هذاك علاش ابتسام أعتقد أنه يعني حتى المعاني السياسية والاقتصادية كلها مهمة جدا، لكن من أكثر المعطيات أهمية هي مسألة تنظيم كأس العالم.
1: هو واضح، شكرا لك مرة أخرى سرحان الشيخاوي طارق الكحلاوي. احنا هكا كون وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم، رفقكم مطول ماضي ساعتين ابتسام شويخة، في الإخراج الصوتي نادية بالحاج، في الإخراج الرقمي من الشابي، في الأعداد والتنسيق الزميل نور الفارسي. خليكم موعد الأخبار مع زميلتنا سحر بن بلقاسم، نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت، في أمان الله.
4: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام. 3-5-2-4-4-2 المع المحللين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتافوت كل خميس وجمعة من 3-5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
5: ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها، نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام، صوتكم.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز وثانية بعد الزوال. دي ون اف ام، عسلمة. المحلل المالي والخبير في الشأن الاقتصادي معاذ حديدان يحذر من التداعيات الاقتصادية السلبية لاضطراب شبكة الكهرباء في تونس، مؤكدا أن تأثيراتها سنعكس على الاقتصاد الوطني على المدى القصير والمتوسط، قائلا أن أبرز التأثيرات المباشرة ستشمل القطاع السياحي وعائدات التونسيين بالخارج وصورة تونس الاستثمارية والإنتاج الصناعي، حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فما.
2: بالنسبة لل التداعيات نتاع القطاعات الكهرباء والوضع كامل محطة الماء، معناها أول تداعي باش نبداو نشوفوه يوم 15 نوفمبر وقت اللي المعهد الوطني للإحصاء باش يخرج لنا نسبة النمو نتاع الثلاثي الثالث لسنة 26، وباش نشوفوا الامباكت إجمالا على الاقتصاد هذايا على قصير المدى ومن حيث الأرقام، ولكن على متوسط المدى ومن حيث يعني البعد الكيفي سنبدأ نقرأ التداعيات بداية من آخر سنة 26. أعتقد فما ثلاثة تداعيات مهمة باش تأثر. أولا بالنسبة للسياح، كذلك حتى على يعني التونسيين بالخارج كيف يروحوا لتونس، هذا ممكن أن نشهدوا نقص. نقطة ثالثة وهذا باش يأثر كذلك على الاستثمار الصناعي في تونس.
1: وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يلتقي أمس بنيويورك المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ويدعو الجانب الأوروبي إلى مزيد دعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، مطالبا بتعزيز مسارات الهجرة النظامية وتسهيل التنقل بين تونس والاتحاد الأوروبي. وأكد المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة من جانبه حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع تونس بما في ذلك في مجال الهجرة النظامية، وعلى مواصلة دعم المنظمة الدولية للهجرة ماديا ولوجستيا. السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو يتسلم الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بعد أن تم الإعلان يوم 25 من جويلية الماضي عن إدراج القرية ضمن القائمة. وأكد السفير المندوب الدائم لتونس الأهمية القصوى التي توليها البلاد لصون مخزونها التراثي بمختلف مكوناته المادية واللامادية والطبيعية والجيولوجية، والتزامها بالمحافظة عليه ونقله إلى الأجيال القادمة، وجعله قاطرة أساسية لتحقيق التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على عزم تونس تكثيف العمل مع منظمة اليونسكو من أجل مزيد إثراء مجالات التعاون بين الجانبين وتسجيل عناصر تونسية جديدة على مختلف قائمات المنظمة. وفي أخبار العالم، مسؤول رفيع في سلطات تيغراي يفيد بأنهم يخوضون حربا شاملة ضد الحكومة الإثيوبية، في وقت تحدثت مصادر عن قصف بأسلحة ثقيلة في مناطق مجاورة للإقليم الواقع شمال إثيوبيا، بعد أيام من إعلان 7 جماعات معارضة في مناطق مختلفة من البلاد تشكيل تحالف للإطاحة بالحكومة. وزارة الداخلية المغربية تعلن عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والتي تبرز حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا مقابل 66 مقعدا للتجمع الوطني للأحرار، بينما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة ب 65 مقعدا بفارق مقعد واحد فقط عن التجمع.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: فلاش سبور، فلاش سبور.
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه منتخبنا الوطني التونسي ليواجه اليوم انطلاقا من 8 متاع الليل في حمادي العقبي في رادس منتخب اوغندا في اطار الجوله الاولى من تصفيات كان 2027، عهد جديد للمنتخب الوطني وعهد جديد لنصر كارتاج بقياده المدرب الجديد المنتخب معين الشعباني. تشكيله منتخبنا اليوم المحتمله تبقى، تعرفوا ديما التشكيله المحتمله تكون يوم المباراه قبل بساعه ان شاء الله، نتعرف على التشكيله الاساسيه. منتظرنا نلقاو ايمن دحمان في حراسه المرمى، يان فاليري على الجهة اليمنى، على الجهة اليسرى علي معلول في قلب الدفاع، منتظر نلقاو الثنائي منتصر الطالبي وآدم عروس في وسط الميدان ثلاثي بقيادة فرجاني ساسي، عيسى العيدوني وإسماعيل الغربي، وفي خط الهجوم منتظر نشوفه خليل العياري، سيباستيان تونيكتي وحازم المستوري. نذكر مباراة بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه ويساعده حميدين ديبي وإبراهيم سالم حمد. نذكر كما قلت ماتش انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس. المهاجم إبراهيم السويسي فضل الدعوة الموجهة ليه للانضمام للمنتخب التونسي لأقل من 23 عام، منتخبنا الأولمبي ليستعد للمواجهتين أمام البنين ذهابا وإيابا في الدور الأول لتصفية كأس أمم أفريقيا. السويسي كان انتقل في جويلية الماضي إلى نادي مسيمير القطري قادما من الاتحاد المنستيري، وين أمضى عقد لمدة 5 سنوات كاملة. 5 سنوات العقد ذي نجم يكون هو السبب في رفض السويسي دعوة المنتخب، خاصة أنه الرفض ذا يطرح أكثر من تساؤل حول إمكانية وجود مشروع جديد لتجنيس اللاعب من قبل المنتخب القطري، على غرار اللي صار مع عدد من اللاعبين في وقت سابق. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام يلعب اليوم وبعد شوية تحديدا انطلاقا من مضي ساعتين ونص مباراة أمام المنتخب الجزائري في إطار الجولة الافتتاحية من تصفية كأس الأمم الأفريقية لأقل من 20 عام. مباراة تتلعب كما قلت ساعتين ونص بعد شوية بملعب قناة السويس في الإسماعيلية. رئيس فرع كرة القدم بالترجي الرياضي التونسي شكري الواعر تم اتفاقه بصفة رسمية مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو ووكيل أعماله، والمنتظر أن يصحح عقد لمدة 2 مواسم مع الترجي بعدما غادر فريق المغرب الفاسي المتوج ببطولة المغرب الموسم الماضي. مبدئيا فرانكو سيشرف غدوة الجمعة على أول حصة تدريبية للترجي في طرابلس عين دراهم مع المدرب المساعد مجدي تراوي. كيف أول المباريات الودية باش تكون نهار السبت في طرابلس أمام فريق أولمبي الزاوية الليبي. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة اتفقت مع المدرب فريد شوشان لجل تدريب الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي. شوشان بالشيخ خلف يوسف المويهبي على رأس أمل حمام سوسة انطلاقا من اليوم الخميس بالنسبة للفريق الأمل الرياضي بحمل حمام سوسة. شكري الخطوي هو المدرب الجديد للترجي الرياضي الجرجيسي خلف المدرب منصف مشارك. الخطوي يتولى اليوم المقاليد الفنية خلفا لمشارك اللي كان حقق نتائج محترمة الموسم الماضي وأيضا بداية الموسم الحالي. أيضا نحكيه على شكري الخطوي اللي بيشارك مع الترجي الجرجيسي في الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية. نحكيو فولي، منتخبنا الوطني التونسي الكرة الطائرة ترشح البارح إلى الدور النهائي لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في تونس بعد فوزه على شقيق المغربي 3 أشواط لشوط. منتخبنا يضمن رسميا المشاركة أيضا في بطولة العالم للكرة الطائرة ببولندا 2027، ومنتخبنا باش يواجه في النهائي المنتخب الكاميروني اللي كان أزاح المنتخب الجزائري بعد ما فاز عليه 3 أشواط مقابل شوط واحد. نذكر الفينال يتلعب غدوة الجمعة انطلاقا من 6 متاع العشية بتوقيت تونس. الختام بأبرز مباريات اليوم خارج تونس، خلينا نبدأ ساعة قبل كل شيء بتصفية كان المباريات حاليا. مباراة ناميبيا الكونغو برازافيل انطلقت عندها 4 دقائق 0-0. 5 ليبيا تواجه بوتسوانا في مجموعة منتخبنا في نفس التوقيت. موريتانيا تواجه أفريقيا الوسطى. أيضا 5 الكونغو الديمقراطية تستضيف غينيا الاستوائية. 8 متاع الليل الكاميرون جزر القمر. الكوديفوار بقيادة إيرفي رينار يواجه منتخب غانا في نفس التوقيت. سيراليوني أمام زيمبابوي، وطبعا منتخبنا أمام المنتخب الأوغندي. نحكي أيضا على دوري الأمم الأوروبية، 4 مباريات هامة 8 غير بعض كلها. النرويج تواجه الدنمارك. هولندا بقيادة تشافي أول مباراة تواجه ألمانيا أيضا اللي بدورها بقيادة يورجن كلوب في أول مباراة ليه. قمة منتظرة 8 غير بعض في نفس التوقيت. البرتغال تواجه ويلز، وأيضا 8 غير بعض ديما صربيا تواجه منتخب اليونان.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.

0: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة، وقضية اليوم باش تهزنا الباكستان، وبالتحديد عاصمتها إسلام أباد، والوقائع انطلقوا في عام 2018 مع عائلة رجل أعمال مرموق اسمه ذاكر جعفر، عنده مقاولات بناء مزدهرة ومعروفة في باكستان الكل، ومن غير ما نقولوا أنه السيد هذا قريب برشا من السلطة ومعارفه في مراكز القرار والوزارات النافذة بلاش حساب. هالمقاول وعائلته كانوا يسكنوا في أرقى حي في العاصمة، عندهم ملكة كبيرة مليانة خدم وحشم وحراس تقول نزل 5 نجوم، وكل فرد من العائلة عنده فريق لاهين بيه. فيما يخص البو كان تقريبا غايب على الدار، يلهي باللفاريات متاعه وهي يغرم في زمانه في بعض العواصم الآسيوية والأوروبية. الحاسة اللي يحب الزهو والترب وما تبعهم، ومرته عصمة أدمجي هي اللي قائمة بالواجب وأكثر من الواجب. هالعائلة هذه معروفة بحفلاتها الصاخبة واللي يتلموا فيها عيان البلاد والشخصيات السامية، وهو كيجيبوا معهم صغارهم باش يتباهوا بيهم، اللي خريج أكسفورد واللي تخرج من كامبريدج واللي من هارفارد، من غير ما نحكي وعلى يميز هالحفلات هذه من غيرة وحسد وأحقاد وتنافس كبير وشرس تهبط فيه مئات المليارات في المظاهر الزائفة. ملخص الحديث، عالم آخر بعيد سنوات ضوئية على باكستان اللي تعرفوها وتشوفوها في التلفزة، يعني متعك السواد الأعظم، المعذبون في الأرض، الطبقات المحرومة اللي تموت بالشر في الشوارع. في نفس الإطار، هالمقاول ذاكر جعفر ومرته عصمت كانوا مركزين اهتمامهم على ولدهم الذكر الوحيد واللي اسمه زهير، عمره 27 سنة وقت اللي انطلقت الأحداث متاع قضيتنا، يعني 2018. الروح والعقل كانت فيه هو، يعني الابن المدلل من جميع النواحي. ولعلمكم أنه زهير هذا تولد في الولايات المتحدة وقت اللي بوه كان مقيم غادي، وبالتالي تحصل على الجنسية الأمريكية. وهوكا كيرجع لباكستان وكمل دراسته الثانوية، بوه بعثه يقرأ في بريطانيا كما أولاد الأثرياء الكل، لكن ما داومش وفي ساعة ما روح وخدم في مساحة متاع أمراض عقلية، واخذ فيها شهادة تخوله باش يعتني بالناس اللي عندهم مشاكل نفسية ويشارك في الليتيرابي، يعني مسارات علاجية، ويكون مساعدي الممرضين. وهالمساحة اللي خدم فيها زهير ما يتعالجوا فيها كان الناس اللي ينتميوا للطبقة الميسورة، معناها اللي عندهم بارشة فلوس. في نفس هالسياق، البو ذاكر ومرته عصمت كانوا يحبوا يعرسوا لولدهم زهير، وولدهم يتسمى فات بارشة الفترة اللي عرسوا فيها الشباب في باكستان، وأغلبهم في 20 وحتى قبل يدخلوا لك القفص الذهبي. مختصر الحديث اللي تكفلت بمسألة البحث على فتاة الأحلام وزوجة المستقبل اللي تليق بمقام زهير هي أم عصمت، بتبيع خدمة شبكة العلاقات اللي عندها من ناس ناسا وكل يمشي ولساناتهم يمشيوا، وقالوا على فتاة في سن ولدها اسمها نور. بوها شخصية مرموقة جدا في باكستان واسمه شوكة مقدم، دبلوماسي بارز، وكان سفير في عديد العواصم منهم عاصمة كوريا الجنوبية سيول. والطريقة اللي لقاتها الأم هذه باش تجمع بيها ولدها زهير ونور هي تنظيم حفلة من الحفلات اللي مستانسة تنظمهم وتجيب فيهم وجهاء القوم. وباش ما نطولوش عليكم، هذاك هو اللي صار. في مجريات الأحداث، الحفلة تنظمت وتم استدعاء شوكة مقدم وعائلته، ومدام عصمة أم زهير شافت نور وعجبتها وقالت هذه هي ركوب ولدي، وقدمتهم لبعضهم وهو زاد عجبته لأبعد الحدود. وعلى فكرة نور كانت بنية شهلولة برشا، حليلتها ملفتة للأنظار وأي حد يشوفها تعجبه. قوفها خفيف وتطير من الكف ومشرها وضامرة، ديما تضحك وتفدلك وسحيب باش يشوفوها مكبية ولا متأزمة. ولهنا خلينا نقدموا لكم عليها لمحة. نور بنت الدبلوماسي شوكة مقدم عاشت طفولة زاهية وفترة شبابها كأنها حلم. أبوها ما خليها ناقصة حتى شيء، وبحكم اللي هو دبلوماسي كان يتنقل من بلاد لبلاد، وعلى هذاك نور قرات في برشا بلدان منهم كوريا كما ذكرنا لكم، وعاشت مدة زادة في إيرلندا. وفي نهاية المطاف وقت اللي بوها كمل مهام الدبلوماسية رجع الباكستان، وبتبيعة هي رجعت واستقرت في بلادها. مختصر الحديث، البو الأم يعني ذاكر وعسمة بو زهير شدوا صحيح في نور وكثروا مصاريات وكالحفلات اللي مستنسين يعملوهم، وبتبيعة نور وعائلتها كانت على رأس القائمة متاع المدعوين، حتى لين تربطت علاقة بينها وبين زهير، ومش علاقة برك، في ظرف قصير ولات قصة حب كبيرة تقول قيس وليلى، ولاو يحبوا بعضهم بشكل كبير وما يتفارقوش، وكل سهرية يظهروا فيها يوليوا النجوم متاعها بأتم معنى الكلمة. وفي مرة من المرات زهير حضر في عرس متاع واحد من صحابه وعملوا شطحة هو ونور، وجلبوا ليهم الأنظار والفيديوهات متاع الرقصة متاعهم موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي يشوفهم يقول هذو متخلقوا لبعضهم. في ترابط هالأحداث العلاقة متاع زهير ونور تحولت القصة حب كما قلنا لكم، ولاو يتقابلوا من أواسط 2019. لكن مع بداية 2020 فما عدة أمور باش تبدأ تتغير. وقبل ما يسرح بينا الحديث خلينا نعلموكم بالجانب الخفي والمظلم في شخصية زهير، لأنه في الحقيقة ما عطيناكمش صورة كاملة عليه. صحيح اللي هو شاب من وسط ثري وعنده مكانة اجتماعية وأموره مبدئيا منظمة، لكن هالصورة هذه ما هيش كاملة، وإنما فيها خلفية كما نقول وقفاء، والخلفية هذه كحلة ظلمة داسة ما تعجبش بالكل. مختصر الحديث، الأمور اللي تغيرت ما بين زهير ونور السبب متاعها هي المعاملة، لأنه زهير ما عادش يتصرف مع نور كما في الأول، لأنه ثم أسرار على شخصيته ما يعرفوها كان أم وبوه. ولعلمكم أنه زهير من الصغرى كان يتعالج عند أطباء نفسانيين ومتعود بالمصحات متاع الأمراض العقلية، وتم تشخيص حالته. بصريح العبارة السيد كان يعاني من سكيزوفرينيا، يعني انفصام الشخصية، والانفصام هذا اضطراب عقلي يخلي الأشخاص يفسروا الواقع بشكل غير طبيعي. وانت وتقدم الحالة وفما اللي تظهر عندهم مجموعة من الهلوسات ويحتاجوا العلاج ربما لمدى الحياة، وهذه هي الحالة متاع زهير. وأم وبوه مخبين على الناس لدرجة أنهم خلاوا اللي يعرفوهم يظنوا اللي هما عندهم زوز ولاد مش واحد، زهير العاقل المتربي تحفون، وأخوه المضطرب اللي يدخل ساعات في نوبات عصبية خطيرة وهستيريا وينجم يولي عنيف في أي لحظة. لكن في الحقيقة هما شخص واحد منفصم، كما هكا القصة اللي كتبها روبير لويس ستيفنسون واللي ولات فيلم، وتحكي على واحد يعيطوله دكتور جيكيل. السيد حب يفصل ما بين الجانب الخير والجانب الشرير فيه، وبالتالي ولا وحش ضاري يقتل اللي يجي قدامه. والقصة هذه تخلدت إلى يومنا هذا في فيلم اسمه دكتور جيكيل اي ميستر هايت. باختصار هذا هو زهير، وهذه هي حقيقة الأمر متاعه. ومن المضحكات المبكيات أنه يخدم في المصحة اللي تعالج فيها، والشهادة اللي خذها زاد من نفس المصحة يعني تعطات له برشوة. وإحنا سبق وقلنا لكم أنه بوه نافذ وعنده برشا معارف وقادر باش يحول مريض بانفصام الشخصية واختير يعني ولده إلى مكون متاع ممرضين في مصحة كان هو بيدو يعالج فيها. في نفس السياق اللي ما يعرفوش الناس على زهير أنه روح مطرد من بريطانيا بقرار مصولات، لأنه اعتدى على أستاذته أثناء حصة الدرس في الجامعة. ولهنا ربما تقول هذا الكل نور ما فقدش به، ربما بدأ تتفيق بأشياء وأشياء ما فقدش بهم، لأنه كما ذكرنا لكم الانفصام اللي عنده يخليه ينتقل من شخصية عادية لشخصية مضطربة، وعنده قدرة على إخفاء الجانب المظلم اللي موجود فيه، لكن الحالة تتغلب عليه. نور تأكدت أنه إنسان ماهوش عادي، أما بقات تتكذب وتنسي، لأنه زهير مرة يظهر لها في صورة شخص هادي ومتعقل ومرة يتقلب، وهذيك هي الخاصية اللي عنده سكيزوفرينيا. لكن ما كانتش تعرف بالكل اللي هو عنده هالاضطرابات النفسية الاختيرة وياخذ في علاج. وكي بدأت تكثر الحالات الغريبة متاعه ولا متسلط معها في كلامه وفي معاملته، ونور وقتها قررت باش تبعد شوية، فماش ما يرجع له شاهد العقل، وكانت تعتقد أنها حالة مرضية، والبعد متاعها على زهير باش يدوم 6 أشهر كاملين ما تكلموش فيها بالكل. والنهار لحد 18 جويلية 2021، زهير وبصفة مفاجأة قرر باش يرجع يعيش في الولايات المتحدة، معناها باش يستقر في نيويورك كما كان، وقص تذكرة ذهاب بدون إياب، معناها ماهوش ناوي يرجع، والطيارة متاعو تغادر 4 غير درجين متاع الصباح، معناها مع الفجر. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه زهير ما عندوش برشا أصحاب، إذن شكون باش يكلم؟ هز التليفون وطلب نور، قال لها ناوي باش يمشي للولايات المتحدة ويعيش فيها، وطلب منها باش يشوفها قبل ما يمشي. وبالطبيعة نور استغربت من المكالمة هذه، خاصة أنه زهير كلمها مع 9 متاع الليل، علما وأنه نهار 2/19 جويلية 2021 هو عيد الأضحى. وفي المكالمة متاعه زهير اقترح على نور يتقابلوا في قهوة وسط البلاد، يعني إسلام أباد، بلاصة حية وفيها برشا عباد. ونور قبلت، رغم اللي التليفون هذا والتوقيت متاعو أثار استغرابها، يعني بعد 6 أشهر قطيعة يكلمها هكاك على الطاير. مختصر الحديث، نور بدلت حوايجها وقالت لأمها اللي هي ماشية لصاحبتها حاجتها بها على قضية أكيدة، بما أنها بنية مرتوبة وسيرتها باهية، أمها كانت عندها فيها ثقة، خليتها تمشي من غير ما تعرف أنه نور كذبت عليها، وفي الحقيقة هي متواعدة مع زهير. في تسلسل الأحداث، نور خلطت قدام القهوة واللي هي مكان الموعد مع زهير، لكن ما لقاتوش. قعدت تستنى فيه مديدة، وكي استبطته طلبته قالت له وينك؟ هو قال لها ماذا بيك تجيني لدار بابا، لأنه كان فيها وحده غاديك راس وراس الخدم وبوهم ومسافرين. نور بالطبيعة ما تعرفش اللي هو وحده، لكن رغم هذا ما حبش تمشيله، وزهير تمكن بشي أثر عليها. وخلف هذا نور سبق أنها جات عدة مرات لدار بو زهير، وتعرف اللي هي ديما عامرة، معناها فيها العباد. المفيد تمانت وخذت تاكسي ومشيت له للدار. في تعاقب هالأحداث وقبل ما نور دخلت للدار متاع زهير، هو كلم وكيل الأصفار متاعه وطلب منه إلغاء رحلته لنيويورك، لكن وكيل الأصفار قالوا يستحيل لأن الطيارة مازال لها سويعات وما ينجم يعمل حتى إلغاء، وبالتالي ما هوش ممكن باش يرجع له فلوسه. وقتها زهير ولع على أعصابه وبدأ يسيح على الراجل، قالوا به أجل لي السفرة في عوض غدوة مع ماضي 3.5، وخرها 10 أيام أخرين. الوكيل قالوا في الحالة هذه يلزمك تدفع معلوم إضافي باش يصير التأجيل. زهير رفض وبدأ يعيط وولات عركة، وفي نهاية الأمر الضخ قال له ما تغيرش الموعد متاع الرحلة، هاتا ونسافر غدوة في نفس الوقت اللي خذيته. في توازي الأحداث، نور خلطت قدام باب الدار وعملت تليفون لزهير باش يحللها الباب، وهذايا موثق بكاميرات المراقبة. الحاصل زهير حللها الباب، دخلت قعدوا مع بعضهم، ومع الأحداث وقفت سيارة أجرة قدام الدار. وعلى فكرة التاكسي هذه طلبها زهير باش تهزه للمطار، ووقت اللي سايق خلطت علمه بالتليفون، طلب منه باش يستناها شوية على أساس مازال ما حضرش الفانيجات متاعو. سايق الأجرة بقى يستنى 7 دراج كاملين، ومن بعد عاود طلب زهير مرة أخرى، قال له بالله يزيد استناني شوية ووعده باش يعطيه مبلغ باهي على الإزعاج، وقال له أنه ممكن يسر ما يخلطش باش يكون حاضر ويمشي للمطار. ولهنا سايق التاكسي تمنه، قال له هاني نستنى فيك وقت اللي تقرر باش تمشي، أنا على ذمتك، ما هو كل شيء بأجر. مختصر الحديث مع ماضي ساعتين متاع الليل، زهير خرج وهزز معاه زوز فليجات كبار، وسايق التاكسي عاونه باش يحطهم في صندوق السيارة. ولاحظ أنه فتاة خرجت معاه من الدار وكانت حافية، والغريب أنها طلعت معاه في التاكسي، وفي ثنية المطار الكل كانت ساكتة ما قالت حتى كلمة، وظاهرة اللي هي داخلة بعضها لأبعد الحدود. وعلاش ما تقولش وهما في الطريق؟ سايق التاكسي باش يتفاجأ بطلب آخر من زهير، اللي قال له بكل بساطة عاود رجعني للدار، ما عادش باش نخلط على الطيارة. سايق التاكسي استغرب لأنه الوقت مازال، لكن بما أنه الحريف وعده برشا فلوس ما ثماش علاش باش يتناقش معاه، ودور السيارة وشد الثنية متاع دار زهير. وهو جايكم الحديث. في نفس الإطار وكما سبق وقلنا لكم، كاميراوات المراقبة متاع دار بوزهير وثقت كل شيء، من الوصول متاع نور للدار للوقت اللي رجعت فيه هي وزهير حافية، وكيفاش كان يجبد فيها باش يدخلها للدار وهي ظاهرة معينهاش. اشنو اللي صار بعد ما رجعوا؟ بكل بساطة زهير طلب من نور باش يتعرس بيه، لكن هي رفضت، ورفضا باتا. ووقتها تقلب فرد قلبه وتنرفز وتخل في حالة عصبية هستيرية، ومنع عليها الخروج، قال لها ما تخرج من الدار كان ما نعرسه، وبقى يحاول فيها باش تقبل تعرس بيه، وقال لها ما عنده حتى نية باش يمشي لأمريكا وإلا يعيش فيها، وإنما يحب يقعد معها ويعيش معها في باكستان. لكن نور تمسكت بالموقف متاعها وقالت له لا يعني لا. ولهنا زهير هزيد وضرب نور بكف لدرجة أنها دارت وطاحت في القاعة. اختفها من روبتها، وقفها وزادها كف آخر وكمل عليها بالثالث، ووقتها ولت تصيح على طول صوتها وقالت له بالحرف الواحد مانيش باش نعرس بيك لو كان يفاور رجال من الدنيا الكل وتبقى فيها أنت وحدك، ما ناخذكش. ودوب ما نور نطقت هالكلام هذا، زهير عينيه ظلامت وبقى يخزر النور بنظرة مرعبة. ما نسبقوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة.
1: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

قبالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: مع ديوان ترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: نهج التريبونال والدريبة كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في باكستان وبالتحديد في إسلام أباد والوقائع انطلقوا في عام 2018 مع شاب اسمه زهير بوه مقاول ومن أثر أثرياء باكستان. لكن زهير هذا كانت عنده اضطرابات نفسية، يعاني من حالات سكيزوفرينيا وعنده سنوات وهو يعالج، وبما أنه أم أبوه يحبوا يعرسوا له عرفوه على فتاة اسمها نور. بوها كان دبلوماسي لكن لا هو ولا بنته كانوا على علم بالمشاكل متاع زهير، وبعد أكثر من عامين علاقة بيناتهم نور قررت باش تبعد على زهير وهو قرر باش يغادر ويمشي لأمريكا ويعيش غادي. لكن قبل ما تجيه التاكسي ويمشي للمطار طلبها على أساس يحب يقابلها قبل ما يسافر، وكان العمل هكاكة وتقابلت هي وياه. لكن النقاش متاعهم في سعة ما ولا حاد وزهير ضرب نور بثلاثة كفوف، الشي اللي خليها تقوله لو كان تبقى وحدك في الدنيا ما ناخذكش. ودوب ما نطقت هالكلام هذا زهير ما عادش يضرب فيها بالكفوف. وهو جايكم الحديث. وليت بونيا ويركل فيها بسقي وتخلى عليها قريب تفقد وعيها، وجبد من مكتوب وبوان أمريكا، يعني هكا القبضة الحديدية اللي حطوها في اليد ويدخلوا فيها صوابعهم باش الضرب متاعها يولي موجع أكثر. وفعلا زهير بدا يضرب في نور في وجهها بك البونيا الحديد، وزاد ضربها في راسها وبدنها الكل، لدرجة أنه كسر لها جلاقها اللوطاني وطير لها جزء من سنيها. وفي لحظات عينيها تنفخوا مع عشترا بيهم والحمال كله ولا أزرق والدم محصور في عدة أماكن من قوة الضرب بخلاف الدم اللي هابت من خشمها وفمها وعينيها. وزهير ما كفاهش هذا، جبد مسدس حطولها في راسها وبدأ يتهدد عليها ويعمل لها في عذاب نفساني، وفي كل مرة يوهمها اللي هو بش يضربها بكارتوشة، حتى لين نور استغلت لحظة متاع غفلة وجات بش تهرب. وزهير كان عامل حسابه للحظة هذه وشدها وجبت سكينة صغيرة واللي هي أنكوتو سويس وضربها به في العروق التلانين متاع ساقة على مستوى الركبة باش يمنحها من الهروب، والدم ولا يجري سواقي. ووقتها زهير بركع

تستخفي كاميرات المراقبة، لكن في كل مرة العساس والجنان والطباخ اللي كانوا ناسبين عليها العصا ما يخليوهاش تخرج، ويعلموا زهير اللي جيها بالكلب متاعه ويرجعها للدار. وهالعساس والجنان والطباخ كانوا موجودين في الدار ويسمعوا في السياح والاستغاثة متاع نور، وحتى واحد منهم ما تحركت له شعره ولا فكر على الأقل أنه يطلب الشرطة. في هالمرحلة هذه من القضية أكيد راكم تتسائلوا وتقولوا يا أخي عائلة نور ويني، شبيها ما تحركتش، هذا الكل ما تحيروش عليها. في الحقيقة أمها بقات تطلب فيها وتعاود في البورتابل، لكن زهير فكولها، ووقت اللي كثرت من الطلبين أجبرها باش تبعث إرسالية لأمها تقول لها فيها اللي هي قررت باش تعدي عيد الأضحى بحدة صاحبتها. لكن الأم ما جدتش عليها الحكاية هذه، لأنها تعرف بنتها مليح وعمرها ما عايدت البرة من الدار. ونهار العيد الكبير وقت اللي كملت فيها السلات، زهير خنق نور من رقبتها وضربها ببارة حديد على راسها، فقدت الوعي ومن بعدت عنها بك السكينة الصغيرة في رقبتها وذبحها ذبحان كما يذبحوا العلالش، مع العلم وأنه هكا الشفرة متاع السكينة طولها 6 سنتي وما هيش ماضية. باش تتصوروا طريقة التشفي اللي قام بها زهير فيما يخص نور والطاقة الإجرامية متاعه، باش خذا وقته في العملية وهو يتلذذ. ومش هذا فقط، الصادم أنه بنفسها كالسكينة أفصل راس نور على بقية الجسد متاعها، قمة في الفضاعة وقمة في التنكيل بجثة بشرية، وخاصة جثة نور اللي حبها وحبته لمدة 2 عامين كاملين. والغريب في الأمر واللي باش يصدمكم أنه زهير ما كفاش هذا، بدأ يلعب براس نور كي الكورة، وما ندخلوش أكثر في التفاصيل. في نفس الإطار الدموي، زهير بعد ما بقى يتفرج في الإنجاز الإجرامي متاعه كلم واحد من معارف بوه، قالوا لي فما أشخاص مجهولين هجموا عليه في الدار وحبوا يسرقوه، وبتبيع كسيد مشى يجري للدار. لكن في الثنية بقى يخمم علاش زهير كلمه هو وما كلمش الشرطة. ووقتها كلم ذاكر يعني بو زهير وحكي له الحكاية هذه، والبو في عوض يكلم الشرطة ما عمل شيء. وأكيد راكم فهمتوا الحكاية واللي ما تستحقش تفسير بالكل، معناها كان على علم بالشيء اللي صار في داره، وأكيد راهو ولده حكي له على الجريمة اللي عملها، والدليل أنه البو حب يتلف الجرة متاع الجريمة بدأ يطلب في العائلة وصحابه ويقول لهم أنه جماعة دخلوا له لداره وسرقوها، وأنه ولده زهير مصدوم. وخلف هذا زاد التصلب واحد صاحبه قال له راهو شخص دخل لداره باش يسرقها، ولده زهير فاق بيه وقتله. وآخر طلعة طلع بيها البو طلب مدير المصحة اللي يخدم فيها ولده واسمه الهادي، هكا اللي اعطاها رشوة باش يسلم زهير شهادة ما يستحقهاش، وقال له هز معاك جماعة وامشي لداري شوف زهير شبيه، تقريب عنده مشكلة مع واحدة مو مسجابها بحذاه للدار. وهاي جايتكم التفاصيل. فيها التور هذا من القضية، مدير الكلينيك فهم أنه الحكاية هذه فيها روح، وهز معاه 3 طبة وزوز قدعان، لأنه فهم اللي الحكاية باش ترسي فيها تنظيف وتخلص من جثة. ودوب ما وصلوا لدار بو زهير لقاو مجموعة من الشباب قدام الباب، وكان ماشي في بالهم اللي ما يلقاو حد، والشباب هذم ظهروا أصحاب زهير وقالوا اللي هو كلمهم وقالوا لهم إجا وراني واحد في مشكلة كبيرة، وفي بالهم اللي هو قتل واحد من السراق اللي دخلوله والبقية هربوا. ولهنا مدير الكلينيك وخلينا نقولوا المصحة يعرف اللي ثم جثة الداخل، والحد الآن حتى واحد ما قام بأعلام الشرطة. وبعد مدة وهما يستنوا في زهير يجيش يحللهم الباب، هكا المدير متاع المصحة قرر باش يخلعوا الباب، وفعلا هذاك هو اللي صار، خلعوه ودخلوا. كانت الصدمة، الدار كلها كانت دم حتى الفم الباب، وجثة نور كانت مطيشة في القاعة من غير راس، واللي من بعد بشي القوة في بيت من البيوت. وما هو كما سبق وقلنا لكم زهير

0: بيه، وعلاش ما تقولوش هما تحت تأثيرك الصدمة؟ والزهير خرج عليهم فجأة يا لندرا منين وهجم عليهم بالسكينة ومسدس في يده، وتعن واحد مكتبة اللي جاهم على الهادي في رقبته. وقت اللي المجموعة حاولوا باش يشدوه هو هرب، وهما بالطبيعة خلطوا عليه وليت متعرضة فيها كالحومة، وصياح وعياط وزيات وجري وركيف، والناس يشوفوا في زهير ينقز من سور لسور بالفرد متاعه وسكينته. وليت شعاد حالة رعب في هكا الحي، والجيران في نهاية الأمر طلبوا الشرطة واللي جات على جناح السرعة، وتم القبض على زهير واللي كانوا بكله مرنخ بالدم. في تسلسل هالأحداث وبعد ما تم القبض على زهير هزوا للمركز وبدأوا في الاستنطاق. وفيما يخص السؤال علاش قتلت نور، قالوا لهم أنه هي طلبت منه باش يقتلها، وبالتحديد نهار العيد الكبير، على أساس حبت تضحي بروحها. والحكاية بالطبيعة ما جدتش على المحقين، خاصة وأنهم خذاوا هكا التسجيلات متاع كاميرات المراقبة الكل، وشافوا كيفاش نور حاولت باش تهرب، وهكا العساس والجنان وحتى الطباخ رجعوها، وشافوا زادا كيفاش حاولت باش ترمي روحها من شباك وطاحت على كرشها، وجاء العساس هزها وكانت في حالة يرثى لها وعندها كسور. الشرطة بقاو زادا مستغربين كيفاش زهير خلى هكا التسجيلات هذوك مال الكل، واللي مكنوهم من إلقاء القبض على هكا العساس والطباخ والجنان، على أساس كانوا على علم بالشي اللي صاير في الدار وما علموش الشرطة، وما حاولوش باش ينقذوا هكا الفتاة المسكينة اللي في حاجة الأشد الإعانة. في نفس الإطار الأمني العساس حكى للشرطة، قال اللي هو طلب المقاول ذاكر جعفر بو زهير، وحكى له علي ولده قاعد يعمل فيه مع نور، لكن بوه ما اهتمش بالكل بالحديث هذا، وقال للعساس أنه ما هوش لاهي بالتفاهات هذم. لكن كما سبق وذكرنا لكم البو أكيد كان يعرف اللي صار بالضبط، لكن وقت اللي رجع الباكستان واستجوبته الشرطة قال اللي هو ما يعرف حتى شيء، وأكد أن واحد من الموظفين متاعه كلمه باش علمه أنه نور اتقتلت في داره. زهير ما حبش يعترف بسهولة بالجريمة اللي اقترفها في حق نور، وبقى كل مرة يطلع بطلعة، وفي الأخر المحامين متاعه واللاو يحاولوا باش يقنعوا الرأي العام والقضاة أنه الجاني فاقد المدارك العقلية بحكم ماضيه كمريض نفساني واللي حياته بكلها يعالج وياخذ في الدويات. ووقت اللي اعطاه تطمينات الزهير أنه ينجم يمنع من عقوبة الإعدام، وقت اعترف اللي هو قتل نور على خاطر ما حبتش تعرس به. في نهاية هالقضية هالجريمة البشعة واللي مشات ضحيتها نور كانت بمثابة الصاعقة على أبوها، وكما سبق وقلنا لكم هو رجل سياسي ودبلوماسي بالتحديد، وجه مرموق في باكستان، وهالجريمة بالنسبة ليه ما هيش باش تتعدى بالسهل. ورغم الضغوطات متاع بو زهير وقدرته على الإرشاء، تم اعتبار ولده مسؤول جنائيا وتسلطت عليه عقوبة بالإعدام. بالنسبة لك الحارس والطباخ والجنان كل واحد منهم تم الحكم عليه بعشر سنوات سجن. فيما يخص بو زهير وأمه واللي كانوا على علم باللي يحصل في دارهم في غيابهم، وخاصة البو اللي كلف مدير المصحة باش يفسخ أثار الجريمة، بعد ما تعداوا على المحكمة خرجوا بعدم سماع الدعوة، وهالقرار معجبش بالكل بو نور واللي استأنف الحكم، لكن القرار الابتدائي ما تغيرش، وباقي المسكين مازال يحاول لحد الآن يعقب، ويعتبر أن وكل مقاول ذاكر جعفر هو شريك ولده في الجريمة على الأقل، لأنه تستر عليه ومعلمش الشرطة. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجة تريبيونال والدريبة. إنتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: الزهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: الوين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز ثالثة بعد الزوال، ديوان اف ام عسلمة. مقتل تونسية تبلغ من العمر 45 عاما داخل شقتها بمدينة مونريال الكندية، بينما كانت تشارك في اجتماع افتراضي مع أحد زملائها في العمل، وفق ما أوردته وسائل إعلام كندية. وأفادت المعطيات المتوفرة بأن الضحية يشتبه في أنها تعرضت لاعتداء بواسطة جسم صلب، فيما أكد متحدث باسم شرطة مونريال أن الأمر يتعلق بوفاة وصفها بالعنيفة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشارك في احتفال الصين بعيدها الوطني، ويؤكد توفر الفرص والإمكانات للتقدم في طريق تحقيق الشراكة في كافة المجالات، لا سيما المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المخطط التنموي 2026-2030 يوفر إطارا جيدا لتوطيد التعاون الثنائي في الفترة القادمة. وأعرب الوزير عن تطلع تونس وحرصها لمزيد توطيد علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات خدمة للمصالح مشتركة. النائب عن المجلس المحلي بقبل الجنوبية معز العلوي يفيد في تصريح لمراسل ديوان اف ام بالجهة بأنه تم الاتفاق على إعادة مصب الفضلات إلى المصب الأصلي بالطريق الرابطة بين قبلي والفوار، بعد أن تم نقله في جويلية الماضي إلى المدخل الشمالي لمدينة قبلي.
2: على حكاية المصب متاع فضلات طريق فوار القطاية، مع تكليف من سيد والي جهة للسيد معتمد قبل الجنوبية، عملنا جلسة قررنا معناها انه يرجع المصب للطريق الفوار، معناها طبعا بعض الاجراءات الخاصة معناها اللي هي بدت عمال حراسة لتأمين المكان من الحرائق وغاف الدخان اللي قاعد يضر في المواطنين، معناها ذاك هو السبب الرئيسي اللي خلى المواطنين معناها تتشكل الوضعية دي. بدت 4 كاميرات مراقبة، منا وضعنا مسكن للحراس، غريج من الماء معناها في صورة وقع انبعاث حريق يبدو اني موجود، معناها عدد 4 أو 5 سفينات من الرمال.
1: تونسيتان تتحصلان على المرتبتين الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي التي نظمها الجامع الكبير بباريس احتفالا بمئوية تأسيسه. وقد جاءت توي سلمى بن عمار بالمرتبة الأولى في الخط المغربي، فيما توجت شيماء طليبة بالمرتبة الثانية في الخط الكوفي، وذلك مناصفة مع الخطاط العراقي ياسر كرارة. وفي أخبار العالم، مستوطنون يتسللون إلى قرية برام الله وأحرقوا مركبتين وخطوا شعارات عنصرية وتهديدية على جدران منازل المواطنين في القرية الواقعة شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. وزارة الخارجية السورية تفيد بأن السلطات الأمريكية سلمت مجموعة من القطع الأثرية السورية المصادرة بعد إحباط عمليات تهريبها خلال الأعوام الماضية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة.

ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام
0: 352-442 ألمع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة بثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. الحلقة الخامسة من برنامج داتا فوت نشوفكم كل خميس وجمعة من ثلاثة للا خمسة متاع العشية. سعيد جدا باش نكونوا موجودين معكم من توا حتى للا خمسة. اليوم المباراة متاع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، المباراة الأولى في تصفيات الكان أمام المنتخب الأوغندي انطلاقا من 8 متاع الليل. أكيد حي زمن كبير باش يكون للمباراة هذه، ولكن كذلك باش نحكيو في مواضيع أخرى. الميركاتو في تونس بالأرقام، هل نسير نحو الهاوية أم انفجار تسويقي؟ أغلى ميركاتو أم أكبر تراجع؟ حقيقة أرقام الرباعي التقليدي في الدوري التونسي من حيث الميركاتو، كذلك أرقام صادمة ومرعبة تكشف الفارق بين البطولة التونسية وجيران تونس، وكذلك البطولة الجنوب إفريقية بالأرقام بالداتا. اليوم مش نحكيه على الميركاتو في تونس بعد انتهاء الميركاتو يوم 20 سبتمبر الماضي. محناش نحكيه في كل فريق وحده، محناش نحكيه على أسماء ملعبية، مش نحكيه على ظاهرة عامة والميركاتو في تونس وكيف تطور في الأربع مواسم الأخيرة منذ 1 سبتمبر 2022 إلى 20 سبتمبر 2026. بالأرقام والتكتيك كذلك تشريح لأسلوب بابلو فرانكو، هل هو الرجل المناسب لقيادة الترجي للخامسة؟ نحكيه على الخامسة بالنسبة للتشامبيونز ليج الإفريقية. أرقام كذلك محترمة ومهمة جدا جدا، تبقى معنا في الاستماع أحبات الترجي الرياضي التونسي بخصوص التكتيك والأرقام متاعه للمدرب هذا المدرب الجديد وكيفاش يلعب المدرب الجديد مع الترجي الرياضي التونسي. معين الشعباني يكسر الصمت، السر الحقيقي الاستبعاد غيث الزعلوني، كذلك حقيقة اعتزال الياس الصخيري ورد حاسم بخصوص علي العابدي. بصمة معين الشعباني الأولى ستكون الليلة والتشكيلة المنتظرة لمنتخبنا أمام المنتخب الأوغندي. وكذلك في اختبار هو الأول صراع العقول سيكون الليلة 8 غير 4 بين تشافي ويورغن كلوب بين ألمانيا وهولندا في أمستردام، المباراة الأولى في الناشيونز ليج الأوروبي. هذا أكثر من توا حتى للخمسة متاع العشاء ما حكينا داتا. دونك اليوم باش يكون معنا وسيم الجعبيري. وسيم مرحبا.
4: مرحبا بك كريم، مرحبا صدوق، مرحبا بالخيان في الرجي، مرحبا باللي يسمعوا ويتبعوا فينا الكل.
3: دكتور سادة قحبيش مرحبا.
5: مرحبا بك كريم، مرحبا بوسيم، مرحبا بلي يتفرجوا فينا يسمعوا فينا الكل وبالولاد في الرجي الكل.
3: حقيقة اليوم على اساس باش نخدموا الكرونوفار دونك اجلناه حتى تقرب انطلاق البطولة بما انه عندنا جورني فيفا. الحقيقة الارقام هذوما اللي خدمناهم اليوم دونك باش تتمتعوا بالارقام اللي امامك دكتور. دونك الناس اللي تتبع فينا سي بوغ سولا خدينا برشا وقت ممكن في اعداد الحلقة حلقة اليوم. يلا نحكيو توتسويت في ماما أفريكا.
1: ماما أفريكا
3: ميركاتو تونس بالأرقام نحكيو وسيم، هل نسير نحو الهاوية وثم انفجار تسويقي بالنسبة للميركاتو في تونس؟ شوية آخر نادر مش يبدأ يعطيكم الليزافيش الخاصين ولا الصور الخاصين بالميركاتو. دكتور قبل كل شيء كيف تشاورنا وحكينا عملنا مقارنة، في العادة نعمل مقارنة مع الجزائر مع المغرب بلوز وموا مصر ونقفوا غد. اليوم مثلا زوز معطيات زدناه، ولو كنا نجمو زيدوا حتى معطى ثالث اللي هو تنزانيا، لأنه حتى تنزانيا في التوب 6 والتوب 7 خلينا نقوله في الميركاتو في إفريقيا، نحكيه في التوب من حيث الميركاتو مش من حيث قيمة النوادي. دونك خذينا البطولة التونسية، الدوري الجزائري، الدوري المغربي، البطولة المصرية كذلك، الدوري الجنوب افريقي، والجديد اليوم زدنا معاه الدوري الليبي، وبالتالي عندنا 6 بطولات. نحكيه على عدد المغادرين وعدد الملاعبية اللي جاء، ونحكيه على الإيرادات والانتقالات، نحكيه على الإيرادات لكل نادي، المصاريف لكل نادي بالمعدلات بالطبيعة، مصاريف الانتقالات، مصاريف لكل نادي، مصاريف لكل لاعب، ومقارنة بالنسبة لتونس مقارنة بالبلدان الأخرى من حيث القيمة التسويقية، وكذلك من حيث المصاريف والانتقالات بمليون اليورو، القيمة التسويقية الإجمالية للبطولات اللي كنا نحكيو فيها، كيف كيف المغادرين والوافدين، وهنا الحركية متاع سوق الميركاتو، وعدد الانتقالات في كيف كيف تطور القيمة التسويقية للرباعي التقليدي في البطولة التونسية من 2022 إلى 2026 من سبتمبر إلى سبتمبر، وتطور كذلك القيمة التسويقية للبطولة التونسية من موسم 2022-2023 إلى الموسم الحالي 26-27. خلينا نبدأ بالمؤشر الأول، نحكيه على الإيرادات من الانتقالات. البطولة التونسية دونك من سوق الانتقالات دخلوا فلوس للنوادي التونسية 7.013 مليون يورو، البطولة الجزائرية دخلوا 5.288 مليون يورو، البطولة المغربية باعت ملاعبية بنهاية الموسم الماضي الصيف الحالية أو الماضية 14.977 مليون يورو، تقريبا 20 مليون يورو. الدوري المصري الملاعبية اللي خرجوا قيمتهم أو باعوا بقيمة 14.651 مليون يورو، والدوري الجنوب أفريقي 5.325 مليون يورو، والدوري الليبي مبيعش برشا 605 ألف يورو. هذا بالنسبة للفلوس اللي دخلوا. دونك الإيرادات والمصاريف، الانتقالات توا، البطولة التونسية صرفت في الميركاتو الحالي 3.186 مليون يورو، هذا بالنسبة للبطولة التونسية. البطولة الجزائرية صرفت النوادي الجزائرية في الميركاتو 3.961 مليون يورو، البطولة المغربية 3.914 مليون يورو، تقريبا تونس ومصر والجزائر بريس كيف كيف. البطولة المصرية صرفت 16.771 مليون يورو.
5: نادر كنت نجم تعطينا الكامامبير وإلا المقارنة اللي
3: آية مش نجيو المقارنة، مازلت في التابلو.
5: لا لا مش تابلو هذاك الصغير اللي تحكي فيه، أنت موجود هنا أكبر مش العبادي نجم يتبعوا.
3: واضح واضح هذه يعني صورة ثالثة نادر،
5: صورة ثالثة صحيح.
3: به كيف كيف نحكيه على الدوري الجنوب إفريقي، مصاريف الميركاتو 1.6 مليون يورو فقط، أقل من شطر متاع تونس، وكذلك الدوري الليبي صرفوا 5.43 مليون يورو. خلنا نبداو بهذوما الساعة خاطر مازالو برشا أرقام. بالطبيعة المصدر الوحيد اللي نجمو نعملو عليه هو ترانسفير ماركت في كل هذه الأرقام. هاي سي وسيم،
4: وعلى خاطر ترانسفير ماركت كريم لازم نحكيو على ترانسفير ماركت هو شنو، لأنه المعلومة هذه راه مهمة ياسر ياسر حسب نظري أنا بالطبيعة، لأن برشا ناس ما انت يعتمدوا في ترانسفير ماركت ويقولك ترانسفير ماركت وكأنه معناها حاجة كما نقولوا احنا مرجع ما فيش حتى كلام ومرجع ما انت ما فيش غلط. ساعة الموقع هذا انطلق عام 2000 الخدمة تاعو ديزاماتورا كي كما نقولوا احنا السادوك ما انت يحب نجم هذه الساحل، هو السيد هذا يحب يسكن في هامبورغ ويحب فيردر بريمن. السيد هذا قال باش نعمل معناها يحب يعمل كل بلاتفورم صغيرة باش يتبع بها اخبار النادي نتاعو، وشد يكلم اصحابه وحبيبه وقال لهم كل واحد عنده معلومه يحطها لهنا داكوردو في كل ما يخص انتقال اللاعبين. نتو حاسيلو بداو الموقع 3 من الناس بفدلكه معناها في اطار كيما نقولوا احنا غرام مش فدلكه غرام، وصل توا في 130 موظف ولا سيمي بروفيسيونيل. علاش نقولوا سيمي بروفيسيونيل؟ خاطر فما الفيرسيون اللي هي معناها كيما نقولوا احنا جراتويت، دي موجودة للناس كل، الموجودة للناس كل وموجودة معناها كيما نقولوا لأي واحد في العالم. وفما لي فيرسيون برو يعطيهم دي داتا بلو بلوز افونسي بلو ديتايي بلوز اكزاكت للناس اللي تدفع مثلا لي اجونس اللي يدفعوا كيما نقولوا احنا ولا ملاعبية اللي يدفعوا.
5: توضيح صغير، النوادي توا 80% منهم يعتمدوا على ترانسفير ماركت في القيمة التسويقية وفي الانتقالات. داير تجي تشوف حتى مثلا براتيك ما في تونس نحكيوش على الأوروب خط الأوروب برفوا فما سيرون شير في الدوري الإنجليزي لكن في الأفريق وفي تونس تلقاه ديما بلوز وموا 20% هذيك القيمة التسويقية اللي خرج بها. مثلا يقول لك لاعب إكس راهي قيمة تسويقية متاعه 450,000 أورو مثلا انت بعد بعته ب 600 ولا بعته ب 350 توي دون سيت فورشيت لا هذيك راهي أبروكسيماتيف معناها هذيك راهي
3: تقريبية
4: راني جايك اي باش نكمل الموضوع عندي المعلومات كل خطرة على القصة
5: اللي اعطاهم كريم هما مصاريف متاع انتقالات دفعوا
3: ديكلاري
5: وفلوس دخلوا اوفيسيال.
4: لحظه لا لهنا طبعا انا عندي المعلومات الكل فيما يخص الموقع هذا جست مالا كريم خاطر الموضوع مهم باش نقول لك علاش معناها سامحني على الوقت اما على خاطر برشا ناس تو يقول لك معناها كيما نقولوا عطيتنا انت المعلومه هذيك وراهو كيما نقولوا
3: احنا
4: باش باش نفهموا الناس كومون سا سباس معناتها باش نفهموا اللي احنا فاهمين كومو سا سباس داكوردو القيمه التسويقيه. القيمه التسويقيه فيت كريم كيفاش اعتمدوا من اول
3: دنيا عملوا فورم وصلنا القيمه التسويقيه كيف نشوف اسرنا هذه خاطر القيمه التسويقيه طب احنا توا في بعنا بقداش وشرينا بقداش اللي هي بعنا وشرينا حسب ترانسفير ماركت اللي هي تنجم تكون ماشيه فيها بال 100% ولكن قريبه برشا للواقع.
4: لا مش بالضرورة ها مش نقول لك علاش خاطر المعلومات اللي يتحطوا في ترانسفير ماركت اون فيت شكون يحطوا فيهم يحطوا فيهم ناس مغرومين داكوردو في دي فورم والناس كيما نقولوا بعض يقعدوا يعملوا هما يخدموا لحظه بركه لحظه يا دوك لحظه انا جاي يعملوا دي فورم يحطوا فيهم معلومات مثلا انت كريم عندك معلومه كون ملاعبي هذا بما انك تسكن في الساقس مثلا نفترضوا ملاعبي خرج من السي اس اس لو عندك المعلومه في تبيع ب 500,000 أورو يجي واحد اخر مثلا من سوسه ويتبع مثلا صحفي يقول لهم لا راه هذا تباع ب 700,000 هما يعملوا يحكروا ابري ويخدموا نحكي لك اي بخلاف يحكروا ابري ويحطوا لك الموضوع
3: وسيم هذا في بطولات معناتها بلوز او موان اماتور على الاخر بطوله تونسيه يتعاملوا مع ديزاجون معروفين وكلام معروفين اكيد باش يكون عندهم ليزانفورماسيون بلوز او موان قرابه شويه وبالتالي حتى لو كان الارقام ماهيش 100% صحيحه حسب ترانسفير ماركت لكن قريبه برشا للواقع معنا.
4: باه نتجاوزوا الموضوع باه الايرادات وتو النهار نزيد نحكيو
3: تو النهار نحكيو في واحد ترانسفير ماركت
4: الايرادات
3: اللي هو اللي راه المصدر الوحيد اللي نجمو ناخذوه
4: باه الايرادات
3: ثم حتى واحد اخر نجمو ناخذوه منه
4: اي بالضبط هو في الاوروب بلو معناها
5: المصدر
4: متبع به في الاوروب خاطر لي ترانسفير اون فيت معناتها ديكلاري الناس الكل في بالهم بهم لي ترانزاكسيون واضحين في البنوك تو باه علينا نتعداو بالنسبه للايرادات نتاع تونس هذه 7 مليون يورو برينسيبالمون والموفمون اللي صاير معناها برينسيبالمون في تونس معناها جاي من تحركات الترجي هذه التونسي سواء في الايرادات ولا في المصاريف وبالتالي حكايه المعدل مثلا بارابور كل نادي في تونس مثلا الحال لا يستقيم عكس مثلا الدوري المصري اللي فيه موفمون تقريبا نتاع 350 ان 350 اوت ترانسفير ان ترانسفير اوت دونك الموفمون في الماركت المصري ديجا اون انترن ديجا الماركت المصري معناه فيه برشا موفمون يدفع فلوس اي تو
5: 30% زاد 40% اهلي
4: تحكي اون مونطون
5: مونطون
3: حتى القيمه التسويقيه للترجي في حد ذاتها تقريبا 25% من قيمه التسويقيه للبطوله التونسيه
5: اي و20 مليون
3: اورو 20 فاصل اي
5: جي 25%
4: تقريبا ربع احنا في 300 تقريبا ربع
5: كلمه باش لعبات تفهمنا راهو وسيم يحكي على عدد التنقلات راهو عدد التنقلات باش لعبات تفهم مثال 350 كما كنت تحكي في مصر فيهم برشا بالفلوس الوركو في تونس ينجم يكونوا 350 وبرشا منهم فري خاطر الجمعيات ما عندوش برشا سيوله تقني فهمت دونك انت هنا هذايا الشيفر اللي عطاها كريم 7 مليون دولار اللي هما فلوس دخلت نتاع تنقلات تباعت وخلصت الوركو ينجم يكون بار اكزامبل القيمه التسويقيه نتاع الجوارات اللي خرجوا اكثر بكثير
4: ولا اقل
5: لكنهم خرجوا فري لا هما اكثر خاطر
4: ما يكونش على فري تحكي على الفري
5: وكيف كيف معناها فهمتني ولا في المصاريف الانتقالات مصاريف الانتقالات قداش خلص باش تجيب جوارات
4: وخذيتو ليبر
5: تو نحكيو معناها كارت سور تاب ميزانيه الترجي اللي هي كما قال كريم معناها والقيمة التسويقية متاع لاعبيها 25% من البطولة
3: هاي الكورب قدامكم الولاد
5: صحيح
3: اللي هي تطور القيمة التسويقية للرباعي التقليدي في تونس من سبتمبر 2022. شوفوا الترجي تقريبا ما بين 20 و25 مليون يورو كل عام. 2022 مثلا في 18-19 ثم وليت 20 مليون يورو في 1 فيفري 2024 تحت ل17 طلعت في أكتوبر 2024 البيك كانت في 1 جويلية 2025 وصلت تقريبا قريب برشا 25 مليون يورو تحت شوية 3 أشهر التالي وقت اللي تباعوا الملاعبية قبل ما يصير الميركات وصلت حتى ل16 مليون يورو وترجع حاليا بريسك في 20 مليون يورو.
5: شوفوا بايب 1.7 مليون أورو تخل ريبيرو ب 2.2
3: مليون. أما نحكيه علاش الكورب مثلا في الأخر طايح كما قاعدين تشوفوا لأنه وقتها ترجي بعت ولتو مشرات معناتها بريزو موا كيف نشوف الكور بهذه نفهم اللي هي فيابل على الاخر. علاش فيابل؟ كيف نشوف الكور كيفاش تتحرك؟ كيف نشوف مثلا النادي الافريقي النجم الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي؟ النادي الافريقي تقريبا هو الفريق الثاني في الميركاتو من 2022 او من 2024. علاش؟ لانه من 22 ل 24 ما زدناش الاتحاد المونستيري كان هو الفريق الثاني في القيمه التسويقيه في البطوله التونسي. من 22 ل 24 الاتحاد المونستيري كان في 13 و14 مليون يورو. ما حبيتش نزيدوا لانه باش تولي الصوره مش واضحه بالكدا بالكدا. دونك النادي الافريقي تقريبا من وقتها هو القيمه التسويقيه الثانيه في البطوله. كانت تلاحظوا في افريل او ماي في 2026 النادي الافريقي هو الثاني بالازرق في التصويره قاعدين نشوفوا فيها. دونك القيمه التسويقيه للاعبين خاصه بعد احراز البطوله طلعت ثم مباشره تعمل شيت طابت الكورب. علاش؟ لانه النادي الافريقي خرجوا منه في رشاوات وسلم في 5 ملاعبيه. كيف النادي الصفاقس اللي هو الثالث في الترتيب اللي هو بلوز او موان كان طالع برشا في ال11 وفي 12 وصل حتى الثاني تحت الترجي في سنه 2022 ولكن بيع على غرام طيحوا طاح برشا عمل شويه كبيره. كيف بيع متاع محمد النصراوي تقريبا مبلغ محترم جدا مع موسى بالاكونتي مع الميركاتو اللي خصم 3-4 ملاعبيه عمر بن علي توتو عمر بن علي. دونك طاح توا النادي الرياضي الصفاقسي رغم انه باع عمر بن علي ولكن القيمه التسويقيه نتاعو حاليا ارتفعت مقارنه بنهايه الموسم الماضي. عملت شوت نتاع بيع عمر بن علي ولكن قدوم جاكمبي وقدوم لؤي تراعي ولولندو رفعوا من القيمه التسويقيه للفريق. النجم الرياضي الساحلي وهذه الحقيقه دكتور معناتها النجم الرياضي الساحلي 2023 وقت اللي كان يلعب على الشامبيونات
5: دونك
3: وتوج بالشامبيونه. دونك القيمه التسويقيه كان الثاني قبل حتى النادي الافريقي. ثم قاعدين نشوفوا في الكورب النادي النجم الرياضي الساحلي حاليا القيمه التسويقيه في حدود 5 مليون يورو تقريبا وطاحت وصلت حتى 4 مليون يورو الموسم قبل الماضي. هذه تقريبا الكورب كيفاش النوادي التونسيه تبدلت
5: في غضون 4-5 اشهر. يسوفي كو لي ريزولتا النتائج تاع الفريق تلقاها متميزة راهو اوتوماتيكما في غضون تاع 4-5 أشهر اللي هما شطر سيزون فما بلوس مع 15-25% في القيمة التسويقية تاع اللاعبين. اكزامبل مانو كونيم تاع روما جاب 25 مليون أورو. روما تحسنت عمناوي ومشيت شامبينز ليج وسنيتها والأولى مع الانتر ولا 50 مليون أورو
4: ولا انترناسيونال
5: معناها اليوم راهي القيمة التسويقية الديبون زادة برشا من الريزولتات تاع الجمعية
4: اي بيان سور
5: الكاليبر والنيفو اللي يلعب فيه
4: والبرفورمانس تاع الملاعب
5: زادة البرفورمانس تاع الملاعب. بار كونتر فما لاعبين اخرين ماهمش قاعدين ينشطوا كيما جادون سانشو كيما ايكاردي كيما كذا قيمه تسويقيه نتاعهم
4: سي نورمال سي نورمال. فما حاجه اخرى في موقع ترانسفير ماركت اون فيت زايدين هذوك هي حكايه لي رومور بصفه عامه ولا تتحط في الترانسفير
3: ماركت
4: اي قبل ما كانش تتحط ولا تتحط هذيك تزيد معناها كيما نقولوا احنا في في اهميه الموقع من الناحيه الصحفيه معناها ما عادش التارجت
3: نتاعهم.
4: نعم
3: انا ترانسفير ماركت عندي 3 أيام نحضر في الاميسيون
4: ولا مصدر
3: في هذا لي روبريك الكل
4: ماش مصدر نتاع جمعياتك هو ولا وكلاء ولا ديزاجونس وحتى صحفيين ياخذوا لهنا بجوست باش نرجع مع الكريم
3: راهو احنا هوني تسمى فوق انا على مليون يورو راهو ثم بطولات والتوب 5 وغيره بالمليار يورو.
4: ريت ال5 مليون مثلا نتاع ليبيا لهنا مصاريف الانتقالات ناكد لك 2000% اللي هما
3: أكثر
4: برشا فهمت هذاك علاش معناتها بكري حكاية ترانسفير ماركت بدينا بها خاطر احنا كي نشوفوا لهنا في التابلو
3: أما راهو ثم برشا مشاو ليبر زاد
4: متفقين
3: ثم برشا مثلا مشاو كيما اللي كان في إيطاليا وغيره
4: راهو يمشيوا ليبر لا لحظة
3: يمشيوا ليبر ما ياخذوا برشا فلوس
6: لا باندا مازالوا
4: البيفو البيفو نتاع البيفو نتاع بركان كامارا وزيدهم توغاي برك هذا مع بعضهم فوق الأربعة مع بعضهم 2.5 و1.7 4.2 معناها هذوما زوز ملاعبيه كاو في في في نادي واحد لا نحكي لك نحكي لك دونك هنا معناتها باش الناس اللي تبعوا فينا ما يقولناش حطيتوا لنا ليبيا 5.4 كاو الور كو هذه راهو المتوفر في الموقع
6: مشكلة كبيرة في البلدان العربية وأنا قلتها مرة ديجا مع كريم هنا ما فماش ترونسبارونس الحقيقة
4: مي جوست بالضبط
6: معناها البرا كسوا في آسيا وإلا في أوروبا عندك دي سيت سبيسياليزي كما مثال في إيطاليا كالشو فينانسا تدخل لهم يعطيك قد قد كالشو فينانسا
4: خاطر فماش كاش دوك
3: باش نمشيو
6: قد قد نمشيو هنا فما شوية تدقيس
3: قدموا شوية الأولاد عدد الملاعبية اللي جاي واللي خرجوا الملاعبية اللي جاي واللي خرجوا
6: نحب نوقف القيمة التسويقية
3: لا جاي القيمة التسويقية مش نعملها شابيتر وحده بعدين
6: مش
3: نعملها خاطر مهمة جدا القيمة التسويقية وهي أكثر حاجة ممكن مفهومة عند الناس ويزمكم تتبعوها دوك في تونس نلقاو 192 ملاعبي غادر 237 جاء الجزائر غادروها 202 وجاو 241 المغرب 191 وجاو 186 حاصل سلبي الحقيقة في المغرب البطولة الوحيدة اللي مشاو أكثر من اللي جاو مصر 359 مشاو 379 جاو جنوب أفريقيا كيف كيف نشيط جدا الميركاتو 205 مشاو 237 جاو
6: بلوشي لب
3: ليبيا 128 مشاو و 162 جاو
6: دقيقة
3: دون لي نورم
6: لا لا لا
3: تونس
6: لا لا با دي تو
3: كيفاش
6: قداش عندنا من جمعية في الآ
3: 16
6: قداش الموين متاع لاعب من لاعب في كل جمعية 25
3: 400
6: قداش جاءوا من واحد
3: 192
6: لا غادروا
3: 237
6: معناه 55% جاءوا جدد حب ترى ايدي انا ايدي
4: لا لا بدلوا اي بدلوا جمعيات هو عفيت هم المغادرين المغادرين هو بدهم
6: مواصلين جاءوا جدد جمعيات اخرين
4: اي فوالا بدلوا جمعيات
6: جاء من السي ابي مشى للاستاد ولا بالاتوال مشى
3: ثم حاجه لهنا نحب
6: نفهم نورمال 55%
3: مش في كل جمعيه عندك حق 10 انتدابات فقط
6: لا ما فهم
3: الاوركوتا
6: فما
3: ثم برشا الاوركوتا
4: ثم تحت السن
3: وثم بالتالي كل جمعيه بدت على الاقل 50% من رصيد البشري
6: 55%
4: اي المعدل اي اي هو هي المجموعه راهي مشكله حتى في مصر كيك راهو تقريبا 350 لاعبي مع تقريبا كل جمعيه كل جمعيه هما 20 فريق 18 سنه 18 فريق المفيد مع تقريبا يبدلوا تقريبا في 50% وهذا عادي باش نقول لك علاش عادي طونكو ما
3: كنا 50%
4: عادي باش نقول لك علاش طونكو
3: المغرب كيف كيف
4: tant que le contexte mahouesh tant que le contexte mahouesh professionnel à 100% راهو عادي جدا صدق انه يصير الموضوع هذا اش معناه مش بروفيسيونيل 100% معناتها ماهوش ديزانفستيسمون ريال ما فماش ناس جايه تحط في فلوس باش تصور فلوس فماش تريدينغ نتاع ملاعبيه دونك الموفمون سي توت افي نورمال تكون كيما نقولوا احنا ماهيش اعطي كل واحد كيما نقولوا احنا ما يخممش انه يقعد عام وعامين وثلاث سنين
6: واربع اكثر منه
4: يخمم
6: اكثر منه
4: كل عام وعامه
6: اكثر معناه. اكثر منه بخلاف كل عام وعامه هذا ستردوي لي ديفيكولتي نتاع الجمعيات انا جوار مش خالص كسوا في تونس كسوا في المغرب كسوا حتى في الجزائر والمغرب مش خالصين راه مش في تونس برك راه
4: لا المغرب لا
6: لا لا ما عندهم ديرو تار فما برشا جمعيات ما تحكيش على ثلاثة الأربعة الأولاني أحكي على اللي تحتهم عندهم برشا نون بيي برشا لاعبين ما همش خالصين أول حاجة شي يعمل يجيب لك أوفر ويسلم لك في الباقي صحح لك سود دو تو كونت بس على خير
4: كيف كيف حتى في تونس هكاك
6: راه في تونس
4: ما انت مش في
6: بلدك نبدا تونس ديجا
4: اي تحكي تحكي اما الموفمون بصفه عامه راهو في التونك معناتها لي بروجي ما همش سوليد راهو عادي جدا انه ملاعب يلوج
6: بشي ثواني تو نحكي معك هاي سيد المغرب العربي قداش هما بروجي سوليد
4: ما فماش حتى شيء معناها تقريبا كي نقول لك بروجي سوليد معناها سادوك معناها فما تريدينغ
6: انفستيسمون انويل وفما
4: نصور فلوس
6: فيزيون لا قبل ما نصور فلوس راه المعادله صعيبه ما بين نصور فلوس ونلعب الادوار الاولى
4: هي متفقين
6: معادله صعيبه برشا
4: هو فما نادي ولا ناديين بركه في العالم اللي هما يعملوا الحاجتين هذوما الافوا لكن
6: البقيه
4: لكن البقيه اي لكن البقيه جنرال موتو فما دي زانفستيسور فما اونرز معناها في الكلوب الاونر شنو لوج هذوك لوج بيان سور انه هو خاطر السبورتيف راهو يجيب له فلوس معناها السبورتيف يلوج عليه اون بروميير ليو خاطر قد ما الجمعيه باهيه
6: كان مش ناجح سبورتيف ما تطلع
4: قد ما تجي قد ما تجيب ما تجيب فلوس
3: دونك نمشيو توا
4: ستابيليتي وبرا
3: نمشيو توا بين الملاعبيه اللي خرجوا من الملاعبيه اللي دخلوا شكون الدوريات اللي دخلوا في الفلوس ولهنا نفهم أن الدوري هذا يصدر اللاعبين وإلا يستورد اللاعبين، وهذه مهمة جدا. دونك في الليماج في الباج الثالث نادر، دونك عدد الانتقالات بين المغادرين والوفدين، دونك عملناهم في سيركل نلقاو تونس تقريبا بين البيوع والملاعبين اللي جاوا. دونك البطولة التونسية وفرت تقريبا 3.827 مليون يورو. وكل ليماج لوطانية دكتورة هذيك صحيح. دونك ليبيا صرفوا على الدوري سلبي 4.822 مليون يورو. الجزائر البطولة الجزائرية دونك صورت فلوس بين البيوع والشراء 1.32 مليون يورو. مصر إلا 2.12 مليون يورو. المغرب وهذه معتي وجنوب أفريقيا يزمنا أكثر بطولة تصدر المغرب 11.06 مليون يورو. ثم ملاعب يمشى لها لبارشة فلوس ويخذ تقريبا
4: سوفيان بنجديد
3: ويخذ تقريبا اشتر
4: اشتر مش اشتر في حدود ثلاثة لا لا في حدود ثلاثة
3: ويخذ نسبة كبيرة من الموضوع ذا. ثم جنوب أفريقيا اللي العدد بتاع الترانسفير تكون نحكيه عليه موش بارشة، ولكن جنوب أفريقيا دخلت فلوس 3.72 مليون يورو. واضح لثم انتقالات نوعية. ساعة البطولة التونسية السنة دخلت فلوس مقارنة بالموسم الماضي ساعة
4: خاطر السوق الليبي نشيط كريم برنسيبال مو
3: وخذها برشا من السوق التونسي،
4: هو اللي خذها من السوق التونسية. معناها كانت حاجة باهية لتونس وحاجة باهية لليبيا خاطر اون فاز دانفيستيسمون في مرحلة استثمار. دونك حاجة عادية انهم يطلعوا في المعنى كما نقولوا احنا في يطلع البيلون نيجاتيف. تبغينا باش نرجع لك المغرب راه برنسيبال مو عندك فؤاد زهواني مشى لاجاكس بمبلغ محترم، سفيان بجديد مشى للأهلي تقريبا ما يناهز 3 مليون يورو، فما أيوب مولوع المهاجم اللي كان في الفيوس مشى للأبردين تباع يظهر لي 1.5 ولا 1.7. دونك هذا مع بعضهم تقريبا بعض الستة ثلاثة ملاعبية جابوا لك 6 مليون يورو، وثلاثة راهم صغار ما مش كبار برشا. دونك عادي جدا انه يكون المبلغ سنا سبيسيال مو في المغرب يكون المبلغ في
3: اشرف البكري يقول لك المغرب باعت نمبر اقل من تونس ولكن دخلت فلوس دوبل ولا تريبل. معناتها جوار المغربي سومو دو تروا فوا جوار التونسي،
4: مش سومو الكاليتي تفرض خاطر ريتو تو فوات زاويه
3: سومو معناتها الكاليتي
4: لاتيرال جوش هو ويلعب اكسيال
6: زاد القيمة التسويقية تلقاها كيما كنا دوبل وتريبل.
4: اي مش على جاكس زاد حتى كليون زاد يفرق معنا في الـ في الـ في السوم معناتها هما اجاكس اي لكن بالنسبه لي نحن بالنسبه لي نحن سوم باي. دونك عندك اجاكس وبردين والاهلي هذوما ثلاثه كليونات معناها فريمون عندهم لي ريسورس وباش ياخذوا باش ياخذوا دي مونطون كبار. احنا يلفو فوار علاش انا القيمه التسويقيه نتاعنا ضعيفه، يلفو فوار ولا يلفو بريفوار شنو نجمو نعملو في المستقبل لكي نوصلوا للمبالغ هذه، خاطر سيرتينمون الرتور من بعد نتاع ولا الامباكت نتاع الارقام هذه على البطوله راه باش يكون امباكت ميديا
3: واضح. نحكيو تو على القيمه التسويقيه، نلقاو الدوري المصري 165 مليون يورو، الدوري الجنوب افريقي 150 مليون يورو القيمه التسويقيه، الدوري المغربي 132 مليون يورو، الدوري الجزائري 100.25 مليون يورو، الدوري الليبي 95.23

0: عمناول كانت 75
1: صحيح 52%
0: بتوال 9 و 6 10.
1: يعني قيمة الرباعي تقليدي هي 50% من فلوس نحكيه من قيمة البطولة ككل.
0: أيه على الأخر 6 5 ولا
1: ما هو نحكيه أبي بري احنا تو فهمت
0: شوية على الأخر من سوى أكثر.
2: أنا مش معاش كان سمح لي كريم تعطيني شوية وقت دقيقة من زمان.
1: مو لتوال 4 نادي صفاقسي 7 الكلوب 9 والتراجي 20 دونك مع بعضهم يجيو 40.
2: كريم لو فما سبب واضح جدا جدا علاش هذا الشيء صاير مصر معناها انا واحد من الناس خدمت فيها هذا البلاتفورم كامله الدور داكوردو مصر اون انترن ديجا في الا يشريوا من بعضهم ديجا معناها كي تشري من بعضهم ديجا اي يشريوا من بعضهم سو كي في القيمه التسويقيه تطلع الملاعب يتحسن ومن الا يشري الجماعه الا يشريوا من البي داكوردو دونك البي بطبيعته ولا فيه حتى ملاعبيه من افريكس هذوك معناها يجيو يتستيو غادي برشا
0: احنا الا ياخذ بالعدد
2: لا ياخذ احنا الا من الا ياخذ بلاش والا من البي ياخذ بلاش كيف كيف احنا اخر ترانزاكسيون اون انتر على ملاعب تونسي يضر لي كان صدقني ربي
1: هذا الشيخاوي استنى
2: لا لا اون انتر اون انتر راجل الشيخاوي
1: قبلها
2: هشام بكار يضر لي ب 700 الف دينار نحكيو مبلغ محترم معناه سينو البقيه كلهم
1: من حارز يا عمناه وكذلك المستير
2: اللي حارز انا معناها ماهيش
1: ترانسفير واضح ماهوش ليبر
2: نقعدوا ديما في ترانسفير زوز ماكسيموم في العام
1: حاجه علي من المستير للترجي زاد الموسم
2: نعم
1: حاجه علي
2: اي الصيد نقعدوا ديما في ترانزاكسيون زوز ثلاث ماكسيموم ثلاث ليس على شوف قداش من ترانزاكسيون على 190 ولا 200
1: هما
2: فيهم دوره الاخرين ما فيهمش دوره معناها لو كان جات الدو فيها بلاتفورم تاع ان تخرج ملاعبيه وملاعبيه والليكيب دي زيكيب تاع الا يتلفتوا للدو والدو يتلفتوا للتروا يدوروا الدنيا تو القيمه التسويقيه تطلع كل
1: القيمه التسويقيه للبطوله التونسيه
2: اي 83%
1: شويه
2: انا بالنسبه لي
1: تعطيكم تطورها كيفاش كان زاد في السنوات الاخيره
2: 83 مليون يورو بالنسبه لي انا تروبو تروبو والحقيقة هذا سا اكسبليك ان بو كيفاش الملاعب التونسي ماهوش قاعد يخرج بالسهولة اللازمة ماهوش قاعد يلقى في المارشي نتاعو الانترناسيونال معناتها بالطريقة الباهية وهذا راهو زاد فيه حاجة أخرى صدوك راهو معناتها صعوبة الانتقال هي الحالة نتاع المنتخبات الوطنية راهو حالة المنتخبات الوطنية تخلي السمعة نتاع الملاعب التونسي ما هي

0: قدامكم كيفاش تطور القيمة التسويقية للبطولة التونسية. صدفة وإلا لا نحب نسألكم أنه الموسم الماضي 75 مليون يورو البطولة التونسية كانت السابعة أفريقيا مش حتى السادسة. وصدفة وإلا لا أنه الموسم الماضي بطولتنا الناس الكل يقولوا ضعيفة ضعيفة, وشفنا حتى مستوى اللاعبين وشفنا كذلك مستوى المنتخب اللي هو سويت على سيزون 2025-2026.
1: هو راهو
0: مش المنتخب, المنتخبات الكل
1: الكريتير هذايا يمشي في صف الناس اللي الطالب بجلب لاعبين تونسيين أو بيناسيونو ينشطوا البر, لأنه كريتير يزيد يأكد اللي كونه المستوى بتاع البطولة من حيث القيمة التسويقية طايح. دونك لكن ما هوش كريتير توتالمون اكسبليكاتيف, موش كريتير يحكي بالمية على المنتخب, لأنه المنتخب 70% لاعبين ينشطوا البر. دونك باركونتر هو يأكد كلام كريم دون لامزور كي تبدأ عندي بطولة ضعيفة وما فيهاش لاعبين توانسة بيرزين
0: ما عنديش باش نعاون المنتخب
1: التسويقية متاعهم طايح. دونك اليوم حبيت نقول اللي كونه كي ما تكونش انت في بلادك وما تقويش الأندية متاعك وما عندكش انفراستركتور باهي وما عندكش ان بروجي مش حتى سيدي لون تيرم اكور مش تري كور
2: موين تيرم
1: كور 3 سنين اكور عامين 3 سنين وموين 6-7 سنين اوتوماتيكمون القيمه التسويقيه نتاعك باش تطيح. قيمه تسويقيه نتاع بطوله راهي لا بلوبار دو تون تحكي على قيمه تسويقيه نتاع جانب, وهنا رينا اليوم البليلي في عمر 34 عام مازلت عنده قيمه تسويقيه 1.5 وكان ب 2 مليون اورو عامناه ولوت عامناه.
0: والحاج محمود هو الاعلى التسويقيا حسب ترانسفير ماركت في البطوله 2 مليون يورو.
1: حاج محمود على خاطر جاي من بطوله اوروبيه وعلى خاطر العمر وعلى خاطر
0: ثم فراج وريبيرو ب 1.5
1: فوالا. دونك تجي تحسب
0: اي داير في العشر الاوائل نلقاو 9 من الترجي
1: عادي جدا, لانه الترجي قاعد يشري في لاعبين دوليين, يشري في لاعبين مؤثرين ويشري في لاعبين باش يعمل تركيبه باش يلعب الالقاب والادوار الاولى. لكن الحاجه اللي تحسب للترجي سنه ور لا بروميير فوا اللي الميزان التجاري بتاع الانتقالات نتاعو بريسك معناها بوزيتيف, لانه العوام الاخرى كل ترجي يصرف وما يدخلش فلوس. دونك السنه حسن الترشيد
0: بوزيتيف الى حد ريبيرو الى ما بعد ريبيرو.
1: لا بعد ريبيرو, حتى بعد ريبيرو احسب انت كيف
0: خاطر اخر ميزاجور عملناه في الصيف
1: بعدها. لا كريم يفو سافوار جوز راهو لعبه لازم تفهم راهو ميزان تجاري راهو مش كان انتقالات حتى سالاريات. معناها انت اليوم كي تو ديجاج دو غرو سالير خاطر مريح كان انتري غرو سالير وتو جاي كان انتري غرو سالير كانوا براتيكومون دوزيام و ترازيام سالير بعد بليلي.
0: اي ما حتى اللي جاو مش بلاش
1: اي اما ما همش في السالير معناها جا كان ريبيرو سالير قوي خينا ما جاوش بنفس السالير اون بار لا دو 380,000 دينار في الشهر معناها دوما لي شيفري فولي دير. دونك اليوم راهو كيفاش تحسب هي في البيلان يتحسب قيمه الانتقال ويتحسبوا لي سالير شارج كامل. الترجي الرياضي توا صحيح ما زلت الامور تنجم تتحسن, لكن ترجي سور لا بون فوا باش يعمل ترشيد مصاريف
0: واضح
1: وهو اكثر واحد يقعد يصدر لانه اكثر واحد.
0: يقول لك يا دكتور لي كومونتير افان يقول لك يا دكتور راهي كتله الاجور تضاعفت السنه مقارنه بالموسم الماضي. لي كومونتير
1: تنحي اللاعبين اللي خرجوا وتجيب انت نحي اللاعبين اللي خرجوا فما دو غرو سالير خرجوا اوتوماتيكمون كيفاش تجيب لاعبين جدد باش تعطيهم دي سالير. لكن لي سالير هذوكم اقسامهم على 4 و5 سنين يعني لامورتيسمون تاعهم معناها فهمتي على 4 و5 سنين.
0: ثم سؤال مهم مهم مهم جدا ونحب نوجه له تحيه
1: اون بليس عنده لا بوسيبيتي دو روفونت
0: 72-44 يعطيك الصحه. يقول لك ثم نقطه عندها تاثير كبير حسب رايي والله ملاحظته قيمه جدا واضحه اللي هو انسان يتبع بالكدا. يقول لك انه الفرق محصوره ب10 انتدابات فقط, وبالتالي الفريق يخاف يتلفت للرابطه الثانيه وياخذ الريسك على لاعب ماهوش مجرب الرابطه الاولى ويخسر به انتداب, وهنا يولي يمشي يجيب لاعب يعرفه والا اضمن له بليزو مو.
2: لهنا تفهم الخدمه كامله راهي
0: ملاحظه قيمه جدا.
2: هي اغزر لي قيمه اذا كان نغزر لها ببساطه الخدمه ببساطه اسمها ببساطه معناتها نحب ننتدب ليله صلاله لازم لي نمشي بالطبيعه لازم نمشي كونفيرمي. اما كان انا مركز بالبي في خدمتي ونتبع في الملاعبيه بالبي نتبع في الدو في التروا راهو صرت نجم نطلع ملاعبيه باهين ونعرف قش نطلعها ما نجيش انا ملاعبي كيما نقولوا في سن متاخر نطلع جوست كريم معناها ديسان نسال شنو هو الحل. انا حسب رايي شنو الحل معناها باش نلتحقوا
0: بالرقم

0: معناها يظهر لي سؤال لازم يتطرح. انا نشوف اللي ماذا بيا الانديه الكل يستنسخوا معناها طريقه ولا فكره ولا نموذج خليل العياري في البيوع. الحقيقه لانه خليل العياري مشى بري جراتوي للجمعيه كبيره بعد ملعب تونسي استنفع مبلغ قيمته مليون يورو اللي هو حاجه مش سهله. انا ماذا بيا كان السابي والقروان والناس كل الجمعيات الكل يخرجوا ملاعبيه هذيك دي زوبسيون شابهين باش يحاولوا باش القيمه التسويقيه ترتفع نتاع الملاعبيه ويتحرك المرشي بشوي بشوي.
1: بعد شويه مش نحكيوا بالارقام ولكن على المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي واتباع بشوي بشوي مش نبداو نحكيوا اكثر كره بلاش ارقام. مشكورين جدا على كومنتير نتاعكم الحقيقة لي كومنتير محترمين جدا جدا جدا اليوم تم برشا تفاعل. نشكركم الناس اللي تتابع فينا على الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف خاصة الناس اللي يقول لك لي شيفر في تونس ما همش خايبين كيف نشوفوا لي تران والانفراستركتور وخاصة قانون الجمعيات الاخر يقول لك بروجيت في تونس ها نحكيوا على الكرة خاصة كيف ناس تحكي على الفرق معناتها انه بين الارقام وبين الواقع يقول لك ثم فرق ماهوش كبير وواضحه الصوره كيف نشوفوا مشاركاتنا في المسابقات القاريه ولا حتى مشاركات المنتخبات. يقول لك ثم رواتب سنويه في تونس غاليه برشا مقارنه بالارقام اللي كنا نسمعوها. يقول لك كيف الجيش الملكي مشروع قوي عامين التالي خرجت مع الاتوال دوري تمهيدي بعد عامين لعب فينال بتاع تشامبيونز ليج لانه ناس تخدم اون توكا. يقول لك ثم لاعبين ما عادش تخلص ملاعب راهو ما عادش نجم تنشط اقصى شيء نجم يصير عام تاخير. كيف اكبر كذبه في تونس هو لاعب جبناه بلاش وراتبه العام معناتها يوصل حتى بالمليارات في 3 سنوات وهذا موجود في البطوله التونسيه. نشكركم برشا على التعليقات. نخرج موزيكا قصيره ثم راجعين باش نحكيو على المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي. تم ارقام مهمه جدا بالنسبه للمدرب الجديد للترجي. نبقى في المتابعه من توا حتى الخمسه في داتا فوتا.
2: ديوان اف ام
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: على 93.5.

0: أحلى ناس. أحلى لما تلقوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بيها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: ارجعنا معكم في داتا فوت.
3: رجعنا من جديد 49 دقيقة بعد 3 متاع العشية، متواصلين حتى للخمسة. مش نحكيه على المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو في بوان ديبا.
4: بوان ديبا
3: أيوة سي منس، كنت استنى فيك الحقيقة بخصوص بابلو فرانكو المدرب الإسباني الجديد للترجي الرياضي التونسي. أرقام هذا المدرب، خصائص اللعب عند هذا المدرب، شنو يحبذ هذا المدرب، لي بورسنتاج في الجيم تاعو، وبالطبيعة أكثر مرجع نجمو ناخذوه هو مباراته الموسم الماضي مع المغرب الفاسي وينتوج بالبطولة بالنسبة للفريق المغربي بعد عقود.
5: والله الحقيقة الأرقام تاع المدرب هذا مبدئيا أرقام تقول المدرب هذا طريقة تفكيره اون جينيرال باهية للحاجات اللي يستحقها، وإلا يشوف روح الترجي الرياضي التونسي أنه يستحقها في البريود الجاية. ناخذوا أهمها 64% من الأهداف سلون الباز دوني اللي عنا 64% منهم على
3: هي باز دوني، هذه صحيح هي بروفوندي، هي من
5: سبورتس بيز بروفيسيونيل معناها. دونك 64% من الأهداف جاءوا على هجمات مركزة، 23% اللي هي جاية على كود بي اريتي على كرة ثابتة، و 14% فقط على هجمات مو عكسة. الحقيقة الأرقام هذه مشجعة جدا. علاش؟ خطر أول حاجة معناها النومبر تاع الأهداف في البالاريتي ظهر لك اللي كونه في ليزونترينمون فما اهتمام، أربع الأهداف جاية من كرة ثابتة، يظهر لك اللي فما اهتمام بالكرة الثابتة. لا تك بليسي بيان سور حاجة مهمة جدا اللي منعش كانت
3: قبل الشيما. لا لا لا خلينا فيها، قلت أرقام مهمة جدا، خلينا تواكا الركبو هذا على الترجي الرياضي التونسي. ساعة أقول لك دكتور المدرب هذا 64% من أهداف متاعه على هجمات مركزة وبوسيسيون جود بوسيسيون اللي هو يتماشى مع طريقة لعب الترجي الرياضي التونسي تقريبا في جول مبارياته.
6: صحيح.
3: يقول لك زيادة باش تجاوبني عليه من الكل، يقول لك 23% من أهداف الفريق تكون من كرات ثابتة، وهذا كذلك يتماشى مع الخصائص الموجودة حاليا في الترجي الرياضي التونسي، خاصة الضربة بالرأس وفي وجود ريبيرو والبليلي اللي هما ضربة في الكفرانات. ويقول لك زاد 14% من الأهداف تجي من لي كونتر اتاك، ثم اطرح اللي هما في الأفريق اللي هما في الشامبيونز ليغ اللي هما على الاكستيريور انه الترجي باش يوخر التالي باش يلعب الكونتر اتاك. دونك في كل تقريبا بورسنتاج نجمو نركبوها بلوز اوموا على الترجي وطريقه لعب الترجي.
6: صحيح. لو نرجع 3 سنين التالي، المدربين اللي كانوا معناها على راس الاطار الفني نتاع الترجي يقول قائل شنو لي بوين نيجاتيف اللي كان يلوموا عليهم الجمهور والاداره. كاردوزو كان عاملوا لاني بعناصر خلينا نقولوا ماهمش هجوميين برشا، واعتمد الكونتر اتاك وطيح البلوك وصل دور نهائي الناس ما لمتش عليه، لكن ديك توفرت عنده لاعبين هجوميين ولا فما قلق على الأداء وقلق على الهجمة المركزة اللي كونه الترجي مش قاعد يتحكم في الكرة ويمشي. دونك جمهور الترجي والرأي العام وإدارة الترجي تحب تكون فاعلة في الميدان وتحب هي اللي تملك الكرة وتحب تمشي فير لافون، تحب تخلق الفرص وتسجل أكثر أهداف، وهذا مشروع. من بعد خرج كاردوزو جاء ريجيكاف كان يمتلك الكرة ويسجل برشا هدف، مشكلته الوحيدة اللي هو ما يعطيش اهتمام كبير يعطيك صحة للمنظومة الدفاعية، وكان يقبل برشا هدف. وهنا الاكيليبر، اسكو اون شوازي واحد هجومي بحت وعنده مشاكل دفاعية، ولا اون شوازي واحد
3: ايوا سيب شوف لنا المشاكل زادة الدفاعية عنده ولا ما عندوش، وقبول الاهداف يكون من دي ترانزيسيون رابيد ولا جو بوزي.
6: مش جاوبنا بعد الكنزاري هنا اللوم الكبير اللي كونه أكثرية الوقت في الشوط الثاني ولا في النص ساعة الأخرانية كان ديما يتوخى طريقة لعب حذرة جدا جدا. وهذا زاد اللي أربك اللاعبين واللي عندهم برشا معناها بوتنسيال هجومي والجمهور كان متقلق. دونك كي جا ريكاف حتى واحد ما قال ليه علاش، خاطر الناس كل كانت فرحانة برجوع الكرة الهجومية وقالوا إن شاء الله مرة هذه يصلح خطه المستوى الدفاعي. دونك جمهور الترجي والرأي العام الرياضي دون فاسون جنرال والإدارة وكل شيء تعرف الترجي،
3: خلينا في الأرقام هذا
6: هاني جيت
3: الأخبار عادك بها ذكر
6: هاني جيت كيب دو بوسيسيون. دونك البروفيل توا اللي جاء هو إل إيبوز بارفيتمون يتقابل مع لا فيرسيون اللي يحب يراها جمهور الترجي،
3: متطلبات جماهير الترجي،
6: متطلبات جماهير الترجي وإدارة الترجي وما عاهدناها الترجي في 15 عام الأخرانيين. 64% قلت ما دو تيير تاع الأهداف على جو بوزي، ثلثين والربع يجي من كرة ثابتة اللي هي كانت ميزة كبيرة للترجي وقت اللي تبدأ اللعبة
3: خسرها شوية السنة،
6: خسرها 3-4 سنين الأخرانيين وقت اللي تبدا اللعبه مخنوقه شويه وفما شويه
3: مع فوزي كان
6: مع فوزي كان يعمل معناها اهداف. لكن سنيها نارينا الصحراوي يسجل، جلاسي نعرفوه يسجل، شيخاوي كان عمناول مع مسير يطلع ديما يسجل، مستوري كيف كيف
3: حتى البليلي يسجل،
6: البليلي ينسر تما مع سي اس اس وقت ضد سي اس اس سجل. دونك هذايا مدرب اسباني يعير اهميه كبيره لي دو غران فاكولتي نتاع الكره الاسبانيه حاليا اللي هي لا بوسيسيون و avoir plus d'un tour dans son sac. معناها ماهوش مركز كان على البوسيسيون. صحيح البوسيسيون اللي هي فريمون معناها لاتو نمبر 1 معناها رقم واحد للمدرب والاسبان بصفه عامه، وما نساوش حاجه اخرى اللي هو داتا اناليست اللي هو مدرب
3: كيس ملا باس مش مشي الوستيم على الموضوع هذا حضر له السؤال
6: هذا كنا حكينا فيه في مدريد. خدم موندون 3 سنين ظهر لي
5: خدم اناليست نيكست اوبون يعني نتاع الادفيرسير ديما يحضر
6: نيكست اوبون
5: يحضر ديما الادفيرسير
6: يطلعني قد ضعف
3: هاني جاي كرسيم. شوف شي زاد انه
5: نقاط قوه
3: نتاع الكومونتير يقول لك مدرسه الاسبانيه الاضمن حاليا للترجي والاكثر تطورا مع وجود خبره عربيه وافريقيه تخليه بلوز او موا ينجم يقدم اضافه للترجي مع شرط الصبر عليه وتعدي عقبه السويحلي باش تخليه يخدم مرتاح ونجم يطور الفريق. وسيم عاده نعرفش هذه ظاهره ولا لا، المدربين اللي يجيو بالداتا يكون اناليست خاصه في فرق كبرى يعملوا كارير كبيره بعد كمدربين، نعرفش شنو السر.
5: هو فما فما فما فما حالات عملوا معناها كما نقولوا عملوا ثورات في فرق، وفما حالات اليوم ما نشحوش. ما هو لازم هو ميكس اون فيت بين الفهم نتاع كل ما وداتا والحكايات هذيك كله وبين الميتريز نتاع الجروب، خاطر في الاخر بكل كي باش تمترز انت جروب في في في اي في في كيب في جران كلوب راهو لا تنفعك داتا ولا ينفعك ارقام، راهو لازم تعرف كيفاش تحكي مع الملاعبين، لازم تقنعهم بافكارك، لازم تعرف كيفاش تحكي معهم بيان سور، لازم تعرف كيفاش توصل لهم افكارك باش نجوس باش نجيك على نقطه معناتها قبول الاهداف. انا عندي لهنا تو جوست قدامي 11 هدف قابل فيهم ثلاثة فقط على هجمات مركزة والثمانية الأخرين على كما نقولوا احنا على لا منهم أربعة على بينالتيات. دونك معناها ربع الأهداف على دي بينالتي على 11 الهدف اللي عندي أنا.
3: 11 الهدف من قداش من مباراة وسيم؟
5: طون عود نرجع لك
3: في موسم كامل.
5: لا مش في الموسم كامل، في هذوم الماتش اللي عندي طوانا هنا اللي قدامي معناها
3: ميكرو ميكرو
6: 15 و16
5: جوست نعطيك تبقينا هذه
3: 11 على 15 ولي برش.
5: هو هذا السؤال كريم مهم جدا اللي سألته أنت، بين معناها كيفاش تعمل الميكس بين الاناليز والداتا والفيكيو نتاع الكوارجي. الحاجه الباهية ممكن في فرانكو معناها اللي هو عنده تجارب مع كيما نقولوا الكونتكست العربي، خاطرنا احنا شويه عاطفيين، حتى اخونا في الكومنتير قال وقت نصبر عليه مع تجاوز عقبه السويحلي. دونك احنا ديما تقعد ديما ان النوسيون نتاع انه ماتش يبدا مهم، الماتش هذاك يحدد مصير تفكير كامل ولا منهجيه كامله نتاع نادي. انا عشان نحب نزيدو نحكيو اكثر بالتو على المدرب وما
3: على الشيما تكتيك اللي مازال
5: شيخينا، هو عنده فليكسيبيليتي تكتيك واضحه، يل بريفير لي 4 2 3
3: 1 18 بونتو في 31 ماتش،
5: يل بريفير لي 4 2 3 1 كهذا الفكر نتاعو الاساسي، لكن يستعمل الخطط الاخرين الكل. انا شفته استعمل 3 5 2، شفته استعمل 4 4 دولوزون، شفته استعمل
3: 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
5: 4-1. دونك يعمل لي ديمارش نيسيسير سولون لادفيرسير نتاعو ممكن سولون سيتوياسيون نتاعو. هذا بالنسبه لي انا ان بون سيني. علاش؟ خاطر المدرب معناها ماهوش متشبث في فكره واحده، يحاول يلقى الحلول. الانسان ديما اللي يخمم بصفه عامة ما نخافوش عليه معناها ديما باش يجي نهار ويوصل معناها للي يحب عليه. اتبقيني انا ديما في الريكومونداسيون تاعي
3: بارابور زميلنا مغربي مغربي زميلنا صحفي مغربي يقول لي ارقامه ممتازه كريم, ولكن المشكل الوحيد والمواجهات المباشره مع المنافسين المباشرين على اللقب, اما يخسر او يتعادل
5: ممكن يخاف شويه معناتها ضد لي جران كلوب بما انه يلعب في المغرب الفاسي معناها ديما قدامه الوداد وبركان بالنسبه لي والرجاء يظهروا له معناها كيما نقولوا ديكادور ويظهروا له معناتها يستحفظ شويه يخاف ممكن.
6: شوف حاجه بايره والحذر لانه لانه كي يربح
3: لا والماس مش مستوى مستنسى تربح ما الماس مش متعودة تربح عادي
6: معنا كي هو يربح الجمعيات اللي أقل منه وإلا كيفه في المستوى ويحاول باش يقلع له ماكسيموم دو بوا في المواجهات المباشره اوتوماتيكمون يبدا قريب برشا من التتويج على خاطر لي شامبيونات خسروا زوج ضمانات هذوك مره.
5: ونختم بملاحظه برك نتخيل انا معناها فما صارت مكالمات بينه وبين الغدامسي نتخيله باش يسال هو زاد على البطوله التونسيه والخصوصيه نتاعها باش لانه كان في وقت ما قريب من
3: الزمان. اجمالا مدرب نجم ينجح في الترجي التونسي نسبه النجاح حسب رايك؟
5: انا بالنسبه لي اي
3: كومونتير عادي ماتش سويحلي
5: انا بالنسبه لي نجم ينجح اذا كان هم فاهمين البزوان, اذا كان فاهمين البزوان نتاعهم عارفين بالضبط سيرتن مدرب عنده خصائص كامله عنده تجارب باهيه ينجم ينجح علاش ما ينجحش عادي
3: تجربة تكون ذره نافعه.
6: لا ينجم ينجح لكن لازم تتوفر اول حاجه الثقه
3: والهدوء
6: معناها ماتش سويحلي مهم ومهم جدا لكن كي تحب تبني خاطر هذا مشروع ونعرفوا لي تو دي لافونت قاعد يرن يا
3: الاخبار اي الاخبار
6: شو وصل المستوى هذا
3: كمل الفكره
6: لويس انريكي كومباني
3: كي تحب تبني على ماتش سويحلي.
6: لا يعني ما نبنيش على ماتش سويحلي, ماتش سويحلي بور مو مهم ومهم جدا.
3: تعتقد انه الله لا يقدر مدرب اي مدرب كان ما يعديش الترجي الفاز دي بول تشامبيونز ليغ نجم يواصل مع الترجي؟
6: عطيتو ثلاثه جمعه انت هذا عطيتو ثلاثه جمعه قبل ماتش سويحلي
3: واضح الاخبار. راجعين لكم في داتا فوت متواصلين الخمسه تاع العشيه.
2: انتم تسمعوا في داتا فوت على ديوان اف ام.
0: ناس الديوان احلى ناس, احلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشان الوطني والدولي. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية, تقارير, مواكبات على عين المكان, مراسلات, سبق صحفي, دقة, مصداقية. ديوان اف ام صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
7: موجة زوار ربيع مساء. ديوان اف ام عسلمة. الكاتب القرار للمجلس الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم يفيد بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها برائد رسمي. وأوضح بن إبراهيم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المرصد انتهى من إعداد الأمر الترتيب المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري, مضيفا أن صدور الأمر سيعقبه اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية على غرار تجاوز الضوء الأحمر أو استعمال الهاتف أثناء السياقة أو عدم لبس الخوذة أو عدم ربط الحزامة. المحلل المالي والخبير في الشأن الاقتصادي معز حديدان يفيد بأن الأزمة الاقتصادية الراهنة في تونس ناتجة عن تحول المشاكل العرضية إلى أزمات هيكلية أدت بالبلاد إلى دخول ما وصفه باقتصاد الندرة, مضيفا أن الوضع الاقتصادي يشهد ترديا مستمرا منذ عام 2011 في ظل افتقار الحكومات المتعاقبة للإرادة والجرأة الكافية لاتخاذ قرارات إصلاحية حاسمة حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فما.
8: المشكل هو العرضي الذي أصبح هيكلي, يعني عنا مشاكل عرضية كل مرة نؤجلها أو لا نستطيع حل هذه المشاكل فأصبح اليوم المشكل هيكلي وندخل في اقتصاد الندرة. أعتقد إجمالا أنه منذ 2011 إلى اليوم هناك تردي للوضع الاقتصادي, ولكن كان يجب أن يصاحبه يعني إجراءات قوية, ولكن كل الحكومات التي تتالت منذ 2011 لم تكن لها الإرادة الكافية أو الجرأة الكافية للقيام بهذه الإصلاحات.
7: الإدارة العمل الأداتي بوزارة المالية تذكر بأن غدا يمثل آخر أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، داعية المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية. وأكدت الإدارة العامة للأداءات أهمية احترام الأجل المحددة لإيداع التصريح وخلاص المستحقات الجبائية. وفي أخبار العالم، رئيس الصين يفيد بأنه على الولايات المتحدة والصين ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي في ظل رقابة بشرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول من جانبه أنه سيبحث قضايا ملحة تشمل الذكاء الاصطناعي خلال محادثاته مع نظيره الصيني في البيت الأبيض، مضيفا أن القرارات التي نتخذها في هذه المجالات اليوم يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود مقبلة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
1: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

نكمل معاك نص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: ارجعنا معكم في داتا فوت.
2: مرحبا بكم من جديد. 11 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية، مازلنا متواصلين معكم في داتا فوت، نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بما أننا نحكيه على تصفيات كأس أمم إفريقيا، نرجع لروبريك ماما أفريكا.
3: ماما أفريكا
2: بالأرقام والتكتيك نحكيه على معين الشعبيني بعد شوية، ما قبلها يكسر الصمت الحقيقة معين الشعبيني. حبينا ممكن هذا يكون صحفيين على الأقل يهمنا في ندوة صحفية تهم الكونفوكاسيون الملاعبين، لأنه من المفترض أن ندوة صحفية متى البارح تكون تسبق مباراة أوغندا وتحكينا على مباراة أوغندا والتحضيرات لمباراة أوغندا والتكتيك وغيره، ولكن مش مشكل. دونك الأسئلة اللي طرحوا على الناخب الوطني الجديد معين الشعبيني اعتصاح لأنه جاوب وجاوب بكل شجاعة، يعني ما هربش من حتى سؤال تقريبا جل الأسئلة اللي تسألت واللي أسئلة مهمة جاوب عليها. خلينا نبدأ، شنو قال المدرب الوطني بخصوص غياب غيث الزعلوني؟
4: بالنسبة لي أنا الزعلوني لاعب ممتاز جدا، معناها قدم خاصة نهاية موسم ممتاز العام اللي فات، كنت أتابعه معناها السناسي هو موجود في الليست الأرجي اللي في كتير متاعنا، وأكيد وقت الخدمة أنا أتصور بش يكون يرجع على الأقل النيفو اللي كمل فيه العام اللي فات، والباب المنتخب مفتوح للناس كلنا طمع وجادة غير مغير ما نحطه بريسنا على حتى جوار كيتسا، هو اللي إن شاء الله يلتحق معناها في قادم الأيام بالمنتخب، ولا حتى اللي موجودين أفريقون كلهم أولادنا وكلهم أولادون نحبوهم ونكونوا احنا أول سوتيان على كل معناها. بالنسبة لي أنا سفالة فان دي مونت ما هوش ستار اللي ديفينيتيف ولا ليست ديفينيتيف اللي باش تهز في كوب دافريك ولا كوب دي موند ابريتو، قلت لكم معناها يمكن ديفيرنس اللي تصير خاصة في بداية الموسم هو النومبر دو ماتش معناها جوي بار لي جوار، عندنا البوست هذاك الجوار لعب 8 ماتشات والاخر لعب 17 ماتش. انا كسيليكسيونور جو بونس ماذا بيا نراه قدامي.
2: هاي سيدي نبدا بك وسيم، ذوب الجليد
5: ايه هو واضح راه الحقيقه متربي، انا معناها ما كنتش نشك اللي كان الاجابه باش تكون في الكونتكست هذا على الاقل سكي سور، ما زعلوني باش يكون في الاستلاجي انا سكي سور مخمو فيه لانه الشوا ديجا ما هوش برشا الصراحة. الحقيقة متاعو اللي هو قال معناها كالسؤال الزعلوني قال راهو اختيار فني ويتحمل بيان سور هو مسؤولية في هذا، وبالنسبة لعلي العابدي قال فني وإداري، حاجة الحقيقة تحسب له انه هو معناها ما لوش كما نقوله في أعذار ولا ما لوش كما نقوله حاجات غير مقنع، قالها بصريح العبارة راهو ملاعب باين تبع فيه وفنيا حاليا ما نشوفش فيه اللي هو ينجم يعاون بتتر بيان في المستقبل.
6: لا سمحني وسيم، قال فنيا الرافي نجم يعاون لكن الكريتير اللي اخترت على خاطره هو ايه يجي بعد زوز الاخرين معناها توا اللعب
5: اكتويل توا ايه ما هو ايش يشوف فيه نجم يعاونه بتتر في البريود جاي بش يشوفه ولا كي يجرب من ذا الاخرين يشوفه مكاي عن قرب بتتر يبدل رايه. ما نظنش اللي معناها فما بعض الاخرين للأسف معناها ساعات يحاولوا يفسروا المواضيع بطريقة عاطفية شوية، ممكن نتفهموا الشيء هذا لكن نسالش كان نخليه المنطق معناها نخليه للمنطق بلاصه، لانه كان جاي فما مشكله مثلا حاجه هكا، ولكن راه ما يعيش مثلا قديده جماهير النادي الافريقي خاصه مثلا اللي تقول لك لا راه ممكن بتاتر فما اسباب اخرى بتاتر كان جات فما اسباب هكا ولا هكا، راه ما يعطيش المريض مثلا القديده شافوا ملاعبي نجم يعاونوا عيط له وقال هو قال راه اي ملاعبي باش يكون بيرفورمان راه الباب مفتوح له.
6: حاجه اخرى ما فماش قدامه عديد اللاعبين اللي لعبوا اكثر دقائق وبيرفورموا اكثر
5: اي منه. اي دونك دون لونسامبل معناتها احنا شنو نحاولوا اللي احنا اي شويه معناها افضل كتب على قد ما يبدا فما تمشي في التفكير معناها يكون منسجم على قد ما يكون عندنا تفاؤل بارابور للمستقبل. بما انك حكيت على المنتخب المنتخب سيرتانمون كريم برشا وخيين تو يتبعوا في الـ في الـ في المنتخب الوطني U20. خلينا من دقيقه 83 1-1 بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري في التورنوا نتاع اليوناف المرشحه لكاس افريقيا.
2: واضح هاي دكتور
6: كيف كيف معناها هو تصريح اللي عامله معين شعباني يأكد الشيء اللي كنا معناها خممنا فيه اللي هو دقائق اللعب معناها كومبيتيتيفيتي دقائق اللعب وعدد مباريات. قالها بصريح العبارة زعلوني ابن المنتخب والباب مفتوح ليه وينجم يرجع حتى من في طرابلس نوفمبر الجاي يكون إلى أكيمولي معناها مينيموم اون ديزين اون دوزين دو ماتش. وتو اكتوال ما قراني تكستو اخترت الاخرين خاطر واحد لعب 17 وواحد لعب 7 ولا 8 كمان شغلت 8 بتعد الاسماء الاخرى دونك وضح وقال راني فهمتني اعتمدت خاطر حاجتي تو بلاعبين يكونوا بيرفورمان
2: كومبيتيفيتي
6: وكومبيتيتيفيتي. وما تنساوش حاجه مباراه اوغندا هو صحيح سيتوياسيون صعيبه وصحيح سيتوياسيون لا يحسدوا عليها لكن الحمد لله او موان سي كوم سي لا ماتش اميكال اللي هو فهمتي باش يعرف كيفاش يعدل به الاوتار نتاع لي شوا نتاعو باش يوقف على 11 رونترون نتاعو في مباراه بوتسوانا اللي هي لا بلوز امبورطون من حيث الترتيب. مباراه اوغندا مهمه جدا من حيث ترتيب الفيفا لكنها ما تدخلش في حسابات المجموعه بينما مباراه بوتسوانا مهمه من لي دو فولي ترتيب مجموعه وترتيب فيفا ولو بلوز امبورطون ان احنا
2: ترتيب الفيفا مهم جدا جدا جدا وحكينا فيه هاي وحكيتي وفيه في اكسترا تايم
6: نحكي على المستوى الافريقي مالوريزمون ما معناتها دحرجنا وتدعثرنا
2: لازمنا نربحوا باش نرجعوا للتوب 9 قبل التصفيات بتاع الكوب دي موند الجاي
6: وحتى
2: قبل نوف على الاقل باش تكون تيد دو بول
6: وحتى راهو ان شاء الله نترشحوا كاس افريقيا ماناش باش نكونوا تيد دو سيري
5: اي
6: يعني سته برك
5: هو ما شيء ابرك من شيء
6: لا سامحني ولا 28 في الكوب دافريك في بالي ما عادش 24 دونك 7
2: هو حتى الكوب دافريك الماضيه ما كناش تيد دو سيري كنا سيتيام وجينا مع نيجيريا
6: صحيح
2: خاطرنا 70
6: أولين 11 أكثر وأكثرين معناها كان تيحوا بعد 12 نجموا نوليو في البوت الثالث كان تيحوا 13 واني بعث لي أنت الكلاسمو فيفا وقريته بوركينا فاسو والكومور والكاب فير وغانا ما همش بعد علينا برش
2: حتى الكومور مش بعد
6: علينا ما همش بعد علينا برش
5: في كل الأحوال لازمنا نعاودوا ننظموا الأفكار متانا فيما يخص الترتيب مانا كسوا في المستوى الإقليمي المستوى القاري ولا المستوى العالمي إنه هذا باش نرجعوا الموضوع نتاع القيمة التسويقية راهو سامباكت معناها الناسيونيتي نتاع ملابيت ودونك سي انتو ان شاء الله يا ربي معناها ما نقفوش عند كلمه مالوريزمون ان شاء الله يا ربي ناخذوا لي كونستا باهين نحاولوا نعملوا خطه واضحه على عام 2 3 4 اللي هو ونمشيو فيها
6: ما نساوش حاجه اللي ما عندناش جوست كلمه الخانيه اللي ما عادش عندنا لا شانس باش احنا نبروغرامي المباريات وحدنا لانه حتى موتسي بي صرح وقال راني باش نعتمد ناشنز ليج كما اللي صايره توا في كونكاكاف وخاصه في اوروبا والناشونز ليج ما تختارش انت لي زادفيرسير يجيو معاك لي زادفيرسير حسب النيفو نتاعك دونك احنا نجمو نكونوا في النيفو ا في لي 4 برومي جروب اللي كيما الاوروب اللي فيهم 12 ولا 16
5: اما اذا كان تمشي بنفس الفلسفه تولي حاجه بها لانه الفلسفه نتاع الناشونز ليج صدق
6: تمشي بنفس الفلسفه
5: هي الفلسفه هيك
6: مع لي زادفيرسير قويه
5: اي برمي الاهداف نتاعها كونه تحمي سوا ديزان كما نقولوا الكبارات نتاع القاره قديما ولا الناس كما نقولوا اللي عندها جماهيريه كبيره باش يستحفظوا على الايماج نتاع الكومبيتيسيون
6: على مستوى لانديس على مستوى لانديس ما عادش نجم انت تبلانيفي مباريات مع فهمتي منتخبات من 90 وانت ماشي خاطر باش تلعب مع المنتخبات اللي هما المغرب 9 ولا 8 ولا 7 حتى يكشي لل 60
5: اما اشتلك في الترتيب خير لانه كي تلعب
6: باش تلعب مع الاخرين ماكسيرش تربحهم
5: اي متفقين لكن انت كي تربح واحد في كلاسمون مقدم
6: لازمك تربح
5: اي خير برشا انك تربح 3 و 4 في كلاسمون معناها مؤخرين معناها في التنقيط نحكي لك اي دونك اما في المجمل في كل الاحوال راهو لازمنا نغزر روحنا واقعنا توا مش تاريخنا نغزروا لواقعنا ونحاولوا نعملوا كما نقولوا احنا استراتيجية مشينا على عامين وثلاثة واربع سنين باش نحاولوا نخرجوا بشوية بشوية
6: 26-30 معين الشعباني هو جاء بمشروع بيان سور كلمة المشروع سي ابروندر انتر بارونتيز لانه فما دوز اشيونس انتر تان اللي هما 27 و28 كاس افريقيا 27 و28 قبل ما تولي اربع سنوات ومن بعد 30 اللي هي كاس العالم ان شاء الله نكونوا موجودين في 27 و28 و30 وان شاء الله اونترتون نتائجنا تتحسن وهذا ما ينجم يتحسن الا باللاعبين نتاعنا اللي يلعبوا لبرا يوليو ينشطوا. يا خويا نداء الى كامل اللاعبين نتاعنا توينز اللي يلعبوا لبرا راهو تبدا في فريق محترم وكبير راهو حاجه ممتازه برشا اما ما تلعبش راهي اخي بحاجه يفو ميو تمشي بري والا تفسخ ولا تلقى اون اوبورتونيتي حتى في فريق اقل كاريزما واقل بوتنسيال ولا في بطوله اقل شويه وتلعب لازمك تلعب.
2: اما نرجع للزعلوني طيح برشا تونسيون بالتصريح نتاعو الناخب الوطني برشا ذكاء
6: صحيح لانه كانوا فما برشا معناها غضب وكان فما معناها
2: ميكرو
6: بارتي كان فما برشا غضب وكان فما بارتي كبيره من الشارع الرياضي ينتظر في الاجابه نتاعو ويحب يعرف علاش استبعد غيث الزعلوني من المنتخب خاصه فما ناس زادش قالت اوكي فاليري ونفاتي اوكي داكور هي قالتها وفي مركز أريير جوش فما ثلاث ساشون كو بن حميده نجم يلعب اكسيال ثالث
5: باش يستعمل اكسيال ثالث لانه على
6: لانه
5: مضروب دونك باش يكون كاتريام اكسيال بن حميده لانه على مضروب كونفيرمي
2: دونك مش كان على مضروب تعطيكم تشكيله نعيدوني كذلك عنده شويه سخانه على اساس كان مش يكون اساسي صعيب برشا يكون اساسي ثم سوربريز نجم تكون في خط الهجوم ثم سوربريز نجم تكون في خط الهجوم خلنا نسمع شنو قال زاد الناخب الوطني شنو قال معين الشعباني بخصوص اعتزال الياس السخيري أبرز الغايبين على مباراة اليوم مش فقط الياس السخيري وكذلك نحكي على راني خديرة.
4: بالنسبة لراني خديرة اللي تفرعون اللي تديرك أنا اعتزل لعب دوليين وشفتوا معناها تدوينا اللي هبطها وشكر الناس كل وانتهيت معنا عليكم على المنتخب الوطني. بالنسبة للياسة ذاك كتير الياسة كيت معاها وكان ديريكت معنا أقل كوتش نحس في روحي ما عاش نجم نعطي أكثر المنتخب الوطني حاولت معاها عنده ظروف لدى خاصة اللي تمنعه باش يكون موجود لهنا دونك مالغريني أنا ما عشتش معاها الياس وما خدمتش معاه ولكن كمحب للمنتخب التونسي نشكره على الايمات اللي عطيهم مع المنتخب التونسي

0: ما عنده كان معناها اكزامبلير في الجروب. دونك نتمنى له التوفيق.
1: واضح هذا بالنسبة للناخب الوطني. مالوروزمون منتخبنا الوطني للتونسي يتعادل أقل من 20 سنة في التصفيات مع المنتخب الجزائري 1-1. ونجم نقولوا مالوروزمون بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي ليس سخيري يقرر الاعتزال بلزمو على راني خذيرة كذلك نفس السؤال.
2: نتصور اللي راني خذيرة معناها صعيب برشا نعود الرؤوه برنبا دير امبوسيبل. اما نتصور اللي السخيري الاعتزال متاعو او دو موا امون افي الهدنه هذه سويت لل معناها لي كريتيك اللي وجعوه برشا في كاس العالم.
1: اتون كي تقول هدنه
2: اي
1: وكانك تلمح
2: ينجم يرجع يعني.
1: غير مكمل سؤال
2: لا ينجم يرجع نصور ينجم يرجع 31 سنه ولاعب محترف معناها ولاعب منضبط جدا ولاعب نصور ينجم يكمل يلعب حتى لاش تاع 37 38 سنه عادي جدا انه بلغتنا احنا بدنو معناها تبرحلها معناها لهم طاوعوا وبلغة الكورة نقولوا شايح معناها ما فماش جريس فما كان لمس مسكولير وكان فما دو لمس أتليتيك معناها نصور اللي اس خيري افيك ان بو دو ركول هكا ويعرفوا كيفاش ياخذوه ويحكيوا معاه وكل شيء باسكو بلاصتو الحقيقة مازالت
1: واضحة. صعب عليك شوية مون نحب ديما لو الكوب دافريكي جاي في المغرب او الجزائر او مصر
2: نستدعاه
1: لحظة عاد كان يعتزل لأن كوف دافريك الجاية راي جاية في الصيف في فترة الراحة وفي كينيا وأوغندا وبوتسوان
2: الدنيا مش سخونة أكثر وهذه عندهم ممطر هاي مطر وطقس معتدل على الأخ معنى كينيا وبوتسوان وأوغندا في جوان هيك عليش عملوها وقتها 23-24 دقري وأمطار معنى
3: حتى تبدأ نقصة في الوقت ذاك
2: يعني نتصور ما عنديش معلومة راهو أما نتصور نشوف الباركور متاع اللاعب نشوف لاتاشمون متاعو للراية الوطنية نشوف جايينو صغير نشوف كيفاش متمسك بالمنتخب نشوف المباريات المثالية
1: تنزانيا وكينيا أوغندا راني غلطت
2: هاي مثال تنزانيا وكينيا أوغندا
1: بوتسوان نلعبوا لها
2: ما انت مخك في الانكونسيون متاعك في بوتسوان. دونك نشوفه هو ونشوف باركوره مع المنتخب نتصور فما اون شانس de le convaincre encore une fois حتى كان 15-20% اما موجوده بار كونتر مع راني خذيره سي فيني انتهى لانه جاء في وقت مش باهي وعمل دي بريستاسيون ما مش ناجحين وخرج 34 سي ديفيسيل alors que Lies عنده un vécu وعنده معناها
3: المنتخ... حتى وصل الجروب حتى وصل اصحابه عنده ما... اي عنده من
2: الاهميه عنده غير حد بلغتنا
1: زميلنا سليم المد بيقول لك الصخيري الوحيد اللي عمره ما دخل في الحسابات هذه وين يلعب المنتخب
2: اي ولا سيفري
1: داير ما شفناش عليها كغيابات ولا بحبش يجي والمره هذه متعيطوا ليش وعملوهم الكل راه من حنا بالك اكثر واحد تحبوه ان شاء الله ما تسبونيش على الموضوع الغيره معناتها اللي الساعه توا زاد فهمت
2: حقيقه هذيك حقيقه اني نتمنى اللي الياس خيري بعد فتره من الراحه وخلينا نقولوا هكا يسوفيد لسبري ويرتاح وياخذ ان بو دو ركول وكان ربي كرمنا ان شاء الله ونكونوا مترشحين ان شاء الله يكون موجود معنا في كان 27
1: على اساس كنا مش نسمعوا
2: ما تقوليش وقتها ما لعبش الكاليفيكاسيون وعلى جبناه تو ما تسالهوليش انا قلت لك
1: نسالك انا هذاك
2: ماني قلت لك من تو اني الياس خيري حتى كان ملعب معنا حتى ماتش كان 28 بعد عامين انا نجيب
3: اذا كان يلعب
2: بيان سور
1: يعني ما نجمش ما نسالكش
2: يعني قلت لك من تو مش نفهم صح ومن تو
1: مش مشكور انا عامل ديل انا والجزبار يسالك الجزبار
2: لانه تري زابليكي وتري موتيفي وتري ديسيبليني
1: اون بلوس عمره مازال صغير مازال صغير
2: وهو تبارك الله فيزيكمون شايح قلت لك بلغه الكوره معناها إلي كابابل دو دوني وليجين دو في ايريبروشابل تبارك الله عليه
1: باه موجع الضربه الغياب للسخيري خاصه في تونس ما عندناش اللاعبيه في البروفيل هذاك معناتها في البوست هذيك اللي مالوروزمو حتى في بطولتنا النوادي الكل تقريبا يجيبوا في أفارقة وأجانب يلعبوا في البوست هذيك
3: هو حتى ما أنت بخلاف اللافي تكنيك سيرتنون معناه عنده أهميته الملاعب هذا في البوندسليغا لسنوات في فرنسا قبل سيرتنون عنده النيفو الفني اللازم بخلاف هذا ولد عنده الاكسبيريونس ولد عنده أهمية معنوية في الجروب لأنه راهو معناه مفماش حتى منتخب وطني في العالم النجم ينجح بديش أنا كهو راهو لازم معناه الماجوريتي يكونوا ولا عدد كبير على الأقل يكونوا فما ديك كادر باش حتى اللي يجيو جدده حتى اللي ما يعرفوش معناه التجربة معناه في الأفريق خاصة اللي بي ناسيونو كيجي يشوف قدامه الياس الصخيري عمل قداش من عام راهو تكون نقطة مشجعة هذيك معناه تكون مش

0: فور ريفيرونس ويشوفوا ان اكزامبل اسويفر يقول لك تيها قعد في المنتخب الوطني التونسي لعب وقعد يلعب في البوندسليغا معناتها نجم ينحي له شويه هيك الهاجس نتاع لا بالك كان نمشي نلعب مع تونس ما نمشيش البطوله كبيره لانه هذا عند برشا صغار يمثل لهم هاجس انا ريت حتى شويه معناها ناس تحكي في الموضوع هذا نهايه معناها الياس الصخيري من احسن ملاعبيه في تاريخ تونس ومعناها واهميته في المنتخب ما شك فيها حتى حد.
1: وهذا هذا بالنسبة لياس الصخيري نسمع شنو قال كذلك بخصوص غياب على الألعاب ديها.
2: شوف من غير البروتوكول من غير ما نكسب عندويات ما نبدأ نعمل في المكياج عليه اللي يعرف عن قرب هذاك هو علي الألعاب يعني احنا جو بونس كتوانسة كل واحد فينا عنده في العائلة واحد كيما علي قلبه كبير سبري ما ساعات تخونه العبارات ساعات ما يعرفش يعبر على مواقف دانيال موت عدى بسيتواسيون خايبة هو راهو اللي قال وعكس اللي عمله معنى عليه بريتو راهو خلى ليكيب نتاعو مشى ليكيب مع ليكيب ناسيونال مشى لعب ماتش اميكال هذيك علاش خلقت له معناها مشاكل في الكلوب نتاعو هو حب يصلح معناها الحكايه ولكن عليه بدأت تدخل في ديتاي ما عندوش الحق يدخل فيها ومش من حقه عليه لانه التوانسه يحبوه برشا وكانهم نوعا ما معناها شوف بالنسبه لهم ولكن كما قلت لكم اللي يعرف عليه انسان صادق وانسان معناها اللي في قلبه خانته جوست العبارات وابريتو طلب السماع بعد معناها تعرف احنا توانسه ابريتو علي ولدنا تاع برشا ليك ناسيونال سي فري غلط اليوم ماهوش موجود في ليك ناسيونال اون اتوندون معناها الايام الجايه
1: هذا كان كلامه بخصوص علي العابد يقول لك فني وقال فني قبل له فني وكذلك تأديبي
3: أو تأديبي قبل له تأديبي قبل له سألتني سؤال الجمعة اللي فاتت قلت لك ما نجموش نخرجوا على النص وعلى على المعقول بالطريقة اللي عملها علي
1: أما زادا ما نجموش نشدوا ملاعبي على تصريح
3: مش نسحلوها أنا رأي لكنه
1: يستحق خاطر أنا شفت سحل في بلاي صفر
3: لا لا لا
1: ما تعرفني اللي ثم
3: لا لا علي عابدي ولدنا وقائد سابق للمنتخب وعطاه للمنتخب وصل يلعب مضروب وشارك في الليبوبي الممتازه
1: تاع كل شيء المنتخب اللي سمعته وعمره ما حسب صحيح
3: عمره ما حسب قعد في وضع معين في كونجونكتور معينه في بيريود استحق ناديه ما عرفش كيفاش يعبر قلت لك الجمعه اللي فاتت داير عبر بطريقه خارجه على الموضوع ما ينويهاش ما خممش فيها هو امبولسيف شويه
1: ويقول لك الناخب الوطني في كل دار في كل عائله عندنا واحد كان يلعب ديك اللي
3: نورمال عادي يصير الناس كل تغلط راه فهمتني في الاخر ما فما حتى واحد فايب الناس كل تغلط دونك علي العابدي يا مونافي احسن حاجه ليه هو ولاصحابه
1: انه ما يجيش
3: انه ما يكونش موجود توا وخاصه في اول مصافحه مع معين شعباني وفما برشا لاعبين جايين جدد وحتى بارابور على اللاعبين يلعبوا مع كاس العالم انت اليوم لاعبين لعبوا مع كاس العالم شنو هو الاكزامبل اللي معناها باش لامبريسيون اللي باش تعطيها لهم وقت اللي انت تجي تقول لهم راني متكبر على المنتخب وراني جايكم اونتر بارونتيز في الوقت الظاهر
1: لا وقت اللي تقول زاده في الكوب دي موند جبنا الصغار والكبار ما جاوش
3: صغار ما جاوا الكبار شنو الاكزامبل باش تعطي
1: حتى صغار مازالوا موجودين خليل العيري موجود اللومي موجود اللي قد سيكون اساسي الاقرب في مباراه اليوم دونك حتى فيزا فيس حابو شنو رايك في الموضوع هذا
0: انا بالنسبه لي تصريح موفق للشعباني فيما يخص علي العابدي تصريح موفق ومس معناها وكان صادق اعتقد
1: الشعباني فنيا مو جاهز برشا
0: اي معناها وعطاه كيما نقولوا احنا اعطاه التفسير المقنع حسب رايي انا الايامات الجايه اذا كانوا معناها في الفترات الجايه علي العابدي يكون حاضر ومعناها فيزيكمون وتكنيكمون باش يعاون المنتخب ويعاودوا يفتحوا له الابواب طالما اعتذر يمكن تبقى الابواب مفتوحه حسب رايي انا
1: فاصل ثم نتحدث على المباراة نتحدث كذلك على التشكيلة الأساسية اللي بتكون في مباراة الليلة أمام المنتخب الأوغندي
4: خليك قريب فيب ورجعين
5: الله يعينك حضرتش الكهرباء
6: مريقلة أما نصيحة عود عمل لها لونتروتيا في وقته
5: عندك الحق حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكلة
6: بالطبيعة إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس
5: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي
6: دقيقة مدام جست خنزيد ونتفقدوا العجيل
5: حتى العجالي داخلين في الانتروتيان
6: بالطبيعة هما روح الكهرباء
5: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء
6: سهله برشا تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء
5: ايابي
6: تاع تعرف يا مدام، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداوا زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
7: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: رجعنا معكم في داتا فوت.
1: رجعنا من جديد في داتا فوت، متواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية. مش نحكيه على تشكيلة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في مباراة الليلة. التشكيلة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي بنسبة 90%، خلينا نقوله لو انه اكثر شوية، ولكن خلينا نقول بنسبة 90%. مش يكون ايمن دحمان في الكاج، يان فاليري والشيرني على الاطراف، الطالبي وعروس في المحور، كيف كيف بن رمضان والفرجاني ساسي واسماعيل الغربي في وسط الميدان. علاش؟ لانه كان من المفترض يلعب العيدوني، العيدوني 40 سخانه، دونك صعيب شويه يلعب مباراه الليله، وخاصه لانه ثم برشا ملاعبين حاشنا بهم ماتش بوتسوانا اللي هو اهم ونيفو كلاسمو. نحكيه على التونيكتي، العياري وكذلك خليل اللومي باش يبدل هو، وكذلك
0: خليل العياري،
1: خليل العياري عفوا، وكذلك اللومي
3: ريان
1: اللومي باش يبدل هو والمستوري في قلب الهجوم. والاقرب باش يبدا اللومي لانه المستوري يزمو ياخذ شويه طونجو وحاجته به مباراه الاخرى اللي هي المباراه الاهم، وكذلك ثم معطى مهم جدا باش ما يصيرش كما صار مع لؤي بن فرحات
3: وسي
1: هاوي، خاطر ما لعب حتى مباراه رسميه مع المنتخب ريان اللومي. راه هذا معطى ما فقتوش به انتم، لعب مباراة ودية ما لعب حتى صحيح. مباراة رسمية، والمباراة الودية لعبها لعب فيها لؤي بن فرحات،
3: ولو انه راهو كريم نحسب على خمسة

0: دروا وما نجحش برشا معناها اسماعيل لانه ما عندوش
1: راهو يلعب فيتاس. نعرفش علاش راهو الغربي انتم تو تحكيو روليور على اليسار على اليمين، ما الغربي راهو في جمعيته بريسك يلعب 9.5
0: هذاك هو تحت،
1: وعلى قد ما تبعدوا على الكاج قد ما يفقد الافيكاسيتي نتاعو
0: لانه عنده
1: هذا مهم معناتها
0: تسديد دايرين قداش مره يمشي للمرمى يبروفوكي، لكن لازم مش في مساحه كبيره، ولازم ما تعطيش معناها ان كونتران ديما قدام مدافع خلينا نقوله صلب وكل سي ديفيسيل باش يتعدى، ما عندوش هكا الكودران. بار كونتر يبو فير لا ديفيرونس اون باس دون الانترفال، والا بان تير، والا بكره راجعه، ولا كذا لاعب مهاري. لكن امون افي اهم حاجه اللي كونه تونيكتي وكونه عياري يدخلوا هما بوجودهم للوسط ويخليوا ليزارير لاتيرو نتاعنا اللي هما نورمالمون باش يكونوا فاليري والشيرني، لازمنا نراوهم اليوم يشاركوا على المستوى الهجومي ويعطيوا حلول ويعطيوا توزيعات.
1: فرصة نشوفوا النفاتي في مباراة اليوم، خاصة على مباراة رسمية المباراة القادمة من بوتسوانا اللي
2: فما ماتش اميكال. راهو ماتش اميكال نتخيل شاطي فيه المعمال، نتخيل شاطي فيه وقت للناس
1: هذيك. حتى اليوم راهو خليني نفسر، راهو حتى اليوم بلوز مو اميكال غير بعض.
0: لأنه ما فيش
1: يتحسب كمباراة رسمية في الكلاسمون بتاع الفيفا، الأوراق الصفر والأحمر يتحسبوا، ولكن نقاطك من مباراة هذه ما يتحسبوش مع بقية المنتخبات في المجموعة.
2: اي اما هو الماتش اللي كان تخيل نتاع مالي هو اللي نشوفوا فيه مع الوجوه الجديدة نتاع المنتخب.
0: سامحني نقص عليك وسيم، سي ديفيسيل، راهو صعيب صعيب صعيب على الاخر كي تلعب في تورنوا تريانجولير. العباد لازمها تفهم احنا صحيح في تورنوا كوادرانجولير في أربعة. راهو الترشح في زوز على أربعة اسهل برشا
1: من ترشح على واحد على ثلاثة،
0: لانه بوتسوانا

0: بي وعلى اس اس اس مع ديالو
1: على عودة البطولة
0: وعديالو
2: والماتش روتار بقلاوة ماتش روتار بقلاوة
0: وجرجيس تلعب كوب دافريك وماتش بقلاوة
1: هي من الديسيبسيون سي نورمال
0: لا الديسيبسيون ماهيش عاتية حتى
2: لا والمدرب الجديد وريقي كام
0: يسمعوا فيه
2: تاع نهارين ثلاثة
0: لا نحكي على الشعباني جوست يسمعوا فيه
2: لا لا المدرب الجديد للترجي
0: مدرب الترجي هم برشا بورلازنا نحكي على لعبات شخمة
1: راهو سوني ما هو ديسيبسيون ما ديسيبسيون اللي صايرين في جورة بعض
0: تبعني راهو انت عندك ستاد في 60,000 يز 40,000 معناها 40,000 اللي هو الحد الأقصى المسموح ما هذا هو اللي خصوصا في مباراة منتخب ما فماش دو جاليري سي ان كونسيفابل واش ما تعملش كيران راهو ما تجيش راهي الحكاية راه مش الناس كل عندهم كراهب ومش لعبات اللي عندهم الكراهب يحبوا يمشوا بكراهبهم خويني عندي كرهبة أما ما نحبش نمشي غادي ليل ودزني وندزك وتكسير وحجر وكذا
1: صدوك أنا ماتش فرنسا فرنسا ذاك اللي لعبناها ميكال سيتي 2002 فرنسا ميكال واحد مشيت في الكار طلعت لتونس ومشيت كار قيت كار معناتها قريت بلاش فلوس وصلتني ورجعتني بس التذكرة نتاعي على روحي عادي
0: جدا هي راهو لازم
2: تعمل
1: 2002
2: الشغف هذا قاعد يتنحى نعطيك اكزامبل انا
0: مش قاعد يتنحى
2: خويا مثلا قصوا برتو بنته وطلع من صفاقس لتونس باش يدخل تفرج في الماتش ما هو مثلا مي بوم خاطر معيش في تونس ما تعيش برا بليزوما يحب يشوف لي كيف ناسيونال وكذا معناتها تخيل انت يتكلف ويمشي ويجا وكذا
1: اما هذا كل
2: بس في الليل علاش باش يتفرج في المباراه
0: سبب تاع ديسيبسيون ديسيبسيون فما انتماء ويحس روحه
2: ثم معناتها هكا وهكا فهمت
1: اي ثم ما سمع قال لك اقل من 2000 تيكي ولا 2000 معناها شويه على الاخر بارابور ل 40,000 الحقيقه راهو هذا لازم نخزروا له والناس كل راهو امبليكي فيه هذا الموضوع هذا
2: بار كونتر البارح دومي فينال كاس افريقيا في الفولي ممتاز جدا الجو القاعه مليانه عندي سنوات ما ريتش القبه مليانه في ماتش هكا بتاع دومي فينال ولا فينال بتاع فولي ولا بتاع هوند في مباراه المنتخب والله فريمون عملت بون كيف البارح شفت على الاخر خاصه نحب برشا الفولي دونك عملت بون كيف البارح على المنتخب الوطني التونسي للكره الطايره خلينا نعاود نذكروا بالتشكيله بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي دونك نلقاو كل من أيمن دحمان في الكاج يان فاليري على اليمين أمين الشيرني على اليسار آدم عروس ومنتصر الطالبي في المحور فرجاني ساسي محمد علي بن رمضان كذلك الغربي التونيكتي والعياري على الأطراف واللومي كيف كيف في الهجوم هذه تشكيلة المنتخب الوطني التونسي بنسبة كبيرة مش كون ليلة مباراة انطلاقا من 8 متاع الليل هذا بالنسبة للمباراة برونوستيك بالنسبة لكم يلا ما غير انديكاتيف برونوستيك لأنه عندنا ماتش واحد
1: انا 3 بلاش المنتخب التونسي ان شاء الله
2: ان شاء الله 3 بلاش
0: 2-1
2: شكون يسجل شكون تتوقع ينجح الليلة في التسجيل
1: انا نتخيل اسماعيل الغربي يسجل الليلة على الأقل هدف كم جزء
0: يعني نتمنى خليل عياري يسجل
2: انا عندي قناعة خليل عياري مش يسجل على الأقل زوز هدف هكا عندي احساس ما
0: مش في

0: في في في العالم. هذه النقطه انا نقوله تو سامبلمون زيد على كلام نقولوا راهو باش تجيب طبيعتها راهي النقطه هذه انك تولي طونشيني وتمركب باش تجيب طبيعتها معناها انت خمم تكون بيرفورمون في اللحظه هذه للجروب طب طبيعتها البيرفورمانس انديفيديوال تبع
1: واضح. ان شاء الله مربوحه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم غدوه باش نرجعوا نحكيوا على المباراه هذه ان شاء الله مربوحه غدوه. يجينا زاد نيس عبد القادر بوجلبان نمشيوا لداتا اورو.
2: داتا اورو
1: انطلاق الناشيونز ليغ لعبت كنت استنى في الانجلترا اسبانيا نهار السبت دكتور اما زاد الليله ثم ماتش مهم جدا جدا جدا الاولى لتشافي مع هولندا والاولى كذلك ليورغن كلوب مع المانيا والاثنين كانوا وكانوا مطلب شعبي كسوا في هولندا ولا خاصه في المانيا
3: لي فرير زنمي هولندا والمانيا يعني الاخوات
1: لا نحكيوا المدربين كانوا مطلب شعبي بالنسبه لجماهير الفريقين المنتخبين
3: شافي لي لان هولندا جنرال ما يجيبوش مدربين
1: اي لا هولندا المره هذه ما حبوش مدرب هولندي خاطر فشلوا برشا مع المدربين الهولنديين
3: السنه تو شدوا ما صرت ما سينون كلهم هولنديين يعني من رايكارد ومن فان باستن ومن كومن بليزير ريبريز بيرت فان مارفيك عديد المدربين. الحقيقة مباراة مهمة جدا ناشنز ليج وسيرتو ناشنز ليج راهي زوزرو لنيني ترشحوا مش يمشيوا يلعبوا الفاينل 8 ما عادش فاينل 4 هما أربع مجموعات في النيفو A B C D يترشحوا لزوزرو لنيني مش يلعبوا كاردو فينال ومبعد دمي فينال وفينال. هولندا خسرت مع اسبانيا ضربت جزاء عمني ولكن نذكروا علي رتور وقتها لكن اليوم المباراة عندها طابع آخر لأنه زوز فرق جايين من هزائم ثقيلة ومدوية ونكسات صحيح كروية كراو هولندا واللي خسر ضد المنتخب المغربي في السيزيام دو فينال وخاصة ألمانيا اللي كانت مرشحة بقوة باش تتعدى الدور هذاك اليوم تخسر ضد فريق مغمور الباراغواي اللي عامل 4-1 خاسر 4-1 مع أمريكا قبل 3 أيام. دونك زوز منتخبات اللي ما عملوش نتائج قويه برشا في العوام الاخر خاصه المانيا اللي عندها معناها مشكل كبير توا في لي كومبيتيسيون معناها انترناسيونال عملت كارد فينال في بلادها صحيح في 2024 حكمت فيها لا فاموز مام تاع كوكوريلا لكن 2022 خرجت من بروميير تور مع في قطر و 2026 براتيكمون يتسمى بونتر بروميير تور يعني يترشحوا ثلاثه اليوم بون بجيل جديد بتفكير جديد كلوب والناس كل تعرف معناها الكونتر بريسينغ وتعرف الجاهزيه البدنيه اللي يطلبها كلوب بلاعبين معناها ميكس ما بين قدامى وجدد وهولندا ايضا فهمني بلاعبين فيهم برشا من اللاعبين اللي عندهم تاريخ وعندهم كوره ولكن النقطة الاستفهام هي معناها عدم فورفي عدم جاهزية مالن اللي هو اللاعب روما والمهاجم
0: رقم واحد
3: المهاجم رقم واحد المنتخب حاليا واللي على خاطره تشافي ما نديش منفيس ديباي لأن منفيس ديباي مش كومبيتيتيف دونك القى في مالن اللي هو مهاجم فاز الحقيقة وسكورر ويماركي وجاي
0: من ديبت بروبي سيزون زيادة
3: بروبي كهو ساندرلاند ماركة 3 بوينت وماش لخر مع السيتي لكن ستانوتر روجيستر بروبي ستانتا
1: شافي أول مدرب أجنبي لهولندا منذ سنة 1978
3: كان فما لونغروا كوفاتش كان من شغل
1: طاو نادر يقول لنا شكونا
3: إرنست أبيل إرنست أبيل هو الأوتريشيان اللي تسمى على اسمه أوتريشيان نمساوي إرنست هابر ستاديون في فيينا. الحقيقة ماتش ممتع ماتش نصور فيه برشا كورة ماتش نصور فيه برشا أهداف ومباريات هولندا وألمانيا معناها درنير ما ظهر لي وتعاملها وزادها في ناشنز ليج لعبوا فيه 3-2 كان مني شغلت لألمانيا ولا 2-2 جمهورة بيربا وكان ماتش الحقيقة ممتع وممتع جدا ونساتان وجردي بشي يكون قمة معناها المباريات ولو أنه فما مباريات أخرى ما تقلش أهمية لعل أهمها النرويج كونتر الدنمارك اللي هو دربي
0: سكندينافي
3: دربي سكندينافي ما بين فريق اون ايمرجانس
0: نرويج
3: الاخر نرويج والدنمارك اللي ما شاركتش في كاس العالم بعد خروجها من البراج ضد بولونيا
0: ومش في احسن حالتها حتى انديفيديوال ما
3: لكن نرويج تلعب في بلادها في اوسلو نورمالمون وعندها بوكو دو تالون توا وقادره باش تعمل مباراه
0: هو زاد فما حاجه بروفي اليوم فبروبول ماتش
3: نتاع اليوم ولا غدوه
0: اللحظه ما ثبتها من جوست قبل ما ننسى تعليق على ماتش هولندا والمانيا تعليق على تشافي بالاساس لانه المواقف هذه انا واحد من الناس اللي ركز معها برشا. تشافي شعمل الكونفوكاسيون هذه رجع معنا سامرفيل وتيجاني صاحبك صاحبكم التيجاني
3: يلعبوا في السعوديه
0: يلعبوا في السعوديه عيط لهم المره هذه ونورمال بريفيو باش يلعب
3: موجودين راه من قبل راه موجودين في كاس العالم.

0: باش يلعبوا معناها. وعاود عطاهم قيمتهم وحكى عليه الموضوع سبيسيال مود تشافي وعطاهم حطهم معناتها ركاد للموضوع.
1: يعني انتبه الصحافه الهولنديه امتعاض كبير
0: اورنج
1: يعني اورنج
2: فما ايطاليا بلجيكا زاد غدوه راهو
1: امتعاض
2: خليتها لك الغدوه هذه
1: امتعاض كبير وكبير جدا في هولندا من اللاعبين اللي مشوا يلعبوا السعودي.
0: اي
1: واولهم انت تعرف بيركوين اللي مشى للاتحاد واللي نحاه رونالد كومان قال راهو المستوى اللي يلعب فيه راهو مستوى ضعيف وبيناتنا مع كامل احترامنا وكامل حبنا فانه مستوى الدوري السعودي بعيد كل البعد على مستوى الدوريات الاوروبيه.
0: إيه دونك هو توا
1: اربع ماتشات فار نتفرج عليهم اتحاد هلال لكن الباقي الكل ما همش مستوى.
2: على ذكر الدوري السعودي حلو فاست كريستيانو رونالدو الهدف رقم 1000 مع المنتخب البرتغالي ان شاء الله.
0: هو شو هذا
2: كوز برشا بوليميك
0: والله
2: قالها معناتها هو في ندوه صحفيه مع معناتها مع المنتخب البرتغالي وكذلك مع صحفي برتغالي
1: يبيعها ب 5 مليون دولار
2: بعد قالوا ملك الهدف
0: لا لا هو ظاهر
2: سمعتها حتى ان شاء الله يبيعها
1: كل شيء
0: يبيع
1: كل شيء يبيع حتى يجي هو يبيع كل شيء
2: قالوا له بيعها
1: واضح يا اخوي كانوا مؤمن اسو بوان يعلن
0: هو شو هو لا اللي بيان امبليكي ظاهر فما بينالتي وقت يبسم قبل ما يشوف البينالتي
1: كان امبليكي 200 مليون دولار يعني انا بو كان تري بيان
2: اي سي بون نشوف ديجيتال ويف على خاطر نزيدوه درج باش يخرجونا من الاستوديو باش يطردونا باش
1: يزيدوه وي طردوا فينا هذاك
2: الواقع. شكرا دكتور شكرا كيف كيف وسيم اعطينا بونستيك الليله
1: هولندا المانيا 2-2
2: 2-2
0: صفر
1: بورتغال وبلدغال اليوم
2: اي صحيح
1: 3-1
2: بورتغال يوصل للألف قريب وما عادش برشا
1: غالي ما نعرفش كيلكو بيوت مازال
0: أربعة أربعة أربعة أربعة
2: بلاش يبدا يقرب للألف
0: أربعة بلاش بورتوغال إن شاء الله كان يقرب ما يقلقنيش ما يقلقنيش كيف كيف لكن المهم القصة نتاعو نستلموا من الناس كل لأنه ممكن فيها مبالغة لكن فما برشا ما نستنجو كونه بشر ينجم معناها مهما كانت عنده الفلوس ومهما كانت ديما عنده طموحات معناها مخير وديما يحب يقدم ما عندوش كما نقولوا احنا ليميت للطموح نتاعو.
1: المهم للمنتخب البرتغالي انه يتحرر من كريستيانو باش ينجم يبني مشروع جديد.
0: فما منه الموضوع صحيح
1: مش فما منه هذاك صحيح داير كي نحاو حطوا غونسالو راموس في كاس العالم
2: ذكر بيئه تصفيه المهله لكاس امم افريقيا ناميبيا فازت 1-0 على الكونغو اليوم الكونغو الديمقراطيه الكونغو لولندو الكونغو لا مش كونفوكي الكونغو الديمقراطيه الخمسه بتاع العشيه تاو تواجه غينيا الاستوائيه موريتانيا افريقيا الوسطى كيف كيف ليبيا بوتسوانا بين فرنسا وبين مينا بين سبور نتاعنا وبين سبور نتاع فرنسا كذلك ليبيا بوتسوانا الخمسه بتاع العشير كوت ديفوار غانا
1: ماتش ممتع
2: ماتش ممتع جدا الليله 8 نتاع الليل على البين سبور 7 سيراليون زيمبابوي ال 8 نتاع الليل الكامرون جزر القمر ممتاز جدا الماتش هذا زاد ماتش باي وتونس اوغندا كذلك انطلاقا من 8 نتاع الليل خليجي 27 الامارات اليمن بعد شويه الخمسه غدرش توا يبدا الماتش و7 نتاع العشيه قطر تواجه البحرين تنجموا تتبعوا في مختلف القنوات الرياضيه العربيه اولا ابو ظبي وكذلك الكاس القطريه. شكرا دكتور
1: ربي يخليكم ميرسي على المتابعه
2: شكرا يعطيك الصحه وسيم ميرسي كذلك حسام دي الحلواني كذلك نادر بن شيده معنا اليوم دلندا هاني وكامل فريق قسم الرياضه ملتقانا غدوه ان شاء الله في داتا فوت ديجيتال ويفز الاخبار ثم سامح مفتاح في ناس الديوانه
3: ديوان فام
4: صوتكم
3: في تونس الكبرى
4: على 93.5
3: على 93.5
5: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: أريدو طور عالمك
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان FM وقت الانترفونسيون دو ترامب امام الاسامبلي جينيرال دو لونو يرفض الرئيس الامريكي كل محاولات بناء بروجي موندياليست لتطبيق التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اللي اليوم الولايات المتحده الامريكيه هي السباقه فيها. اكثر من 20 دوله كانت حاضره يوم الاثنين الفارط كما كندا والمانيا واستراليا واللي ارادوا ان الانتيليجنس ارتيفيسيال يكون عليها اكثر كونترول ويتحكم فيها وفي تطورها ان اورغان انترناسيونال دو ريغولاسيون. وكان السكرتير جينيرال دي ناسيونز يوني انطونيو غوتيريس قال ان الذكاء الاصطناعي مس اليوم كل البشر ولازم اون كورديناسيون او نيفو مونديال انديسبونسابل. طلب زاد من الدول اللي اليوم تتحكم في هذه التكنولوجيا الامريكان والصين انهم يخلقوا دي كانو دو ديالوج دو ترانسبارونس دو كونفيونس اي دو كوبيراسيون. وبهذه المناسبه اقترحت الولايات المتحده الامريكيه ميزون بلاس دا ميكانيزم دو نوتيفيكاسيون ما بين الدولتين كل ما يصير حادث غريب يخص الانتيليجنس ارتيفيسيال او ان ايفينمون ريليفون دو لا سيكوريتي ناسيونال. العديد من كبار مطوري الذكاء الاصطناعي قالوا في عده مناسبات ان السرعه الحاليه اللي تعرفها الانتيليجنس ارتيفيسيال اليوم ماهيش مطمئنه وربما ما عادش باش تسمح بالتحكم فيها. لكن الرئيس ترامب عنده راي اخر وقال ان الكلام هذا يعد دي كانولا كما الناس اللي تحكي على نهايه العالم بسبب لو ريشوفمون كليماتيك. وقال ايضا انه باش يغير اسم الذكاء الاصطناعي الى سوبر انتيليجنس لانه الاسم هذا احسن ويمثل خير المرحله اللي وصلت لها التكنولوجيا. في الفترة الأخيرة شفنا تراند كبير واستعمال مكثف لأدوية جديدة تنقص في وزن كل من يستعملها وتعالج السكري دو تيب 2 بطريقة سريعة. ويغوفيا أوزيمبيك ومونجورو اليوم هما الأدوية اللي واجهوا في القضاء بعد مئات الشكايات في 12 شهر اللي تعدى والتهمة أنه فما مستعملين فقدوا بصرهم بسبب لوتيليزاسيون دو سي ميديكامون. إذا وحسب تقرير USA Today فأن مكونات الدواء المتهم يساهموا في تغييرات جوهرية للبصر وينجموا يتسببوا في العمى النهائي. والفئة العمرية الأكثر عرضة لهذه المشاكل هما لي بيرسون دو 50 ans et plus. شركتي نوفو نورديسك وإلي ليلي اللي صنعوا في الأدوية مونجارو وزيب باند هما المستهدفين بار سي بورسويت من مئات المتضررين. ومثال في الكيبيك فقد كهل عمره 60 سنه البصر من عين واحده بسبب لي زيفي سيكوندير دو زيمبيك تريتمون بور لو ديابيت دو تيب 2. الفابريكون دو سيت انجيكسيون يرفض رفض قطعي كل هذه الاتهامات رغم انه في اوروبا نلقاو مكتوب على العلب نتاع الدواء هذايا انه الخطر على البصر يمثل ان في انديزيرابل تري غار. لكن في امريكا سيت n'existe pas. فإلى كل من كان ناوي يخسر شوية ميزان باستعمال هذه العقاقير أنه يبدل رأيه ويختار طريقة أخرى تكون أكثر سلام على صحته ما تضرلوش بدنه. البنتاغون الامريكي سرع في وتيره الديكلاسيفيكاسيون دي دوكيومون كونسيرنون لي فينومين ايريان نون ايدنتيفي ونشر في اخر الشهر الحالي 71 ملف جديد ابخي لي بريسيدونت فاغ ماجور. محتوى الملفات المنشوره فيه دي زارشيف هيستوريك من 1952 وتقارير ترجع لسنه 1947 حول الاطباق الطائره. نلقاو زاد دي زوبسيرفاسيون سبيسيال ووصف لحوادث ووقائع صارت وقت المهمات الفضائيه ابولو 11 وابولو 17 فين تمت رؤيه اضواء ودي فورماسيون سوسبكت سور لا لون. الملفات تحتوي زاد على دو نوفو كونتوني او مقاطع فيديو معاصره وجديده فين راو صور لاجسام كرويه سوداء ودي زورب لومينوز لونها احمر وبرتقالي واللي تم تصويرهم من طرف رجال شرطه سنه 2023 في الشرق الاوسط. تم ايضا تقديم العديد من التفاصيل على البرنامج العسكري السري Advanced Aerospace Weapon System Application Program واللي درس ما بين عامي 2008 و 2012 التقنيات المستقبليه كيما الانتيغرافيتي ولي ترو دو فير وديستورسيون سباسيو تمبوريل واللي تكلف 10 مليون دولار. رغم كل هذه الاكتشافات والاعترافات ورغبة واشنطن في إرساء الشفافية الكاملة فإن الخبراء والبنتاغون يشيرون أنه لم يتم إثبات أي دليل رسمي على أن سيفينومين أصلهم من نوعجين إكستراتيرستر. وتنجموا تاخذوا فكرة على سيت ديرنيير فاغ وتعطينا رأيكم زادا على الادريس world.gov/UFO. هذا كل ما عنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la radio FM. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves. حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: أريدو طور عالم
5: خليك قريب. فيم وراجعين.

0: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي. من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخامسة مساء ديوانفة مع سلمة. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تكشف في ورقة إعلامية أن تونس سجلت 3 وفيات لدى الإنسان بداء الكلب في الأشهر 9 الأولى من سنة 2026، والتكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا للمهاجمة من طرف حيوان، مشددة على أن الوقاية من داء الكلب مسؤولية جماعية للحفاظ على سلامة الجميع. ودعت الوزارة إلى تجنب التعامل مع الكلاب السائبة وتفادي الاقتراب من الحيوانات الضالة أو محاولة مداعبتها أو إطعامها، وتوعية الأطفال بعدم الركض أمام الكلاب أو استفزازها والابتعاد فورا وبهدوء عند رؤية مجموعة منها، مطالبة بالتوجه فورا إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج الوقائي والمجاني في حال التعرض للعض أو الخدشة. مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ببنزرت تحجز 21,450 بيضة تعمد صاحبها خزنها بطريقة عشوائية في فضاء جانبي لمخزن في ظروف غير صحية ودون احترام إجراءات التبريد. وأقرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ببنزرت الحجز الفعلي للكمية من أجل غياب الخصائص الحسية والصحية وخزن كامل الكمية دون احترام إجراءات التبريد وضرورة إتلافها مباشرة عقب إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية الواجبة والمعمول بها في مثل تلك القضايا، بينما تولت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة تحرير محضر اقتصادي من أجل عدم تسليم فواتير البيع وغيرها من الإجراءات الردعية. مصالح بلدية تونس والمتصرفة بالدائرة البلدية ببحار تنفذ بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتونس تنفذ تدخلا ميدانيا شامل مختلف أروقة السوق المركزية، مما أسفر عن حجز وإتلاف 64 كيلوغراما من الكروفات غير صالحة للاستهلاك وتحرير 34 مخالفة صحية وثلاثة محاضر إدارية، كما تم حجز 4 آلات وزن إلكترونية وآلتي وزن تقليديتين إلى جانب حجز 5 شاحنات محملة بالحواجز والعوارض الحديدية والخشبية المستعملة في استغلال الأروقة بصفة مفردة. وفي أخبار العالم، الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تعلن عن تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. وأكدت الهيئة في بيان لها أن قرار التعليق جاء بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات بمختلف دول العالم. شبكات إعلامية أمريكية تعقد جلسة محكمة عاجلة، وذلك بعد منعها من دخول البيت الأبيض صباح اليوم رغم صدور أمر قضائي عاجل قبل ساعات يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تصريح دخول صحفيها فوراً.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الخمسة وأربعتاشر دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إذا ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من الخمسة للسبعة على الديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع الجميلة جدا. نادية في الإخراج، إيمان صديقتي في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو يغيب علينا اليوم وغدوة، سيد العميد توفيق ديدي سينو، دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا سامح، تحية لك، تحية الكابتن العروسة الجميلة، فنان الارتيست محمد الرقيق الحساس
0: جدا
1: هاني اللي عمل لنا الكيسان، دونك هاني زاد الرقيق الحساس فهمت مسيو سبور. ناديه ايمان، سادة المستمعين المشاهدين الكتيبه الناس كل، مرحبا بكم وان شاء الله نعديو ساعتين بهين.
0: مرحبا بالدكتور الطلياني كابتن كاباتن. اهلا وسهلا مرحبا.
2: بفضلك شحوالك
0: سامح؟ شحوالك طلياني؟
2: صباح الحمد لله.
0: الحمد لله
2: لك الحمد. تبقى يا اخويا الكياس اللي اختر اخطر كياس في العالم هو كياس تونس. اقسم بالله
0: صحيح.
2: اليوم واحد شويه لضرب قتل الناس الكل، عرفتم يهزوا ذوكم الكونتينير يدوبوا في القنطره شويه لغف السياره معاهم، يمكن يجري جاي مخر باش يمشي الراس باش يحط الكونتينير استنكرويبل حاسيلو. خلينا باقي كالعاده فهمتي، ولا نبداو فهمتي بطبيبنا الغالي
1: حبيبي
2: حبيبي لك الدكتور فهمتي، هاني
1: حبيبي
2: غزالة، مش عايتولك
0: غزالة عروسة من الأجبال، غزالة ديك غزالة، غزالتنا
2: غزالة الكيف،
0: غزالة الكيف البي
2: سي محمد نادية إيمان، وإن شاء الله نقوموا كالعادة بحسة بناءة وواعدة وهادفة.
0: الله الله الله، بناءة وواعدة وهادفة إن شاء الله. مرحبا بك طلياني مسيو سبور هاني، أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا وسهلا بك سماح، مرحبا بك نسمع فينا كل الحمد لله لباس الحمد لله
0: الحمد لله.
3: بدينا نقر ونهاية الأسبوع دونك الجمعة قريب توفى، مرحبا بنسمع فينا الكل نادي وإيمان والكاتبة بالطبيعة.
0: مرحبا بك هاني نوروز الجميلة غزالتنا، أهلا وسهلا.
4: تحياتي لك سماح، تحياتي لكافة الحضور. دكتور هاني كابتن الارتيستو ندو أمونة سلمى اللي اسمه فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا على رسم كما العادة الكتيبة.
0: الكتيبة تحياتي لكم وين ما كنتوا، شوي خل نسلم عليكم فردا فردا مقبل، قولوا مساء النور مساءك سعيد محمد سعيد.

0: عيني عليك،
1: عيني عليك يا محمد سعيد. غابو محمد، اهلا وسهلا فنان.
2: اهلا اهلا. ترجمة الاغنية هذه شنية دنيا؟
0: والله الحمد لله
2: نفهموها.
0: هاي هذه الغناية من روائع المرحوم وديع الصافي، عيني على الصبر يا عيني عليه، في مقام السيكا اللي هي احلى ما غنى وديع الصافي. وغنية صعيبة برشا، فيها ثلاثة كوبليات، اللي غنيت وانا هو الكوبلي الثالث بيان سور.
2: اخترت الصعيب
0: موال اللي هو ابن كوبليه فيها، يعني الغنيه وفيها هكا التنقلات
1: ما نجم صحالي
0: ما بين السيكا والنهاوند والحجاز والكرد والصبا والبيات، معناتها
1: دوليشة
0: بين المقامات المشرقيه. مرحبا سماح، مرحبا دكتور اني بابا نويل، مرحبا اهلا وسهلا.
1: مرحبا
0: نوروزا كابتن والكتيبه امونا وندو، الناس يتابعوا فينا الكل.
1: يا مرحبا بالفنان، مرحبا بكم انتم الكل زيدوين ما كنتوا قاعدين تتابعوا فينا. باش نمشيو توت سويت لي بوزيتيف فايبس. بوزيتيف فايبس على توبريتش، على فيديو دارت برشا. يلا
3: فيديو دارت برشا وبرتجيوها برشا، عملت في الكونت فيسبوك نتاع الاستاذه هذه ناريمان منوبي، تحياتنا ليها. هي استاذه فرنسيه، عملت اكثر من 300 الف مشاهده فقط في ظرف 24 ساعه تقريبا. الفيديو هو يحتحكي مع التلامذة متاحة الأستاذة هذية ناريمان منوبي، تقولهم ماذا بي ما نشوفش لا ذوافر لا شوافر لا لبسة غير لائقة في المدرسة لا داخل القسم. الحقيقة فيديو أثار إعجاب برشا ناس، وطريقتها كيفاش تحكي مع تلامذتها تسمعوا جزء منه.
4: أنا طبعا مش نعطي بالأسماء ومنش نقول فلان ولا فلتان، وإلا أخرج ونحي وعن تتكلم نخر مرة. ذوافر غير مقبولة في القسم، ذوافر طويلة نحكي بالصناعية غير مقبولة في القصر. ما نخرج وتواليت نحي ويقلل دونك هاني اليوم بيسكلي مازلنا رونتري وكده دورين افون اللي بش تجيني مركبة ذوافر، ذوافر طويلة على الاخر. معناتها انا مش فاهم حتى شدين ستيل وكيفاش تنجمو شدوا ستيل وتكتبوا بي عمل دورة اللي عاملة هكا وهكا هي ذات حاجة كيفاش شد ستيلو. الشوافر فما شكون عامل شوافر؟ ان شاء الله مش نهار نلقاكم بيروك وبيروك. فما حالات معينه خاصه الطفله راهو ماهوش حلو. راه تخيلوا انتم حاجات تاع جماليه، راهو كل حاجه فينو تعطي رونق با دو مانيير اكسترافاغونت. هذا المدرسه في حد ذاتها راهو عندها حرمه، محليه تلميذ يتراه نندم روحو عريكم مقصوص بطريقه حلوه. هنا بصراحه ما تلوم حتى على لي بارون، راهو لهنا الناس غير ما نقبلوش يخرج بالطريقه هذيك. راك تقرا على روحك، لازمك تمشي في هيئه معينه، هيئه مقدسه. هو لي نوبل تعرفوهم، لي نوبل نوبلاء الاميرات ولا جميل، معناتها تلقاهم عاملين حاجات كيما لا في المكياج لا في حتى شيء.
3: الأستاذة هذه سماحة تهبط في البروفيل متاعها أستاذة ناريمان منوبي، تحياتنا ليها. تهبط في فيديوهات توعوية، كيف كيف عندها فيديو زادة كيفاش نتصرفوا مع زملائنا داخل القسم، توعي وتحكي بطريقة هكا محلاها وبسيطة وسلسة مع التلاميذ. هذيك علاش علاقتها حسب ما نشوفوا حتى من لي كومنتير وحتى مع الأولياء
1: يحبوها
3: برشا، تحياتنا ليها.
1: جوستومون مدام ناريمان منوبي اختارناها اليوم في بوزيتيف فايبس، ثلاثة جمل واضحين تقول لك انا ضد كل ما هو اكسترافاغان كما قالت هي. انا راه ما عنديش هذه التلامذه ضوافر مركبين وطويل، ما عنديش الشوافر. راه حاولوا تحترموا كما قالت هي حرمه المدرسه، وحتى كيف عطات اكزامبل لا سيتي لي نوبل والاميرات وكذا. لليوم راه الاميرات في العالم حتى اللون الاحمر ما عندهمش فيه الحق باش يحطوه في كوم فيرني. الالوان ديما تكون واضحه والفينه بالنسبه لهم حاجه مقدسه. دكتور
2: لايك في المحل هي بوزيتيف فايبس، مي في الروبريك هذه نقول لايك يعطيها الصحة الأستاذة ناريمان منوبي. مي ديما فما التساؤلات، اسكو هذا يستند على فما قانون واضح فيه؟ خاطر يقول لك لباس لائق توا يمكن محمد بيسكو أستاذ يمكن نورنا، مي كلمة فضفضة ما اسكو الشوافر والظوافر يدخلوا في الخانه هذه ولا في اللائق ولا غير اللائق. هذا دعاء، وانت تعرف رايي انا فيه الموضوع، مدافع شرس على الزي الموحد في في الليسي بور ايفيتي بون لا محاله بوافر والواحد ماهوش في الزايد موحد اما اوموا يمنعونا من حاجات اخرين هيك القصير والعري واللي جين تايباس والجينات المقطعه فهمتوا اللي يلبس سبادري يسوى 600,000 والاخر مسكين فهمت ما عندوش دونك الزاي الموحد يظل يقيد باش نخمو فيه في وزاره التربيه باش الناس كل يبدأ سواسية وما فماش مشاكل الطبقات والحكايات هذيك دونك بالنسبة للأستاذ هي إنيسياتيف بيرسونيل نتصور
1: أي
2: دونك يعطيها الصحة وهذا هو شنو اللي يلزم يكون في المدارس تاعنا
1: احنا باش نعرفوا توت سويت إنيسياتيف بيرسونيل ولا لا وشو اللي خلى الأستاذة ناريمان منوبي ممكن تقوم بالفيديو هذي برافو للسيدة الموعدة نورز المشراوي خاطر جبت لنا توت سويت الأستاذة ناريمان منوبي معنا في المباشر أستاذتنا مساء النور مرحبا مرحبا بيك أستاذة شو أحوالك
5: عايشك الحمد لله
1: محليك أستاذة محليهم لفيديو متاعك ساعة رحب نقول لك لينا راو إنك سميح نتابع في الفيديو متاعك مقبل مش من الفيديو هذية احنا توا عنا الغبريك هذي اسمها positive vibes كل يوم نحكي على حاجة باهية قاعدة تصير في البلاد اخترنا اليوم أستاذة بشكون الفيديو متاعك الرسالة اللي أنت وجهتها التلميذات قسمك وليه وليت وكأنها رسالة لكل تلميذاتنا قاعدين الناس حتى لي بارون هما اللي قاعدين يبارتاجيو في الفيديو هذية أعطينا شوية الكواليس علاش أستاذة لقيت روحك يعني تقول في الكلام هذية وكيف صورتوا الكلام هذا احنا شفناها فيديو مصورة الكلام متاعك
5: باهي سأقبل كل شيء أنا نريما منوبي أستاذ لغة فرنسية ونقري في كوليج إتاتي حكومي دولي فهمت
1: باهي
5: من طبعي أنا ديما نعمل هكاكا معناتها توا 20 سنة كارير ديما نحكي مع الكلام ده ونسمعهم ياسر ونلاحظ في برشا حاجات فهمت ديرنييرمون العوام الأخرى هذيا ياسر معناتها تفاقمت حاجات كبيرة رأيها دو تون زون تون معناتها بالحق شيء يقلق في الكلام ده ولا الكومبورتمون تاعهم الهندام الانضباط مشاكل زاد يعيشوا برشا مشاكل دونك سنة لاحظت لي ياسر دخلونا للكلاس
1: كوليج أستاذة معناه 7 8 9
5: أي وأنا عندي معناتها 8 و9
1: فوالا 14-15 سنة
5: أي إكزاكتومون لاحظت لي ياسر اللبسة ساعة ما نحكيوش عليها السروال المقطعة ديكولتي الفونتخ معناتها كرش معناتها عريانة السوافر الصبايغ المكياج مكياج فون تلقى ساعات عاملة هي صغيرة فهمتني تقلقت نفس عليك وخذيت ديسيزيون عندي توا مع 3 سنين هو بداو هكاك الضوافر هذوما عنده توا عامين التالي
1: صحيح
5: اللي راها تخرج ما نكذبش عليك اللي راها تمشي تنحيهم في حاجتك في المعطيات
1: تتصرف تنحيهم
5: تخرج تمشي تنحي حتى يقول المدام وزيتها تنحي تاكيسيون انا دخلت لي للقسم ما نقبلهاش ما نجمش المنظر هذاك ما نجمش نشوفه سورتو هما حتى الكيلو ما نجموش يشدوا الكيلو هي ذات تلقاها تعبه فهمت وانا حتى الفيديو كي صورته في بكا كان طويل وقصيت وحكيت على البنات وقتها اما حتى الاولاد
1: لحكيت كنت نسالك انا كنت نقول لك فما اللي باش نقول علاش التلميذات راه فما حتى تلامذه الاولاد
5: اي انا خاطر مازالها برشا فيديو حتى على حزامه الاولاد اكل كوك واكل على جنب معناتها تقع مخصوص بالكدا وشعر طويل من فوق معناتها راهو شيء تحس روحك ماكش في قص صراحه معناتها ماكش في قص دونك نهارتها حليت التليفون حكيته بجنبي وقعدت نصور كيما شفتوه فهمتني
1: اي أنا يظهلي الفيديو هذية صورتها ممكن حبيت صوتك أنت يخلط الأكثر ما يمكن من تلاميذ مش فقط التلاميذ اللي في قسمك وأنا يظهلي هي رسالة للأولياء أستاذة فيديو وكأنه رسالة للأولياء ياما أولياء راهو هكا تهزهم شوية الدنيا وهكا شوية هكا الناس الكل تعمل ساعات جملة راهي من أستاذ وياما صار وصار علينا قبل جملة من أستاذ كي تبدأ جملة بمحبة بغيرة بخوف على مستقبلك بغيرة حتى على المؤسسة ومحليك قلت راهو المدرسة عندها حرمة والمكتب راهو مقدس وعنده حرمة ممكن أنا نتصور تبدل برشا حاجات في برشا أولياء أخرين
5: هذاك المدرسة عندها حرمة ويلزم تقعد عندها حرمة مانيش باش نقعد أنا تركيبة ربينا قبل ساعة في العائلة المنطقة الوالدين احنا قبل حارسين على الحكاية هذية ويكون نكلوا حتى طريحة خطر الفلسة انا واحد نسرت لي الفلسة مع عندها بتاع التبيين فوقانية محلولة تكل طريحة حتى في الشارع فهمت
1: ما نحكيوش أستاذة انا مش نقول لك حاجة تخي بيرسونيل ممكن ما نقولش كي خذيت الباك نجمت نحل شعري في الفاكولتية معناها في دارنا للباكة الباك معناها شعرك ليه راه مشدود وتمشي منظم معناها مريقل
5: صحيح صحيح وال تحت الاولياء الحق انا ما تخيلتش معناتها الفيديو باش يعمل صداكي النكاكة جاوني الاولياء ويعطيك الصحه يا مدام كلام ذا انا اللي كلمتهم جاوني نحاو ساعه فما واحده منهم عملته جديد شوف معناتها وين وصلنا بمناسبه رونتري سكولير عملت الوفرها ايش قولك انت بعثت لي خاطي يا مدام راني بدك عملته عندي نهارين اي فهمت بدك عملته عندي نهارين تعرف انت الظوافر كي يلفوا واحد ما تنجمش في الاول لازم يقعد على الاقل تجمعات ولا اللي هو باش يبدا يتنحى اش قلت لها برا امشي قص فيهم معناتها حتى
1: نقص فيهم
5: نجم أي. فأنت ما يقص باجيت ولا موش عادي في مات بعاد على الـ عن الـ
1: أستاذة الشدة. أنت حكيت لنا على الأولياء اللي جاوا معك لقيت مرات مشاكل مع ولي يجي يقولك أنا حر جميل. نحب صغيري هك
5: جاني قولك حاجة مدامة يكل أسلوب راو عنده قيمة
1: صحيح.
5: أنا مانيش راني ننهر وإلا نجيب معادي ونخرج ونعاقب ولا كيف صغير شوف احنا المرحله هذه نتاع الكوليج راهي صعيبه ياسر
1: صحيح
5: ما مش كيما الابتدائي ومش كيما الليسي خاطر انا قريت في الكوليج وقريت في الليسي سي با لا ميم شوز ريت الصغيرات هذوما العمر هذا 6 و 9 و 9 راهو كيما لا باج بلانش انت شو تصور فيها
1: صحيح.
5: فانت عرفتك الارجيل تي معناتها فاسون كيما تحب انت سي لا ميم شوز ايش تغرس فيه وش تزرع فيه وشنو معناتها تحبوا في حاجات وتكرهوا في حاجات دونك صغيره برك الله احنا بنات مزيانات ما شاء الله عليهم يا اخي
1: لازم محلاهم الكل
5: عامله ماسكارا ولا ما نعرفش انا شوافر شوافر معناتها شو لكل مقام المقال مش ولو انه حتى مقام في عرس العمر هذاك ما يعملش هكاك صراحه معناتها فهمت والغلطه انا نراها من الوالدين الوالدين لازم يحرصوا شويه ويكسوا شويه على صغيراتهم واحنا هذاك زاد دورنا معاهم من نربيو كإطار تربوي فهمت احنا وزاره التربيه وقال التربيه قبل التعليم فموزع احنا اسمنا وزاره التربيه التربيه قبل التعليم فموزع احنا اسمنا وزاره التربيه
1: تربية ولا تعليم أستاذة كان فما سؤال سأله الدكتور قال أنا منعرفش هذا إنيسياتيف خاصة من الأستاذة ولا سامحوني فما قانون داخلي ممكن يفرض هندام لائق هل هذا موجود في القانون الداخلي ولا إنيسياتيف بيرسونيل من عندك أنت أستاذة
5: احنا في القانون الداخلي بطبيعة الهندام من أول الدنيا من الاستقلال الهندام عنده قيمة فهمت باش تقول لي أنت التطبيق شوية نحكيه بصراحة معناتها فما شوية تمليح فما شوية كاللي يغض النظر فهمت يقول لك فك عليا وانت شنو ما هو يتبعوا بعضهم هاكا ذيك تخليني يقولوا هالي مادام شبي فلانة وشبي فلتانة وهيكا هذيك دخل تقرأ في القسم الفلاني كذا فهمت كيفاش ولحتى لهنا معناتها عاش قلت لك راهو الإطار التربوي الكل توا لو البنات هذيك العقلات اللي بتاع ظفرة واحد يحسوا روحهم منبوذات وعلى ذلك يكون لازم
1: يوصل حتى يصير عليهم تنمر أستاذ
5: اكزاكتومون هذاك اللي صاير صاير تنمر تحس روحها محقوره فهمت خاطر فلانه ولات كاينه نتاع حاجه
1: ديفازي نتاع
5: بريستي ديفازي
1: واضح شكرا جزيلا أستاذتنا نريمان منوبي أنا نحب من خلالك أنت نحيي الأساتذة الكل اللي هما مربين قبل ما يكونوا أساتذة ومحليها المحبة اللي حكيت بها على التلامذة متاعك وشكرا على تلبيت الدعوة وكنت معنا اليوم في بوزيتيف
5: فايبس أنا جيت حاجة نحب نقولها تفضل احنا رانا مع الصغار أكثر من الوالدين احنا معهم أكثر منهم هما ونسمعوا فيهم ونشوفوا في مشاكلهم وفما مشاكل ما أعمق من هكا وإن شاء الله أنا نحب نجبد عليهم كل مرة في موضوع خطر على ذاك أنا الأوبجيكتيف متاعي صغيرات راهي قاعدة تعاني من ضغوطات عائلية من مشاكل عائلية من مشاكل الوالدين من برشا حاجات إن شاء الله معناتها يلزم لفتة ويلزم
1: أستاذة دعوة مفتوحة من ناس الديوان جيب حذانا لهنا وهيت نحكي على العلاقة اليوم بين الأستاذ والتلميذ والعائلة والعلاقة اليوم بين التلميذ والخارج الكل البيئة الخارجية الكل بك التليفون وكالمواقع التواصل

0: انتم تسمعوا في نس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: الخمسة وسبعة وثلاثين دقيقة جانلكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. شواخر مشين لي تبريتشا مقبل. نحب نقول بون انيفرسير وكل عام وانتي حي بألف خير اليوسف تاج. يوسف اليوم عيد ميلاده. أم إيناس بوه رامي وأخته سيختو مريومة يقولوا له إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير. يوسف نحبك برشا إن شاء الله ربي يحفظك الماما إيناس والبابا رامي وإن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير. وكل عام نقولك كل عام وانتي حي بألف خير في ناس الديوان وإن شاء الله كل من عيد ميلادهم اليوم قولوا لهم هابي بيرثداي ربي يحفظكم ويحييكم الامثال. ونمشيو توت سويت لي توبريتش.
2: توبريتش يلا نحكيو على تونسية ليلى.

0: في الخدمة معها، معناها على اتصال بها وقت الاعتداء، وشاهد اللي صار، وهو اللي اتصل بخدمات الطوارئ وطلب النجدة. حسب المعطيات المتوفرة وصلت الشرطة إلى المكان حوالي 23 دقيقة بعد الظهر، ولقات ليلى ولقاوها معناها فاقدة للوعي. فرق الإسعاف حاولت تنعشها لكن تم إعلان وفاتها في مكان الحادث. المشتبه به معروف لدى الشرطة والبحث متواصل. هات نسمعوا نحن إكستري صغير من الشبكة الإخبارية تيفيا نوفيل الكندية.
1: Il y a des vidéos de surveillance qui vont être visionnées, qui ont déjà été visionnées, et par la suite, bien évidemment, rencontrer les possibles témoins qui auraient pu apercevoir quoi que ce soit. Pour l'instant, le motif ou la thèse concernant l'homicide reste à être déterminé, difficile de déterminer ce qui s'est passé et qui aurait pu en vouloir à cette dame. Alors, pour l'instant, c'est les démarches qui sont effectuées là, pour tenter d'identifier un ou une suspecte dans le dossier.
2: Bien, le suspect numéro un aurait été arrêté donc en juillet dernier dans le quartier Villeray à Montréal parce qu'il aurait attaqué deux policières dans une affaire banale là, de cas de la sécurité routière, aurait même réussi à désarmer des policières pour ensuite les tabasser. Voilà pour cette affaire ici en direct. On reste sur le terrain pour essayer de tenter de faire des réactions dans ce dossier.
0: وبحسب وسائل الإعلام الكندية المشتبه به الرئيسي معروف لدى الشرطة والمحققين يدرسوا في فرضية أنه يكون شريك ليلى السابق. وفق نفس المعطيات المشتبه به كان موقوف مؤخرا في مونريال في قضية أخرى تتعلق بالاعتداء على أعوان من الشرطة قبل ما يتم الإفراج عليه بشروط، من بينها منعه من حيازة السلاح. في الساعات الأولى بعد الجريمة كانت الشرطة تشتبه في إمكانية وجود الجاني داخل العمارة، وهي بناء تتكون من 6 طوابق، وعلى الأساس هذا تم فرض طوق أمني مشدد على المكان، وقامت الوحدات الأمنية بتفتيش المبنى بما في ذلك قنوات وأنظمة التهوئة بحثا عن المشتبه فيه، لكن العملية ما أسفرتش عن العثور عليه. ولحد الآن الشرطة الكندية ما أكدتش رسميا هوية المشتبه به، وما أكدتش كذلك طبيعة العلاقة اللي كانت تجمعه بالضحية. ليلى كانت منفصلة عن زوجها وكانت تستعد للطلاق حسب المعطيات الأولية الكندية من وسائل الإعلام الكندية. وبالنسبة لوضعيتها العائلية، كانت ليلى بن سالم منفصلة فعليا عن زوجها منذ شهر جويليا 2023، وكانت إجراءات الطلاق متواصلة في الفترة الأخيرة. شريت دار جديدة وانتقلت للعيش فيها خلال شهر جوان الماضي، كما أنها كانت رجعت من مزيدكي، رجعت من تونس قبل الجريمة بيوم واحد فقط. ليلى كانت تسكن في الشقة بمفردها رفقة ولدها اللي عمره 12 سنة، لكن وقت وقوع الجريمة ابنها ما كانش موجود في الدار. جيران الضحية ينتقدوا إجراءات الأمن، وبعد الجريمة عبروا عدد من سكان العمارة عن قلقهم من مستوى إجراءات الحماية والأمن في المبنى. وقالوا بعض الجيران اللي كاميرات المراقبة الموجودة في العمارة تغطي المدخل الرئيسي فقط وما تغطيش الممرات الداخلية، وهما معتبروها عامل صعب على المحققين معناها تنجموا حتى يوصلوا للتحركات متاع المشتبه بها بعد الجريمة. ليلى كانت غادرت تونس في شهر جانفي في 2013 واستقرت بعد ذلك في كندا.
3: واضح. دونك الدنيا قائمه وقاعده في كندا، برشا شخصيات سياسيه محليه كانوا موجودين قدام دار ليلى المرحومه الله يرحمها للتعبير على تضامنهم مع عائلتها، كيف كيف برشا من الجهه اللي هي فيها، وخاصه في وسائل الاعلام الكندي احنا تابعنا برشا. مشكلتهم انه جريمه مقتل ليلى بن سالم الله يرحمها هي الجريمه رقم 19 المسجله في مونريال منذ بدايه 2026، معناها نحكيه على 19 جريمة في أقل من عام، وهذا اللي خلى اليوم توجهات وتحركات حتى سياسية ضد اللي صاير اليوم في مونريال. دكتورة،
4: والله إيش باش نقول لك، أنت يصعب التعليق على حكاية كما هذه جريمة هي الله يرحمها ليلى، فهمت؟ إن شاء الله ربي يصبرها ويصبر إن شاء الله ربي يرحمها ويصبر عائلتها. خليت ولايه صغيره 12 سنه، معناتها حاله ما صعيبه بصراحه. عائلتها هوني في تونس الله يرحمها، وش باش نقول لك، معناتها يمكن سوكي شوكون معناتها خاطر في اللايف، مي توجو مي سي تان كريم في الاخر، معناتها جريمه هذيا. شكون اللي قتل، شكون مازال الامور مش واضحه،
3: مازال مانيش فاهم.
4: ان شاء الله ربي يرحمها ويصبر عائلتها.
3: طلياني،
5: لا نفس الشيء، ربي يرحمها. يمكن هالهيجة اللي قلت عليها، معناها الاهتمام بليتو الكبير في كندا بهذه الجريمة، لأنها مواطنة كندية.
3: هي مشيت من تونس من 2013، لكنها اليوم حاملة الجنسية الكندية، هي تونسية كندية.
5: عامل مؤثر هذا من ناحية، من ناحية ثانية أنا المواطنين وأنا اللي يسكنوا غاديكا
3: خايفين حتى على سلامتهم.

0: سلامتهم ولا ولا خايفين على سلامتهم. الله يرحمه انت قبيله قلت 19
1: جريمه
0: فيمينيسيد معناها ضد النساء
2: لا. لا لا جرائم قتل,
0: قتل
2: متنوعة هكرة في المنازل في الدار في الحوام.
0: كيفاش تدخل للدار كيفاش
2: هذيك علاش برشا قاعدين يقولوا أنه ممكن يكون طليقها هو اللي دخل للدار خاطر ما كانش فما حس. أنا شفت في بعض لي باساج في كندا كانوا خذي واحد ديتاي من عند السيد اللي كان معها في الزوم قال لا سمعنا حس لا شكون كسر باب لا يعني قال أنا تفاجأت أنه قاعد شكون فما يضرب فيها شفت كان اليد حد يضرب فيها في رأسها ما شفتش وجهه شكونه الله يرحمه. لو كومبو هيني محمد ش عندكم اليوم نبدأ معك محمد يلا
3: نحب ساعة من الأول ما أنت نترحمه على روحها خطر حادثة مؤلمة الحقيقة ونحب نحكي على نسبة أو معدل الجريمة في كندا في 2025 معدل الجرائم المسجلة من الشرطة كان حوالي 5585 جريمة لكل 100,000 نسمة بانخفاض بنسبة 2.4% على 2024 والجرائم العنيفة 1443 لكل 100,000 نسمة وحالات القتل هما بمعدل 1.61 قتيل لكل 100,000 نسمة وهو أقل ب 16% من 2024 أي خطر القتل في كندا حوالي 0.0061 من السكان سنويا.
2: واضح هني جاوب.
4: أنا ساعة نترحم عليه الله يرحمه إن شاء الله ربي يصبر عائلتها من عرش يذل عائلتها في تونس معناه
2: في تونس هي كانت
4: محدود دونك الله يرحمها. لكن حبيت نحكي على التوانس سماح اللي على الاقل حبيت نشوف العام هذا خاطر كي مش نرجع برشا سنين قبل معناها برشا توانس اللي قتلوا خارج تونس مثلا العام هذا مثلا عندنا شكون مثلا الضاوي الاسود في ايطاليا 10/2026 تم تقتل في ايطاليا وكانت فما حتى معناها تحقيقات كبيرة هو أصيل منطقة بنجردين في ظروف غامضة تقتل أيضا فما أيضا في إيطاليا تونسي آخر في سجن في فيرارا في إيطاليا في أوت أيضا 2026 اللي أيضا وفاته في حالة مستربة معناها والكل وحتى الآن القضية ما زالت مفتوحة. أنا اللي لاحظته سماح أنه في إيطاليا عندنا ثلاثة مثلا توانسة قتلوا 2026 عندنا في ألمانيا أيضا مهاد دبوبي واللي هي أيضا امرأة كما ليلى حكينا عليها في شتوتغارت تحديدا في جانف 2026 وعمرها 31 سنة وهي ممرضة ومتدربة في مجال التمريض بالضبط عثر عليها ميتة داخل السكنة متاحة في شتوتغارت نور الشرطة الألمانية حتى التو مازالت تلوج لكن فهم متهم اللي عمره راجل عمره 32 عام اللي كان يعرف الضحية ويبدو أنه حتى الآن تحت التحقيق. أيضا فما تونسي آخر في ميونخ كيف كيف 57 عام في فيفري تقتل فما ممرضة تونسية في ليبيا في فيفري 2026 في فرنسا عنا تونسي في فيرنون في جانف في 2026 عمره 40 عام واللي تقتل بسلاح أبيض أمام مركز لإيواء طالبي اللجوء دونك ثم برشا أيضا تونسي آخر في غرنوبل في أفريل 2026 دونك الملاحظ لهنا سماح أنه فما ثلاثة دول خاصة أوروبا ألمانيا إيطاليا وفرنسا معناه فرنسا ديجا عنا ثلاثة حالات إيطاليا خمسة حالات وألمانيا حالتين هذوما راو نحكي راو من واحد جانف في 2026 نحكي تو على 9 شهور فقط ما نعرفش هل هي صدف ما نعرفش نوري ساير ولكن المعلومة على الأقل استنتاج أن التوانس برا أي فما بعض الحالات اللي هكا وراو فما حالات اللي خفية سميح اللي ما يسمعوش بها الناس
2: ما في بلناش بها وما حكيناش على اللي ماتوا في السجونة
4: بالضبط
2: فما حالات كبيرة متاع توانسة ماتت في السجونة الإيطالية
4: واللي فما حتى ما يسمعوش بها
2: في العشر سنين الأخيرة فما اللي في بلنا بيه وفما اللي لا مش زيدوا محمد
3: نرجع لك الكندا فما سوفيان الكزدغلي اللي يبلغ 39 سنة من العمر توفى مقتول في كندا في مارس 2017 في فانكوفر اللي هو يعمل في المجال الفندقي توفى قدام مقر إقامته. محمد صالح بالحاج 48 سنة في 2022 مروان الشوك 3 مارس 2024 كيف كيف في كندا ذوما براتيكما التوانسة اللي ماتوا في كندا من 2017 حتى كشي 2026 وآخرهم كانت المرحومة ليلى بن سالم.
2: واضح فاصل ورجعينا
5: خليك قريب فيم ورجعينا
6: كومار سانتي انترناسيونال
1: toujours confiant. Une protection santé complète. ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من أهم مسؤولياتك. Votre contrat Comar Santé International vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. Une solution complète comprenant une couverture كاملة. المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 أيام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, Santé Internationale, toujours confiant.

0: www.athletic.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 ل 7
2: والخمسة واثنين وخمسين دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا، تحياتي لكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع. نمشيوا معاك نوروزة توالي، لايك ديزلايك،
3: لايك لايك ديزلايك.
4: في لايك ديزلايك باش نحكيه على نادية غوتا، هي رئيسة برنامج النمو الشامل والتنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس. أي؟ اللي قالت في تصريح الإكسبريس اف ام اللي 24% من الشباب ما عندهمش ثقة في أي مؤسسة مالية لتقديم قروض، معتبرة اللي النسبة هذه تعكس وجود فجوة في الثقة بين الشباب والمؤسسات المالية.
2: لايك ديزلايك، نبدأ بالشباب. هني محمد، لايك ديزلايك.
5: أنا بدي معهم
2: يلا مثال شيء
6: مثال، خلي يبدأ الدكتور.
5: لا والله لا والله عندك
2: لا ما هو الشباب لا
5: يبدأ أنت
6: نبدأ أنا
2: دكتور معي
7: أنا ناقص يا أخويا
5: شباب والرياضة
2: شباب والرياضة
5: شباب والرياضة
6: معني عندي ثقة ولا
2: لايك دي أي أنت منهم من 24% من الشباب اللي ما عندكش ثقة في حتى مؤسسة مالية باش تعطيك قرض.
6: أي نتصور لايك معني نتصور لوجيك تصريح متاحة
2: أي
6: نتصور حسب رأيي ما طلعتش، لكن نتصور لوجيك لأنه اليوم تلقى الشروط معناها في البنوك وغير المؤسسات المالية شنية الأكثرية بنوك معناها وإلا نلقاو المؤسسات نتاع القروض الصغرى من غير ما نسميه، وعنا جزء ثلاثة مؤسسات في تونس اللي معروفين ديجا. نتصور انه صحيح لانه باش تلقى برشا شروط معناها، اولا تكون مترسم في الخدمه وبرشا اوراق وبرشا حاجات، فبالتالي الشباب زاد يقول لك انا كان مثلا انسان مستحق مثلا حتى ان كريدي دو كونسوماسيون مثلا يكون مبلغ صغير وهو حاجته به بصفه مستعجله باش يمشي مثلا باش يلقى الاوراق واللي بروسيدور باش يشد وقت، فبالتالي هو ديجا بالضبط الحاجه المستعجله ديجا فاتت، فيولي يلتجا الى حل اخر خير له من انه يشوف قرض خاطر باش يتعطل برشا. دونك نسبه لوجيك على الاخر وكان يثبت تلقاها اكثر.
2: بلا هذوما الشباب اللي يخدموا في القطاع الخاص. نمشيو للشباب اللي يخدموا في القطاع العام. سيد محمد سعيد، مع لايك ديزلايك.
5: والله بون انا كان نقول لك في القطاع العام
2: لايك وديسلايك
5: في نفس الوقت
2: قعداتكم حكاياتكم. عندهم ثقة الشباب التونسي اليوم في المؤسسات المالية، وخاطر مش كان المؤسسات البنكية راه نحكيو كما قال هاني كان مؤسسات اللي تعطي قروض صغرى ومتوسطة.
5: شوف كل واحد ولا سيتواسيون نتاعو شنو، اللي عنده اون ستابيليتي فينانسيير
2: لايك ديسلايك
5: لايك لايك لايك اما جوست
2: فاسر
5: انه كل واحد ولا سيتواسيون فينانسيير نتاعو شنو هو، معناتها ستابل ما هيش ستابل الدخل نتاعك معناتها هو والا يعني معناتها متغير، مثلا تنجم في شهر عندك مليون ونص، في شهر عندك 3 ملايين، في شهر عندك كان فهمتني مليون.
2: شوف الجمله تقول 24% من الشباب ما عندهمش ثقة في حتى مؤسسة مالية باش تعطيهم قرض، مش معناه هو يحب ياخو قرض ولا ما يحبش، ما عندهمش ثقة في المؤسسات المالية وفي التعامل مع المؤسسات المالية.
5: تو سامبلومون علاش؟ على خاطر المؤسسات المالية باش يطلبوا معناتها لي غارونتي الضمانات، باش يطلبوا اسكو انت عندك هيستوريك يعني معناتها ولا لا في المعاملات البنكية مثلا وواحد وكل دو بلوس. هي صارت راهو الدراسات، هو في دراسة للبنك الدولي حول الشباب التونسي يقول الوصول إلى التمويل اعتبره 93.7% من الشباب أصحاب المشاريع في المناطق الساحلية عائق، و 95.4% مناطق الداخلية و 94.5% في الجنوب. الفايدة زادة عندها دخل معناتها كي باش يقول لك انا كي باش ناخذ يعني معناتها كريدي باش تكون الفايدة كبيرة برشا.
6: وي لكن هنا نحكيو كان على أصحاب مشاريع مش نحكيو على الشباب الكل.
2: باه كومبو هذايا ما ينجمش، هاني ما ينجمش. شباب على الدوام دكتور محمد سليم العسلي.
8: والله شوف سا ديبون من قيمه القرض معناتها لايك ولا ديسلايك. لايك لايك العجوز فما كيفاش تفسروا معناتها قرض ساعه المونتون استهلاكي ولا مهني
6: بالضبط،
8: هذا مهم جدا. وجود الضمانات، كيفيه التسديد معناتها البنك هذا الكل تطلبه، كيفاه نسبة التأمان قداش تكلف لك كي تاخذ 100 مليون على مثلا 7 سنين ولا 8 سنين قداش باش ترجعهم البيروقراطية المقيتة هذا كل يفسر على الشباب قاعد معناتها فما عزوف هو السالير قداش شهريته باش ينجم يخلص ودو توت فاسون معناتها اذا كان ما ثماش دي موداليتي كيف باش يخلص لو البنك ما تعطيهش عنده ما يرهنوا لا هذا هذا الكل صعيب ما ينذكروا اللي فما بنوك عموميه اللي تساند في المشاريع الصغرى والمتوسطه ما نعرفش كان نجم نذكر بنك عمومي ولا كيما البي تي اس بار اكزومبل
2: طبعا
8: تقوم بدور اجتماعي اجتماعي كبير صراحه
2: صحيح
8: دونك هذا الكل ينجم يفسر العزوف 25% راهو سي تان شيفر مو شويه راهو ربع الشباب عندهم عزوف على على القروض على الاسباب اللي ذكرتها خاطر بون ما نفهمش في الدومين مي عموما هذا هو اللي قالوا هاني هو ترجمته انا وتخوما
2: انا
8: مع هاني ضد محمد
2: الشباب على الدوام طالياني لايك ديز لايك
9: والله لا عندي سؤال
2: اي
9: ما معنى انعدام الثقه ما معنى
2: ايش معناها ما عندهمش ثقه في المؤسسات الماليه
9: ما معنى انعدام في مؤسسه بنكيه ماليه معناها مواطن ما كما قلت طب مش نعاود كلامي انا كلامي خاطر كلكم جبتوا الاسباب
2: تعرفوا نقولوا الشباب طليدي يقول لك انا اخويا ناخو 10 ملايين يكلفوه لي 30 مليون هذا شو يقوله يقول لك انا نخرج كهرباء مثلا على البنكة نخلص 4 مرات حقها يقول لك انا اخويا فك عليا من القروضات ولا بشويه بشويه خايفين يقول لك انا كان اي لي زاجيو وكان مره ما تخلصش الشباب ولا ما عندوش ثقه
9: انت ممكن صراحه كي انت ما عندكش ضمانات كيفاش تحب تاخذ قرض دونك انعدام الثقه متبادل بين المواطن وبين البنك
2: باهي متوقع باهي لا يدير في قول باهي
8: لو واحد ضامن في واحد
2: شبه قد
9: لا هو ما عاد
8: والله يا حلول جميلة كابتن جميلة
2: باهي باهي يا طليل
9: ربي
2: فضل
6: شنو الحل
2: هكو قاعدي
9: أنا قاعد تلقى أنت محمد بعديش غد
2: في الكومبوجي في الكومبوجي أنتخ طان نورس قديش نسبة الشباب التونسي اللي عنده كونت بنكير من أصله
4: حسب دراسة حول الإدماج المالي للنساء والشباب في تونس قالت اللي 41% عندهم حساب لدى مؤسسة مالية رسمية وأغلب الحسابات موجودة في البريد التونسي في حين 70% من الشباب ما همش مندمجين في أي خدمة مالية وأظهرت زادة اللي 23% منهم عاطلين عن العمل و90% من الشباب الناشطين دخلهم الشهري أقل من 1.5 مليون
2: فلا هذا فهمتوها علاش انعدام الثقة المتبادل 70% من الشباب ما عندهمش كونت بنكير وصدقوني 95% من اللي يعمل كونت على خاطر يمشي يخدم يقول له يلزمني كونت نتاع بنك نصب لك فيه الشهري كان يبدا ما يخدمش ما يحلوش الكونت
6: ولا يخدم وينجم يحط في البريد يحط بريد
2: ويختاروا البريد اخبارنا وراجعين في ناس الديوان مرحبا
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح خليك قريب وراجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف ما وكيف تحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بسكوي كيف كل واحد وكيفو ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
10: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسي بالخارج محمد علي النفطي يشارك في فعالية وزارية رفيعة المستوى بنيويورك، ويؤكد أن تونس تدعم كل الجهود المبذولة من أجل إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة والمحادثات الدولية، مبرزا أن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العمومية والاستقرار، وهو ما يقتضي تعزيز العمل الجماعي من أجل مواجهة التحديات المثيرة. والوزير يؤكد حرص تونس على الإسهام الفعال في إنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والمنتدى العالمي للمياه في دورته 11 سنة 2027، بما من شأنه تسريع تنفيذ الالتزامات الدولية وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي. انتخاب 6 أطباء تونسيين أعضاء جدد في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس، وفق ما أفادت به سفارة الجمهورية التونسية بفرنسا في بلاغ. واعتبرت السفارة أن هذا الانتخاب يمثل المرة الأولى التي يحقق فيها الأطباء التونسيون هذا الإنجاز على مستوى المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس. مؤسسة الملك فيصل الخيرية تعلن عن فتح باب الترشح لجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية لسنة 2028 بصنفيها جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2028 وجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية لسنة 2028 وموضوعها تراث الأندلس، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ. ويمكن للباحثين التونسيين المشاركة في المنافسة على هاتين الجائزتين. دخول فضاء المكتب النموذجي الجديد بالمدرسة الوطنية للمهندسين بجابس حيز الاستغلال وفق ما أعلنته الجامعة، ويهدف الفضاء الجديد إلى الإسهام في تحديث البنية التحتية الجامعية وتوفير ظروف أفضل للعمل والدراسة لفائدة الطلبة والأساتذة والباحثين، بما يعزز بيئة التعليم والبحث العلمي بجامعة جابس. وفي أخبار العالم، عودة ناقلات الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بصادرات قطر للتحرك في الاتجاهين عبر مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة بعد أشهر من الاضطراب الذي أصاب حركة الشحن عبر الممر. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجدد رفضه عقد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو مقابل انفتاح روسي على تسوية سلمية وليس هدنة مؤقتة، بينما تواصل القصف المتبادل بين البلدين مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا في البنية التحتية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية منتخب الوطني التونسي يواجه بعد تقريبا أقل من ساعتين 8 متاع الليل تحديدا منتخب أوغندا في إطار الجولة الأولى من تصفيات كان 2027، ماتش في حمادي العاقبي في رادس بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بو. التشكيلة الأساسية لمنتخبنا مازالت حتى الآن لم تنشر، لكن التشكيلة المحتملة منتظر يكون فيها أيمن دحمان في حراسة المرمى، يان فاليري على الجهة اليمنى، على الجهة اليسرى احتمال يكون علي معلول أو أمين الشيرني، في وسط الدفاع منتصر الطالبي وآدم عروس، وسط الميدان فرجاني ساسي، عيسى العيدوني واسماعيل الغربي، وفي خط الهجوم خليل العياري، سيباستيان تونيكتي وحازم المستوري. المهاجم إبراهيم السويسي رفض الدعوة الموجهة له للانضمام المنتخب التونسي لأقل من 23 عام استعدادا للمواجهة المزدوجة أمام منتخب البنين في تصفيات كان. السويسي كان انتقل في جويلية الماضي إلى نادي مسيمير القطري قادم الاتحاد المنستيري، وإن أمضى عقد لمدة 5 مواسم. الرفض ذي يطرح عديد التساؤلات خاصة حول إمكانية وجود مشروع جديد لتجنيس اللاعب من قبل المنتخب القطري، خاصة بعد الحصل مع عدد من في وقت سابق. منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 17 عام انتصر ودين على الجزائر 4 أهداف مقابل هدف، والأهداف منتخبنا سجلهم كل من سفيان ملاوح في مناسبات وأيضا محمد جبير في مناسبتين. رئيس فرق كرة القدم بالترجي الرياضي التونسي شكر الواعر تم اتفاقه بصفة رسمية مع المدرب الإسباني بابلو فرانك ووكيل أعماله، ومنتظر صحة العقد لمدة 2 موسم مع الترجي ويلتحق غدوة بتربص الفريق في عندرا. رسميا. شكري الخطوي هو المدرب الجديد للترجي الرياضي الجرجيسي، خلف المدرب منصف مشارك. الخطوي يتولى اليوم المقاليد الفنية للعكارة خلفا لمشارك، وبيشارك مع الترجي الجرجيسي ويواصل معاه المغامرة في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الختام بأبرز مباريات اليوم خارج تونس. خلينا نبدأ أولا بتصفية الكان في القارة الإفريقية. بالطبيعة نحكيه على مواجهة ناميبيا الكونغو برازافيل، وناميبيا تنتصر 1-0 حاليا نهاية الشوط الأول في مجموعة منتخبنا. بوتسوانا متقدمة على ليبيا 2-0 في ليبيا بالذات 2-2 في شوط أول فقط. أيضا 1-1 بين موريتانيا وإفريقيا الوسطى في 50 دقيقة لعب، 1-0 في شوط أول للكونغو الديمقراطية أمام غينيا الاستوائية. 8 تعليل 4 مواجهات، الكاميرون جزر القمر، الكوديفوار بقيادة إيرفي رونار تواجه غانا، السيراليوني أمام زيمبابوي، وكما قلنا تونس تواجه المنتخب الأوغندي. نختم أيضا بمباريات دوري الأمم الأوروبية. 8 غير 4 مواجهات هامة، النرويج تواجه الدنمارك، هولندا بقيادة تشافي المدرب الجديد تواجه ألمانيا بقيادة يورغن كلوب مدربها الجديد، البرتغال تواجه ويلز، وأيضا منتخب صربيا يواجه المنتخب اليوناني.
11: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فهم حكاية غرامة.

0: الستة وستاشر دقيقة جانيكم في نيس الديوان متواصلين توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة, تحياتي لكم للجميع, ربي يهدي نفوس بينتكم نسكن اللي قاعدين تسمعوا في نيس الديوان من توا حتى للسبعة. مرحبا بكم, كما قلت لكم شمشيو توا لي توب أكتو. يلا نورز
1: توب أكتو,
0: انطلق يا نور.
2: الخميس 24 سبتمبر 2026 ومن استوديو هادي وان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره وتوا 6:17. وزارة التربية تصدر رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 2026-2027 بالإعداديات والمعاهد. النقيب أشرف خليفة يقول عقوبة بالسجن بين شهر وسنة للتلاميذ وطلبة الذين لم يسووا وضعيتهم العسكرية. تعزيز التعاون التونسي الروماني في مجالي الطيران والتكوين في الحماية المدنية. بيجا القبض على 6 متورطين في سرقة أموال من موزع آلي لفرع بنكي. في قليبيا انتشار كبير للوشوشة. متنكر
0: ميسيديش نور زيال
2: وشوشة
0: أي وشوشة
2: متنكر في زي ممرض إيقاف الشبح أخطر لص يستهدف مستشفيات تونس الكبرى. حكم قضائي لم ينفذ, مقترح قانون جديد لي

0: التشويش والتقطيع والتريش
1: كله في إطار التشويش.
0: تشويش
1: يلا نورز إلا وشوش.
2: وين طرق المهندس البيئي وخبير تحكم في النفايات وحيد الجناحاني إلى أزمة انتشار الوشوشة والبعوض في منطقة ليبيا، وقدم تشخيص لأسباب الظاهرة والحلول الممكنة للحد منها. وأوضح الجناحاني في تصريح الراديو ميد اللي الانتشار الكبير للحشرات والبعوض يرتبط أساسا بتراكم المياه الراكدة والمستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو مياه الصرف الصحي والصناعي، إلى جانب توفر درجات حرارة ملائمة لتكاثرها. وأشار إلى أنه غياب أو محدودية التدخل المبكر مقاومة اليرقات قبل تحولها إلى حشرات كاملة ساهم في تفاقم الوضع، وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة اللي صارت بالتزامن مع ركود المياه، ظروف مناسبة لتسارع فقس البيوض وتكاثر البعوض.
1: طالين قل مش قلت لكم
0: قلت كل شيء قلت كل شيء
1: مش قلت ما
0: سي فري معناها الامور الاستباقيه ما عندناش في مسؤولين وانا ملي صغير نعرفهم يبداو يجيو بك الوحده يجيو في افريل مارس كذا وفما الطيارات في فودي لا فيتي ويعملوا هكا ونعديو وما كانش شكل ماء
1: الراكد
0: هو مياه راكده تاع لوناس تاع كذا ربي يكون في العون شقدر
1: دكتور.
3: لا هو شوف الوشواشة معناتها ما تنقلش أمراض هذه معناتها ما مهم باش نقولوه، أما المياه الراكدة ما تعملش كالوشواشة، تعمل بعوض اللي جبت عليه نورس اللي إسونسيالمون فما الكولكس هذي الكولكس اللي هو ناقل الأمراض عنا معناتها موجود في تونس اللي هو حمى غرب النيل وسنايد فيروس مع هجرة الطيور وتوا السيزون تاعها توا السيزون تاعها الطيور معناتها المهاجرة البعوضة تاخذ دم الطير المريض بالوست الفيروس وسنايد فيروس وتنجم تنقله للإنسان. دونك يلزم يلفو لوتي معناتها يلزم نحاربوا والتصدي للمياه الراكده واللي عنده مياه راكده بجنبه ماذا بيه كان كيفاش يجففها ولا يتصرف فيها والبلديات زعما تخدم خدمتها ايفيدامون. دونك نجم يكونوا ناقلين الامراض هذاك اش حبيت نقول مي تيوريكمون الوشوشه لا
0: يحاولوا
1: ينظفوا كمان حتى كان مخر وهذا المسؤولين اليوم قاعدين يقولوا راه ما فماش تصدي مبكر ما فماش جهر ما فماش مداوات لبيض الوشواشة ولا شنو يسميه
3: جوست على الويست نايل فيروس معناتها لو 80% يكون بدون أعراض أبوبري 20% ينجم يعطي أعراض كيما الانفلونزا كيما الجريب وأقل من 1% ينجم يعطي حالات معناتها تاع التهاب في الدماغ والصحايا اللي تنجم تسبب معناتها حالات خطيرة وتنجم حتى تؤدي للوفاة. دونك
1: أقل من
3: 1% غوزمون مي ديما يلزمنا فهمت نكونوا فايقين.
0: بربي عندي سؤال يا أخي الوشوشة ما تضربش المسؤول ما تضرب كان المواطنة بنحب نعرف يا مسؤولية يا مسؤولية تعرف كل شيء هذي كي تقول أنا معناها تقول هذي تعبير على الفشل
1: واضح. طليني نمشي والمحمد موضوعك يا محمد.
4: حجز 4.7 طن من الدجاج ومشتقات المنتجات
3: السلفية. قلت لكم دخلك وخايف الدجاج. هاي بيسالش عني معك
1: أبوي. باش يعقب عليك الدكتور.
2: وين تمكن فريق المراقبة المشتركة بولاية المهدية البارحة الأربعاء من حجز 4.7 طن من الدجاج ومشتقات المنتجات السلوحية بأحدى الشركات الناشطة في إنتاج وذبح الدواجن وترويج منتجاتها بالجهة، وذلك خلال عملية رقابية جرت بحضور والي المهدية وإطارات وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة والمكتب الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والحرس الوطني. وتولى فريق المراقبة الاقتصادية للإدارة الجهوية للتجارة تحرير محضر بحث بشأن عدم إجراء التحقق الدوري لآلات الوزن، إلى جانب متابعة المعاملات التجارية وعملية الشراء والبيع بالشركة اللي تمت معاينتها.
1: واضح محمد.
4: ولهنا بالحق نحب نقول تحية لفريق المراقبة الكل، ماهيش أول مرة في 2026 يتم حجز الكم الهائل من اللحوم البيضاء ولا اللحوم الحمراء ومشتقاتها. في أفريل على المستوى الوطني تم حجز 50 طن من لحوم الدواجن ومشتقاتها بسبب غياب التراخيص البيطرية. بين جوان وجويلية أكثر من 17 طن بين لحوم حمراء ولحوم بيضاء، منها 11 طن لحوم ديكرومي والدجاج. في أفريل في قفصة 359 كيلو دجاج، كيف في نفس الشهر في منوبة 200

0: 80 كيلو دجاج مذبوح. والحقيقة الحاجات هذو ما زاد الحاجات الفاسدة يأثروا برش على صحة المواطن وصحة الإنسان وينجم يعني ما أنت دكتور
1: إرهاب غذائي إحنا سميناه كل ما نحكي وفيه في ناس الديوان دكتور
2: أي ما أنت الدجاج دجاج فاسد ساعة أول حاجة يزم نعرف ويتبدل المطعم تاعه اللون تاعه الريحة تاعه التكستور تاعه فهمت هذا ما أنت تفيق به ما أنت اللي مش طيب يفيق به اثنين ما أنت حالة تسمم الحاد ما أنت هما أخطر حاجة جراثيم صدقون الحالات أنت وجثومة شنية فما جثومة صاحبت سيهاني معناتها لا سالمونيل قلنا بالعربي
3: سالمونيا
4: سلام عليكم يا مونيا
2: فما زاد اللي شيخ كولي فما ليستيريوز فما دونك انت انت وجثومه الكومبيلو باكتير زاد دونك الحالات ما تنجمش تقول الكلهم باش يكونوا خطيرين ولا اما ينجم يعطي مضاعفات اسونسيالمون معناتها دي كومبليكاسيون في الـ في لي ران في الـ في الكبد الكلاوي الكلاوي الكبد الدماء معناتها عصبيه تنجم يعطيو التهاب الصحايا والدماغ المينانجيت دونك نبداو من حاجه بيريمي شوفوا وين نجموا نخلطوا واللي اهم من هذا كل اللي لازمنا نقولوه راهو مش ديما الطهي معناتها كي باش طيب راهو باش تتنحى علاش على خاطر الجذومه تفرز مواد سامه وفما فيهم انواع فما سكون ابل ديتوكسين تيرمولابيل تيرموستابل معناتها يلي ما يدمروش بالحراره السخنه
1: هذيك اللي كنت نسالك فما يقول لك كي باش نطيب هل هذايا يمنع ديما يمنعني ولا لا
2: في حالات نجم وفي حالات لا دونك ايفيتي اي دجاج معناتها ريحته تبدلت ولا مطعم تبدل ولا لونه تبدل
1: يزرق
2: يولي غري غريزاتخ يولي فهمت سي ايفيتي معناتها
1: كيفاش نعرفوا اللي الدجاج هذايا راهو ينجم يكون بيريمي
2: خاطر هي وين اللعبه الكل هي في سلسله التبريد لاشان دو فخوا اللي هي ماهيش في المواطن معناتها المواطن كي يشري
1: الحلقه الاخيره
2: ما يعرفش لاشين دو فوا ايتي ريسبكتي ولا هذه هي الاشكاليه دونك اي حاجه سوسبكت يا خويا ما طيبش بصراحه
1: فلاح ما طيبهاش وكي تحكي لي شين دو فوا ونتفكروا الانقطاعات المتكرره للكهرباء الصيفيه كامله الله اعلم شنو صار فيك لي برودوي
2: سلم على مونيا
4: سلم على مونيا وقتها بالرسم
1: كلهم سلم على مونيا سلم مونيا شو موضوعك
4: نحب نحكي على الموضوع نتاع عقوبة السجن على الناس اللي ما سوتش وضعيتها العسكرية
5: نحكيوا على النقيب أشرف خليفة عن الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني قال في خلال حضوره اليوم في برنامج الشارع التونسي على إكسبريس اف ام اللي عدم تسوية الوضعية تجاه الخدمة العسكرية بعد مرور 4 حصص تجنيد يمكن أن يعرض المعني بالأمر إلى عقوبة بالسجن تتراوح بين شهر وعام داعيا المعنيين إلى التوجه إلى مراكز تجنيد وتعبئة لتسوية وضعيتهم ويأتي ذلك في إطار حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 المتواصلة من 1 سبتمبر ل 2 أكتوبر المقبل
4: أنا بالنسبة لي عجبني التصريح هذا الحقيقة وحاجة ممتازة وإن شاء الله يتم تطبيقها تو سامبلومون الحقيقة لأن وأنا عشت مثلا قبل في صغري كنت أشوف الشباب وقتها اللي كانت دورات تجنيد سماحة اللي كانوا إجباريا معناها وكانت تصير حتى مداهمات معناها راهو بالرافل والكل ملي تنحى الرافل شفنا المظاهر نتاع برشا حاجات اليوم في الشباب التونسي الحقيقة معناها دونك أنا مع الشيء ذا وراهو الشيء ذا مش حكر على تونس معناها فما بلدان راهو عندها عقوبات معناها كبيرة برشا وقاسية جدا توصل حتى للقاسية علاش قلت قاسية أنه قاسية جدا مثلا في سنغافورة عدم أداء الخدمة العسكرية يوصل السجن حتى 3 سنوات وغرامة توصل حتى 10,000 دولار في سنغافورة كوريا الجنوبية أيضا تعرف بلدان كوريا الجنوبية
1: قداش البلدان الأمنية
4: أي 3 سنوات سجن كيف كيف ويوصل حتى 5 سنوات سجن إذا كانت تهرب مرة ولا اثنين كيف كيف في تايوان نفس الشيء يوصل حتى 5 سنوات سجن في إريتريا أيضا الناس ما تعرفش إريتريا في إفريقيا في حدودها السودان وبحدها جيبوتي والكل البلاد هذه كيف أثيوبيا. كيف أي نقول لك أثيوبيا والسودان تحدها وجيبوتي زادة وكل دونك الاحتجاز وتشمل السجن حتى عامين كيف كيف في أثيوبيا أيضا كما قلت أنت كابتن توصل حتى 6 أشهر سجن وتوصل حتى في لفترات أطول في ظروف الحرب وخاصة ظروف التعبئة ونختم بروسيا طبعا وهي قوة عظمى عسكرية كيف كيف توصل حتى 4 سنوات سجن وفي بعض الحالات وصلت بعض الأحكام 13 عام سجن
1: جراء 13 عام في بعض الحالات التهرب من الخدمة العسكرية
3: مش الانبياء ثقافه.
6: غيبتك يا سيد العميد غيبتك اليوم عزو
1: موضوع
6: على الواحد
1: موضوع الخدمة العسكرية.
0: أما نسي كوريا الجنوبية
4: أنا قلت الثانية كوريا الجنوبية آه ما كنتش مركز.
0: لا
2: يا ودي
5: مكش هو ثم ديتاي انت تحكي هو يحب
2: هو قاعد وقتها وقاعد يصطاد فيك
0: ثم ديتاي انت ما حكيتش عليه.
2: أيوة
0: في كوريا الجنوبية في حالة الفرار من الخدمة العسكرية أثناء القتال
2: شمالي
0: الحبس
2: شمالي والجنوبي
4: يعني 3 سنوات في الحالات العادية وصلت 5 سنوات بعد الحالات هذوكم أكيد باش تكون أكثر معناها
0: لعدد
4: السنوات.
2: وين عندي سؤال سي محمد ومخاد
1: الله أعلم شكون نغار محمد ولا
2: لا لا محمد
4: سي محمد
2: مادام كنتي نغار كي تلوج على هاني تلوجوا أعطينا كوريا الشمالية شنو العقوبات إيش قولك
1: هلا اي وفما في كل بلاد الخدمه العسكريه راهو اجباريه اما الاعوام هي اللي تفرق من بلاد لبلاد. دونك نعاودوا نذكروا نورز انه راهو العقوبه في تونس توصل العام حتى لو يكونوا تلاميذ او طلب راهو التلميذ ولا طالب كيف تنجم تتحكم بعام. دونك احنا ندعيو الناس الكل باش يمشيو يسويو الوضعيه نتاعهم تو 36
4: في كوريا الشماليه مثلا ما يعترفوش بالاعتراض معناها حتى كان عندك عذر اجباريين لازمك تأدي للخدمة العسكرية يسميوها غادي الاعتراض الضميري على الخدمة. دونك غادي وتنجم إذا كان معناها تهرب ولا غيره وتنجم تعرض لعقوبات تبدأ من 3 شهور حتى أكثر.
1: أنت قلت عجبك الموضوع برشا قلت يا حسرة قبل كان
6: في مرة
1: أنت عديت عامك ولا
4: لا أنا ما عديتش أنا عندي أعذاري معناها مازال ما وصلنيش كي وصلني تو
1: محمد عديت عامك ولا
2: نيجاتيف
0: أنا أنا ما عديتش عامي بالقانون
1: إنابته
4: بلي باش نسأل الدكتور
1: مثالش
4: أنا نسأل الدكتور
1: دقيقة عادي
4: قديش يوصل عمره باش يتم إعفائه آلياً دكتور
2: سا ديبون سيليباتير عندك صغير ما عندكش
1: الحسابات
2: تفرق
1: احنا كنا باش نكملوا هذو مشكونهم اللي معنيين بالخدمة العسكرية ما قبل نكمل لو تور دو تابل طليني عديت عامك ولا قول له
6: ابشر زعيم بورقيبة الله يرحمه هنا كان سباق نعم كل نهار سبت تجينا الصدقية الباك معناتها الباك تجينا كاميونة ونمشيو من الاول حتى للستة
4: والله فيها جو
6: نمشيو للجزرنا نتاع العوينة ونتعلموا بدين بشوي بشوي بشوي بعدش هذاك الكل عندنا شهر في سيد احمد انا مشيت سيد احمد
2: اف سي بي
6: ولا فهمتي اي ولكن
2: انت بعد تعمل الاف سي جي
6: صحيح فهمتني ولكن انا نهار صادق مصفر الله يرحمه رئيس الجمعيه قال لي خالد مش كالعاده لحد البارح عند التراجي قلت له سيد قلت له سيد صادق انا 6 اسابيع نقعد ياك عمل تليفونك ماش مشيت ياك متكلم الحق اما بعديش تعذبت خاطر لقيت التلامذة سابقيني في الواحد وفي الرمي وفي برشا حوايج فهمتي ولا وعديت الايامات الكل في السجن
4: دونك نعمل انا نعمل على نورز باش تمنعني
5: شكون المعني بالخدمة العسكرية كل مواطن تونسي عمره 28 سنة مطالب قانوني بتسوية وضعيته يبقى مطالب بها الى سن 35 سنة
4: يعني
5: نجم تسوي الوضعية إما بالتجنيد وإلا بالإعفاء وإلا بالتأجيل حسب الحالة. شباب من 18 سنة ينجموا يأديوا الخدمة بيطالب منهم بتبيع شكون ينجم يعمل تأجيل. التأجيل يكون عام واحد وقابل للتجديد وفي الحالات هذية عنده أخ بصدد أداء الخدمة العسكرية الأب غير قادر على العمل لأسباب صحية يكفل وإلا أم أرملة وإلا مطلقة يكفل أخت غير متزوجة يكفل أخ عمره أقل من 20 سنة أو يزاول تعليمه بصفة منتظمة تلميذ أو طالب يدرس بصفة قانونية ومنتظمة في تونس أو الخارج وإلا يدرس في مركز تكوين مهني إلى سنة 28 سنة شكون ينجم يتحصل على إعفاء نهائي حسب الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة من أبرز الحالات عدم الصلاحية الطبية والقرار يرجع للمصلحة الطبية التابعة للمركز متاع التجنيد شخص يعيل عائلته بصفة نهائية مثل كفالة أبناء وإلا زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من عامين كفالة أب عمره 65 سنة فما فوق وإلا عنده سقوط بدني ب 60% ولا أكثر كفالة أخ أو أخت من ذوي الإعاقة التونسي المقيم ويعمل بالخارج بصفة قانونية بعد تجاوز 28 سنة
1: ما عنده منهم حتى
4: انت حلول الارض
5: حليت على روحي ببلاي
4: زوز حلول ولكن فقط
6: ولكن
1: الزواج الزواج
4: والا العمل بالخارج وفوت من العفيس
2: والزواج
0: انا مش نقول له
2: وجيب زواج
1: لا احنا قلنا له زواج قال العمل بالخارج
4: لا قلت لك الزواج اول مازال زوز حلول الزواج اول العمل بالخارج
0: ولكن سي هاني القانون
4: يا سي محمد انت قبلي راك
0: استنى القانون عدد 15 لسنه 2024 المؤرخ في فيفري 2024 يعفي بصفه استثنائيه كل المواطنين من مواليد ما قبل 1 جانفي في 2000
4: انا معفى مال
0: هذايا قانون
4: انا وياك
0: هابط في الرايد الرسمي
5: مو قصيتوا علي هاي التفاصيل بالنسبة لحصة التجنيد الحالية في سبتمبر 2026 الإدارة العامة للتجنيد لحظة ما قصيتوا علي خاطر ما كملتش
1: يلا يلا يلا يلا
5: وزارة الدفاع تقول بالنسبة لحصة التجنيد الحالية في سبتمبر 2026 الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة دعت خصوصا مواليد 1 جان في 2000 إلى سبتمبر 2006 إلى تسوية وضعيتهم والحصة متواصلة إلى 2 أكتوبر
4: 2026 عندي 4 سنين ربح
1: ربح الحمد لله
6: معلم قبل ما تنجم تسافر إلا ما توري لي أنت يا مطلع
2: هو
6: كم دنيا صعيبة
2: هو كابتن
6: مسافر كابتن
2: كابتن في نطاق المساواة
6: نعم
2: بين الجنسين نحن نطالبوا ننسات ونقعد عام
1: حتى
2: نطالبوا مش هكاك سماح ونوضز مبداوش يقولوا عديت عامك ولا ما عديت عامك
1: حتى مشكلة في أني نعدي العام وبناتي الاثنين كي يبدأ أعمارهم 20 سنة ولو يكون يتبدل القانون ولا ينجموا بناتي الاثنين حبهم يعديوا عام الجيش متاعهم بناتي زوز
2: مش أني سيفيل لو
1: ومعهم ألمة بنت أختي
4: إن شاء الله ما
2: يسمعوك خاطر فما الأطباء
1: يحبوا برشا
2: فما الأطباء النساء يعديوا ولا أني سيفيل فما فرق
1: لا لا تعدي عام تجيجي عام جيش تعدي عام جيش الكبيرة جيش على روحها
6: الثانية كومبا وجبل وجو
1: ما عندي حتى مشكل
2: لغيبة سيد العميد
1: ما صار تلبس الكومبا وتحيي العلم بالكومبا هذي بش يكون فخر لي
4: معنى أنا محمد منعنا
1: واحدة من بنيتي
2: منعنا اسمع
1: أهم نخنة والله أريد وانا نحكي ساعة وبنيتي وجيش
4: نخدم على روحي
6: لا لا
4: نخدم على روحي كيف تقولش
1: هو قاعد يذود على الوطن زيادة بطريقة
4: بالعمل أنا نحكي قبيلة على الرف على الناس اللي لا يخدم لا يقرأ وعمره 22-23 يعمل في شيء
1: ويهرب
4: وبعد قايب راكي ويعمل
6: يخرج من الفاكولتي ويخرج من الخدم من تاعهم يعمل 3 سنين
1: كيرجع بحدنا سيد عميد راو نهالثين تو نحكيه خاطر حكينا برشا مرات راو على ليزافونتاج اللي يلقاهم كل تونسي يمشي عدي العام نتاعو راو تعمل البيرمي نتاعك تتعلم صنعة راو تكون انت عندك أولوية في ريكروتمون في برشا بلايص راو تتعلم النظام
2: أهم افونتاج الإدماج معناتها الرياكتيفاسيون نتاعك نجم تصير وانت تعدي في عامك تاع العسكر تو ريكروتي بالجيش الوطني سيد العميد معدي 38 سنه عسكر وانا معدي نصهم 19
6: فهمت فرق
4: معنا شوي شوي
1: شوي شوي دونك انا بالنسبه لي يكون شرف لاي تونسي انه يعدي العام نتاعو العام الوطني
6: الخدمه العسكريه ليس بعقاب
1: بالعكس
6: جوستومون لا لا ما فما ناس خمم هكا ما يفوت دي
2: لا ما هو هذاك الميساج اللي عطاته الدوله التونسيه
6: بارك الله
2: فيك ان مومون بالرفل كانها عقوبه صحيح عقوبه معناتها تمشي يهبطوا يهزوا الناس هيا باش يعدي عامه ومن بعد زادت الحكايه تواصلت في وقت الرئيس السابق الله يرحمه زين العابدين بن علي ولا شكون يعديه العمده هو اللي يحكم في شكون اللي يعدي عام العسكر يعديه شكون اللي يعدي العسكر يا القاري برشا الطبيب واحد شنو يا البطال والعمده مش راضي عليه
4: وبطار
2: راضي عليهم يعديش
1: هذاك
2: علاش التصويرة غلطة وغزمون تو القوات المسلحة بعد ثورة يضم مزايا الثورة اللي جايش خذ الأمور في ديه وما عادش كأن عقوبة ولا كأن كرفي الجيش راه مدرسة ويربي ويكون معناتها هذايا ما لا شك واختلاف فيه
1: ولا وتحيتنا لقواتنا الأمنية والعسكرية الكل فاصل ورجعين
3: خليك قريب فيم ورجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحل هالكيف أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بيلك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوغي
7: وانتي فيش تستنى؟ جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغونتري مش الناس الكل كيف كيف.

0: 36 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة باش نمشيو تو تسويت مع الفنان محمد سعيد في كويز أغاني.
1: كويز أغاني.
0: يلا حماي.
2: نبدأ بالعميقة.
0: العميقة.
2: العميقة.
0: حما قال نبدأ بالعميقة.
3: أي عميقة.
0: يلا.
3: سهلة.
4: هوا يا هوا.
3: لا لا لا لا فصوت ولا
4: مرة ركبنا
3: سوا. إيش هو ده بالتزين؟
5: ما قلنا 30 ثانية.
3: كيفش؟ ما سمعتش والله ما سمعتش والله. هوا يا هوا ما هو ذاك.
4: دخلة من لول تشبه شوية الهوا يا هوا زاد.
0: ملحم بركات ولا مرة.
3: نحن عفوا بصوت أمينة بصراحة.
5: يبالك برشا
3: هيك هيك هيك هيك
6: كلم أحليك هيك هيك أول مرة يجلوا عليها منسية
0: ولا مرة
2: ولا مرة عمرها بتنسى. حكينا عليها مرة في اليوم حكينا عليها مرة في ناس ديوان. قلنا اللي راه وقت اللي كان معناتها ما كانش ثم الانترنت في تونس وهذا الكل امينه فاخت غنيتها وفي حفله في كارتاج قديمه وفي حفله اخرين برشا ناس يسخيلوها هي غنيت ولكن هي غنيت
3: من بركات. نعم
0: يفضلكم يعيشكم 30 ثانيه للمشترك باش يطلع على الغناء.
3: نسيت والله نسيت سيش حبيت نعاون اختي.
0: لا لا
3: لا باي بركة
2: باي هاي نمشي للدكتور هاي
3: هاي
0: تكلموا وتسكتوش.
3: نعم هاي دو عشرية واش علينا ايش علينا
4: كابتن عرفها كابتن عرفها
0: زيدوا من نعمة الكابتن
4: شافتك خنتنا
3: ايش قولك طلعت
4: قداش نصبر قداش نصبر قداش نصبر قداش نقول ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا
0: عيني شافتك خنتنا. الله يرحم لنعمة نانا نعمة كما يعيطولها
3: سيدة نعمة
0: سيدة ويعيطولها نانا حتى في الحومة وكل خطرة. سيدة نعمة راهو كانت تسكن في نفس النهجة نسكن فيها دونك نعرفوها بالكدي بالكدي وكانت امرأة راقية جدا وامرأة معناها كلاس برشا. أما أنا لا نصبر لا نسكت ما عادش نصبر ونسكت كي نسمع حد سبني ولا نشوف حد ماهوش قد قد وليت ابعدوا عليه. نعمة قالت قديش نصبر قديش نستر ماذا بيكم ابعدوا عليهم العبيد ذوما ما تتعاملوش معهم لا تصبروا ولا تستر.
3: الهدية بن عدوس
0: الكابتن يلا
2: غنيت الكابتن
3: هني سكت عاش نتكلم.
5: انا عرفت
4: قديش وصلنا وقت
6: كثير ثاني.
3: أما
5: براوة براوة
6: لا أبي مش تعرف.
5: أنا نعرف
0: تعرفها تغس.
3: أما
0: سمع الكابتن سمع عطيه الأغنية يا نيت. لا
5: نجد صغيرة
0: نجد صغيرة
6: براوة
3: براوة
6: ردي معي
0: براوة. وتحية للكتيبة يفضلكم الناس كل قاعدة تتفاعل معنا وبنبي المتنبي راكون نسلم عليه قال لي تصالحنا يا سامح ما كناش متعاركين وياك المتنبي تحية ليك سيدة حكيمة سيدودة إن شاء الله تكون بخير. الياس مهند برافو عليك يا مهند. إيمان أمونة مرحبا بيك. أم عبيد الله مرحبا. فدوى دالي بيبي رئيسة الكتيبة مع حلومة بيسيغ سلم عليهم زوزة وأحلام عمارة. إيمان عيادي عزبي أمونة إن شاء الله تكون بخير. معز منوبي بولعز صديقنا أسامة النجار ولدنا الناس حبوب حبيب بن صالح إن شاء الله تكون بألف خير. كمال كيف كيف ستيفان الياس هاجر ألفا رامي خليل مجدي فراس تحية ليك يا مجدي. بسمة تونسية مرحبا بيك يا بسمة. فاتن النفزي تحية ليك شكرا لكم على المتابعة. البالون زيدان سلموا عليه الاتوال دو ماتان مرحبا بيك شكرا لكم الكل تحياتي لكم وين ما كنتوا. نمشي وتوا لي
2: هني
0: هني

0: ايه
1: هاي
0: ست الكل
2: خلينا
0: نوريونتي شوي
2: بعيد عنك ام كلثوم
1: هاي
3: الله عليك
1: خلي شويه هاي هذي راي عند الكابتن مرمى الموت هذه الأغنية توتي قليل
2: اختلطت عليه الأمور محمد
1: مشكى اليوم حلو حلو
0: طرحين صاحبك يا كابتن
4: ايه الداعم الرسمي
0: الداعم الرسمي برنامج نسجوة
4: الداعم الرسمي للدكتور العسل العسل
1: الله بعيد عنك
5: عظم على عظم يا سيد
4: عظم على عظم
1: شعنا توا
3: عنا غنية للكل وعنا غنية الكتيبة
1: غنية البنيو شلا للناس الكل اللي طلع سحالي هاي
0: عبد الحليم سواه
2: سواه
0: على حسب وداد على حسب وداد قلبي يا ابوي شبكي غلطتك فلتيت بيك
1: لا والله يغلط غلطتك
0: لا شيء غلطت
1: سلامات

0: حكايات حكايات حكايات. برافو الحبوب حبيب بن صالح، حبوب اللي انطلق انطلاقة رهيبة في الكويزة غادي بالنسبة لسيزون سني. راو مازلنا كي بدنا نتكلموا وقال الغنية يعني. برافو حبوب. توا حبوب نحبك انت تجاوب الأول في غنية الكتيبة. الكتيبة يلا كتيبة
1: بالديو ولا واحد وحده؟
2: ها
1: بالديو ديو ولا وحده؟
0: برافو امونة هيمان عيدي تقول بعترف لك.
1: اي اللي بحبك
3: اي ودي اول مرة احب.
0: ايوه
4: بعترف لك ان

0: الكويزات، لكن الكتيبة مرشين وقالوا لك علاش ما حطيتناش غنية تونسية هكا فريحية، دونك نعطيهم تونسي أكابيلا. يلا محمد،
1: تونسي أكابيلا،
0: هي التونسية.

0: Bravo. برافو محمد يسلموا زيد على هدى الشني تقول لي مساء النور سموحه بربي يسلم على جماعه اللي يخدموا مساكن وما ينجموش يدخلوا يكتبوا لك على اليوتيوب دونك تحياتي ليكم يفضلكم الناس الكل اللي مع الخدمه تسمعوا ناس الجبان وهذيرا شرف لينا منورينا وان شاء الله نكونوا مونسينكم كيما كل يوم في كويز الاغاني سيد المخرج عنده الحق في غنيه زيد سمعنا اليوم انت يلا
1: ايوه شيل عيونك عني نانسي عجب حبيبي الملايين
2: شيل عيونك عني تركني اعرف غني شيل عيونك عني
3: لا اسمع وريت اكل مقسوم
1: الريق
2: بعده قلبي صغير محيرني ومحير
1: اضحك انا وضحك

0: في سيدة المخرجة شيء لخاطر السيدة المخرجة ما عندها حتى نوت إدارية.
1: أي
0: تجم الغنية اللي تعمل اللي تحب.
2: كيف في الكورة إلكترون ليدر.
0: هلا.
1: جوكر ذيك.
0: جوكر. شكون بش يكون اليوم جوكر والإلكترون ليبر في مباراة تونس وأوغندا؟ بش ناخذ كل التفاصيل توتويت في ناس سبور وهني برهمي.
3: ناس سبور.
0: ميرسي على الباسكت.
4: باش نحكي لكم من بعد شوية على يورغن كلوب وفرض اللي فرض قواعد صارمة جدا في المنتخب الألماني. ولكن قبل ذلك خلينا نطلع في ساعة في دقيقة على ملعب حماد العقربي بيراد قبل مواجهة المنتخب الوطني التونسي قبل ساعة ودرجين من مواجهة تونس وأوغندا في إطار الجولة الأولى من التصفيات كان 2027. نشوف المباشر لمراسلنا عبد السلام المقراني من ملعب حماد العقربي بيراد. عبد السلام أهلا بيك.
0: مرحبا عبد السلام.
5: مرحبا بك سميح. مرحبا هاني بالحضور الكرام في الاستوديو من مسرح مباراة تونس وأوغندا ملعب حمادي العقربي برادس. أولى مباريات المنتخب التونسي في مشوار تصفيات أمم إفريقيا التي ستقام في كينيا تنزانيا أوغندا 2027. بالنسبة للحضور الجماهيري تقريبا قبل ساعة من ضربة بداية هذه المباراة حضور يعني مازال ضعيف هنا في مدرجات ملعب حمادي العقربي برادس. أكيد وأولى المباريات بالنسبة لمعين الشعبيني وكل التمنيات بالانتصار لنصور كارتاج. بالنسبة إلى التشكيلة الأساسية ما زالت هنا في ملعب حمادي العقربي لم تصل بالنسبة إلى هذه المباراة وكما قل كل الأمنيات الفوز للمنتخب التونسي.
4: يعطيك الصحة عبد السلام. دونك حضور ضعيف. نرجع من بعد عبد السلام إن شاء الله نلقاو كل الفيديو والتصريحات وغيره على صفحتنا سبور باي ديو نفهم. الحقيقة حابين ناخذ تشكيلة ما زالت مش موجود تشكيلة أساسية فقط عنا تشكيلة محتملة حضور جماهيري نتوقع أنه مفوتش 2000-3000 للأسف. نقول الجملة هذه لأنه تيكيات البيع وحسب المعلومات اللي عندي مفوتش 2500 تيكي.
1: حلو البيبان بلاش
4: وزيد ماتش وسط جمعة دكتور صعيب شوية حتى بلاش صعيب شوية
1: متساكني رادس والضاحية الجنوبية نجمو يمشي
0: يجي ولي غادي يكون قراب
2: حقا مجانية
0: اي قلنا لهم حلو البيبان الناس خلي تدخل
4: جيسا نحكيو على تشكيلة محتملة قبل ما نحكيو على يورغن كلوب. تشكيلة محتملة أيمن دحمية مش يكون في حراسة المرمى على اليمين يان فاليري على اليسار أمين الشيرني أو علي معلول مازال مش مؤكد في وسط الدفاع نلقى منتصر طالبي وأيضا إدم عروس في وسط الميدان فرجاني ساسي عيسى العيدوني وإسماعيل الغربي وفي خط الهجوم العياري خليل العياري وسيباستيان تونيكتي وحازم المستوري في انتظار ديما التشكيلة الأساسية اللي تنجم تجي بين.
0: ولو أني ما نحبش نشعب طمينة ييسر ضد التشكيلة المحتملة هذه ويبدأ كل حد هكا يقول في التشكيلة متاعه وين
4: للأسف لكن ديما تقرب شوي في العالم كل موجود
0: ساعة يعني أي ساعة قبل المباراة
4: الحكاية هو لما حالة راو حابين معناها أنه تكون فما تشكيلة أساسية لكن ربما نتفهموا شوي مباراة رسمية ربما المكتب الإعلامي جامعة التونسية كرة قدم يقول لك ما يصيرش حسب القانون نمشي قبل بساعة بالضبط. نحكيو على يورغن كلوب اللي اليوم باش يخوض 8-4 والمباراة ليه رسمية على رأس المنتخب الألماني أمام هولندا. هولندا اللي بدورها أمام بمدرب جديد هو تشافي هرنانديز أيضا مدرب جديد. جملة من القواعد الصارمة جدا اللي فرضها يورغن كلوب على اللاعبين متاعه بالنسبة للمنتخب الألماني خاصة أنه كما حكيت أنت البارح كابت معناها فرض برشا حاجات وكلوب كان واضح حتى في الكلام متاعه أنه قال تسيبوني راه ونخرج. أيضا فرض حاجات على الملاعبين مثلا الأكل في وقت موحد طلبهم أنه يحضروا كلهم في العشاء والوجبات الكل في نفس التوقيت ويكونوا كلهم حاضرين كيف كيف منع الهاتف في فترات معينة خاصة أثناء الاكتيفاسيون في قاعة الرياضة وأثناء العلاج أو التدليك لا يسمح للاعبين منعا ويمنع منعا بيت الاستعمال الهاتف. الفكرة هي التركيز والتواصل المباشر بين اللاعبين بدل الانشغال بالهاتف. كيف كيف ممنوع الحلاقة داخل مقر الإقامة وهذه حاجة موجودة برشا في منتخباتنا العربية خاصة وحتى في المنتخبات الأوروبية. دونك منعا باتا اللي يحب يحاجم شعره ويحاجم قبل ما يجي وإلا ياخو رخصة باش يمشي يخرج يحاجم شعره البر. أيضا الفكرة وراء القواعد الذية بصفة عامة واللي هي أهم القواعد أنه كلوب يحكي على العقاب والانضباط يقول أنه فلسفته المعلنة منذ قدومه هي رفع شدة العمل والجهد داخل الملعب وبناء مجموعة متماسكة يشعر فيها الملاعبية أنهم فريق واحد وأكد على أنه العقوبات باش تكون صارمة جدا بالنسبه للاعبي المنتخب الالماني. فقط ديتاي صغير نكمل به لاول مره يورغن كلوب المنتخب الالماني نادى 44 لاعب في الستاج هذايا للمنتخب الألماني هو رقم قياسي بالنسبة للملاعبية في ستاج منتخب، لأنه باش يقسمهم على زوج مجموعات وباش يلعبهم في الأربع مقابلات هذوما. عنده أربع مقابلات في دوري الأمم الأوروبية، باش يحاول يلعب اللاعبين الكل أو 44، مش كيف نحن 26 باش يلعبهم الكل، هذا نادي 44 باش يلعبهم الكل.
0: واضح ألماني ألماني. وكي وكي تشوف وانت حكيت عليه برشا كابتن اختنا سيد راو جاي واضح
2: قواعد العلاقة
0: وتفهم الإنجازات اللي عملها هو في
4: كاريره.
0: منين جيت نحكيه على سيد فاز بالدوري الألماني مرتين 2011-2012 دورتموند، كأس ألمانيا كيف كيف 2012، الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول 2020 بعد غياب ليفربول 30 سنة على اللقب، كانوا فازوا باللقب هذا، الفوز بدوري أبطال أوروبا كيف كيف ليفربول 2019، كأس العالم للأندية 2019، فوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية. طليني كلمتين على سيد
2: كلوب
0: شفت كي تقول
2: لا كلوب معني ما عندي منزيد معني ما تي صحة فهمتي أيقونة شخصية كبيرة معني وريت الديسيبلين كما احنا جي القاها التسيب نعرف نقرأ عليه قاها التسيب أول حاجة والانضباط في تونس كيف كيف فما تسيب نبدأ وسع بالقاعدة هي الانضباط واحترام زميلك. مش كي ملاعبي يخرج بعد آخر مباراة في كأس العالم يقول شكونهم الأولاد يذوما صغار وحقوا لعب ذاك وحقوا لعب ذاك هذا فهمتي ولا
0: واضح سهل برشا بدلهم بالتليفون والماكلة والحجامة والنوم وال
2: اذا يفكرني انا غادي وقتها وبيكن باور خذا المنتخب في معناها دي فيديت ما عندكش فكره وعمل لهم معناها نظام عسكري فماش
0: سامارش توجور
2: اما يجب يكون بيكن باور يكون كلوب ولا يكون زيدان
4: وديسيزيون تاع 44 لاعب او اي مدرب في العالم كان باش ياخوها راهو باش يشوف معناها انتقادات كبيره بينما كلوب في المانيا ما قالوا عليه حتى كلمه
2: باش يوريهم هذوك هما شوني عنده
4: وهذيك الديسيزيون تاعو يعطيه الصح
0: توتافي. شكرا هاني ابراهيمي هذه كانت ناس سبور هيت نمشي وتوت سويت لأستوس بونوس.
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح
6: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوران توت لسمان على ديوان فام كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام صوتكم. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
0: ومازال معكم في ناس الديوان كما قلت لكم نمشيو توت سويت لأستوس بونوس.
6: أستوس بونوس
0: يلا ستيلواتكم الكونش متاعكم أموركم حضروا لي روحكم على خاطر لا جي جي موجودة بحدينا جيهان غزي العاصمة جيهان
7: عاصمة سامي شحويك صحبتك لباس
0: سبا لباس
7: الحمد لله
0: لباس شعنا جيهان اليوم
7: اليوم الفقرة برعاية ديزاستوس للرجال
0: اي
7: وي فما برشا فما برشا بعثوا لي مساجات قالوا لي ليهم بنسيت عملوا لنا لفته كريمه هكا لفته كريمه لنا احنا دونك اكثر سؤال سالوا عليه هو المشكل نتاع الشيب دونك قال لك مادام الشيب هو ديجا ديما نقولوا احنا علاج للشيب المبكر خاصه وهوني ما نجم كي نحكي على الكركديه واللي هي محفز اساسي لماده الميلانين اللي نبداو نخسروا فيها يبدا يظهر الشيب دونك خفلف نقول انا نمشي ونعملوا منقوع نتاع الكركديه نغليو الماء نحطوا فيه كونتيتي نتاع كركديه نتحصلوا على المنقوع هذيك باش نحطوا فيه شويه زيت زيتونه ابخي نتاع مغرفتين مغرفتين زيت جوز الهند مغرفتين معاهم زيت الجوجوبا اللي هو به برشا للشعر هذه الماسك نحطوها على شعرنا مده سويعتين من زمان راهو باش ينقص من البكتيريا ورو انا قلت للرجال ما تنجموا تستعملوه كبار وصغار كيف كيف اما نساء جوست اللي عندهم عاملين كولوراسيون مثل ميش في شعرهم ليه على خاطر الكركديه تعمل لون شويه عاتي للحموريه دونك هذوكم لا يتبدل اللون سينو بالنسبه للجميع الاخرين يحطوه راهو حتى البكتيريا الالتهابات يحفز نمو الشعر يقتل القشره ينظف الفروه نتاعنا وخاصه
0: ينحي القشره جيجي
7: بالضبط مشكله نتاع القشره وخاصه الصغيرات اللي يخافوا من القمل راهو مطهر وطارد للبكتيريا نتاع الفطريات بامتياز يعني منقوع في الدار 3 زونات يطول الشعر ينبت الشعر ويعمل برشا حاجات. كي حصلنا احنا وخدينا كونتيتي ب 5000 فرانك كهو هكا اليوم زدتهم في الكوتا نتاع المصروف
0: 5000 غالي.
7: دونك نحب نقول لهم راهو تعمل إيفيم تاع بيلينغ الكركديه للوجه مقشر طبيعي، تعمل تحفيز للكولاجين للبشره نتاعنا، تغذيها، غنيه بالفيتامين سي، مضادات الاكسده، هوني انتياج. دونك ترحيو الكركديه اللي فضلت، تحطوها تحطوا عليها شويه ماء، طيبوها كيما الكريم بالضبط، وتزيدوا معاها نشي باش تلقاو تكستور ثقيله، تستعملوها على وجوهكم في الليل راه باش تلقاو خدود ورديه، باش تلقاو الاكلاء والشد ونشي، راهو يعاون برشا على تبييض البشره نتاعنا تصبغات.
0: إكلا وخدود وردية بخمسة آلاف
7: مليم.
0: شكرا جزيلا لجيجي كما العادة. هذه كانت أستوس بونوس.
6: أستوس بونوس.
0: قبل ما نمشي نحب نحكي لكم على قرى الأطفال SOS، وين يؤمنوا أن كل طفل يسحق أنه يكبر في بيئة آمنة ويحظى بفرصة حقيقية للتعلم والرعاية وبناء مستقبل أفضل. مساهمتكم عبر الاقتطاع الشهري الآلي PAP حتى وكانت بسيطة تساهم في توفير ظروف معيشية رعاية ودعم يومي يحفظ المصلحة الفضلة لصغيراتنا كل شهر، وبخطوة بسيطة برشا تنجم تساهم في كفالة طفل صغير. ما عليك كان تعمر PAP بالمبلغ اللي تقدر عليها للموقع www.sosbe.tl ولا تكلموهم على 58 371 002. شكرا SOS، شكرا لكم انتم اللي تابعتونا من 5 ل 7. نتقابلوا بحول الله غدوه في نفس التوقيت. دي سي لا، ربي يحفظكم، ربي يحفظ تونس العزيزه والغاليه، نحبكم برشا. في لبنان
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.

0: de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة ديوان FM عسلمة. سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي وفق ما صرح به الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور التابع للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وذلك عقب جلسة عمل عقدها المرصد اليوم لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور 2025-2034، موضحا أن المرصد انتهى من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري. وأضاف أن صدور هذا الأمر سيعقبه اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية على غرار تجاوز الضوء الأحمر واستعمال الهاتف أثناء السياقة أو عدم لبس الخوذة أو عدم ربط الحزام. المعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة يعلن رسميا عن تكوين النواة الأولى للمعهد الإفريقي لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون 5 دول هي الجزائر ومالي وغينيا والكوت ديفوار وتونس. إلى الشأن الدولي، 80 دولة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز سريعا، ونددت بهجمة إيران وحلفائها الحوثيين في المنطقة وتعطيلهما التجارة الدولية وأمن الطاقة. فرنسا تدافع عن قرارها السماح لطائرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعبور مجالها الجوي في طريقها إلى الأمم المتحدة، قائلة إن القانون الدولي لا يفرض اتخاذ أي إجراءات رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. ونختم بطقس الليلة، حيث يتميز بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الجنوب وسحب عابرة بأغلب الجهات وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي الجنوب قوية نسبيا بالجنوب وبخليج قابس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 60 كم/ساعة، ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بخليج قابس وقليل الاضطراب إلى متموجا ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة بين 16 و 21 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 22 و 26 درجة ببقية الجهات.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: عريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار ينطلق معكم توا، يتوصل حتى للـ9 كالعادة، عودة على أهم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا، إلى كل مشاهدينا، إلى كل متابعينا، مرحبا أهلا وسهلا، شكرا على اختياركم لفريكونس بتاعنا، شكرا للناس اللي تتابع فينا عشان اليوتيوب بتاعنا للديوان فم لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم. شكرا لكم الناس الكل مبسين مشوارنا حتى للـ9 كالعادة. شو فاتكم اليوم؟ شنية أهم الأخبار؟ شنية أهم الأحداث؟ وتشويتا
2: لغكاب.
1: فقد منذ يوم الثلاثاء الماضي في البحر، أين وصلت عملية البحث عن شابين في بنزرت؟ موضوعنا في فيسبوك. تسجيل نزول أمطار غزيرة الليلة وغدا بعدد من المناطق، فما هي الكميات المنتظرة؟ موضوعنا في لوشيف الرام. قبل أيام قليلة من انطلاق موسم جني الرمان، ما هي تقديرات الصابة في جابس وما هي التحديات التي تواجهها؟ موضوعنا في الأجرية. لعبة روبلوكس تشغل عددا كبيرا من المراهقين والأطفال في تونس، أولياء يشتكون، وخبير في أمن أنظمة المعلومات يحذر الليلة في فيدباك. ارتفاع في أسعار الخضر والغلال خلال الفترة الأخيرة، فما هو مستوى الأسعار في سوق الجملة؟ موضوعنا في اللكتوة. مع اقتراب موسم جني الزيتون، ما هي الخطة التي اقترحها النائب حسن الجربوعي على الحكومة للتشجيع على الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون؟ موضوعنا مع الانفيتو دو جور. وفيلم كوميدي عائلي حقق نجاحا كبيرا اثناء عرضه، نقترح عليكم الليلة في بون بلان.
3: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. صبري بوزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمال غريبي كنت ديجيتال، هدر ورغمي معكم كنت ميكخوة.
3: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة
0: مع ديوان فام، كل ما يهمك تغير.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا. 7:12 دقيقة على موجاتنا. تسجيل نزول أمطار غزيرة الليلة وغدا بعدد من المناطق، فما هي الكميات المنتظرة؟ موضوعنا تتشويتا. ضيفنا في المباشر الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، انتشار صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ حول كمية الأمطار المسجلة خلال الفترة الأخيرة، أمطار غيث نافخ خاصة في مناطق الجنوب. هل الجنوب وحده معني بنزول الأمطار؟ نحكي في الموضوع. ضيفنا في المباشر أستاذ عامر بحبة، مساء الخيرات.
2: أهلا بك أستاذ هدى، مرحبا، تحية لك وتحية للسادة المستمعين.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا، نورتنا. كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة اللي تعديت، وين كانت بالضبط وشنية وضعية الطقس المنتظرة الليلة وغدا؟
2: يعني هي ثم تقلبات جوية في الصحراء الكبرى الأفريقية، الصحراء الجزائرية والصحراء الليبية والغرب الليبي، زاد منطقة الجبل الغربي جبال نافوسة اللي هي معناتها امتداد لجبال الظاهر، جبال موجودة في جنوب شرق تونس. ومن حين إلى آخر تقلبات، علاش حكيت على الجزائر والليبي؟ لأنه على الحدود التونسية يعني من حين إلى آخر تم تسجيل خلال اليومين الماضيين كمية أمطار في الصحراء التونسية، في قلب الصحراء التونسية فما أمطار، سواء كان في جهة البرمة، في جهة رمادة، يعني عموما في ولاية تطاوين وفي الصحراء. طبعا غاديك ما فماش محطات نتعرضت لأنه ما يعني بعيد على مناطق العمران، ولكن يعني عموما حسب صور الساتليت فما أمطار، فما حتى تبروري منذ يومين على ما أظن، زاد حتى على الحدود التونسية الليبية، منطقة الجزائرية، منطقة البرمة، وكذلك حتى في مناطق أخرى تابعة معتمدية رمادة اللي هي يعني المعتمدية الموجودة في الأقصى الجنوب التونسي، كيف كيف حتى في مناطق في اتجاه الجنوب، يعني في اتجاه برج الخضرة، في اتجاه الحدود الليبية، في غدامس الليبية طبعا، وفي منطقة الجبل الغربي عموما الليبي الآن. وإن كان فيكم يعني حسب صور القمر الاصطناعي عواصف رعدية نجم نقوله حتى عنيفة موجودة في الصحراء وخاصة في الجبل الغربي الليبي. ويعني في الحقيقة التقلبات ما دخلتش برشا لتونس من المنطقة، كي تركزت أكثر على الحدود خاصة في كما قلت في الجبل الغربي الليبي وفي الصحراء الجزائرية. زاد حسب صور القمر الاصطناعي من حين إلى آخر ثم بعض التقلبات في الصحراء في أقصى الجنوب الصحراوي على الحدود التونسية الليبية والجزائرية، بعيدة شوية على المناطق يعني اللي فيها المدن والسكان، يعني تطاوين ولا بنكردان ولا جرجيس ولا مناطق أخرى المناطق الجنوبية. مع العلم وأنه خلال ساعات الصباح اليوم يعني نصف النهار الأولاني فما كميات متاع أمطار كانت موجودة في الجنوب الشرقي التونسي، يعني في ولايات تطاوين ومدنين وربما حتى في ولاية جابس محليين، وخاصة في ولاية مدنين خاصة فما كميات متاع أمطار، وفي جربة مثلا وحتى في على ما أظن في معتمدية جرجيس عموما مش بالضرورة في المدينة نفسها. التقلبات الأخرى يعني في مناطق أخرى في الحقيقة اليوم فما تقلبات زادة شهدتها ولاية نابل، فما حتى أمطار غزيرة في معتمدية جرومباليا، وعموما يعني في شمال وسط تونس ما فماش اليوم تقلبات كبيرة. عموما كانت التقلبات خاصة في جنوب تونس سواء كان خلال ساعة الصباح كما ذكرت وإلا الآن في أقصى الجنوب الصحراوي، أما مش كمية كبيرة في الصحراء لأنه الكميات المهمة في الجارة الليبي خاصة.
1: الليلة كيف سيتواصل الوضع الجوي الليلة وغدا؟
2: بالنسبة لليلة تقريبا التقلبات اللي كنت نحكي عليها توا مش تتواصل الليلة وممكن حتى غدوة، يعني في الأجواء الليبية وحتى الجزائرية في الصحراء عموما، وربما يعني حسب توقعات النماذج الأمريكية والأوروبية إن شاء الله الليلة وخاصة غدوة حتى غدوة زادة من المتوقع يعني نزول كميات من الأمطار ديما في جنوب تونس، سواء كان في الصحراء يعني نفس السيناريو بتاع اليوم وامس، وربما حتى في يعني السواحل الشرقية الجنوبية الشرقية في خليج جابس، نحكيه على خاصة على معتمديات متاع جربة، كيف كيف زاد معتمديه ممكن بن كردان، ممكن زاد معتمديه جرجيس، ممكن زاد حتى في بقيه ولايه مدنين، وربما الامطار تشمل مناطق اخرى في تطاوين في الصحراء وممكن حتى في ولايه قابس. ولكن الامطار ما تنأكد اللي هي محليه، يعني مش امطار عامه، تنجم تشمل مناطق دون اخرى وحتى لو كان قريبه، حتى لو كان قريبه. يعني ساعات في مثل هذه التقلبات وضيع اشناها، وعندي حتى بعض الحالات معناتها حتى مع اصدقاء يعني في عده ولايات تونسيه الايام الماضيه على مسافه 1 كيلومتر، هذا وده وزوز كيلومتر، الكميات تفرق، وساعات الكميات تكون الفارق بينهم كبير برشا. يعني تلقى محطه مثلا فيها 30 ملم ومحطه اخرى بجنبها فيها 2 ملم، رغم ان المسافه بيناتهم 2 كيلومتر فقط. دونك هذا يوقع في مثل هذه التقلبات الخريفيه، لانه النشاط في شكل نشاط رعدي ينجم يكون محلي ومحلي جدا.
1: ربي يرحمنا ان شاء الله. شكرا على كل هذه التفاصيل استاذ عامر بحبه. شكرا لك الاستاذ الممارس الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس وصاحب صفحه المرصد التونسي لطقس والمناخ. 17 دقيقه على موجاتنا، موصل معكم مشوارنا حتى للتسعه.
0: في 60 دقيقة

0: موسم جني الرمان في ولاية قابس.
1: موسم الرمان في ولاية قابس تقريبا في القطر التونسي بصفة عامة ينطلق يوم 29 سبتمبر إن شاء الله بصفة رسمية.
0: بصفة رسمية أيامات قليلة، 5 أيام إن شاء الله وينطلق. وبيتباع توا الرمان هكا ولا في الأسواق موجودة بعض الكميات؟
1: موجود بعض الكميات الخفيفة موجودة، خاصة في كتانة، معبر كتانة بطبيعة الحال ديما موجود الرمان في كتانة، في بعض الأسواق المحلية موجود، لكن كميات ضئيلة. يختار الفلاح بعض الثمار اللي موجهة شوي طازجة شوي، معناها يبيع معك عارفة توا السنة الدراسية، دخول السنة الدراسية، والفلاحة معناها يبيعوا باش ينجموا يعولوا أبنائهم ويشتروا لهم أدواتهم الدراسية.
0: موسم الرمان قلنا نهار 29 سبتمبر، عملوا نتذكر في الوقت هذايا تحدثنا على جملة من الصعوبات اللي واجهها القطاع، قلنا فما زاد ما فماش وعي بالمدوات واللي خلى الصابة تفسد في بعض الأحيان عند عدد من الفلاحة. العام هذايا والموسم هذايا حجم الصابة وتقديراته مقارنة بالموسم اللي فات، وبعدها نحكي على الصعوبات.
1: موسم التقديرات حسب المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس 17,000 طن
0: أي.
1: بتراجع ب 2000 طن على السنة الفارطة لعديد العوامل.
0: عملوا لنا 19 معناتها.
1: عندنا 19,000.
0: أي.
1: سنة 17,000.
0: شنو هي العوامل اللي خلت التراجع؟
1: العوامل بطبيعة الحال يخفى عنك التغيرات المناخية. الحرارة كانت مرتفعة ومرتفعة جدا. طول الدورة المائية نظرا لعديد العوامل، منها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في تونس كاملة. اثنين، الذروة المائية، شركة تونسية الكهرباء معناها عملت 3 ذروات تتقص فيها الكهرباء، بالتالي المجامع التنموية 3 تقريبا معدل من 7.5 ساعات ل9 ساعات في اليوم. الفلاح ما يتمتعش بالكهرباء، بالتالي المجامع تضطر لقص الماء.
0: أغلب المناطق في ولاية قابس هي مناطق سقوية عمومية؟
1: هي الأغلب المناطق هي مناطق سقوية عمومية.
0: معناتها مرتبطة بالتيار الكهربائي، مرتبطة بكل الظروف اللي تمر بها البلاد.
1: بالضبط، بالتالي التغيرات المناخية والانقطاعات المتكررة بالتيار الكهربائي أثر في الصابة مباشرة، لأن الانقطاع المائي أثر شجرة الرمان، أنت بنت الرمان تعرفي أن شجرة الرمان تحتاج كمية هامة من الماء، خاصة في ذروة الصيف من جميلة إلى موفى.
0: تستحق الانتظام في السقي أيضا.
1: بطبيعة الحال لابد الانتظام في السقي، وانقطاع التيار الكهربائي خلى الدورة المائية مضطربة، وبالتالي الفلاح معناها تأثر وتأثر كبير، والصابة تأثرت بشكل كبير وكبير جدا.
0: هذا على مستوى الإنتاج وعلى مستوى الكمية، على مستوى الجودة والنوعية فما تراجع حتى على مستوى الجودة؟ متقبل الناس تقول رمان قابس يعني عنده خصائصه الخاصة ويختلف مع مثلا في السنوات الأخيرة نحكيه على رمضان على رمان تستور، لكن فما فرق كبير، ماهوش نفس الطعم ومش نفس الشكل وغيره. الرمان متاع قابس عنده خصوصيات وعنده طعم متاعه، هل أنه مازال محافظ على هذه الخصوصية وعلى هالجودة ولا فما تراجع؟
1: هي رب ضارة نافعة، الارتفاع في درجة الحرارة قضاء على سواء حشرة أبو دقيق الرمان أو دودة الخروب قضاء على هذه السنة، رغم قلة المدوات فماش مدوات بالحشرة النافعة. الحرارة قضات على الحشرة هذه، ما فماش برش خمر، والجودة معناها في بعض ضيعات موجودة الجودة، وبطبيعة الحال رمان قابس رغم التراجع الملحوظ. اليوم عندنا اجتماع عن بعد عن مع جيفروي مجمع الغلال وترتيب قابس بقات في المرتبة الأولى. وجودة قابس احنا نفرح
0: على المرتبة الأولى على مستوى الإنتاج
1: على مستوى الإنتاج الوطني.
0: هاي
1: بطبيعة الحال نحن نفرح أي منتوج في تونس من الشمال للجنوب، إلا أن خاصيات رمان قابس أكثر سكريات، التحاليل المخبرية أثبتت جودة رمان قابس.
0: كنت تشد واحدة معناتها كنت تشد رمانة قابسية ورمانة تستورية بتاع قابس أكبر على مستوى الحجم والحلو أكثر، باغ كونتر مثلا في تستور فما قروصية شوية في الرمان وحجم والحجم مختلف
1: حسب المناخ والحجم يختلف. تستور يمتاز باللون الأحمر جدا جدا، قابس هي عديد الأنواع ومخدد ومعروف مثلا واحد شنني، رمان مار بصفة عامة معناه كتان الزركين الزهرات العلايل كلها معناه رمان معروف، تبقى

0: كانت معتمدية تمارس في المرتبة الأولى، ثم جي جبس الغربية، ثم جبس الجنوبية، وبقية الجهات موجود فيها الرومان. إن شاء الله من حيث الكيف إن شاء الله موجود بحولنا.
1: فما حركة اقتصادية، نعرف كيف بدأ في موسم جني الرومان، تبدأ فما حركة اقتصادية، فما ناس تجي تخضر وناس تجي تشري، والسوق معناتها تحفل، وجبس كاملة معناتها تحفل بالرومان. فما إن شاء الله العام هذا نفس الحركة.
0: أكيد إن شاء الله، إن شاء الله كيف يتعاود مهرجان الرومان في كتانة باش يدخل حركة. يبدأ بعض الأخيان يخضر في الرومان في رؤوس الأشجار، نطمح للتصدير، لأن الأهم القطر الليبي هو اللي
1: السوق الأولى
0: ورد في السوق الأولى، تبقى من بعد أوروبا المرتبة الثانية، الخليج تقريبا بنسبة 2% نظرا لبعد المسافة وكلفة، لأن يصدر الرمان في الطائرة وكلفة التصدير في الطائرة مرتفعة جدا، هكا علاش السوق الخليجي اليوم هذا ما فماش تصدير كمياتها.
1: هو حتى سوق تونسية في حاجة برشا استهلاك هكا ولا لا،
0: أكيد
1: وما يقعدش الرمان هكا ولا
0: ديما ديما السوق التونسية، السوق الوطنية هي الأولوية، والتونسي لابد أن يتمتع بالمنتوج متاعه، والرمان في الواقع مهما ارتفع ثمن يبقى ديما في متناول المواطن التونسي.
1: شكرا جزيلا لفضلك رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بجاب سيد الحبيب ذياب، شكرا على كل هذه المعطيات. هنيئا ان شاء الله للفلاحة مسبقا بانطلاق موسم جني الرمان، ان شاء الله صعبة لناس الكل، ان شاء الله الاسعار زادت تكون مجزة للفلاح. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، 7:29 على موجتنا.

0: 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 7:35 على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا. فقد منذ الثلاثاء الماضي في بحر بنزرت، أين وصلت عمليات البحث عن شابين. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته. والد أحد الشابين المفقودين سي محرز العسكري، مرحبا أهلا وسهلا، مساء الخير.
2: مرحبا، عايش أختي، بارك فيك.
1: مرحبا. شنية الحكاية، كيفاش مشاو، وين مشاو للبحر، آخر المعطيات اللي عندكم، بعتوا نحكيوا على عمليات البحث.
2: والله ولدي خرج نهار 3 العشية بعد المغرب.
1: هاي
2: فهمني،
1: قداش عمره؟ خرج
2: معناها الخرجة يعني عادية.
1: هاي قداش عمره؟ قداش عمره؟
2: 18 سنة.
1: هاي خرجة عادية.
2: خرجة عادية، حتى لبسته، حتى هيته، حتى يعني هكا ما عندوش هكا ذبذبات ولا هكا حاجة تظهر اللي هو معناها جملة. خرج بعد المغرب، لبسته عادية، شورت، شلاكة كذا. كلم أمه قال لها راني مش نمشي نعمل قهوة ونروح. خرج مشي القهوة. هو في العادة ديما يروح مثلا 8:30 9 لماكس، فهمني. استبتينا ما روحش 9:30 9:30 11 اتقلقنا الحق. خرجت انا واخته، مشينا ندور، مشينا لاصحابه يعني المقربين
1: ليه. طلبتوا في التليفون ما هزش؟
2: لا، طلبنا في التليفون، يسوني ما يهز،
1: ما يجاوبش.
2: يعطيك الصحه. مشينا لاصحابه اللي يسكنوا بحدانا، ما اتصلنا بهم، قالك الحق شفناه العشيه. اما انا درنا هبطنا مشينا للمدينة بتاع منزل عبد الرحمن، المدينة يعني درتها، فهمتني؟ ما سماش يعني، بقينا من براسك من 10:30 حتىش نص الليل، فهمني. لوجنا ولينا أقرب بلاصة وين باش نمشي للسبيطار بتاع بنزرت يعني المستشفى. ربما نلقوه مثال على اللي قدر أكسيدو، على اللي قدر تضرب حاجة. مشينا للسبيطار، السبيطار ما هوش موجود. مشينا للإقليم بنزرت، مش موجود. مشينا للمنطقة، مش موجود. اطمننا اللي هو يعني لا تخلى السبيطار، لا تهز يعني هكا هزوا الحاكم. هذيك روحنا وصلنا للمنزل عبد الرحمن، حكيت مرة 3 نتاع الصباح. مازلت لنا نقطة بركة البحر، خاطر هو نعرف يعوم، مغروم بالعومان. نمشي للبلاصة اللي يعوم فيها. يعني
1: شنو البحر اللي متعود يعوم فيه؟
2: اللي متعود يعوم فيه، يعطيك الصحة.
1: شنو هو البحر؟ شنو هذا البحر بتاعنا؟ اي منطقه؟
2: منطقه منزل عبد الرحمن. المنطقه بالضبط في المشروع، وين يخدم المشروع بتاع قنطره بنزرت.
1: هاي
2: خاطر هذيك اقرب بلاصه للدار، يعني قريب لينا احنا، فهمتني. ديمي عوم غادي هو. لا اله الا محمد رسول الله. مشينا للبلاصه ما في 3 نتاع الصباح، بقينا ندوروا في البحر حتىش الاربعه وربع. ما سماش، فهمتني. روحنا للدار باش نطلعوا النهار هك شوي ونرجعوا للبحر، فهمني. انا الحق روحت التكيت شوي، وام واختها، فهمني، رجعوا للبحر. في الرجعه اللي رجعوا حكيت 7 نتاع الصباح، لقوا الدبش محطوط باش نبى البحر. دبشوا هو والدبش صاحبه، فهمني، شورتوات شلاي كذا. الحق في اللحظه هذيك أمه معناها فقدت أعصابها وولدت تبكي وكذا. كلمتني أختها، قلت لي رو كذا وكذا، رو دبش موجود. الحق أنا مشيت نجري. علمت يعني الصولات الأمنية، الحرس، وعلمت الحماية، كلمتهم. الحق يعطيهم الصح، الحماية جاءوا في وقت معناها بكري، الحرس جاءوا، الدبش نتاع واحد ولده يتخرج عليه. الحق ولد إجراءات أمنية، إجراءات نتاع الحماية، ومن الصباح حتىش للي اليوم زاد كيف جاءوا الحماية. من ناحية ولدي، أنا ولدي نعرفه بالقدا معناها ما عنده

0: حيث العائلة من حيث سيرته هو منظم ياسر والحمد لله.
1: هاي
0: معناها جات حاجة كما هكا أنا بدي فاجئتني الله يفاجئتني.
1: معناتها ما تروح توا عند السلطات الأمنية وعندكم في المنطقة في فكرة الحرقة ولا غرق ولا شنو ما تروح معناه؟
0: أنا حطيت اللي هو مشى يعوم في البحر وما روحش. هذيك هي اللي حاطة مشى يعوم ما روحش. مشكلة الحرقة أنا واحد من الناس ما يش في مخي.
1: وكان جاب شي حرق ما يخليش دبش والبرة ويدخل هكا ولا؟
0: والله حكايه الدبش مانيش عارف بالضبط. انا زاد ما دخلتش مخي توا خلوا الدبش مشاو يعوموا ينجم يكون خلوا الدبش مشاو يعوموا هزم البحر ينجم يكون خلوا الدبش مشاو تضربوا في البحر. فهمني صاحبي يحكي لي قال لي المده دي مثال شفت الحوت الكبير هذاك يدور في البحر اسمه الحوت
1: بالين قرش معناها
0: بالين يعطيك الصحه
1: هاي
0: بالين قال لي قاعد يدور معناها أنا نتصور مشاي عوم أكثر من الحرق فهمني علاش أنا ولدي نعرفه بالكذاب الكذاب حتى الأولاد اللي يقعد معاهم يقروا معاه مش بش يقعد مع ناس بطالة بش يخمموا في الحرقة وناس لا دي أنا واحد من الناس مشكلة الحرقة مستبعد. برشا
1: وعائلة صديقه ما عندهمش معطيات ما قللهمش ولدهم شنو بالضبط ما
0: والله عائلة صديقهم هما حتى خرج من الدار تليفونه مسكر يطلبوا فيه أنا ولدي تليفونه محلول لكن ما يجاوبنيش تليفونه محلول لكن ما يجاوبنيش أنا بدي استغرب التليفون وحتى يعني كمشين لقينا الدبش نتاعه تليفونات ما هيش موجودة
1: تليفونات غير موجودة
0: احتمال مثال هبطوا يعوموا مثال ما رجعوش احتمال ينجموا التليفون مثلا تنحوا
1: تسرقوا
0: يعطيك صح برشا احتمالات.
1: عمليات البحث موجودة في المنطقة هذه كتوى معناتها
0: أي موجود والله شوف معناها الحماية المدنية والجيش الوطني خاصة البحرية والله عاملين مجهود معناها ثم يعني نسبة من الحماية ونسبة من الجيش غطسوا يعني غطاسة يعطيهم الصحة قسموا بعضهم معناها كل مجموعة يعني في زون ويدوروا يعطيهم الصحة ونشكر معناها عندهم ثم جماعة المشروع الصين هذوكم عندهم فيدات صغيرة والله هما زادة تحركوا ويتحركوا ويدوروا رغم أن هما خاتين الواحد سوى فيدات صغيرة عملت مجهود زاد الحق
1: إن شاء الله ربي يسمعكم علم الخير إن شاء الله يطلعوا لباس وفي صحة جيدة وفي مكان ما يا ربي
0: إحنا نتمنى أن معناها موجودين باش إحنا نطمانوا موجودين يا فسط البحر يا فوق البحر يا حي يا ميت أعطيني أنا معناها موجود خلي باش العائلة ترتاح لا أكثر لا أقل
1: ربي سماكم على الخير إن شاء الله إن شاء الله ربي سماكم على الخير سي محرز شكرا لك على كل هذه المعطيات يعطيك ألف صحة سيد محرز العسكري ولد أحد الشابين المفقودين في بنزرت منذ الثلاثاء الماضي قل لقينا دبش بجنب البحر لكن معنا حتى معلومة عليهم لحد الآن 47 دقيقة على موجتنا
2: أنتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا، هلا وسهلا، تحياتي للجميع، مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة. هذه في 60 دقيقة. تسجيل ارتفاع خلال الفترة الماضية في أسعار الخضر والغلال، وخاصة الخضر، لأنه الغلال بتبعتها معناتها الأسعار تعتبر مرتفعة. تحياتي للزانترنوت اللي قاعدين يتواصلوا معنا، وماذا بي تقولوا لي الأسعار في الحوم بتاعكم بتاع المواد اللي مش نحكيوا عليها تو في سوق الجملة، شنية هي بالضبط؟ الطماطم، الفلفل مثلا، ما نعرفش انا الرمان توا شنو وقت، التفاح، الحاجات هذوكم الكل معناتها شنو الاسعار. سي كمال كمال مرحبا، سيد معز المنوبي مرحبا، نصاف الدهش مرحبا، سيدة يحيى، مهدي المحب رقم واحد دي 60 دقيقة، فارس العياري، نصاف الدهش، ليالي الانس مرحبا، اهلا وسهلا، ياسين مرحبا بك ياسين، اهلا وسهلا، شكرا لكم جميعا على تواصلكم وعلى تفاعلكم، يعطيكم الف الف ألف صحة على كل التفاعلات مع الموسيقى ومع المواضيع. هدى الشيرني مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الفل. أم عبيد الله مرحبا، أهلا وسهلا، مساء نورك وليد ننطقة صحة يا مهدي مرحبا، أهلا وسهلا. فركاتس مام مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا للجميع ومرحبا بكم. أنور حمدي مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخير، شكرا لهذه التفاعلات ومرحبا. موصل معكم مشوارنا، نمشي وتود سويت باش نشوفوا الأسعار على مستوى الجملة بالنسبة للخضر والغلال، شنية مستويات الأسعار. ضيفنا في المباشر رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء البيع بأسواق الجملة للخضر والغلال سيد حمادي داود، مرحبا، مساء النور.
2: مساء الخير،
1: شنا حوالك؟
2: الحمد لله، يعيشك مدام،
1: شكرا، أهلا وسهلا. فما ارتفاع في الأسعار اللي حس فيه المواطن موجودة على مستوى الجملة ولا فقط على مستوى التفصيل هذا الارتفاع؟
2: لا، ثم ارتفاع على مستوى الجملة ويعمل امباكت ديريكت على بالتفصيل.
1: باي سيد معز المنو بيقول لك الطماطم ب 3800، الفلفل ب 2800، البطاطا ب 2500، العنب ب 8000، التفاح ب 6000، الخوخ ب 6500، البطيخ ب 1500، والهندي ب 2000. هات نمشيو على الجملة اليوم، نبداو بالخضر.
2: الخضر بالنسبة للبطاطا مسعرة بدينارين بالجملة. الفلفل ما يفوتش دينارين و500، البصل اللي تباع من دينار ل 1500، الطماطم نهار الثلاث تسعرت ب 3000 لكن قبل كانت ب 2000، معناها كانت ما تفوتش دينارين.
1: سعرت على مستوى الجمله ولات ب 3000،
2: ما تفوتش 3 دينارات. مع العلم راهو تنقولوا 3 دينار هو السعر الاقصى، تنجم تقطع حتى 500 و700 دينار.
1: انت والجوده معناتها،
2: انت والجوده. الجوده الممتازه، الجوده الممتازه تتباع ب 3 دينار طماطم امس واليوم ولا امس نهار ثلاث. لكن الاسعار، احنا
1: الاسعار هذوما اللي تعطيهم قداش نزيدوا عليهم على مستوى التفصيل؟ 20%؟
2: المفروض 25%.
1: 25% على مستوى التفصيل معناتها باش نلقاو الاسعار اللي هي موجوده.
2: ايوه المفروض هكا،
1: معناتها كي نمشيو للبطاطا ب 2000 تتباع ب 2500 هكا
2: بالضبط.
1: واضح. هاي
2: مع العلم البطاطا مغدوة الحي مش تولي ب 1800 دينار 800 مش تتباع في اسواق الجمله.
1: مش تسعر تسعيره جديده،
2: نقصنا بالنسبه للمنتوج الاستراتيجي لماده البطاطا من ابتداء مغدوة الحي تولي في عوض دينارين، تولي دينار 800 على المستوى الجمله.
1: واضح. هاي
2: اما شوف الاشكال نتاع الاسعار، راهو في الواقع لازم نشوفوا الموضوع كما هو. راهو ثم عزوف على المنتجين الخضر والغليل، ثم عزوف كبير على دخولهم لاسواق الجمله،
1: معناه عزوف الفلاح عن الدخول لاسواق الجمله.
2: وبالتالي
1: علاش؟
2: علاش؟ على خاطر نسبة الاقتطاع في أسواق الجملة مشتتة، توصل 15% في صفاقس، في تونس 14%. معناها
1: تاكساسيون، هذه تاكساسيون على الفلاح.
2: التاكس راهو 3%، أما جملة المعاليم هذوما يتسموا
1: جملة المعاليم يوصلوا ل 15% في عدد من الجهات.
2: وال 15% هو معناه نسبة كبيرة برشا اللي خلى الفلاحة يعصفوا ولا حتى التجار يعصفوا الدخول من الأسواق الجملة. نعطيك رقم واقع وهذا يعرفوه حد الأخيان الكل، 20% من منتوج الخضر والغلال تتعدى عبر المسالك القانونية.
1: 20 فقط؟
2: 20 فقط، و 80% تتعدى عبر المسالك الموازية. تخيل أنت سلعة تجي، واسمه وعنده الحق تو تاجر التوصيل، السلعة تجي قدام الحانوت متاعو، لكن شكون حدد السعر اللي جابها له؟ شو كيفية إذا كان احنا نشوفوا الكمية 20% تدخل الأسواق سواق الجملة، لا صار مش تولي مرتفع باعتبار العرض أقل من الطلب.
1: شو الحل معناتها اليوم نخفضوا في الأداءات المفروضة وعلى نسبة الاقتطاع المفروضة على الفلاح باش يرجعوا الفلاحة يزودوا الأسواق سواق الجملة بالخضر والغلال؟ هذا المطلوب
2: بالضبط، هذا هو، وتولي القاعدة متاع العرض والطلب هي اللي تحدد السعر، وما نلقاوش روحنا في اسعار نتاع الغله بالاسوام الاسعار المشطه هذه، ولا حتى لحقه التو الخضر لحقه معنا اسعار مرتفعه نحسوها، معنا الناس الكل يحسوا اللي تم اسعار بالنسبه للخضر والغلال ولات مشطه غاليه. اسمع، عندك عده عوامل، يقول لك مثلا الشهرين التوالى حيت تم درجة الحرارة
1: مرتفعة،
2: لكن الواقع هو يعطي نسبة مئوية من الارتفاع صحيح، من نقص الانتاج صحيح، لكن ما هوش هو المعضلة الصحيحة، ما هوش هو الإشكال الصحيح. الإشكال الصحيح هو عزوف المنتجين على دخول أسواق الجملة، واسمه يفضوا يبيعوا في الضيعات متاعهم، في الهنشير متاعهم، في السواني متاعهم
1: بأقل تكاليف.
2: أقل التكاليف، يقول لك أنا نبيع بالسعر اللي نحب عليه باعتباره يجي
1: سور بلاس، يجي فوالا، وذاك الوسيط اللي باش يهز من بعد ويوصل وترتفع حلقة بعد حلقة هكا ولا؟
2: هو ماشي ياخذ ب 2000 ماشي يربح 500 ولا 600 ولا اللي هما في الكيلو، والتاجر التفصيل بالطبيعة ماشي يزيد
1: 25%. فوالا معناتها السعر تقريبا يتزاد 50% ما بين الفلاح وسوق الجملة، ما نحكيوش على التفصيل، على بين الفلاح وبين تاجر التفصيل.
2: أيوة نحكي فوالا، هذه هي ثم إشكال، هذا هو الإشكال المطروح. توا أنت مثلا الفلاح في الثانية كيفاش حدد السعر من رأسه؟ علاش مش يبيع بثلاثة دينار مثلا؟ علاش مش دينارين؟ وعلاش مش أربع دينار؟ معناها البورصة اللي تحدد السعر هي أسواق الجملة، وأسواق الجملة بالقاعدة متاع العرض والطلب هي اللي مش تحدد السعر. هو كيف يجي للثاني حتى يعرف اللي يتباع بدينار، يقول له يا أخي ب 15%، يا أخي إذا يجيوا ثلاثة أربعة وعنده كمية شوية يجي يزيد حتى من دينارين، يولي يطلب حتى دينارين، فهمت؟ هذا هو الإشكال. معناها الإشكال أنا نقولها معناها وذكرناها يعني مطلب في الغرفة الوطنية ومشيت معنا رو وزارة التجارة، هو الواقع تدخل فيها عدة أطراف وعدة وزارات، وزارة المالية، وزارة الداخلية، مع الجماعات المحلية، البلدية، باعتبار البلدية تملك الأسواق الجملة وتسير غالبا هي اللي تسير أسواق الجملة مع الخدمات الوكيل وخدمات العمال هذوما، والوزارة المالية كيف عندها 3% وزارة المالية. وزارة المالية تخيل أنت الفلاح يقول لك أنا ندخل ماشي نبيع بعشر ملايين ماشي ندفع 300 دينار لوزارة المالية، ومشي ندفع 500 دينار للبلدية. أنا هذوم نربح أمانة، ما يقول لك 400 دينار للوكيل، مش يقول لك 300 دينار للخدامة اللي مش يدخلوا لي السلعة ومش يزنوها. هو يقول لك هذوم في العشر ملايين مليون ونص، أنا المليون ونص نربحه ونبيع السلعة في الثانية وقل تعب وقل النقل.
1: حكينا على البطاطا، حكينا على الفلفل، على البصل، على الطماطم، شنو الحاجة الأخرى، الأسعار الأخرى الموجودة، الورقيات مثلا، حتى الورقيات فما ارتفاع في الأسعار.
2: اسمع شوف، الورقيات توا بالأمطار متاع أمس واليوم الفترة هذه الأسبوع هذا ثم أمطار تنقص، خاطر مش يدخلوا السواني كي تبدأ الدنيا طبعا فهمت. أما عادة مستقرة الأسعار متاع الخضر الورقية كان وقت الفترات يدوم متاع
1: نزول الأمطار.
2: نزول الأمطار الغيث النافع يأثر على الحصان وقصان الخضر الورقية بالجملة ما فهمت
1: الغلال.
2: الغلال الغلال شوف عندنا إشكال كبير. الغلال عندنا برشة أنواع اللي قاعدين نقصد. الأنزاس ما تعرف مدته حوالي 10 سنوات من جاء المرض اللي تحرق
1: النفحة النارية
2: تكسرها، وبالتالي الأنزاس نقص ياسر بكمية كبيرة، ياسر نقص يمكن 90% من المنتوج متاعنا. الفترة التالية هذه كيف كيف اللي قلت لك الفترة متاع الأوت وجويليا وأوت الحرارة كانت فريمون استثنائية، أثرت شوية على المنتوج، لكن احنا ديما نقول الأسعار مشطة حيتها ما تدخلش أسواق الجملة. علاش؟ نجاوبك علاش. على خاطر توا التجار التفصيل الكلهم عندهم الغلال بجميع أنواعها. الإشكال في الأسعار علاش هكا؟ خاطر هما ياخذوا بالغالي. هما ياخذوا بالغالي يزيدوا الهامش نتاعهم ويبيعوا. وطموح التاجر يحب السلعة الباهية ويعون في أشياء غالية، يقول لك أنا كيف يجي يختار المستهلك يختار بالكعبة ولا بالعنقود ولا فهمت يا أخوي، يحب الكليل السلعة الممتازة دونك السعر أكيد مش يكون مرتفع.
1: هذا شنو هي الغلال الموجودة تو على قليلة اللي تدخل؟
2: هو موجود عندنا التفاح موجود ورخيص مش غالي.
1: قداش على مستوى الجملة؟
2: ثم التفاح يتباع بالجملة من الدينار حتى الأربع دينار، ثلاثة دينار وخمسمية.
1: أنت والكاليتي.
2: الخوخ نقص خاطر نقص برشة تو الخوخ 5 دينار 6 دينار يوصل. فهمت؟ شنو آخر؟ عندنا العنب موجود، البطيخ موجود، العنب يدخل من الجزائر. عندنا برشة ريد جلوب هذا العنب الأحمر يدخل من الجزائر ويتباع ب4000.
1: احنا معنيش انتاج؟ معنيش
2: انتاج نقص سنة نقص ياسر، قلت لك انا الكميات نقصت. ثم عندنا شركات اللي دخلوا يعملوا انتاج وسلعة ممتازة، عندنا شركات احياء موجودة وعندهم انواع متاع عنب ممتاز معنا من النوع الممتاز ويمشي غالي يتباع ب6000 7 دينار وصل حتى يتباع ب7 دينار و500 بالجملة.
1: فوالا
2: موجود. لا موجود هذا. وتو عندنا البلح موجود، الرشدي هذاك البلح الخشين فهمت. الرمان موجود. معناها تو نقولوا البرتقال عادك بيه القوارص ماشي تبدا ان شاء الله، معناها خلال 15 20 يوم يبدا الفعل ان شاء الله.
1: ان شاء الله تتراجع شويه الاسعار
2: ان شاء الله.
1: شكرا يفضلك رئيس الغرفه الوطنيه لوكلاء البيع باسواق الجمله الخضر والغلال سيد حمادي داود، مواصل معكم مشوارنا. مرحبا بكم حتى للتسعة. بهيرة عوجي في موجز الاخبار. شكون في الاخبار الرياضيه؟ قدور يلا تحياتي لكم.
0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي. ديوان FM على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
3: موجز الثامنة ديوان FM عسلمة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن غدا يمثل آخر أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، داعية المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جزائية. وأكدت الإدارة العامة للأداءات أهمية احترام الأجل المحددة لإيداع التصريح وخلاص المستحقات الجبائية. نسبة تقدم أشغال مشروع حماية مدينة قفصة من الفيضانات بلغت 42% بتكاليف جملية تقدر بحوالي 9 ملايين دينار، وفق ما أكده كهية مدير بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان عز الدين بالهويشات لديوان فهم. وحددت مدة الإنجاز ب 12 شهرا غير أنها تشهد بطئا في التنفيذ لأسباب مرتبطة بالشركة المسؤولة عن الأشغال، لافتا إلى أن الطرف الإداري حث المقاولة على تدعيم أسطولها بالوسائل المادية والبشرية الكفيلة باستكمال المشروع في الأجل المحددة. تواصل أشغال مشروع إنجاز المنطقة السقوية بمنطقة العضلة الحمراء من معتمدية منزل بوزيان بولاية سيدي بوزيد، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 90% وفق ما أفاد به عضو المجلس المحلي عبد القادر حمدي لدي ونفام، موضحا أن كلفة المشروع تقدر بحوالي 2 مليون دينار ويمتد على مساحة تناهز 40 هكتارا، ومن المنتظر أن ينتفع به حوالي 40 فلاحا بالمنطقة. إلى الشأن الدولي، رئيس دولة فلسطين محمود عباس يقول أن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه ولن يقبل بالتهجير ولن يسمح لأحد بأن يقرر مستقبله نيابة عنه، مجددا التمسك بالسلام القائم على الشرعية الدولية. الحكومة البريطانية تعلن تقديم حزمة دعم بقيمة 116.25 مليون دولار مخصصة للإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر في قطاع غزة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان FM، ما يفوتك شيء.
4: نصوتكم في ساقس
0: على 91.8.

0: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبورت. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي اللي واجه حاليا منتخب اوغندا في اولى جولات تصفيه كان 2027 بالنسبه للتشكيله الاساسيه والاجواء في استاد حماد العقربي برادس. ناخذوهم في المباشر مع عبد السلام المقراني. عبد السلام مساء النور.
1: مساء الخير قدور، تحيه ليك، تحيه لمستمعي ومشاهدي ديوان في من ملعب حماد العقربي برادس. مسرح مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي في أولى المباريات في مشوار تصفية أمم أفريقيا 2027 التي ستقام في كينيا، تنزانيا وأوغندا. بالنسبة للأجواء والحضور الجماهيري محترم العدد في تزايد، يعني بعد الدقائق يمكن أكيد نعرف يوم عمل حضور جماهيري محترم في تزايد. بالنسبة إلى تشكيل الفريقين، البداية بالمنتخب التونسي، أيمن دحمان في حراسة العارين، منتصر التالبي، محمد علي بن رمضان، آدم عروس، خليل العياري، إسماعيل الغربي، القائد فيرجيني سيسي، سيباستيان تونيكتي، يان فاليري، محمد أمين الشيرني وريان اللومي. بالنسبة إلى تشكيل المنتخب الأوغندي، في الكاج دينيس أونيانغو القائد، ناسان جورج، روجرز أوشاكي، كينيث سيماكولا، توبي بيتر سيبيك، روجير كاسيم ماتو، واللاعب ترافيس موتيابا، بابا الحسن، نوبلي أوكيلو أيو، ألان أوكيو، أبدو أزيزي كايوندو. في أربعة دقائق لعب النتيجة 0-0.
0: سيماكولا لاعب السابق الأفريقي وترافيس موتيابا لاعب ساسيس أساسيين في تشكيلة منتخب أوغندا. قلت أربعة دقائق عبد السلام منذ انطلاق المباراة، الحضور الجماهيري في تزايد، والخمس دقائق تقريبا اللعبة الأولى منتخب تونسي هو المسك بزمام الأمور.
1: مسك بزمام الأمور نوعا ما، لكن كانت الخطورة من منتخب الأوغندي العرضية في منطقة الجزاء لم تجد أي مهاجم، وهذه الركنية الأولى في المباراة للمنتخب الأوغندي على الجهة اليسرى العرضية، وتدخل الدفاع ثم خرج الكرة سلامات، مرت الكرة سليمة على دفاع المنتخب التونسي. قدور
0: شكرا لك عبد السلام المقراني، أكيد ناخذوك في مداخلات أخرى. خمسة دقائق في مباراة تونس أوغندا لفيشة الجولة الافتتاحية من تصفية كان 2027. مكملين مع أبرز ماتشوة تصفية كان اليوم، نعطيكم نتائج وبروغرام ماتشوة الليلة. ناميبيا فازت ضد جمهورية الكونغو برازافيل 1-1، موريتانيا انتصرت ضد جمهورية أفريقيا الوسطى 3-1. منتخب ليبيا اللي في مجموعتنا تعادل مع بوتسوانا 2-2، الارديسي كونغو الديمقراطية غينيا الاستوائية 2-1. بداية من 8 الكاميرون جزر القمر، سيراليون زيمبابوي، ومنتخب الفيلة ضد البلاك ستارز، قمة الكوت ديفوار ضد منتخب غانا. المنتخب التونسي أقل من 20 عام استهل دورة شمال أفريقيا بمصر بالتعادل مع المنتخب الجزائري، لقاء ينتهي بهدف في كل شبكة. هدف لكيب ناسيونال سجله مهاجم ليتوال ياسين الشعباني. ذكر منتخبنا في المباراة الثانية يواجه نهار 27 سبتمبر الجيري المنتخب المغربي. الترجي الرياضي التونسي اعلن رسميا تعاقده مع المهاجم الايفواري ناموري كايتا، لاعب 19 عام امضى عقد 4 سنوات، قادم من فريق اسيك بيجون الايفواري. كايتا 6 اهداف سجلها في الموسم الماضي في البطوله الايفواريه. مواصل مع الترجي، رئيس فرع كره القدم شكري الواعر تم اتفاقه بصفه رسميه مع المدرب الاسباني بابلو فرانكو ووكيل اعماله. من المنتظر انه يتم امضاء عقد 2 مواسم مع الاسبيرونس بعد ما غادر فريق المغرب الفاسي لتوج معه عمناول بالبطوله المغربيه. مبدئيا فرانكو يشرف بعد غدوه على اول حصه تدريبيه للاسبيرونس في تربص 90 دراهم مع المدرب المساعد مجدي التراوي. كيف اولى المباريات باش تكون وديه نهار السبت في التربص امام اولمبي الزاويه الليبي. لاعبية الأولمبي البيجي قاطعوا اليوم الحصة التدريبية احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المادية. مراسل ديوانا فان ببيجا أكد لنا أن إدارة الفريق برئاسة كمال ويلي عقدت اجتماع مع اللاعبية قبل موعد الحصة التدريبية، وأوضحت أن أموال ستدخل خزينة الفريق في الأيام القادمة في إطار صفقة انتقال اللاعب الياس الضاوي لفريق سانت إتيان الفرنسي. ورغم هذه التوضيحات الملاعبية رفضوا مواصلة الالتحاق بالتدريبات وتمسكوا بصرف مستحقاتهم المادية. الختام بأبرز ماتشوات دوري الأمم الأوروبية. ماتشوات في 20 دقيقة، قمة الفايكنج بين النرويج والدنمارك، ديربي اسكندنافيا بين زوز منتخبات. بالنسبة للقمة المرتقبة الليلة في حوار هولندا ألمانيا، هولندا أول لقاء للمدرب الجديد تشافي إرنانديز، وكيف كيف ألمانيا أول مباراة تحت قيادة يورغن كلوب. بالنسبة للبرتغال تواجه منتخب ويلز، وصربيا تواجه المنتخب اليوناني. أكثر تفاصيل ديوانا فان.net. كان معكم قدور في لمان.

0: وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني.
1: أهلا أهلا.

0: احلى صوتكم في سيرقس
1: على 91.2 ديوان فام. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الاكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل، هذه في 60 دقيقة. لعبة روبلوكس تشغل عدد كبير من الأطفال والمراهقين في تونس. تشكيات عدد من الأولياء، خبير في الأمن السبراني ضيفنا تدسويت، نحكي معها للتفاصيل. لا فيدباك، ضيفنا السيد هيثم المير، الخبير في الأمن السبرني. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك سي هيثم؟
3: مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين.
2: شكرا، أهلا وسهلا. برشا أولياء يسمعوا فيا توا يقولك أول مرة نسمعوها احنا روبلوكس، هذايا شنية اللعبة، هذايا وين موجودة بالضبط، كيفاش الأطفال يدخلوا لها، شنية المخاطر متاحة وعلاش ما مخاوف من الموضوع؟
3: والله هي لعبة منتشرة برشا في العالم وخاصة في تونس، اللي يلعبوها برشا اللي صغار في العمر وحتى كبار شوية مغرومين بها، معناها لاقي رواج كبير برشا خاصة عند الشباب وعند الأطفال. وهي لعبة معناها مصنوعة بطريقة اللي هي تجلب معناها اللاعبين هذوما ويتغرموا بها وحتى تمكنهم حتى من التواصل ما بين بعضهم، وفيها معنى نوع من
2: معناها فيها دي شات روم يحكيوا فيهم ولا شنو بالضبط؟
3: اي، فما الامكانيه انه اللي يلعبوا يتحدثوا مع بعضهم بالمساجات لحتى بالصوت
2: كما الفري فاير. كما الفري فاير
3: نجم نقول تشبه شويه، لكن هو الستيل نتاع اللعبه متغير شويه، لكن طريقه التواصل موجوده. وهو هذاك ممكن الموضوع المهم برشا اللي باش نحكيوا عليه اليوم، اللي هو مثل الخطر، هي هذه حكاية التواصل داخل اللعبة هذه.
2: علاش التواصل داخل هذه اللعبة مقلق؟ ما تعرفش على روحك مع شكون تتواصل ومع شكون تلعب، ولا تنجم تختار مع شكون تلعب؟
3: هذيك هي تو الموضوع اللي بنحكيوا عليه اليوم، اللي لعبة روبلوكس تم حضرها في عديد من الدول خاصة الدول العربية.
2: كما مثلا شنية الدول اللي حضرت اللعبة هذه؟
3: مثلا مصر، الكويت، الجزائر، عديد من الدول العربية اللي حضروا اللعبة.
2: هاي،
3: لأنه صارت بعض المشاكل ولا حتى الجرائم اللي شهدوها بعض البلدان، اللي في الأخر معناها يرتقوا أنهم يمنعوا اللعبة هذه. المشاكل اللي صارت هي خاصة في معناها في خاصية التواصل بين اللاعبين، اكتشفوا أنه عديد من الأشخاص حاولوا أنهم يخترقوا بعض المجموعات ولا يتواصلوا من بعض الأفراد خاصة القاصرين، ويحاولوا يستدرجوهم لغايات إجرامية. نحكيوا أكثر شيء على الأمور البيدوفيليا اللي صارت عديد من الجرائم في العالم وفي بعض الدول العربية، أنه تم استدراج أطفال، معناها أطفال يلعبوا مع بعضهم لكن دخلوا معهم بعض الكهول اللي يكونوا بعض الأشخاص اللي عندهم نوايا إجرامية، ولا حتى يكونوا حتى بعض المرضى النفسانيين. بعض معناها اللاعبين خاصة الصغار ما صعيب برش عليهم شي نجموا يفرقوا بين الباهي والخايب. للأسف معناها صارت جرائم استدراج بعض الأطفال خلال المحادثات هذه. هذاك علاش اليوم اللعبة دي هي مفتوحة والصغار يلعبوا في مجموعات، معناها في أغلب الوقت يعرفوا بعضهم، يقرأوا مع بعضهم في نفس الحي، لكن بعض الأصغار ما في بالهمش بالمخاطر هذه، ولا أولياء اللي ما همش واعيين بالخطر هذا، معناها خلاوا صغار معرضة للعمليات هذه، وهذا ما نجر عنه بعض الجرائم اللي ارتكبت في بعض الدول العربية. والنتيجة في الأخر فما معناها بعض التشريع اللي سنت اللي منعت وحظرت معناها نهائيا استعمال اللعبة هذه في بعض البلدان. هذا هو معنى السبب الأساسي اللي مربوط باللعبة هذه، أنه أعطت إمكانية لبعض الإجراميين خاصة اللي عندهم أمراض نفسية، وخاصة هذوما جماعة البيدوفيليا اللي استعملوا اللعبة هذه للتواصل مع بعض الأطفال واستدراجهم معنى لغايات إجرامية.
2: كيفاش نحميو صغارنا معناتها الأولياء اللي يسمعوا فيك توا معناتها سي هيثم، شنو المطلوب؟ نحضر اللعبة هذه على الأطفال وعلى المراهقين ولا شنو نعملوا بالضبط؟
3: حاليا في تونس ما فيش قوانين
2: الصوت اختفى. عاود لي جملة اللي قلتها خاطر الصوت كان مختفي. اي
3: في تونس حاليا ما فماش اي تشريع يمنع ولا يحضر اللعبة هذه، لكن مهم برشا انه الاولياء يكونوا اول شيء هم واعين باللي فما خطر. مشكل اللعبة هذه اي لعبة فيها تواصل عبر الانترنت مدى بيهم يكونوا واعين اللي فما مخاطر وفما مشكل انه نجم يدخلوا كهول ويتواصلوا مع اطفالهم لغايات اكيد اجرامية. والنقطة الثانية لازم الصغار هم بيدهم يكونوا عندهم نوع من الوعي انه فما مخاطر وراء الالعاب هذه، وخاصه التواصل مع اشخاص ما يعرفوهمش. لكن اهم شيء هي الرقابه، لازم الاولياء يكون عندهم نوع من الرقابه وهم يتاكدوا انه ولادهم يلعبوا مع بيت يعرفوهم. خاصه اليوم الصغار معناها في خاصه في نوع الالعاب هذه نجموا يتواصلوا مع اي شخص في العالم. لهنا لازمهم يكونوا فاهمين انه فما مخاطر، ما لازمهمش يتواصلوا مع اي عبد ما يعرفوش، وكي مش يلعبوا مع اصحابهم، ومذا بيهم اصحابهم يكونوا اصحابهم معروفين معناه يعرفوهم، يا يقراوا معاهم، يا من العائله، يا من الحي. معناه اي شخص غريب يدخل معاهم في تواصل لازم اليا يقطعوا الاتصال به، وهذا ما يتم كان خلال التوعيه. دونك لازم اول حاجه الاولياء يكونوا واعيين وفاهمين صغارهم شنو هي المخاطر وراء الاشياء هذه. والصغار معنا في اي محاوله مثلا تواصل مع شخص غريب ماذا بيهم هي يقطعوا الاتصال ويحاولوا انهم معنا يتجنبوا التواصل مع اي شخص ما يعرفوش. وبعد اكيد يبلغوا اوليائهم انه فما صارت محاوله تواصل مع شخص غريب. شخص غريب نجم يكون طفل صغير عادي، لكن كيما نجم يكون شخص عنده نوايا خبيثه ويستعمل حتى اسماء مستعارة، نجم حتى يقدم نفسه على أساس أنه هو في نفس السن متاحهم كل. هنا القاعدة أنه تواصل مع أي شخص غريب لازم الصغار يتجنبوه. مشكلة هنا صغار ما نجم هما يقتنعوا بالأشياء هذه كما يقوموا بتوعيتهم، وهنا دور الأولياء لازم يفهموا اللي فما خطر خاصة في عملية التواصل. وخلال عملية التوعية هذه نتصور بالوقت صغار يفهموا الخطر، ومن بعد هما نفسهم النجم هما يتجنبوا انهم يحطوا انفسهم في وضعيات مشبوهه ولا وضعيات فيها نوع من الخطر اللي النجم يحدق بهم.
2: واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه على كل هذه المعطيات. الخبير في الامن السبراني سيد هيثم المير، شكرا لك. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا 38 دقيقه على موجتنا.

مع صباح الخير تونس كل نهار من 6 لـ7. سوية خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوانا فام صوتكم. هكا يبدأ الصباح على ديوانا فام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة.

0: سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانا فام

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا على اختياركم بموجاتنا. بصير معكم مشوارنا حتى للتسعة. مقتل تونسية في مونريال في ظروف غامضة أثناء قيامها باجتماع عمل افتراضي، خبر هز التونسيين في الداخل وفي الخارج. شنو اللي صار؟ شنية المعطيات؟ شنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع، يلا تدشويتا. رئيس الجمعية الوطنية للتونسيين بالخارج في مونريال في كندا بصي مختار بالحاج، مرحبا اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا مدام هدى،
1: مرحبا بك، اهلا وسهلا. شنو اللي صار بالضبط؟ شنية المعطيات وشنية التفاصيل؟ تونسية على عزيزة على قلوب عائلتها وعلى برشة توينسة وعزيزة على أصدقائها وعلى غيره، أم لطفل أيضا، شنو اللي صار بالضبط وشنية المعطيات؟
2: أول حاجة نتوجه يعني بالعزاء يعني لعائلتها،
1: بالتعازي
2: صراحة الكلمة، إن شاء الله ربي يرحمها. اللي سمعناه هو يوم نهار التلاف مع مرة 325 دقيقة، جاء تليفون البوليسية من عند زميل ليلى بن سالم ربي يرحمها، اللي فما شكون شاف يعني في الفيديو ضربها على رأسها.
1: معناتها هي في اجتماع متاع عمل مع زملائها في المباشر تتضرب على راسها.
2: هي المرحومة ليلى بن سالم تخدم في ريفيني كندا، وكانت في مش في اجتماع، كانت في فورماسيون اونلاين مع زملائها، فورماسيون تبع الخدمة وكونفيرونس فيديو، وشافوا شخص جاء وراها وضربها يعني بالحاجة على راسها. دونك السيد اللي معاها طلب البوليسية، والبوليس تحولوا يعني للدار متاعها، لكن يعني حاولوا ياخذوها لكن كانت توفاة الله يرحمها.
1: معناتها ما وصلوش أسعفوها
2: يعني حاولوا باش يسعفوها، لكن نعم الوفاة كانت على عين المكان.
1: والشخص كانت ملامحه واضحة، كان واضح في الكاميرا زميلها اللي كان معاها في الفورماسيون أونلاين ولا لا؟
2: والله من المعطيات مش موجودة، إذا كان واضح ولا يعني ما خرجتش الانفورماسيون،
1: المعلومة ما
2: خرجتش، يعني هما الشخص اللي ما خرجتش، هما الشخص اللي شاكين فيه توا هو أترافير الكاميرات سيرفيونس الموجودة في البلوك أبارتمون تسكن فيه المرحومة.
1: معناتها قاعدين يتبعوا ويشوفوا في الكاميرات شكون هو بالضبط.
2: بالطبيعة هما شاكين في شخص، يعني مش شاكين، هم متأكدين منه شخص هو نفسه.
1: هاي
2: ولكن يعني توصفي بجوري لوز عليه، لكن مازالوا ما خلص.
1: معناتها
2: يعني
1: تم التعرف على هوية الشخص؟
2: لا، تعرفوا عليه شخص.
1: تعرفوا عليه؟
2: هم تعرفوا عليه شخص،
1: هاي
2: اترافير الكاميرات سيرفيونس تعرفوا على شخص،
1: هاي
2: لكن مازالوا يفتشوا فيه.
1: هو كندي أجنبي تونسي؟ شنو هو بالضبط معناته؟
2: فما حتى معلومة، هو المعلومة الوحيدة اللي هما ما يتعب خاطر هي المرحومة مطلقة،
1: هاي
2: لكن ما زلت في الانستانس دي ديفورس، زي ما كملش الديفورس،
1: جرائات الطلاق ما زلت متواصلة،
2: 12 سنة
1: هاي
2: ما زلت متواصلة. يمكن شيء هما شكوا في طريقها استدعاوه وهم بعد سايبوه، يعني ما زال شكوك ما زالت موجودة مع طريقها، ما زالت فما شكوك موجودة،
1: شكوك مع طريقها. وقلت لي تعرفوا معناتها على الشخص حسب على الهوية،
2: لكن مش طريقها، مش طريقها مباشرة، لكن شكوك موجودة.
1: معناتها أنه شخص أترافير، معناتها فالا ما ندخلوش في التفاصيل باش ما نتهموش، فالا هكا ولا لا
2: مؤكد، لكن إنه صحيح هم ما يستعبدوش الفرضية.
1: الفرضية مطروحة معناتها.
2: هو الشخص اللي شاكين فيه عمره 25 سنة.
1: أي.
2: ولكن ما عاش مازال وما حدوش العلاقة بينه وبين الضحية، يمكن يكون مراقبها، يمكن هي الباب كان محلول وداز الباب تخل، يمكن شيء، معناها كل الفرضيات محتملة.
1: كل الفرضيات محتملة وما زالت مطروحة. ولدها ما كانش في الدار معناتها وقت العملية؟ لا
2: والله، حتى يعني البوليسيين مسكرين عن معلومات، يعني عن دخل ما حبوا يعطوا حتى انفورماسيون، حتى قبل ما تكلم انت حبيت ان اتصلت بشكون عندي في البوليسية باش نثبت، ما حبوا يعطوا حتى معلومة يعني جديدة.
1: اجراءات الدفن باش تصير في تونس ولا في كندا ولا شنو باش يصير؟ فما تواصل مع عائلتها؟
2: والله حاولت كمال مكاس، حاولت نتصل بشي كمال مكاس القنصل العام في مونريال، لكن كان في اجتماع، يعني ان شاء الله نكون شي نمدك بالمعلومة اول ما تحصل عليه.
1: واضح. إن شاء الله ربي يرحمها وربي يصبر عائلتها، هذاك هو شو نجم نقوله. شكرا يفضلك على كل هذه المعطيات، يعطيك الف صحة وتعزينا لعائلتها مرة أخرى. سي مختار بالحاجة يعطيك الف صحة، رئيس الجمعية الوطنية للتونسيين بالخارج في مونريال، شكرا لك. احنا باصين معكم مشوارنا، مرحبا أهلا وسهلا. 8:37 على موجاتنا. في 60 دقيقة

ترند مع ديوان ترند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملاك بابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. الجرائم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متصل معكم حتى للـ 9. المنتخب الوطني التونسي يتقدم أمام أوغندا بهدف آدم عروس في تصفية كان 2027. مواصلين معكم مشوارنا، نحكي على اقتراب موسم جني الزيتون. برشا كلام تقال تحضيرا لهذا الموسم، شو حجم الصابة لهذا العام مقارنة بالعام الماضي. حضرنا رواحنا ما حضرناش رواحنا؟ كالعادة على درنير مينوت، معناتها نحضر الدنيا الكل ولا لا؟ لازم خطة وطنية باش ما نطيحوش في اللي طحنا فيه عام ناول. في خضام هذايا الكل، نائب البرلمان عن لجنة الفلاحة حسن الجربوعي يتقدم بخطة، خطة للحكومة للتشجيع على الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون. نحكيو على الخطة هذية وعلى تفاصيلها، يلا تتشويتها.
0: الانفيتي دو جور،
1: عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان النائب عن ولاية صفاقس حسن الجربوعي. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير مدام هدى، يعطيك الصحة على دعاء وتحية من خلالك لكل مستمعي إذاعة ديوان إف إم.
1: شكرا ومرحبا، أهلا وسهلا. في مراسلة لرئاسة الحكومة تحت عنوان خطة للحكومة للتشجيع على الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون، تفاصيل هذه الخطة وقبيل خليني أقول أسابيع من انطلاق

0: موسم جني الزيتون؟
1: هو تقريبا الغاية الأساسية من هذه المراسلات ولا من الحلول اللي كون اليوم نبه الحكومة قبل الأزمة، وهذه ما كانش من السنة هذه، هذه تقريبا كانت 3 سنوات تقريبا من اجتماع 74 ومن ما قبل اجتماع مفترق 74 ومن اجتماع 12 ماي، نددنا واعطينا حلول، وحلول كانت منطلقة ومنبثقة تقريبا من عند الفلاح، لأن اليوم أظهر بالكاشف سياسات متالية والفشل اللي قاعد سير اليوم في القطاع الفلاحي، اللي كونه فما قرارات مسقطة قاعدة تهبط على الفلاح، والفلاح اليوم خلينا نقولوها كما هي، الفلاح اليوم كلحمة الكرومة متاكلة ومذمومة، معناتها ينتج ويخدم ويداوي ويعس ويوصل، في الاخر هو الحلقة الخاسرة وهو الحلقة الضعيفة. احنا اليوم في تونس تقريبا قلنا ونعودوها ثاني دولة منجة ومصدرة لزيت الزيتون، اذا كان مش نحكيه على الدبلوماسية الاقتصادية، اذا كان مش نحكيه اليوم على التوجه العالمي، اذا كان مش نحكيه اليوم على خلق اسواق جديدة، اذا كان مش نحكيه اليوم على كيفية اعطاء زيت الزيتونة تونسي قيمته وقدره في الاسواق العالمية ويكون الماركة متاع زيت زيتونة تونسي، اذا كان مش نخدمه على الشيء هذا يطلب وقت، وهذا نددنا به وطلبنا باش نخدمه به، لكن للاسف اليوم حلول ترقيعيه. مشينا اكثر من هكا، قلنا للحكومه دونك اذا كان انتم ما مشيتوش وصار مجلس وزاري مضيق عم ناول في اكتوبر على قطاع زيت الزيتون وانجاح موسم قطاع زيت الزيتون، للاسف الحلول ما مشاوش فيها، معناتها كانك تجيب انسان تقول
0: علاش ما مشاوش فيها، على خاطر تم اتخاذها بصفه متاخره ولا علاش ولا غير قابله للتنفيذ؟
1: والله مش شوف، إذا كان مش نحكيه على الحلول، وإذا كان مش نحكيه على الدراسات، وإذا كان مش نحكيه على تفعيل هذه القرارات، اليوم اللي ينقص اليوم اللي لاحظت وعايشت ومؤمن اللي الوظيفة التنفيذية ما عندهاش رؤية للقطاع الفلاحي وما عندهاش أولوية للقطاع الفلاحي وما خطوه ذات أولوية للأسف كل الحكومات المتعاقبة، وكنت نأمل اللي كونه في المنظومة السياسية الحالية وفي توجه رئيس الجمهورية اللي حكى عديد المرات على صغار الفلاحة وحكى على عديد المرات على قطاع زيت الزيتون اللي نحبه ولا نكره، القطاع اللي تقريبا يدخل لك آلاف آلاف المليارات من العملة الصعبة، وثاني وتقريبا من الحاجات اللي نصدروا فيها في الدولة التونسية أهم تصدير قاعد يخرج هو زيت الزيتونة، كنا ننتظر اللي مش تكون ثم رؤية أخرى، مش يكون بعد آخر، نلقاو نفس الحلول نفس الاجتماعات اليوم في المجتمع المجتمعين في تونس لوزارة الفلاحة جايبة شكون وتحكي على قطاع زيت الزيتون بنفس الآليات ونفس الطرق ونفس الاجتماعات ونفس الأشخاص ونفس الرؤية، إن اليوم تتطلب رؤية أخرى وتتطلب نظرة أخرى وتتطلب طريقة أخرى للإصلاح. إذا كان احنا نحبوا نحكي قطاع زيتون خلينا نعطيه حلول عملية، خاطر احنا نشخصوا نعطيه الحلول، قلنا مش معقول ثاني دولة منجة ومصدرة قطاع زيت الزيتون استهلاك الفرد فيها ما يفوتش 2.6 وهذا حسب المرصد الوطني التونسي ماهوش كلامي انا. إذا كان انت تحب تقارن روحك بالاسبانيوري والطلياني اللي انت وياه تتنافسوا على المرتبة الثانية والأولى والثالثة، راهو استهلاك الفرد 13 لتر، راهو استهلاك الفرد 8 لتر، هي سوريا اللي فيها حرب استهلاك الفرد فيها 4.6 لتر زيت زيتونة. إذا كان احنا نحبوا اليوم نقنعوا الآسيوي والأجنبي والخليجي بزيت الزيتونة وبقيمته، وإحنا شعبنا ما قنعناش بالاستهلاك متاعه، كيفاش انت تحب تسوق الحاجة وانت شعبك ماهوش مقتنع بها، وخلينا نقولها بلغتنا العامية شعبك ماهوش شبعان من الحاجة اللي انت تنتج فيها. مش معقول اليوم تجيب في زيت نباتي من برا وبالعملة الصعبة وانت ما كش قادر باش تدعمه، للأسف
0: أي كيف نرفع على 2.6 المعدل الاستهلاك هذا، كيفاش نجمه نرفعه فيه؟
1: الدولة الوحيدة في العالم اللي تملك 15 مليون شجرة زيتون، الدولة الوحيدة في العالم اللي عندها موطأ قدم في زيت الزيتونة اللي هو الديوان الوطني للزيت، الدولة الوحيدة في العالم اللي تملك الأراضي الشاسعة عندها ديوان الأراضي الدولية، اليوم هذوما زوز مؤسسات يعانيوا من ضعف التمويل، يعانيوا من عديد الصعوبات المالية والإدارية، قلنا لهم هذوما زوز مؤسسات تابعين وزارة الفلاحة، خليهم الزوز يتكفلوا بالمارشي لوكال، خلي اليوم ديوان الأرض الدولية اللي ينجو من زيتون وفيه المعاصر وفيه الخدامة يتكفل به ديوان الزيت ويعمل نقاط بيع من منتج المستهلك في كل معتمدية، واليوم نوفروا للناس
0: بأسعار تفاضلية، معناتها
1: بأسعار تفاضلية من عند الدولة، راه ما تغزرش انت زيت الزيتون اليوم في الثمن بتاعه، راك مش تربح صحة مواطنك اللي اشتر عديد الناس، ونشوفه في الأمراض الخبيثة اللي انتشرت، نشوفه اليوم إلزامية اليوم المطاعم والنزل والرستورونات والوتلة والمؤسسات العمومية والجامعية والأمنية اليوم باستعمال زيت الزيتونة، اليوم هذايا تقريبا اللي حابين نخدمه عليه. حاجة أخرى اللي هي أهم حاجة أنا نشوفها باش تنجح، اللي اليوم أنت عندك منظومة الإنتاج الكورد في العالم الوحيد اللي ما هوش استابل في زيت الزيتون هو في تونس، يطلع في 3 أشهر للبيك ويهبط الكورد هذايا، ووقتها نتلزوا احنا باش نصدروا باسوام رخيصه برشا على خاطر ما البنوك ما مولدش.
0: كيفاش النجم نوفروا باش الفلاح يخزن ويبيع على طول العام؟
1: اليوم تتوجه لمنظومه الانتاج اللي هو الفلاح، توفر له تهريج، خزانات، الدولة تتكفل بخلاص عن طريق البنوك اللي هي ما هيش حابة تقبل الفكرة هذه وما هيش جيست شعاراته برا. اللي يصير شنو؟ أنا كفلاح عصرت زيتوني، ديوان الزيت يتكفل بتوفير سهريز ساترنات إينوكس، خلنا نحكيوها بالعامية بلكش يفهمونا، خليها عند الفلاح، الفلاح يعصر زيتونه ويخبيه في ساترنات هذه، ديوان الزيت يتكفل بيشوف لاسيديتي ويشوف الكاتروندو ويسمعه، وبالورقة هذيك اللي يعطيها لك ديوان الزيت قداش عندك طناج، 5 ترانت 6 ترانت زيت، بالورقة هذيك تنجم تمشي تاخذ من البنك تمويل ب 60% 70% تخلص بيه اليد العاملة وتخلص بيه الحرث وتخلص بيه كل شيء. وقت اللي تبيع انت الزيت متاعك لديوان الزيت، وقت اللي انت تشوف البري يطلع ولا هبط في الأسواق العالمية وتنسق مع ديوان الزيت، البنك اوتوماتيكمون تاخذ الفلوس اللي عطيتهم لك، ووقتها نتحكموا في الكورب ما يكونش فما ضغط في البيع، ونتحكموا حتى في تمويل الموسم اللي حكينا فيها عديد المرات وحاجة بسيطة.
0: معناه تمويل الفلاح أثناء فترة الإنتاج وبعد كده يبيع الصابة، معناه يرجع القرض اللي خده من البنك تحت ضمان الدولة.
1: بضمان الدولة وبضمان ديوان الزيت، وحتى من غير ضمان على خاطر الزيت متاعه هو الضمان. أنا زيتي أكا موجود في مشمع مريقل، وقت اللي أنا نبيعه ونخلص البنك ديريكت، ما الفلوس ديريكت مش يدخل البنك. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي هي حكينا فيها عديد المرات هي البورصة. اليوم راهو على الدولة التونسية باش تعمل بورصة كيما كان عندنا في سوق جرمدة زيت الزيتون. أنا كفلاح نعرف الزيتون في إسبانيا قداش يمشي، في تونس قداش يمشي يترة الزيت. ما تقعدش العباد تمشي وتجي على المعاصر ما تفهمش اليوم الزيت بقداش يتباع. دونك أنا أبليكاسيون موجودة في التليفون، ندخل نعرف الزيت قداش قاعد يتباع وقداش سومه في المعاصر الفلانية.
0: شكون يحضرها الأبليكاسيون
1: هذي؟ هذي بسيطة بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة، ما تكلفش منها 48 ساعة وتحضرها الأبليكاسيون وتهبطها.
0: وزارة التكنولوجيا الاتصال معناتها تحضر.
1: صحيح، تنسقها مع وزارة التجارة وزارة الفلاحة ويهبطوها وما تكلف حتى شيء على الدولة، وتكون فما شفافية في المعاملة. وأهم حاجة مدام هدى اللي ديما نحكي عليها وندد بها ونطالب بها هو الأمن الفلاحي. اليوم الفلاح يستحق يكون مأمن الضيعة متاعه، ويكون مأمن في رزقه، ويكون مأمن في موطن شغله. اليوم كثرة البركاجات وكثرة السرقة وكثرة اليوم التعدي على الفلاحة وكثرة التعدي على حكينا على الأمن الفلاحي. اليوم أهم حاجة اللي تخلي الفلاح يخدم في أمان ويحس اللي الدولة متوفرة يكون أمن موجود وقريب منه. وهذا نسقته مع وزير الداخلية ورسلته في الموضوع هذا، يكون فما راهو تعمل أمن سياحة على 3 شهور، راهو موت عزيز على الفلاح باش توفر له أمن فلاحي باش الفلاح يكون مطمان، لخاطر راهي الفلاحة بعدت من القطاع الفلاحي، و50% اللي من السرقات ومتعدي عليه خلى الفلاح ينفر القطاع هذا. هذا تقريبا حكينا في قطاع زيت الزيتون، وحكينا في عديد المواضيع الأخرى، ورسلنا زادة مواضيع أخرى. وبالمناسبة نحب نقطة نحكي فيها، واللي هي إذا كان ما نخدوش فيها قرار اليوم راه مش نبقاو في نفس المشكل، هي مشكل الأضاحي، هي مشكل اللحوم الحمراء. راه مش معقول اليوم تمشي للسوق تلقى مش تاخد كيلو صدر متاع الدجاج ب 22 دينار، كيلو اللحم يوصل ل 70 دينار. راه حكينا واعطينا حلول اليوم وزارة الفلاحة، صحيح جاد الفقير بما لديه، اعطت حلول في الأضاحي وتخدم على مخطط وتحضر، لكن وزارة الفلاحة وحدها دور معاضدة مجهودات وزارة التجارة وزارة الداخلية. انا نقول لك من تو القرارات اللي تخدم في وزارة الفلاحة سيفشلون اذا وزارة التجارة والحكومة ما وقفتش مع وزارة الفلاحة في توفير الأضاحي. حاجة بسيطة برشا.
0: شنو المطلوب؟
1: المطلوب حاجة بسيطة، اليوم ترقيم القطيع ونوفره ونقفوا مع الفلاح وندعموه باش يهيكل، وهذا هو الحل الأسمى اليوم باش تعاود تخلق قطيعك وتحافظ عليه وتكون مراقبة دورية على الذبح متاع الأنثى. الحاجة الثانية المهمة برشا هي كيما خدمة عديد الدول على توريد اللحوم المبردة. اليوم فما بريفيليج بالأمر عدد 26.05 وبقانون المالية فصل عدد 31 و 71، اللي يمنح الناس إكس إجريج عمار علي صالح باش يجيب اللحم للشعب كيلوه ب 38 دينار ويتباع للمواطن. خلي الإنسان يلقى ما ياكل في الشهر الفضيل، رمضان راه غدوة، فيفري راه العيد الكبير بعد غدوة، على الأقل باش البرنامج ينجح. رسلنا عديد الوزارات حكينا في الموضوع هذايا، مش معقول اليوم نجيبه في اللحم المجمد، نعطوا فيه 2 شركات تجيب في اللحم المجمد واللحم هذايا ما يكلوش المواطن التونسي، يمشي للوتلة يمشي للمساحات. لكن احنا اليوم نحكيه على قفرة المواطن اللي ما هوش قادر اليوم باش ياخذ لحم العلوش، وما هوش قادر باش ياخذ لحم الدجاج، وما هوش قادر باش ياخذ حتى لقمة عيش متاع صغيراته. لذلك اليوم ما نضغطوا على الكلفة نتاع الأسعار إلا اليوم ما نوفروا الموارد. صحيح إذا كان مش نوردوا يكون تحت إشراف وزارة التجارة، تحت إشراف شركة اللحوم، لكن نحطوهم تعام اثنين لنعاودوا نهيكلوا قطيعنا ولنعاودوا يقف فلاح على سقيه وليعاود القطيع يتوجد. هذه راهي حلول راهي بسيطة اليوم باش ناخذوها. رانا نعاود نقول رانا قادرين القطاع الفلاحي في صرف 3 سنين إذا كان نلقاو مسؤول يفهم القطاع الفلاحي، إذا نلقاو توجه من الدولة، إذا نلقاو ذات أولوية تحط القطاع الفلاحي اليوم ونحطه في قانون المالية فصول اليوم حقيقة تكون ثورية باش تبني قطاعك. لأنه اليوم وهذا يؤلمني برشا ونقولها بمرارة، ما هوش معقول الدولة التونسية 66% أراضيها خصبة ومنجة، الدولة التونسية اللي فيها قطاع الصيد البحري وفيها قطاع زيت الزيتون وفيها الزراعات الكبرى وفيها فلاح ينتج. اليوم ليبيا بحذانا رغم التجذبات السياسية، تونس قاعدة تورد في البطاطا من ليبيا. مش معقول اليوم ليبيا وصلت تعمل اكتفاء ذاتي في البطاطا وتونس تورد منها، اللي احنا المناخ السياسي موجود، المناخ الطبيعي موجود، الفلاح موجود. راهو مش معقول اليوم 100% من الأدوية الفلاحية نجيبوا فيها من دول أخرى. مش معقول اليوم 60% من بذورنا بطاطا طماطم بصل اللي تحب تسمي أنت نجيبوا فيها من برا. وبعد نحكيه على السيادة الغذائية والسيادة الوطنية. راهو ما مش معقول إذا كان احنا كنواب شعب أعطيناكم حلول ملموسة، أعطيناكم حلول من عند الفلاح، أعطيناكم مقترحات قادرين في 3 سنين تعمل نقلة نوعية ما عادش عندك مشكل. راهو اليوم العملة الصعبة الكل خارج نوردوا بها في المواد الغذائية، نوردوا بها في حاجات قادر فلاحك ينتجها لك. راهو مش معقول اليوم تجيب لي في الثوم من الصين اللي كونك تحط برودوي معين في الزراعات ما عادش الثوم بتاعنا يخمر وتولي تشيح وموجود. أعطيناهم حلول ملموسة، لكن للأسف اليوم أنا كي نشوف الوزراء كيفاش قاعدة تجتمع، نشوف البلاغات ونشوف البيانات ونلقى اليوم الفلاح منظومة الإنتاج هو المضرور. المنظومة الألبان قلت عليه عدد المرات وعطيتهم حلول في ظرف شهر يتفض مشكل الألبان، ما تحبش تغلي في إترة الحليب أوكي، لكن أعطيتك رقم بسيط من إدارتك ومن وزارتك ومن المرصد الوطني وعطيتك حلول. اللي كون اليوم راك تعطي في 280 مليار دعم ما هوش متوجه المستحقين، للقهوة اللي تبيع في الديريكت ب 30 دينار وب15000 وب5000 وب3000 تعمل باكو الحليب عملها في 8 والمواطن ما هوش لقيه، قلنا لكم اعملوا باكو حليب احمر اكتب عليه غير مدعم، هذيك يمشي للمطاعم ونزلت وربي عينها الناس خلي تخدم على راحة، وخلي الدعم هذيك يمشي للفلاح. مش معقول السناتري ياخو في 115 فرنك دعم والمعمل ياخو في 600 دعم والفلاح اللي ينتج لك يبيع فترة الحليب ب 1340 وكيعلف البقرة متاعه إترة الحليب تخرج له ب 1800. راهو مش معقول اليوم إذا كان الناس اللي عندها القرار وعندها التنفيذ ما تفهمش القطاع هذايا وما عندهاش رؤية. هذاك علاش اليوم نحكيه اليوم على مسؤول يكون تنموي ومسؤول تكون عنده أفكار تنبثق من عند الفلاح. الحاجة اللي لازم يفهموها اليوم اللي القرارات المسقطة لن تجدي نفعا مع منظومة الإنتاج اللي هو الفلاح.
0: في 30 ثانية سيد حسن الجربعي، شنو المطلوب اليوم قبيل انطلاق موسم جني الزيتون؟ أعطيت جملة من الحلول، تقدمت بمراسلة للحكومة في هذا الإطار، شو المطلوب من الحكومة اليوم حتى ينجح الموسم؟
1: المطلوب من الحكومة اليوم وحكيت فيها عديد المرات وضع لجنة بين رئاسة الحكومة وبين رئاسة الجمهورية تراقب كل القرارات اللي تخرج من المجالس الوزارية في القطاع الفلاحي على تنفيذها نقطة بنقطة. إذا كان اليوم نحب نصلحه القرارات اللي تخرج من المجالس الوزارية يلزم السهر على تنفيذها نقطة بنقطة، ويلزم اليوم نحط خلية مرافقة ومراقبة للفلاح وللقطاع الفلاحي ونعمل زادة خلية ولا حتى لجنة كوارث، لأن القطاع الفلاحي اليوم يمر بكارثة إذا كان اليوم وقفناش معاه في صندوق الجوائح في التغيرات المناخية سرقات في كيفية التسويق. وسمحني في ثانية بركة، اليوم أي دولة في العالم فلاحها ينتج فقط لا علاقة بالتسويق، إلا إحنا في تونس يلزم ينتج ويسهر ويخاف ويبيع ويخسر ويعاود ويلزم يسكت ما يتكلمش للأسف في اليوم. لكن رغم هذا إحنا مواصلين في صلب وظيفتنا القانونية بالتشريعات بالمراسلات إلى أن يجي يوم إن شاء الله نشوف القطاع الفلاحي يزدهر ويكون عنده الحظوة اللي يستحقها من الحكومة الموجودة.
0: شكرا جزيلا عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان النائب حسن الجربوعي، شكرا على كل هذه التفاصيل. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليلة، شكرا صبري وعزيزي هيفا بن يوسف إيمان الغريب يجمل تحيات ودرو الغمي لخبار تسويت مع بهيرة عوجي نايت كلها مع محمد القرق. نيتكم زينة، تصبح على خير، باي باي.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9 مع هدى الورغمي. انفو infos, musique, sport, actu. على ديوان FM ما يفوتك شيء. ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
3: موجز واتسعة ديوان FM عسلمة. تقرير جديد صادر عن جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يكشف أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس ما بين 170 و 560 مليون دولار سنويا. وتوقع تقرير الثمن الخفي للبلاستيك تقييم الأعباء الاقتصادية والبيئية للتلوث البلاستيكي في تونس مصر والمغرب أن تصل فاتورة عدم التحرك لمواجهة التلوث البلاستيكي في تونس إلى ما بين 13 مليارات دولار بحلول عام 2040. ووفق التقرير فقد أظهر مسح شامل 9 شواطئ أن البلاستيك شكل 77% من القطع المجمعة. رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء البيع بأسواق الجملة للخضر والغلال حمادي داود يقول في برنامج في 60 دقيقة إن أسعار عدة أصناف من الخضر والغلال شهدت ارتفاعا على مستوى الجملة، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى جملة من العوامل أبرزها عزوف الفلاحين على بيع المحاصيل بأسواق الجملة نظرا لمعاليم الاقتطاع المشطة التي تتراوح بين 14 و 15%، لافتا إلى أن 20% من منتوجات الخضر والغلال تمر عبر المسالك القانونية، بينما تباع حوالي 80% من منتوجات الخضر والغلال عبر المسالك الموازية. صابة الرمان بولاية جابس للموسم الحالي تقدر ب 17 ألف طن وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجابس الحبيب ذياب في برنامج في 60 دقيقة على ديوان FM، مبينا أن الصابة شهدت تراجعا ب 2000 طن مقارنة بالموسم المنقضي، لافتا إلى أن ولاية جابس تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث الإنتاج. وموسم جني الرمان ينطلق بصفة رسمية يوم 29 سبتمبر الجاري. إلى الشأن الدولي، مفاوضون أمريكيون وإيرانيون في نيويورك يبحثون مسارا مرحليا للخروج من الحرب يقضي بأن تعيد طهران فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي عن إيران، بحسب مصادر مطلعة على المحادثات تحدثت لوكالة رويترز.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب لو رونديفو اللي يكون معكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا تسمعوا فينا. صبري البعزيزي سيد المخرج بعد الخطوبه، وش شد لك انت حتى لين تعرس كل حلقه كي معني بعد الخطوبه الامور ماهيش تعجب برشا، ماهوش كونسنتري درا فيش سارح. انا رفيق قبيله شوف فيه هكا عنده ورقه قاعد يقيد فيها تابي كوجينا تابي صار من عشنو تابي قاعد هكا، وفما شويه ثريات شويه حسيل. والله يعينك خويا على هل اللي قادم عليه حسيله. هيفا بن يوسف سيد المعدن سلام عليك. كذا محمد قرقني من وراء الميكرو، كما قلت نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه، نتمنى لكم ان شاء الله تعملوا معنا بون كيف. ام تي ميساج جوستومون قبل ما نبدا الميسيون، دونك الدخله نتاع الليله حبيت نحكي على قاعد نشوف الايمات هذيا ونتبع شويه في لي ريزو سوسيو خاصه والمواقع التونسيه اللي نشوف فيه على المخدرات وعلى الكميات اللي قاعده تتشد في الحدود ولا خارج ولا في البلاد في تونس. مجهود امني والله راهو ما تعرفوني ماشي ديما وقت اللي نشكر وقت اللي نحبوا نراه ننقدوا، ولكن المره هذه بالحق تحيه كبيره لكل رجال الامن على المجهودات الكبيره اللي قاعده تتخدم. انا بدي نشوف معناها عندي صغيرات نوصلها مصباح للمدرسة ولا غيره. للأمانة فما معناها مجهود كبير حتى على مستوى المدارس والغنبوان وغيره في الطرقات، معناها تلقى الأمن عادة ترى يعملون ذلك. نحكيه صراحة قبل كانوا يعملون ذلك نهارين ثلاثة على الأول العودة مدرسية، من بعد سيبان كل واحد ما عاش تراهم، معناها تلقى شي بوليسي ما في غنبوان مرة بعد قداش. ولكن للأمانة المرة هذه تحس أنه فما معناها خدمة كبيرة على الأمن المدرسي، وخدمة كبيرة على زادة حركة المرور وتسهيل التنقلات بالنسبة للتلمذات. ربي عين الرجال الأمن. وكيف زاد كيما قلت قاعدين نتابع في الأخبار اللي هي في علاقة بالمخدرات وغيره، عمل كبير برشا برشا برشا كل يوم تقريبا قاعدين نسمع في عصابات وقاعدين نسمع في شبكات متاع الترويج قاعدة تتشد. هذا يندل على شيء فإنه خدمة كبيرة قاعدة تصير في البلاد هذية، وكيف خدمة أخرى قاعدة تصير ضد البلاد هذية. فرجاء أن نكونوا متعاونين مع السادة الأمنيين، نحاولوا ديما نعاونوهم. كيفاش نعاونوهم؟ تقول لي أنا كيفاش ميتسالش كنترولي شوية صغير، كنترولي الكرتابة متاع وقت اللي هو خارج، احكي معاه شوية شوف ينجمش يعطيك حاجة على اصحابه على الناس اللي دايرة بوتيتر شاف شي حاجة قدام الليسي قدام المدرسة. هذي تنجم تعاون بها وتحمي صغيرك وتحمي صغيرات الناس زادة. والله يحمي بلادنا. وتحية مرة اخرى الكل رجال الامن على الخدمه اللي قاعدين يخدموا فيها. انتو كان نقول لكم برشا موسيقى السنه فيكم، من بعد شويه ليله مش تكونوا معنا كاسيت، مش نرجع بيكم الجوك بوكس، مش نمشيو لتركيا وين مش نسمعكم برشا موسيقى تركيا، ومش نلقاهم بعد شويه امو

0: En tout cas, هذا اللي بعد شوية سنفيكم في جوك بوكس. مي تو سويت نبدأ مع البلاي ليست متاعنا في رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بش اسمه كايروكي في ماتيكي.

غالية بن علي جاستن تامبرليك ثامر حسني عمرو دياب ماستر ام سي ماستر مع جيمس سيف بن مسمية هذوما الكل باش يكونوا بعد شوية في البلاي ليست تو سويت خليكم مع باف ديدي I'll be missing you هذه الموسيقى متاعنا عملوا بون كيف انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: في نايت كلوب مع محمد القرقلي.
1: السلام عليكم encore une fois, ونقول لكم مازلنا متواصلين معاكم بالموسيقى. دايوغ من بعد شويه ساعتنا الثانيه حضروا روحكم كيما العاده, لو رانديفو يكون مع اولديز, وين نرجع بكم ومازلنا نحكيوا على البيل بورد نتاع عام 2004.
0: كل ليله من 9 نص الليل ميوزيك نون ستوب سور تي وان اف ام.

En tout cas, بعد شوية ذي الموسيقى مش تكون معكم بيان سور مش نلقاو تويستا كاسيدي في اوتيل مش نلقاو اليسيا كيس مارون 5 وبرشا موسيقى حلوة من نرجعوا للترتيب من 35 حتى للمرتبة 31 مي تو سويت نمشي بكم الموسيقى والأغاني التركية كما قلت لكم في جوك بوكس جوك بوكس في جوك بوكس مش اسمه كيما حكيت قبيلة تركان كيس كيس ولا سيميك سيماك ولا سيماك هكا كاني مش ما انت ما هلغل ما نعرفهش تركيا ما هيش تركي وصولي ليست بتركيا سينو نحكي على سيمجي في يانكي مش اسمه فريد هلال في جيزلي اسك مش اسمه بوراي في اسك مي لازيم ومش اسمه توسويت امو في انسام هذه الموسيقى متاعنا عملوا بوكيف شوية اخر تكون معكم الاخبار واحنا رجعين معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوبا

0: وين اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجة العشرة، دي وين اف ام، عسلمة. وزيرة المالية مشكت سلامة الخلدي تؤكد خلال لقاء جمعها بالمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أهمية البرامج والمشاريع التنموية المشتركة التي ساهم البنك الدولي في تمويلها ودعمها، مبينة الحرص المتواصل من الجانبين على مزيد تعزيز نسق التعاون لا سيما في مجالات المالية العمومية ومعاضدة المشاريع التنموية والاجتماعية. وبينت وزيرة المالية من جهة أخرى الجهود التي تبذلها تونس في هذه المرحلة من أجل التحكم في التوازنات المالية الكبرى مع العمل المتواصل على المحافظة على سلامة المالية العمومية وتعزيز صلابتها في ظل وضع جيوسياسي معقد. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى مزيد من اليقظة والاستباق والتقييم المستمر للمقاربات الوقائية في ضوء المعطيات العلمية والميدانية الجديدة لمواجهة مخاطر الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات. والإدارة العامة للمصالح البيطرية تؤكد خلال جلسة تشاورية موسعة خصصت لمتابعة تطورات الوضع الصحي المرتبط بالأمراض المنقولة بواسطة الحشرات وسبل الوقاية أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات المهنة البيطرية. عدد من المناطق الفلاحية بولاية القيروان تشهد انتشارا لافتا لنبتة الشويك الصفراء، حيث بدأت تكتسح مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية من بينها منطقة سيدي عبدالله من معتمدي تشبيكة وسط مخاوف من تأثيرها على الإنتاج الزراعي وجودة الأراضي. وعضو المجلس المحلي بسيدي عبدالله إبراهيم جرى يؤكد لديوان الثام أن انتشار هذه النبتة أصبح ملحوظا خلال الفترة الأخيرة خاصة بالمناطق التي تشهد نموا كثيفا للأعشاب، مطالبا بتدخل المصالح المختصة لمعاينة الوضع وتحديد أفضل الطرق للحد من انتشارها. إلى الشأن الدولي، انسحب وفود حوالي 77 دولة إثر صعود نتنياهو لإلقاء كلمة بالأمم المتحدة. 60 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء حاملة أكبر كمية يومية من النفط الخام منذ أوائل جويلية، وذلك رغم الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء.

0: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبورت. بداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي فشل في الانتصار في أولى جولات تصفية الكان بعد التعادل منذ قليل ضد المنتخب الأوغندي بهدف في كل شبكة. تفاصيل المباراة والأجواء بعد اللقاء ناخذها في المباشر مع عبد السلام المقراني من استاد حماد العقربي برادس. عبد السلام مساء النور.
1: مساء الخير قدور، مرحبا بك، تحية ليك ولمشاهدي ومستمعي ديوان اف ام. الحقيقة خيبة هنا في ملعب حمادي العقربي برادس بعد تعادل المنتخب التونسي بنتيجة 1-1 مع المنتخب الأوغندي. نبدأ لك بالحضور الجماهيري، حضور محترم حقيقة خاصة في الشوط الثاني. بالنسبة لهذه المباراة، المنتخب التونسي كان دخل مليح في المباراة، هدف أول للنصور عن طريق إيدي معروس بعد أسيست من خليل العياري عن طريق الركنية، ثم مخالفة خطيرة من تنفيذ إسماعيل الغربي، كورته استدمت بالقائم الأيمن. بخلاف ذلك شوط أول ما شاهدناش برشا فرص تعاون من المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي، واحد بلاش ينتهي الشوط الأول. ثم الشوط الثاني الحقيقة المردود نزل بالنسبة للمنتخب التونسي، تغييرات كانت مع بداية الشوط، خروج خليل العياري رينا اللومي ودخول سيف الله الطيف ومحمد الصادق قديدة، ثم يعني من فرصة واحدة المنتخب الأوغندي دقيقة 68 هدف التعادل من اللاعب روجير ناسيم كاسيم ماتو، ثم بعد ذلك
0: خطأ كبير في التغطية من يان فاليري.
1: بالفعل والتسديدة في شبكة الحارس أيمن دحمين، حاول المنتخب بعد التغييرات خروج الغربي التونيكتي وخروج بن رمضان ودخول بن سليمان الياسر عاشوري حمزة رفيعة لم تأتي بنتيجة جديدة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1. بعد صفيرة الحكم الحقيقة غضب جماهيري كبير على النتيجة وعلى أداء المنتخب التونسي في هذه المباراة، الحقيقة منطقي بعد خيبة المونديال. الحقيقة التعادل لا يرضي المنتخب التونسي في أولى مباريات معينة لشعباني قدور.
0: واضح، يعطيك الصحة عبد السلام، والفيديوهات والتصريحات تكون على باش سبور باي دي وان اف ام. مكملين مع تصفية الكان، نعطيكم نتائج أبرز مباريات اليوم. منتخب ناميبيا كان فاز ضد الكونغو برازافيل 1-1، بالنسبة لموريتانيا فازت 3-1 ضد جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيا تعادت مع بوتسوانا 2-2، مباراة في مجموعة منتخبنا الوطني التونسي، الارديسي كونغو ديمقراطية فازت ضد غينيا الاستوائية 2-0. بالنسبة للمنتخب الكاميروني كان انتصر 3-1 أمام منتخب جزر القمر، وهدف لنيانغي لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي مع فريق مع المنتخب الكاميروني. بالنسبة للقمة بين الفيلة والبلاك ستارز، كوت ديفوار فاز 2-0 ضد المنتخب الغاني، والمنتخب الزيمبابوي يقلب الطاولة أمام مضيفه منتخب سيراليون بعد ما كان منهزم 2-0، يتقدم في سكور وينتصر 3-2. من تصفية كان نتحدثوا على المنتخب التونسي، أقل من 20 عام لبدأ اليوم دورة شمال إفريقيا بمصر بالتعادل مع الجزائر هدف مقابل هدف، بونتو ليكيب ناسيونال سجلوا ياسين الشعباني. منتخبنا التونسي أقل من 20 عام في ثاني الجولات يلعب ضد المغرب نهار 27 سبتمبر. الترجي الرياضي أعلن رسميا تعاقده مع المهاجم الإيفواري ناموري كيتا، 19 عام، أمضى عقد 4 سنوات مع الترجي قادم نسك ميموزا. بالنسبة لكيتا سجل 6 أهداف الموسم الفارط في الدوري الإيفواري. الهيئة المديرة لجمعية الأمل الرياضي بحمام سوسة أن تستغربها الشديد عن التصريحات اللي أدلى بها مدرب السابق الفريق يوسف المويهبي، أكدت أنها ضمنت معطيات غير دقيقة ومجانبة للحقيقة بخصوص استقالته إدارة الأمل. تقول أنها عرضت على الإطار الفني وعلى رأس المويهبي العديد من اللاعبين وفق الإمكانيات المتاحة، وأشارت زيادة أن المدرب أشرف بنفسه على عملية انتداب الملاعبية الجدد، الشيء اللي تناقض مع ما اسمته ادعاءات المويهبي. الهيئة استنكرت التصريحات لوصفتها غير مسؤولة لما تسببه من إساءة لسمعة الفريق وتشويش على أجوائه العامة. لاعبي الاولمبي البيجي قاطعوا اليوم الحصه التدريبيه احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم الماليه. حسب مراسلنا في بيجا فان اداره الاولمبيك برئاسه كمال والي عقدت اجتماع قبل الحصه التدريبيه واوضحت انه ثم اموال باش تدخل خزينه الفريق الايام القادمه متأتية من صفقة انتقال للصداوي لفريق سانتيتيان الفرنسي، لكن اللاعبين رفضوا مواصلة الالتحاق بالتدريبات وتمسكوا بصرف مستحقاتهم المالية. ختام بأبرز ماتشوي دوري الأمم الأوروبية اللي تلعبت اليوم في دربي اسكندنافيا. النرويج فازت ضد الدنمارك 3-2. القمة بين هولندا ألمانيا انتهت 1-1. البرتغال فاز ضد ويلز 1-0. واليونان فازت خارج القواعد ضد صربيا 2-1. أكثر تفاصيل ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم على كلوب صباح الخير وتحية تونس.
2: احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان FM حكاية غرام. كل ليلة من 9:30 الليل ميوزيك نون ستوب سور ديوان FM.

وبونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى. قولكم مازلنا متواصلين معكم وهذه ساعتنا الثانيه ديجا 10:25 والرونديفو نتاعنا وكيما العاده يكون مع الاغاني القديمه وين نرجع بكم البيل بورد نتاع 2004 في اولديز. اولديز في أولديز نمشيو ديراكتومون ليلة مع المرتبة 35 وين نرجعوا ل 2004 الغناء اللي ولت من أكثر الأغاني الرومانتيك اللي طبعت بداية الألفينات ومع فرقة وقتها كانت قاعدة تبني في اسمها مارون فايف. مارون فايف اللي كانت فرقة جاية من لوس أنجلوس والفرونت مان متاحة طبعا هو آدم ليفاين بصوته المتميز اللي ولى بعد سنوات من أشهر الأصوات في البوب العالمي. داير اليوم نحكيو على سوبر ستار بيان سور. وفي 2002 الفرقة أطلقت أول ألبوم لها سونجز أباوت جين. أما النجاح الكبير تواصل في 2004 مع واحدة من أشهر أغاني الألبوم She Will Be Loved. الغنية يكتبها آدم ليفاين مع عازف الجيتار جيمز فالنتاين وتحكي على الحب الاهتمام وعلى شخص مستعد أنه يبقى واقف مع إنسانة يحبها حتى في أصعب ظروفها. أما اللي خلي She Will Be Loved مميزة هو التناقض بين اللحن الهادي والرومانتيك والكلمات اللي فيها شوية وجيعة وحيرة عاطفية. وفي الشارتس الغنية كانت إيت كبيرة وصلت للمرتبة الخامسة في بيلبورد هوت 100 وقعدت من أكثر الأغاني حضورا في الراديو الأمريكان في الوقت ذاك. وزاد الميوزك فيديو كان ناجح كان حديث الناس خاصة مع القصة اللي تجمع بين الشخصية متاع آدم ليفاين وعائلة فيها أم وبنية وفي قصة عاطفية فيها برشة توتر ومشاعر. وبعد أكثر من 20 سنة كي تسمع الجملة الشهيرة And she will be loved تحس روحك رجعت مباشرة لصيف 2004. نحكي على دي جيتار وعلى صوت آدم ليفاين وغنية وليت ملي كلاسيك متاع البوب روك اسمها She will be loved. Thank you.

نمشيو للمارت ب 34 ونرجعوا ل 2004 زادة ومع صوت من اقوى الاصوات اللي ظهرت في الليغامبي والسول في بدايه الالفينات. نحكيو على اليتشا كيس، الاسم الحقاني اليتشا اوجيلو كوك، مغنيه كاتبه بتاع اغاني وعازفه بتاع بيانو امريكيه، ومن اول ظهور لها تميزت بصوتها القوي وبالبيانو اللي ولا جزء اساسي من هويتها الموسيقيه. وفي 2003 خرجت بالبومها الثاني ذا داير اوف اليتشا كيس، البوم حقق نجاح عالمي كبير ومن اشهر الاغاني بتاعه جاتنا دايري، الغنية اللي فيها مشاركة مميزة من فرقة توني، وهي فرقة أمريكية معروفة بالغامبي والسول، وكانت من الأسماء المهمة في المشهد الموسيقي خاصة في الثمانينات والتسعينات. في دايري ليتشا كيس تغني على الثقة والسرية في العلاقة، تقول للشخص اللي تحبه أنه ينجم يحكي معها يشاركها أسراره، وهي كي تكون كيما الدايري متاعه، المكان اللي تحتفظ ولا يحتفظ به بأعماق وبأكثر المشاعر متاعه وأفكاره وغيرها من الحاجات. الغنية وصلت للمرتبة الثامنة في البيلبورد عام 2004، وكانت من أبرز نجاحات أليتشا كيس في الفترة ذي، والألبوم كان زادة نجح برشا، وصل للمرتبة الأولى في البيلبورد وربح عدد جوائز متاع غرامي. يعني 2004 كانت أليتشا كيس قاعدة تثبت اللي لغامبي نجم يكون بيانو سول وحسي زادة ويحقق نجاح جماهيري كبير برشا.

صبري ديجا بدا يعمل براسو معنا مع الموسيقى ديجا تفهم الريتم. نحكيو على موسيقى نيو ميتال الترناتيف روك ومع فرقة بدلت برشا في شكل الروك في بداية الألفينات اسمها لينكن بارك. فرقة تأسست في كاليفورنيا وبرزت عالميا من ألبومها الأول إبريد تيوري عام 2000 اللي ولا من أنجح الألبومات بتاع الروك في بداية القرن الجديد. أما في 2003 خرج ألبومهم الثاني ميتيورا ومن وجهة واحدة من أشهر غنيهم على الإطلاق اسمها نامب. الغنية يكتبها أعضاء لينكن بارك ومع المنتج دون جيلمور وتحكي على الإحساس بالضغط وعلى الشخص يحس روحه مطالب ديما أنه يكون بالصورة اللي الآخرين يحبوها لأنه يوصل للمرحلة يحس فيها روحه نامب فاقد الإحساس. وهذا بالضبط اللي خلى برشا شباب في الفترة ذي يلقوا روحهم في كلمات الغنية صراع مع التوقعات الضغط والرغبة في أنك تكون نفسك. أما نجاح كان ضخم. الموسيقى وصلت للمرتبة الثانية في البيلبورد ولت من أكثر الأغاني بتاع لينكن بارك نجاحا في أمريكا وزادت الغنية شهرتها أكثر كي رجعوا خدموها في 2004 اسمها نامب انكور مع جيزي ضمن مشروع اسمه كوليشن كورس وليت واحدة من أشهر ماتشابس اللي في تاريخ الألفينات. وهنا نحكيه على زادة ميوزيك فيديو ما فهمش كيفاش ننسي والصورة متاع الفرقة والأجواء الدرامية اللي كانت متماشية تماما مع كلمة الغنية. ومن إبري تيوري للميتورا أثبتوا لينكن بارك إنه الروك ينجم يكون صوت متاع جيل كامل.

الألفينات ونحكيه على 2004 و2005 و2006 وهنا جايينهم ديجا في الأيام مثل جاية كانوا البيك متاع الغامبي وليبوب واللي كانوا عشي فترة ذهبية كبيرة برشا دي ورحنا الجيل متاع التسعينات معناها نحضر على الموسيقى ذي فينا الماء اليوم من هذي نسمع في الأغاني بتاعهم لليوم من هذي مازلنا تشيب برشا غنيات اللي تربيت وظن عليهم ومن الأغاني اللي كانت حاضرة بقوة في الوقت ذيك أوتيل الغنية اللي هي للرابر الأمريكي كاسيدي وشارك فيها أركيلي وخرجت كاسينجول من أول ألبوم اسمه سبليت الكاسيدي كاسيدي واسمه الحقاني باري أدريان ريز هو رابر من فيلادلفيا اشتهر في البداية من خلال الباتل متاع الراب قبل ما يدخل العالم المينستريم ويوقع مع فول سيرفيس وجي ريكوردز ولهنا الموسيقى اسمها أوتيل هي من الأغاني اللي خلطت بين الليبوب بالغامبي وبشوية راب زادة وأركيلي في الكورس والنتيجة كانت غنية سهلة أنها تتحفظ ومسمى سبيسيالمون الكرياسيون بتاعها مش للراديو وللكلوب الغنية خرجت في 2003 ما نجحها الكبير كان في 2004 وصلت للمرتبة الرابعة في البيلبورد وهذا وليت ومن هنا وليت من أكبر الليتس بتاع كاسيدي في المسيرة بتاعه

نرجو ل 2004 زاد اولي بوب اللي كان وقتها يعيش في فتره قويه ومعانا واحده من اسرع واحد من اسرع لي رابور في العالم. نحكيه على تويستا. تويستا واسم الحقاني كارل تيرل ميتشل. هو رابور من شيكاغو اشتهر خاصه بالفاست راب متاعه، يعني سرعه رهيبه في نطق الكلمات مع المحافظه على الايقاع وعلى الريتم. والمفاجاه انه تويستا بدا مسيرته بكري برشا. اول البوم ليه خرج عام 92 وكان وقتها مازال شاب، ومن بعد سنوات من العمل جت اللحظه الكبيره في 2004 مع البوم كاميكاز. ومن الالبوم هذا خرجت غنيه اسمها Overnight Celebrity اللي تعتبر من اشهر الهيتس بتاع تويستا. الغنيه فيها عينه موسيقيه من سلو جامز، الغنيه اللي كان جمعت تويستا مع كيني ويست وجيمي فوكس ونجحت قبلها ووصلت للمرتبه الاولى في البيلبورد. اما Overnight Celebrity وصلت للمرتبه السادسه وبينت كيفاش تويستا ينجم يجمع بين الراب السريع والساول والاغامبي. والعنوان Overnight Celebrity معناها تقريبا شخصي ولي مشهور في ليله واحده. والغنيه فيها تويستا يحكي على تحويل شخص عادي الى ستار باسلوب فيه برشا ثقه وطموح. الميوزك فيديو زاد كان فيه جو اللكشري السليبرتي كالتشر اللي كان حاضر بقوه في الهيب هوب نتاع بدايه الالفينات. و2004 كانت سنه مهمه جدا في مسيره تويستا. سرعه في البيت، فلو قوي، هوك تتكبته في البال، ومن شيكاغو للعالم الكل تويستا يعطينا موسيقى اسمها Overnight Celebrity.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: الكلمات قد تخوني توا وما نحبش نقولها متوا وما نحبش نعبر عليهم بهم توا. الكلمات على المنتخب الوطني اللي قبيلة شوية كانت عادل مع أوغندا، تقريبا نحكيه على أول مرة أوغندا تعدل معنا تقريبا في تاريخنا، يمكن 6 مباريات قبل هذوما 6 معناها كانوا كلهم خسرتهم ضدنا أوغندا. آخر مرة ولا قبلها كانوا 6 بلاش. المرة هذه جي وفي تونس أول مرة سجلنا أوغندا بطبيعة تعادل 1-1. احنا شو نقول؟ الكلمات خليها ما نحبش نحكي على المنتخب، والله شيء نرفز معناها رغم كل الفشل اللي صار في الكوب داراب وكوب كوب دي زاراب وكوب متاع كوب دي موند وغيره، والهيئة البيرو هذا قالك لا احنا ناجحين واحنا كذا، والمدرب هو اللي المدربين هم اللي جاءوا هم بهم وعليهم حسيلوا. اخويا ايزي هاي برا اسمع، بدل لنا ساعه بساعه اخرى، فما امراه محلاها نحبها نعشقها ونعشق صوتها ومحلى غناها اسمها ماجدة الرومي. تو سويت كلمات هذه الاغاني الغنيه اللي بشكون معاكم عملوا معها بون كيف نساو شويه المنتخب. حاولتك نذكر شويه ما انا غالبي زين نقولها، فما حاجات لازم نتكلم. باهر العوج شويه اخر تكون معاكم بالاخبار، واحنا راجعين معاكم في ساعتنا الثالثه من نايت كلوبه.

0: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تكشف في ورقة عالمية أن تونس سجلت 3 وفيات لدى الإنسان بداء الكلف في الأشهر 9 الأولى من سنة 2026 والتكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا للمهاجمة من طرف حيوان، مشددة على أن الوقاية من داء الكلب مسؤولية جماعية للحفاظ على سلامة الجميع. ودعت الوزارة إلى تجنب التعامل مع الكلاب السائبة وتفادي الاقتراب من الحيوانات الضالة أو محاولة مداعبتها وتوعية الأطفال بعدم الركض أمام الكلاب أو استفزازها والابتعاد فورا وبهدوء عند رؤية مجموعة منها، مطالبة بالتوجه فورا إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج الوقائي والمجاني في حال التعرض للعض أو الخدش. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن غدا يمثل آخر أجل لإيداع تصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، داعية المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحات في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية. وأكدت الإدارة العامة للأداءات أهمية احترام الأجل المحددة لإيداع التصريح وخلاص المستحقات الجبائية. دخول فضاء المكتبة النموذجية الجديد بالمدرسة الوطنية للمهندسين مقابس حيز الاستغلال وفق ما أعلنته الجامعة، ويهدف الفضاء الجديد إلى الإسهام في تحديث البنية التحتية الجامعية وتوفير ظروف أفضل للعمل والدراسة لفائدة الطلبة والأساتذة والباحثين، بما يعزز بيئة التعليم والبحث العلمي بجامعة قابس. إلى الشأن الدولي، مستشار المرشد الإيراني يحذر من أن أي هجمات جديدة للاحتلال والولايات المتحدة قد تدفع إلى توسيع رقعة النزاع حتى المحيط الهندي. القوات الحكومية اليمنية تسقط مسيرة وتشن أكثر من 900 غارة على مواقع الحوثيين.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. موسيقى، سبور، أكتيف على ديوان فام، ما يفوتك شيء.

0: FM.
1: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

0: وينفهم. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معكم سويعة أخرى ديجا برشا موزيكا تسنى فيكم. من قبل الموزيكا نمشيو نعملو دوليش على الأفلام وعلى لي سيري لي بروبوزيسيون اللي تقترحهم علينا فوفا شنو نجمو نتفرجو في الويكاند يمكن زادة في الأفلام هذا إذا كان عندكم الوقت بطبيعة وماكمش قاعدين ترقدوا بكري. دونك فيلم مزيان برشا برمي الميت فيلم الأحسن في العالم خليني نقول لكم تسمعوا تسويت في بوبكورن.
1: Popcorn.
2: Ladies and gentlemen, you've heard all the evidence. I submit that this was not a hot-blooded crime of passion. Consider this, a revolver holds 6 bullets, not 8.
3: أحداث الفيلم تبدأ وقت اللي أندي دوفرن بنكيجي شاب يلقى روحه محكوم عليه بالسجن مدى الحياة بعد ما يتم اتهامه بقتل مرته وعشيقها. رغم أنه ديما يأكد اللي هو بريء يدخل أندي لسجن شاوشناك واحد من أقصى السجون وين العنف والفساد والقوانين القاسية ينجموا يقتلوا في الإنسان الأمل متاعه وحتى إنسانيته. لكن أندي رفض يستسلم وحاول في وسط هالعالم المظلم يبني الروح حياة جديدة خاصة بعد ما بيش تتكون بينه وبين السجين ريد اللي يلعب دوره مورغان فريمان صديقة استثنائية ويقروا يحطوا اليد في اليد ويهربوا من الحبس حبس شاوشناك اللي الهروب منه حاجة مستحيلة.
2: That means that he fired the gun empty and then stopped to reload.
4: By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve 2 life sentences back to back. One for each of your victims. So be it.
3: لكن السؤال هنا كيفاش باش ينجحوا في الهروب من شاوشناك هالحبس اللي يعتبر متاهة كبيرة مستحيل الخروج منها. والسؤال الأهم زعم أندي ينجم يثبت براءته وإلا هو في الأصل مش بريء ونجح باش يخدع صديقه في السجن ويخليه يعاونه باش يهرب. الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في فيلم The Shawshank Redemption.
5: Send you here for life. That's exactly what they take.
6: I believe in 2 things.
3: الفيلم اللي صدر عام 1994 ومقتبس من رواية قصيرة للكاتب ستيفان كينغ بعنوان ريتا هايورث اند شاوشناك ريدامبشن وبطولة تيم روبنز في دور أندي دوفرن ومورغان فريمان في دور ريد ومعهم بوب غانتون وبرشا نجوم أخرين.
7: He had a quiet way about him. A walk and a talk that just wasn't normal around here.
8: There are places in the world that aren't made out of stone.
3: الفيلم ترشح لسبع جوائز أوسكار وبعد سنوات ولا من أكثر الأفلام المعروفة في تاريخ السينما. يرجع للتسعينات وانا حبيت نرجع بيكم شوية الأفلام يمكن برشا منكم ما يعرفوهمش. حبيت نرجع بيكم للأفلام هذه على خطرها تعتبر من الروائع وتستحق المشاهدة.
9: As it comes down to a simple choice, really. Get busy living, or get busy dying.
10: Get busy living.
11: I'm worthy of redemption. Everyone is.
3: وإذا مش جوكم لفيلم القديمة وتحبوا فيلم أجدد بنفس أجواء الهروب من السجن نقترح عليكم فيلم Deadly Escape.
12: Escaped a maximum security prison late Wednesday evening. Now authorities deem Maxwell dangerous. The police chief asked the public not to engage and to immediately call 911 for she could be armed.
3: فيلم إثارة أمريكي صدر في 2025 يحكي على فريدا ماكسويل امرأة تهرب من سجن شديد الحراسة بعد ما تتحكم في جريمة قتل بوها العنيف. لكن هروبها ما يكونش نهاية الحكاية على خطرها في الطريق باش تخطف طالب طب اسمه دور كالدر وتكتشف اللي الشخص اللي قدامها هو بيدو يخبي برشا أسرار أخطر من اللي كانت تتصور.
13: Are there any weapons in this house?
3: غادي يبدأ التشويق بين الهروب المطاردة الانتقام وانقلاب الأدوار ما بين السجين والخاطف والضحية. ملا ستي ويك دونت بريد حضر جو السهرية وجيب البوب كورن واتفرج في فيلم Deadly Escape وThe Shawshank Redemption. كانوا هذو اقتراحاتنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
0: سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا

0: ميوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ميوان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز ومنتصف الليل، ديوان فام، عسلمة. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفي بصفة قطعية ما يتداول حول إقرار زيادة في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة. وذكرت بأن الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية المقدرة الشرائية للمستهلك، وأن موضوع الزيادة في الأسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفطي يؤكد أن تونس تدعم كل الجهود المبذولة من أجل إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة والمحادثات الدولية بمناسبة مشاركته في فعالية وزارية على هامش أشغال الدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبرز نفطي أن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العمومية والاستقرار، وهو ما يقتضي تعزيز العمل الجماعي من أجل مواجهة التحديات الماثلة. الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري يسجل فائضا بقيمة تقارب 92.6 مليون دينار موفى شهر جويلية 2026، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. إلى الشأن الدولي، الرئيس الإيراني يقول إنهم ملتزمون بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، وسيتم التخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. في الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2،
2: على 103.2
0: ديوان فام.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقضية اليوم باش تهزنا لباكستان، وبالتحديد العاصمتها إسلام أباد، والوقايع انطلقوا في عام 2018 مع عائلة رجل أعمال مرموق اسمه ذاكر جعفر، عنده مقاولات بناء مزدهرة ومعروفة في باكستان الكل، ومن غير ما نقولوا أنه السيد هذا قريب برشا من السلطة ومعارفه في مراكز القرار والوزارات النافذة بلاش حساب. هالمقاول وعائلته كانوا يسكنوا في أرقى حي في العاصمة، عندهم ملكة كبيرة مليانة خدم وحشم وحراس تقول نزل 5 نجوم، وكل فرد من العائلة عنده فريق لاهين به. فيما يخص البو كان تقريبا غايب على الدار، يا ليه بالفريات متاعه ويا يغرم في زمانه في بعض العواصم الآسيوية والأوروبية. الحاس اللي يحب الزهو والترب وما تبعهم، ومرته عصمة أدمجي هي اللي قائمة بالواجب وأكثر من الواجب. هالعائلة هذه معروفة بحفلاتها الصاخبة واللي يتلموا فيها عيان البلاد والشخصيات السامية، وهو كيجيبوا معهم صغارهم باش يتباهوا بيهم، اللي خريج أكسفورد واللي تخرج من كامبريدج واللي من هارفرد، من غير ما نحكي وعلى اللي يميز هالحفلات هذه من غيرة وحسد وأحقاد وتنافس كبير وشرس تهبط فيه مئات المليارات في المظاهر الزائفة. ملخص الحديث، عالم آخر بعيد سنوات ضوئية على باكستان اللي تعرفوها وتشوفوها في التلفزة، يعني متعك السواد الأعظم، المعذبون في الأرض، الطبقات المحرومة اللي تموت بالشر في الشوارع. في نفس الإطار، المقاول ذاكر جعفر ومرته عصمت كانوا مركزين اهتمامهم على ولدهم الذكر الوحيد واللي اسمه زهير، عمره 27 سنة وقت اللي انطلقت الأحداث متاع قضيتنا، يعني 2018. الروح والعقل كانت فيه هو، يعني الابن المدلل من جميع النواحي. ولعلمكم أنه زهير هذا تولد في الولايات المتحدة وقت اللي بوه كان مقيم غادي، وبالتالي تحصل على الجنسية الأمريكية. وهوكا كيرجع لباكستان وكمل دراسته الثانوية، بوه بعثه يقرأ في بريطانيا كما أولاد الأثرياء الكل، لكن ما داومش، وفي ساعة ما روح وخدم في مصحة متاع أمراض عقلية وخذا فيها شهادة تخوله باش يعتني بالناس اللي عندهم مشاكل نفسية ويشارك في الليتيرابي، يعني مسارات علاجية، ويكون مساعدي الممرضين. وهالمصحة اللي خدم فيها زهير ما يتعالجوا فيها كان الناس اللي ينتميوا للطبقة الميسورة، معناها اللي عندهم بارشة فلوس. في نفس السياق، البو ذاكر ومرته عصمت كانوا يحبوا يعرسوا لولدهم زهير، وولدهم يتسمى فات بارشة الفترة اللي عرسوا فيها الشباب في باكستان، وأغلبهم في العشرين وحتى قبل يدخلوا لك القفص الذهبي. مختصر الحديث اللي تكفلت بمسألة البحث على فتاة الأحلام وزوجة المستقبل اللي تليق بمقام زهير هي أم عصمت، بتبيع خدمة شبكة العلاقات اللي عندها من ناس ناسوا كل يمشي ولساناتهم يمشيوا، وقالوا على فتاة في سن ولدها اسمها نور. بوها شخصية مرموقة جدا في باكستان واسمه شوكة مقدم، دبلوماسي بارز، وكان سفير في عديد العواصم منهم عاصمة كوريا الجنوبية سيول. والطريقة اللي لقاتها الأم هذه باش تجمع بها ولدها زهير ونور هي تنظيم حفلة من الحفلات اللي مستانسة تنظمهم وتجيب فيهم وجهاء القوم. وباش ما نطولوش عليكم، هذاك هو اللي صار. في مجريات هالأحداث الحفلة تنظمت وتم استدعاء شوكة مقدم وعائلته، ومدام عصمة أم زهير شافت نور وعجبتها وقالت هذه هي ركوب ولدي، وقدمتهم لبعضهم وهو زاد عجبته لأبعد الحدود. وعلى فكرة نور كانت بنية شهلولة برشا، حليلتها ملفتة للأنظار وأي حد يشوفها تعجبه، جوفها خفيف وتطير من الكف ومشرها وضامرة، ديما تضحك وتفدلك وسعيب باش يشوفوها مكبية ولا متأزمة. ولهنا خلينا نقدموا لكم عليها لمحة. نور بنت الدبلوماسي شوكة مقدم عاشت طفولة زاهية وفترة شبابها كأنها حلم، أبوها ما خليها ناقصة حتى شيء، وبحكم اللي هو دبلوماسي كان يتنقل من بلاد لبلاد، وعلى هذاك نور قرات في برشا بلدان منهم كوريا كما ذكرنا لكم، وعاشت مدة زادة في إيرلندا. وفي نهاية المطاف وقت اللي بوها كمل مهامه الدبلوماسية رجع لباكستان، وبتبيعها هي رجعت واستقرت في بلادها. مختصر الحديث، البو والأم يعني ذاكر وعصمة بو زهير شدوا صحيح في نور وكثروا مصاريات وكالحفلات اللي مستنسين يعملوهم، وبتبيعها نور وعائلتها كانت على رأس القائمة متاع المدعوين، حتى لين تربطت علاقة بينها وبين زهير، ومش علاقة برك، في ظرف قصير وليت قصة حب كبيرة تقول قيس وليلى، ولو يحبوا بعضهم بشكل كبير وما يتفارقوش، وكل سهرية يظهروا فيها يوليوا النجوم متاعها بأتم معنى الكلمة. وفي مرة من المرات زهير حضر في عرس متاع واحد من صحابه وعملوا شطحة هو ونور، وجلبوا ليهم الأنظار والفيديوهات متاع الرقصة متاعهم موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي يشوفهم يقول هذو متخلقوا لبعضهم. في ترابة هالأحداث العلاقة متاع زهير ونور تحولت القصة حب كما قلنا لكم، ولاو يتقابلوا من أواسط 2019، لكن مع بداية 2020 فما عدة أمور باش تبدأ تتغير. وقبل ما يسرح بينا الحديث خلينا نعلموكم بالجانب الخفي والمظلم في شخصية زهير، لأنه في الحقيقة ما عطيناكمش صورة كاملة عليه. صحيح اللي هو شاب من وسط ثري وعنده مكانة اجتماعية وأموره مبدئيا منظمة، لكن هالصورة هذه ما هيش كاملة وإنما فيها خلفية كما نقول وقفاء، والخلفية هذه كحلة ظلمة داسة ما تعجبش بالكل. مختصر الحديث، الأمور اللي تغيرت ما بين زهير ونور السبب امتاحها هي المعاملة، لأنه زهير ما عادش يتصرف مع نور كما في الأول، لأنه ثم أسرار على شخصيته ما يعرفوها كان أم وبوه. ولعلمكم أنه زهير من الصغرى كان يتعالج عند أطباء نفسانيين ومتعود بالمصحات متاع الأمراض العقلية، وتم تشخيص حالته. بصريح العبارة السيد كان يعاني من سكيزوفرينيا، يعني انفصام الشخصية، والانفصام هذا اضطراب عقلي يخلي الأشخاص يفسروا الواقع بشكل غير طبيعي. وانت وتقدم الحالة وفما اللي تظهر عندهم مجموعة من الهلوسات ويحتاجوا العلاج ربما لمدى الحياة، وهذه هي الحالة متاع زهير. وأم وابوه مخبين على الناس لدرجة أنهم خلاوا اللي يعرفوهم يظنوا اللي هما عندهم زوز ولاد مش واحد. زهير العاقل المتربي تحفون، وأخوه المضطرب اللي يدخل ساعات في نوبات عصبية خطيرة وهستيريا وينجم يولي عنيف في أي لحظة، لكن في الحقيقة هما شخص واحد منفصم. كما هكا القصة اللي كتبها روبير لويس ستيفنسون واللي ولات فيلم، وتحكي على واحد يعيطوله دكتور جيكيل. السيد حب يفصل ما بين الجانب الخير والجانب الشرير فيه، وبالتالي ولا وحش ضاري يقتل اللي يجي قدامه. والقصة هذه تخلدت إلى يومنا هذا في فيلم اسمه دكتور جيكيل اي ميستر هايت. باختصار هذا هو زهير، وهذه هي حقيقة الأمر متاعه. ومن المضحكات المبكيات أنه يخدم في المصحة اللي تعالج فيها، والشهادة اللي خذها زادة من نفس المصحة، يعني تعطات له برشوة. وإحنا سبق وقلنا لكم أنه أبوه نافذ وعنده برشة معارف، وقادر باش يحول مريض بانفصام الشخصية وختير يعني ولده إلى مكون متاع ممرضين في مصحة كان هو بيدو يعالج فيها. في نفس السياق اللي ما يعرفوهش الناس على زهير أنه روح مطرد من بريطانيا بقرار مصولات، لأنه اعتدى على أستاذته أثناء حس الدرس في الجامعة. ولهنا ربما تقولوا هذا الكل نور ما فقدش بيه، ربما بدأت تتفيق بأشياء وأشياء ما فقدش بيهم، لأنه كما ذكرنا لكم الانفصام اللي عنده يخليه ينتقل من شخصية عادية لشخصية مضطربة، وعنده قدرة على إخفاء الجانب المظلم اللي موجود فيه. لكن الحالة تتغلب عليه، نور تأكدت أنه إنسان ما هوش عادي، أما بقات تكذب وتنسي، لأنه زهير مرة يظهر لها في صورة شخص هادي ومتعقل ومرة يتقلب، وهذيك هي الخاصية اللي عنده سكيزوفرينيا. لكن ما كانتش تعرف بالكل اللي هو عنده هالاضطرابات النفسية الاختيرة وياخذ في علاج. وكي بدأت تكثر الحالات الغريبة متاعه ولا متسلط معها في كلامه وفي معاملته، ونور وقتها قررت باش تبعد شوية، فماش ما يرجع له شاهد العقل، وكانت تعتقد أنها حالة مرضية. والبعد متاحة على زهير باش يدوم 6 أشهر كاملين ما تكلموش فيها بالكل. والنهار لحد 18 جويلية 2021، زهير وبصيفة مفاجأة قرر باش يرجع يعيش في الولايات المتحدة، معناها باش يستقر في نيويورك كما كان، وقص تذكرة ذهاب بدون إياب، معناها ماهوش ناوي يرجع. والطيارة متاعه تغادر 4 غير درجين متاع الصباح، معناها مع الفجر. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه زهير ما عندوش برشا أصحاب، إذن شكون باش يكلم؟ هز التليفون وطلب نور، قال لها ناوي باش يمشي للولايات المتحدة ويعيش فيها، وطلب منها باش يشوفها قبل ما يمشي. وبالطبيعة نور استغربت من المكالمة هذه، خاصة أنه زهير كلمها مع 9 متاع الليل، علما وأنه نهار 19 جويلية 2021 هو عيد الأضحى. وفي المكالمة متاعه زهير اقترح على نور يتقابلوا في قهوة وسط البلاد، يعني إسلام بيت بلاصة حية وفيها برشا عباد. ونور قبلت رغم اللي التليفون هذا والتوقيت متاعه أثاروا استغرابها، يعني بعد 6 أشهر قطيعة يكلمها هكاك على الطاير. مختصر الحديث، نور بدلت حوايجها وقالت لأمها اللي هي ماشية لصاحبتها حاجتها بها على قضية أكيدة. بما أنها بنية مرتوبة وسيرتها باهية، أمها كانت عندها فيها ثقة، خليتها تمشي من غير ما تعرف أنه نور كذبت عليها وفي الحقيقة هي متواعدة مع زهير. في تسلسل الأحداث، نور خلطت قدام القهوة واللي هي مكان الموعد مع زهير، لكن ما لقاتوش. قعدت تستنى فيه مديدة وكي استبطاته طلبته قالت له وينك. هو قال لها ماذا بيك تجيني لدار بابا اللي أنه كان فيها واحد وغاديك راس وراس الخدم وبوه وامه مسافرين. نور بطبيعة ما تعرفش اللي هو وحده، لكن رغم هذا ما حبش تمشيله. وزهير تمكن باش يأثر عليها، وخلف هذا نور سبق أنها جات عدة مرات لدار بو زهير وتعرف اللي هي ديما عامرة، معناها فيها العباد. المفيد تمانت وخذت تاكسي ومشيت له للدار. في تعاقب هالأحداث وقبل ما نور دخلت للدار متاع زهير، هو كلم وكيل الأصفار متاعه وطلب منه إلغاء رحلته لنيويورك، لكن وكيل الأصفار قالوا يستحيل لأنه الطيارة ما زال لها سويعات وما ينجم يعمل حتى إلغاء، وبالتالي ما هوش ممكن باش يرجع له فلوسه. وقتها زهير ولع على عصابه وبدا يسيح على الراجل، قالوا به أجل لي السفرة في عوض غدوة مع ماضي 3.5 ووخرها لعشر أيام أخرين. الوكيل قالوا في الحالة هذه يلزمك تدفع معلوم إضافي باش يصير التأجيل. زهير رفض وبدا يعيط وولات عركة، وفي نهاية الأمر رضخ قال له ما تغيرش الموعد متاع الرحلة، هاتا ونسافر غدوة في نفس الوقت اللي خذيته. في توازي الأحداث، نور خلطت قدام باب الدار وعملت تليفون لزهير باش يحللها الباب، وهذا موثق بكاميرات المراقبة. الحاصل زهير حللها الباب، دخلت قعدوا مع بعضهم، ومع الأحداث وقفت سيارة أجرة قدام الدار. وعلى فكرة التاكسي هذه طلبها زهير باش تهزه للمطار، ووقت اللي سايق خلط علمه بالتليفون طلب منه باش يستناها شوية على أساس مازال ما حضرش الفاليجات متاعو. سايق الأجرة بقى يستنى 7 دراج كاملين، ومن بعد عاود طلب زهير مرة أخرى، قال له بالله يزيد استناني شوية، ووعده باش يعطيه مبلغ باهي على الإزعاج، وقال له أنه ممكن يسر ما يخلطش باش يكون حاضر ويمشي للمطار. ولهنا سايق التاكسي تمنه، قال له هاني نستنى فيك وقت اللي تقرر باش تمشي، أنا على ذمتك، ما هو كل شيء بأجل. مختصر الحديث، مع ماضي 2 ساعة متاع الليل، زهير خرج وهزز معاه زوز فليجات كبار، وسايق التاكسي عاونه باش يحطهم في صندوق السيارة. ولاحظ أنه فتاة خرجت معاه من الدار وكانت حافية، والغريب أنها طلعت معاه في التاكسي، وفي ثنية المطار الكل كانت ساكتة ما قالت حتى كلمة، وظاهرة اللي هي داخلة بعضها لأبعد الحدود. وعلاش ما تقولش وهما في الطريق؟ سايق التاكسي باش يتفاجئ بطلب آخر من زهير اللي قال له بكل بساطة عاود رجعني للدار، ما عادش باش نخلط على الطيارة. سايق التاكسي استغرب لأنه الوقت مازال، لكن بما أنه الحريف وعده برشا فلوس ما ثماش علاش باش يتناقش معاه، ودور السيارة وشد الثنية متاع دار زهير. وهو جايكم الحديث. في نفس الإطار وكما سبق وقلنا لكم، كاميرات المراقبة متاع دار بو زهير وثقت كل شيء، من الوصول متاع نور للدار للوقت اللي رجعت فيه هي وزهير حافية، وكيفاش كان يجبد فيها باش يدخلها للدار وهي ظاهرة معينهاش. اشنو اللي صار بعد ما رجعوا؟ بكل بساطة زهير طلب من نور باش يتعرس بيه، لكن هي رفضت، ورفضا باتا. ووقتها تقلب فرد قلبه وتنرفز وتخل في حالة عصبية هستيرية ومنع عليها الخروج، قال لها ما تخرج من الدار كان ما نعرسه، وبقى يحاول فيها باش تقبل تعرس بيه، وقال لها ما عنده حتى نية باش يمشي لأمريكا وإلا يعيش فيها، وإنما يحب يقعد معها ويعيش معها في باكستان. لكن نور تمسكت بالموقف متاعها وقالت له لا يعني لا. ولهنا زهير هز يده وضرب نور بكف لدرجة أنها دارت وطاحت في القاعة. اختفى من روبتها، وقفها وزادها كف آخر وكمل عليها بالثالث، ووقتها ولات تصيح على طول صوتها وقالت له بالحرف الواحد مانيش باش نعرس بيك لو كان يفاوي رجال من الدنيا الكل وتبقى فيها أنت وحدك ما ناخذكش. ودوب ما نور نطقت هالكلام هذا زهير عينيه ظلامت وبقى يخزر النور بنظرة مرعبة. ما نسبقوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة،
4: احنا صوتكم في سياقس
0: على 91.2 ديوان فام.
4: نهج التريبينال والدريبة.
3: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في باكستان وبالتحديد في إسلام أباد، والوقائع انطلقوا في عام 2018 مع شاب اسمه زهير، بوه مقاول ومن أثر أثرياء باكستان. لكن زهير هذا كانت عنده اضطرابات نفسية، يعاني من حالات سكيزوفرينيا وعنده سنوات وهو يعالج. وبما أنه أم أبوه يحبوا يعرسوا له، عرفوها على فتاة اسمها نور. بوها كان دبلوماسي، لكن لا هو ولا بنته كانوا على علم بالمشاكل متاع زهير. وبعد أكثر من عامين علاقة بيناتهم، نور قررت باش تبعد على زهير، وهو قرر باش يغادر ويمشي لأمريكا ويعيش غادي. لكن قبل ما تجيه التاكسي ويمشي للمطار، طلبها على أساس يحب يقابلها قبل ما يسافر، وكان العمل هكاكة وتقابلت هي وياه. لكن النقاش متاعهم في سعمة ولا حاد، وزهير ضرب نور بثلاثة كفوف، الشي اللي خليها تقوله لو كان تبقى وحدك في الدنيا ما ناخذكش. ودوب ما نطقت هالكلام هذا زهير ما عادش يضرب فيها بالكفوف. وهو جايكم الحديث. وليت بونيا ويركل فيها بسقي وتخلى عليها قريب تفقد وعيها، وجبد من مكتوب بوان أمريكا، يعني هكا القبضة الحديدية اللي يحطوها في اليد ويدخلوا فيها صوابعهم باش الضرب متاعها يولي موجع أكثر. وفعلا زهير بدأ يضرب في نور في وجهها بكربونيا الحديد، وزاد ضربها في راسها وبدنها الكل، لدرجة أنه كسر لها جداقها اللوطاني وطير لها جزء من سنيها. وفي لحظات عينيها تنفخوا مع اشترابيهم، والحمال كله ولا أزرق والدم محصور في عدة أماكن من قوة الضرب، بخلاف الدم اللي هابت من خشمها وفمها وعينيها. وزهير ما كفاهش هذا، جبد مسدس حطولها في راسها وبدأ يتهدد عليها ويعمل لها في عذاب نفساني، وفي كل مرة يوهمها اللي هو بش يضربها بكارتوشة، حتى لين نور استغلت لحظة متاع غفلة وجات بش تهرب. وزهير كان عامل حسابه للحظة هذه وشدها وجبت سكينة صغيرة واللي هي أنكوتو سويس، وضربها به في العروق التلانين متاع ساقة على مستوى الركبة باش يمنحها من الهروب، والدم ولا يجري سواقي. ووقتها زهير برك على نور واختصبها شر اغتصاب عدة مرات، وما بين الاغتصاب والاغتصاب كان يعنف بها بكربونيا الحديد لدرجة أنه فزدلها وجهها تماما، وزاد خربلها بدنها بك السكينة صغيرة وما خللهاش بلاصة ما تعنهاش فيها، وهي المسكينة بقات تنزف حتى لين وليت تحتها بركة متاع دم. وهاو جايكم الحديث. في ترابط الأحداث، هالكابوس اللي صار على نور دام نهارين كاملين وهي المسكينة تاكل في الضرب، وإذا زهير مضرباش راه واختصبها. ورغم هذا المسكينة حاولت 6 مرات باش تهرب، والشي هذا توثق في كاميرات المراقبة، لكن في كل مرة العساس والجنان والطباخ اللي كانوا ناسبين عليها العسى ما يخليوهاش تخرج، ويعلموا زهير اللي جيها بالكلب متاعه ويرجعها للدار. وهالعساس والجنان والطباخ كانوا موجودين في الدار ويسمعوا في السياح والاستغاثة متاع نور، وحتى واحد منهم ما تحركت له شعرة ولا فكر على الأقل أنه يطلب الشرطة. في هالمرحلة هذه من قضية أكيد راكم تتسائلوا وتقولوا يا أخي عائلة نور ويني، شبيها ما تحركتش، هذا الكل ما تحيروش عليها. في الحقيقة أمها بقات تطلب فيها وتعاود في البورتابل، لكن زهير فكولها، ووقت اللي كثرت من الطلبين أجبرها باش تبعث إرسالية لأمها تقول لها فيها اللي هي قررت باش تعدي عيد الأضحى بحدة صاحبتها. لكن الأم ما جدتش عليها الحكاية هذه، لأنها تعرف بنتها مليح وعمرها ما عيدت البرة من الدار. ونهار العيد الكبير وقت اللي كملت فيها السلات، زهير خنق نور من رقبتها وضربها بارة حديد على راسها، فقدت الوعي ومن بعدت عنها بك السكينة الصغيرة في رقبتها وذبحها ذبحان كما يذبحوا العلالش، مع العلم وأنه هكا الشفرة متاع السكينة طولها 6 سنتي وما هيشي ماضية. باش تتصوروا طريقة التشفي اللي قام بها زهير فيما يخص نور والطاقة الإجرامية متاعه، باش خذا وقته في العملية وهو يتلذذ. ومش هذا فقط، الصادم أنه بنفسها كالسكينة أفصل راس نور على بقية الجسد متاعها، قمة في الفظاعة وقمة في التنكيل بجثة بشرية، وخاصة جثة نور اللي حبها وحبته لمدة 2 عامين كاملين. والغريب في الأمر واللي باش يصدمكم أنه زهير ما كفاش هذا، بدأ يلعب براس نور كي الكورة، وما ندخلوش أكثر في التفاصيل. في نفس الإطار الدموي، زهير بعد ما بقى يتفرج في الإنجاز الإجرامي متاعه كلم واحد من معارف بوه، قالوا لي فما أشخاص مجهولين هجموا عليه في الدار وحبوا يسرقوه، وبتبيعة كسيد مشى يجري للدار. لكن في الثنية بقى يخمم علاش زهير كلمه هو وما كلمش الشرطة. ووقتها كلم ذاكر يعني بو زهير وحكيله الحكاية هذه، والبو في عوض يكلم الشرطة ما عمل شيء. وأكيد راكم فهمتوا الحكاية واللي ما تستحقش تفسير بالكل، معناها كان على علم بالشيء اللي صار في داره، وأكيد راهو ولده حكاله على الجريمة اللي عملها، والدليل أنه البو حب يتلف الجرة متاع الجريمة بدأ يطلب في العائلة وصحابه ويقول لهم أنه جماعة دخلوا له لداره وسرقوها، وأنه ولده زهير مصدوم. وخلف هذا زاد التصلب واحد صاحبه، قال له راهو شخص دخل لداره باش يسرقها، ولده زهير فاق بيه وقتله. وآخر طلعة طلع بيها البو طلب مدير المصحة اللي يخدم فيها ولده واسمه الهادي، هاك اللي اعطاها رشوة باش يسلم زهير شهادة ما يستحقهاش، وقال له هز معاك جماعة وامشي لداري شوف زهير شبيه، تقريب عنده مشكلة مع واحدة مو مسجابها بحذاه للدار. وهاي جايتكم التفاصيل. في هالطور هذا من القضية، مدير الكلينيك فهم أنه الحكاية هذه فيها روح، وهز معاه 3 طبة وزوز قدعان، لأنه فهم اللي الحكاية باش ترسي فيها تنظيف وتخلص من جثة. ودوب ما وصلوا لدار بو زهير لقاو مجموعة من الشباب قدام الباب، وكان ماشي في بالهم اللي ما يلقاو حد. والشباب هذم ظهروا أصحاب زهير وقالوا اللي هو كلمهم وقالوا لهم إجا وراني واحد في مشكلة كبيرة، وفي بالهم اللي هو قتل واحد من السراق اللي دخلوله والبقية هربوا. ولهنا مدير الكلينيك وخلينا نقولوا المصحة يعرف اللي ثم جثة الداخل، والحد الآن حتى واحد ما قام بأعلام الشرطة. وبعد مدة هما يستنوا في زهير يجيش يحللهم الباب، هاك المدير متاع المصحة قرر باش يخلعوا الباب، وفعلا هذاك هو اللي صار، خلعوه ودخلوا. كانت الصدمة، الدار كلها كانت دم حتى الفم الباب، وجثة نور كانت مطيشة في القاعة من غير راس، واللي من بعد باش يلقاوها في بيت من البيوت. وما هو كما سبق وقلنا لكم زهير كور بيه، وعلاش ما تقولوش هما تحت تأثيرك الصدمة؟ والزهير خرج عليهم فجأة يا لندرا منين وهجم عليهم بالسكينة ومسدس في يده وتعن واحد مكتبة اللي جاهم على الهادي في رقبته. وقت اللي المجموعة حاولوا باش يشدوه هو هرب، وهما بطبيعة خلطوا عليه وليت متعرضة فيها كالحومة وصياح وعياط وزيات وجري وركيض، والناس يشوفوا في زهير ينقز من سور لسور بالفرد متاعه وسكينته. وليت شعاد حالة رعب في هكا الحي، والجيران في نهاية الأمر طلبوا الشرطة واللي جات على جناح السرعة، وتم القبض على زهير واللي كانوا بكله مرنخ بالدم. في تسلسل هالأحداث وبعد ما تم القبض على زهير هزوا للمركز وبدأوا في الاستنطاق. وفيما يخص السؤال علاش قتلت نور، قالوا لهم أنه هي طلبت منه باش يقتلها، وبالتحديد نهار العيد الكبير على أساس حبت تضحي بروحها. والحكاية بالطبيعة ما جدتش على المحقين، خاصة وأنهم خذاوا هكا التسجيلات متاع كاميرات المراقبة الكل وشافوا كيفاش نور حاولت باش تهرب، وهكا العساس والجنان وحتى الطباخ رجعوها وشافوا زادا كيفاش حاولت باش ترمي روحها من شباك وتاحت على كرشها، وجاء العساس هزها وكانت في حالة يرثى لها وعندها كسور. الشرطة بقاو زادا مستغربين كيفاش زهير خلى هكا التسجيلات هذوك مال الكل واللي مكنوهم من إلقاء القبض على هكا العساس والطباخ والجنان، على أساس كانوا على علم بالشي اللي صاير في الدار وما علموش الشرطة وما حاولوش باش ينقذوا هكا الفتاة المسكينة اللي في حاجة لأشد الإعانة. في نفس الإطار الأمني العساس حكى للشرطة، قال اللي هو طلب المقاول ذاكر جعفر بو زهير وحكى له علي ولده قاعد يعمل فيه مع نور، لكن بوه ما تمش بالكل بالحديث هذا وقال للعساس أنه ما هوش لاهي بالتفاهات هذم. لكن كما سبق وذكرنا لكم البو أكيد كان يعرف اللي صار بالضبط، لكن وقت اللي رجع الباكستان واستجوبته الشرطة قال اللي هو ما يعرف حتى شيء، وأكد أن واحد من الموظفين متاعه كلمه باش علمه أنه نور اتقتلت في داره. زهير ما حبش يعترف بسهولة بالجريمة اللي اقترفها في حق نور، وبقى كل مرة يطلع بطلعة، وفي الأخر المحامين متاعه واللي يحاولوا باش يقنعوا الرأي العام والقضاة أنه الجاني فاقد المدارك العقلية بحكم ماضيه كمريض نفساني واللي حياته بكلها يعالج وياخذ في الدويات. ووقت اللي اعطاه تطمينات الزهير انه ينجم يمنع من عقوبة الاعدام، وقت اعترف اللي هو قتل نور على خاطر ما حبتش تعرس به. في نهاية هالقضية هالجريمة البشعة واللي مشات ضحيتها نور كانت بمثابة الصاعقة على ابوها، وكما سبق وقلنا لكم هو رجل سياسي ودبلوماسي بالتحديد وجه مرموق في باكستان، وهالجريمة بالنسبة ليه ما هيش باش تتعدى بالسهل. ورغم الضغوطات متاع بو زهير وقدرته على الإرشاء، تم اعتبار ولده مسؤول جنائيا وتسلطت عليه عقوبة بالإعدام. بالنسبة لك الحارس والطباخ والجنان كل واحد منهم تم الحكم عليه بعشر سنوات سجن. فيما يخص بو زهير وأمه واللي كانوا على علم باللي حصل في دارهم في غيابهم، وخاصة البو اللي كلف مدير المصحة باش يفسخ أثار الجريمة، بعد ما تعداوا على المحكمة خرجوا بعدم سماع الدعوة، وهالقرار معجبش بالكل بو نور واللي استأنف الحكم، لكن القرار الابتدائي ما تغيرش وباقي المسكين مازال يحاول لحد الآن يعقب، ويعتبر أن وكل مقاول ذاكر جعفر هو شريك ولده في الجريمة على الأقل، لأنه تستر عليه ومعلمش الشرطة. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
4: ناجة تريبيونال والدريبة. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: الأهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: Urban FM.
1: Raf Mag, rediff.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وفي ماتينا العاده راف ماك الخميس 24 سبتمبر 2026. ساعتين ونص ترافقوا فيهم كي العاده، نرجو لحصيله الاحداث ما صار في تونس ما صار في العالم في ال 24 ساعه الاخيره. فقره العاده في الانتظار، بعد شويه تراند، بعده غدوه خير على راس الساعه الاخبار البطاقات الكويز والبوكس نيوز بصوت السندريلا. اليوم عندنا تقريبا 30 تذكره للمنتخب، مقابله المنتخب حسعيد للنصور ان شاء الله في اول مقابله تحت قياده الكوتش معين الشعباني. بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب، للنصور، لمعين ولكل الاطار الفني. دونك كلمونا على 31 380 3 0، 31 380 3 0. كم منيش غلط في الرقم، انا عارف شاهي
1: ولا جوله الديوان شرف.
0: دونك غالب في الرقم سامحوني 31 328 328.
1: نورمال انت تكلموا دار تو دار عطيت نمرو دار الشاب جعوم السبعة نتاع الصباح حبوا نلعبوا مع المنتخب
0: مو من جوا عملوا ما عطيتوش نمرو نسيت 31 328 328. تربحوا معنا تذاكر المنتخب. نتصور في واحد ريق يطلبوا لي خاطر يقول نحب 4 ساكر كيف نشارك. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناوا، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. حسعيد للناس الكل اللي تسمع فينا، طريق السلامه للجميع، وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. خميسي يحضر معنا في حلقه اليوم، يغيب علينا رمروم رامي الفوراتي، نتمناوا له ان شاء الله الشفاء العاجل. لاباس هو رمروم ولكن خرج كور البارح، اصابه على مستوى الحاجب، الى اصابه على مستوى الحاجب. كلمني تقريبا ال 11 تعليق باللياقه البدنيه نتاعو، اختار باش يشد جول يا اخي الكره ما انصفتوش الامانه. دونك سلموا عليه قولوا له ان شاء الله لاباس. كلمني ال 11 وربع، لحظه ال 11 وربع نتاع الليل مكلمني مسكين ويحلي في الكاميرا وباش انا نصدق. قلت له رامي في
2: سلت فيك
1: احنا نخافوا منك وانت الهيبه ويطلب فيك يعطيك الصحه يا هيبه يطلب فيك. ما انت تحب توصل عياتك انت تحكم
0: سي بريسا. سلموا عليه قولوا ان شاء الله لاباس رمروم، نحبوك برشا وان شاء الله غدوه في عوده بعدنا.
2: شالا
0: غدوة خير يقود الفريق لوغرا الكابيتانو برنس. صباح الأنوار بوجود يا برنس.
3: صباح الخير، صباح النور، صباح الهناء. إن شاء الله يا رب في الصباح هذه المبارك علينا على أم السيد النبي محمد، الانتصار يجيب الانتصار.
0: أمين يا رب.
3: معنا مقابلة مع كرة القدم
4: أوغندا،
3: لكن البارح المنتخب التونسي لكرة طائرة نورنا وشيخنا وانتصرنا وترشحنا للدور النهائي. لكن عندي سؤال مطروح.
0: قل لي
3: يا اخي، مصر ويني؟ مصر مش كانت قويه زاده في الفولي، وتو عندهم جمعتين وهما شيخين علينا
0: في الهوند.
3: في الهوند اي في الهوند وقال لكم مازال الصفحات مازال. انا الحين مثلا نقول مصر ويني يا اخي في الكره الطايره؟ مش كنتوا ابطال زاده كل شيء؟ راهو شوف يوم الليل يوم الاحد
0: مصري
3: كلاشي
0: في عمرو غزير
3: كلاشي وفينا
0: باهي وكيف
3: ان شاء الله. هذا المدرب الجديد تاع الترجي هذا اسبانيوري، احنا ما جيناش راهو قبل اسبانيول، ان شاء الله يكون يحب الانتصارات. هذا ايش طالبين؟
0: لا يحب الهزايم معروف.
3: فما كل يحب
0: مهبول هزايم
3: ديفونسيف وحتى شغلات، ان شاء الله يحب الانتصارات. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الزفت.
0: يزك تبدا في الهبطه راك ما تحبش تشد الفرع. لو كرو زيدون بونجور.
1: تمنيو الشفاء العاجل لخونا رامي وحراسة المرمى مسالة. لازمك ترى الصباح الناصر جاي بتسكر وين انا هكا
0: نبيع فيهم.
1: لا وين انا ناخذ تسكرة ويبدا يجي وراي سايب رفيق باش يربح باش يربح سيلو. ان توكا ان شاء الله ماتش باهي اليوم، ان شاء الله نراو ليكيب ناسيونال بوجه باهي وحظ سعيد. زاد الكرة الطايرة اللي تعمل في مباريات حلوة برشا، وإن شاء الله الفينال تكون من نصيبنا، وإن شاء الله نهاركم زين خويا.
0: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نسلموا على صديقتنا منيا الهمامي، قالت أبارامون أنا عطيت عين البارح درت الراجل، قلت له يا خويا ما أحلاها رمرو. ما عادش تسمعنا منيا، سلموا عليك برشا. وأنتو كا حتى كان تسمعنا حاول ما عادش تشكرنا. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام بعيد على عين وكل شيء قدر الله وما شاء فعل. إن شاء الله ربي يحفظ رمرو ويرجع معنا غدوة سالم غانم. نجم النجوم ونجم التحليل الرياضية مستر ناصر البدوي. صباح
5: الخير بكم، مرحبا بالحضور، مرحبا بسادة المستمعين مهرجين يتابعوا فينا الكل. رفيق البارح تفرجت في كأس الخليج، تفرجت والله في مباراة مزيانة برشا ما بين السعودية والكويت. السعودية ربحت 1-0 بالحق، شفت مباراة في مستوى عالي خاصة المنتخب السعودي بالحق عمل مباراة كبيرة، فما ديجون قاعدين طالعين في المنتخب السعودي عملوا فوليوم دو جو كبيرة برشا، وشفنا الحق مباراة بالرغم انه ما فيهاش برشا اهداف لكن فيها شفنا نسق جنوني والحضور
1: والدخل
5: والدخل الدخلة تاع السعوديين الصقر اللي عملوه تصويره كانت مزيانة.